0: الالتزام بالاتفاق، مضيفة أن الجيش اللبناني ينفذ حاليا أولى المناطق التجريبية وأنها تواصل دعم التنفيذ الكامل للعملية. وفي ملف التصعيد الإسرائيلي في غزة، دانت حماس استهداف الاحتلال عددا من المواطنين في شمال القطاع وجنوبه، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر في غضون ذلك. قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته هاجمت رئيس خلية لحماس في شمال قطاع غزة. وفي الضفة الغربية، قال مراسل الجزيرة إن فلسطينيا أصيب بالرصاص إثر هجوم مستوطنين على قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، وأضاف أن مستوطنين هاجموا أيضا تجمعا بدويا في بلدة الطيبة بقضاء رام الله، بينما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم لدهيشة جنوب بيت لحم. وللمتابعة وللتعرف أكثر حول تفاصيل ما يجري بين إيران والولايات المتحدة، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا وسهلا بك إيهاب، ما الجديد في تصريحات الرئيس الأمريكي؟
1: الجديد في تصريحات الرئيس دونالد ترامب هو أنه قال إن الولايات المتحدة تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، وحتى أنها قد تحتفظ بهذه السيطرة. الرئيس الأمريكي يشير في هذا الصدد إلى الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، والذي وصفه بأنه جدار من الفولاذ. يقول إن إيران لا تستطيع أن تفعل شيئا حيال هذا الحصار بسبب تدمير قدراتها البحرية والجوية، وحتى إن الجنود الإيرانيين على حد قوله يفرون من الخدمة ولا يتقاضون رواتبهم. هذا الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، تقول القيادة المركزية أنه تم تغيير مسار نحو 59 سفينة بموجب هذا الحصار، وتعطيل ثلاث سفن أخرى لم تمتثل لتعليمات الجيش الأمريكي الذي يستخدم نحو 20 سفينة حربية أمريكية في المنطقة لفرض هذا الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. الرئيس دونالد ترامب يقول أيضا أن إيران في حالة انهيار اقتصادي من دون أموال، وإن معدل التضخم وارتفاع الأسعار في إيران بلغ 300% بسبب الحصار المفروض وعدم تصدير النفط الإيراني في إيران. وبالتالي هنا في هذه الرسالة التي تحمل أو في هذا المنشور من الرئيس دونالد ترامب على منصة روث سوشال، الذي يحمل رسالتين مزدوجتين لإيران، تتحدث أولا عن القوة العسكرية الأمريكية في فرض حصار لا تستطيع إيران اختراقه، والرسالة الثانية هي الانهيار الاقتصادي بسبب هذا الحصار، والذي يعول الرئيس دونالد ترامب فيه على أن تمتثل إيران في نهاية المطاف وتستسلم للمطالب الأمريكية بفتح مضيق هرمز، وربما في هذه المحادثات التي كانت منعقدة وربما تظل أو تستمر مع السلطنة عمان. وكان البيت الأبيض يأمل بأن يتم إعلان التوصل إلى اتفاق بشأن فتح مضيق هرمز الأسبوع الماضي. الرئيس الأمريكي أو إدارة الرئيس دونالد ترامب تقول إنه تساعد في إخراج ملايين النفط، ملايين البراميل من النفط كل ليلة عبر المسار الجنوبي من مضيق هرمز بمساعدة القوات الأمريكية لناقلات النفط. وهذا التصريح في الحقيقة يأتي مخالفا لما تقوله الوكالة الدولية للطاقة، التي تحذر من استخدام المخزون الاحتياطي النفطي العالمي وتدعو إلى فتح مضيق هرمز بالكامل. وأيضا تابع معنا هذه الإحصاءات التي صدرت عن شركة كابلر المتخصصة في متابعة مسار ناقلات النفط وحركة الشحن عبر مضيق هرمز، تشير إلى أنه ربما لم تخرج سوى 13 أو 14 سفينة وناقلة نفط خلال اليوم أمس أو اليوم يوم الثلاثاء، وتشير إلى أن هذا ربما هو أقل معدل خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وهذا الأمر يأتي خلافا لما تقوله إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تصر على أنها تساعد في إخراج كميات كبيرة من النفط. والرئيس دونالد ترامب ينفي إغلاق المضيق ويقول أن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق. لكن في الحقيقة أيضا على الجانب الآخر هناك تصريحات من مسؤولين أمريكيين، منهم من تحدث لموقع بوليتيكو أشار إلى أنه بإحباط، إلى أنه لا يرى مخرجا من هذا الصراع مع الجانب الإيراني في ضوء كل التحديات الموجودة حاليا، ومنها المطالب الإيرانية للجانب الأمريكي مقابل فتح المضيق بدفع تعويضات لإيران وإنهاء الحصار البحري وسحب القوات من المنطقة، وأيضا كذلك إلغاء التجمد أو الأصول الإيرانية المجمدة، الإفراج عن هذه الأصول. لكن أيضا موقع بلومبرج الذي كان في أو شبكة بلومبرج في تقرير شككت فيه في فعالية الحصار البحري وما إذا كان يمكن أن يجبر إيران على الامتثال للرئيس دونالد ترامب، نقلت عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم إن هذا الحصار فعال للغاية وأنه أدى لإفلاس إفلاس إيران وانهيارها ماليا بشكل تام، وأشاروا إلى أن الرئيس دونالد ترامب ما زالت لديه خيارات كثيرة وعديدة يمكن أن يستخدمها ضد إيران خلال الأشهر مقبلة. بشكل عام لاحظنا هذا اليوم من أن الرئيس دونالد ترامب لم يستخدم لغة التهديد العسكري ضد إيران، ولا أيضا
0: لم يتحدث عن اللهجة المفاوضات هنا. إيهاب، نعم
1: نعم ميسون، تفضلي ميسون.
0: نعم، تغير اللهجة الاستراتيجية ترامب واللهجة التي يستخدمها اليوم كانت متغيرة كما ذكرت، هل هناك أي تعليق من بعض السياسيين أو بعض القادة حول تغيير هذه اللهجة؟
1: في الواقع لم يصدر أي تعليق، هناك حالة من الخطاب يمكن القول أنه منخفض الحدة من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إيران بشكل عام، ليس فقط على الصعيد العسكري، وربما هذا الأمر حتى لأننا هنا في وقت حساس يتعلق بأسابيع قليلة قبيل انتخابات التجديد النصفي، ربما الرئيس دونالد ترامب لا يريد أن يشغل الناخب الأمريكي أو يشعر الناخب الأمريكي بحالة من القلق بسبب استمرار هذا الصراع. الرئيس لم يستخدم أيضا لغة القوة بشكل كبير على غرار ما كان يفعل خلال الأسابيع الماضية، هناك اعتقاد بأن الرئيس يريد التهدئة على الأقل في الخطاب حاليا مع إيران لكل هذه الأمور ميسون.
0: نعم، شكرا لك إيهاب عبسي مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن، شكرا لك. وللمناقشة أكثر في كل هذه التصريحات وما حولها معنا من واشنطن باتريك راما مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، ومعنا أيضا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومعنا من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا ومرحبا بكم جميعا، سأبدأ معك من واشنطن باتريك مارا. سيد باتريك، يعني قبل أن ندخل في تصريحات وتغير اللهجة للرئيس الأمريكي، دعني أسألك حول نظرة الولايات المتحدة إلى تأخر إعلان الاتفاق بين طهران وعمان، كيف تنظر لها الولايات المتحدة هذا التأخير؟
2: ليس مفاجئا أن هناك تأخير في الإعلان عن الاتفاق ما بين عمان وإيران. هذا الاتفاق قد يكون دائما أمرا معقدا ما بين الطرفين. بالنسبة للبيانات الإيرانية دائما تقول إن السيطرة ستكون لإيران. الولايات المتحدة الأمريكية تقول إنها بإمكانها أن تقبل بشأن تنسيق يتعلق بأمن المنطقة، لكن إذا ما أخذنا الاعتبار سلوك إيران تجاه دول الخليج بما في ذلك عمان، فالأمر ليس واقعيا في الوقت الحالي أن تكون إيران جزء من أي عملية تنسيق للمضيق. نحن عدنا حيث بدأنا في هذه العملية برمتها، حيث أن إيران يبدو على أنها تواصل في مواصلة تهديدها للملاحة عبر المضيق وسيطرتها عليها، وهذا الأمر يثير قلق كل الدول، كلها تعارض سيطرة إيران على ممر مائي دولي. وعندما ننظر إلى إرجاء الاتفاق فإن هذا الأمر ليس مفاجئا بالنسبة لي.
0: نعم سيد مختار، عندما يتحدث السيد باتريك عن أن هذا الأمر ليس مفاجئا له وبالتالي أن إيران متمسكة في السيطرة على مضيق هرمز، لابد أن نذكر هنا اليوم زيارة وزير الداخلية الباكستانية إلى طهران وارتباطها بإعلان الاتفاق، إلى أي مدى هذه الزيارة ممكن أن تكون في هذا الإطار؟
3: لا، باعتقاد هذه الزيارة هي تكون مرتبطة بالمسار التالي. يعني هناك مسار المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان، إيران تفصله عن موضوع مسار فتح مضيق هرمز. يعني هذا الاتفاق سيحدث، وأصلا ممكن هناك، يعني لن يتم الإعلان عن هذا الاتفاق. يعني ممكن هناك يوجد اتفاق بين إيران وعمان وحتى الوسطى، لن

0: يتم الإعلان على هذا الاتفاق إلا أن هناك يتم حل القضايا المتعلقة بالمسار التالي، وهو موضوع مسار فتح مضيق هرمز. يعني أن هناك حتى إذا تم الإعلان عن هذا الاتفاق وعندما لن يفتح المضيق، يعني هناك لا أعتقد يعني سيحدث شيئا مهما. في نهاية المطاف هذا المسار يعني واضح، إيران وسلطنة عمان ستتفقان، ولكن المضيق سيبقى مغلقا ما دام أن أمريكا لن تنفذ يعني الشروط الإيرانية، والشروط الإيرانية واضحة هي تكون في إطار مذكرة التفاهم. فلذلك باعتقادي يعني الوسيط الباكستاني حاضر بطهران ويعني يزور إيران من أجل هذا الهدف، يعني هناك يحدث شيئا في موضوع فتح مضيق هرمز ونقل الرسائل بين إيران وأمريكا. وإيران واضح يعني في شروطها، يعني حسب ما أعلم إيران لم تتراجع في هذه الشروط، إيران متمسكة بهذه الشروط ولا تقبل بأن تتنازل عن هذه الشروط، لأن هذه الشروط هي أصلا ذكرت داخل مذكرة التفاهم، وكان على الولايات المتحدة أن تنفذ هذه الشروط، يعني رفع الحصار على الموانئ، إنهاء الحرب بشكل نهائي في جميع الجبهات، وكذلك يعني تنفيذ بقية بنود مذكرة التفاهم، ومنها يعني رفع العقوبات على بيع النفط الإيراني وكذلك رفع التجميد عن الأموال الإيرانية.
1: نعم سيد مختار، كل هذه اللي ذكرته هو مذكرة التفاهم التي ربما ستصل إليها طهران في مرحلة لاحقة، ولكن المرحلة الأولية إعلان هذا الاتفاق مع عمان ألا يمهد لربما بوادر لفتح المضيق، وبالتالي يعني خطوة من الجانب الإيراني يقابلها خطوة من الجانب الأمريكي؟
0: قد يكون ذلك، يعني هناك حتى إذا تم الإعلان عن الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان، ولكن عندما أمريكا لن تنفذ تعهداتها بشكل كامل في مذكرة التفاهم أو ما هو عليها وفق هذه الشروط، لا أعتقد يعني هناك سيكون تأثير الاتفاق. يعني هناك هذا الاتفاق يوضح ما هو كيف سيكون مستقبل إدارة مضيق هرمز، ولكن عندما أمريكا تريد أن تبقى في عدم تنفيذ مذكرة التفاهم والعودة إلى عدم العودة إلى مذكرة التفاهم، يعني هناك الأمور ستبقى على نفس الحال، سيكون المضيق مغلق والأزمة مستمرة. كذلك إيران لديها هدف نهائي من هذا الموضوع، الهدف النهائي من جانب إيران هو إنهاء الحرب بشكل نهائي وليس لفترات 60 يوم 40 يوم 30 يوم، هذه الفترات إيران رفضتها وسترفضها. إيران الآن فقط تقبل بإنهاء الحرب بشكل نهائي، وأعلان ذلك يعني من جانب الولايات المتحدة لم.
1: نعم دكتور حسن، يعني كما هو واضح هذا الجمود في المفاوضات وفي المسار، يعني بتنا في حالة لا حرب ولا سلم، من المستفيد من هذه الحالة ومن المتضرر أكثر؟ وهنا عامل الوقت في مصلحة من؟
2: ميسون، المستفيد رقم واحد إسرائيل قولا واحدا. إسرائيل يعني لا تقيم وزنا للموقف الإيراني ولا للموقف الأمريكي فيما يتعلق بإغلاق أو فتح مضيق هرمز. إسرائيل ليست متضررة من هذا على طول. الخاسر هذا الفائز الأول، الرامح الأول، أما الخاسر فهو المنطقة بشكل عام. تعطيل التنمية، تعطيل الاقتصاديات بسبب إصرار إيران على أن تسيطر على هذه الملاحة، ومحاولة الولايات المتحدة الأمريكية لتجريد إيران من ورقة مضيق هرمز، الذي يدفع فاتورة كل هذا الجمود هو دول المنطقة التي باتت تعاني بسبب عدم قدرتها على تصدير ثرواتها. الخاسر الآخر أيضا من هذا لا حرب ولا سلم أنا في ظني الحزب الجمهوري، لأن الحزب الجمهوري سيذهب إلى انتخابات نصفية في أقل من 80 يوم في 3 نوفمبر، وهو يؤيد الرئيس الذي شن هذه الحرب من دون وجود عدوان إيراني أو تهديد وشيك من قبل إيران. وبالتالي أيضا هناك ارتداد لهذه الحرب على الاقتصاد الأمريكي، ويعاني المواطن الأمريكي بسبب ارتفاع الأسعار وارتفاع الوقود. هذا سيترجم في الطريقة التي سيصوت فيها الناخب الأمريكي، وهذا ربما يفضي إلى خسارة الحزب الجمهوري إلى المجلسين، وهنا يتحول الرئيس ترامب إلى بطة عرجاء، وربما المجلس الديمقراطي في قادم الأيام سيقوم بعزله أو محاولة عزله. الخاسر الآخر هو الشعب الإيراني، الشعب الإيراني الذي وقف في وجه العدوان الأمريكي وأيد النظام، هو يعاني من المشكلة الاقتصادية ويعاني من عجز القيادة الإيرانية على تحقيق أهدافه، أهداف المعلنة، أهداف إيران المعلنة هو رفع العقوبات بشكل كامل، الحصول على الأموال المجمدة، وأيضا رفع الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، كل هذا لا يتحقق، فبالتالي هؤلاء الخاسرون. الرابح أيضا.

0: بالإضافة إلى إسرائيل هم المتشددون في إيران، لأنهم تمكنوا من أن يكونوا في موقع القرار وسيطروا على مفاصل صناعة القرار في الجمهورية الإسلامية.
1: نعم سيد باتريك، عندما ذكر السيد مختار أن هذا الاتفاق إيران لن تتعامل معه كاتفاق مؤقت، ولكن ما النظرة الأمريكية إذا حصل هذا الاتفاق، الاتفاق طهران وعمان، كيف ستنظر له الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل هو اتفاق دائم أم ماذا؟
2: هناك بضعة أشياء تمت الإشارة إليها. واحدة، عندما ننظر إلى انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة، هي تختلف عن انتخابات الرئاسية، حيث أن الرئيس الأمريكي نفسه ليس محل تصويت بشأنه أم لا. نحن نتحدث عن خسارة الحزب الجمهوري لمجلس النواب، ربما قد يكون ذلك، لكن لا أعتقد أن يطبق ذلك على مجلس الشيوخ. بالنسبة للحسابات والتقديرات الداخلية هنا في الولايات المتحدة، هي ربما محسومة. ربما في أبريل كنت لأقول إن الأمر قد يكون مبعث قلق بالنسبة للرئيس في الوقت الذي يأبه فيه الرئيس، وهناك فريق يهتم بالانتخابات. لكن أريد أن أقول كذلك بأن الحزب الجمهوري لا تزال لديه فرصة، لكن الرئيس الأمريكي قال عدة مرات أنه لا يهتم بانتخابات التجديد النصفي. ما يريده هو أن يتم حل الوضع في إيران. بالنسبة له يبدو أن هذا الأمر سيكون استراتيجية طويلة الأمد، ولقد رأينا ذلك يتجلى من خلال التصريحات والبيانات التي من خلالها يقول إنه يريد أن يضغط اقتصاديا على إيران أكثر من ذي قبل.
1: ما الذي تغير هنا سيد باتريك في الاستراتيجية، استراتيجية الرئيس الأمريكي ترامب، عندما كان يعتمد على التصعيد، يعتمد يريد أن ينهي الموضوع قبل الانتخابات النصفية؟ ما الذي تغير الآن؟ بات هناك أريحية في التعامل مع هذا الملف تحديدا؟
2: يبدو أن الأمر كذلك، وربما قد يكون ذلك يعود إلى أن هناك ضغوط أقل مرتبطة بانتخابات التجديد النصفي. لقد أشرت سابقا من خلال شبكتكم، أقول إن الناخب ربما لديه ما يقارب ذاكرة تقتصر على 60 يوما فقط، وإذا ما تم حل الإشكالية بسبتمبر فإن الأمر قد يحل، لكن إذا لم يتم فهذا سيؤثر على الناخب الأمريكي. المقاطعات المهمة ربما كما هو الشأن بالنسبة للانتخابات الرئاسية هي تبقى ضيقة، والتي يركز عليها الحزب الجمهوري بشكل كبير في هذه المرحلة. فهذا الحزب لديه عدد كبير من الموارد المالية تزيد عن 100 مليون أكثر من الحزب الديمقراطي، وبالتالي يبدو أن الرئيس الأمريكي هو يميل إلى عمل على حل هذه المسألة على مدى مرحلة طويلة. لكن لو كان الأمر غير ذلك لكان قد حل هذه القضية في سبتمبر، لكن يبدو أن الأمر هو مختلف، ويبدو من غير محتمل أن يتم حل هذه المسألة في سبتمبر القادم، وبالتالي يبدو أن العملية هي طويلة الأمد، وأن اللعبة هي اقتصادية في إطار الحصار وإطار كذلك الضغوط الاقتصادية التي تستخدم كأفضلية بالنسبة للرئيس في الوقت الحالي.
1: سيد مختار، عندما نتحدث عن الضغوط الاقتصادية وهذه الاستراتيجية الجديدة الذي سيتبعها ترامب في المرحلة، على الأقل في المرحلة القادمة، إيران يعني بالنسبة لها تؤكد أنها لن تفاوض تحت الضغط، وفي المقابل ترامب يؤكد على الضغط الاقتصادي، إلى أي مدى بالفعل إيران قادرة على مواكبة هذه الاستراتيجية والتأقلم معها؟
3: يعني أولا الرئيس الأمريكي يتلاعب بالأرقام لكي يخلق السرديات، يعني مثلا عندما يقول مثلا هناك هذه النسبة ارتفعت الأسعار في إيران، هو لن يقول أنه كيف هذا

يعني ما كيف هذا العدد توصل إليه أو هذا الرقم توصل إليه؟ يعني مثلا على سبيل المثال، يعني مثلا هذا مثلا قبل أيام بنك المركزي الإيراني قال في هذه السلعة مقارنة بالعام الماضي شهدنا ارتفاع بنسبة 260%. هذا ليس

0: هو ما هو الذي يريد، ويريد خلق سردية، وهذه السردية كذلك يستخدمها لكي يضغط على إيران إعلاميا، إلى جانب هذه الضغوطات الاقتصادية التي هو يريد أن يقوم بها. وهذه الضغوطات الاقتصادية حقيقة أولا يعني إيران 47 عاما تواجه مثل هذه الضغوطات. إيران تعرفون لديها حدود برية طويلة، العمليات والموانئ في شمال إيران، هناك العمليات التجارية مستمرة عبر هذه الحدود. بل هذه التطورات جعلت إيران، إذا تقرؤون هذه الأيام بعض التقارير، هناك إيران بدأت تغير من عقيدتها في موضوع التجارة والترانزيت، يعني تقلل من الاعتماد على الموانئ في جنوب إيران، لكي هناك لا تحدث يعني على الأقل في هذه الفترة يعني. وهناك على سبيل المثال الآن مثلا التجارة بين إيران والصين مستمرة عبر الحدود البرية، وخاصة يعني سكك الحديد الموجودة بين إيران والصين. ولكن أريد أروج على هذه السردية لكي يؤثر على من يتخذ القرار في إيران. في نهاية المطاف يعني هناك هذا الحصار على الموانئ على فكرة لم يحدث لأول مرة، يعني إيران واجهت مثل هذه الحالة في فترة أوباما الديمقراطي، عندما هناك شكل شبكة معقدة من العقوبات ومتابعة السفن الإيرانية لكي تصل يعني أو يصل تصدير النفط الإيراني إلى صفر. يعني هذا ليس أمر جديد بالنسبة لإيران، وإيران لديها، وإيران كذلك تستطيع أن تلتف يعني على الكثير من هذه العقوبات،
1: والكثير ربما من الأصول أساسا المتجه. نعم سيد مختار، ربما هذه التأقلم مع هذه العقوبات كما ذكرت ربما لمدة محددة، وهنا تحديدا الرئيس ترامب يعني يعول في هذه الفترة على أمد طويل لهذه الاستراتيجية.
0: نعم، وأنا كنت أشير يعني ما هو وكيف سيكون مستقبل يعني هذا الموضوع. وفي نهاية المطاف معظم هذه السلع التي تخص حياة المواطن الإيراني يعني بسبب كل هذه السنوات من العقوبات هذه يتم إنتاجها داخل إيران من الأدوية والسلع الغذائية الأساسية. ولكن هناك كيف سيكون المستقبل؟ أولا إيران الآن لا تفكر مثلا بموضوع الصبر الاستراتيجي في المفاوضات، إيران حتما تريد أن تنتهي هذه المفاوضات بأسرع وقت ويتم التوصل إلى اتفاق لكي يعني تستفيد من موضوع رفع العقوبات والاستفادة من نتائج رفع العقوبات. ولكن هناك نحن أمام إدارة أمريكية ناكسة للعهود، وهناك الرئيس الأمريكي يعني بعد أيام من توقيعه على اتفاقية تراجع ويقول أنا ألغيت مذكرة التفاهم، يعني حسب ما هو قاله. في نهاية المطاف يعني إيران سيكون لديها أوراق تكشفها بوجه الإدارة الأمريكية. أولا إيران من حالة الدفاع تحولت إلى حالة الاستباق والحالة الهجومية، يعني من خلال هذه التغييرات على مستويات القوات المسلحة وكذلك الواقع الذي خلقه الحرب. يعني نعم ممكن إيران في أي لحظة هي التي تبادر بالهجوم ومواجهة هذه السفن الأمريكية التي تقوم بفرض الحصار على الموانئ الإيرانية. هناك لدى إيران أوراق أخرى لكي تضغط على الرئيس الأمريكي، يعني هناك أوراق عديدة ولوحت بها إيران خلال هذه السنوات. فلذلك نعم لمواجهة هذا الأمر حتما إيران فكرت ولديها برنامج لكي يعني تواجه إذا لم تصل إلى نتيجة في المفاوضات لمواجهة هذه الاستراتيجية وهذه السياسة الأمريكية الجديدة.
1: طب دكتور حسن، يعني في ظل هذه المواجهة التي تسعى إيران لمواجهتها، هذه الاستراتيجية الجديدة لترامب، برأيك ترامب إلى أي مدى يمكن أن يحقق بالحرب الاقتصادية ما لم يستطع تحقيقه بالقوة العسكرية؟
2: ميسون، هذا يعتمد على ردة فعل الشارع الإيراني. يعني الرئيس ترامب من خلال الضغط الاقتصادي هو قال بأنه يراقب الداخل الإيراني وأن هناك مظاهر القلق عند الشعب الإيراني، وربما ما تحدث فيه سيد مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية يشي بنفس الشيء عندما قال بأنه أن إيران لا يهددها الصواريخ وإنما يهددها الوضع الداخلي، وأن العدو يقصد الولايات المتحدة الأمريكية تراهن على الوضع الداخلي. فبالتالي إذا بالفعل تمكنت الولايات المتحدة من تعميق الجراح الإيرانيين اقتصاديا، هذا قد يخلق ردة فعل داخل الشارع الإيراني، بمعنى أنه لا يمكن إيران، لا يمكن للنخبة الحاكمة في إيران أن تغير سلوكها إلا إذا كان هناك يعني مبررات داخلية وأسباب داخلية تدفع هذه القيادات إلى إعادة النظر في مواقفها. لكن كما ذكرت أنت أخت ميسون وأنت المحققة في البداية عندما تحدثت أن هذا long term، هذا يعني لا يمكن أن يعطي أكله خلال أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين، هذا استراتيجية على المدى الطويل. وقدرة الولايات المتحدة الأمريكية على الحفاظ على نفس الرتم من الضغط على إيران مشكوك فيه، وإيران تعرف ذلك جيدا وهي لها خبرة طويلة جدا في التعامل مع

0: العقوبات الأمريكية منذ عقود، وبالتالي هناك شعور لدى القيادة الأمريكية أنه هذه الضغط الاقتصادي لن ينجح في نهاية المطاف. هذا السانكشنز اللي هو نظام العقوبات لم يثني إيران على تغيير سلوكها الإقليمي أو المضي في المشروع النووي أو تطوير قدراتها الصاروخية، فبالتالي لماذا سيعطي أكله الآن؟ هذا نحتاج إلى وقت أيضا، ونحتاج إلى التوقف عن ردة فعل الشارع الإيراني في قادم الأيام.
1: نعم سيد باتريك، إذا كان الرهان الأمريكي اليوم يعتمد على الضغط الاقتصادي، ما المعيار الذي يمكن واشنطن أن تعتبر أن هذا الضغط الاقتصادي بالفعل حقق الهدف منه والمرجو منه؟ ما هو المعيار؟ هل هو تغيير السياسة، تغيير السلوك الإيراني، أم تغيير النظام، أم القبول بالشروط الإيرانية الأمريكية؟
2: في هذه الحالة يبدو أنه من المحتمل أن يؤدي هذا الضغط إلى زيادة النشاطات الإيجابية الدبلوماسية من قبل النظام الإيراني، وكذلك التحرك الدبلوماسي الإيجابي ربما قد يؤدي إلى وضع، ربما قد يواصل الحرس الثوري باستهدافه للسفن التجارية واستهداف دول الجوار الخليجية. بالتأكيد هذا قد يؤدي إلى بعض التغييرات السلوكية، قد يؤدي إلى تغييرات بالحرس الثوري الإيراني. كما تعلمون بالولايات المتحدة هناك الكثير من العقوبات التي تفرضها على إيران، لكن في الأشهر الماضية تم فرض عقوبات على آلية ومنظومة الكريبتو، وتم السيطرة على الأقل على مليار دولار التي هي في إطار الكريبتو، وكذلك قد ترمي الولايات المتحدة لزيادة الضغط. هذه المنظومات المالية تستخدمها الدولة لدفع رواتب الشرطة وكذلك الموظفين العموميين، قد تحين المرحلة التي ربما قد تتراجع الدفعات الخاصة برواتب الموظفين وتصل إلى مرحلة لا تتمكن من دفع رواتب الحرس الثوري الإيراني، وهذا قد يؤدي إلى بعض التغييرات في القيادة أو تغييرات من حيث أدوار الحرس الثوري. لكن بالتأكيد في نهاية المطاف فإن هذا سيقود إيران إلى طاولة التفاوض، ولن نعرف ما يحدث، ولا نعرف كذلك ما يحدث خلف الأبواب الموصدة، وكذلك هناك تواصل مع الوسطاء مثل دولة قطر وباكستان، لكن الضغط الاقتصادي هو أفضل ورقة يملكها الرئيس الأمريكي حتى الآن، لكن بالتأكيد بإمكانه العودة إلى العمل العسكري عند الحاجة.
1: نعم سيد مختار، عندما يعني هذا التعويل الملاحظ والكبير على الوضع الداخلي داخل إيران، وكان قد ربما يعني قرأ ذلك الرئيس الإيراني عندما تحدث وقال أن العدو يسعى لانهيار البلاد من الداخل، بنفس سياق تصريحاته منذ يومين عندما تحدث أيضا أن هناك مشكلة داخلية أو صعوبات داخلية، هل هو اعتراف بأن الوضع الداخلي بالفعل يمكن أن يكون يعني غير مستقر، وبالتالي التركيز الإيراني الآن على صمود الوضع الداخلي؟
3: الوضع الداخلي في إيران مستقر، ولا يقصد ذلك، ويقول يعني أمريكا هدفها أن يحدث ذلك، ولكن هذا يعني رهان فاشل من جانب الولايات المتحدة. يعني اترك سردية ترامب أن هناك أحد لا يستطيع أن يدفع الرواتب، ويعني دائما يتحدث كأنه هو يعني يتقاضى رواتب من داخل إيران يعني. وفي الوقت الذي هناك من يعيش داخل إيران يرى يعني الحكومة في نفس التوقيت تدفع الرواتب وتدفع الحوافز للموظفين وللقوات المسلحة، وهناك لا يوجد مشكلة في هذا المجال. ولكن هناك يعني الرئيس الأمريكي يكرر نفس السلوك، يعني من يقول أنه تراجع عن موضوع إسقاط النظام، هذا باعتقادي هذا رؤية خاطئة، لا هو على نفس النهج ويريد أن يحقق ذلك وبالتعاون مع الكيان الصهيوني، وهو يعني اعترف بهذا الدور. يعني عندما مثلا حول أحداث يناير عندما جاءت تلك الجماعات الإرهابية واعترف بأنه زودها بالأسلحة، وقال بأنه هناك زود كذلك مجموعات إرهابية يعني في إقليم كردستان العراق من المجموعات الانفصالية الإرهابية. فلذلك هو الآن ظنا منه بأنه يستطيع من خلال هذه الضغوطات مثلا الاقتصادية أن يخلق حالة من الإرباك داخل إيران، في الوقت الذي يعني هناك هو لا يعرف الإيرانيين جيدا. يعني هناك الآن الشارع الإيراني وحتى هناك كان البعض يعني أيام كان يفكر بأنه نفتح علاقات مع أمريكا، نتفاوض مع أمريكا. حتى الآن هؤلاء أصبحوا يعارضوا أمريكا، يعني هناك الآن الإصلاحيين والمحافظين، يعني هؤلاء يمثلون التيارين الرئيسيين في البلد، جميعا لديهم رؤية واضحة بأن هناك لا يمكن الثقة بالولايات المتحدة، ومتفقين بأن هذه الإدارة الأمريكية يعني إدارة إرهابية وعدوانية، وهذا واضح يعني من خلال ما قام به تجاه الشعب. يعني الشعب الإيراني هل ينسى الإجرام الأمريكي تجاه مدرسة ميناب هؤلاء الأطفال 168 طفلا، أو ينسى مثلا تلك الفتيات الذين قطعت يعني أجسادهم في يعني نادي مدينة لاميرت؟ وهناك الكثير من الأمثلة، لا هذا لا ينسى الشعب الإيراني. فلذلك هناك الرئيس الأمريكي يظن يعني بمثل هذه الإجراءات الاستعراضية، التصريح، خلق هذه السرديات والضغوطات على إيران يجعل أن إيران تتراجع. في نهاية المطاف يعني هناك قلت لكم لدى إيران أوراق، وهي تستطيع أن تجعل أن الرئيس الأمريكي يتراجع خلال قادم الأيام.
1: شكرا لك سيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، والشكر بالطبع من باتريك مارا من واشنطن، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، والشكر موصول أيضا للدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، شكرا جزيلا لكما. نقلت شبكة اي بي سي عن مسؤول أمريكي قوله إن إخراج الرئيس دونالد ترامب سرا من أنقرة جاء إثر معلومات بتسلل خلية إيرانية مع صاروخ يطلق من على الكتف. بدورها نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله إن تقارير عن تهديدات لحياة ترامب أثناء زيارته تركيا مستمدة من مصادر إسرائيلية وليس أمريكية. كما نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله إن تقديم إسرائيل المعلومات ربما كان يهدف للتأثير في قراراته.
4: ثلاث طائرات وعملية تمويه استثنائية لم تستغرق سوى 8 دقائق فقط. بعض من تفاصيل خطط محكمة نسجها البنتاغون والبيت الأبيض لنقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سراً من أنقرة إلى بريطانيا عقب انتهاء قمة الناتو في تركيا الشهر الماضي. تتمحور الرحلة المثيرة التي كشفت تفاصيلها صحيفة واشنطن بوست حول 3 طائرات، الطائرة الرئاسية التقليدية والتي وصفت بطائرة التمويه والطعم، والطائرة الرئاسية الجديدة من طراز بوينغ 747 وكانت قد أهدتها قطر للإدارة الأمريكية العام الماضي، وطائرة ثالثة أصغر حجماً وهي طائرة عسكرية من طراز C-32A. في 8 يوليو الماضي تزامن انتهاء قمة الناتو في أنقرة مع استئناف القوات الأمريكية ضرباتها العسكرية ضد إيران. تحدثت تقارير آنذاك عن تهديدات إيرانية جدية ومؤكدة لاغتيال الرئيس الأمريكي. تنقل واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين تفاصيل ما وصفت خطة أمنية معقدة نفذت بشكل عاجل وسري للغاية قبل الإقلاع بدقائق. في البداية وفي وقت مبكر من مساء 8 يوليو غادرت طائرة الرئاسة الأمريكية الجديدة الأراضي التركية متجهة إلى قاعدة ميلدن هول الجوية البريطانية. بعد انتهاء قمة الناتو مباشرة صعد ترامب إلى طائرة الرئاسة القديمة ملوحاً ومودعاً أمام عدسات الكاميرات. بعد 8 دقائق تظهر الصور أنه بينما كان الصحفيون وأعضاء فريق الصحافة التابع للبيت الأبيض يصعدون إلى الطائرة الرئاسية، رفعت حاوية تموين بمحاذاة الطائرة الرئاسية وتحديداً مقابل مدخل الرئيس. صعد ترامب وعدد من مساعديه إلى حاوية التموين وخرجوا من الطائرة دون أن يراهم أحد. بعد ذلك أنزلت الحاوية واتجهت مباشرة إلى الطائرة العسكرية C-32A القريبة، وبالتالي وظفت الطائرة الرئاسية Air Force One بمثابة طعم، وعلى متنها فرق من الصحافة وبعض من مسؤولي إدارة ترامب من بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت. تقول واشنطن بوست إن الصحفيين الذين اعتقدوا أنهم يسافرون مع الرئيس على متن نفس الطائرة لم يبلغوا بأنه غير الطائرة ولم يطلعوا على حجم التهديد، فيما اكتفى موظفو البيت الأبيض بتوجيههم إلى إغلاق ستائر النوافذ أثناء صعودهم إلى الطائرة. في قاعدة ميلدن هول تكتمل فصول الخدعة تظهر بيانات

0: تتبع الرحلات الجوية هبوط الطائرة الرئاسية الجديدة عند 6:30 مساء. بعدها بساعات حطت طائرة C-32A عند 10:20 مساء، ثم طائرة الرئاسة الأمريكية القديمة بعد دقائق. بعد نصف ساعة ظهر ترامب ينزل سلالم الطائرة الرئاسية القديمة، ليبقى من غير الواضح كيف انتقل من طائرة C-32A إلى طائرة الرئاسة الأمريكية القديمة. ومن قاعدة ميلدن هول استقل الرئيس ترامب طائرة الرئاسة الجديدة عائدا إلى واشنطن برفقة طاقمه والصحفيين. أثارت الخطط الكثير من الجدل، إذ استنكرت جمعية مراسلي البيت الأبيض ترك الصحفيين على متن طائرة التمويه المعرضة للخطر دون إبلاغهم بوجود تهديد على حياتهم، وطالبت إدارة ترامب بوضع بروتوكولات أمنية تضمن سلامة الصحفيين وتفصل بين دور التغطية المستقلة وحماية الرئيس.
1: وفي الشأن اللبناني، قالت الخارجية الأمريكية للجزيرة إن وجود إسرائيل الدائم في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات بالاتفاق الإطاري، وأضافت أن واشنطن تتوقع من كل الأطراف الالتزام بالاتفاق الإطاري الذي وقعته، مؤكدة دعم الولايات المتحدة بشكل كامل وحدة أراضي لبنان وسيادته. وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن إسرائيل أكدت أنه ليس لديها مطامع إقليمية في لبنان، كما أكدت أن الجيش اللبناني ينفذ حاليا أولى المناطق التجريبية، وأن واشنطن تواصل دعم التنفيذ الكامل للعملية. وللمناقشة أكثر حول هذا الملف معنا من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، وينضم إلينا أيضا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بكما. سأبدأ معك من رام الله سيد نهاد أبو الغوش، يعني تصريحات اليوم رئيس وزير الدفاع الإسرائيلي لابد أن نتوقف عندها، عندما قال كاتس أنه يريد أن يبقى في المناطق الآمنة التي اعتبرها آمنة إن كان في جنوب لبنان أو في مناطق سوريا أو حتى غزة. هذه التصريحات ليست بجديدة، ولكن أن تكون في هذا التوقيت في ظل المفاوضات والجارية بين الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني، ما رأيك؟
2: صباح الخير، تحياتي لك أستاذ ميسون والأستاذ طارق والمشاهدين. مهم أن نستمع جيدا لكل ما قاله كاتس، الذي قال أن الوجود هنا في أعالي الشقيف يسمونها البخور يحمي المطلة ومستوطنات الشمال ويمكن إسرائيل من السيطرة على كل المنطقة، وبالتالي هو اعتبر أن هذه المنطقة هي ذخر أمني استراتيجي، والسيطرة عليها تحمي إسرائيل ليس لأغراض مؤقتة أو لترتيبات عسكرية أو أمنية. اللافت هنا أن كاتس الذي عادة ما يقال أنه يطلق تصريحات بهدف تحسين مكانته في الانتخابات الإسرائيلية وتحسين مكانة حزب الليكود، ضمن موقعه في قائمة الليكود يعني قبل هذا التصريح بعدة أيام، وبالتالي لا يفسر هذا التصريح على أنه مزاودة انتخابية، بل يعبر عن استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى الاحتفاظ بمناطق أمنية ليس فقط في لبنان، وهو قال ذلك، بل في لبنان وفي سوريا وفي غزة. وهذه هي العقيدة الأمنية الجديدة. طبعا موضوع الانسحاب والانتقال إلى مناطق تجريبية جديدة هذه مسألة يفترض حسب اتفاق الإطار يتفق عليها أو تحل بالاتفاق بين الطرفين، وليس هناك لا جداول زمنية ولا مواعيد ولا أي خطط على الإطلاق، هي مفتوحة للزمن ومربوطة بتفكيك سلاح حزب الله والبنى التحتية المرتبطة به. وهنا أود التأكيد أن اتفاق الإطار لا يتحدث فقط عن سلاح حزب الله في الجنوب، بل يتحدث عن السلاح في كل أنحاء لبنان، ويربط ما يسمى إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي بسيطرة الدولة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية وتفكيك كل البنى العسكرية والبنى التحتية المرتبطة بحزب الله. وبالتالي إسرائيل تجد في اتفاق الإطار وفي أيضا كونها في مرحلة انتخابات وبالتالي محررة من أي ضغط أمريكي، يعني لذلك تطلق هذه التصريحات اعتقادي، لكن خطرها يعني لا يتعدى أنها مؤقتة من هنا حتى الانتخابات، بل هذه يمكن أن تشكل خطا أحمر من الصعب تجاوزه على أي حكومة مقبلة في إسرائيل إلا بجهود جدية وبضغوط جدية من قبل الإدارة الأمريكية. حتى الآن لا يبدو ذلك، والموقف الأمريكي يعني ليس أكثر من أقرب إلى التأنيب كما تفعل يعني معلمة روضة مع طالب مشاكس، لا ينطوي على أي جدية أو حتى تلويح بأي إجراء ضد يعني هذا هذه التصريحات.
1: هنا قبل أن قبل أن نتطرق إلى الموقف الأمريكي وبالفعل جديته في هذا الملف تحديدا وفي هذه المفاوضات، سيد طارق، بالنسبة للحكومة اللبنانية مثل هذه التصريحات كيف ستؤثر على يعني على تعاملها مع هذه المفاوضات في ظل الانقسام الداخلي من جدوى هذه المفاوضات؟ يعني كيف ستتعامل معها؟
3: تحية لك ست ميسون والأستاذ أبوش والمشاهدين. قصدك التصريحات الأمريكية؟
1: لا، التصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس بأن إسرائيل ستبقى في المناطق الأمنية وبالتالي ليس لديها نية من الانسحاب.
3: هذا الموقف الإسرائيلي المتكرر يعبر عن أنه إسرائيل ليست في وارد الانسحاب قبل الانتخابات الإسرائيلية وربما بعدها أيضا، لأنه الإسرائيلي لا يركن إلى أي موقف منه يعبر عنه. كل ما يحصل هو الآن استثمار في العملية الانتخابية واستثمار لما بعد العملية الانتخابية، لأنه المشروع الإسرائيلي يبدو لم ينتهي فصولا، هو يستمر في الاعتداءات اليومية في لبنان. الحكومة اللبنانية لوحت بموقف بأنها بشكل أو بآخر ربما تقاطع المفاوضات، فجاء الموقف الأمريكي عبر قناة الجزيرة اليوم، والذي جاء بعد ساعات من اجتماع الرئيس اللبناني برئيس لجنة التنسيق الخاصة بلبنان الجنرال كليرفيلد الأمريكي. فالموقف الأمريكي جاء وكأنه يرسل رسائل تطمين إلى الحكومة اللبنانية أنه الولايات المتحدة الأمريكية الراعية للمفاوضات، هذا هو موقفها وستعمل على هذا الأساس. لكن هذا الكلام يبقى كلاما إذا لم يترجم عمليا. فتحكي يعني هل الإسرائيلي مستعد ليلتزم ما قاله مقالته الخارجية الأمريكية مثلا موضوع المناطق التجريبية الجديدة؟ لا يبدو أنه الإسرائيلي سيدخل في مناطق تجريبية جديدة، لأنه في الجولة السابقة رفض الانسحاب من بنت جبيل، من مدينتي بنت جبيل والخيام، لكي تكون منطقة تجريبية أو منطقتين تجريبيتين جديدتين، وناور وذهب لأكثر من ذلك، أنه يعني دخل إلى بلدة زوتر الغربية ووصل إلى ساحتها وتراجع قليلا ليقيم ساتر ترابي بعيد 200 متر أو 100 متر عن ساحتها في مقابل مركز الجيش اللبناني. استمر في يعني أهالي زوتر الغربية لم يتمكنوا من العودة، الذين عادوا ربما يدخلون نهارا ويخرجون ليلا. بقية يعني استمراره بالقصف وتخطيطه، واليوم يعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيطر على مرتفعات علي الطائف، هو لم يسيطر، لكن هذا يعكس رغبته في وجود خط مخطط لديه للسيطرة على هذه المرتفعات، وهو ينتظر القرار السياسي، وقصدي القرار السياسي ينتظر الموافقة الأمريكية على هذا الأمر إذا كان سيخطوها. في كل الحالات الحكومة اللبنانية في موقع يعني تعرف إنه الإسرائيلي يناور، ولكن ليس لديها خيار آخر سوى الرهان على الرعاية الأمريكية والاستمرار في التفاوض أو الاعتكاف قليلا، يعني ربما لكن ليس لديها أي أوراق أو خيار سوى الاستمرار في المفاوضات، لأنها ذهبت إلى هذا الخيار، وحتى الآن هذا الخيار لم يحقق منه أي نتائج، وهي في موقف حرج تجاه كل الذين عرضوا هذا الخيار. في الداخل وفي الخارج.

0: نعم
1: ولا يمكنها أن تتوقف. وهلا البعض ينصحها، والحزب الله وحلفائه ينصحونها ويطلبون منها الخروج، التوقف عن المفاوضات، لكن هي لم تأخذ بهذا المطلب، وستبقى تراهن على المفاوضات وعلى الرعاية الأمريكية
0: نعم هنا
1: من
0: الرعاية
1: الآن
0: الأمريكية.
1: حتى
0: نعم سيد طارق،
1: نعم
0: الرعاية الأمريكية يعني هذه النقطة جدا مهمة، سأنقلها إلى السيد نهاد أبو غوش. يعني تطرقت إلى موضوع الرعاية الأمريكية، من دعا إلى هذه المفاوضات وتبنى هذه المفاوضات هي الإدارة الأمريكية وترامب تحديدا. هذه التصريحات، نعود إلى تصريحات كاتس، ألا تتناقض مع الرغبة الأمريكية، مع المصلحة الأمريكية في إنجاز هذه التفاوض وبالتالي الوصول إلى نتيجة من هذه المفاوضات؟
2: هي ربما تتناقض مع الاعتقاد بأن الولايات المتحدة طرف محايد أو نزيه في هذه المفاوضات، ولا أعتقد أنها محايدة أو نزيهة على الإطلاق. يعني إذا كان الاعتماد على أن الولايات المتحدة تحب لبنان وأن بعض اللبنانيين يعني لهم مواقع مؤثرة في الإدارة الأمريكية، فللأسف الشديد أن يعني هؤلاء يعني يتبنون نفس الرؤى اليمينية الصقرية المتطرفة لهذه الإدارة، ومن بينهم شخصيات ليست في الإدارة يعني، بل هي أيضا مؤثرة، يعني كما رأينا في الوليمة التي دعا لها أحد الشخصيات اللبنانية، دعا نتنياهو لتلك الوليمة. يعني ليست مسألة وليمة، بل يعني هناك بعض الناس الذين يراهن عليهم أنهم هم في صف لبنان، لكنهم في الحقيقة هم ضد لبنان الذي نعرفه ومع لبنان الذي يريدون أن يكون يعني ساحة أو يعني ملحقا بالهيمنة والوصاية الإسرائيلية. على كل حال الإدارة الأمريكية موقفها ليس استاتيكي يعني ثابت جامد يعني لا يتغير ولا يتأثر. أنا أعتقد أن لبنان على لبنان، وهذه فكرة يعني أن يستفيد من علاقاته ومكانته العربية والدولية وعلاقاته الأوروبية لتوليد قوة ضاغطة على الولايات المتحدة لكي فعلا تلتزم على الأقل بالدرجة من التوازن في إدارة هذا الملف، وبالتالي ترك الأمور مفتوحة للمستقبل. لا يوجد لا أجندات ولا عدد المناطق التجريبية معروف، ولا مساحة أي منطقة تجريبية، ولا حتى يعني ما قيل عن آليات التحقق من سيطرة الدولة اللبنانية لم يتم الاتفاق عليها. تم الاتفاق على إيجاد طرف ثالث وإيجاد آليات تحقق من مدى يعني تطبيق الدولة اللبنانية سيطرتها وسلطتها على الأرض. هذه المسألة متروكة ومفتوحة للمستقبل، وإسرائيل يعني لا يعني يضيرها أن تمط وتطيل ويعني تؤجل هذه المسائل إلى أجل غير مسمى. الحديث عن وجود طويل الأمد لإسرائيل في الأرض اللبنانية هذا أمر خطير جدا، قد يمتد لسنين أو لعشرات السنوات، وخاصة أن كاتس في تصريحه الذي ألقاه بالأمس قال أنه دمر المنازل والبيوت والقرى، وأن السكان 200,000 سكان المنطقة تلك، يعني لا نتحدث عن مليون، لن يعودوا إليها. نحن هنا في الأعلى وهم هناك في الأسفل، نحن في الداخل وهم في الخارج، وهكذا يعني تصريحات استفزازية توحي بأن سيطرة جيشه على تلك المنطقة هي فعلا سيطرة طويلة الأمد. ولذلك أنا أعتقد أن المشكلة هي في الذهاب إلى هذه المفاوضات اعتمادا على حسن النوايا الإسرائيلي وعلى حياد الأمريكي، وهذا الأمر
0: ماذا عن قول
2: غير وارد.
0: نعم يعني سيد نهاد، ماذا عن قول الخارجية الأمريكية بأن إسرائيل أكدت لها بأنها ليس لديها مصلحة وأنها في أن تبقى في لبنان وأن وجودها ليس طويلا، هل هذا يعني يعتبر مجرد كلام؟
2: هذا موجود مكتوب بالاتفاق، أنه بعد أن التحقق من التزام الدولة اللبنانية بنشر قواتها وسحب الأسلحة واحتكار السلاح، بعد كل ذلك يعني ينجز الجيش الإسرائيلي إعادة انتشاره خارج الأراضي اللبنانية، وبالتالي هذه المسألة منصوص عليها، ولكن لا توجد أي آفاق قريبة أو محددة لهذه المدة، هل تطول سنة أو سنتين؟ وبالتالي إسرائيل بإمكانها أن تغير حتى ما جرى الاتفاق عليه ليس نهائيا. رأينا الأمس فقط نتنياهو يعني استذكر وتذكر أن ثمة روابط دينية بين من أسماهم الشعب اليهودي والجولان، بعد اعتراف كولومبيا بالسيادة على الجولان قال نحن لنا هنا روابط دينية عريقة وتاريخية، وهذا الأمر لأول مرة يتحدث عنه نتنياهو.
0: لا.
2: كانوا في السابق يعني

0: يدعون السيادة على الجولان لأسباب أمنية، وهذا السبب سيظل قائما بالنسبة لإسرائيل تجاه الجنوب اللبناني ما لم يولد ضغط حقيقي وجدي على الإدارة الأمريكية وعلى إسرائيل لدفعها إلى وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني في كل أراضي لبنان، وليس فقط يعني في المناطق التجريبية لا أحد يعلم عددها أو مداها.
1: شكرا لك سيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من رام الله، وبالطبع الشكر موصول للسيد طارق طرشيشي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا أيضا من بيروت، شكرا لكما. في الضفة الغربية، قال مراسل الجزيرة إن فلسطينيا أصيب بالرصاص إثر هجوم مستوطنين على قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، وأضاف أن مستوطنين هاجموا أيضا تجمعا بدويا في بلدة الطيبة بقضاء رام الله، بينما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم. هذا وقد صدر خلال 3 سنوات أكثر من 200 أمر عسكري إسرائيلي بوضع اليد على أراض فلسطينية في الضفة. ولكن ماذا تعني قرارات وضع اليد؟ وكيف يمكن أن تؤدي هذه القرارات إلى تغيرات كبيرة في خريطة الضفة؟
2: بالتوازي مع العمليات العسكرية المعلنة في أكثر من مكان في الضفة الغربية، تتصاعد وتيرة الأوامر الإسرائيلية لوضع اليد على أراض فلسطينية بذريعة الضرورات العسكرية والأمنية. فمنذ 3 سنوات تجاوز عدد هذه الأوامر 200. لكن ماذا يعني وضع اليد؟ وكيف يمكن لأمر يوصف بأنه مؤقت وأمني أن يحدث تغييرات عميقة على خريطة الضفة الغربية؟ تعرف هذه الأوامر بأنها إجراء قانوني استثنائي تلجأ إليه سلطات الاحتلال للاستيلاء المؤقت على الأراضي والأملاك الخاصة بذريعة استخدامها من قبل جيش الاحتلال لضرورات أمنية. لكن الأرقام تكشف تصاعداً لافتاً ودون أي مؤشر على أن الاستيلاء هو فعلاً مؤقت. ففي عام 2023 صدر 32 أمراً، ارتفعت إلى 35 في العام الموالي، ثم قفزت إلى 94 أمراً في عام 2025. أما خلال الأشهر 7 الأولى من العام الجاري فتجاوز عددها 70 أمراً جديداً، ويبلغ مجموع ما سيطرت عليه السلطات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب على غزة عام 2023 نحو 61,000 دونم. واللافت ليس عدد الأوامر فقط، بل ما ترسمه على الأرض، فجزء منها خصص لشق طرق عسكرية أو توسيعها، وجزء آخر خصص للبؤر الاستيطانية التي أقيمت في الضفة. لكن عند جمع هذه الطرق على الخريطة لا تبدو مجرد مسارات للوصول إلى مواقع عسكرية، بل خطوطاً تمتد بين القرى والبلدات الفلسطينية وتفصل بينها، بما يؤدي لقطع التواصل الجغرافي والاجتماعي، لأنها تعيد تشكيل حركة السكان واتصال التجمعات ببعضها. في رام الله مثلاً يستهدف أحد الأوامر طريقاً بطول نحو 6.5 كيلومترات، خطورة الطريق هنا ليست في طوله فقط بل في موقعه، إذ يمتد بين تجمعات فلسطينية ويخلق فاصلاً جديداً بينها، وتتكرر الصورة في أوامر أخرى. طرق عسكرية جديدة ومناطق عازلة ومواقع أمنية تتوزع على مساحات مختلفة، لكنها عند النظر إليها مجتمعة ترسم نمطاً واحداً، تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية وإعادة تنظيم السيطرة على الأرض. سياسة وضع اليد على الأراضي العربية تبدو في ظاهرها لأغراض أمنية وعسكرية إسرائيلية، لكن جوهرها يلوح أخطر، إذ تبدو بالتزامن مع العمليات العسكرية المتواترة وهجمات المستوطنين أقرب إلى إعادة هندسة السيطرة في الضفة الغربية ورسم جغرافيا نفوذ وسيطرة جديدة.
1: هذه التغطية مستمرة للوضع في مضيق هرمز والتطورات في لبنان والتصعيد في الضفة الغربية وملفات أخرى، الملتقى على رأس الساعة.
3: هنا. هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلا.
4: الأحداث لا تنتظر.
5: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة
4: من بين الدخان.

0: منطقة الحقيقة،
1: منطقة اسقاق البلاط، كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
0: ذاك ما تروى.
2: آرا استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
0: بل كما تحدث.
3: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعنبك تأبى النزوح.
0: نحن في المشهد.
4: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
0: نقترب، ننقل، نوثق.
5: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
6: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. انت تحت بند الهدنه وكلهم بقتلك.
7: والله زقنا اليوم عن يوم نتمنى نموت.
8: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق للمربع الاول؟
9: لاي درجه تستطيع الولايات المتحده ان تلزم اسرائيل باي اتفاق؟
10: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
11: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
12: لما بيهدموا دار زي هاد بيهدموا أحلام أطفال.
13: كهوة اليوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
14: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
15: علينا اثنين مسلحين قالوا لنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم او انه راح تموتوا هان في الدور.
16: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
17: ارضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
18: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
19: بدون ما يدجون عن الارض هذه صعبة.
20: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
21: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
22: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار

أهلا بكم في هذه التغطية المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتطورات في لبنان والتصعيد في الضفة الغربية وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، معربا عن اعتقاده أنها ستحتفظ بالسيطرة الكاملة عليه، وأضاف أن إيران لا تملك فعل أي شيء حيال حصار موانئها. في المقابل قالت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية إن ادعاءات المسؤولين الأمريكيين المتكررة أن المضيق مفتوح لا تغير واقع أنه مغلق. وقالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون بحث مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان جنرال جوزيف كليرفيلد تطبيق اتفاق الإطار في ضوء محادثاته في إسرائيل الأسبوع الماضي. من جانبه قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن سيادة لبنان وحق الجنوبيين في العودة وإعادة بناء قراهم قضايا لا تقبل المساومة. وفي إسرائيل قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إنه أمر الجيش باتخاذ كل الخطوات استعدادا للبقاء فترة أطول في المنطقة الأمنية بلبنان. من جانب آخر قالت الخارجية الأمريكية للجزيرة إن وجود إسرائيل الدائم في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات في الاتفاق الإطاري، وأشارت إلى أن واشنطن تتوقع من جميع الأطراف الالتزام بالاتفاق، مضيفة أن الجيش اللبناني ينفذ حاليا أولى المناطق التجريبية وأنها تواصل دعم التنفيذ الكامل للعملية. وفي ملف التصعيد الإسرائيلي في غزة، دانت حماس استهداف الاحتلال عددا من المواطنين في شمال القطاع وجنوبه، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر. في غضون ذلك قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته هاجمت رئيس خلية لحماس في شمال قطاع غزة. وفي الضفة الغربية قال مراسل الجزيرة إن فلسطينيا أصيب بالرصاص إثر هجوم

0: مستوطنين على قرية المنيا جنوب شرق بيت لحمة، وأضاف أن مستوطنين هاجموا أيضا تجمعا بدويا في بلدة الطيبة بقضاء رام الله، بينما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم ندهيشة جنوب بيت لحمة. ومعنا لتفاصيل أكثر من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إيهاب أهلا بك. إيهاب، هل من جديد في المواقف الأمريكية والتصريحات المسؤولين الأمريكيين؟
1: فيما يتعلق بمضيق هرمز ميسون، التصريح الوحيد بالأمس كان للرئيس دونالد ترامب، والذي قال فيه إن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق بشكل كامل وأنها قد تحتفظ بهذه السيطرة، متحدثا عن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية، وأن هذا الحصار يؤدي إلى شلل اقتصادي وانهيار اقتصادي كامل في إيران، وأن إيران لا تستطيع أن تفعل شيئا حيال هذا الحصار. يقول الرئيس دونالد ترامب إن التضخم في إيران بلغ 300%، وإن إيران لا تستطيع أن تدفع حتى رواتب الجنود، وأنها من دون أموال ومفلسة تماما. وأيضا القيادة المركزية قالت أنها بموجب هذا الحصار قامت بتغيير مسار 59 سفينة وتعطيل 3 سفن لم تمتثل لتعليمات الحصار البحري الذي تشارك فيه عشرات السفن الحربية الأمريكية، إضافة إلى عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين بحسب ما تقول القيادة المركزية الأمريكية. لكن على صعيد آخر ميسون، وفي إطار العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة فيما يتعلق بالحرب مع إيران، كشفت صحيفة واشنطن بوست قبل قليل أن التهديدات التي تلقتها الولايات المتحدة فيما يتعلق بتهديد لحياة الرئيس دونالد ترامب أثناء مشاركته في قمة الناتو أو مغادرة تركيا بعد حضور قمة الناتو الشهر المقبل، أن هذه المعلومات الاستخباراتية كانت من الجانب الإسرائيلي، وأنها وصلت إلى الاستخبارات المركزية الأمريكية التي شككت بدورها في صحة هذه المعلومات، لكنها نقلت هذه المعلومات إلى جهاز الخدمة السرية والفريق المكلف بحماية الرئيس دونالد ترامب الذي ارتأى في نهاية المطاف أن ينفذ هذه الخطة السرية لسفر الرئيس على متن طائرة أخرى. وفق مسؤولين أمريكيين تحدثوا لصحيفة واشنطن بوست، يروا أن هذه المعلومات من الجانب الإسرائيلي كانت تهدف إلى تغيير أو ربما إلى التأثير في قرارات الرئيس دونالد ترامب والإدارة الأمريكية بشكل عام فيما يتعلق بإيران. نعلم أنه خلال هذه الفترة كانت إدارة نتنياهو تتحدث صراحة عن رغبتها في التصعيد وعدم اقتناعها بالتوصل أو بجدوى التوصل إلى أي اتفاق مع الجانب الإيراني، ومحاولة الإسرائيليين التأثير في قرارات البيت الأبيض فيما يتعلق بالحرب والتصعيد في المنطقة بشكل عام. يقول المسؤولون في الاستخبارات المركزية لصحيفة واشنطن بوست أنهم يعتبرون هذه المعلومات كانت تأتي في هذا الصدد من صعيد التأثير الإسرائيلي أو محاولة التأثير الإسرائيلي في صناعة القرار هنا في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحرب مع إيران. وبالتالي هذه المعلومات التي تكشف اليوم على الرغم من مرور كل هذه الفترة عن هذه الحادثة، لكنها أيضا تتحدث عن محاولة إسرائيل التأثير في صناعة القرار. فيما يتعلق بالمفاوضات مع الجانب الإيراني، في الحقيقة لم يتحدث الرئيس دونالد ترامب هذا اليوم عن أي شيء جديد في هذه المحادثات. هناك حالة من التشكك في واشنطن حاليا عن جدوى هذه المحادثات وما إذا كان يمكن التوصل بالفعل إلى اتفاق قريب مع الجانب الإيراني ميسون.
0: نعم إيهاب، وبالتالي نلاحظ أن هناك بات أريحية أكثر في التعامل مع هذا الملف من الرئيس الأمريكي ترامب، وهو يعني سيأخذ وقته وربما نفهم من هذه التصريحات.
1: نعم، هو في الحقيقة ربما تكون هذه استراتيجية متعمدة في هذا الوقت بحسب ما يرى الكثيرون هنا في واشنطن، من أن الرئيس دونالد ترامب يتحدث عن لغة التصعيد العسكري الاقتصادي ضد إيران، وهي مسألة بالمناسبة ليست جديدة. الحصار مفروض منذ بداية الحرب وأعيد فرضه مرة أخرى بعد انتهاك مذكرة التفاهم كما يقول البيت الأبيض، لكن هذا الضغط الاقتصادي يفسره يذكره آخرون أيضا بأنه يأتي تزامنا مع نقص عسكري في العداد أو الأعداد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وأيضا يأتي تزامنا مع قرب انتخابات هنا في الولايات المتحدة.

0: المتحدة مع تراجع شعبية الرئيس مع الحزب الجمهوري، وبالتالي هناك مجموعة من العوامل تؤثر في اتخاذ هذا القرار، وأيضا كذلك ربما لإعطاء الدبلوماسية فرصة بعد نصائح تلقاها الرئيس دونالد ترامب من الوسطاء ومن قادة الدول في المنطقة بأنه يمكن التوصل إلى اتفاق. لكن مع تزايد المطالب الإيرانية للجانب الأمريكي ميسون، في الحقيقة أيضا تضيق الخيارات أمام إدارة الرئيس دونالد ترامب، حسب ما يقول مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال بأنهم مع رفع سقف هذه المطالب من الجانب الإيراني يصبح الرئيس في حرج، وبالتالي تضيق الخيارات أمامه. لكنه حاليا يتحدث عن ضغط اقتصادي فقط، على أمل أن يحدث هذا الضغط أي تغيير في وتيرة هذه الحرب والتوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني. ميسون،
1: شكرا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن، شكرا على كل هذه الإيضاحات، شكرا لك. ومعنا من واشنطن خالد صفوري رئيس مؤسسة المصلحة الوطنية في واشنطن، ومعنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا وسهلا بكم جميعا. سأبدأ معك من واشنطن سيد خالد صفوري، عاد الحديث حول إسقاط النظام الإيراني، هذه المرة جاء هذا الكلام على لسان السفير الأمريكي في إسرائيل هاكابي، يعني ولا نستطيع تجاهل كلامه لأنه هو بالتالي هو مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، وقال سيتم ذلك من خلال خنق إيران اقتصاديا، ومن ثم ستكون هناك تحركات شعبية من داخل إيران. في هذا التوقيت بالذات لماذا عاد الحديث بعد أن يعني كان هناك يعني هذا تحديدا عن إسقاط النظام الإيراني، يعني غاب هذا الحديث لفترة طويلة عن المسؤولين الأمريكيين، لماذا عاد الآن؟
2: أولا تحيت لك والضيوف الكرام، بالتأكيد أن هنالك عدم رضا في واشنطن وفي الولايات المتحدة من الموقف الإيراني، خصوصا أنه إيران تحاول لعب تصفها صحيفة واشنطن بوست بتكرار سيناريو كارتر سنة 1980 عندما عملت إيران على إسقاط الرئيس كارتر في عندما تم أخذ أو اختطاف رهائن أمريكيين من السفارة الأمريكية في طهران، ولم يطلق سراحهم حتى سقط الرئيس كارتر ونجح الرئيس ريغان. الآن السيناريو يختلف، أنه ليس هناك انتخابات رئاسية لكن هناك انتخابات كونغرس، فإيران تلعب بهذه الورقة، وأصبح الورقة الأولى بالنسبة لها ليس البرنامج النووي ولكن موضوع مضيق هرمز. التقارير يعني ذكرتم قبل قليل تقرير الول ستريت جورنال، 10 إلى 14 سفينة تمر يغوين في مضيق هرمز، وهذا يقارن ب 100 إلى 140 في الأوقات العادية قبل بدء الحرب مع إيران، مع العلم أن نص السفن التي تمر الآن جزء منها برضا إيران، يعني السفن صينية أو سفن عراقية تدخل إلى مضيق هرمز وتمر منه برضا إيران، يعني ليس كلها تحت الحماية الأمريكية، فهذا يمثل عبء كبير على السوق العالمي للنفط، وبالتالي على الاقتصاد الأمريكي، باعتبار أن الاقتصاد الأمريكي يستهلك حوالي 25% إلى 30% من الطاقة في العالم، وبالتالي ارتفاع سعر النفط في أمريكا يؤثر على الاقتصاد الأمريكي على المدى القصير وعلى المدى البعيد، وهذا يؤثر الآن على الوضع الاقتصادي والوضع الانتخابي للحزب الجمهوري، وإيران تعرف تماما هذه اللعبة، ولهذا تحاول المط في المفاوضات أو الحصول على أكبر قدر من التنازلات الأمريكية. من جهة أخرى، إذا استمر الحصار بالنسبة إيران على الموانئ الإيرانية وبالتالي هي تم حصارها اقتصاديا، فهي ستحاصر جيرانها اقتصاديا من أجل أن يدفع الجميع الثمن، وهذا كذلك تأثيره على الاقتصاد العالمي ليس فقط على جيران إيران المباشرين في الخليج.
1: نعم، بالانتقال إليك لك سيد مختار حداد، يعني هذه التصريحات التي صدرت عن حول إسقاط النظام الإيراني، عادت هذه التصريحات وهي كلها تعول على الداخل الإيراني. إذا عدنا إلى الداخل الإيراني، هناك يعني تيران أو خطابان في الداخل الإيراني، أي هذه الخطابين هو الذي سيحكم الفترة المقبلة، خاصة إذا تم توقيع اتفاق مع الجانب العماني؟
3: لكم المشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء، في الحقيقة يعني أنا قلت لكم في النشرة السابقة أن هناك الولايات المتحدة لم تخرج يعني موضوع إسقاط النظام من برنامج عملها، وهذا ليس فقط يعني في هذه الإدارة، حتى الإدارات الديمقراطية كانت تفكر في موضوع إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية، ولكن هذه كلها كانت يعني رهانات فاشلة ولم تصل إلى نتيجة. وهكذا يعني هو في نفس الوقت هو كذلك سفير إسرائيل في الولايات المتحدة، وهو يتابع يعني كذلك ما يريده نتنياهو، وهذا طموح نتنياهو كذلك، والرئيس الأمريكي كذلك يعني يريد أن يحقق هذا الطموح، ولكن هل هذا يتحقق؟ نحن نترك يعني هناك في إيران نعم توجد تيارات سياسية، ولكن كل التيارات السياسية هي الآن مجمعة نظرا لهذا السلوك الأمريكي تجاه إيران، كل هذه العمليات العدوانية والإرهابية، الكل مجمعين يعني سواء يكون إصلاحي محافظ بأن الولايات المتحدة لا يمكن الثقة بها، ولا يمكن يعني هناك أن يتحقق تفاوض أو اتفاق حقيقي مع هذه الإدارة الأمريكية. من الناحية الشعبية الشعب الإيراني يعني هناك يعني هل ينسى مثلا أن الرئيس الأمريكي كان يتحدث عن محو الحضارة الإيرانية، كان يهدد سيادة إيران، هل الشعب الإيراني مثلا ينسى دماء أبناء مدرسة ميناب، هؤلاء الأطفال الفتيات في مدينة لامير، دماء يعني شخصية كبيرة وأكبر مرجعية دينية كان في إيران يعني قائد الثورة الإسلامية الشهيد، وهؤلاء 3000 مواطن الذي استشهدوا يعني خلال فترة 40 يوما. فلذلك يعني هذه الأمور حتما تبقى في بال الشعب الإيراني، والشعب الإيراني لن ينسى ذلك، ولكن أمريكا ما زالت يعني تلعب على وتر أن مثلا أو على هذا الموضوع بأنه تسقط النظام، ولكن يعني هذا قلت لكم سيكون رهان فاشل نظرا لهذا السلوك الأمريكي، ونظرا لوجود مثل هذا الرئيس الأمريكي الذي لديه مثل هذا السلوك العدواني تجاه إيران، الحضارة الإيرانية والشعب الإيراني.
1: نعم، يعني دكتور حسن، إذا ما أخذنا كل هذه المعطيات، الإدارة الأمريكية تريد أن يكون هناك فتح لمضيق هرمز، وهذا هو المعلن، وبالتالي تنتقل إلى مذكرة التفاهم، ولكن كل هذه ما تعلن عنه حول إسقاط النظام وحول ما يحصل في الداخل وما إلى ذلك، الهدف الرئيسي الآن للولايات المتحدة فتح مضيق هرمز وثم الانتقال إلى بالتالي إلى اتفاق أو إلى تصعيد بالمرحلة القادمة.
4: نعم ميسون، تحياتي لك والضيفين الكريمين. أولا أنا في ظني أن هذا هو الهدف الأمريكي، هو فتح المضيق والانتقال إلى الموضوع النووي، وإن استلزم ذلك تقديم بعض التنازلات إيران في ظني أن الإدارة الأمريكية ستقوم بذلك. أنا ربما أختلف مع الأستاذ مختار، أنا لا أعتقد أن إسقاط النظام هو على أجندة الولايات المتحدة، ولو كان كذلك ربما لتغيرت عملية نشر القوات الأمريكية في المنطقة. وتصريحات مايك هاكابي، هو من الصهيوني المسيحي، يعني هو ينتمي للتيار الصهيوني المسيحية الذي يؤمن بالتفكير الإسكاتولوجي بمعنى نهاية الزمان وأن الإسرائيل دور في ذلك، فبالتالي هو مدفوع بتفسيرات أيديولوجية شخصية أكثر منها توجه رسمي لإدارة ترامب. ترامب لا يريد إسقاط النظام الإيراني، يراقب ما يجري في إيران من أجل إضعاف النظام الإيراني ودفعه لتقديم التنازلات. فالمسألة مختلفة، الحصار الاقتصادي أمريكيا ليس المقصود منه أنه سيمهد الطريق لإسقاط النظام، المطلوب منه هو رفع الكلفة على النظام في إيران حتى يقدم التنازلات للولايات المتحدة الأمريكية، خشية من الوصول إلى سيناريو الانهيار الداخلي الذي حذر منه مسعود بازشكيان، وهو ويقول بأنه الخشية هي من الجبهة الداخلية. وايضا رساله او تصريحات المرشد مجتبى خامنئي هي تصب في الاتجاه نفسه، اعطى اولويه اولى للوحده الداخليه، هذا يعبر عن قلق ايراني من ربما انه الوضع الاقتصادي ان تفاقم اكثر من هذا سيطرح اسئله مختلفه على النخب الحاكمه في ايران والنخب المتشدده، وهذا ربما يعني يخلق نوع من الصراع بين جناحين، الجناح المتشدد الذي هو الان في الحكم والجناح الإصلاحي الذي يرى بأنه التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية هو الذي سيرفع العقوبات وهو الذي سيعيد إيران إلى الاقتصاد الدولي بدلا من هذه العزلة التدريجية. فبالتالي علينا أن نفصل بين الأمرين، أنا لا أعتقد أن الرئيس ترامب العالق الآن في مأزق استراتيجي يريد إسقاط النظام الإيراني، لكنه يريد الوصول إلى صفقة مع إيران يستطيع أن يروج لها في الداخل الأمريكي بأنها انتصار له شخصياً، وهذا لأنه يعني

0: يعني أكثر بالليجاسي، بالتركة، تركة ترامب أكثر بكثير من اعتبار آخر.
1: نعم سيد خالد، عندما ذكرت أن هذه الحرب ربما الكل متضرر بها، إغلاق المضيق حتى جميع دول الجوار متضرر بها، جانب الأمريكي، جانب الإيراني، وكثير من دول العالم متضررة. هنا عندما نتحدث عن هذه المفاوضات، أي مفاوضات ينبغي أن يكون هناك بعض التنازلات لنصل إلى نتيجة، برأيك الدول، دول الوسطاء، إلى أي مدى يمكن هي قادرة على أن تأخذ بعض التنازلات للوصول إلى اتفاق حقيقي بين طهران وواشنطن؟
2: لا شك أن الفجوات كبيرة جدا، فالوصول إلى اتفاق ضمن المعطيات الحالية أنا أعتقد أنها من شبه المستحيلة. أول شرط لإيران الآن أن يتم رفع الحصار على الموانئ الإيرانية وعلى الدخول إلى أو الدخول والخروج إلى إيران من الطرق البحرية، وهذا حتى الآن أمريكا ترفضه، وهذا السبب الرئيسي في أنه انفض الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل فترة. فأعتقد ما دام هذا الشرط الإيراني موجود وأمريكا ملتزمة بعدم تلبيته فلن يكون هنالك تفاوض. كل الوقت الذي تقوم به الأطراف الوسطاء في التفاوض ما دامت أمريكا غير مستعدة من رفع هذا الحصار فليس هنالك أي اتفاق. من ناحية أخرى أمريكا ترفض كذلك الموافقة على أن يكون لإيران سيطرة كاملة أو حتى مشتركة مع عمان في الدخول والخروج إلى الخليج، وهذا بالنسبة لأمريكا شيء غير مقبول أبدا، وغير للرئيس الأمريكي تحديدا، لأنه في الإعلام الأمريكي تم انتقاد الرئيس الأمريكي أنه إيران لم يكن لديها سيطرة على مضيق هرمز. الآن الحرب هذه أعطتها هذه السيطرة، فترامب لا يستطيع أن يسمح لإيران أن تخرج بمخرج المنتصر والذي يحدد من يدخل ومتى يدخل إلى داخل الخليج. فلهذا هنالك فجوات كبيره بين الطرفين. ما دام اي من الطرفين غير مستعد للتنازل عنها، واضح ان الايرانيين غير مستعدين، ترامب حتى الان غير مستعد، لكن انا اعتقد تحت الضغوط الانتخابيه الامريكيه وعليه ضغوط من حزبه تحديدا، والانتخابات يعني بدات تقترب 80 يوما من الان، الكونغرس الان في اجازه، واعتقد كل الهموم عن ان يحافظ اعضاء مجلس النواب على مقاعدهم، لكل توقعات أن الجمهوريين سيخسروا مجلس النواب، هنالك احتمال ضئيل أن يخسروا مجلس الشيوخ، وهذا يعني أن الرئيس الأمريكي يفقد قوة كبيرة من يده ويصبح أو تصبح إدارته مقيدة بوجود الديمقراطيين في الكونغرس، ولهذا هو لا يريد ذلك. فهو عليه أن يتخذ قرارات مهمة، إما أنه يتنازل لإيران مقابل أن يضمن عودة الوضع الاقتصادي مرة أخرى وخفض سعر النفط الذي يؤثر على الاقتصاد الأمريكي، أن يعود الاقتصاد إلى ما قبل هذه الحرب، وإما أن يستمر في المفاوضات المعقدة مع إيران وتأتي الانتخابات الأمريكية بأخبار سياسية سيئة بالنسبة له نتيجة تراجع الوضع الاقتصادي. الآن التضخم 3.5%، هناك توقعات أن يزداد مع نهاية الصيف شهر سبتمبر القادم، كل هذه مؤشرات سيئة للاقتصاد الأمريكي وتؤثر على نتائج الانتخابات القادمة.
1: وبالتالي هل يمكن أن تقدم الإدارة الأمريكية وترامب تحديدا بعض التنازلات مقابل أن تقدم إيران أيضا بعض التنازلات، ولكن يعني يبدأ ترامب في ذلك؟
2: أنا أعتقد أنه قد يقدم هذه التنازلات، وهذه التنازلات مؤقتة. أنا لا أتصور أنه أي اتفاق سيكون اتفاق طويل الأمد. هذا اتفاق قد يستمر إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية، ويقوم الرئيس الأمريكي بضربة جديدة لإيران، وإيران تعرف ذلك تماما، وهي بالتالي تحاول الحصول على أكثر ما تستطيع قبل أو خلال الأشهر القليلة القادمة، ولأنها تعلم أنه أي اتفاق هو اتفاق غير دائم، هنالك مشاكل كثيرة معقدة. يعني برنامج الآن هو المشكلة الأساسية، الآن أصبحت مضيق هرمز، لكن هناك مشكلة كبيرة بدأت هذه الحرب، والبرنامج النووي الإيراني والذي لا يتطرق إليه أحد الآن نتيجة انشغال الطرفين في موضوع من سيدخل ومن سيخرج مضيق هرمز. الآن الموضوع أعقد بكثير من ذلك، ولا أتصور أنه أمريكا، أنا لا أعتقد أنه أمريكا لا تريد سقوط النظام. الحرب بدأت بهدف إسقاط النظام، وعندما فشلت ووضح تعقيد الموضوع أو صعوبة هذا الموضوع انتقل الموضوع إلى تقديم تنازلات من قبل إيران. لكن كلام هاكبي ليس بالجديد، يعني كان الرئيس في أول أسبوع من الحرب كان يتكلم عن إسقاط النظام وتغيير النظام في طهران.
1: السيد مختار، عندما يتحدث السيد خالد عن أن هذه المفاوضات الإيرانيون يعلمون أنها ليست دائمة، وبالتالي هل نحن

0: أمام مفاوضات لصناعة سلام دائم أم هي إدارة مؤقتة للأزمة؟ كيف تنظر لها إيران؟
1: إيران تريد التوصل إلى نتيجة نهائية، وما هو هذه النتيجة؟ وإنهاء الحرب بشكل نهائي. فلذلك إيران تأتي الآن بهذا السقف العالي جدا. يعني إيران لا تريد مثلا وقف إطلاق نار 60 يوم، 40 يوم، 30.

0: يتم التوصل إلى اتفاق مؤقت، و40 يوم و60 يوم و30 يوم، حتى يعني أنا إذا أرى الأمور بشكل أسوأ، حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق دائم، هذه الإدارة الأمريكية والسلوك هذا الرئيس الأمريكي المتأثر من نتنياهو يعني يوحي بأنه هذا ممكن حتى يخرج من الاتفاق الدائم، يعني وحتى هذا المذكرة الذي وقعها مع إيران لم يحترمه ولم يحترم توقيع نفسه. فلذلك يعني هذه الإدارة الأمريكية نعم ستعود إلى الحرب إذا هناك الاتفاق يكون مؤقت، يعني من شهر نوفمبر نرى عودة الحرب بشكل كامل. فلذلك يعني إيران الآن تسعى بأنه تحصل على نتيجة، وهذه النتيجة تكون إنهاء الحرب بشكل نهائي ودائم، وليس كما قلت يعني اتفاقيات مؤقتة. أنا عندما تحدثت عن موضوع إسقاط النظام، هذا تحدثت على أساس معلومات دقيقة وكذلك معطيات يعني لدى إيران، فإن أمريكا لم تخرج ذلك من أجندتها، ويعني الآن التفاصيل لا نتحدث عنها، ولكن هناك يعني عندما نرى تحركات المجموعات الإرهابية المتواجدة في بعض المناطق الحدودية، يعني هذا إحدى هذه المؤشرات. ولكن في نهاية المطاف هذا يبقى، قلت لكم، ليس فقط على أجندة الإدارة الجمهورية بل حتى الإدارة الديمقراطية. نتذكر يعني دور أوباما في دعم تلك الجماعات الإرهابية في أحداث عام 2009، أو بايدن في أحداث يعني عام 2022 أعتقد. يعني في نهاية المطاف هذا موجود لدى الإدارة الأمريكية لكي تأتي مثلا بنظام يكون معها ويدعمها ويعيد يعني ذلك الدور الأمريكي، أو يعني يحقق ما تريده أمريكا. ولكن قلت لكم يعني هذه ستبقى أحلام بالنسبة لجميع هذه الإدارات الأمريكية.
1: طب دكتور حسن، يعني بالنظر إلى هذه المعادلة الموجودة الآن، من يملك الورقة الأقوى، واشنطن بعقوباتها التي تطرحها أم سيطرة إيران على مضيق هرمز؟
2: أنا في ظني أن المضيق هرمز هو الورقة الأقوى الآن، لأنه يستخدم إيرانيا كرافعة جيوسياسية لإحراج الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا لانتزاع التنازلات ودفعها إلى تغيير سلوكها في العلاقة مع إيران. هذه ورقة واضحة بيد إيران الآن، لكن أيضا لأن إيران تمتلك القدرة على تعطيل الملاحة. إيران لا تسيطر على المضيق، لديها القدرة السلبية على تعطيل الملاحة، وهذا يكفي إيران لأنها تقوم بذلك بأقل كلفة. وفتح المضيق يتطلب قدرات عسكرية كبيرة جدا، لا يبدو لي أن الرئيس الأمريكي مستعد لهذه المجازفة. أما بالنسبة للورقة الثانية، الورقة الاقتصادية، تأثيرها ليس تأثيرا مباشرا، هي تحتاج إلى وقت طويل، وهنا ربما أيضا تتغير طبيعة العلاقات الدولية في هذه الفترة، وتخرج إيران من عزلتها رغما عن الولايات المتحدة الأمريكية، أو تتعمق عزلة إيران، يعني كلا الاحتمالين واردين. فبالتالي هي أوراق الآن مستخدمة من قبل الطرفين، لكن في نهاية المطاف كلا الطرفين في مأزق استراتيجي كبير جدا، لا يمكن الخروج منه إلا إما بتراجع أحد الأطراف، وهذا مستحيل، وهذا ربما في العلاقات الدولية نقول عن لعبة التشيكينج جيم، يعني يكون هناك سيارتين متقابلتين، من يعني من يقفز من سيارته أو من ينحرف بسيارته سيخسر اللعبة لكن سينجو. يبدو لي أن ترامب لا يريد أن يتراجع، إيران لا تريد أن تتراجع، فبالتالي الصدام هو حتمي. هنا يأتي دور الوسطاء أنا في ظني، بأنه يمكن التوصل إلى صيغة ما بحيث يستطيع نظام في إيران الادعاء النصر داخليا، ويستطيع أيضا ترامب الادعاء النصر داخليا، من أجل أن ننزع فتيل هذه الأزمة، وعلى الأقل إبقاء الأمر كما هو من دون ضربات عسكرية ومن دون تهديدات عسكرية من قبل الطرفين. هذا يستغرق وقتا طويلا، لكن عودة إلى سؤالك من يمتلك الأوراق، أنا أعتقد أنهما في تعادل استراتيجي الآن فيما يتعلق بمجمل الحرب التي تجري.
1: نعم، يعني دكتور حسن تطرقت إلى هذه النقطة، سأنقلها إلى السيد خالد صفوري. عندما يقول الدكتور حسن أن الصدام هو حتمي وبالتالي هو في المرحلة القادمة، الكل ينتظر الآن حتى الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، بعض التقارير تحدثت عن أن بعد هذه الانتخابات ربما يكون هناك بالفعل تصعيد، إلى أي مدى برأيك هذا الاحتمال وارد سيكون؟
3: هذا احتمال كبير جدا، وهنالك كثير من التقارير تتكلم على أنه وزارة الدفاع الأمريكية، وزارة الحرب والبيت الأبيض استدعوا شركات صناعة السلاح، خصوصا الصواريخ الباتريوت.

0: صواريخ الهامرز، الصواريخ الموجهة التي استعملتها أمريكا بشكل كبير في إيران وانخفض مخزونها. الحكومة الأمريكية دفعت 21 مليار دولار وعرضت عليهم أو طلبت منهم الاستعجال في إنتاج هذه الصواريخ باعتبار أن مخزون هذه الصواريخ منخفض جدا. فواضح جدا أن الولايات المتحدة تتحضر لمعركة أكبر، وهي تحاول أن تستعمل الوقت وتحديدا للانتخابات المقبلة حول تهدئة الوضع للانتخابات. فأنا في تصوري أن كل العلامات تشير أن الحرب تتجدد وبشكل قد يكون أوسع مما سبق بعد الانتخابات الأمريكية، أو قد يكون بعدها بقليل عندما تكتمل التحضيرات العسكرية ومخزون السلاح يرتفع لدى الولايات المتحدة الأمريكية. صفقات السلاح المسبقة التي كانت موقعة مع شرق آسيا، مع اليابان وتايوان وكوريا، كلها تم إلغائها. صفقات التسليم لحلفائها في الناتو في أوروبا تم تأجيل تسليم هذه الأسلحة، وبالتالي أمريكا تحاول أن ترفع مخزون السلاح لديها، وهذه من علامات تحضير إلى معركة. فأنا لا أعتقد أنه حتى في وسط هذه المفاوضات التي تقوم بها الولايات المتحدة من أجل وقف إطلاق النار، في تصوري أن هنالك تحضير لمعركة أكبر.
1: طب سيد مختار، يعني لابد أن طهران تضع في حساباتها كل هذا، وربما الحرب والتصعيد يتجدد، وربما التعيينات الأخيرة التي حصلت في إيران تصب وتقرأ في هذا المجال؟
2: نعم، ويعني باعتقادي حتى الآن دول المنطقة يجب أن تكون حذرة يعني من هذا السلوك الأمريكي، لأنه إذا هناك بدأت حرب أوسع يعني استمرار هذه المشكلة بشكل أوسع داخل المنطقة، وهناك يعني الكل سيعاني إذا أمريكا أرادت أن توسع الحرب وتدخل في مرحلة جيدة من الحرب. وهذه نقطة مهمة يعني، وحقيقة الولايات المتحدة يعني ورطت العالم والمنطقة منذ يوم 28 فبراير بهذه الأزمة من أجل طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني. أما بالنسبة للتعيينات في إيران، يعني باعتقادي إيران من الحالة الدفاعية يعني اتجهت إلى الحالة الهجومية وحتى الاستباقية، ورأينا ذلك يعني خلال السلوك العملياتي للقوات المسلحة الإيرانية خلال الفترة الأخيرة، لأنه معظم هذه التعيينات كانت قد تمت يعني منذ فترة يعني منذ بداية الحرب، ولكن الآن تم الإعلان عنها. ولكن في نهاية المطاف يعني هذه التعيينات أولا يعني أشرت تدل على أن إيران انتقلت إلى الحالة الهجومية والاستباقية، والتعيين الآخر الذي يخص يعني قوات التعبئة الشعبية الذي أساسه هو المواطنين الإيرانيين، بأن هناك يعني إيران في موضوع إحلال الأمن وكذلك يعني مواجهة هذه الأخطار التي تخلقها الولايات المتحدة الأمريكية، يعني تريد أن تعتمد أكثر على هذا الدور الشعبي، خاصة هذا الدور الشعبي برز نفسه خلال هذه الحرب من خلال دعم الدولة، الحكومة، القيادة والقوات المسلحة. فلذلك يعني هذا التعيين بالذات هو مهم للغاية، يعني حول بأنه هناك يتم الاعتماد بشكل أكبر وأوسع على هذا الدور الشعبي، كما شهدنا مثل هذه الحالة المماثلة إبان حرب ال8 سنوات، يعني في حرب ال8 سنوات في مواجهة يعني نظام صدام عندما قام بالعدوان على إيران، هناك نعم كانت توجد قوات مسلحة كلاسيكية، ولكن من لعب الدور الرئيسي؟ يعني قوات التعبئة الشعبية.
1: نعم دكتور حسن، يعني فيما ذكره السيد مختار عن أن دول الخليج والدول المجاورة أيضا هي متضررة من كل ما يحدث، وربما هي ربما لا ناقة لها ولا جمل، ولكن يعني كل هذه التهديدات وهذا التصعيد تبقى الدول الوسيطة يعني تتمسك باللغة الإيجابية. ما الخيارات أمام هذه الدول، دول الجوار ودول الوساطة أيضا، ضمن كل هذه التهديدات وهذا التصعيد برأيك؟
3: يعني ميسون، سلوك الدول الخليجية على وجه التحديد بين الأزمة وخلال الحرب كان سلوكا عقلانيا، هي استخدمت ما لديها من إمكانات للوقوف في وجه الاعتداءات الإيرانية المتكررة على خاصة المنشآت المدنية. في مثلا في قطر تم استهداف منشآت مدنية، رأس ليفان هذا منشأة اقتصادية لا وجود للأمريكان فيها، فبالتالي هذه الدول يعني وازنت ما بين قدراتها الذاتية على الدفاع عن نفسها أمام الاعتداءات الإيرانية، وأيضا التواصل مع إيران بمعنى أن تقدم نفسها أيضا كدول وسيطة. هنا الحديث عن سلطنة عمان التي قصفت مرتين من إيران، ودولة قطر التي قصفت مرارا وتكرارا أيضا من

0: قبل إيران. فهذه الدول هي ليس لها مصلحة في استمرار الحرب، ولا تريد أن تتحول إلى ساحة لتصفية الحساب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبخاصة وأن إيران لديها استراتيجية توسيع الألم، توسيع الحرب أفقيا، أخذ المنطقة رهينة حتى تفاوض فيها وتبتز فيها الولايات المتحدة. هذه الاستراتيجية الإيرانية، في حين أن البوارج الأمريكية على مرمى من الصواريخ الإيرانية، لكن إيران لا تستهدفها لأنها تخشى المواجهة مع الولايات المتحدة، بمعنى تخشى إغراق قطع عسكرية ثم يكون رد الأمريكي أكبر بكثير من القدرة المنبرية والدعائية الموجودة عند الحرس الثوري، وكلام كبير جدا، لكن هذا لا يتوافق مع الإمكانات الواقعية. هذه الدول أنا في ظني أنها ستستمر بنفس الطريقة، التواصل مع إيران، التحوط الاستراتيجي، تنويع الشراكات. شفنا السعودية دخلت في تحالف مع تركيا ومع الباكستان، هذا ليس موجها ضد إيران بقدر ما أنه محاولة لخلق حالة من الردع، يعني هذا تحالف دفاعي بامتياز. وأيضا تعميق الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وربما هذه هي أحد الحسابات الخاطئة عند الحرس الثوري الذي اعتقد بأنه عندما يستهدف هذه الدول ستقوم بطرد القوات الأمريكية. هذه الدول أيقنت بأن الشراكة مع الولايات المتحدة أمنيا مهمة جدا بسبب التسليح النوعي الأمريكي الذي مكن هذه الدول من الدفاع عن نفسها، لكن هذه الدول ستقوم بعملية تحوط استراتيجي ضد إيران وضد كل مصادر التهديد. وأيضا هذا لا يعني بأنها لا تقيم علاقات متوازنة مع إيران، هذا لا يعني بأنها لن تسعى إلى إقامة نظام أمني في هذه المنطقة، ليس ضد إيران لكن ربما مع إيران، حتى يكون الاستقرار هو عنوان المرحلة القادمة التي تسمح للجميع بالازدهار. لا يوجد نية عند هذه الدول بأن تنضم إلى أي معركة قادمة، لا يوجد نية عند المملكة العربية السعودية مثلا أن تنضم إلى هذه الحرب وأن تهاجم إيران، لكن هذه الدول ستدافع عن نفسها كما تعلن جهارا نهارا بأن الخيارات أمامها هي الدفاعية، ستدافع عن سيادتها، وأنها لن تجبر على سلوك سياسي من خلال محاولة الضغط والابتزاز الذي
1: نعم.
0: تمارسه إيران ضد هذه الدول على وجه التحديد.
1: شكرا لك الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، وأشكر أيضا السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، والشكر موصول من واشنطن خالد صفوري رئيس مؤسسة المصلحة الوطنية في واشنطن، شكرا لكم جميعا. تسبب جنوح ناقلة نفط روسية قبالة السواحل العمانية في انتشار واسع للتلوث النفطي، حيث أعلنت المنظمة البحرية الدولية وصول النفط إلى السواحل العمانية. بدورها أعلنت السلطات العمانية امتداد التلوث لنحو 450 كيلومترا مربعا. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: يزداد وضع ناقلة النفط كارولاين بزنجي الجانحة قبالة السواحل العمانية والخاضعة للعقوبات الغربية خطورة يوما بعد يوم، بعدما تحولت الناقلة المحملة بنحو مليون برميل من النفط إلى مصدر لتلوث واسع في بحر العرب. ففي 9 أغسطس قدرت هيئة البيئة العمانية مساحة البقعة النفطية بنحو 400 كيلومتر مربع، فيما امتدت أثار التلوث لمسافة تقارب 450 كيلومترا شمال شرقي جزر الحلانيات، حيث جنحت الناقلة عند جزيرة القبلية، لكن الخطر بات أقرب إلى اليابسة. الهيئة قالت إن النفط أصبح على بعد نحو 7 كيلومترات فقط من الساحل العماني، محذرة من احتمال تحرك الأجزاء الأكثر كثافة من التلوث باتجاه رأس مدركة. ومع تصاعد المخاوف، خصصت هيئة البيئة خطاً ساخناً للإبلاغ عن أي بقع نفطية تصل إلى الشواطئ، ودعت السكان إلى الابتعاد عنها وعدم محاولة تنظيفها بشكل فردي. وفي 12 أغسطس أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أن النفط بدأ بالفعل يصل إلى الساحل العماني، مؤكدة وضع خطط طوارئ للتعامل مع التلوث في وقت تعرقل فيه الرياح الموسمية وارتفاع الأمواج الوصول إلى الناقلة. لكن الأثر لا ينتهي بانحسار البقعة، إذ نقلت رويترز عن متخصص في الأحياء الدقيقة البيئية أن المواد النفطية السامة قد تترك أثاراً على الشعاب المرجانية والطيور والأسماك لسنوات، مستشهداً بتبعات كارثة إكسون فالديز في ألاسكا أواخر 80ليات القرن الماضي. ميدانياً تعمل السلطات العمانية على تطويق النفط بحواجز عائمة ومواد ماصة للزيوت، لكنها تتجنب حتى الآن استخدام المشتتات الكيميائية بسبب قوات الأمواج وسرعة التيارات وحساسية موقع الناقلة داخل محمية طبيعية.
1: بالشأن اللبناني، قالت الخارجية الأمريكية للجزيرة إن وجود إسرائيل الدائم في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات بالاتفاق الإطاري، وأضافت أن واشنطن تتوقع من كل الأطراف الالتزام بالاتفاق الإطاري الذي وقعته، مؤكدة دعم الولايات المتحدة بشكل كامل وحدة أراضي لبنان وسيادته. وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن إسرائيل أكدت أنه لا مطامع إقليمية لديها في لبنان، كما أكدت أن الجيش اللبناني ينفذ حاليا أولى المناطق التجريبية، وأن واشنطن تواصل دعم التنفيذ الكامل للعملية. وللنقاش أكثر حول هذا الموضوع معنا من الخليل عادل جديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومعنا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بكما. سأبدأ معك سيد خالد، يعني إذا عدنا إلى الرؤية الأمريكية باعتبارها أهمية، وهي كما يعول عليها الجانب اللبناني بأنها الضامن الوحيد لتنفيذ الاتفاق إن كان حصل اتفاق، وهي الضامن الوحيد للضغط على الجانب الإسرائيلي، برأيك إلى أي مدى يمكن بالفعل للجانب الأمريكي أن يضغط على إسرائيل في تنفيذ أي اتفاق سيحصل؟
3: تحية لك ولضيفك ست ميسون وللمشاهدين. يعني لبنان من الأساس دخل المفاوضات بناء على تشجيع أمريكي ونصيحة أمريكية، وعلى أساس أنه يعني شيع له أنه التفاوض المباشر يؤدي إلى النتيجة المرجوة لجهة تحقيق الانسحاب الإسرائيلي. هذا الرهان اللبناني ما زال على هذا الموضوع، يعني قوة الورقة القوية التي يعتبر السلطة اللبنانية أنها الورقة قوة بإيدها في التفاوض هي الموقف الأمريكي. الموقف الأمريكي في الحقيقة يعني بالتعاطي مع إسرائيل منذ بداية المفاوضات حتى الآن لم يكن موقفا محايدا، حتى لا أقول يعني لم يكن موقفا يعني ضاغطا في الشكل المطلوب لتنفيذ الاتفاق الإطار، على رغم كل الملاحظات التي أبداها المعارضون لهذا الاتفاق على هذا الاتفاق، وحيث اعتبروا أنه ينتقص من السيادة اللبنانية، فيه تنازلات لمصلحة إسرائيل، هكذا هذه الاتهامات الفريق المعارض للسلطة. مع ذلك الأمريكي حتى الآن لم يقدم على أي خطوة يعني تمكن السلطة اللبنانية من أن تمسك بها وتقول للفريق الآخر بأنه خياري أنا الذي ذهبت إليه يحقق نتائج بخلاف خيار الاستمرار في الحرب. الولايات المتحدة الأمريكية في كلام اليوم عبر الخارجية لقناة الجزيرة الموقرة، أنا في تقديري هو كلام يعني من حيث المبدأ كلام يعني يعتبر كلام في تقدم بالموقف الأمريكي، لكن هذا الأمر إذا لم يترجم بخطوات عملية على الأرض، يعني بأن يعني برأس هذه الخطوات في الجولة المقبلة من المفاوضات، إذا تمكن الأمريكي من الضغط على الإسرائيلي لتنفيذ مناطق تجريبية محتلة، يعني مش هذه المناطق اللي غير محتلة اللي صارت بالمرحلة الأولى، يعني إذا حصل انسحاب من مدينة الخيام أو من مدينة بنت جبيل اللي هن في عمق المنطقة المحتلة جنوبي المحتلة، ممكن عندئذ للسلطة اللبنانية أن تعتد وتقول أنها حققت شيء، أنه هذه انسحاب من هاتين المدينتين يعني مسألة مهمة جدا، ومسألة تفرغ إذا انسحبت إسرائيل تفرغ المنطقة الأمنية من المضمونة والهدف الذي ترمي إليه إسرائيل من هذه المنطقة الأمنية. أما إذا لم يحصل هذا الأمر وعادت وتبين أن المسألة هي تقطيع وقت، وكسرون يخشون أن يكون هذا الأمر تقطيع وقت لأنه الإسرائيلي دخل عمليا في المدار الانتخابي بالوقت الذي كمان الإدارة الأمريكية تستعد للانتخابات النصفية، يعني عمليا والإسرائيلي أقرب قليلا من الأمريكي بالانتخابات، فبيكون هذا الأمر يعني ما بعتقد أنا الإسرائيلي رح يقدم على خطوات انسحاب من هذا النوع كانسحاب من بنت جبيل ومن القيام قبل الانتخابات بالوقت الذي نتنياهو يوميا يرصد إلى أي درجة بلغ رصيده الانتخابي، تراجع أم ارتفع في ظل الهجمة المعارضين عليها التي تهدده بالسقوط في الانتخابات وعندئذ يخسر كل شيء.
1: نعم هنا سأنتقل إلى السيد عادل. سيد عادل، إذا كان الجانب اللبناني يعتمد على الضامن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون ضامن لتنفيذ أي اتفاق مع الجانب الإسرائيلي، في المقابل كيف سيعتمد الجانب الإسرائيلي على الولايات المتحدة لسحب سلاح حزب الله وتنفيذ هذا الانسحاب برأيك؟
4: تحياتي لك أستاذ ميسون ولضيفك دكتور طارق ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري الظرف اليوم يختلف بشكل كبير عما كانت عليه الحال قبل أسابيع حين وقع هذا الاتفاق ما بين الحكومة اللبنانية وحكومة إسرائيل بالرعاية الأمريكية، بحين كانت هنالك مصلحة ثلاثية عند الأمريكي واللبناني والإسرائيلي بإفقاد وإخراج ورقة لبنان من يد الإيراني لإضعافه تفاوضيا، وحدث ذلك. اليوم لم تعد هذه المسألة مهمة، ثم أنه طبيعة ونصوص الاتفاق لا تحقق ماذا تريده الحكومة اللبنانية، بالتالي تصبح المضامين الاتفاق والحضور الإسرائيلي بالجنوب وحاجة الحكومة أو الإدارة الأمريكية إلى عدم الدخول بصدام مع إسرائيل تجعل من احتمالية حصول انسحابات ووقف إطلاق النار من قبل إسرائيل مسألة مستبعدة، ليس فقط بسبب الانتخابات، أسباب أخرى. الانتخابات عامل يعني مساعد، عامل يعقد المشهد، يجعل من إمكانية الانسحاب ووقف إطلاق النار الإسرائيلي مسألة معقدة، ولكن هنالك أسباب أخرى. بالتالي لا أعتقد أنه بالإمكان أن نرى ذلك قريبا. موضوع حزب الله واضح أنه هو الذي يشكل جوهر الموضوع، يعني الحكومة اللبنانية لها مصلحة بإحداث تقدم وإنجاز أمام الرأي العام اللبناني وخاصة بعد المعارضة الواسعة لهذا الاتفاق، ولكن إسرائيل بالنسبة لها ترى الاتفاق من زاوية مختلفة تماما، أنه تريد شرعنة وجودها في لبنان من خلال الاتفاق، وأنه المشكلة ليست في الوجود الإسرائيلي بقدر ما هي بحزب الله وبسلاحه، وبالتالي مطلوب جهدا جديا من أجل يعني تهيئة الظروف لقيام إسرائيل باختيار ما تسمى المناطق التجريبية. الأمريكي مقتنع تماما باستحالة تجريد حزب الله من سلاحه ضمن العناصر اللبنانية الداخلية، وبالتالي يصبح أمامه خيار فقط إدارة الصراع الحالي والرهان على عنصر الزمن. كل هاي المتغيرات تقودنا إلى خلاصة أنه إسرائيل لن تنسحب بالمدى المنظور، ليس فقط قبيل الانتخابات، إنما ستتجاوز ذلك كثيرا حتى بعد الانتخابات الإسرائيلية، بغض النظر عن الجهة التي ستشكل الحكومة القادمة في إسرائيل.
1: وبذلك سيد عادل، هل إسرائيل تربط الملف اللبناني مع ما يحدث في المنطقة، مع التفاهمات بين أمريكا وطهران؟
4: بالتأكيد إسرائيل لم يكن لها أي مصلحة بربط الملفين، ولكن طبيعة العلاقة العضوية ما بين حزب الله وإيران تجعل من إمكانية يعني فكفكة هذه الساحة مسألة مستحيلة، لذلك لا يمكن للإسرائيلي أن يتخلص من كل الأوراق التي يمتلكها. الإسرائيلي مدرك أنه في لحظة ما ستعود المفاوضات إلى أوجها ما بين الأمريكي والإيراني، وستعود ورقة لبنان لتكون جزءا مهما على طاولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية، بالتالي لا تريد أن تتخلى عن كل أوراقها. لذلك تصبح إسرائيل أيضا كما إيران بأمس الحاجة لاستخدام الورقة اللبنانية كورقة ضاغطة بيد الإسرائيل، لا أن تشكل ورقة لبنانية ضاغط على إسرائيل. لذلك كل هذه العناصر تجعل من احتمالية أن نرى انفراج قريبي مسألة مستحيلة. واضح أن الأمريكي كل ما يريد هو تخفيض مستوى هذا التصعيد، سواء مع الإيراني، مع لبنان، مع غزة، ويبدو أنه سقف الزمن لذلك يعني لن يتجاوز الانتخابات النصفية. ومع ذلك احتمالية تفجر الساحات كلها حتى قبل الانتخابات مسألة يعني واردة جدا، وخاصة أنه هنالك إحساس في إسرائيل أنه هنالك توجه إيراني لإذلال وإحراج الرئيس ترامب أمام جمهوره ودفعه للتنازل. تقديرات الإسرائيلية أنه هذا الواقع من الممكن أن يدفع الرئيس ترامب حتى قبل الانتخابات بالعودة للتصعيد لا للتنازل، وحينها ستكون الساحة اللبنانية كما الساحة الإيرانية ستشهد تصعيدا، إن لم يكن من إسرائيل سيكون من حزب الله، وبالنهاية ستشتعل الساحات من جديد.
1: نعم، في ظل كل هذا الوضع سيد طارق، هل أمام الحكومة اللبنانية ربما تغيير حسابات قبل الذهاب إلى جولة جديدة؟ يعني كل ما يحدث في المنطقة، الحسابات الإسرائيلية تتغير، الحسابات الأمريكية تتغير، كيف ستتغير حسابات الحكومة اللبنانية؟
3: يعني في المبدأ يفترض أن الحكومة اللبنانية بعد كل المرحلة التي مرت، بعد 7 جولات من المفاوضات، يفترض أن تكون خرجت بتقييم جديد لهذا الوضع، ويعني يفترض أنه تذهب بروحية جديدة. هي كانت ذهبت بالجولة السابقة تطالب بمناطق تجريبية جديدة، لكن الإسرائيلي رفض هذا الأمر. هي خرجت من أو أخرجت لبنان من المسار الأمريكي الإيراني، أو يسموه مسار إيران، لكن عمليا هي خرجت في الشكل. أنا في رأيي ما زال موضوع لبنان مثل ما قال الأستاذ عادل، يعني موضوع لبنان مرتبط بإيران، وهناك انطباع عام في البلد، يعني حتى المؤيدين للمفاوضات أو المعارضين لها، أنه كل عقال المنطقة مربوط بما سيحصل بالنهاية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إذا حصل اتفاق فسينعكس على المنطقة كلها، وإذا لم يحصل اتفاق كمان سينعكس على كل الجبهات في المنطقة. فالحكومة اللبنانية بتقديري أجرت تقويم، وهي تعرف أن التعنت الإسرائيلي بعدم الالتزام الاتفاق يشكل عامل ضغط عليها، بل يدفع في اتجاه نعم. احداث قلاقل داخليه في لبنان، انقسام داخلي اكثر نتيجه هذا الوضع اللي بيؤدي بالاخر الى صدام.
1: شكرا لك طارق ترشيش، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي، وبالطبع الشكر موصول للسيد عادل شديد الخبير بالشؤون الاسرائيليه، كنت معنا من الخليل، شكرا لكما. في تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، ما تزال الجبهات مسرحا لتطوير وتجريب أنواع مختلفة من المسيرات، إذ ذهب الجانبان على استخدام أنواع مختلفة من هذه المسيرات لإنجاز مهام قتالية وخدمية على حد سواء. مراسل الجزيرة عمر الحاج زار وحدات مختلفة من المسيرات الأوكرانية وأعد التقرير التالي.
5: طائرة مسيرة تساهم في استسلام جندي روسي وتمهد لقدوم فريق من الجنود لأسره ونقله، مشهد يصلح لفيلم سينمائي، لكنه بات اليوم حقيقة تحدث في الحرب الروسية الأوكرانية. على بعد بضعة كيلومترات من الجبهة في زاباروجيا، تستعد كتيبة المسيرات الخدمية هذه لإرسال بعض منها إلى الجبهة. تغيب التكنولوجيا المعقدة في هذه الورشة، وتحضر قوانين الفيزياء البسيطة، يجب أن تكون هياكل المسيرات قوية وقادرة على حمل ما يلزم.
6: لم نعد نضطر لإرسال الجنود أو العربات المصفحة التي يسهل رصدها لنقل الطعام أو الذخائر أو لإجلاء الجرحى. مسيرة أرضية كفيلة بذلك، لقد وفرنا الجهد والمال وحافظنا على حياة رفاقنا.
5: يترقبون حلول الظلام ليرسلوا دفعة جديدة منها، المهام خدمية صرفة، وحتى لو استهدفت إحداها فالأمر أفضل بكثير بالنسبة لهم من خسارة أو إصابة أي مقاتل. ولكن الجانب الآخر لن يقف مكتوف الأيدي وسيطور سلاحا مشابها. طور الأوكرانيون أيضا العديد من مضادات الطائرات المسيرة، وأصبحت شركات عديدة تتنافس في صناعتها وزيادة نطاق فاعليتها وجعلها منظومة متكاملة من المراقبة والتتبع والإسقاط.
7: منظومة ويستريلا هذه من أحدث المنظومات الاعتراضية، وسرعة المسيرة الاعتراضية في هذه المنظومة تصل إلى 400 كيلومتر في الساعة، ولا تحتاج لأكثر من نصف كيلوغرام كرأس حربي لتتصدى لمسيرات الاستطلاع أو المسيرات الهجومية.
5: وحدة أخرى للمسيرات الأرضية الهجومية، أنواع قليلة منها شاركت في القتال، وما تزال الوحدات قيد التطوير. أبرز مهامها مرافقة المسيرات اللوجستية والتغطية النارية. طفرة ملحوظة في فنون الحرب وأساليب القتال أضفتها هذه المسيرات بمختلف أنواعها، وأصبحت قدراتها على إلحاق الخسائر في العدو أكبر من قدرات البشر، لكنها في الوقت نفسه ساهمت في حماية آلاف المدنيين والمقاتلين على حد سواء. عمر الحاج، الجزيرة، أوكرانيا.
1: إغلاق مضيق هرمز يدفع جزءاً من تجارة الطاقة نحو قناة بنما، بينما يخنق الجفاف قدرتها على الاستيعاب، والنتيجة رواج مزادات العبور التي وضعت أسعارها عند مستويات غير مسبوقة.
8: أدت الاضطرابات في مضيق هرمز إلى تعزيز نشاط المزاد العلني التنافسي الذي تديره هيئة قناة بنما لبيع حصص العبور اليومية غير المحجوزة مسبقاً، أي من يدفع أكثر يعبر. بطبيعة الحال هذا المبلغ يضاف فوق رسوم العبور الرسمية العادية وليس بديلا عنها، فقد بلغ سعر العبور في أحد المزادات الفردية لبوابات عبور نيو باناماكس الكبرى 3,780,000 دولار منذ أواخر الشهر الماضي. هذا الرقم هو الأعلى المسجل بحسب بيانات وكالة أرغوس المتخصصة في بيانات سوق الطاقة. بلغ متوسط حجوزات بوابات العبور الأكثر استخداما في المزادات اليومية نحو 1,100,000 دولار خلال الشهر الجاري، أي أكثر من 16 ضعف المتوسط للفترة نفسها من العام الماضي. ارتفع عدد السفن المنتظرة للعبور إلى 113 سفينة مطلع الشهر الجاري مقارنة ب40 فقط في مطلع العام الماضي. بسبب موجة الحر والجفاف الناتج عنها، خفضت هيئة قناة بنما الحد الأقصى لغاطس السفن في بوابة عبور بنماكس إلى 47 قدما ونصف القدم مطلع الشهر المقبل، نزولا من 50 قدما، ما يجبر السفن بطبيعة الحال على تقليص حمولاتها. تمرر القناة نحو 2,300,000 برميل يوميا، معظمها من المشتقات، مشتقات مكررة، أي 3% فقط من التدفقات النفطية البحرية العالمية. تدر قناة بنما إيرادات سنوية بلغت 5,700,000,000 دولار في آخر سنة مالية. هي إيرادات باتت اليوم مهددة بفعل تراجع منسوب المياه وقيود الحمولة وطوابير الانتظار.
1: إلى اللقاء.
9: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
10: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
11: فارع الهوى يا جماعة.
1: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي. يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
11: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
12: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
3: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
13: كتلة حزب الله البرلماني دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
14: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
3: أمام السلطة تحديات كبيرة.
15: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
16: مطالبة بوقف التفاوض ما بديله؟
17: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.

0: دخل كسر الباب، بلش فيها ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
1: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسال، والله ما معطيك لينا.
2: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
3: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد ضمن كبه.
4: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التهجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتطورات في لبنان والتصعيد في الضفة الغربية. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، معربا عن اعتقاده بأنها ستحتفظ بالسيطرة الكاملة عليه، وأضاف أن إيران لا تملك فعل أي شيء حيال حصار موانئها. في المقابل، قالت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية إن ادعاءات المسؤولين الأمريكيين المتكررة بأن المضيق مفتوح لا تغير واقع أنه مغلق. في الملف اللبناني، قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون بحث مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد، بحث معه تطبيق اتفاق الإطار في ضوء محادثاته في إسرائيل الأسبوع الماضي. من جانبه، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن سيادة لبنان وحق الجنوبيين في العودة وإعادة بناء قراهم قضايا لا تقبل المساومة. وفي إسرائيل، قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إنه أمر الجيش باتخاذ كل الخطوات استعدادا للبقاء فترة أطول في المنطقة الأمنية بلبنان. من جانب آخر، قالت الخارجية الأمريكية للجزيرة إن وجود إسرائيل الدائم في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات في الاتفاق الإطاري، وأشارت إلى أن واشنطن تتوقع من جميع الأطراف الالتزام بالاتفاق، مضيفة أن الجيش اللبناني ينفذ حاليا أولى المناطق التجريبية وأنها تواصل دعم التنفيذ الكامل للعملية. في ملف التصعيد الإسرائيلي في غزة، دانت حركة حماس استهداف الاحتلال عددا من المواطنين في شمال القطاع وجنوبه، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر. في غضون ذلك، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته هاجمت رئيس خلية لحماس شمال قطاع غزة. في الضفة الغربية، قال مراسل الجزيرة إن فلسطينيا أصيب بالرصاص إثر هجوم مستوطنين على قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، وأضاف أن مستوطنين هاجموا أيضا تجمعا بدويا في بلدة الطيبة بقضاء رام الله، بينما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم دهيشة جنوب بيت لحم. لأن هذه التفاصيل والتطورات نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلنا من واشنطن إيهاب العبسي. أهلا بك إيهاب، ما هي آخر المواقف الصادرة من واشنطن؟
1: مرحبا بك محمد. آخر مواقف، الرئيس دونالد ترامب يصر على أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز بها الكامل، وأشار حتى إلى أن القوات الأمريكية قد تحتفظ بهذه السيطرة على حد قوله، قائلا بأن إيران لا تستطيع أن تفعل شيئا حيال هذا الأمر لأنه تدمر أو تم

0: تم تدمير القوات البحرية الإيرانية البحرية وكذلك القدرات الجوية. والرئيس ترامب يتحدث عن انهيار اقتصادي في إيران بسبب هذه الضغوط من الولايات المتحدة، قائلا أن إيران بدون أموال وحتى أنها لا تستطيع أن تدفع أموال الجنود أو رواتب الجنود الإيرانيين. وكذلك القيادة المركزية محمد أعلنت أنها قامت بتغيير مسار نحو 59 سفينة منذ إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وتعطيل ثلاث سفن أخرى لم تمتثل إلى تعليمات الحصار. لكن في ضوء التقارير محمد وفيما يتعلق بهذا الحصار البحري الذي تشارك فيه قوات بحرية من بينها حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الحالة النفسية والمعنوية الصحة النفسية للجنود الأمريكيين على متن هذه الحاملة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن والتي تستمر في هذا الحصار البحري أو في العمليات في الشرق الأوسط لمدة 250 يوما بشكل متواصل، وهي فترة انتشار طويلة. تشير وسائل الإعلام الأمريكية ومن بينها يو اس نيفي إلى أن الحالة النفسية بشكل سيء تتدهور، وأنه كانت هناك محاولة انتحار لأحد الجنود الأمريكيين مؤخرا على متن حاملة الطائرات، وأن اجتماعا عقد في سان دييغو وفق ما تقول وسائل الإعلام الأمريكية بين نحو 200 من عائلات البحارة الأمريكيين المنتشرين على هذه الحاملة مع مسؤولين أمريكيين في البحرية الأمريكية، وتحدثوا عن تراجع الصحة النفسية والإمدادات فيما يتعلق بلوازم هؤلاء البحارة على متن هذه الحاملة.
1: أعود
0: هذا
1: معك
0: الأمر كان له
1: نعم محمد. أعود معك إلى فقط تصريحات ترامب التي بدأت بها. هنا أريد أن أفهم منك الموقف، هل هي موجهة للداخل الأمريكي والناخب الأمريكي تحديدا، أم أنها تأتي في سياق الدعاية الأمريكية والحرب النفسية؟
0: في الحقيقة محمد لكلا الطرفين بالتأكيد، للناخب الأمريكي فيما يتعلق بمضيق هرمز، الرئيس ترامب يريد أن يطمئن الناخب من عدم عودة ارتفاع الأسعار بشكل لافت فيما يتعلق بأسعار المحروقات المرتفعة أصلا، لكن هذه الرسالة قد تحمل في مضمونها طمأنة للناخب، وكذلك رسالة للجانب الإيراني، رسالة عسكرية ورسالة اقتصادية. الرسالة العسكرية بأن القوات الأمريكية لا تستطيع إيران أن تفعل حيالها شيئا فيما يتعلق بالمضيق، والرسالة الاقتصادية بأن هناك حالة انهيار اقتصادية في إيران تراقبها الولايات المتحدة، لأن الرئيس دونالد ترامب والإدارة الأمريكية قالت من قبل أيضا خلال الأسبوع الماضي بأن الاستراتيجية التي الرئيس ترامب أكد بأن الاستراتيجية الحالية هي استراتيجية متابعة الضغط الاقتصادي، اعتقادا بأنه مع توقف القتال مع الجانب الإيراني سيكون على النظام في إيران متابعة التحديات أو مواجهة التحديات الشعبية بسبب حالة التضخم الكبيرة التي قال الرئيس دونالد ترامب قبل ساعات في منشوره على منصة تروث سوشيال بأنها بلغت 300% في إيران. وبالتالي هذه الرسالة لكلا الطرفين، لكن بالتأكيد الرسائل هنا محمد من إدارة الرئيس دونالد ترامب وخفض حدة الخطاب فيما يتعلق بإيران المقصود بها الداخل الأمريكي بشكل كبير وفق ما يرى الكثيرون في الولايات المتحدة.
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا من واشنطن إيهاب العبسي. هذه تطورات ننقلها لمساحة نقاش مع ضيفينا من واشنطن. ينضم إلينا ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، ومن طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أعود معك مباشرة سيد ماركو إلى ما كان يتحدث به مراسلنا إيهاب العبسي قبل قليل، مسألة التصريحات التي يدلي بها يوميا ترامب حول المضيق، هل تؤتي أكلها مع الناخب الأمريكي من ناحية، وهل تحقق ردعا بمجرد أنها تصريحات كلامية عندما يتعين أو يوجه الكلام إلى إيران؟
2: اولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوه الكريمه. عندما نتحدث عن الداخل الامريكي بكل تاكيد الداخل الامريكي يهمه الاقتصاد رقم واحد، وان كانت هذه التصريحات لا تؤثر في اسعار النفط كما يحدث الان فبكل تاكيد لا تهم كثيرا الناخب الامريكي، فقط تهم النخبه التي تهتم باخبار الحرب وتريد ان تعرف بالفعل هل الولايات المتحده الامريكيه نجحت في الوصول الى اهدافها ام لا، هل الولايات المتحده نجحت في فتح المضيق ام لا. وبكل تاكيد هذه التصريحات مهمه لهؤلاء الناخبين، ولكن بكل تاكيد ان

0: ده انا اقول النسبه الكبيره من الناخب الامريكي سواء كان ديمقراطي او جمهوري وحتى من الذين ليس لديهم انتماء انتخابي. فاعتقادي المهمه رقم واحد بالنسبه لهم هو العامل الاقتصادي، وبكل تاكيد العامل الاقتصادي ليس بافضل حال في الداخل الامريكي، ليس بسبب الحرب على ايران فقط ولكن بسبب ملفات اخرى. وهو في اعتقاد الرئيس دونالد ترامب نعم هذه تصريحات مهمه للداخل الامريكي، ولكن طالما لم تؤثر في اسعار النفط في الداخل الامريكي وما لم يحدث خلال الاشهر الماضيه، فبكل تاكيد تكون في خضم التصريحات فقط. ولكن عندما نتحدث عن الخارج الايراني، عندما نقول بان هذه التصريحات للرادع الايراني نعم ولا في نفس الوقت، نعم بانها الولايات المتحده الامريكيه تريد ان تقول للجانب الايراني بانهم مستعدون عسكريا وايضا لديهم القدرات العسكريه في ذلك، هو محق في ذلك، ولكن هو غير محق في انه يفتح المضيق الان. لماذا؟ لانه حتى الان نعم القوات العسكريه الامريكيه موجوده، ولكن لم نشهد فتح للمضيق ولم نشهد للعوده لحريه الملاحه لما قبل الحرب او حتى لأي الايام الاخيره القليله. ولكن عندما نقول بان هل الردع تم تحقيقه الان، من الممكن ان نقول لا، لان تكرار مثل هكذا تصريحات من الرئيس دونالد ترامب يعني من الممكن ان يكون الجانب الايراني فهم هذه التصريحات انها فقط تكون فقط تصريحات، والجانب الايراني يعول على اشياء اخرى كالانتخابات النصفيه التي على اقل من حوالي 85 يوم من الان، وبكل تاكيد هو يعولون على ذلك. ولكن الجانب الامريكي يعول بان هناك حصار بحري مفروض، ويعول بان هناك قوات عسكريه امريكيه لا يضاهيها اي شيء في القوات الايرانيه، وهذا ما يحاول ان يبرزه دونالد ترامب خلال الفتره الماضيه.
1: من كلمه الاسعار مباشره يخطر التساؤل دكتور حسين، مسألة الضغط الاقتصادي الواقع اليوم على إيران، يقال إنه ضغط كبير جدا، الإيرانيون يقولون تصالحنا معه، ولكن بتقديرك ما هي المرحلة الحرجة جدا التي يمكن أن تدخلها إيران، ومتى جراء تلك الضغوط؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني أن يعني يصل رئيس الجمهورية الأمريكي إلى مستوى توزيع الأكاذيب وليس التصريح عن واقع سياسي عسكري، يعني في تصوري هذا هو يعكس مدى الفشل لدى الرئيس الأمريكي. ليس لأن ليس هناك في إيران أزمة اقتصادية، لا، الأزمة الاقتصادية موجودة، التضخم موجود في إيران، ولكن الاقتصاد الإيراني منذ يعني انتصار الثورة الإسلامية يعني منذ قبل 47 سنة هو اقتصاد تضخمي مع الأسف. هناك بنية اقتصادية أنه يعني تعاني من حالة التضخم، ولكن الناس تعايشوا مع حالة التضخم. قد يكون حالة التضخم الآن هي أكثر من الحالات العادية، ولكن الاقتصاد الإيراني لم يصل إلى المرحلة الحرجة كما يصور هو، والتضخم ليس 300% كما يحاول أن يشيع الرئيس الأمريكي. يعني في تصوري الآن هناك تفهم كبير في الداخل الإيراني للحالة القائمة الآن في ظل ظرف الحرب. يعني عندما اقتصاد كبير بحجم الاقتصاد الأمريكي الذي يعني يصل حجمه إلى ما يقارب 30 تريليون ويعاني من أزمة في ظل هذه الحرب، أزمة تضخم وأزمة ارتفاع أسعار وسقوط بورصات، فما بالك بإيران وحجم الاقتصاد فيها هو أقل بكثير من الاقتصاد الأمريكي. من هنا في تصوري أن تضخيم الأمور ويعني استعمال الكذب بشكل منظم ومستمر خلال الضخ الإعلامي الأمريكي هو يعكس حالة فشل سياسي إلى جانب الفشل العسكري الذي تعاني منه أمريكا.
1: وما هي المرحلة وما هو توقيتها بتقديرك التي يمكن أن تكون حرجة بالنسبة لإيران؟
2: يعني الآن أن نقول أن الاقتصاد الإيراني في مرحلة حرجة، ليس في مرحلة حرجة، في مرحلة أزمة، كان وما زال هو في مرحلة أزمة، وهناك الآن

0: يعني لا زال الدعم الشعبي للنظام في عملية الدفاع عن النفس مقابل العدوان الأمريكي الإسرائيلي لا زال مستمرا. من هنا هذا في مقابل هذا الدعم لا يمكن أن نقول أن هناك أزمة سياسية يمكن أن تنتج من هذه الأزمة الاقتصادية.
1: هذا أمر يتوقعه الأمريكيون بطبيعة الحال ويعولون عليه كثيرا، ولكن هل هناك استراتيجية ناجعة للتعامل معه في واشنطن حتى لحظة سيد ماركو؟
2: عندما نتحدث عن الأزمة الاقتصادية الموجودة في الداخل الإيراني، هناك أزمة اقتصادية وبالفعل يعني ليس هذا الكلام بدونالد ترامب وحده ولكن بكلام الرئيس الإيراني. الرئيس الإيراني تحدث عن أزمة اقتصادية خانقة وقال ما يقلقني ليس الهجوم الإيراني الهجوم الأمريكي على إيران ولكن ما يقلقني هو الأزمة الموجودة الآن في إيران. وإذا هذه التصريحات بكل تأكيد تعكس يعني قلق بالغ من الداخل الإيراني أو على الأقل من الاقتصاد أو الأزمة الاقتصادية الموجودة الآن. وعندما نتحدث عن الشعب الإيراني حتى الآن يعني لا نعلم بكل تأكيد ما هو موقف الشعب الإيراني. نعم هناك كانت هناك مظاهرات على سبيل المثال عند تشييع المرشد الراحل، ولكن أيضا قبل أشهر من بداية الحرب كان هناك أزمة اقتصادية خانقة وكان هناك مظاهرات كبيرة ضد النظام الإيراني لأن هناك أزمة اقتصادية فظيعة. وفي اعتقادي ما نتج عن هذه الحرب سواء كان من قصف جوي أو على الأقل حصار بحري كلف إيران بتقدير يعني من 350 ل 500 مليون دولار خسائر، فهذا بكل تأكيد يعمق هذه الأزمة التي امتدت عبر سنوات. نعم هناك أزمة عبر سنوات، كان هناك امتصاص لهذه الضربات على الأقل محاولة لامتصاص هذه الضربات، ولكن مع عندما نتحدث عن الحصار البحري بكل تأكيد هناك أثر اقتصادي سلبي شبه يومية. يعني ما كان يتم تحقيقه من خسائر على مدار سنة من الممكن أن نتحدث عنه في خلال أيام. فإذا لا يمكن أن نتجاهل هذه الأزمة وهذا بكل تأكيد ما يعول عنه الرئيس دونالد ترامب الآن. ولكن هل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي إن تحولت إلى ثورة ضياع على سبيل المثال أو ثورة من الشعب الإيراني للنظام الإيراني، هل دونالد ترامب سوف يكون مرتاح لهذا السيناريو؟ فأعتقادي لا، لأن عندما نتحدث عن يعني خروج ملايين الإيرانيين من في الشوارع من سواء كان بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة من الممكن أن يحدث أشياء لا يحمد عقباها على سبيل المثال إسقاط النظام أو مواجهة قمعية من النظام للشعب الإيراني مما يؤدي إلى سقوط قتلى من الآلاف من المدنيين. فإذا الرئيس دونالد ترامب في اعتقادي لا يريد ان يدخل في هذا الاتجاه، لا يريد ان يدخل في هذا السيناريو، ولكن انه اضطر لذلك بكل تاكيد. هو لن يرفع الحصار الا اذا وصل الى اتفاق مع الجانب الايراني. الجانب الايراني يقول يعني عليكم ان تتنازلون عن العقوبات الاقتصاديه، عليكم ان تكسروا الحصار البحري وان تعوضون عن الخسائر. اذا في المقابل ماذا؟ في مقابل فتح المضيق. فهذا بكل تاكيد امر مرفوض، ولكن ان توصلوا مع الجانب الامريكي الى اتفاق شامل وكامل فمن الممكن ان نتحدث عن كسر الحصار البحري. والأهمية أو لمعرفة أهمية كسر الحصار البحري نرجع إلى تصريحات المسؤولين الإيرانيين عندما كسر الحصار البحري دونالد ترامب لأول مرة بعد توقيع مذكرة التفاهم. كانوا يتفخرون بأنهم باعوا ب 55 مليون برميل على ما أتذكر الرقم، وكانوا يتفخرون بهذا الرقم مما أدى إلى إيرادات كبيرة للنظام الإيراني. فإذا بكل تأكيد النظام الإيراني يريد كسر الحصار، ولكن بكل تأكيد هو يريد أن يدفع الأمور ناحية الهوية معتقدا بأن الأمور سوف تخدمه أو سوف تخدم المصالح الاقتصادية للجانب الإيراني ويعول على الشعب. الشعب الذي قطع عنه الإنترنت لمدة أول 60 يوم بعد الحرب، الشعب الذي خرج في مظاهرات ضد النظام الإيراني لسبب نفس الأسباب وهو الأزمة الاقتصادية الخانقة.
1: وضحت الصورة. دكتور حسين، بينما تتفاوض إيران هي تواجه معضلة داخلية لا تخفى على أحد، لكن هل تعتقد أن الاستراتيجية المتبعة حتى اللحظة في الداخل الإيراني لإدارة شؤون الدولة داخليا وخارجيا هي الإدارة الأنجح للتعامل مع كل هذه الأزمة؟
0: يعني في تصوري أن نقول أن إدارة السيد بيزشكيان للشأن العام كحكومة هل هي مثالية؟ قطعا لا يمكن أن نقول كذلك، ولكن هي تقوم بأداء دورها يعني الحد الممكن. بالنهاية في ظل الحرب هناك ظرف غير عادي، ليس ظرفا عاديا، ولكن يعني في ظل الحرب هل الحكومة تستطيع أن توفر كل ما يحتاجه المواطن؟ نعم هي الآن توفر كل ما يحتاجه المواطن.
1: لكن هل يملك المواطن ثمن هذه الأشياء التي يحتاجها والتي توفرها الحكومة؟ هذا هو السؤال بالنسبة للمواطن الإيراني.
0: نعم نعم نعم. أنه هل المواطن يستطيع الشراء؟ طبيعي في إيران أيضا هناك من يستطيع وهناك من قد يعني يستصعب شراء كل ما يحتاجه، هذا أيضا موجود في إيران. ولكن بشكل عام يعني دعني أشير إلى ما تفضل به الأستاذ ماركو، يعني أن نطرح موضوع الاحتجاجات قبل الحرب كأساس لبناء نظري حول احتماليات المستقبل ليس صحيحا. يعني الاحتجاجات التي جرت في إيران كانت هي ضد الغلاء والتضخم، ولكن كانت احتجاجات محدودة بآلاف ومئات الأفراد فقط، ركبتها موجة يعني كانت تديرها أمريكا يعني مسلحة مدربة تقوم باغتيال رجال الأمن، وكانت هناك يعني خسائر ضمن هذا الإطار. من هنا موضوع الاحتجاجات هي هل هي كانت حقيقية؟ نعم كانت حقيقية، ولكن كانت محدودة جدا في تلك الفترة، وكما قال ترامب وأرسل السلاح ودرب الآلاف. طيب، للقيام.
1: إذا ما عدنا دكتور حسين إلى الاحتيال، وضحت الصورة. إذا ما عدنا إلى القادم، يعني بعيدا عما جرى قبل الحرب، إدارة الشؤون الداخلية بالقبضة الحديدية، وهذا تساؤل يطرح كثيرا خارج إيران، لا ندري إن كان يطرح في إيران أو لا، لكن لما لا نرى متظاهرين حتى اللحظة يخرجون احتجاجا على سياسات إدارة الأزمة الاقتصادية؟ لا نقول على طريقة إدارة الحرب ولا نقول على أي شيء آخر. هناك كثير من التساؤلات المرتبطة بهذا الشأن تحديدا، بالتالي هذا قد يقول لنا إن النظام يتعامل مع هذه المسألة تحديدا بقبضة حديدية قد ترعب الناس ألا يخرجوا متظاهرين ضدها. حتى اللحظة هل هي أنجع استراتيجية إيرانية في التعامل مع كل هذه الضغوط الداخلية والتي فيما يقرأ كما تابعنا أمريكيا يراد من ورائها أن تحتقن مزيدا بعيد أشهر ربما قبل نهاية السنة بعد ذلك حتى تغير النظام الإيراني؟
0: يعني أن نتصور أن النظام في إيران يعني يتحكم بالأمن بقبضة حديدية، هذا الكلام ليس صحيحا.
1: توصيفات أمريكية.
0: النظام في إيران يعني هذا تحليل أمريكي صحيح. شوف، النظام هو نتاج ثورة شعبية في إيران، من هنا الركن الركين للنظام هو الشعب. من هنا هل يستطيع النظام أن يواجه الشعب؟ لا يستطيع النظام أن يقوم بذلك. النظام يستند إلى قاعدة شعبية واسعة، نعم هذا جزء من المشهد السياسي الموجود في إيران. هل هناك معارضة للنظام في الداخل؟ نعم هناك معارضة للداخل. هل قد يكون أحد معارض للحرب؟ قد يكون، نعم. يعني هذا موضوع جزء من المشهد السياسي في إيران. ولكن ما أريد أن أقول، ما دامت هذه الحرب مفروضة من قبل أمريكا على الشعب الإيراني، هناك تفهم لظرف الحرب والغلاء والتضخم، و يعني قد يعني أنا أذهب كأي مواطن إيراني بالشراء مثلا، أنه عندما أرى أن بعض الغلاء موجود، البعض قد يقول أنه ما هذا الغلاء إلى آخره أو يعترض، ولكن في نفس الوقت هو يتفهم أن ظرف الحرب لا يسمح أساسا بالاعتراض أكثر من هذه المساحة الموجودة.
1: وضحت الصورة، شكرا جزيلا لكم ضيوفنا دكتور حسين روي وران ضيفنا من طهران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن معكم مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات.

نقلت شبكة ABC عن مسؤول أمريكي قوله إن إخراج الرئيس دونالد ترامب سرا من أنقرة جاء إثر معلومات بتسلل خلية إيرانية مع صاروخ يطلق من على الكتف. بدورها نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله إن التقارير عن تهديدات لحياة ترامب أثناء زيارته تركيا مستمدة من مصادر إسرائيلية وليس أمريكية. كما نقلت

0: ثلاث طائرات وعملية تمويه استثنائية لم تستغرق سوى 8 دقائق فقط. بعض من تفاصيل خطط محكمة نسجها البنتاغون والبيت الأبيض لنقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سراً من أنقرة إلى بريطانيا عقب انتهاء قمة الناتو في تركيا الشهر الماضي. تتمحور الرحلة المثيرة التي كشفت تفاصيلها صحيفة واشنطن بوست حول 3 طائرات، الطائرة الرئاسية التقليدية والتي وصفت بطائرة التمويه والطعم، والطائرة الرئاسية الجديدة من طراز بوينغ 747 وكانت قد أهدتها قطر للإدارة الأمريكية العام الماضي، وطائرة ثالثة أصغر حجماً وهي طائرة عسكرية من طراز C-32A. في 8 يوليو الماضي تزامن انتهاء قمة الناتو في أنقرة مع استئناف القوات الأمريكية ضرباتها العسكرية ضد إيران. تحدثت تقارير آنذاك عن تهديدات إيرانية جدية ومؤكدة لاغتيال الرئيس الأمريكي. تنقل واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين تفاصيل ما وصفت خطة أمنية معقدة نفذت بشكل عاجل وسري للغاية قبل الإقلاع بدقائق. في البداية وفي وقت مبكر من مساء 8 يوليو غادرت طائرة الرئاسة الأمريكية الجديدة الأراضي التركية متجهة إلى قاعدة ميلدن هول الجوية البريطانية. بعد انتهاء قمة الناتو مباشرة صعد ترامب إلى طائرة الرئاسة القديمة ملوحاً ومودعاً أمام عدسات الكاميرات. بعد 8 دقائق تظهر الصور أنه بينما كان الصحفيون وأعضاء فريق الصحافة التابع للبيت الأبيض يصعدون إلى الطائرة الرئاسية، رفعت حاوية تموين بمحاذاة الطائرة الرئاسية وتحديداً مقابل مدخل الرئيس. صعد ترامب وعدد من مساعديه إلى حاوية التموين وخرجوا من الطائرة دون أن يراهم أحد. بعد ذلك أنزلت الحاوية واتجهت مباشرة إلى الطائرة العسكرية C-32A القريبة، وبالتالي وظفت الطائرة الرئاسية Air Force One بمثابة طعم، وعلى متنها فرق من الصحافة وبعض من مسؤولي إدارة ترامب من بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت. تقول واشنطن بوست إن الصحفيين الذين اعتقدوا أنهم يسافرون مع الرئيس على متن نفس الطائرة لم يبلغوا بأنه غير الطائرة ولم يطلعوا على حجم التهديد، فيما اكتفى موظفو البيت الأبيض بتوجيههم إلى إغلاق ستائر النوافذ أثناء صعودهم إلى الطائرة. في قاعدة ميلدن هول تكتمل فصول الخدعة. تظهر بيانات تتبع الرحلات الجوية هبوط الطائرة الرئاسية الجديدة عند 6:30 مساء. بعدها بساعات حطت طائرة C-32A عند 10:20 مساء، ثم طائرة الرئاسة الأمريكية القديمة بعد دقائق. بعد نصف ساعة ظهر ترامب ينزل سلالم الطائرة الرئاسية القديمة، ليبقى من غير الواضح كيف انتقل من طائرة C-32A إلى طائرة الرئاسة الأمريكية القديمة. ومن قاعدة ميلدن هول استقل الرئيس ترامب طائرة الرئاسة الجديدة عائدا إلى واشنطن برفقة طاقمه والصحفيين. أثارت الخطط الكثير من الجدل، إذ استنكرت جمعية مراسلي البيت الأبيض ترك الصحفيين على متن طائرة التمويه المعرضة للخطر دون إبلاغهم بوجود تهديد على حياتهم، وطالبت إدارة ترامب بوضع بروتوكولات أمنية تضمن سلامة الصحفيين وتفصل بين دور التغطية المستقلة وحماية الرئيس.
1: في الشأن اللبناني، قالت الخارجية الأمريكية للجزيرة إن وجود إسرائيل الدائم في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات بالاتفاق الإطاري، وأضافت أن واشنطن تتوقع من كل الأطراف الالتزام بالاتفاق الإطاري الذي وقعته، مؤكدة دعم الولايات المتحدة بشكل كامل وحدة أراضي لبنان وسيادته. وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن إسرائيل أكدت أنه لا مطامع إقليمية لديها في لبنان، كما أكدت أن الجيش اللبناني ينفذ حاليا أولى المناطق التجريبية، وأن واشنطن تواصل دعم التنفيذ الكامل للعملية. والآن ننتقل إلى الزميلة ليلى الشيخلي وفقرة سياق الحدث وقراءة في انعكاسات التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان على المسار السياسي للمفاوضات المباشرة بين بيروت وتل أبيب برعاية واشنطن في ظل المراوحة بشأن انعقاد الجولة 8 من المفاوضات في روما أوائل سبتمبر المقبل.

0: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. نناقش مآلات المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي وأفق تطبيق الاتفاق الإطار في ضوء تمسك إسرائيل بالبقاء في الجنوب وتشكيكها في التزام الجيش اللبناني ومواصلتها القصف والهجمات، في حين تبدو الجولة الثامنة من محادثات روما معلقة بين حسابات الانتخابات الإسرائيلية وتعثر المحادثات الأمريكية الإيرانية. نسأل عن الدعم الذي يتوقعه لبنان من الجانب الأمريكي، وهو يستقبل رئيس مجموعة التنسيق العسكري الأمريكي جوزيف كليرفيلد قادما من إسرائيل. والسؤال، ما هو أفق الاتفاق الإطار في ضوء تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي كذلك؟ وما هامش المناورة بالنسبة للجانب اللبناني؟ وكيف ستتعاطى الولايات المتحدة الأمريكية مع هذا التطور؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وقد جاءت على لسان لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس اللبناني جوزيف عون قبيل استقباله رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد. قال عون إنه ليس هناك أي خلاف بين اللبنانيين على الأهداف من الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى وإعادة إعمار ما تهدم، مضيفا أنه في النهاية لن يسمح لإسرائيل بأن تبقى ولو على شبر واحد من الأراضي اللبنانية ولا لجندي إسرائيلي واحد بالبقاء في الجنوب. مواقف الرئيس اللبناني لاقتها أيضا مواقف لرئيس الحكومة نواف سلام، الذي حذر من أن ما تقوم به إسرائيل في القرى والبلدات الجنوبية من اعتداءات وتوغلات وعمليات جرف وتدمير ممنهج يشكل انتهاكا خطيرا لمبادئ وقواعد القانون الدولي. وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية أن تبرير إسرائيل لعمليات الجرف والتدمير بذريعة وجود منشآت عسكرية تدحضه طبيعة ما يجري استهدافه على الأرض، وهو ادعاء لا يستقيم مع أي منطق ولا يمكن أن يشكل غطاء لتدمير إسرائيل للقرى الجنوبية وتهجير أهلها ومنعهم من العودة إليها. في المقابل ومن قلعة الشقيف الاستراتيجية التي احتلها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، يأتي وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ليجدد رفضه الانسحاب من المنطقة الأمنية في لبنان من البحر في الغرب وصولا إلى جبل الشيخ في الشرق على الحدود مع سوريا. وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي كذلك من قلعة الشقيف أن الجيش الإسرائيلي مستمر في تطبيق سياسة تدمير البنى التحتية لحزب الله وهدم كل المنازل في المنطقة. ماذا تقول الولايات المتحدة وهي الدولة الراعية للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة؟ تقول على لسان سفيرها في بيروت ميشيل عيسى إن المفاوضات تحصل كل أسبوعين أو ثلاثة وتتقدم بشكل كبير وتقدم حلا جديدا في كل جولة، ويقول إنه متفائل بأنها ستساعد على حلحلة الأمور في لبنان والمنطقة. وبشأن المناطق التجريبية، دعا السفير الأمريكي في لبنان إلى تخصيص الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل بالشكل الصحيح منذ البداية، لأن التسرع في المضي قدما في نموذج المناطق التجريبية قد يعرض المدنيين الذين تهدف هذه العملية إلى حمايتهم، قد يعرضهم للخطر. إذن هذه التطورات والتصريحات السياسية ترافقت مع تواصل التصعيد الميداني الإسرائيلي في جنوب لبنان من غارات جوية وكذلك قصف مدفعي وعمليات تفجير ونسف وإنشاء قواعد عسكرية في المنطقة المحتلة. طبعا كل هذه مظاهر التصعيد الإسرائيلي هذه سنتابعها على الخارطة التفاعلية، يعني المهم أن نرى هذه التحركات. معك عبد القادر، تفضل.
1: نعم.
0: ستبدأ.
1: نعم ليلى، والصور أصدق أنباء. وحينما أتحدث عن الصور دعونا نبدأ بهذه الصور. هذه بنت جبيل كيف كانت في شهر مارس وكيف هي الآن؟ هذا دليل على السياسات الإسرائيلية من حيث عملية النسف الممنهجة للمباني وللمناطق. هذه مارون الراس كمثال نموذج آخر وكيف أقامت إسرائيل هنا مناطق عسكرية أو تكنات عسكرية. إذا ذهبنا إلى منطقة أخرى وهي منطقة الخيام التي تحدثنا عنها كثيرا، هذا هو السجن المركزي في الخيام وكيف حولته إسرائيل إلى أحد المواقع العسكرية أو إلى تكن عسكرية. إذا نحن أمام سياسة ممنهجة. هذه السياسة الممنهجة ليلى تأتي بينما استمرت عملية القصف والتجريف لعدد كثير من المناطق على غرار زوتر الشرقية، أرنون، ميفدون، زوتر الغربية، ولكن اللافت هو تلة علي الطاهر التي
0: هذه بالنسبة لإسرائيل اليوم يعني هي التي تركز عليها والتي تشكل فيها كل شيء،
1: تشكل عقدة إن صح القول في تطورات. وحينما نذهب إلى تلة علي الطاهر بشكل أقرب، هذه التلة ترتفع نحو 600 متر عن سطح البحر، والمفيد أنها مطلة على عدد من المناطق الاستراتيجية. وحينما نتحدث عن المناطق الاستراتيجية نتطرق إلى قلعة شقيف التي منها كانت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي اليوم كاتس حينما قال بأنه لن ينسحب من المنطقة الأمنية من البحر وصولا إلى قلعة شقيف فجبل الشيخ. الجانب الآخر ليلى، وهذا مهم جدا أن نشير إليه، على أن هذه التطورات تأتي بينما الحديث عن المناطق التجريبية يروح مكانه. نحن نتحدث عن هذه المناطق التجريبية في زوتر الغربية وفرون وصريفة، ولكن اللافت على أنه وفق إحاطة غير رسمية في الرئاسة اللبنانية للصحفيين ليس هناك أي اختراق فيما يتعلق بمناطق تجريبية جديدة، بل هناك حالة مراوحة فيما يتعلق باشتراط إسرائيل التحقق فيما يتعلق بمن سيتحقق من وجود الجيش اللبناني على مستوى هذه المناطق والسيطرة عليها. إذا نحن أمام وضع عام، ولعل سأختم بهذه الأرقام المتعلقة بالإجراءات الإسرائيلية، لعل أبرزها هو هذه القواعد العسكرية والاحتلال بعمق 12 كيلومترا وحزام أصفر أو منطقة أمنية بنحو 650 كيلومترا مربعا.
0: إذن هذا هو في صلب ما نتحدث عنه الآن. أشكرك جزيلا عبد القادر. إذن هذا العرض الميداني الذي تبعناه في الجنوب اللبناني سنناقشه بكل تفاصيله وتعقيداته، إلى جانب طبعا المشهد السياسي وأبعاد الصراع في الجنوب اللبناني على الصعيدين الإقليمي والدولي، مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا وسهلا بك دكتور. ولكن قبل أن نبدأ معك النقاش، دعنا نستعرض بعض أولويات الطرفين اللبناني والإسرائيلي. منها بيروت مثلا تصر على وقف الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية في جنوب لبنان ووقف عمليات التفجير والنسف الممنهجة، إضافة إلى توسيع نموذج المناطق التجريبية ليشمل بلدات حيوية مثل بنت جبيل والخيام، وتعتبر ملف النازحين أولوية حاسمة. هذا بالنسبة لبيروت. بالنسبة لتل أبيب فقد جددت رفضها التوسع في تطبيق نموذج المناطق التجريبية بذريعة التحقق الأمني من نزع سلاح حزب الله، بل وذهبت أكثر من ذلك بتأكيدها رفض الانسحاب من المنطقة الأمنية بحجة تأمين حماية سكان الشمال في اتجاه تكريس أمر واقع بصرف النظر عن فحوى الاتفاق الإطار. إذن هذه المواقف ومع التصريحات التي تابعناها الدكتور محمد، يعني ماذا نفهم من كل هذا، خصوصا ما قاله الرئيس عون وقاله قائد الجيش مقابل ما يقوله وزير الدفاع الإسرائيلي؟
2: نضع المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في مسارها السياسي وأيضا في دلالتها في هذه المرحلة. هذه المفاوضات تتزامن مع الذكرى 20 تماما لصدور قرار مجلس الأمن الدولي 1701، وكأنها تسعى لأن تمنحه فحوى سياسية، بمعنى تنظيم الجوار الإسرائيلي اللبناني. ولكن للأسف المفاوضات يبدو أنها تعاني من انفصام الشخصية ويتنازعها بعدان. البعد الأول هو كما تود حكومة بيروت التعامل مع التوغل الإسرائيلي حتى لا يصبح احتلالا دائما، والعودة بالاستقرار إلى المنطقة الحدودية، ولكن في نفس الوقت أيضا هناك البعد الثاني وهو نزع سلاح حزب الله وأيضا تقويض النفوذ الإيراني. وهنا الانفصام يكمن في سؤال ملح على بيروت، هل هي تخدم الأمن القومي الإسرائيلي أولا أم تخدم الأمن القومي اللبناني أولا؟ هذه نوع من الحيرة في قضية الأولويات.
0: يعني وكأن هذا لا يكفي الحكومة اللبنانية، هي أصلا في وضع محرج، ولكن يأتي وزير الدفاع الإسرائيلي ليدلي بتصريح هذا عن البقاء لفترة غير محددة.
2: تصريح كاتس مهم للغاية لأنه يعكس الغايات التي يطمح إليها نتنياهو على المدى البعيد، بمعنى أن نتنياهو يستخدم شعار أو بالأحرى غطاء المفاوضات وأيضا غطاء الوساطة الأمريكية في هذه المرحلة، وكأنه ينظر إلى مسألتين بنظرة مختلفة. المسألة الأولى هي أن عدم الانسحاب أمر حتمي، وعلى الأطراف اللبنانية بكل طوائفها أن تتفهم وتقبل هذا الوضع، بالتالي هو يسعى إلى فرض الأمر الواقع وإن بطريقة المفاوضات، وضع سياسي أكثر منه وضع عسكري. ولكن في المقابل أيضا هو يعتمد أيضا على أن الولايات المتحدة لا تحاججه ولا تشاكسه في هذا المنحى، وأيضا يستخدم أو ما يسمى بالمناطق التجريبية كمسألة يشغل بها الجيش اللبناني وحكومة بيروت، وتبقى المسألة عبارة عن دوران في نفس الدائرة.
0: بعيدا عن ما يراه الجانب اللبناني ويراه الجانب الإسرائيلي بالنسبة للموقف الأمريكي، تقييم سريع لهذا الموقف.
2: أعتقد أننا نحتاج أن نلح في السؤال ليس على الموقف اللبناني أو الموقف الإسرائيلي بقدر ما هي قيمة الوساطة الأمريكية. الأمريكا هل فعلا هي تسعى لإيجاد حل ينصف اللبنانيين وينصف الأمن القومي اللبناني، أم ربما هي تسعى أنها تطلق يد نتنياهو بطريقة مختلفة؟ فأرى أن المفاوضات ربما تولد وهي مائلة نحو طرف على حساب الطرف الآخر، فبالتالي يكون جلي من الأجدب البيت الأبيض أن يضغط على إسرائيل بأن تحترم مبدأ الانسحاب داخل أجل زمني معقول، وإلا المسألة تصبح عبارة عن مغامرة مفتوحة، ويبقى أهل الحل والعقد في بيروت حائرين بين كل هذه المواضيع المتفرعة.
0: هل تريد واشنطن ذلك؟ هذا ما سيكون هو المحك هنا. أشكرك، ولكن على ضوء هذه المعطيات نرصد مسارات محتملة وسيناريوهات لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة وتداعياتها. منها السيناريو الأول، ويتجسد في استمرار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وإن كانت نتائجها غير محسومة، وانعقاد جولة جديدة في العاصمة الإيطالية روما بضغوط أمريكية. أما السيناريو الثاني فيتمثل في رفض إسرائيل للانصياع للضغوط الأمريكية وتكريس معادلة أمنية جديدة في الجنوب تفرغ الاتفاق مع لبنان من محتواه، مع تلاحق المؤشرات عن احتمال شنها عمليات عسكرية معقدة في جنوب لبنان، خصوصا في تلة علي الطاهر الاستراتيجية. إذن كل هذه المعطيات دكتور وأنت تتابعها، أي السيناريوهين ترجح؟
2: يمكن أن نقرأ هذين السيناريوهين ضمن منظور ثلاثي، بمعنى هناك إسرائيل وكاتس ونتنياهو يسعيان لفرض الأمر الواقع عسكريا وعدم الانسحاب من تلك المناطق المذكورة. ولكن فيما يتعلق بردة الفعل اللبنانية، هل نعول على أحادية الفعل من الجيش اللبناني، أم ربما في مرحلة من المراحل مع تعثر المفاوضات قد يعود اللاعب المتمثل في حزب الله، بمعنى أن عملية سحب السلاح لن تكتمل، فبالتالي نحن أمام ثنائية الفعل اللبناني، ولا أحد يستطيع الآن أن يستشرف مستوى هل الجيش اللبناني ستكون له اليد العليا أم ربما لن يتحرر من سلاح، بمعنى أن مفهوم المقاومة سيحضر، خاصة وأنه من الناحية الميدانية هناك انعدام غطاء لهؤلاء اللبنانيين في الجنوب، فبالتالي ثنائية حزب الله والجيش اللبناني مهمة، وثنائية لبنان كأمن قومي موحد أيضا تفرض نفسها كما يقابل ما يطمح إليه نتنياهو، فبالتالي أرجح أننا سنبقى في هذه المفاوضات المتعترة من عاصمة إلى أخرى ومن محاولة إلى أخرى، فبالتالي يعني زمن المفاوضة سيكون طويلا ولكنه لن يحسم الحل من الناحية الميدانية.
0: وسنكون في المتابعة، لا خيار آخر لدينا، هذا هو السيناريو الوحيد المتاح لنا. أشكرك دكتور.

0: محمد شرقاوي، بهذا نصل إذن إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، ونعود الآن إلى غرفة الأخبار.
1: في الضفة الغربية، قال مراسل الجزيرة أن فلسطينية أصيب بالرصاص أثر هجوم من مستوطنين على قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، وأضاف أن مستوطنين هاجموا أيضا تجمعا بدويا في بلدة الطيبة بقضاء رام الله، بينما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم. هذا وقد صدر خلال 3 سنوات أكثر من 200 أمر عسكري إسرائيلي بوضع اليد على أراض فلسطينية في الضفة. لكن ماذا تعني قرارات وضع اليد؟ وكيف يمكن أن تؤدي هذه القرارات إلى تغيرات كبيرة في خريطة الضفة؟
2: بالتوازي مع العمليات العسكرية المعلنة في أكثر من مكان في الضفة الغربية، تتصاعد وتيرة الأوامر الإسرائيلية لوضع اليد على أراض فلسطينية بذريعة الضرورات العسكرية والأمنية. فمنذ 3 سنوات تجاوز عدد هذه الأوامر 200. لكن ماذا يعني وضع اليد؟ وكيف يمكن لأمر يوصف بأنه مؤقت وأمني أن يحدث تغييرات عميقة على خريطة الضفة الغربية؟ تعرف هذه الأوامر بأنها إجراء قانوني استثنائي تلجأ إليه سلطات الاحتلال للاستيلاء المؤقت على الأراضي والأملاك الخاصة بذريعة استخدامها من قبل جيش الاحتلال لضرورات أمنية. لكن الأرقام تكشف تصاعداً لافتاً ودون أي مؤشر على أن الاستيلاء هو فعلاً مؤقت. ففي عام 2023 صدر 32 أمراً، ارتفعت إلى 35 في العام الموالي، ثم قفزت إلى 94 أمراً في عام 2025. أما خلال الأشهر 7 الأولى من العام الجاري فتجاوز عددها 70 أمراً جديداً، ويبلغ مجموع ما سيطرت عليه السلطات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب على غزة عام 2023 نحو 61,000 دونم. واللافت ليس عدد الأوامر فقط، بل ما ترسمه على الأرض. فجزء منها خصص لشق طرق عسكرية أو توسيعها، وجزء آخر خصص للبؤر الاستيطانية التي أقيمت في الضفة. لكن عند جمع هذه الطرق على الخريطة لا تبدو مجرد مسارات للوصول إلى مواقع عسكرية، بل خطوطا تمتد بين القرى والبلدات الفلسطينية وتفصل بينها، بما يؤدي لقطع التواصل الجغرافي والاجتماعي، لأنها تعيد تشكيل حركة السكان واتصال التجمعات ببعضها. في رام الله مثلاً يستهدف أحد الأوامر طريقاً بطول نحو 6.5 كيلومترات. خطورة الطريق هنا ليست في طوله فقط، بل في موقعه، إذ يمتد بين تجمعات فلسطينية ويخلق فاصلاً جديداً بينها، وتتكرر الصورة في أوامر أخرى. طرق عسكرية جديدة ومناطق عازلة ومواقع أمنية تتوزع على مساحات مختلفة، لكنها عند النظر إليها مجتمعة ترسم نمطاً واحداً، تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية وإعادة تنظيم السيطرة على الأرض. سياسة وضع اليد على الأراضي العربية تبدو في ظاهرها لأغراض أمنية وعسكرية إسرائيلية، لكن جوهرها يلوح أخطر، إذ تبدو بالتزامن مع العمليات العسكرية المتواترة وهجمات المستوطنين أقرب إلى إعادة هندسة السيطرة في الضفة الغربية ورسم جغرافيا نفوذ وسيطرة جديدة.
1: حول هذا الملف نرحب بضيفنا من نابلس، سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك سيد بشارات. من آخر ما طرحه هذا التقرير الذي عرضناه مسألة هندسة السيطرة، ما الذي يعنيه ذلك بتقديرك؟
3: تحياتي أستاذ محمد والسادة المتابعين المشاهدين الكرام. هندسة السيطرة على الضفة الغربية تأخذ بعدين، البعد الأول السيطرة على الجغرافيا في الضفة الغربية، والبعد الثاني وهو السيطرة على الديموغرافيا بمعنى السكان. وهذا هو ربما الهدف الجوهري الذي تسعى إليه إسرائيل من خلال كل الإجراءات التي تجري بالضفة الغربية. السيطرة وعملية مصادرة الأراضي هي تتيح لإسرائيل عملية تعزيز الاستيطان وتوسيع الاستيطان. ولاحظ في الآونة الأخيرة 19 مستوطنة وبؤرة استيطانية في شمال الضفة الغربية التي كانت قبل عدة سنوات خالية من الاستيطان بشكل كامل. وهذا هو ربما جوهر ما تقوم به إسرائيل في هذه المرحلة، أنها تعمل على عملية توزيع جغرافي للوجود الاستيطاني في الضفة الغربية، يمتد من الشمال

0: الشمال وصولا او مرورا بالوسط ويصل الى الجنوب لتحدث حاله من الكتله الاستيطانيه الضخمه المتواصله جغرافيا. في المقابل اسرائيل هي قامت على مبدا الصراع الديموغرافي، بمعنى عدم امكانيه ان يكون هناك تفوقا ديموغرافيا وسكانيا فلسطينيا مقابل ان يكون الميزان الديموغرافي لصالح الاستيطان، وهذا هو جوهر الصراع السكاني الديموغرافي الذي تسعى إليه إسرائيل، بحيث تحول الوجود الفلسطيني إلى أضعف وجود من حيث إما عملية توزيع الكتلة السكانية الفلسطينية على الأرض الفلسطينية بحيث تكون مبعثرة ضمن الكنتونات المعزولة، وهذا ربما سعت إليه إسرائيل من خلال إقامة ما يزيد عن 1000 حاجز وبوابة إلكترونية، واليوم إسرائيل بدأت تدخل البوابات الإلكترونية لتعمل على عملية التحكم عن بعد وليس بالضرورة الوجود المباشر العسكري المباشر الإسرائيلي. وكذلك الأمر الدفع بالسكان الفلسطينيين إلى عملية المغادرة الفعلية للأرض الفلسطينية والهجرة إلى الخارج تحت إطار البحث عن ملاذ آمن أو البحث عن لقمة عيش، في ظل عملية متكاملة تقوم بها إسرائيل من خلال إخضاع الفلسطينيين بالضفة الغربية لسلسلة من الأزمات الاقتصادية وأزمات الوجود المباشر بالضفة الغربية، كل ذلك لصالح تعزيز الوجود الاستيطاني. الاستيطان اليوم بدأ يأخذ أشكالا متعددة، ما بين الاستيطان الأمني والعسكري إلى الاستيطان الزراعي إلى الاستيطان الرعوي إلى الاستيطان السياحي الذي ربما بدأت مظاهره تظهر في الآونة الأخيرة من خلال السيطرة على عدد كبير جدا من المواقع التاريخية والتراثية الفلسطينية، وكذلك الأمر تنفيذ المسارات السياحية التعريفية لعشرات آلاف المستوطنين بالضفة الغربية عبر مسارات تقطع وتجوب مناطق الضفة الغربية. كل ذلك هو ما تسعى إليه إسرائيل من إعادة هندسة الجغرافيا والديموغرافيا في الضفة الغربية.
1: مجرد المقاومة الشعبية وبالأدوات المتاحة لدى الفلسطيني اليوم في الضفة الغربية، بتقديرك هل يكفي لمواجهة هذه المشاريع الإسرائيلية التي فيما يبدو أنها ليست وليدة أفكار المستوطنين بذاتهم، وإنما هي فيما يقرأ مشاريع حكومية ومشاريع استراتيجية؟
0: أستاذ محمد، إسرائيل اعتمدت فيما يتعلق بالوجود الاستيطاني بالضفة الغربية على أكثر من بعد. البعد الأول وهو أن تعمل تحت غطاء ومسمى الاحتياج الأمني الإسرائيلي، واستخدمت بذلك القوة العسكرية المباشرة لعملية إخضاع الفلسطينيين وترهيب الفلسطينيين. ولاحظ عمليات الاعتقال اليومي، عمليات الاقتحام، عمليات القتل، عمليات التدمير والهدم المنازل بشكل يومي، هذا جزء مما تعمل عليه إسرائيل تحت إطار الاحتياج الأمني. ولكن هناك أيضا مجموعة من الأطر أو الفعاليات الأخرى التي تقوم بها إسرائيل، وهو إما عملية تحويل الفلسطينيين إلى أدوات، دعنا نقول هنا أدوات ضعيفة جدا في مواجهة معززات الاستيطان، مقابل إعطاء المستوطنين أدوات القتل والبطش المباشرة. ولهذا السبب لاحظ في السنتين الماضيتين قرابة 400 ألف رخصة حمل سلاح للمستوطنين وزعت من قبل وزارة الأمن القومي التي يديرها بن غفير في الضفة الغربية وفي المناطق الفلسطينية بشكل كامل. إضافة إلى ذلك هناك أو في المقابل هناك أدوات ومنهجيات تعمل على إضعاف المقاومة الشعبية الفلسطينية، إما من خلال جعل الفلسطيني يدخل في متاهات المرتبطة في شكل طبيعة العقاب الجماعي الذي يفرض عليه، وبالتالي عملية مواجهة الفلسطيني لعدم إمكانية مواجهة المشاريع الاستيطانية، وإما من عملية تفريغ الحالة النضالية الفلسطينية. ولاحظ كيف تم استهداف البنية التحتية الكاملة لفصائل المقاومة الفلسطينية أو حتى للحالة النضالية الفلسطينية بالضفة الغربية. والأمر الثالث هي عملية استهداف للبنية الهيكلية السياسية الفلسطينية الرسمية الممثلة بالسلطة الوطنية الفلسطينية التي تمثل عنوانا سياسيا فلسطينيا، هناك عملية استهداف كاملة وإضعاف لهذا العنوان. ما الذي يعنيه ذلك من المنظور الإسرائيلي؟ هذا يعني القول أنه لا وجود للطرف الفلسطيني أو للعنوان الفلسطيني كعنوان يمكن أن يكون له أحقية بالمطالبة بالوجود، مقابل أن يكون الوجود بالنسبة للإسرائيلي هو الوجود الطاغي في هذا الإطار. وبالتالي واضح جدا أن هناك عملية ممنهجة هي تجمع فيها إسرائيل ما بين أدوات الضغط وأدوات التأثير المباشرة، في المقابل إضعاف هذه الأدوات من الطرف الفلسطيني حتى لا يستطيع مواجهة المخططات الإسرائيلية. وبالمناسبة نعم هنا الحل، أنا باعتقادي ربما يكون نعم، في اكثر من اتجاه. الاتجاه الاول هو اعاده صياغه شكل وطبيعه الصراع ما بين الاحتلال الاسرائيلي وما بين الفلسطينيين، بمعنى تقديم ادوات ومنهجيات مغايره ومختلفه عما كان عليه بالسابق، وضروره ان يكون مره اخرى احتضان للقضيه الفلسطينيه على المستوى الدولي، بحيث يكون هناك قدره على مواجهه الاجراءات الاسرائيليه، اما بفرض عقوبات مباشره على على على الاحتلال الاسرائيلي وهيكليته ومؤسساته وتجاوز فكره يعني الضغوط على الأفراد، وبالتالي يجب أن يكون هناك تحرك دولي وإقليمي بهذا
1: شكراً
0: الاتجاه.
1: شكرا جزيلا لك ضيفنا من نابلس سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. في التداعيات الاقتصادية لأزمة مضيق هرمز، يدفع إغلاق المضيق جزءا من تجارة الطاقة نحو قناة بنما، بينما يخنق الجفاف قدرتها على الاستيعاب، والنتيجة رواج مزادات العبور التي وضعت أسعارها عند مستويات غير مسبوقة. المزيد مع نديم الملاح.
2: أدت الاضطرابات في مضيق هرمز إلى تعزيز نشاط المزاد العلني التنافسي الذي تديره هيئة قناة بنما لبيع حصص العبور اليومية غير المحجوزة مسبقا، أي من يدفع أكثر يعبر. بطبيعة الحال هذا المبلغ يضاف فوق رسوم العبور الرسمية العادية وليس بديلا عنها، فقد بلغ سعر العبور في أحد المزادات الفردية لبوابات عبور نيو باناماكس الكبرى 3,780,000 دولار منذ أواخر الشهر الماضي. هذا الرقم هو الأعلى المسجل بحسب بيانات وكالة أرغوس المتخصصة في بيانات سوق الطاقة. بلغ متوسط حجوزات بوابات العبور الأكثر استخداما في المزادات اليومية نحو 1,100,000 دولار خلال الشهر الجاري، أي أكثر من 16 ضعف المتوسط للفترة نفسها من العام الماضي. ارتفع عدد السفن المنتظرة للعبور إلى 113 سفينة مطلع الشهر الجاري، مقارنة ب40 فقط في مطلع العام الماضي. بسبب موجة الحر والجفاف الناتج عنها، خفضت هيئة قناة بنما الحد الأقصى لغاطس السفن في بوابة عبور بنماكس إلى 47 قدما ونصف القدم مطلع الشهر المقبل، نزولا من 50 قدما، ما يجبر السفن بطبيعة الحال على تقليص حمولاتها. تمرر القناة نحو 2,300,000 برميل يوميا، معظمها من المشتقات، مشتقات مكررة، أي 3% فقط من التدفقات النفطية البحرية العالمية. تدر قناة بنما إيرادات سنوية بلغت 5,700,000,000 دولار في آخر سنة مالية. هي إيرادات باتت اليوم مهددة بفعل تراجع منسوب المياه وقيود الحمولة وطوابير الانتظار.
1: إلى اللقاء.
3: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
4: نبدأ بهذا الخبر،
5: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
6: أحداث تتسارع،
7: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
8: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
9: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
6: مشهد يتغير
10: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهران،
6: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
11: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
6: نلاحق ما يستجد.
12: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
6: ونواكب ما يحدث.
13: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
6: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
14: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
6: نبقى مع كل تطور.

0: بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
1: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيداً لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.

0: إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سلامة مباشرة للمشاهدين الذين تابعوا هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتطورات في لبنان والتصعيد في الضفة الغربية وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، معربا عن اعتقاده أنها ستحتفظ بالسيطرة الكاملة عليه، وأضاف أن إيران لا تملك فعل أي شيء حيال حصار موانئها. في المقابل قالت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية إن ادعاءات المسؤولين الأمريكيين المتكررة أن المضيق مفتوح لا تغير واقع أنه مغلق. وفي الملف اللبناني قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون بحث مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد تطبيق اتفاق الإطار في ضوء محادثاته في إسرائيل الأسبوع الماضي. من جانبها قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن سيادة لبنان وحق الجنوبيين في العودة وإعادة بناء قراهم قضايا لا تقبل المساومة. وفي إسرائيل قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إنه أمر الجيش باتخاذ كل الخطوات استعدادا للبقاء فترة أطول في المنطقة الأمنية بلبنان. من جانب آخر قالت الخارجية الأمريكية للجزيرة إن وجود إسرائيل الدائم في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات في الاتفاق الطارئ، وأشارت إلى أن واشنطن تتوقع من جميع الأطراف الالتزام بالاتفاق، مضيفة أن الجيش اللبناني ينفذ حاليا أولى المناطق التجريبية وأنها تواصل دعم التنفيذ الكامل للعملية. وفي ملف التصعيد الإسرائيلي في غزة دانت حماس استهداف الاحتلال عددا من المواطنين في شمالي القطاع وجنوبه، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر. في غضون ذلك قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته هاجمت رئيس خلية لحماس في شمال قطاع غزة. وفي الضفة الغربية قال مراسل الجزيرة إن فلسطينيا أصيب بالرصاص إثر هجوم مستوطنين على قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، وأضاف أن مستوطنين هاجموا أيضا تجمعا بدويا في بلدة الطيبة بقضاء رام الله، بينما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم مدهيشة جنوب بيت لحم. وللمتابعة بالطبع في آخر التفاصيل حول مضيق هرمز والتصريحات الأمريكية معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بك إيهاب، بالنسبة لهذه التصريحات الأمريكية الجديدة تضعنا في آخر صورة لها، وما إن كان هناك أي ردود فعل حول هذه التصريحات؟
1: مرحبا ميسون. آخر التصريحات الأمريكية هو ما ورد عن الرئيس دونالد ترامب وكانت تتعلق تحديدا بمضيق هرمز. الرئيس الأمريكي قال إن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق بشكل كامل وأنها قد تحتفظ بهذه السيطرة وأن الحصار البحري على إيران فعال للغاية وأن القوات الإيرانية لا تستطيع أن تفعل شيئا حيال الحصار الأمريكي، لأن الرئيس دونالد ترامب يعتقد بأنه تم تدمير القدرات البحرية الإيرانية والقدرات الجوية، وأيضا يتحدث عن انهيار اقتصادي في إيران من ارتفاع معدلات التضخم إلى نحو 300% حسب ما يقول، وأن إيران لا تستطيع حتى أن تدفع رواتب الجنود. والرئيس ترامب يتحدث عن أن إيران مفلسة من دون

0: أموال. أيضا في إطار الحصار البحري، تقول القيادة المركزية إنها قامت بتغيير مسار 59 سفينة وتعطيل 3 سفن لم تمتثل لتعليمات الحصار وفق بيان القيادة المركزية. وهذا الحصار البحري ميسون تشارك فيه سفن حربية أمريكية وفق القيادة المركزية نحو 20 سفينة حربية أمريكية وآلاف الجنود الأمريكيين، ومن بين هذه السفن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن التي يدار حولها حاليا حديث هنا في وسائل الإعلام الأمريكية. حسب ما تقول عدد من وسائل الإعلام الأمريكية فإنه كانت هناك محاولة انتحار لأحد الجنود الأمريكيين على متن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن خلال الأيام الماضية، وذلك لأن هذه الحاملة منتشرة في الشرق الأوسط منذ نحو 250 يوما بشكل متواصل، وبالتالي تشير وسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن عائلات الجنود على متن هذه الحاملة التي تحمل نحو 5000 جندي أمريكي بأن الحالة المعنوية متراجعة للغاية على متنها، وأنه الحالة الصحية أيضا والإمدادات بشكل كبير غير جيدة لهؤلاء الجنود، وأنه كان هناك اجتماع خلال الأيام الماضية مع القادة البحريين في سان دييغو هنا بولاية كاليفورنيا، ومن بينهم مسؤولين في وزارة البحرية الأمريكية بشأن حالة الجنود. وهذا الاجتماع عقد مع نحو 200 من عائلات الجنود الأمريكيين على متن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن. هذه التداعيات أيضا ألقت بظلالها على الكونغرس الأمريكي. السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال أرسل بالأمس خطابا لوزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث يقول فيه إن التقارير التي تتحدث عن تراجع الصحة النفسية للبحارة على متن حاملة الطائرات تثير القلق الكبير وتستدعي اهتماما كبيرا من وزارة الحرب، وطالب وزير الحرب بالرد على استفسارات كثيرة حول مدى فترة انتشار حاملة الطائرات وأيضا السفن الحربية الأخرى وهذه المهمة البحرية في الشرق الأوسط، وأيضا معالجة الأسباب الصحية وعوامل الصحة النفسية على متن حاملة الطائرات. كل هذه الأمور تأتي في ظل الحديث عن استمرار هذا الحصار البحري الذي تصفه أيضا القيادة المركزية بأنه جدار من الفولاذ. الرئيس دونالد ترامب بالأمس وفي تصريحاته على تروث سوشيال لم يتناول ما كان يقوله من قبل بأنه سيضرب إيران بقوة، والحديث حاليا في واشنطن ميسون عن الضغوط الاقتصادية التي تمارسها إدارة ترامب والابتعاد ربما عن خطاب التصعيد العسكري في هذه المرحلة.
1: نعم، ربما هنا إيهاب أريد أن أسألك حول وضع المواطن الأمريكي والوضع الاقتصادي في ظل ارتفاع الأسعار والاقتراب من الانتخابات النصفية، كيف ينظر المواطن الأمريكي إلى كل ما يحصل؟
0: استطلاعات رأي ميسون تشير كلها إن لم يكن معظمها إن لم يكن كلها إلى تراجع شعبية الرئيس دونالد ترامب، وأن هذه الحرب تزداد عدم شعبيتها في الولايات المتحدة. فيما يتعلق بأسعار المحروقات، نحن نتحدث حاليا عن ارتفاع ربما بنحو 34% في أسعار البنزين هنا في الولايات المتحدة مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب، لكن هذه الأسعار أيضا هي أقل مما كانت عليه الشهر الماضي. الرئيس ترامب يعتقد بأن هذه الأسعار على الرغم من ارتفاعها لكنها في مستويات ثابتة، وأن الشعب الأمريكي وأن المواطن الأمريكي بات ربما يعتاد على هذه الزيادة من الأسعار وفق ما قال لموقع أكسوس قبل يومين، ما يعطيه مساحة من التحرك. لكن جميع التحليلات تشير إلى أن هناك ضغوط على الرئيس ترامب فيما يتعلق بالفترة الزمنية قبيل انتخابات التجديد النصفية، وأن هناك مطالب من الجمهوريين اعترف بها الرئيس دونالد ترامب بنفسه من قبل بأنهم يطالبونه بإنهاء الحرب سريعا مع إيران لعدم التأثر أو الانتخابات بهذه الحرب، وأيضا يقول إن هناك بعض الجمهوريين يطالبونه بما أسماها بإنهاء المهمة في إشارة إلى إنهاء المهمة عسكريا ضد إيران. لكن متابعة الحرب هنا في الولايات المتحدة تكمن من التداعيات الاقتصادية تحديدا ميسون فيما يتعلق بارتفاع أيضا معدلات التضخم فيما يتعلق بالوظائف الوظائف، ارتفاع تكاليف السكن، لأن أسعار المحروقات وارتفاع أسعار المحروقات يؤدي بالتبعية إلى عوامل اقتصادية أخرى تؤثر على حياة الأمريكيين، وبالتالي هذا الصراع سيكون له أثر كبير في انتخابات التجديد النصفي. وحتى نحن شاهدنا على مدى الأسابيع الماضية النتائج التي حدثت في الانتخابات التمهيدية في بعض الولايات، ومن بينها ولاية ميشيغان، حيث الأمريكي عبدول السيد الذي أصبح مرشحا عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات المقبلة في نوفمبر.
1: نعم إيهاب، ربما ما ذكرته أيضا، الناخب الأمريكي يهمه ما يحدث داخل الولايات المتحدة من ارتفاع الأسعار والقوة الشرائية وما إلى ذلك، بغض النظر عما يحدث في مضيق هرمز وما إلى ذلك.
0: نعم بالتأكيد، لكن مضيق هرمز بالتأكيد مهم ميسون في هذه التبعية، لأن ارتفاع الأسعار المحروقات بالطبع. الولايات المتحدة تعتمد كما تعلمين على النظام الرأسمالية، وبالتالي أي ارتفاعات في أسعار النفط دوليا تكون هنا بالتبعية أيضا على المواطن الأمريكي.
1: شكرا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن، شكرا على كل هذه الإيضاحات. ولمناقشة أكثر معنا من واشنطن محمد المنشاوي، الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومعنا من طهران الدكتور حسين روبريان، الباحث المختص رويوران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أهلا وسهلا بكما. سأبدأ معك سيد محمد، يعني التعويل الآن، ترامب تصريحاته تتجه كلها حول الضغط الاقتصادي على إيران. إذا كانت إيران لم تغير موقفها بعد كل العقوبات التي حصلت خلال السنوات الماضية، ما الذي يعول عليه ترامب أن تغير موقفه هذه المرة، أن تغير موقفها إيران، وبالتالي أن يكون هناك يلمس من إيران تغير في المواقف؟
2: تحية طيبة لك يا دكتور حسيني وللمشاهدين. أعتقد أن الرئيس ترامب وصل لقناعة أن المزيد من العمليات العسكرية والهجمات الجوية على إيران لن تغير ميزان القوة على الأرض، ولن تدفع القيادة الإيرانية لتغيير موقفها الصارم تجاه حرية الملاحة في مضيق هرمز وسيطرتها شبه الكاملة على المضيق منذ توقيع اتفاقية التفاهم في يونيو الماضي. من هنا لجأ الرئيس ترامب إلى السلاح الآخر في يد الولايات المتحدة، هو سلاح الحصار الاقتصادي الذي فرض في أعقاب ذلك، ومنع تجارة النفط عن إيران، ومنع تصدير الاستيراد من خلال موانئ بحر العرب وميناء وموانيها الخليجية. فأعتقد أن الرئيس ترامب وصل لقناعة أن حالة اللا حرب واللا سلم الحالية قد تستمر لبعض الوقت، وأن الضغوط الاقتصادية الحادة كما يراها على إيران قد تدفع أو تسهل من استسلام الجانب الإيراني للمطالب الأمريكية والعودة لمسار التفاوض بشروط أمريكية الصارمة. وأعتقد أنه ربما يكون مخطئ في هذا التقدير، لأن الجانب الإيراني أبدى تشدد كبير جدا في مواقفه، وأبدى استعداده للمعاناة الاقتصادية لفترات طويلة، وهو الذي خبر هذه المعاناة على مدار سنوات طويلة، وخضع لعقوبات أمريكية متكررة لم ترفع على الإطلاق حتى بعد توقيع الاتفاق النووي في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. وأعتقد أن الرئيس ترامب في حالة ارتباك بسبب عدم توقعه لهذه المقاومة الإيرانية، وأن تطول الحرب لأكثر من نصف عام حتى الآن، وهو دخل الحرب مفترضا أنها نزهة مثل حالة فنزويلا تنتهي في أيام وربما 4 أسابيع كما ذكر، لكنه أدرك أن الخيار العسكري لم يكن له نهاية واضحة، وأن مساعديه العسكريين لم يقدموا طريقة لانتهاء الحرب إلا بموافقة إيران. هذا ما اكتشفناه وعرفه الأمريكيون في هذه الحرب، أن قرار الحرب يمكن أن يصدر من واشنطن، لكن قرار الانتهاء لا يمكن له أن يصدر من واشنطن فقط. فهنا في ورطة في الولايات المتحدة، لأن الوقت ليس في صالح الولايات المتحدة كما يدعي الرئيس ترامب أنه يمكن أن يضغط على إيران لشهور، لكن هذه الشهور ستشهد انتخابات أمريكية هنا بعد 3 أشهر، والرئيس ترامب والحزب الجمهوري يكترث بصورة كبيرة جدا بهذه الانتخابات، خاصة أن الحرب إذا أصبحت عنصر في هذه الانتخابات، عنصر في النقاش، قضية انتخابية، ستؤثر سلبا على الحزب الجمهوري وحظوظه في التمسك بأغلبية المجلسين، النواب والشيوخ اللذين يسيطر عليهما حاليا. الأغلبية الأمريكيين أكثر من 70% يرفضون الحرب ولم يقتنعوا بأسبابها حتى الآن بعد مرور 6 أشهر، ورئيس ترامب والدائرة المحيطة به فشلت في إقناع الأمريكيين بجدوى هذه الحرب وأنها تخدم المصالح الأمريكية.
1: نعم سيد حسين، إذا كان كما ذكر السيد محمد المنشاوي

0: دكتور حسين أن الوقت ليس في مصلحة الجانب الأمريكي وترامب تحديدا لعدة أسباب، هل هي في مصلحة الجانب الإيراني؟ هل تملك إيران رفاهية الوقت؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللأستاذ محمد وكذلك المشاهدين الكرام. يعني طبيعي أن الوقت هو ليس لصالح أي طرف، لا أمريكا ولا إيران، ولكن إيران هي في موقع الدفاع. بالنهاية العدوان جاء من الطرف الآخر، ومن هنا هناك فهم اجتماعي واسع حول أن إيران كانت ضحية عدوان عسكري أمريكي إسرائيلي، وليس أمام إيران إلا الدفاع عن نفسها. ويعني الضغوط الاقتصادية التي يطرحها الرئيس ترامب هي تعايشت معها إيران، ليس خلال السنوات الأخيرة بل خلال كل الفترة 47 عاما منذ سقوط نظام الشاه ولحد الآن. يعني أمريكا كانت تفرض عقوبات تلو العقوبات. من هنا هناك معايشة للعقوبات، وهناك بالنهاية إجراءات تقوم بها الحكومة. يعني على سبيل المثال أنه الحكومة الآن تدفع دعم لكل المواطنين بدون استثناء، أنه شهريا 1.2 مليار دولار، وهذا الدعم هناك دعم آخر أنه للطبقات الفقيرة 40 مليون شخص، دعم ثاني أيضا يعطى. بالنهاية إدارة الأزمة في إيران، اقتصاد إيران بنيويا فيه مشكلة، يعني هو اقتصاد تضخمي من دون شك فيه مشكلة، ولكن الحكومة تحاول إدارة الاقتصاد والتخفيف عن يعني عن المواطنين، وتحاول أن يكون كل شيء متوفرا، وهذا جزء من الواقع في إيران. كل شيء الآن موجود في الأسواق، صحيح أنه قد يكون البعض يستطيع أن يشتري والبعض قد لا يستطيع، ولكن بشكل عام أنه قدرة الحكومة على توفير كل الحاجيات في ظل الحصار الذي تفرضه أمريكا هو يعتبر إنجاز للحكومة. من هنا في تصوري الحكومة تبذل قصارى جهدها في هذا الإطار، ولكن الكذب الممنهج الذي يمارسه الرئيس ترامب، يعني أن يقول مثلا 300% التضخم في إيران، هذا غير صحيح طبيعي. أنه أو يحاول أن يقول أن مضيق هرمز بيده وهو يسيطر عليه 100%، يعني هذا حتى أصبح سلعة غير مرغوب فيها في أمريكا. وفي آخر خطاب له لم ينزل أسعار النفط بل رفعها إلى من 88 دولار إلى أكثر من 90 دولارا، وهذا يعكس أن الأسلوب الذي يمارس أمريكيا في هذه الحرب يعني الاقتصادية أنه الآن أصبحت لا تأتي أكلها، وهذا يعكس أن الأزمة على المقلب الآخر هو أكبر بسبب التوقعات الاجتماعية في أمريكا. المجتمع في أمريكا هو مجتمع رفاه، في حين أن المجتمع في إيران هو مجتمع قناعة وليس رفاه. من هنا في تصوري هناك أزمة في إيران، ولكن ليست بالشكل الذي يرسمه ترامب في تصريحاته.
0: نعم سيد محمد، يعني كما ذكر هناك أزمة في إيران وفي المقابل هناك أزمة أيضا في واشنطن، وأعود إلى ما ذكره مراسل الجزيرة إيهاب العبسي حول الضغط من الجنود الأمريكان، هذا إضافة ضغط زائد أيضا ضغط إضافي على ترامب، بالإضافة إلى الانتخابات، بالإضافة إلى الأسعار وما إلى ذلك. وبالتالي إذا عدنا إلى موضوع الوقت، أيضا الوقت ليس في صالح الرئيس الأمريكي ترامب الذي يعول عليه الآن، لماذا بات الخيار الاقتصادي بالنسبة لترامب الآن تحديدا هو الخيار؟ هل هو جاء هذا الخيار بعد فشل الخيارات السابقة؟
2: أعتقد أن هذا الخيار لم يعد له بديل، هناك نقص في الذخائر والصواريخ الاعتراضية، بهذا بشهادة كل الخبراء العسكريين الذين تحدثوا لكبريات الصحف الأمريكية خلال الأيام الأخيرة، وناقش ذلك

0: كونغرس في عدة جلسات مغلقة. فهذه حقيقة واقعة أن لا ليس لدى القوات الأمريكية في المنطقة في منطقة الشرق الأوسط القريبة من إيران ما يكفيها من الذخائر والصواريخ الاعتراضية لشن المزيد من الهجمات على إيران. وهذه الهجمات انشنت مشكوك في قدرتها على تغيير السلوك الإيراني وعلى منع إيران من السيطرة الفعلية على مضيق هرمز. فأعتقد أنها لم تعد لها ذات جدوى أن تقوم هناك المزيد من الهجمات الأمريكية على إيران من الجو. وأعتقد أن ذلك جعل الرئيس ترامب أن يكون أكثر براغماتية وأن يتجاهل أو يتخلى عن الخيار العسكري الذي ثبت بعد شن عشرات الآلاف من الهجمات على إيران بالمشاركة مع إسرائيل أنها لن تخضع للمطالب الأمريكية الواضحة بالإضافة للبرنامج النووي أن تعيد فتح المضيق دون أي شروط أو قيود. فأعتقد أن لم يعد هناك خيار أمام الإدارة الأمريكية إلا الضغوط الاقتصادية، أملاً أن تؤدي هذه الضغوط إلى ربما تراجع الموقف الإيراني ومرونة الجانب الإيراني في المطالب الأمريكية، أو أن كما يأمل البعض بعد السقوط هنا في واشنطن أن الأزمة الاقتصادية الإيرانية الحادة قد تدفع إلى الثورة على إيران على النظام الإيراني وانهياره. وأعتقد أن هذا بعض هناك بعض التفاؤل والمبالغة في التقديرات الأمريكية، لكنه يبقى طرحاً موجوداً في الدوائر الأمريكية. أعتقد أيضاً أن دول الخليج العربية التي لها علاقة جيدة جدا بالرئيس ترامب وبإداراته كان لها دور مهم في تحديد في قرار الرئيس الأمريكي عندما أكدت له أن إذا تم ضرب البنية التحتية الإيرانية مثل مصافي البترول والغاز ومحطات الطاقة والكهرباء والمياه إيران وعدت أن ترد بنفس القوة على دول الخليج القريبة منها. وأعتقد أن الرئيس ترامب اقتنع بوجهة نظر هذه لأن ذلك سيكون كارثة على الجميع بما فيها الولايات المتحدة.
1: نعم، يعني دكتور حسين، بالنقطة التي ذكرها السيد محمد حول دول الخليج وبالتالي وضع الدول الوساطة، إذا عدنا إلى الوسيط الباكستاني في هذه الزيارة وزيارة وزير الداخلية إلى طهران، هل يمكن أن تحمل جديد وخاصة فيما ذكروا عن احتمالية تمديد مدة 60 يوما؟ التركيز هنا أود أسألك التركيز على هذه النقطة تحديدا، وهذه النقطة فيما تتعلق بالبند الأول من مذكرة التفاهم، لماذا التركيز على هذه النقطة تحديدا بعد أن ثبت أنها فشلت في المرة السابقة؟
2: يعني الوزير أو الوسيط الباكستاني حمل هذا الموضوع لإيران بأن أمريكا وافقت على أن يكون هناك وقت لإطلاق النار لمدة 60 يوما، ولكن إيران ترفض ذلك. إيران تقول وقف إطلاق النار مؤقت ولفترة معينة غير مقبول، وقف لإطلاق النار يجب أن يكون تاما وينهي العمليات العسكرية بالكامل، وتراجع أمريكا عن الخروج عن مذكرة التفاهم والعودة إليها حتى يكون هناك إطار من خلاله يتم فتح مضيق هرمز، وفي المقابل ما يجب على أمريكا أن تقوم به في مقابل هذه الخطوة. من هنا هناك الآن إصرار إيراني حول وقف إطلاق النار كامل ودائم وليس مؤقت، وكذلك الإعلان الأمريكي حول العودة إلى مذكرة التفاهم، لأن ليس هناك من إطار الآن. يعني الآن الاتفاق الإيراني العماني موجود، ولكن إيران لا تفتح مضيق هرمز. لماذا؟ لأن ليس هناك من إطار يمكن أن يحدد في مقابل هذه الخطوة ماذا يجب أن يحدث. إنه مذكرة التفاهم تطرح خطوة بخطوة، يعني في أو خطوة بخطوات أنه في مذكرة التفاهم، ولكن خارج هذا الإطار ليس هناك من إطار معين. إلا اللهم إذا افترضنا أن إيران وأمريكا تريد أن تدخل مرة أخرى في حوار للوصول إلى مذكرة تفاهم جديدة. من هنا إصرار إيران على وقف إطلاق النار بشكل دائم هذا ينهي عملية التفاوض تحت النار الذي طرحه الرئيس الأمريكي.
1: نعم، ولكن عندما تذكر
2: الموضوع العودة،
1: نعم دكتور حسين، عندما تذكر هذه النقطة تحديدا حول نقطة بنقطة، وعندما تقول إيران أنها هي من تغلق مضيق هرمز وبالتالي هي من تكون صاحبة الخطوة الأولى في فتح هذا المضيق،

0: ليعقبها بعد ذلك خطوات من الجانب الأمريكي.
1: نعم، يعني في مذكرة تفاهم كما حدث سابقا، يعني أعلنت إيران فتح مضيق هرمز، أعلنت أمريكا ثلاثة أمور: أولا وقف الحصار البحري ضد إيران وإنهائه، ثانيا تجميد العقوبات المفروضة على الصادرات النفطية الإيرانية.

0: ثلاثة وكادت يعني تقبل ب يعني 3 مليارات، رفضت إيران ذلك، وكان الحديث في هذا الإطار، وإذا بأمريكا تعلن الخروج من مذكرة التفاهم. من هنا إيران تقول مذكرة التفاهم إطار مهم وخارطة الطريق لحل كل المشاكل بينها وبين أمريكا، سواء كان موضوع مضيق هرمز أو الموضوع النووي أو مواضيع العقوبات المفروضة ضد إيران أو الأموال المجمدة الإيرانية.
1: نعم سيد محمد، برأيك إلى أي مدى بات التفاوض الآن ليس من موقع قوة وإنما من موقع عدم الانجرار إلى مواجهة جديدة؟
2: أعتقد أن طهران وواشنطن كلاهما يدرك أن لا حل إلا الجلوس إلى مائدة التفاوض، وكلا الطرفين يحاول أن يستغل كل الكروت المتاحة وكل الأوقات التي يستغلها التي يراها في صالحه لتحسين موقفه التفاوضي. كان هناك محاولة للوصول لحل تفاوضي في إسلام آباد في يونيو الماضي، وتسرع الوسطاء وتم التوقيع على مذكرة التفاهم من 14 نقطة، لكن كان هناك عوار في اللغة وفي الفهم الطرفين للنقاط المختلفة، وأهمها النقطة الخامسة. فأعتقد أن هناك محاولة للتعلم من هذه الأخطاء في الماضي، وأن تكون أي جهود دبلوماسية تجري الآن صارمة في لغتها، في ما يخرج منها، في فهم الأطراف لها. وأعتقد أن زيارات قادة باكستان أمس لإيران ربما تأتي في هذا السياق، وأعتقد أن لقطر دور أيضا، ولعمان تلعب دور مزدوج أيضا في هذه الحالة. واشنطن تدرك أنه لا يمكن الاستمرار في حالة لا حرب ولا سلم لفترة طويلة. الرئيس ترامب يدرك ذلك، لا يريد ترامب أن تأتي انتخابات نوفمبر في 3 نوفمبر المقبل، أي بعد 9 أسابيع من الآن، وأن يكون هناك ظل للحرب الإيرانية موجود، وأن يكون هناك شعور بتأثيراتها الاقتصادية على المواطن الأمريكي والناخب الأمريكي. الرئيس ترامب لم يكن يدرك في البداية أن سوق الطاقة العالمي مرتبط، وأنه سيؤثر بصورة مباشرة على أسواق المحروقات وأسعار الطاقة هنا وبنزين السيارات الذي يستهلكه كل الأمريكيون، وهذا أثر سلبا على شعبية الرئيس وعلى شعبية الحرب. وأعتقد أن من هذا المنطلق الرئيس ترامب يضغط بكل السبل في محاولة الوصول إلى حل قبل هذه الانتخابات.
1: أشكرك السيد محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، كنت معنا من واشنطن، وبالطبع الشكر موصول للدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كنت معنا من طهران، شكرا لكما. تسبب جنوح ناقلة نفط روسية قبالة السواحل العمانية في انتشار واسع للتلوث النفطي، حيث أعلنت المنظمة البحرية الدولية وصول النفط إلى السواحل العمانية. بدورها أعلنت السلطات العمانية امتداد التلوث لنحو 450 كيلومترا مربع. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: يزداد وضع ناقلة النفط كارولاين بزنجي الجانحة قبالة السواحل العمانية والخاضعة للعقوبات الغربية خطورة يوما بعد يوم، بعدما تحولت الناقلة المحملة بنحو 1,000,000 برميل من النفط إلى مصدر لتلوث واسع في بحر العرب. ففي 9 أغسطس قدرت هيئة البيئة العمانية مساحة البقعة النفطية بنحو 400 كيلومتر مربع، فيما امتدت أثار التلوث لمسافة تقارب 450 كيلومترا شمال شرقي جزر الحلانيات، حيث جنحت الناقلة عند جزيرة القبلية، لكن الخطر بات أقرب إلى اليابسة. الهيئة قالت إن النفط أصبح على بعد نحو 7 كيلومترات فقط من الساحل العماني، محذرة من احتمال تحرك الأجزاء الأكثر كثافة من التلوث باتجاه رأس مدركة. ومع تصاعد المخاوف، خصصت هيئة البيئة خطاً ساخلاً للإبلاغ عن أي بقع نفطية تصل إلى الشواطئ، ودعت السكان إلى الابتعاد عنها وعدم محاولة تنظيفها بشكل فردي. وفي 12 أغسطس أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أن النفط بدأ بالفعل يصل إلى الساحل العماني، مؤكدة وضع خطط طوارئ للتعامل مع التلوث في وقت تعرقل فيه الرياح الموسمية وارتفاع الأمواج الوصول إلى الناقلة. لكن الأثر لا ينتهي بالحصار البقعة، إذ نقلت رويترز عن متخصص في الأحياء الدقيقة البيئية أن المواد النفطية السامة قد تترك أثاراً على الشعاب المرجانية والطيور

0: أسماك لسنوات، مستشهداً بتبعات كارثة إكسون فالديز في ألاسكا أواخر ثمانينيات القرن الماضي. ميدانياً تعمل السلطات العمانية على تطويق النفط بحواجز عائمة ومواد ماصة للزيوت، لكنها تتجنب حتى الآن استخدام المشتتات الكيميائية بسبب قوات الأمواج وسرعة التيارات وحساسية موقع الناقلة داخل محمية طبيعية.
1: في الشأن اللبناني، قالت الخارجية الأمريكية للجزيرة إن وجود إسرائيل الدائم في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات بالاتفاق الإطاري، وأضافت أن واشنطن تتوقع من كل الأطراف الالتزام بالاتفاق الإطاري الذي وقعت، مؤكدة دعم الولايات المتحدة بشكل وسيادته. وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن إسرائيل أكدت أنه لا مطامع إقليمية لديها في لبنان، كما أكدت أن الجيش اللبناني ينفذ حاليا أولى المناطق التجريبية، وأن واشنطن تواصل دعم التنفيذ الكامل للعملية. ولمناقشة هذا الملف أكثر ينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي، الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من القدس الدكتور شادي الشرفة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا بكما. سأبدأ معك سيد طارق، في يعني ظل كل هذا المشهد المعقد، إن كان داخليا أو إن كان خارجيا أيضا، ما هي الخيارات الآن باتت أمام الحكومة اللبنانية؟
2: يعني بضوء الموقف الأمريكي الجديد ست ميسون، يعني يفترض أنه تكون الولايات المتحدة الأمريكية وضعت نفسها على المحك في موضوع التعاطي مع رعاية المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والدفع باتجاه تنفيذ اتفاق الإطار الذي تم توقيعه برعايتها، ومضت على المفاوضات 7 جولات من التفاوض من دون أن تحصل أي نتيجة عملية. فبهذا الموقف الذي أكدت فيه هذا الاهتمام بلبنان، يفترض أنه الجولة المقبلة من المفاوضات تتحقق نتائج بهذا الموضوع، والحكومة اللبنانية كل رهانة من الأساس على الرعاية الأمريكية وعلى الموقف الأمريكي. فما في عندها خيارات تانية الحكومة، يعني الخيارات الأخرى مش ليست موجودة. بالعكس، يعني إذا استمرت في المفاوضات بدون أن تحقق نتائج، الوضع الداخلي سيزداد تأزما في لبنان، خصوصا إذا ظل هناك ضغط إسرائيلي وأمريكي يدفع في اتجاه أن تذهب الحكومة إلى نزع سلاح حزب الله بالقوة، وهذا من شأنه أن يفجر الوضع الداخلي. فلذلك خيار الحكومة هو الاستمرار في المفاوضات والرهان على الراعي الأمريكي.
1: نعم.
2: ويفترض يعني كما قلت بالجولة المقبلة، الجولة الثامنة إذا انعقدت مثل ما هو مقرر مبدئيا في مطلع سبتمبر، يفترض أنه تحقق شيء، يعني تخرج الحكومة من حالة الحرج التي تعيشها نتيجة الفشل في المفاوضات الجولات السابقة. نعم. أمام الذين عرضوا خيارها.
1: نعم دكتور شادي، في المقابل الحسابات الإسرائيلية الآن في الجبهة اللبنانية، كيف تسري هذه الحسابات وعلى ماذا تعتمد؟ إزالة سلاح حزب الله أم هناك المناطق الأمنية بات لها الأولوية الأكثر؟
3: نعم، تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. يعني الموقف الإسرائيلي معلن، أولا فيما يتعلق في نزع سلاح حزب الله، هو يقول نزع سلاح حزب الله بكل لبنان بل كل الجماعات المسلحة في لبنان، وبالتالي هي تضع يعني شرطا يعني صعبا للتنفيذ أساسا. أما فيما يتعلق في الانسحاب في لبنان، الموقف الإسرائيلي واضح وقد عبر عنه إسرائيل كاتس اليوم عندما قال أن إسرائيل لن تنسحب من أماكن تعتبر أمنية، سواء كان في قطاع غزة أم في لبنان أم في سوريا، وهو أوعز كما يقول الجيش بإقامة يعني نقاط عسكرية دائمة. فبالتالي هناك موقفا إسرائيليا باحتلال مستمر ودائم في لبنان. وتصريحات كاتس اليوم بالمناسبة لا تأتي في سياق انتخابي أبدا، يعني

0: تفسير هذا التصريح بأنه دعاية انتخابية يعني بتقديري غير دقيق لسبب بسيط ووجيز. أنا بالأمس تم تحصين مكانة كاتس وزير الحرب في الليكود ضمن العشرة الأوائل في الليكود، فبالتالي كاتس ضمن مقعده في الكنيسة المقبلة. وأتى هذا التصريح بعد أن ضمن موقعه في الكنيسة المقبلة، وبالتالي هذا التصريح يعبر عن استراتيجية عسكرية أمنية إسرائيلية فيما يتعلق في البقاء الدائم في لبنان. وبالتالي هذا التصريح هو رسالة متعددة الأوجه بالمناسبة، هي رسالة أولا للإدارة الأمريكية بأن هذه هي الثوابت التي تريدها إسرائيل فيما يتعلق بجولة المفاوضات الثامنة المقبلة. ثانيا هي رسالة للمجتمع الدولي أن هذه هي السياسة التي تقوم عليها إسرائيل منذ اليوم. وثالثا هي رسالة للحكومة اللبنانية من أجل تعقيد المفاوضات المقبلة في حال يعني جرت خلال أيلول. كان يفترض أن تكون هذه المفاوضات في مطلع أيلول، الحديث الآن أنه سوف يتم تأجيلها نظرا لأن الموقف اللبناني يعترض على الانتهاكات
1: نعم،
0: الإسرائيلية،
1: وبالتالي دكتور،
0: والانتهاكات
1: نعم،
0: الإسرائيلية
1: بالتالي دكتور شادي، كما تفضلت أن هذه هي ما تريده إسرائيل، وفرض هذا الحسابات الجديدة التي ستفرضها، إلى أي مدى تستطيع فرض ذلك على الجانب الأمريكي؟ الجانب الأمريكي هو من يريد المفاوضات، وهو من يريد سحب سلاح حزب الله، بالتالي هذا الواقع كيف ستفرضه على الجانب الأمريكي؟
0: يعني ليست بحاجة لفرضه على الجانب الأمريكي. الجانب الأمريكي يعني موقفه بالنهاية إذا قرأنا يعني زوم أوت بالشكل العام حول ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، هي لا تريد تصعيد. يعني ليس الحل الجذري والنهائي للموضوع اللبناني الإسرائيلي هو ما يهم الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية تريد ربط كافة الملفات، الأمر الذي ترفضه إسرائيل، غزة، لبنان، إيران. بالنسبة للإدارة الأمريكية التهدئة وعدم التصعيد هو يعني العامل الأساسي الذي تبني عليه. في المقابل الحل النهائي والانسحاب الكامل في إسرائيل، حتى لو كان هناك تصريحات أمريكية في هذا الصدد، هي ليست جادة بهذا الشأن. واضح أن الإدارة الأمريكية لا تفرض الضغوطات الكافية على الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق في الانسحاب. يعني اليوم يعني كان يفترض أن تكون إسرائيل قد انسحبت من مناطق تجريبية أخرى، هكذا كان الانطباع، بمعنى كل جولة مفاوضات يتم التدقيق فيها في معنى الانسحاب وجدواه ونجاحه والتقدم نحو مرحلة ثانية. إسرائيل الآن حولت كل منطقة تجريبية إلى سياق طويل الأمد. هذا السياق الطويل الأمد يخدم الحكومة الإسرائيلية كما يخدم الإدارة الأمريكية، بمعنى هناك هدوء وتهدئة ولا يوجد بوادر للتصعيد الكامل. إضافة إلى ذلك ما تقوم به إسرائيل وهو الأخطر من قضية عدم الانسحاب هو الهدم الممنهج وتحويل البيئة اللبنانية في جنوب لبنان إلى بيئة يعني يجري فيها إبادة مكانية كاملة. يعني بالأمس تفاخر الإعلام العبري بأنه تم هدم مبنى بلدية في زوطر، هدم روضة أطفال، وإضافة إلى ذلك تقوم إسرائيل بشكل ممنهج بحرق الأحراش في جنوب لبنان. يعني حتى الشجر لم يسلم ضمن السياسة الإسرائيلية في المحو الكامل، لدرجة أن الأحرائق التي افتعلتها إسرائيل وصلت إلى شمال فلسطين المحتلة، مما اضطروا إلى يعني إرسال طائرات لإخماد هذه الحرائق. هناك نية إسرائيلية ب يعني سياسة تنفيذ سياسة الأرض المحروقة في لبنان، وهي على قدم وساق في هذا السياق، وهي تعتقد أن لديها الوقت الكافي ولا يوجد عليها الضغوطات الأمريكية الكافية. هناك حدث خطير أساسا حصل بالأمس،
1: نعم،
0: يعني لا يوجد فقط فقد أمني وعسكري. يعني جملة أخيرة، بالأمس
1: تفضل.
0: قيادة الجولاني تقوم بإحضار التوراة إلى منطقة قلعة شقيف وتقرأ هناك التوراة، وبمعنى هناك ربطا دينيا أيضا وفيما يتعلق في الوجود الإسرائيلي في لبنان. يعني هناك أصبح قداسة دينية أيضا في الوجود في لبنان، مما يجعل مسألة الانسحاب صعبة للغاية بالنسبة
1: نعم،
0: لإسرائيل.
1: وبالتالي يعني هذا الشيء لم يكن يخفى على أحد عندما كانت هناك مجموعات استيطانية دخلت إلى الأراضي اللبنانية وحاولت الاستيطان. يعني سيد طارق، بالنسبة إلى لبنان الآن، الحكومة اللبنانية بين الذهاب بهذه المفاوضات والسير بها وإتمام الاتفاق، وبين الحفاظ على السيادة اللبنانية والمحافظة على الأراضي اللبنانية.
2: يعني في الحقيقة الحكومة اللبنانية في موقف ضعيف،

0: وأعود وأقول رهانة على الدور الأمريكي. الحكومة اللبنانية عندما ذهبت إلى المفاوضات كانت في البداية كانت تضع شروط بأن يتم تثبيت وقف إطلاق النار، أن تلتزم إسرائيل وقف إطلاق النار الذي لم تلتزمه منذ اتفاق 2024. خلال جولتين تم الإصرار اللبناني على أن يتم أن تلتزم إسرائيل وقف إطلاق النار، يتم عندئذ وضع الاتفاق، هذا الاتفاق الإطار لم تحصل على نتيجة، واستمرت إسرائيل كما هو قائم حاليا، استمرت في إطلاق النار. هو في الحقيقة ليس إطلاق نار، يعني يمكن اعتباره حرب، ولكن حرب بدرجة يعني مخففة، لأنه لم تتوقف إسرائيل يوما عن الغارات وعن تدمير البيوت وتجريفها مثل ما قال الشرفة. يعني هذا اللي عم بيصير في الجنوب، هو عملية إبادة لكل شيء حضري، ويعني حتى للشجر، بلشت بالشجر. هذا مؤشر خطير على احتمال الاحتلال الطويل أو الضم. لذلك الحكومة اللبنانية في تقديري تدرك هذا الخطر، لكن كونها ذهبت إلى المفاوضات منذ البداية ضعيفة وليس
1: شكرا.
0: لديها أوراق، وكأنه واحد
1: نعم،
0: كأنه
1: شكرا
0: الإنسان عم
1: لك
0: بيحاول يسلم بأمر واقع. لذلك
1: السيد
0: هذا الحال
1: طارق ترشيشي، كنت معنا من بيروت، الكاتب والمحلل السياسي. عذرا على انتهاء الوقت، وبالطبع الشكر للدكتور شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس، شكرا لكما. في تطورات الضفة الغربية، قال مراسل الجزيرة إن فلسطينيا أصيب بالرصاص إثر هجوم مستوطنين على قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، وأضاف أن مستوطنين هاجموا أيضا تجمعا بدويا في بلدة الطيبة بقضاء رام الله. ونبقى الآن مع فقرة تحليلية برفقة منى العمري، ترصد التطورات في الضفة الغربية مع تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين.
2: أهلا بكم في هذه الفقرة التي نسلط الضوء فيها على التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، في ظل ما وثقته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من وقوع أكثر من 2000 اعتداء من قوات الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية في شهر يوليو الماضي فقط. كما قالت الهيئة إن سلطات الاحتلال أصدرت منذ أكتوبر من العام 2023 أكثر من 200 أمر عسكري إسرائيلي بوضع اليد على أراض فلسطينية في الضفة الغربية، رقم يطرح تساؤلات بشأن معنى قرارات وضع اليد، وكيف يمكن أن تؤدي هذه القرارات إلى تغييرات كبيرة في خريطة الضفة الغربية. المزيد في التقرير التالي.
3: بالتوازي مع العمليات العسكرية المعلنة في أكثر من مكان في الضفة الغربية، تتصاعد وتيرة الأوامر الإسرائيلية لوضع اليد على أراض فلسطينية بذريعة الضرورات العسكرية والأمنية. فمنذ 3 سنوات تجاوز عدد هذه الأوامر 200. لكن ماذا يعني وضع اليد؟ وكيف يمكن لأمر يوصف بأنه مؤقت وأمني أن يحدث تغييرات عميقة على خريطة الضفة الغربية؟ تعرف هذه الأوامر بأنها إجراء قانوني استثنائي تلجأ إليه سلطات الاحتلال للاستيلاء المؤقت على الأراضي والأملاك الخاصة بذريعة استخدامها من قبل جيش الاحتلال لضرورات أمنية. لكن الأرقام تكشف تصاعداً لافتاً ودون أي مؤشر على أن الاستيلاء هو فعلاً مؤقت. ففي عام 2023 صدر 32 أمراً، ارتفعت إلى 35 في العام الموالي، ثم قفزت إلى 94 أمراً في عام 2025. أما خلال الأشهر 7 الأولى من العام الجاري فتجاوز عددها 70 أمراً جديداً، ويبلغ مجموع ما سيطرت عليه السلطات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب على غزة عام 2023 نحو 61 ألف دونم. واللافت ليس عدد الأوامر فقط، بل ما ترسمه على الأرض. فجزء منها خصص لشق طرق عسكرية أو توسيعها، وجزء آخر خصص للبؤر الاستيطانية التي أقيمت في الضفة. لكن عند جمع هذه الطرق على الخريطة لا تبدو مجرد مسارات للوصول إلى مواقع عسكرية، بل خطوطا تمتد بين القرى والبلدات الفلسطينية وتفصل بينها، بما يؤدي لقطع التواصل الجغرافي والاجتماعي لأنها تعيد تشكيل حركة السكان واتصال التجمعات ببعضها. في رام الله مثلاً يستهدف أحد الأوامر طريقاً بطول نحو 6.5 كيلومترات. خطورة الطريق هنا ليست في طوله فقط بل في موقعه، إذ يمتد بين تجمعات فلسطينية ويخلق فاصلاً جديداً بينها، وتتكرر الصورة في أوامر أخرى. طرق عسكرية جديدة ومناطق عازلة ومواقع أمنية تتوزع على مساحات مختلفة، لكنها عند النظر إليها مجتمعة ترسم نمطاً واحداً، تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية وإعادة تنظيم السيطرة على الأرض. سياسة وضع اليد على الأراضي العربية تبدو في ظاهرها لأغراض أمنية وعسكرية إسرائيلية، لكن جوهرها يلوح أخطر، إذ تبدو بالتزامن مع العمليات العسكرية المتواترة وهجمات المستوطنين أقرب إلى إعادة هندسة السيطرة في الضفة الغربية ورسم جغرافيا نفوذ وسيطرة جديدة.
2: ولمزيد من التحليل ينضم إلينا هنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجية، ومعنا من رام الله أمير داود مدير دائرة التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أهلا ومرحبا بكما سيد أمير داود. أبدأ معك فيما يتعلق بمصطلح وضع اليد وهذه القرارات العسكرية الإسرائيلية والفرق بينها اليوم وفي السابق، خاصة وأنها سابقا كانت لربما تصدر بحجة استخدام عسكري للمنطقة، لكن اليوم الأمر بدأ يذهب باتجاه استخدام استيطاني للمكان في ظل وضع اليد عسكريا عليه.
4: صحيح، اليوم نحن نتحدث عن تغييرات جوهرية طرأت على آليات السيطرة ونزع الملكية حتى لو كانت مؤقتة. ودعيني أقول أنه تاريخيا دولة الاحتلال تستند إلى الأوامر العسكرية من أجل إقامة حتى مستوطنات، باعتبار أن المستوطنة هي منشأة مدنية وفق تصنيف الاحتلال، وبالتالي مسألة الاتكاء على أوامر عسكرية لبناء استيطاني هي ليست حديثة، ولكن الحديث الآن هو محاولة نزع ملكية أراضي داخل مناطق مصنفة ألف لاستخدامات استيطانية، كما حدث قبل أسبوعين في محافظة جنين. دولة الاحتلال أصدرت 15 أمر عسكري من ضمنها 3 أوامر عسكرية تتقاطع مع المناطق المصنفة ألف من أجل شق طريق يصل بين مستوطنتين، أي بين منشآت مدنية. القضية الثانية أن دولة الاحتلال اخترعت مجموعة من المسميات الجديدة بعيد 7 أكتوبر، على رأسها المناطق العازلة حول المستوطنات، وهي تتكئ على موضوع أوامر وضع اليد لأغراض عسكرية من أجل أن تنشئ حزاما أمنيا حول المستوطنات. عملية المصادرة لا تكتفي بالشريط الذي يتم مصادرته حول المستوطنة، بل يمنع وصول المواطنين إلى مئات بل آلاف الدنومات حول هذه المستوطنات، وهي أراض يعني زراعية خصبة. دولة الاحتلال في 3 أعوام الماضية أصدرت 45 أمر وضع يد من أجل إقامة مناطق عازلة حول المستوطنات. اللافت أيضا في المرحلة الماضية، وهو يعود إلى هذا التصاعد الكبير في مسألة إصدار هذا النوع من الأوامر، أن دولة الاحتلال تريد أن تمنح ما يفعل المستوطنون على الأرض شرعية قانونية، أي أنها تصدر أوامر بالأثر الرجعي من أجل إضفاء شرعية على ما يفعل المستوطنون، وتحديدا في قضية شق الطرق التي يشقها المستوطنون، ثم يأتي جيش الاحتلال ويصدر أوامر وضع يد من أجل أن يشرع ما فعل المستوطنون ويثبت كوقائع على الجغرافيا الفلسطينية.
2: عميد الياس حنا، السيطرة العسكرية لا تقتصر فقط على أن يكون هنالك قوة مسلحة، بل تمتد لتصل الهندسة للحيز العام الفلسطيني. كيف يبدو ذلك في الضفة الغربية؟
5: منى، الضفة الغربية أصلا معسكرة، لديها فرقة 877 فيها 6 ألوية، وبالتالي أيضا هناك تركيبة عسكرية تصل إلى الأمن للمستوطنات وحتى تصل إلى اللواء الإقليمي، وهنا نرى أنها أمر معسكري. على سبيل المثال يعني المنطقة ألف هي تقريبا 18%، هي السلطة الفلسطينية أمنا وإدارة. البي وهي تقريبا 22% هي إدارة ولكن أمن بالنسبة لإسرائيل، أما الجيم فهي تقريبا 60% كلها تحت السيطرة الإسرائيلية. هذا الأمر يعطينا أن إسرائيل سيطرت على 1 مليون دنم من أراضي الضفة الغربية خلال 3 سنوات، فإذا أنت أمام مرحلة بالتالي تقطيع إعادة الهندسة في الداخل. يعني عندما نرى هناك ما يسمى بالفرنسية جبنة الجريير، وهي الجبنة التي فيها تقريبا فتوحات، هي يعني تصبح الضفة الغربية الفتوحات أكثر مما فيها جبنة بالنسبة للفلسطينيين، هي إعادة الهندسة الداخلية.

0: وبالتالي تقطيع كل المناطق. يعني على سبيل المثال للحصر هناك الطريق 60 وهي جزء الأساسي الذي يمر داخل الضفة الغربية، وهناك شمال رام الله الخط 5 الذي يصل إلى شمال تل أبيب، والخط 1 الذي يصل إلى يعني يدخل في القدس والإيوان. ماذا فعلت إسرائيل؟ بمجرد هذه المنطقة، هذا تقطيع بالصورة الكبرى، وبناء الطرق الفرعية هناك نوعين من الطرق، طريق للفلسطيني وطريق للإسرائيلي. وبالتالي هذا الأمر عندما حاولت إسرائيل أن أو وافقت إسرائيل على بناء الإيوان إنما 3500 وحدة سكنية. ماذا فعلت؟ فعلت أن أنشأت طريقا خاصا للفلسطينيين. فإذا أنت أمام مرحلة العزل والفصل وبالتالي الاحتواء للجغرافيا والتوبوغرافيا والديموغرافيا. وكي أنهي هذه الفقرة هذا السؤال، هناك أيضا الجدار العزل. فإذا أنت أمام مرحلة إعادة تقطيع وتوصيل وبالتالي عزل أي شيء. لماذا؟ لأن إسرائيل تعتبر أن الضفة هي الجزء الأساسي، هي القلب الجغرافي، ما يسمى بالقلب الجيوسياسي. أما غزة فهي تقريبا هامشية. لماذا؟ لأن إسرائيل أعادت اهتمامها بالجبهة الشرقية خاصة بعد ما جرى في المنطقة في العراق وفي لبنان وفي سوريا. حتى
1: تحدثت عميد الياس عن كل موضوع العزل، عزل جنوب الضفة الغربية عن وسطها في الإيوان كما أشرت، و مفهوم العزل والتقطيع يختصر كما ذكرت وأشرت لنا على هذه الطرق الكبرى، وأيضا يعني لو صغرنا المشهد كثيرا لربما حول البؤرة الاستيطانية وليس فقط حتى المستوطنة. يعني لو تشرح لنا ما الذي يحدث في الحيز العام فيما يتعلق بكل موضوع تقطيع أواصر الطرق والعزل عندما يكون هنالك بناء لمستوطنة جديدة.
0: عندما يكون هناك بناء لمستوطنة جديدة بالصورة الإجمالية، عندما يكون هناك بناء لمستوطنة جديدة، هذه المستوطنة على سبيل المثال، هذه المستوطنة يجب أن تعزل عن الفلسطيني. وبالتالي حول كل بلدة ومدينة فلسطينية هناك مستوطنات تطوق هذه فعلا المدينة، تتحكم فيها، ولكن يعاد وصل هذه المستوطنة بالداخل الإسرائيلي، بالداخل الإسرائيلي من ناحية أمنية. ولكن عندما نتحدث عن مستوطنة إنما نتحدث عن المستوطنة ككل وبالتالي المنطقة التي تسيطر عليها، وهذا الأمر صعب جدا. فإذا هنا نتحدث عن عملية حماية المستوطنة، هناك أمن المستوطنة، هناك اللواء الإقليمي، هناك الاحتياطي، وهناك اللواء فعلا من الجيش ضمن فرقة يهودا والسامرة كما تقال عند الإسرائيليين.
1: نعم، بالعودة إلى ضيفنا من رام الله السيد وليد داود، سيد أمير داود اسمح لنا، يعني الحديث عن 1,000,000 دنم من الأراضي، من مخزون الأراضي في الضفة الغربية تمت مصادرتها منذ 3 سنوات. قبل أيام كان هنالك أيضا حديث لحركة السلام الآن تتحدث عن نحو 23 مستوطنة في المناطق باء. برأيك وبحسب مراقبتكم سيد أمير، مخزون الأراضي بيد الفلسطينيين بعد يعني 5 سنوات من الآن كيف سيبدو؟ ما هو قدره؟
2: أنا أريد أن أصوب فقط المعطى المرتبط بالمساحة. هي دولة الاحتلال لم تصادر 1,000,000 دنم، هي منعت وصول المواطنين إلى 1,000,000 دنم. يعني دولة الاحتلال تتكي على منظومة من المصادرات وهي مرتبطة بأوامر عسكرية واضحة مرفقة بالخرائط. هي نحن نتحدث عن ما يقترب من 70,000 دنم تم مصادرتها وفق أوامر عسكرية، ولكن ما حدث من تسليط ميليشيات المستوطنين على قمم الجبال وعلى التلال وعلى المناطق المفتوحة، هم منعوا وصول المواطنين إلى مساحات شاسعة، وهناك فرق جوهري. ويمهد صحيح إلى مزيد من السيطرة على الأراضي الفلسطينية، ولكن لم تصدر أوامر عسكرية بمصادرة 1,000,000 دنم. يعني وكما نقول دائما أن منظومة الطرق ومنظومة الأوامر العسكرية الهدف منها هو فرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية، ولكن دولة الاحتلال استحدثت في المرحلة الماضية منظومة جديدة، وهي أنها باتت تضفي شرعية على ما يفعل المستوطنون من وقائع على الأرض الفلسطينية. المستوطنون الآن هجموا على الجغرافيا الفلسطينية بحماية طبعا من جيش الاحتلال، وبدأوا ينشئون البؤرة الاستيطانية ويقيمون منشآت ويشقون طرق والكثير من الوقائع. الآن بات الجيش بتبادل وظيفي واضح يقوم بإطفاء الشرعية بإصدار أمر عسكرية بالأثر الرجعي من أجل تثبيت ما يفعله المستوطنون. القضية الثانية، دائما ما نقول أن الشوارع سواء الشوارع العسكرية أو الشوارع الالتفافية الهدف منها هو تحقيق يعني غرض

0: غرضين. الغرض الأول وهو الأخطر هو إحكام القبضة على الجغرافيا الفلسطينية، لأن الشارع لا يمكن النظر إليه باعتباره بنية تحتية بريئة. الشارع هو دائما آلية لإحكام الخناق على الجغرافيا الفلسطينية بالتفتيت والسيطرة. والقضية الثانية هو وهي أخطر أيضا، إحداث عملية تواصل ما بين المواقع الاستيطانية، البؤر الاستيطانية والمستوطنات في بعضها البعض. من جهة هي تحدث عملية وصل، ومن جهة أخرى تحدث عملية فصل جغرافي على صعيد الوجود الفلسطيني.
1: طيب. اسمح لي سيد أمير بما تبقى من وقت أن أسأل عن هذه الأراضي المليون دنم. الفلسطينيون لا يستطيعون الوصول إليها بكل الأحوال كما ذكرت وأشرت، لكن هل هذه الأراضي من ضمن ما تعرفه إسرائيل بأراضي دولة؟ وهل هذه باتت طريقة وحجة للسيطرة على المزيد من الأراضي للفلسطينيين؟
0: هي على صعيد أراضي الدولة بالمناسبة، هي في الثلاث أعوام الماضية أصدرت أوامر بمصادرة أراض بما يقدر مساحته ب 27,000 دنم من أراضي الفلسطينيين، وأعلنتها أراضي دولة. في الثلاث أعوام الماضية ما تم مصادرته من أراضي الدولة يعادل ما تم مصادرته على تحت مسمى أراضي الدولة منذ توقيع اتفاق أوسلو، أي أن في 30 عام دولة الاحتلال صادرت 28,000 دنم، وفي ثلاث أعوام صادرت هذه المساحة. مساحة المليون دنم هي مساحة، نحن نتحدث عن السفوح الشرقية، عن المساحات المفتوحة، عن التلال، سيطر عليها المستوطنون بالبلطجة وبالقوة وبقوة السلاح، وطردوا المواطنين الفلسطينيين من هذه المنطقة. جيش الاحتلال يحمي المستوطنين ويمعن في منع الفلسطينيين من الوصول إلى هذه المناطق. خطورة هذا النوع من الإجراءات أنه يبور الأراضي ويمنع الفلسطينيين من استخدامها، مما يمهد لاحقا لدولة الاحتلال من أجل السيطرة عليها بشكل مستدام، أي تنزع ملكية هذه الأراضي بحجة أنها غير مستصلحة. وهذه آلية من الآليات التي يتكئ عليها جيش الاحتلال في مسألة مصادرة الأراضي.
1: جزيل الشكر لك سيد أمير داود، مدير دائرة التوثيق في هيئة الجدار والاستيطان، كنت معنا من رام الله. شكر أيضا موصول العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: تغطيتنا تتواصل مشاهدينا على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: الظاهرة على الهواء يا جماعة.
1: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
2: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
3: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
4: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
5: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
6: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
7: أمام السلطة تحديات كبيرة.
8: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
9: مطالبة بوقف التفاوض، ما بديله؟
10: ما هو هذا ليس بديل أصلا. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد، لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.
11: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

0: إلى هذه الأخبار العاجلة نقلاً عن وسائل إعلام.
1: لهذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سلامة مباشرة للمشاهدين الذين تابعوا هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
4: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
5: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال

0: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدين إلى هذه التغطية المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتطورات في لبنان والتصعيد في الضفة الغربية. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، معربا عن اعتقاده بأنها ستحتفظ بالسيطرة الكاملة عليه. وأضاف أن إيران لا تملك فعل أي شيء حيال حصار موانئها. في المقابل، قالت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية إن ادعاءات المسؤولين الأمريكيين المتكررة بأن مضيق هرمز مفتوح لا تغير واقع أنه مغلق. في الملف اللبناني، قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون بحث مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد، بحث تطبيق اتفاق الإطار في ضوء محادثاته في إسرائيل الأسبوع الماضي. من جانبه، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، قال إن سيادة لبنان وحق الجنوبيين في العودة وإعادة بناء قراهم قضايا لا تقبل المساومة. في إسرائيل، قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إنه أمر الجيش باتخاذ كل الخطوات استعدادا للبقاء فترة أطول في المنطقة الأمنية في لبنان. من جانب آخر، قالت الخارجية الأمريكية للجزيرة إن وجود إسرائيل الدائم في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات في الاتفاق الإطاري، وأشارت إلى أن واشنطن تتوقع من جميع الأطراف الالتزام بالاتفاق، مضيفة أن الجيش اللبناني ينفذ حاليا أولى المناطق التجريبية وأنها تواصل دعم التنفيذ الكامل للعملية. في ملف التصعيد الإسرائيلي في غزة، دانت حركة حماس استهداف الاحتلال عددا من المواطنين في شمال القطاع وجنوبه، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر. في غضون ذلك، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته هاجمت رئيس خلية لحماس في شمال قطاع غزة. في الضفة الغربية، قال مراسل الجزيرة إن فلسطينيا أصيب بالرصاص إثر هجوم مستوطنين على قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، وأضاف أن مستوطنين هاجموا أيضا تجمعا بدويا في بلدة الطيبة بقضاء رام الله، بينما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم. هذه التطورات نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلنا من واشنطن نور الدين بوزيان. أهلا بك نور. آخر المواقف في واشنطن حيال التفاهمات التي تجري ابتداء مع إيران، وكذلك حول الوضع الميداني هنا في المنطقة مما تقوله واشنطن.
1: محمد، لا حرب ولا سلم ولا حركة عبور عادية في مضيق هرمز بشكل تام، ولا حتى أفق قريب لعودة الطرفين إلى المفاوضات وفق ما تحاول الدول التي تقوم بالوساطة بين طرفي النزاع، إن لم نقل طرفي الحرب. هذا هو المشهد عموما الذي يمكن أن نرسمه بعد 3 أيام مما سماه الرئيس الأمريكي لعبة الشطرنج، لعبة تعتمد على الانتظار، ترقب، متابعة ما يجري في إيران داخل إيران. مع ذلك هدد ويلوح دائما بالعودة إلى الخيار العسكري. عمليا اليوم الجديد في التصريحات هو مسؤول في البيت الأبيض نقلت تصريحه بلومبرغ، يقول بأن الرئيس الأمريكي لديه الكثير من وسائل الضغط على إيران من دون أن يكشف عن طبيعة هذه الوسائل، وأيضا من دون أن يكشف ماذا يعني تحديدا للضغط على إيران، خاصة وأن الرئيس الأمريكي كما تذكر كان قبل يومين حدد طبيعة هذه الضغوط، وهي الضغط الاقتصادي الداخلي حتى تنهار إيران وحتى تستسلم للولايات المتحدة ولشروطها.
0: في نفس الوقت نور الدين، ما زال الخيار العسكري وفق تلك الاستراتيجية قائما، إضافة لمتابعة الضغط الاقتصادي الحاصل على إيران. مسألة الخيار العسكري كيف يبدو أو كيف تبدو صورتها هنا في المنطقة؟ هل يتحدث الأمريكيون عن تحشيدات معينة، استعدادات معينة، عودة التدخير؟

0: محمد، وول ستريت كشفت اليوم بأن خبراء في البيت الأبيض وهم متخصصون على ما يبدو في الاقتصاد هم الذين عرضوا على الرئيس الأمريكي بعض البيانات حول وضع إيران الاقتصادي، ويقال بعد ذلك قرر هذه الاستراتيجية أو هذا التكتيك، لا أحد يعرف إن كانت استراتيجية بعيدة المدى أو تكتيك مؤقت، أي العودة إلى استبعاد الخيار العسكري. ومع ذلك بين الحين والآخر نسمع تصريحات تلويحات من مقربين من ترامب، وحتى ترامب قال قبل يومين بأن الخيار العسكري غير مستبعد حتى وإن لم يقله صراحة. هناك طبعا يقال بأن داخل البيت الأبيض الأمريكي، ويبدو أن هذه أطروحة ستيف ويتكوف كبير السياسيين في البيت الأبيض والموفد الخاص للرئيس الأمريكي، يقال بأن المسألة الاقتصادية، العقوبات الاقتصادية، الحصار العسكري الأمريكي على المرافق الإيرانية وعدم الذهاب إلى عملية عسكرية تحمل الكثير من المخاطر، بينما هذه الضغوط الاقتصادية وفق ما تقول هذه المصادر الأمريكية قليلة الكلفة بالنسبة للأمريكيين، وأيضا يمكن التحكم فيها، بينما التصعيد العسكري ربما لا يمكن التحكم فيه من طرف الأمريكيين.
1: مشهد الضغط الاقتصادي الداخلي كيف يبدو، وهل يؤثر حقيقة على قرارات الإدارة الأمريكية قبيل الانتخابات النصفية نور؟
0: من الواضح أن الرئيس الأمريكي يريد، خاصة في ظل هذا التصعيد وهذه المطالب وهذه الضغوط التي تمارس عليه من داخل أعضاء حتى من داخل حزبه، لا أذكر مثلا الحزب الديمقراطي المعارض الذي يريد أن يتوقف ترامب عن الحرب، حتى من داخل عائلته السياسية الحزب الجمهوري يريدون وقف الحرب للأسباب التي تعرفها جيدا. هناك سببان رئيسيان، السبب الأول هو المخاوف من أن ينقلب الشارع الأمريكي على الرئيس دونالد ترامب بسبب هذه التوترات وهذه الحرب، التي أذكر بأن استطلاعات الرأي في المدة الأخيرة أظهرت بأنها ليست لها شعبية كبيرة، فبالتالي هناك ضغط من السياسيين من أجل أن يوقف دونالد ترامب الحرب، وهناك الضغط الآخر وهو مؤشر البنزين أو الجالون، وهي نسبة اللترات 3.4 لترات، عندما يذهب الأمريكي الآن إلى محطات البنزين يتطلع في الأسعار، حتى وإن كانت الأسعار لم تصل إلى مستوى ربما كبير يجعل الأمريكيين يعني يمتعضون فعلا من السياسة، لكن هناك شعور الآن لدى الأمريكي بأن هذه الحرب ليست مجدية وأنها تكلفهم أو تضرب قدرتهم المعيشية. تعرف جيدا أن الأمريكي له بين قوسين حب خاص للسيارة، يستخدمون سياراتهم. الأمريكي في هذه الفترة تحديدا محمد في الصيف يتحرك كثيرا، المعدل العام للتحرك واستخدام السيارة هو تقريبا 23,000 كيلومتر يقطعها الأمريكي في التنقل بين مختلف الولايات، وهذه إذا هذه المسافة تكلف يعني فاتورة معتبرة. لكن لحد الآن الرئيس الأمريكي يحاول أن يقول بأن حركة العبور وتدفق وإمدادات النفط مستمرة، بدليل أن الأسواق أسواق النفط لحد الآن هادئة. هناك مثلا إجماع على خلال الثلاثة أيام الأخيرة بأن الأسعار استقرت في حدود 90 دولار، وهذا يمكن لترامب أن يناور به داخليا محمد.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على هذه الصورة والإحاطة الوافية نور الدين بوزيان مراسل الجزيرة من واشنطن. هذه التفاصيل والمستجدات نأخذها لمساحة نقاش مع ضيفينا. من واشنطن ينضم إلينا بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية، ومن طهران الدكتور حسين الويبران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. ربما نبدأ نقاشنا بهرم معتاد، نبدأ من آخر التفاصيل التي تابعناها قبل قليل مع مراسلنا من واشنطن. سيد بول ديفيس، مسألة الضغوط التي تجري على الرئيس الأمريكي، هذا سؤال مطروح حقيقة، وهنا يأتي إلى أي درجة ترى بأن حالة المراوحة هذه التي تعيشها الحرب سببها تلك الضغوط، سواء شعبية الحرب أو مؤشر جالون البنزين الذي كان يتحدث عنه قبل قليل مراسلنا نور الدين بوزيان.
2: Well, the actual prices of gasoline in the United States.

0: أسعار البنزين في الولايات المتحدة هي أعلى ممن يجدر بها بما يجدر بها، لكنها ليست بسبب ليست بنفس المستوى الذي كانت به في السابق. إذن الناس ليس تحت ضغوط كبيرة جدا، ليسوا منزعجين تماما، هم منزعجون بشأن الأشياء التي قادت سعر الوقود، قادت سعر البنزين، لكن هذه المسألة ليست مبعث قلق كبير وأساسي بالنسبة للناس، وليست محل وموضوع نقاش يومي بالنسبة للناس. أعتقد أن زيادة كانت ب 1 سنت، وبالتالي هذا يترجم الأسعار الموجودة في محطات البنزين، لكن هذا المستوى ليس مستوى لا يطاق بالنسبة للمواطن الأمريكي. مباعث القلق الأساسية بالنسبة للشعب الأمريكي هي الهجرة، هي السياسة، والبنزين ليس في أولويات النقاشات التي يجريها الأمريكيون.
1: سأعود إليك بهذه النقطة، مسألة الهجرة والسياسة، ولكن السؤال إلى ضيفنا من طهران سيد رويران، إن لم يكن الضغط الحالي الحاصل على الناخب الأمريكي كافيا لأن يغير ترامب من سياسته أو استراتيجيته في التعامل مع إيران، هل لدى طهران أي أوراق ضغط أخرى يمكن أن نشهد استخداما لها في الأيام القادمة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا إيران تمتلك ورقة صمودها، يعني إيران صمدت بشكل كبير، وفي تصوري أن عندما نتكلم عن أزمة يعني ذخائر في أمريكا لا يأتي هذا من فراغ، يأتي من خلال الحرب. ومن هنا أولا إيران موقفها الصامد أولا، ثانيا الصمود الشعبي الإيراني، يعني أن نقول في إيران ليست هناك أزمة هذا كذب، هناك أزمة اقتصادية، هناك تضخم وغلاء، ولكن هناك تفهم في نفس الوقت.
1: لماذا؟ أنا سؤالي هنا دكتور حسين، سؤالي هنا تحديدا، تعول طهران باستخدامها لورقة المضيق على أن ينعكس ذلك ضغطا في النهاية على قرارات، ضغطا يؤدي إلى تغيير ربما قرارات ترامب وإدارته، ويجعله حتى خائفا مما قد تؤدي إليه الانتخابات النصفية القادمة من نتائج. لذلك يأتي السؤال اليوم، هل هذا المستوى من الضغط الذي يقال اليوم وفق ما يقول سيد ديفيس أن مسألة جالون البنزين لا تؤثر حتى اللحظة على الناخب الأمريكي، هل هناك أي أوراق أخرى يمكن أن تستخدمها إيران، أم أنه المستوى الأقصى مما تملك؟
2: يعني في تصوري أن إيران الآن تستعمل المستوى الأقصى، يعني المضيق هو الورقة الرابحة الإيرانية التي تتعامل بها مع الولايات المتحدة الأمريكية عدوانها ضد إيران. يعني في تصوري أن يعني لا يمكن أن نقول أن تأثيرات ومفاعيل إغلاق مضيق هرمز هو سيبقى ضمن هذه الحدود الموجودة الآن. يعني رأينا يعني قبل فترة ليست البعيدة أن إغلاق مضيق هرمز أوصل قيمة البرميل، برميل النفط، إلى ما يقارب $120، وهو يمكن أن يعيد الكرة إلى هذا المستوى أو حتى أعلى منه، خاصة أننا كلما نقترب من يعني فصل الخريف والشتاء يعني الحاجة إلى الوقود ستكون أكبر. الآن الاحتياطيات التي تملكها الدول بدأت تنضب، ومن هنا يعني مفعول مضيق هرمز مستقبلا إذا بقي الحال على ما هو عليه الآن أتصور أنه سيزداد مع الزمن.
1: هل هناك أي قلق حقيقي سيد ديفيس حيال الانتخابات اليوم بسبب هذه الحرب بطبيعة الحال؟

0: هناك دائما مباعث قلق تتعلق بالتجديد النصفي، خصوصا الحزب الذي يكون بالسلطة، وبالتالي دائما يحاول أن يبقى لديه تمثيل واسع النطاق. استطلاعات الرأي تقول إذا ما كان هناك أي تحول فإن الرئيس لن يخسر المجلسين، قد يخسر مجلسا واحدا، ربما قد يخسر مجلس النواب، وهذا قد يؤدي إلى خسارة بعض السلطات الموجودة لديه في واحدة من المجلسين. الحرب في الولايات المتحدة ليست هي مبعث القلق الأساسي بالنسبة للمواطن الأمريكي، لكن الأثر كذلك قد يصل إلى عدد من التبعات الأخرى. ربما هذه من الأمور التي لابد أن نأخذها من الاعتبار، خصوصا ارتفاعات أسعار النفط. بالنسبة للناخب الأمريكي، لم يأبه كثيرا بالسياسات الخارجية، لم تكن السياسات الخارجية لها الأثر البالغ على الانتخابات. إذا كان الإيرانيون يعتقدون بأن هذه الحرب سيكون لها الأثر البالغ على الانتخابات، فإنها لن تكون كذلك. الأسعار تقريبا مستقرة، وهناك أمور أخرى تثير القلق لدى الناخب، لكن في الوقت الحالي فإن حرب إيران وأسعار البنزين هي ليست الأمور التي تبعث على القلق في الوقت الحالي.
1: ماذا لدى طهران دكتور حسين بعد الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، في ظل أن خيار عودة الحرب ما زال قائما كما نتابع وفق تحليلات عديدة؟
2: يعني صحيح الحرب هي قائمة الآن، هناك وقف لإطلاق النار من طرف واحد، حتى ليس وقف إطلاق النار متفق عليه، من هنا احتمالية العودة إلى الحرب قائمة. أمريكا تعاني من أزمة ذخائر، ولكن تحاول أن تتجاوزها خلال زيادة الإنتاج. طبيعي إيران أيضا هي تحاول الآن زيادة الصناعات الصاروخية والمسيرات التي تملكها. هناك تركيز على بعض الصواريخ في الإنتاج التي تتجاوز كل المنظومات الأمريكية يعني. والآن حتى هناك إعلان رسمي بأن تدخير منصات إطلاق الصواريخ تم من خلال صواريخ قاسم بصير. صواريخ قاسم بصير هي صواريخ فرط صوتية تزيد سرعتها عن 15 ضعف يعني 15 ماخ سرعة الصوت، إنه و يعني منظومات باتريوت هي 4 ماخ سرعتها، وثاد 6 ماخ، ولا تستطيع أساسا مواجهة هذا النوع من الصواريخ. من هنا هناك سباق في الظل بين الطرفين لمواجهة جديدة محتملة، ولكن هناك أيضا في نفس الوقت مساعي يعني. وزير الباكستاني الذي جاء إلى طهران هو يحاول يعني، الوسيط القطري أيضا هو يحاول، إنه والعماني كذلك، كل هذه الوساطات أيضا تعمل لإنهاء هذه الحرب.
1: ألمس في كلامك دكتور حسين، نعم ألمس في كلامك أن الخيار الوحيد لدى طهران اليوم هو انتظار الخطوة الأمريكية.
2: نعم، يعني العقيدة العسكرية الإيرانية هي عقيدة دفاعية. إيران لن تبدأ أي حرب، ولكن إيران في موقع الدفاع طبيعي أنها ستدافع عن نفسها وبشراسة وبكل ما تملك.
1: سيد ديفيس، السؤال المطروح اليوم، هل حقيقة ما يجري في الولايات المتحدة هو أنها تريد تمرير استحقاقات معينة اليوم من قبيل كأس العالم الذي انتهى، مسألة الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي، ثم خيار العودة للحرب وبنطاق أوسع وربما بدخول بري، هو الأرجح؟

0: I seriously doubt that ground
1: أشك
0: invasion
1: حقيقة
0: will
1: أن يكون
0: occur.
1: هناك إمكانية
0: Currently, the
1: لحدوث
0: tactic that you're going to be
1: غزو
0: used by the United States
1: بري.
0: is this
1: التكتيكات
0: more of a
1: التي
0: static
1: تستخدمها الولايات المتحدة
0: attack,
1: تميل
0: which is
1: دائما
0: basically
1: إلى
0: to
1: هجوم
0: continue to
1: ثابت،
0: isolate Iran
1: بمعنى أن يكون هناك رغبة في عزلة إيران وكذلك استهداف الاقتصاد الإيراني. الاقتصاد الإيراني ليس بحال جيدة، وبالتالي هذا ما تصبو إليه الولايات المتحدة من خلال تكتيكاتها. نعم، الإيرانيون يريدون غزوا بريا ويعتقدون أن هذا الأمر سيكون الحل بالنسبة لهم، والولايات المتحدة لن تقدم لهم هذا الخيار. الولايات المتحدة ستقوم بغلق كل القدرات والإمكانات الإيرانية، وبالتالي فإن الولايات المتحدة ستواصل استهدافها للقدرات الإيرانية. الولايات المتحدة لا ترغب في أن يكون هناك حرب برية على الأرض، حرب دروس، لا تريد ذلك حسب ما تسعى إليه إيران. لا، بالنسبة للهجوم والتكتيك الموجود الآن هو ضرب من حكومة إلى حكومة. الإيرانيون يتطلعون إلى غزو بري، لكن هذا الأمر لن يحدث.
2: الخطوات والأوراق التي بيد إيران لمواجهة استراتيجية الاستنزاف التي تنتهجها واشنطن دكتور حسين، ما هي؟
3: يعني طبيعي تحسين الوضع الداخلي في إيران، تحسين الوضع الاقتصادي يعني في الداخل. يعني إيران موجودة في أرضها، موجودة بين شعبها، في حين أن أمريكا موجودة على مسافة تزيد عن 12-13 ألف كيلومتر. وفي تصوري أن يعني حتى ما سمعناه من محاولة انتحار أحد العسكريين في حملة الطائرات إبراهام لانكول، وضجر العائلات الأمريكية أو عائلات العسكريين الأمريكيين مطروح. من هنا وضع إيران في موقف الدفاع هو أقوى من موقع أمريكا في الاعتداء والهجوم على إيران، لأن وجود وتحشيد هذه القوات له كلفة يعني مالية وعسكرية واجتماعية. وفي تصوري أن يعني إيران في موقف كلا، هو الحرب هي تضغط على الطرفين بالمناسبة، ولكن في تصوري أن
2: ولكن دكتور
3: أمريكا
2: حسين
3: في وضع،
2: الذي يقف، عذرا على المقاطعة، الذي يقف في موضع أنه لديه كل الإمكانيات التي تؤهله لاستعادة زمام المبادرة ومن جديد إلى الحرب، سواء نفد مخزون الذخائر، سواء أراد تصنيعه مجددا، بغض النظر لديه الوفرة ولديه الإمكانية ولديه القدرة على اتخاذ القرار وكل ما يلزمه لاستعادة زمام المبادرة، لكن الذي يقف في موقف رد الفعل بطبيعة الحال هو الأضعف. حتى لو كانت الولايات المتحدة تبعد عن أرضها آلاف الأميال، هي في النهاية قد أعدت العدة لهذه الحرب أو لغيرها حتى هنا في المنطقة، لذلك هي قد لا تشن الحرب كما يقول سيد ديفيس، لكنها تنتهج سياسة الاستنزاف للحد الأقصى. لن تتاجر إيران، لن تستقبل ولن تصدر لا نفطا ولا مواد غذائية ولا تجارية ولا غيرها. إلى أين يمكن أن يودي ذلك بإيران من ناحية، ومن ناحية أخرى هل لديها أي استراتيجيات حقيقية لمواجهة ذلك في دقيقة؟
3: يعني في تصوري أن فائض القوة الذي تملكه أمريكا عسكريا وماليا وسياسيا لا يعني أن بالضرورة أن تكون أمريكا هي التي تتحكم بكل المسارات وهي التي تنتصر. هي لم تنتصر لا في فيتنام ولا في العراق ولا في أفغانستان، رغم كل هذا الفائض من القوة الذي تملكه. أمام إيران ليس هناك من خيار إلا الصمود في كل المجالات، لأن إيران الآن لا تملك يعني خيارات بديلة غير الصمود.

وضحت الصورة، شكرا جزيلا لك دكتور حسين رويبران ضيفنا من طهران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، والشكر لضيفنا من واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية. والآن ننتقل إلى الزميل نشوان حسين والفقرة التحليلية وقراءة في

0: سلط الضوء على تبادل مطالب الشروط والتعويضات بين واشنطن وطهران لإعادة فتح مضيق هرمز. فقد تصاعدت حرب التصريحات بين إيران والولايات المتحدة بعدما طالبت طهران بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب، ليرد الرئيس الأمريكي بأنه سيطالب الإيرانيين بدفع تعويضات عن 50 عاما من الأضرار والخسائر. تأتي هذه التصريحات بينما تتضاءل آمال التوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز سريعا، وأيضا تواصل حركة الملاحة عبر المضيق في تراجع، ما يزيد الضغوط على أسواق الطاقة ويدفع الأسعار عالميا إلى الارتفاع. وقد أكدت إيران مجددا على لسان عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني أنها تستطيع من خلال مضيق هرمز حل الكثير من القضايا مثل العقوبات والتعويضات والرد بالمثل على أي إجراءات ضد إيران. هذا الجمود القائم بين واشنطن وطهران واتساع الفجوة بينهما دفع الوسطاء الإقليميين لتفعيل القنوات الدبلوماسية، بينما يكثف الوسطاء مساعي التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران تبقى مسألة العقوبات أو عفوا التعويضات محل سجال، إذ تربط إيران أي اتفاق بحصولها على تعويضات بشأن الأضرار والخسائر التي لحقت بها جراء العمليات العسكرية. فكيف تفاعلت الولايات المتحدة مع المطالب الأمريكية، وإلى أي مدى ستؤثر مسألة التعويضات على أي اتفاق بين الجانبين؟ في أحدث تصريحاته رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صراحة دفع أي تعويضات لإيران، وقال إن الولايات المتحدة قررت تخفيف وتيرة المفاوضات مع طهران، مضيفا أنه إذا كانت هناك تعويضات فعلى إيران أن تدفعها. إذن رد ترامب على طلب التعويضات الإيراني بطلب مماثل، داعيا طهران إلى دفع تعويض عن قتل وجرح الأمريكيين في النزاعات التي تورطت بها، وكذلك التعويض عن عائلات مئات الآلاف من المتظاهرين الأبرياء الذين قال إن النظام الإيراني قتلهم، وذلك خلال 50 عاما كاملة. كان ذلك الرد الأمريكي. فماذا عن الشروط الإيرانية؟ يبدو أن النظام الإيراني يربط أي تسوية شاملة بما في ذلك فتح مضيق هرمز برفع العقوبات وإنهاء الضغوط والتهديدات العسكرية ودفع تعويضات دون أن يطرح علنا رقما محددا أو صيغة نهائية لهذه التعويضات أو حتى آلية واضحة لسدالها، ما يفتح باب التساؤلات عما تريده طهران حقا، تعويضات مالية مباشرة أم إفراج عن أصول مجمدة أم ورقة لتعزيز موقف إيران على طاولة التفاوض. البيان الذي نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية تحدث في نقاطه 4 و5 عن مسائر التعويضات والعقوبات والأصول، إذ تشمل التعويضات حرب الأيام 12 عام 2025 إضافة إلى الحرب الأخيرة. أما رفع العقوبات فهو مطلب قديم، لكن الجديد فيه الإصرار الإيراني على الربط صراحة بين تخفيف العقوبات وإعادة فتح مضيق هرمز. وفيما يتعلق بالأصول المجمدة فقد سبق أن نوقشت المسألة غداة اتفاق البلدين على مذكرة التفاهم، وذلك في شهر يونيو حزيران، وقالت الخارجية الإيرانية حينها إن هذه الأصول ستستخدم لخدمة مصلحة البلاد. لكن ومع انهيار المذكرة عادت مسألة الأصول إلى الواجهة وإلى طاولة المفاوضات من جديد. سنناقش هذا الملف معنا بكل تشعباته وبمحاوره. معنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور أهلا بك. ومعنا من عمان الدكتور غازي إبراهيم العساف الأكاديمي الخبير باقتصاديات الدفاع. أهلا بكما دكتور زويري. أبدأ معك، ما الذي تريده طهران؟ تعويضات مالية حقيقية أم أصول مجمدة أم ورقة للتفاوض؟
1: الحقيقة عودة الحرب الكلامية حول التعويضات هي بسبب عامل أساسي، وهو أن ورقة المضيق كحرب كلامية استنفذت دورها في هذه المرحلة. بعبارة أخرى، لا مخرج منها، هناك مفاوضات تجري بين عمان وإيران، وبالتالي يجب الذهاب إلى عنصر حرب كلامية جديد، وهو مسألة التعويضات. مسألة التعويضات أو سميها الأموال المحتجزة أو سميها رفع العقوبات، كلها قضايا لمسألة وحيدة، وهي الفوائد الاقتصادية لمذكرة التفاهم وشكل الاتفاق النهائي.

0: إيران تبحث عن شكل اتفاق نهائي فيه بعد اقتصادي يستعيد النظام من خلاله عافيته الاقتصادية ويثبت لرأيه العام أنه عاد بشيء مثمر. الآن التسميات نتوه فيها في فترة الغموض الاستراتيجي الذي يمارسه الطرف الإيراني والأمريكي. فكرة التعويضات تتحدث عن أنه إيران تعرضت إلى هذه الحرب، خسرت حوالي 300 مليار دولار، وأن من واجب الولايات المتحدة أن تعوضها. كان في مذكرة التفاهم قد ورد شيئا أن هناك صندوقا سيؤسس لمثل هذا الأمر، وبالتالي إيران تعتقد بأنه مرجعية لهذا الكلام. لكن إيران معنية الآن واقعيا بمسألتين: أن تستعيد أموالها المحتجزة 110 مليار دولار لأنها أموالها وتعتقد أنها محتجزة بسبب الإدارة الأمريكية، ثم المسألة الثانية أن ترفع عنها كل أنواع العقوبات معتقدة أنها بذلك يمكنها أن تبيع نفطها ويعود لها عوائد نفطية كبيرة. لأضرب مثال فقط، هذه الفترة اللي هي 60 يوما إيران استفادت أكثر من 8 مليار دولار من مبيعات النفط.
1: طيب دكتور غازي، لو أشركناك في الحوار، هل هذا هو بالفعل غموض استراتيجي مقصود فيما يتعلق بعدم تعريف ماهية هذه التعويضات، وبالتالي تذهب بنا إلى أفكار مثل الأصول المجمدة، إلى كونها ورقة تفاوضية، أو حتى إلى كونها ورقة أو مطلب أساسي إيراني بالفعل ربما ربطه حتى الإيرانيون أخيرا خلال الساعات الفائتة بفتح مضيق هرمز؟
2: مساء الخير أخي نشوان، وأهلا وسهلا بك وبضيفك الكريم الدكتور محجوب. حقيقة نعم، أتفق تماما مع ما ذكره الزميل الدكتور محجوب. دعنا اليوم ننظر لجدلية المسميات التي بدأت تتداخل حتى اقتصاديا ما بين حتى مفهوم التعويض، مفهوم الرسوم، مفهوم حتى الريع للمضيق هرمز نفسه. وبالتالي أنا أعتقد أن ملف التعويضات في هذه الحرب اليوم ليس ملفا محاسبيا يتعلق بمبلغ من المال تريد إيران أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية استلامه، بل هو أقرب أن يكون ملف تفاوضي تستخدم فيه لغة التعويض اليوم، وأعتقد أنها لغة لتسعير أوراق مهمة الطرفان غير معنيان بالمال بشكل أساسي، لأن كل ما يريد اليوم أكثر من المال. طهران تريد استعادة قدرتها على بيع النفط، واشنطن تريد أعتقد إعادة فتح المضيق وما لذلك من الانعكاسات على خفض سعر البرميل، وخاصة قبيل الانتخابات التجديد النصف القادمة. ولذلك يعني أنا أعتقد أن هذه المطالبات والمسميات لن تسمى أو لن تسوى بالدفع وبالمقاصة، بل هي ستكون بمزيج مختلط بإفراج عن أصول كما ذكرتم، عقوبات مخففة، ترتيب معين للمضيق باستخدام رسوم خدمات بدلا من رسوم عبور وهي غير قانونية. فبالتالي أنا أعتقد أنها ملف تفاوضي لإعادة تسعير أوراق التفاوض وتقليل التكلفة الاقتصادية على الطرفين اليوم.
1: طيب دكتور زويري، هل يعني في رد الفعل الأمريكي، في رد فعل ترامب تحديدا، واستمعنا إلى بعض الآراء التي تقول بأن ترامب وكأنه تلقف هذا المطلب ليحوله إلى مطلب معاكس، لكن بالمقابل ألا تعتقد بأن هذا المطلب يفتح آفاقا جديدة للحل، بمعنى يرمي في ذهن ترامب أفكارا جديدة أن المسألة المالية يمكن أن تشكل عاملا أساسيا في الحل بعيدا حتى عن التفكير في هرمز، بل يمكن أيضا أن يحل هرمز من خلال المال؟
0: هذا وارد، لكن إذا كان الرئيس الأمريكي يعني لديه نية فعلا في مساعدة النظام السياسي في إيران، نحن حتى اليوم ما من دليل لدينا أن ترامب لديه نية ولديه رغبة في أن يساعد النظام السياسي الإيراني. لا زال في مربع إضعاف النظام الإيراني، لا زال في مربع حتى الذهاب إلى إسقاط النظام. وبالتالي هذه المشكلة، أن نمط التصريحات الأمريكية ومن ترامب يعطي مؤشر للنظام السياسي في إيران أن كل ما يفعله ترامب هو تعبير عن استراتيجيته في إسقاط النظام، وبالتالي حتى مطالبته بالتعويضات هي جزء من تعميق الأزمة الاقتصادية في إيران أكثر وأكثر. لذلك لو أرسلت واشنطن مثلا 3 مليار دولار التي كان تم المناقشة عليها وكانت قاب قوسين أو أدنى لإرسالها لإيران، تعطيلها كان من وزارة الخزانة الأمريكية، وبالتالي لم يعطوا أي مؤشر للإيرانيين أن أمريكا قد غيرت نظرها في إسقاط النظام. وأنا أعتقد أنه إيران والنظام السياسي فيها قلق فعلا من فكرة إسقاط النظام عبر آليات مختلفة، منها الآليات الاقتصادية.
1: اليوم دكتور غازي، الوضع الاقتصادي في إيران باعتراف القيادة الإيرانية اليوم هنالك اعتراف واضح وصريح بأن هنالك معاناة، وبالتالي إلى

0: أي مدى يمكن أن يشكل العامل الاقتصادي العامل المالي جزءا من الحل؟
1: أن أشكرك حقيقة. الرقم ذاته الذي أعلن حتى من بعض من الأشخاص الرسميين في إيران فيما يتعلق بالتعويضات وهي بحدود 270 إلى 300 مليار دولار، هي رقم يعني بعبارة اقتصادية غير مباشرة التكلفة التي بدأ ينكمش بها الاقتصاد الإيراني، لأن الناتج المحلي الإجمالي الإيراني كان في عام 2024 وهي آخر عام نشرت فيه البيانات بشكل رسمي تقارب الـ 420 إلى 450 مليار دولار، متوقع حسب التقديرات في عام 2026 أن ينكمش هذا الرقم إلى في حدود 300 مليار. وبالتالي فإن رقم 270-300 مليار يعادل أو رقم يقترب من حجم الاقتصاد الوطني بأكمل لعام كامل، وهذا يعني أن هناك فاقد كبير في انكماش الاقتصاد الإيراني تحاول الحكومة الإيرانية تعويضه من خلال مطالبات عدد من التعويضات التي تعوض هذا الفاقد وتعوض الانكماش الذي يعني حاصل في الاقتصاد الإيراني. فالرقم ذاته أخي نشوان يعكس الفاقد في الاقتصاد الإيراني وما لذلك من تداعيات في التضخم والبطالة وتكلفة كبيرة في الحرب انعكست في انكماش هذا الاقتصاد.
0: شكرا لك من عمان الدكتور غازي إبراهيم العساف الأكاديمي الخبير باقتصاديات الدفاع، هنا في الاستوديو الدكتور محجوب زواري الأكاديمي الخبير بشؤون شرق الأوسط، شكرا لكم. وبذلك نصل إلى نهاية هذه الفقرة التحليلية ونعود بكم إلى استوديو الأخبار.
2: في الشأن اللبناني، قالت الخارجية الأمريكية للجزيرة إن وجود إسرائيل الدائم في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات بالاتفاق الإطاري، وأضافت أن واشنطن تتوقع من كل الأطراف الالتزام بالاتفاق الإطاري الذي وقعته، مؤكدة دعم الولايات المتحدة بشكل كامل وحدة أراضي لبنان وسيادته. وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن إسرائيل أكدت أنه لا مطامع إقليمية لديها في لبنان، كما أكدت أن الجيش اللبناني ينفذ حاليا أولى المناطق التجريبية وأن واشنطن تواصل دعم التنفيذ الكامل للعملية. حول هذا الملف ينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم ضيفينا. أبدأ معك سيد ترشيشي، تصريحات الخارجية الأمريكية هل تتوافق مع السلوك الأمريكي إن صح التعبير الذي يتواصل يلزم أو يترك الإسرائيلي يفعل ما يريد في لبنان بتقديرك؟
3: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيفك وللمشاهدين. يعني بالتجربة مع الأمريكي، تجربة لبنان مع الجانب الأمريكي، هي تجربة في موضوع الوعود والتعهدات والضمانات غير مشجعة، لأنه يعني هذا الكلام الأمريكي ظاهره ممتاز، يعني يعبر عن رغبة أمريكية بالقيام بعمل باتجاه يدفع باتجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجنوب وإنهاء حالة الحرب، لكن يعني الكلام شيء والتنفيذ شيء آخر. منذ بداية المفاوضات يعني كان لبنان يطلب من الولايات المتحدة الأمريكية أن تتدخل وأن تضغط على إسرائيل من أجل أن تلتزم اتفاق الإطار الذي عليه الكثير من الملاحظات الداخلية، وهناك أفرقاء يعارضونه كليا، ولكن أنه الدولة راحت ذهبت إلى هذا الخيار ووضعت الأمال، عقدت الأمال على الرعاية الأمريكية للاتفاق. الآن يعني هذا الموقف الأمريكي المستجد لأعلن لقناتكم مؤخرا سبقوا يعني رسائل مباشرة وغير مباشرة أرسلها لبنان إلى الإدارة الأمريكية على خلفية أو على ضوء نتائج جولة المفاوضات الأخيرة، عبر فيها بما معناه أنه قد يكون أمام موقف يقاطع فيه المفاوضات، لأنه الجولة السابقة لم تكن مريحة للوفد اللبناني في يعني تعاطى معه الوفد الإسرائيلي حسب ما شاع من معلومات في الأوساط وفي الكواليس تعامل بكثير من الشد والتعنت، ورفض يعني رفض الدخول في تنفيذ مناطق تجريبية جديدة، لا بل يعني تطاول بشكل أو بآخر على الدولة اللبنانية وسيادة الدولة اللبنانية، و
2: وضحت الصورة.
3: يعني رمى يعني كم كبير من التشكيك بقدرات الدولة في والجيش هذا الموقف في تقديري يؤسس لي أن تكون يعني يفترض هيك، لأن تكون الجولة المقبلة المقررة مبدئيا مطلع سبتمبر، لأن تكون يعني فيها شيء من النتائج. لكن بالموقف الإسرائيلي، موقف وزير الدفاع
2: هذا تساؤل يبقى مفتوحا سيد طارق، بحكم أن الجولات حتى اللحظة وفق ما يقول اللبنانيون لم تثمر وفق ما يتوقعون كذلك. لكن نشرك ضيفنا هنا دكتور محمد هلسة في هذا النقاش، والسؤال دكتور هلسة، كيف نوازن اليوم ما بين ما يتعهد به الإسرائيليون للأمريكيين على اللسان الأمريكيين بطبيعة الحال، وما يقوله الوزراء الإسرائيليون في العلن وفي الإعلام بأنهم لن يغادروا تلك المنطقة التي أسموها أمنية جنوب لبنان؟
4: التحية لك أستاذ محمد وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. ببساطة نخضع هذا الأمر لامتحان التجربة القصيرة الماضية. هل صمدت التصريحات الأمريكية؟ هل ترجمت أمرا واقعا؟ أم أن الموقف الإسرائيلي هو سيد الموقف؟ هو الذي ثبت حقائق وقع على الأرض، ليس فقط في سياق الساحة اللبنانية، إنما مثلا هنالك أمامنا مقاربة بالإمكان الاستناد إليها فيما يتعلق بغزة، أيضا الولايات المتحدة راعي وضامن لهذا الاتفاق، ومع ذلك يعني إسرائيل كان لديها هامش واسع جدا من الحركة والفعل وغيرت وقائع سكتت عنها الولايات المتحدة. ولذلك هل يقرأ أو تقرأ مثل هذه التصريحات الأمريكية على أنها يعني تعبير عن موقف رسمي قابل إلى أن يتحول إلى أدوات ضغط على إسرائيل على طاولة المفاوضات في اللقاء القادم؟ هذا مشكوك فيه كما تفضل الضيف الكريم. والإسرائيلي اليوم عنده انطباع أنه طالما أن الإسرائيلي متعنت ومتشبث بموقفه، الولايات المتحدة بحاجة إلى شيء ما تقدمه للطرف اللبناني، وهي التي يعول عليها علانية من الطرف اللبناني بأنها قادرة على أن تحدث انفراج ما في هذا الاتفاق، ويعني هي تقدم شيء ما لتطمئنه وتخلق الانطباع بأنه يعني الأمور ليست جامدة وتراوح في ذات المكان، وأنه تأملوا شيء ما، وهذا لن يتجاوز هذا السقف عمليا من وجهة النظر الإسرائيلية. لماذا؟ لأنه الإسرائيلي ليس فقط في تصريحاته، الإسرائيلي في سلوكه على الأرض يثبت خطوط دفاع أمام الأمريكي بإمكان أن يتنازل شيء ما. وأنا شخصيا أميل إلى الاقتناع بأنه الأمريكي ليس فقط عمليا يعني يقدم وعود معسولة لا يمكن ترجمتها إلى أفعال على الأرض، الأمريكي مقتنع باعتبارات إسرائيل مطلقة فيما يتعلق بموقفه المتعنت، الاعتبارات السياسية الداخلية المرتبطة بموسم الانتخابات، الاعتبارات الأمنية المرتبطة بحاجة إسرائيل إلى يعني مناطق أمنية عازلة خارج حدود مستوطناتها في المستوطنات الحدودية في سوريا وفي القطاع وفي لبنان. والأمريكي مقتنع أيضا بأكثر من ذلك، مقتنع بموضوع يعني الاعتبارات الأيديولوجية التي تحكم جزء من هذا اليمين الحاكم، وربما الإدارة الأمريكية تراهن على بالضبط. وإذا كان سفيرها يعني يقف على يمين الموقف الصهيوني فيما يتعلق بأرض إسرائيل في الضفة الغربية وفي القطاع وفي غيره، إذا يعني هل تتوقع أنه يكون الموقف الأمريكي عمليا ضاغط على إسرائيل؟ أعتقد بأن هذا رهان ليس في محله، ويعني التململ الذي أبدته الدولة عبر التصريحات التي أشيعت عن أنه هي لن تذهب طالما أنه الإسرائيلي لم يقدم تنازلات، دفع الطرف الأمريكي أن يحرك هذه المياه الراكدة بتصريح شعبوي كلامي لن يقدم ولا يؤخر فيما يتعلق بالموقف الإسرائيلي. ومرة أخرى الولايات المتحدة تنتظر نتائج الانتخابات التشريعية الإسرائيلية القادمة وتشكل نظام سياسي جديد في إسرائيل ربما يسمح بفكفكة القيود التي تقيد يدي نتنياهو وتمنع من أن يقدم شيئا ما للولايات المتحدة وللبنان في هذه
2: اللحظة. سيد ترشيشي، هذا الموقف الذي نتحدث عنه، أولا اقتناع الجانب الأمريكي بالاعتبارات الأمنية الإسرائيلية، والمسألة الثانية الاقتناع بالاعتبارات الأيديولوجية كذلك، يشكل خطرا جسيما على لبنان وعلى غيره من دول المنطقة. هل يعي لبنان ذلك؟
3: طبعا طبعا طبعا يعي لبنان ذلك. يعني قالوا الشام الشارقة والناس قاشعة، يعني شايفي انه وقت نتنياهو يعلن خريطة اسرائيل الكبرى على الملأ اللي فيها ابتلاء للمنطقة تقريبا كلها، يعني هذا مش ليس شعار، هذا مشروع يعمل عليه.
2: انت الذي انت المقتنع بالفكرة ام ان لبنان الرسمي اليوم بتقديرك مقتنع بها ايضا؟ يعني هذا السؤال.
3: لبنان يعيش هذه المخاوف في هذا الجانب، لانه
2: السلطة اللبنانية تقول انها تامل في ان يتوصل الى اتفاق سلام بموجب اتفاق الاطار.
3: السلطة صحيح تامل، ولكنها تعيش هذه المخاوف. صدقني الدولة اللبنانية تعيش هذه المخاوف، لانه الولايات المتحدة الأمريكية حتى الان لم تدفع إسرائيل إلى اتخاذ أي خطوة تشعر هذه السلطة في لبنان أنها بالخيار الذي ذهبت إليه بدأت تحقق نتائج معينة. ومثل ما قال الدكتور هلسة، هذا الكلام إن شاء الله ما يكون كلام عاطفي. يعني إذا الأمريكي، يعني هذا يضع الأمريكي مصداقيه الأمريكي أمام لبنان على المحك إذا كان هذا الكلام سينفذه، فمسألة مهمة جدا، وهذا ما يريده لبنان. أما إذا كان بس لإمرار مرحلة وإرضاء لبنان، لأنه لبنان شعر بالانزعاج ويشعر بالحرج، لأنه جاء من الجولة السابعة اللي يفترض أنه كانت تفتح باب لمناطق نموذجية جديدة وتنسحب منها إسرائيل، إذا كان بس للكلام، مجرد الكلام، وأنه الرئيس ترامب بيحب لبنان كما يقول سفيره في بيروت، في حب يحيي وفي حب يبيت، يعني في من الحب ما قتل، في من الحب ما يحيي. الأمريكي حتى الآن لم يقدم للبنان على مستوى تنفيذ الاتفاق الإطار الذي يعرف الجميع في انقسام داخلي في لبنان حوله بين مؤيد ومعارض، حتى الآن لم يقدم أي شيء يمكن هذه السلطة من أن يعني تستعيد توازنها أمام الرأي العام اللبناني. طيب بالدرجة
2: وصلت الصورة
3: قبل الآخرين،
2: وصلت الصورة. يعني هنا أريد أن أتحول إلى الدكتور هلسة، ليس ببعيد عما نتحدث عنه. أريد أن أسأل عن المشروع الاستعماري الإسرائيلي تحديدا، ما جاء بعد 7 أكتوبر وما جاء بعد الحرب على إيران دكتور محمد، والتغيرات التي جرت في المنطقة، وآخرها ذلك الحلف الأمني أو الدفاعي الذي أعلنته باكستان، تركيا والسعودية، هل يشعر إسرائيل بخطر لانحسار مشروعها وإمكانية تنفيذه؟
4: هذا يعني رهن إمكان أن تترجم مثل هذه الأحلاف والاصطفافات الجديدة إلى يعني نشاط يقيد حركة إسرائيل، يحد من أطمع هذا اليمين. يعني بعد 7 من أكتوبر خرجت نسخة متطرفة أيديولوجية الصهيونية المدية، كانت لسنوات حبيسة الجوارير، لم يجرؤ أحد أن يجاهر بها. اليوم من رأس النظام السياسي من نتنياهو وفي كل أقطاب هذا النظام السياسي عبروا عن رغبات توسعية تتجاوز الجغرافيا الفلسطينية في لبنان وفي مصر وفي سوريا، وفي سوريا الأمر واقع قائم، الاحتلالات القائمة في الأردن وفي غيرها، ولذلك ربما صدرت بعض يعني الدعوات الشاجبة لمثل هذا السلوك وهذه الأطماع الإسرائيلية. وحينما يعني يكون كما أشرنا قبل قليل موقف سفير الولايات المتحدة متبني لهذه المقاربة يدفع باتجاهها ويروج لها، وحينما يسكت عنها الرسم الأمريكي الإدارة الأمريكية، إذن يعني هذا يشعر إسرائيل بأن الساحة مفتوحة. ثم لا ننسى أن إسرائيل اليوم تعيش نشوة جنون القوة، هذه القوة المفرطة التي لديها تجعلها تشعر بأنه كل شيء قابل للتحقق، التوسع الاستعماري، توسيع حدودها، أفكارها الأيديولوجية المتطرفة، وربما تشاهد الضفة. يعني الولايات المتحدة تقول أنه لا ضم، ممنوع الضم في الضفة الغربية، فيما المستوطنون يفرضون هذه الأجندة رسميا على كل شبر من الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية، ولا نسمع إلا يعني الولايات المتحدة تبدي قلقا من سلوك المستوطنين، وكأنه المستوطن يعني يتصرف بعيدا عن أجندة الدولة الرسمية، هذه أجندة ترعاها الدولة. ولذلك إن شعرت إسرائيل بأنه

0: هنالك خطوات تشكل كوابح أمام هذا الانفلات لهذه الصورة المتطرفة من الشهوات والرغبات والأطماع الصهيونية. أعتقد بأن إسرائيل التجربة معها تقول بأنها تتراجع تنكمش، لكن إن شعرت بأن الميدان مفتوح والساحة مفتوحة لتنفيذ مثل هذه
1: نعم
0: المقاربة، لديها القوة الغاشمة، لديها تغطية الولايات المتحدة، لديها ضعف الحالة العربية، ولديها أيضا سكوت المنابر الدولية التي لا تتعاطى مع مثل هذه التهديدات والنوازع الإسرائيلية بموقف حاد. ولذلك ما الذي سيمنع الإسرائيلي؟ بالتأكيد هو سيدفع باتجاه مزيد من جنون القوة ويعني التغول الإسرائيلي وانفلات النار الإسرائيلية، بحيث تطال جغرافيا عربية أوسع، ويعني أطماع إسرائيل التي اعتدت على أكثر من 7 عواصم عربية خلال 3 سنوات الماضية ولم تدفع ثمنا، أعتقد بأنها تجعلها تشعر بأن هذه المقاربة قد تكون سهلة مستقبلا، يعني ولا تمنعها أو لا تمنعها ولا تقيد حركتها.
1: سيد ترشيشي، هل يبدو لك بأن لبنان الرسمي يتعظ من التجربة الفلسطينية في التفاهم والتفاوض مع الإسرائيليين؟
2: يعني لا يبدو الأمر بهذه الدقة اتعاظ، يعني لكن يعني هناك انطباع أنه التفاوض مع الإسرائيلي سواء كان على المستوى اللبناني لأنه في تجربة، ومع الفلسطينيين في تجربة، مع المصريين في تجربة، مع الأردنيين في تجربة، مع السوريين في تجربة. الإسرائيلي بالتفاوض صعب المراس، ويعني ويناور كثيرا، وكل اتفاق بيعمله يعني بيخلي يصير كل بند تنفيذ كل بند بالاتفاق، بده اتفاق على طريقة اتفاق أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية. لبنان مدرك انه التفاوض مع إسرائيل ليس سهلا، وهو خاض يعني ضل 6 سنوات يخوض مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل بموضوع ترسيم الحدود البحرية، أكثر من 6 سنوات كمان، وبرعاية الولايات المتحدة الأمريكية، والآن مدرك هذا الأمر. ويعني لكن بالآخر ما يحكم كل هذا الواقع السائد حاليا، ما يحكم لبنان وما يحكم كل ما يجري في المنطقة، هو المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة
1: وإيران.
2: الأمريكية وإيران على أساسها يعني هذه بدأت تنتهي بقيام نظام إقليمي جديد إذا حصل اتفاق، وإذا
1: طيب
2: لم يحصل اتفاق
1: وصلت الصورة.
2: فهناك مشاريع، هناك مشاريع كثيرة ستتعرض
1: شكرا
2: لها من لبنان
1: جزيلا،
2: إلى الخليج.
1: شكرا جزيلا لكما ضيفينا، طارق ترشيشي من بيروت الكاتب والمحلل السياسي، وكذلك للدكتور محمد هلسه الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية ضيفنا من القدس. في الضفة الغربية، قال مراسل الجزيرة إن فلسطينياً أصيب بالرصاص إثر هجوم مستوطنين على قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، وأضاف أن مستوطنين هاجموا أيضاً تجمعاً بدوياً في بلدة الطيبة بقضاء رام الله، بينما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم دهيشة جنوب بيت لحم، هذا وقد صدر خلال 3 سنوات أكثر من 200 أمر عسكري إسرائيلي بوضع اليد على أراض فلسطينية في الضفة. لكن ماذا تعني هذه القرارات وكيف يمكن أن تؤدي إلى تغيرات كبيرة في خريطة الضفة؟
3: بالتوازي مع العمليات العسكرية المعلنة في أكثر من مكان في الضفة الغربية، تتصاعد وتيرة الأوامر الإسرائيلية لوضع اليد على أراض فلسطينية بذريعة الضرورات العسكرية والأمنية. فمنذ 3 سنوات تجاوز عدد هذه الأوامر 200، لكن ماذا يعني وضع اليد؟ وكيف يمكن لأمر يوصف بأنه مؤقت وأمني أن يحدث تغييرات عميقة على خريطة الضفة الغربية؟ تعرف هذه الأوامر بأنها إجراء قانوني استثنائي تلجأ إليه سلطات الاحتلال للاستيلاء المؤقت على الأراضي والأملاك الخاصة بذريعة استخدامها من قبل جيش الاحتلال لضرورات أمنية. لكن الأرقام تكشف تصاعداً لافتاً ودون أي مؤشر على أن الاستيلاء هو فعلاً مؤقت. ففي عام 2023 صدر 32 أمراً، ارتفعت إلى 35 في العام الموالي، ثم قفزت إلى 94 أمراً في عام 2025. أما خلال الأشهر 7 الأولى من العام الجاري فتجاوز عددها 70 أمراً جديداً، ويبلغ مجموع ما سيطرت عليه السلطات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب على غزة عام 2023

0: نحو 61 ألف دونم. واللافت ليس عدد الأوامر فقط، بل ما ترسمه على الأرض. فجزء منها خصص لشق طرق عسكرية أو توسيعها، وجزء آخر خصص للبؤر الاستيطانية التي أقيمت في الضفة. لكن عند جمع هذه الطرق على الخريطة لا تبدو مجرد مسارات للوصول إلى مواقع عسكرية، بل خطوطا تمتد بين القرى والبلدات الفلسطينية وتفصل بينها، بما يؤدي لقطع التواصل الجغرافي والاجتماعي، لأنها تعيد تشكيل حركة السكان واتصال التجمعات ببعضها. في رام الله مثلاً يستهدف أحد الأوامر طريقاً بطول نحو 6.5 كيلومترات. خطورة الطريق هنا ليست في طوله فقط، بل في موقعه، إذ يمتد بين تجمعات فلسطينية ويخلق فاصلاً جديداً بينها، وتتكرر الصورة في أوامر أخرى. طرق عسكرية جديدة ومناطق عازلة ومواقع أمنية تتوزع على مساحات مختلفة، لكنها عند النظر إليها مجتمعة ترسم نمطاً واحداً، تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية وإعادة تنظيم السيطرة على الأرض. سياسة وضع اليد على الأراضي العربية تبدو في ظاهرها لأغراض أمنية وعسكرية إسرائيلية، لكن جوهرها يلوح أخطر، إذ تبدو بالتزامن مع العمليات العسكرية المتواترة وهجمات المستوطنين أقرب إلى إعادة هندسة السيطرة في الضفة الغربية ورسم جغرافيا نفوذ وسيطرة جديدة.
1: تغطيتنا تتواصل معكم على رأس الساعة، في أمان الله.
2: هنا هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلا.
3: الأحداث لا تنتظر.
4: الغارات التي لا تتوقف، يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
3: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
5: منطقة سقاق البلاط، كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
3: ذاك ما تروى.
6: آرى استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
3: بل كما تحدث.
7: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
3: نحن في المشهد.
8: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
3: نقترب، ننقل، نوثق.
9: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
10: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، أجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
11: صحوا الأولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي نسأل، الله ما معطيك لينا.
12: يبدو أن الحكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف قررت أن تكون المخيمات وقوداً للحملة الانتخابية الإسرائيلية.
13: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الأجداد منذ النكبة.

0: أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
1: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
2: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدين إلى هذه التغطية المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتطورات في لبنان والتصعيد في الضفة الغربية. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز سيطرة

0: تامة، معربا عن اعتقاده بأنها ستحتفظ بالسيطرة الكاملة عليه، وأضاف أن إيران لا تملك فعل أي شيء حيال حصار موانئها. في المقابل قالت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية، قالت إن ادعاءات المسؤولين الأمريكيين المتكررة بأن المضيق مفتوح لا تغير واقع أنه مغلق. في الشأن اللبناني قالت الخارجية الأمريكية للجزيرة إن وجود إسرائيل الدائم في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات في الاتفاق الإطاري، وأشارت إلى أن واشنطن تتوقع من جميع الأطراف الالتزام بالاتفاق، مضيفة أن الجيش اللبناني ينفذ حاليا أولى المناطق التجريبية وأنها تواصل دعم التنفيذ الكامل للعملية. في ملف التصعيد الإسرائيلي في غزة، دانت حركة حماس استهداف الاحتلال عددا من المواطنين في شمال القطاع وجنوبه، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر. في غضون ذلك قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته هاجمت رئيس خلية لحماس في شمال قطاع غزة. وفي الضفة الغربية قال مراسل الجزيرة إن فلسطينيا أصيب بالرصاص إثر هجوم مستوطنين على قرية المنيا جنوب شرقي بيت لحم، وأضاف أن مستوطنين هاجموا أيضا تجمعا بدويا في بلدة الطيبة بقضاء رام الله، بينما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم دهشة جنوب بيت لحم. هذه التطورات نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلنا من واشنطن نور الدين بوزيان. أهلا بك نور الدين، كيف يبدو المشهد حتى اللحظة في واشنطن بما يتعلق بطبيعة الحال بالتطورات هنا في المنطقة؟
1: محمد، في الوقت الذي كان البعض يقول بأن الرئيس ترامب حسم أمره، حدد الاستراتيجية، تحدث عن لعبة الشطرنج، قال بأن على إيران لا تقوم بأي عمل عسكري، وأنه قرر الضغط عليها اقتصاديا وماليا، خرج اليوم مسؤول في البيت الأبيض الأمريكي وفق ما كشفت عنه بلومبرغ يقول بأن الرئيس الأمريكي لديه الكثير من عناصر الضغط، وأن الحصار وأن الضغوط بدأت تؤتي أكلها، في إشارة إلى ما يسميه الرئيس ترامب ببداية نهاية، ربما بداية نهاية النظام الإيراني بفعل كما يتوقع هذه الضغوط. في هذه الأثناء إذن فيه الحديث عن ضغوط، عن وسائل جديدة لم يحددها، لم يحدد طبيعتها، لكن السؤال المطروح، هل مثلا من بين هذه الوسائل التي يقول هذا المسؤول لبلومبرغ بأنها ستستخدم في قادم الأيام في الفترة المقبلة، هل من بينها مثلا العودة إلى الخيار العسكري، مع التذكير بأن الرئيس ترامب كان صرح قبل يومين على موقعه الرقمي بأن على إيران ألا تحاول المساس بالوضع الحالي في هرمز، وإذا أقدمت على أي خطوة فإنها ستواجه عملا عسكريا أمريكيا قويا.
0: كيف هو الوضع في مضيق هرمز؟ هل هناك أي سفن تعبر، أي بيانات تنشرها واشنطن حيال ذلك؟
1: يمكن القول محمد بأن هناك روايتان، بأن هناك روايتين لحرب واحدة. الرواية الأمريكية تقول، وعلى لسان الرجل الأول هنا في الولايات المتحدة سيد البيت الأبيض ترامب، يقول بأن الولايات المتحدة هي التي لها اليد العليا، وهي التي تبسط سيطرتها كاملة على المضيق. رواية رفضها وشكك فيها الطرف الإيراني، ويقولون بأن كل ما قاله الطرف الأمريكي من أنه يسيطر على مضيق هرمز هو محض افتراء. إذن هناك روايتين مختلفتين
0: على الصعيد. أما عمليا، نعم تفضل
1: محمد، أما عمليا فيمكن القول بأن الرئيس ترامب لحد الآن لا يزال يكرر تصريحاته بأن الدليل على أن الولايات المتحدة هي التي تسيطر، يتحدث الآن عن استمرار تدفقات للنفط، معنى ذلك أن الحركة مستمرة، حتى وإن يعترف بين قوسين بأن هذه السفن التي تعبر مضيق هرمز تأتي من الجهة التي تراقبها القوات الأمريكية البحرية.
0: أعود إلى تساؤلك قبل قليل نور الدين حول إمكانية أن يكون الخيار العسكري خيارا مطروحا لمزيد من الضغط على إيران، مع نقاش نقص الذخيرة إن صح التعبير في واشنطن، هل هناك أي مؤشرات تقول أن هذا الخيار مطروح؟
1: رسميا لا أحد يتحدث الآن عن الخيار العسكري محمد، لكن اللافت أن الرئيس ترامب مثلا لم يعد يحكي أو يتحدث عن موضوع أنه على إيران أن تعود بسرعة إلى الاتفاق وأن تطبق بنود الاتفاق، لكن التلويح والتلميح بالعملية العسكرية لا يزال دائما مزاوجا في التصريحات التي يطلقها ترامب وأيضا مقربون منه وأيضا أعضاء في مجلس الشيوخ، حتى أن بعضهم يتحدث عن أن ترامب عليه إذا أراد فعلا التسريع بحل هذا النزاع أن ينهي القصة أو الموضوع، بمعنى ذلك العودة إلى الخيار العسكري. لكن الخيار العسكري محمد تعرف جيدا لو لم يكن هناك مشاكل بما في ذلك مثلا قلة الذخيرة الأمريكية العسكرية، ولو لم يكن هناك تضارب في المواقف والمقاربة بين بعض الضباط كبار الضباط في الإدارة الأمريكية، ربما كان ترامب قد أقدم على هذه الخطوة، بدليل أنه حتى قبل أن يتراجع عن استخدام القوة بثلاثة أيام كان يقال بأنه أوشك على منح الضوء الأخضر للقيام بعملية عسكرية غير مسبوقة. لعلك تذكر أيضا محمد أنه في الأيام القليلة الماضية وقبل اللجوء إلى هذا الخيار الاقتصادي يعني لإرغام النظام الإيراني على التراجع، كان هناك حديث عن عملية عسكرية لا تشبه أي عملية سابقة نفذتها أمريكا، وحد في التلميح بعمليات لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. الآن يبدو أن هناك بالإضافة إلى تضارب في المواقف انقسام داخل الإدارة الأمريكية بين الشق السياسي والشق العسكري. الشق السياسي يريد أن يراهن على هذا الخيار الاقتصادي، على هذه العقوبات، على هذا يعني التضييق المالي على إيران، لأنه يعتبر بأن هذه وسائل يمكن التحكم فيها ولا تكلف ربما الولايات المتحدة، بينما الجانب العسكري والتصعيد العسكري ربما سيكون مكلف جدا، وأيضا هناك أطراف في المنطقة ترفض أن يذهب الرئيس ترامب إلى الخيار العسكري أو سعيد مجددا.
0: نور الدين بوزيان مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. ونتحول إلى طهران مع رانيا قاسمي، نرصد آخر المواقف في طهران معك رانيا.
2: نعم محمد، يعني تؤكد طهران على أن مضيق هرمز مغلقا وليس مفتوحا كما يتحدث المصادر الأمريكية. هذا التأكيد جاء هذه المرة على لسان هيئة إدارة مضيق هرمز والمياه فيها، كما تم التأكيد على أن ما يتم تداوله أمريكيا ليس صحيحا وأن المضيق مغلقا أمام حركة السفن، وتم التحذير السفن من أن تقوم باتخاذ المسلك الجنوبي الذي تعتبره طهران غير قانوني وغير آمن أيضا. هذا بالإضافة إلى التأكيد المستويات السياسية الإيرانية على عدة أمور، هي أن إيران متمسكة بمواقفها خاصة في هذه المرحلة الصعبة من يعني الحرب، خاصة وأن طهران ترى أن هذه الحرب ما زالت مستمرة مع الولايات المتحدة ولكن بأشكال مختلفة. فبالإضافة إلى الشكل العسكري هناك أيضا الضغوط الاقتصادية والحرب النفسية التي تشنها الولايات المتحدة على إيران، ولذلك هناك تأكيد يعني محمد على أن إيران متمسكة بمواقفها وعلى ضرورة أن تعود الولايات المتحدة لتغيير سلوكها. هذا ما تم التأكيد عليه من كبار المستويات السياسية هنا في طهران. ولكن كيف تغير الولايات المتحدة من سلوكها؟ تغيره عن طريق الالتزام ببنود مذكرة التفاهم، وخاصة البنود التي اعتبرتها إيران شروطا من أجل فتح مضيق هرمز. وهنا نتحدث عن البند المتعلق بوقف التهديدات الأمريكية ووقف أيضا الاعتداءات الأمريكية، بالإضافة إلى البند المتعلق برفع الحصار. هذا البند مهم للغاية بالنسبة لطهران. كما أن هناك تأكيدات على ضرورة أن تقوم الولايات المتحدة برفع العقوبات، بأن تعمل على يعني تعليق العقوبات النفطية والتعويض إيران على الخسائر التي تكبدتها، هذا بالإفراج بالإضافة إلى الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. هذه مواقف طهران التي من خلالها تعتبر أن هذا يعني هو الدليل على أن الولايات المتحدة غيرت سلوكها. وهناك أيضا شق عسكري محمد.
0: نعم رانيا، أي تقدم على صعيد تلك التفاهمات التي كانت تجري وفق ما كنا نتابع بطبيعة الحال ما بين إيران وعمان؟
2: يعني حتى الآن تؤكد السلطات الرسمية الإيرانية، نتحدث عن وزارة الخارجية، أن المباحثات مع سلطنة عمان ما زالت مستمرة، ولكن هناك بعض النقاط الفنية المتبقية التي يتم التباحث بشأنها. ولكن هو مؤكد يعني خاصة بعد تلوث سواحل إيرانية وأيضا مياه إيرانية بالنفط، التي قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايا أن سببه سفينة أجنبية متوقفة في الخليج، قالت أنه على السفن أن تتحمل الخسائر البيئية التي تتكبدها إيران، ما يعني أنه هناك من ضمن الأمور التي يتم التفاهم بشأنها مع سلطنة عمان هو تقديم خدمات للسفن، وأن على السفن أن تقدم أو تدفع رسوما مقابل حماية البيئة، هذا بالإضافة إلى الخدمات التي قد تتلقاها من إيران وسلطنة عمان. إذن هذا الأمر يعزز مطالبة طهران بحصولها على رسوم من السفن التي تعبر من مضيق هرمز، وذلك بالتوافق مع سلطنة عمان، خاصة وأن يعني فيما يتعلق بالخرائط خرائط الملاحة كان قد تم التوافق عليها بالفعل، وأن ما تبقى من أمور ليست بالكبيرة وليست بالمعقدة، ولذلك يعني يتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق ما بين البلدين. ولكن هناك بعض المصادر الإيرانية لا تتحدث عن أن إيران بانتظار الموقف الأمريكي وهل ستتبعه الولايات المتحدة برفع الحصار البحري، أم أن الولايات المتحدة لن تلتزم بما كانت قد أرسلته من رسائل لطهران في السابق.
0: سياسة الضغط الأقصى التي تتبعها الأمريكيون رانيا، والتي يريدون منها وفق تصريحات سفيرهم في إسرائيل، يريدون منها إسقاط النظام في إيران، كيف تتفاعل الإيراني، المواطن الإيراني اليوم كيف يشعر بتلك السياسة؟
2: يعني يمكن القول أن الإيرانيون بشكل عام، سواء المواطن العادي أو المسؤول الإيراني، يعرف أن الولايات المتحدة كانت هدفها من منذ البداية هو إسقاط النظام وتقسيم إيران، هكذا يتحدث الشارع الإيراني، وهذا هو دليل عدم الثقة في الجانب الأمريكي من قبل إيران، لأن كما يقول الإيرانيون لم يتغير الموقف الأمريكي، وإنما أشكال الوصول إلى هذا الهدف هو الذي تتغير، وهذا ما يعني يقوي الرأي المتشدد والرافض للتفاوض مع الولايات المتحدة بشكل كامل، يعزز يعني موقفه ويتشدد أكثر في مطالبته بوقف أي مسار دبلوماسي مع الولايات المتحدة. ولكن هذا لا يمنع مطالبة الشعب الإيراني بالتوصل إلى حل لإنهاء حالة لا حربي ولا سلمي في البلاد، حتى أن الحكومة يعني تقول، وخاصة الرئيس مسعود بوزشكيان يقول، أن هذه الحالة يعني تشكل صعوبات وتفرض صعوبات على البلاد، وأنه يجب حل هذا الأمر سواء بالقوة العسكرية أو من خلال المسار الدبلوماسي، رغم أنه يفضل المسار الدبلوماسي لأنه الأقل تكلفة والأكثر تأثيرا ونجاحا. ولكن بشكل عام يعني هذه المخاوف كانت موجودة منذ البداية، خاصة وأنها كانت أحد الأهداف المعلنة من الولايات المتحدة وإسرائيل، ولا يستبعد الإيرانيون أن تقوم الولايات المتحدة بأي خطوات جديدة في هذا المجال، حتى أن الحكومة تتحدث عن أن أحد أسباب فرض الحصار وتشديد العقوبات على إيران هو يأتي في هذا الإطار، أن الولايات المتحدة تحاول أن تشدد الصعوبات الاقتصادية على المواطن الإيراني من أجل أن تدفعه يعني القيام بإسقاط النظام كما كانت تريد منذ البداية. ولكن تؤكد الحكومة أنها تعمل على احتواء هذا الأمر، تعمل على إيجاد منافذ جديدة تجارية لإدخال البضائع، وتؤكد على ضرورة الوحدة ما بين جميع فئات المجتمع من أجل الحيلولة دون تنفيذ مثل هذه المخططات، مع التأكيد على أن، وهذا أمر هام، عن أن إيران منتبهة للغاية لتحركات الجماعات المسلحة خارج الحدود، وكان قائد القوات الحدود الإيرانية كان قد أكد على أن حدود البلاد آمنة، وأنه سيتم التعامل مع أي خطر بقوة، خاصة خطر الهجوم البري. تم التأكيد على أن إيران يعني منتبهة لهذا الأمر، ويتم القضاء على هذا الأمر في مهده، ولن يتم السماح للولايات المتحدة أو من تصفهم طهران بالجماعات المسلحة بالقيام بأي عمليات.
0: شكرا جزيلا لك مراسلة الجزيرة من طهران رانيا قاسمي. نتحول إلى ضيوفنا الآن، نأخذ هذه التفاصيل معهم بمساحة النقاش والتحليل. من واشنطن ينضم إلينا ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية في مجلس الشرق الأوسط للسياسات، ومن طهران الدكتور عماد أبشناس رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران، ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. دكتور حسن، مسألة التفاهمات ما بين الطرفين أين تتموضع بتقديرك اليوم؟
3: صباح الخير أخي.

0: يا محمد، لك والضيفين الكريمين. أنا في ظني أن التفاهمات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هي، يعني لم نصل إلى فكرة التفاهمات لغاية الآن. هناك محاولة من قبل الوسطاء وبخاصة الوسيط الباكستاني لإيجاد نوع من هذه التفاهمات أو موافقة الطرفين إلى التفكير في العودة إلى المفاوضات، لأن ما يجري الآن ما زلنا في ذات المأزق الاستراتيجي الذي يميز المشهد الحالي. الولايات المتحدة الأمريكية غير قابلة على إقناع إيران بفتح مضيق هرمز، وغير قادرة عسكريا على توظيف قدراتها لهذا الغرض، ونفس الشيء إيران غير قادرة على فرض إرادتها على الولايات المتحدة الأمريكية وإلزام الأخيرة بالشروط الإيرانية. فبالتالي نحن الآن نراوح في نفس المكان. وأيضا هناك تصريحات جديدة من قبل مسؤولين أمريكان، وعلى رأسهم طبعا هاكربي الذي يتحدث عن إسقاط النظام عن طريق خنقه اقتصاديا وإفلاسه ماليا. فبالتالي هذا ربما يعزز من فجوة الثقة بين الطرفين، وبخاصة الطرف الإيراني الذي سيقول حينها إذا كان هذا هو الهدف النهائي لماذا علينا أن نقدم أي تنازل للولايات المتحدة.
1: نعم
0: يعني فالتفاهمات مع أمريكا هي جزء من فكرة أمريكا غير المعلنة بإسقاط النظام. هذا ربما يعقد المشهد قليلا، لكن نعرف أن هاكبي هو عبارة عن صهيوني مسيحي ربما يعبر عن موقف أيديولوجي شخصي وليس بالضرورة يعكس الموقف الأمريكي. الأمر كله منوط بالتفاهم العماني الإيراني. إذا ما توصلت طرفان إلى اتفاق وأعلن عنه، عندها سيكون ربما من السهل العودة إلى مذكرة التفاهم، لكن أيضا مع إعادة تفسير بعض البنود، لأن البند الخامس هو الصاعقة الذي فجر هذه المذكرة، وأيضا البند الأول بعد إضافة غزة كشرط إسرائيلي على هذا البند. فبالتالي علينا أن ننتظر قليلا لنرى ماذا كان في رسالة الوسيط الباكستاني للطرف الإيراني.
1: واضح. سيد ماركو، السؤال الذي أشبع طرحا وتحليلا هو: في هذه اللحظة ما الذي تريده الولايات المتحدة؟
2: أولا تحياتي حضرتك، شكرا على الدعوة الكريمة. ما تريد الولايات المتحدة الآن في هذه اللحظة بالتحديد بكل تأكيد فتح المضيق دون شروط ودون قيود. عندما نتحدث عن ما هي الأهداف الأمريكية من هذه الحرب، نعم هناك أهداف أمريكية مختلفة عن المضيق، ولكن تبدلت هذه الأهداف بسبب أن هناك يعني اختلاف في مجريات الحرب. بكل تأكيد الهدف الأمريكي الأول يتضمن ألا تمتلك إيران القنبلة النووية، حتى لو كان هناك دعنا نقول مرونة في من قبل الجانب الامريكي من خصوصا نسبه التخصيب في الداخل، ولكن بكل تاكيد يجب ان يتضمن هذا الاتفاق الا تمتلك ايران هذه القنبله النوويه، وان تسلم ايران هذه الشحنه من اليورانيوم على التخصيب بنسبه 60% سواء الى الولايات المتحده الامريكيه، او يتم التوصل الى تفاهم من تدمير هذا الكميه، او على الاقل تقليل نسبه تخصيبها في الداخل الايراني. وبكل تاكيد ايضا الولايات المتحده الامريكيه لديها اهداف هامة فيما يتعلق بالملف الصاروخي. نعم الرئيس دونالد ترامب تحدث عنه ومن ممكن أعطى إشارات بأنه يكون يوجد هناك مرونة في هذا الملف، ملف الميليشيات أو الأزرع في المنطقة أيضا من ضمن الأهداف الأمريكية. فإذا كل هذه الأهداف لم نتحدث عنها ولم لم يتفاوض عنها الجانب الأمريكي ولا الجانب الإيراني، فقط نتحدث عن مضيق هرمز. هذا حدث بسبب أن هناك الجانب الإيراني علم بأن هناك فائدة استراتيجية كبيرة للمضيق واستخدمها بكل تأكيد بشكل ذكي، بكل تأكيد نحن الآن في هذا المأزق الكبير. لكن دعني أؤكد بأننا لم نبدأ مفاوضات بعد في خاصة في عندما نتحدث عن الملفات الأساسية التي يريدها الرئيس دونالد ترامب أو التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية. فقط نتحدث الآن عن فتح المضيق ثم نتحدث عن باقي التفاصيل لاحقا، ولكن دعني أؤكد بأن إن تم فتح المضيق اليوم أو في هذه الفترة بالتحديد، هذا يعطي دونالد ترامب دعنا نقول أريحية في الوقت، ومن الممكن أن ندخل في مفاوضات جادة حتى سواء كان بمذكرة التفاهم القديمة بعد التعديلات، أو حتى على الأقل الدخول في مفاوضات مباشرة. لأن عندما نتحدث عن فتح المضيق الآن بالمفاوضات سواء كان بمفاوضات أو حتى نتيجة للضغط العسكري، فهذا من الممكن أن يسهل عملية التفاوض
1: واضح.
2: مع الجانب الإيراني، لأن كلنا نعلم بأن ورقة المضيق من ضمن الأوراق الثقيلة سياسيا بالنسبة لهم.
1: سيد أبشناس، وفقا لكل الاعتبارات السياسية والاقتصادية التي يمكن أن تطرح، أي الطرفين بتقديرك الذي يجب أن يقدم اليوم خطوة تضمن أن لا يتعقد المشهد أكثر مما هو عليه اليوم، أمريكا أم إيران؟
3: صباح الخير، تحياتي لك أستاذ محمد، الضيوف الأعزاء والمشاهدين الكرام. بالتأكيد الولايات المتحدة

0: تقدم تنازلات، وهي يعني أرسلت رسائل ضمنية مع الوفد الباكستاني الذي جاء إلى طهران أنها مستعدة أن تقدم هذه التنازلات. يعني أنسى هذا الكلام الذي تسمعه من ترامب، هو شومان إعلامي، ولكن عمليا خلف الكواليس ما يحدث أنهم يرسلون رسائل للإيرانيين وأنهم مستعدون للتنازل، ولكن التنازل الذي الأمريكي مستعد أن يقدمه لا يقبل به الإيراني. يعني الأمريكي قام خلال المفاوضات التي أدت إلى تفاهم الإطار إلى التعهد، إلى بعض التعهدات مثل الإفراج عن الأموال الإيرانية وغيرها. بات هذا نوعا ما لم يعد سرا، بات مكشوفا، ولكن عمليا ما حصل أنه لم يقم بتنفيذ هذه التعهدات التي قال للإيراني الأمريكي أنه لا يستطيع إدراجها في التفاهم مكتوب لأنه سوف يواجه مشاكل داخلية، وعلى الإيراني أن يتفهم ذلك. اليوم الإيراني يقول أنا لا أتفهم ذلك من الآن وصاعدا، أنتم يجب أولا أن تفرجوا عن هذه الأموال، توقف الحرب في المنطقة بشكل كامل وحسب البند الأول وحسب ما تم الاتفاق عليه، وترفع العقوبات عن إيران وتسحب قواتكم الهجومية. وهنا أؤكد، القوات التي تشكل تهديدا ضد إيران يجب أن تسحبها الولايات المتحدة حسب التفاهم بينها وبين إيران. الأمريكي يقول للإيراني أنهم مستعد أن يتعهد بذلك، ولكن ضمنيا ليس مكتوبا على ورق. هذا لم يعد مقبولا من قبل الجانب الإيراني، وأنا لا أتصور أنه إذا ما صرنا في هذا المسار الذي نصير إليه أن الرئيس الأمريكي سوف يرى اتفاقا بشأن الملف النووي، فما باله يعني الأستاذ مسعد يقول ملفات أخرى. لا، الملفات الأخرى باتت خارج الإطار. اليوم الرئيس الأمريكي يحلم فقط بأن يستطيع أن يحضر 10% مما حصل عليه.
1: طيب، وضحت الصورة.
0: لم يعد الولايات المتحدة لم تعد تستطيع أن تحصل على ما حصل عليه أوباما. حينها كان هناك تخوف من هجوم أمريكي حتى قبيل الحرب من 6 أشهر. قبيل هذه الحرب كان الإيراني مستعد أن يقدم تنازلات كثيرة تجنبا لوقوع الحرب، ولكن بعد الحرب يعني عمليا لم يعد الإيراني مستعد أن يقدم حتى التنازلات التي كان مستعد أن يقدمها قبل الحرب.
1: أسمع رأيك دكتور حسن، بما إذا كان من مصلحة إيران اليوم أن تمارس الصبر الاستراتيجي وأن تبقى في موضع الذي ينتظر أن تقدم الولايات المتحدة تنازلات.
2: نعم أخي محمد، إيران هي تقوم بهذا الفعل على وجه التحديد، هي تريد إدامة هذه الأزمة مع الولايات المتحدة إلى أن تصل إلى الانتخابات، لأنها تعتقد أن ترامب يعاني من 3 قيود رئيسية. العام الأول هو الانتخابات النصفية، الرأي العام الأمريكي، ثم أيضا الانقسامات داخل الإدارة الأمريكية حول ما هو السبيل الأمثل لمعالجة الملف الإيراني برمته. هذه الانقسامات تضع يعني بين تيارين أساسيين، ماركو روبي من جهة وجي دي فانس، بالإضافة للقاعدة الانتخابية، وهنا الحديث عن ماجا التي تريد ترفع شعار أمريكا أولا بمعنى عدم التورط في حروب خارجية طويلة. تضع الرئيس الأمريكي بالموقف العالق الذي لا يعرف أين يذهب، لذلك هو يعول الآن على مسألة الضغط الأقصى على إيران حتى تفلس ماليا بالفعل، وحتى يشعر المواطن الإيراني بأن هذه فكرة الصمود هذه عبارة عن شعار ترفع القيادة لأنها تعجز عن تحقيق أهدافها في العلاقة مع الولايات المتحدة.
1: بتقديرك هل هي استراتيجية إيرانية ناجحة من مصلحة إيران أن تنتهجها اليوم؟
2: إيران، القراءة الإيرانية هي أن الرئيس الأمريكي يعاني، فبالتالي إذا كان يعاني لماذا على إيران أن تخفف عنه، وبخاصة وهو الذي شن هذه الحرب ضد إيران. لكن المشكلة الأساسية بالنسبة لهذه الاستراتيجية الإيرانية أنها أيضا عاجزة عن تحقيق أهداف إيران. إيران تريد رفع الحصار البحري، تريد الأموال المجمدة، تريد رفع العقوبات، ولا تريد أن تقدم شيئا مقابل ذلك سوى فتح مضيق هرمز. هذا بالمفاوضات لا يجوز، هذا موقف ربما دعائي داخل إيران تعبوي، لكن هذا لا يعبر حقيقة عن موقف القيادة الإيرانية التي ترى بأنها هي ليست الطرف الأقوى في المعادلة الكلية بالمستوى الاستراتيجي. لا يمكن مقارنة إيران وقوة إيران بالولايات المتحدة الأمريكية وإمكاناتها وقدرتها على شن حروب في أكثر من منطقة من العالم. لذلك هي عبارة عن رهان تأخذ القيادة الإيرانية على اعتبار أن الرئيس ترامب يعاني من هذه القيود الثلاث، وأن إيران يمكن لها أن تفاقم من أزمته لعله يسارع في تقديم التنازلات. بمعنى هذا الموقف الإيراني

0: سيد الفاضل، الحرب الأمريكية على إيران بكل تأكيد أثرت على الناخب الأمريكي، ولكن هذا التأثير في اعتقادي يقتصر فقط على الناحية الاقتصادية، والناحية الاقتصادية حدثت بالفعل. فإذا دونالد ترامب ليس لديه كثير مما يخسره، يعني أصلا سعر البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية حقق أرقام قياسية وأرقام عالية. هو بيحاول بكل تأكيد خلال هذه الفترة بالضغط على شركات النفط في الولايات المتحدة الأمريكية لكي يقلل أسعار النفط. ولكن هل حرب إيران على سبيل المثال أثرت على الناخب الأمريكي كما أثرت حرب غزة على سبيل المثال؟ بكل تأكيد هناك شتان الفارق ما بين هذا وذاك. فإذا التأثير السلبي حدث بالفعل بالنسبة للرئيس دونالد ترامب. فإذا تعويل الجانب الإيراني على أن دونالد ترامب سوف يخسر الانتخابات في الانتخابات النصفية بسبب الحرب، هذا أمر يكون بعيد. لماذا؟ لأن هناك كثيرا من الملفات أصلا يعني تدخل في الحساب مع الجانب في الناخب الأمريكي. بكل تأكيد هناك ملفات داخلية كسياسة الهجرة، كرفض الموظفين الحكومة الفيدرالية، وإلى ما آخره من ملفات اقتصادية. فإذا الرئيس دونالد ترامب يقول لقد خسرنا، أو على الأقل لقد الأثر الاقتصادي السلبي حدث بالفعل على الناخب الأمريكي. فإذا هو بكل تأكيد مطالب بأن ينجح في هذه الحرب ويصل إلى أهدافه. وبكل تأكيد هو أصلا كان يتحدث عن أن الحصار البحري يحقق النتائج مهمة واقتصادية، ولكن تم الضغط عليه من قبل بعض الصخور في الحزب الجمهوري باستخدام القوى العسكرية، ورأينا الوصول إلى مذكرة التفاهم وما شابه ذلك. ولكن في اعتقادي الآن دونالد ترامب يريد التركيز على الحصار البحري، يريد التركيز على العقوبات الاقتصادية، لأن هذه الأدوات غير العسكرية لا تكلف الولايات المتحدة الكثير ولا تضع القوات الأمريكية في خطر. وبكل تأكيد الآن الوضع يعتبر لا أمن لا سلم ولا حرب، فهذا يعتبر أكثر بيئة من الممكن أن يصل إليها دونالد ترامب في
1: واضح.
0: هذا التوقيت بالتحديد قبل الانتخابات النصفية. ويكون نحن لدينا صبر استراتيجي، وأن الوقت بكل تأكيد يعمل لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. هذه هي الاستراتيجية
1: سيد
0: الأمريكية.
1: أبشناس، في دقيقة من فضلك، إذا ما قلنا إن الأسوأ قادم وفقا لما تريده إسرائيل وليس ما تريده فقط أو ما يريده الصقور في الولايات المتحدة، هل ستبقى بالنسبة لك وجهة نظرك أن سياسة الصبر الاستراتيجي وانتظار التنازلات من الجانب الأمريكي سياسة صائبة في إيران؟
2: أستاذ محمد، ما تطالب به إيران ليس بمطالب جديدة أو مطالب مرتفعة، هي في الواقع ما تم التفاهم عليه بين الجانبين، يعني قبل التوقيع على تفاهم الإطار عبر الوسطاء قطر وباكستان، الولايات المتحدة وافقت على هذه الشروط، ولكنها لم تقم بتنفيذها. ما تقوله إيران أن الولايات المتحدة يجب أن تقوم بتنفيذ هذه التعهدات أولا. ثانيا، إيران لا خيار لديها، يعني إيران مضطرة أن تقاوم، وتعلم جيدا أن المقاومة هي السبيل الوحيد للوقوف أمام الغطرسة الأمريكية. الأمريكي اليوم يصرف بحدود $1 مليار فقط للإبقاء على قواته في هذه المنطقة، إلى أي متى سوف يصرف هذه المبالغ؟ إيران نعم هي في وضع اقتصادي سيء، تتحمل أعباء معيشية سيئة، المواطن يتحمل أعباء
1: شكرا.
2: معيشية سيئة، ولكن المواطن الإيراني يتفهم سبب أنه لماذا يتحمل هذه الأعباء. هل المواطن الأمريكي يتفهم لماذا
1: وضحت
2: يجب عليه أن
1: الصورة.
2: يتحمل الأعباء التي تحملها إليه إسرائيل والولايات المتحدة؟
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفنا جميعا من طهران، الدكتور عماد أبشناس رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران، والسيد ماركو مسعد من واشنطن الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. نقلت شبكة ABC عن مسؤول أمريكي قوله إن إخراج الرئيس دونالد ترامب سرا من أنقرة جاء إثر معلومات بتسلل خلية إيرانية مع صاروخ يطلق من على الكتف، بينما نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله إن التقارير عن تهديدات لحياة ترامب أثناء زيارته تركيا مستمدة من مصادر إسرائيلية وليست أمريكية. وأفادت الصحيفة نقلا عن مسؤول أمريكي بأن تقديم إسرائيل للمعلومات ربما كان يهدف للتأثير في قرارات ترامب.
3: ثلاث طائرات وعملية تمويه استثنائية لم تستغرق سوى 8 دقائق فقط. بعض من تفاصيل خطط محكمة نسجها البنتاغون والبيت الأبيض لنقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سراً من أنقرة إلى بريطانيا عقب انتهاء قمة الناتو في تركيا الشهر الماضي. تتمحور الرحلة المثيرة التي كشفت تفاصيلها صحيفة واشنطن بوست

0: حول ثلاث طائرات، الطائرة الرئاسية التقليدية والتي وصفت بطائرة التمويه والطعم، والطائرة الرئاسية الجديدة من طراز بوينغ 747، وكانت قد أهدتها قطر للإدارة الأمريكية العام الماضي، وطائرة ثالثة أصغر حجماً وهي طائرة عسكرية من طراز C-32A. في 8 يوليو الماضي، تزامن انتهاء قمة الناتو في أنقرة مع استئناف القوات الأمريكية ضرباتها العسكرية ضد إيران. تحدثت تقارير آنذاك عن تهديدات إيرانية جدية ومؤكدة لاغتيال الرئيس الأمريكي. تنقل واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين تفاصيل ما وصفت خطة أمنية معقدة نفذت بشكل عاجل وسري للغاية قبل الإقلاع بدقائق. في البداية وفي وقت مبكر من مساء 8 يوليو، غادرت طائرة الرئاسة الأمريكية الجديدة الأراضي التركية متجهة إلى قاعدة ميلدن هول الجوية البريطانية. بعد انتهاء قمة الناتو مباشرة، صعد ترامب إلى طائرة الرئاسة القديمة ملوحاً ومودعاً أمام عدسات الكاميرات. بعد 8 دقائق، تظهر الصور أنه بينما كان الصحفيون وأعضاء فريق الصحافة التابع للبيت الأبيض يصعدون إلى الطائرة الرئاسية، رفعت حاوية تموين بمحاذاة الطائرة الرئاسية وتحديداً مقابل مدخل الرئيس. صعد ترامب وعدد من مساعديه إلى حاوية التموين وخرجوا من الطائرة دون أن يراهم أحد. بعد ذلك أنزلت الحاوية واتجهت مباشرة إلى الطائرة العسكرية C-32A القريبة، وبالتالي وظفت الطائرة الرئاسية Air Force One بمثابة طعم، وعلى متنها فرق من الصحافة وبعض من مسؤولي إدارة ترامب، من بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت. تقول واشنطن بوست إن الصحفيين الذين اعتقدوا أنهم يسافرون مع الرئيس على متن نفس الطائرة لم يبلغوا بأنه غير الطائرة ولم يطلعوا على حجم التهديد، فيما اكتفى موظفو البيت الأبيض بتوجيههم إلى إغلاق ستائر النوافذ أثناء صعودهم إلى الطائرة. في قاعدة ميلدن هول تكتمل فصول الخدعة، تظهر بيانات تتبع الرحلات الجوية هبوط الطائرة الرئاسية الجديدة عند 6:30 مساء. بعدها بساعات حطت طائرة C-32A عند 10:20 مساء، ثم طائرة الرئاسة الأمريكية القديمة بعد دقائق. بعد نصف ساعة ظهر ترامب ينزل سلالم الطائرة الرئاسية القديمة، ليبقى من غير الواضح كيف انتقل من طائرة C-32A إلى طائرة الرئاسة الأمريكية القديمة. ومن قاعدة ميلدن هول استقل الرئيس ترامب طائرة الرئاسة الجديدة عائدا إلى واشنطن برفقة طاقمه والصحفيين. أثارت الخطط الكثير من الجدل، إذ استنكرت جمعية مراسلي البيت الأبيض ترك الصحفيين على متن طائرة التمويه المعرضة للخطر دون إبلاغهم بوجود تهديد على حياتهم، وطالبت إدارة ترامب بوضع بروتوكولات أمنية تضمن سلامة الصحفيين وتفصل بين دور التغطية المستقلة وحماية الرئيس.
1: في الشأن اللبناني، قالت الخارجية الأمريكية للجزيرة إن وجود إسرائيل الدائم في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات بالاتفاق الإطاري، وأضافت أن واشنطن تتوقع من كل الأطراف الالتزام بالاتفاق الإطاري الذي وقعته، مؤكدة دعم الولايات المتحدة بشكل كامل وحدة أراضي لبنان وسيادته. وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن إسرائيل أكدت أنه لا مطامع إقليمية لديها في لبنان، كما أكدت أن الجيش اللبناني ينفذ حاليا أولى المناطق التجريبية، وأن واشنطن تواصل دعم التنفيذ الكامل للعملية. من القدس ينضم إلينا الدكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك سيد حباس. هل حقا لا مطامع إقليمية لإسرائيل في لبنان؟
2: لا، هذا يعني غير واضح. نحن لا نستطيع أن ندعي بفم مليء أنه نعم يوجد هناك مطامع، ولكن دعنا نشير إلى بعض المؤشرات. كاتس اللي هو وزير الجيش الإسرائيلي أعلن أنه نحن سوف نمكث في جنوب لبنان وفي جنوب السوري المحتلين لفترة طويلة، وأوعز إلى الجيش بمد البنى التحتية اللازمة، بمعنى بدأوا بشق شوارع لتسهيل التحركات اللوجستية للجيش، بدأوا بإقامة معسكرات وقواعد عسكرية لا تبدو على أنها تكتيكية وإنما تتحضر لوجود طويل الأمد. وأيضا دعنا نشير إلى خطاب نتنياهو أمام فريق من الضباط في سلاح الجو الذين تخرجوا للتو، وكان ذلك في سبتمبر 2025، عندما قال أن استراتيجية إسرائيل الجديدة تعتمد على 3 دوائر، واحدة من هذه الدوائر هي المكوث طويل الأمد في أراضي التي سلبناها من العدو، وبهذه الطريقة فقط ننهي أعدائنا حماس وحزب الله. وبالتالي هذه المؤشرات لا تدل بتاتا على أنه إسرائيل فعلا ماضية في هذا السياق التفاوضي مع الحكومة اللبنانية، والذي بموجبه
1: نعم.
2: قد يظن الطرف اللبناني أن هناك انسحاب سوف يكون تدريجي. أريد
1: هل
2: أن
1: يبدو،
2: نرفق هذه،
1: نعم سأترك لك الكلمة، ولكن هل يبدو لك أيضا بأن إسرائيل تسير وهي قلقة من أن يكون هناك مخالفة لسياستها أو معارضة من قبل الولايات المتحدة، أم أنها تسير وفق ضوء أخضر؟
2: نعم، يعني هناك ضغوط من الولايات المتحدة عفوا، ولكن لا تبدو هذه الضغوط كافية، وإنما يعني يمكن أن نفهمها باعتبارها جزء من الخطاب الدبلوماسي الذي يريح الحكومة اللبنانية أكثر من كونه ضغطا سياسيا حقيقيا على إسرائيل لتنسحب، أو على الأقل لتضع جدولا زمنيا للانسحاب. إذا أريد أن أستكمل، دعني أقول لك أنه سياسة إسرائيل في الجنوب اللبناني تماما كما حصل في قطاع غزة هي حرق الأرض، بمعنى تطهير عرقي، ليس فقط إزاحة السكان وإنما أيضا تدمير كل القرى والبلدات. أيضا هناك مجموعة تكونت داخل إسرائيل تدعو إلى الاستيطان في جنوب لبنان، ومجموعة أخرى تدعو إلى الاستيطان في السوري، الجنوب السوري المحتل. ولكن فيما يخص لبنان، هذه المجموعة على ما يبدو أنها تكبر، ويوجد لديهم علماء أركيولوجيا، ويوجد لديهم أيضا أشخاص يعملون كلوبي داخل الكنيسة وداخل يعني أروقة إسرائيلية قادرة على التحكم في صنع القرار، وهي ليست فقط مجموعة عرضية يعني من أشخاص نشطين يمينيا
1: شكرا
2: يريدون الاستيطان، لا.
1: شكرا جزيلا لك ضيفنا من القدس الدكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية والخبير بالشؤون الإسرائيلية. والآن ننتقل إلى الزميلة ليلى الشيخلي وفقرة سياق الحدث وقراءة في انعكاسات التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان على المسار السياسي للمفاوضات المباشرة بين بيروت وتل أبيب برعاية واشنطن في ظل المراوحة بشأن انعقاد الجولة 8 من المفاوضات في روما أوائل سبتمبر المقبل.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. نناقش مآلات المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي وأفق تطبيق الاتفاق الإطار في ضوء تمسك إسرائيل بالبقاء في الجنوب وتشكيكها في التزام الجيش اللبناني ومواصلتها القصف والهجمات، في حين تبدو الجولة 8 من محادثات روما معلقة بين حسابات الانتخابات الإسرائيلية وتعثر المحادثات الأمريكية الإيرانية. نسأل عن الدعم الذي يتوقعه لبنان من الجانب الأمريكي، وهو يستقبل رئيس مجموعة التنسيق العسكري الأمريكي جوزيف كليرفيلد قادما من إسرائيل. والسؤال، ما هو أفق الاتفاق الإطار في ضوء تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي كذلك؟ وما هامش المناورة بالنسبة للجانب اللبناني؟ وكيف ستتعاطى الولايات المتحدة الأمريكية مع هذا التطور؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وقد جاءت على لسان لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس اللبناني جوزيف عون قبيل استقباله رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد. قال عون إنه ليس هناك أي خلاف بين اللبنانيين على الأهداف من الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى وإعادة إعمار ما تهدم، مضيفا أنه في النهاية لن يسمح لإسرائيل بأن تبقى ولو على شبر واحد من الأراضي اللبنانية، ولا لجندي إسرائيلي واحد بالبقاء في الجنوب. مواقف الرئيس اللبناني لاقتها أيضا مواقف لرئيس الحكومة نواف سلام، الذي حذر من أن ما تقوم به إسرائيل في القرى والبلدات الجنوبية من اعتداءات وتوغلات وعمليات جرف وتدمير ممنهج يشكل انتهاكا خطيرا لمبادئ وقواعد القانون الدولي. وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية أن تبرير إسرائيل لعمليات الجرف والتدمير بذريعة وجود منشآت عسكرية تدحضه طبيعة ما يجري استهدافه على الأرض، وهو ادعاء لا يستقيم مع أي منطق، ولا يمكن أن يشكل غطاء لتدمير إسرائيل للقرى الجنوبية وتهجير أهلها ومنعهم من العودة إليها. في المقابل ومن قلعة الشقيف الاستراتيجية التي احتلها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، يأتي وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ليجدد رفضه الانسحاب من المنطقة الأمنية في لبنان من البحر في الغرب وصولا إلى جبل الشيخ في الشرق على الحدود مع سوريا. وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي كذلك من قلعة الشقيف أن الجيش الإسرائيلي مستمر في تطبيق سياسة تدمير البنى التحتية لحزب الله وهدم كل المنازل في المنطقة. ماذا تقول الولايات المتحدة وهي الدولة الراعية للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة؟ تقول على لسان سفيرها في بيروت ميشيل عيسى إن المفاوضات تحصل كل أسبوعين أو ثلاثة وتتقدم بشكل كبير وتقدم حلا جديدا في كل جولة، ويقول إنه متفائل بأنها ستساعد على حلحلة الأمور في لبنان والمنطقة. وبشأن المناطق التجريبية، دعا السفير الأمريكي في لبنان إلى تخصيص الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل بالشكل الصحيح منذ البداية، لأن التسرع في المضي قدما في نموذج المناطق التجريبية قد يعرض المدنيين الذين تهدف هذه العملية إلى حمايتهم، قد يعرضهم للخطر. إذن هذه التطورات والتصريحات السياسية ترافقت مع تواصل التصعيد الميداني الإسرائيلي في جنوب لبنان من غارات جوية وكذلك قصف مدفعي وعمليات تفجير ونسف وإنشاء قواعد عسكرية في المنطقة المحتلة. طبعا كل هذه مظاهر التصعيد الإسرائيلي هذه سنتابعها على الخارطة التفاعلية. يعني المهم أن نرى هذه التحركات. معك عبد القادر، تفضل.
4: نعم.
3: ستبدأ.
4: نعم ليلى، والصور أصدق أنباء. وحينما أتحدث عن الصور دعونا نبدأ بهذه الصور. هذه بنت جبيل، كيف كانت في شهر مارس وكيف هي الآن؟ هذا دليل على السياسات الإسرائيلية من حيث عملية النسف الممنهجة للمباني وللمناطق. هذه مارون الراس كمثال، نموذج آخر وكيف أقامت إسرائيل هنا مناطق عسكرية أو تكنات عسكرية. إذا ذهبنا إلى منطقة أخرى وهي منطقة الخيام التي تحدثنا عنها كثيرا، هذا هو السجن المركزي في الخيام وكيف حولته إسرائيل إلى أحد المواقع العسكرية أو إلى تكن عسكرية. إذن نحن أمام سياسة ممنهجة. هذه السياسة الممنهجة ليلى تأتي بينما استمرت عملية القصف والتجريف لعدد كثير من المناطق على غرار زوتر الشرقية، أرنون، ميفدون، زوتر الغربية، ولكن اللافت هو تلة علي الطاهر التي
3: يعني
4: التي
3: هذه بالنسبة لإسرائيل اليوم يعني هي التي تركز عليها والتي تشكل كل شيء،
4: تشكل عقدة إن صح القول في تطورات. وحينما نذهب إلى تلة علي الطاهر بشكل أقرب، هذه التلة ترتفع نحو 600 متر عن سطح البحر، والمفيد أنها مطلة على عدد من المناطق الاستراتيجية. وحينما نتحدث عن المناطق الاستراتيجية نتطرق إلى قلعة شقيف التي منها كانت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي اليوم كاتس، حينما قال بأنه لن ينسحب من المنطقة الأمنية من البحر وصولا إلى قلعة شقيف فجبل الشيخ. الجانب الآخر ليلى، وهذا مهم جدا أن نشير إليه، على أن هذه التطورات تأتي بينما الحديث عن المناطق التجريبية يروح مكانه. نحن نتحدث عن هذه المناطق التجريبية في زوتر الغربية وفرون وصريفة، ولكن اللافت على أنه وفق إحاطة غير رسمية في الرئاسة اللبنانية للصحفيين، ليس هناك أي اختراق فيما يتعلق بمناطق تجريبية جديدة، بل هناك حالة مراوحة فيما يتعلق باشتراط إسرائيل التحقق فيما يتعلق بمن سيتحقق من وجود الجيش اللبناني على مستوى هذه المناطق والسيطرة عليها. إذا نحن أمام وضع عام، ولعل سأختم بهذه الأرقام المتعلقة بالإجراءات الإسرائيلية، لعل أبرزها هو هذه القواعد العسكرية والاحتلال بعمق 12 كيلومترا وحزام أصفر أو منطقة

0: أمنية بنحو 650 كيلومترا مربعا.
1: إذن هذا هو في صلب ما نتحدث عنه الآن. أشكرك جزيلا عبد القادر. إذن هذا العرض الميداني الذي تبعناه في الجنوب اللبناني سنناقشه بكل تفاصيله وتعقيداته، إلى جانب طبعا المشهد السياسي وأبعاد الصراع في الجنوب اللبناني على الصعيدين الإقليمي والدولي، مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا وسهلا بك دكتور. ولكن قبل أن نبدأ معك النقاش، دعنا نستعرض بعض أولويات الطرفين اللبناني والإسرائيلي. منها بيروت مثلا تصر على وقف الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية في جنوب لبنان، ووقف عمليات التفجير والنسف الممنهجة، إضافة إلى توسيع نموذج المناطق التجريبية ليشمل بلدات حيوية مثل بنت جبيل والخيام، وتعتبر ملف النازحين أولوية حاسمة. هذا بالنسبة لبيروت. بالنسبة لتل أبيب، فقد جددت رفضها التوسع في تطبيق نموذج المناطق التجريبية بذريعة التحقق الأمني من نزع سلاح حزب الله، بل وذهبت أكثر من ذلك بتأكيدها رفض الانسحاب من المنطقة الأمنية بحجة تأمين حماية سكان الشمال، في اتجاه تكريس أمر واقع بصرف النظر عن فحوى الاتفاق الإطار. إذن هذه المواقف، ومع التصريحات التي تابعناها الدكتور محمد، يعني ماذا نفهم من كل هذا، خصوصا ما قاله الرئيس عون وقاله قائد الجيش مقابل ما يقوله وزير الدفاع الإسرائيلي؟
2: نضع المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في مسارها السياسي وأيضا في دلالتها في هذه المرحلة. هذه المفاوضات تتزامن مع الذكرى العشرين تماما لصدور قرار مجلس الأمن الدولي 1701، وكأنها تسعى لأن تمنحه فحوى سياسية، بمعنى تنظيم الجوار الإسرائيلي اللبناني. ولكن للأسف المفاوضات يبدو أنها تعاني من انفصام الشخصية ويتنازعها بعدان. البعد الأول هو كما تود حكومة بيروت التعامل مع التوغل الإسرائيلي حتى لا يصبح احتلالا دائما، والعودة بالاستقرار إلى المنطقة الحدودية. ولكن في نفس الوقت أيضا هناك البعد الثاني، وهو نزع سلاح حزب الله وأيضا تقويض النفوذ الإيراني. وهنا الانفصام يكمن في سؤال ملح على بيروت: هل هي تخدم الأمن القومي الإسرائيلي أولا، أم تخدم الأمن القومي اللبناني أولا؟ هذه نوع من الحيرة في قضية الأولويات.
1: يعني وكأن هذا لا يكفي الحكومة اللبنانية، هي أصلا في وضع محرج، ولكن يأتي وزير الدفاع الإسرائيلي ليدلي بتصريح هذا عن البقاء لفترة غير محددة.
2: تصريح كاتس مهم للغاية، لأنه يعكس الغايات التي يطمح إليها نتنياهو على المدى البعيد، بمعنى أن نتنياهو يستخدم شعار، أو بالأحرى غطاء المفاوضات وأيضا غطاء الوساطة الأمريكية في هذه المرحلة، وكأنه ينظر إلى مسألتين بنظرة مختلفة. المسألة الأولى هي أن عدم الانسحاب أمر حتمي، وعلى الأطراف اللبنانية بكل طوائفها أن تتفهم وتقبل هذا الوضع. بالتالي هو يسعى إلى فرض الأمر الواقع وإن بطريقة المفاوضات، وضع سياسي أكثر منه وضع عسكري. ولكن في المقابل أيضا هو يعتمد أيضا على أن الولايات المتحدة لا تحاججه ولا تشاكسه في هذا المنحى، وأيضا يستخدم أو ما يسمى بالمناطق التجريبية يعني مسألة يشغل بها الجيش اللبناني وحكومة بيروت، وتبقى المسألة عبارة عن دوران في نفس الدائرة.
1: بعيدا عن ما يراه الجانب اللبناني ويراه الجانب الإسرائيلي بالنسبة للموقف الأمريكي، تقييم سريع لهذا الموقف.
2: أعتقد أننا نحتاج أن نلح في السؤال ليس على الموقف اللبناني أو الموقف الإسرائيلي، بقدر ما هي قيمة الوساطة الأمريكية. الأمريكا هل فعلا هي تسعى لإيجاد حل ينصف اللبنانيين وينصف الأمن القومي اللبناني، أم ربما هي تسعى أنها تطلق يد نتنياهو بطريقة مختلفة؟ فأرى أن المفاوضات ربما تولد وهي مائلة نحو طرف على حساب الطرف الآخر، فبالتالي يكون جلي من الأجدب البيت الأبيض أن يضغط على

0: إسرائيل بأن تحترم مبدأ الانسحاب داخل أجل زمني معقول، وإلا المسألة تصبح عبارة عن مغامرة مفتوحة، ويبقى أهل الحل والعقد في بيروت حائرين بين كل هذه المواضيع المتفرعة.
1: هل تريد واشنطن ذلك؟ هذا ما سيكون هو المحك هنا. أشكرك، ولكن على ضوء هذه المعطيات نرصد مسارات محتملة وسيناريوهات لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة وتداعياتها. منها السيناريو الأول، ويتجسد في استمرار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وإن كانت نتائجها غير محسومة، وانعقاد جولة جديدة في العاصمة الإيطالية روما بضغوط أمريكية. أما السيناريو الثاني فيتمثل في رفض إسرائيل للانصياع للضغوط الأمريكية وتكريس معادلة أمنية جديدة في الجنوب تفرغ الاتفاق مع لبنان من محتواه، مع تلاحق المؤشرات عن احتمال شنها عمليات عسكرية معقدة في جنوب لبنان، خصوصا في تلة علي الطاهر الاستراتيجية. إذن كل هذه المعطيات دكتور وأنت تتابعها، أي السيناريوهين ترجح؟
0: يمكن أن نقرأ هذين السيناريوهين ضمن منظور ثلاثي، بمعنى هناك إسرائيل وكاتس ونتنياهو يسعيان لفرض الأمر الواقع عسكريا وعدم الانسحاب من تلك المناطق المذكورة. ولكن فيما يتعلق بردة الفعل اللبنانية، هل نعول على أحادية الفعل من الجيش اللبناني، أم ربما في مرحلة من المراحل مع تعثر المفاوضات قد يعود اللاعب المتمثل في حزب الله، بمعنى أن عملية سحب السلاح لن تكتمل، فبالتالي نحن أمام ثنائية الفعل اللبناني، ولا أحد يستطيع الآن أن يستشرف مستوى هل الجيش اللبناني ستكون له اليد العليا أم ربما لن يتحرر من سلاح، بمعنى أن مفهوم المقاومة سيحضر، خاصة وأنه من الناحية الميدانية هناك انعدام غطاء لهؤلاء اللبنانيين في الجنوب، فبالتالي ثنائية حزب الله والجيش اللبناني مهمة، وثنائية لبنان كأمن قومي موحد أيضا تفرض نفسها كما هو يعني كما يقابل ما يطمح إليه نتنياهو، فبالتالي أرجح أننا سنبقى في هذه المفاوضات المتعترة من عاصمة إلى أخرى ومن محاولة إلى أخرى، فبالتالي يعني زمن المفاوضات سيكون طويلا ولكنه لن يحسم الحل من الناحية الميدانية.
1: وسنكون في المتابعة، لا خيار آخر لدينا، هذا هو السيناريو الوحيد المتاح لنا. أشكرك دكتور محمد شرقاوي. بهذا نصل إذن إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، ونعود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: من انعكاسات التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان على المسار السياسي للمفاوضات بين بيروت وتل أبيب بطبيعة الحال التي تابعناها في النافذة السابقة، نتحول إلى التداعيات الاقتصادية لأزمة مضيق هرمز، حيث يدفع إغلاق المضيق جزءا من تجارة الطاقة نحو قناة بنما، بينما يخنق الجفاف قدرتها على الاستيعاب، والنتيجة رواج مزادات العبور التي وضعت أسعارها عند مستويات غير مسبوقة. المزيد مع نديم الملاح.
3: أدت الاضطرابات في مضيق هرمز إلى تعزيز نشاط المزاد العلني التنافسي الذي تديره هيئة قناة بنما لبيع حصص العبور اليومية غير المحجوزة مسبقا، أي من يدفع أكثر يعبر. بطبيعة الحال هذا المبلغ يضاف فوق رسوم العبور الرسمية العادية وليس بديلا عنها، فقد بلغ سعر العبور في أحد المزادات الفردية لبوابات عبور نيو باناماكس الكبرى 3,780,000 دولار منذ أواخر الشهر الماضي. هذا الرقم هو الأعلى المسجل بحسب بيانات وكالة أرغوس المتخصصة في بيانات سوق الطاقة. بلغ متوسط حجوزات بوابات العبور الأكثر استخداما في المزادات اليومية نحو 1,100,000 دولار خلال الشهر الجاري، أي أكثر من 16 ضعف المتوسط للفترة نفسها من العام الماضي. ارتفع عدد السفن المنتظرة للعبور إلى 113 سفينة مطلع الشهر الجاري مقارنة ب40 فقط في مطلع العام الماضي. بسبب موجة الحر والجفاف الناتج عنها، خفضت هيئة قناة بنما

0: الحد الأقصى لغاطس السفن في بوابة عبور باناماكس إلى 47 قدما ونصف القدم مطلع الشهر المقبل، نزولا من 50 قدما، ما يجبر السفن بطبيعة الحال على تقليص حمولاتها. تمرر القناة نحو 2.3 مليون برميل يوميا، معظمها من المشتقات، مشتقات مكررة، أي 3% فقط من التدفقات النفطية البحرية العالمية. تدر قناة بنما إيرادات سنوية بلغت 5.7 مليار دولار في آخر سنة مالية. هي إيرادات باتت اليوم مهددة بفعل تراجع منسوب المياه وقيود الحمولة وطوابير الانتظار.
1: نهاية هذه الساعة في أمان الله.
2: لما بيهدموا دار زي هاد، بيهدموا أحلام أطفال.
3: كهوة يوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
4: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
5: جوا علينا 2 مسلحين قالولنا يا بنطلعكم بدون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
6: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
7: أرضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
8: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
9: بدون ما يجيجون عن الأرض هذا صعب.
10: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
11: الشباب ربطوهم وصار يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
12: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.
13: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
14: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
1: أرسلتها مباشرة للمشاهدين الذين تابعت هذا الخبر العاجل الظاهر أستر الشاهد.
15: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

0: في لبنان أجبرت الأزمة الكثير من الأسر لترك بيوتها، وهيومن أبيل تساند الأسر النازحة لتخفف معاناتهم وتصون كرامتهم وتبث الأمل في هذه الأوقات العصيبة. الأزمة ما زالت مستمرة، وعطاؤك يصنع فرقاً. تبرع الآن.
1: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة، نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
2: مشاهدينا، مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتطورات في لبنان والتصعيد في الضفة الغربية. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تسيطر على مضيق هرمز سيطرة تامة، معربا عن اعتقاده أنها ستحتفظ بالسيطرة الكاملة عليه. أضاف أن إيران لا تملك فعل أي شيء حيال حصار موانئها. في المقابل، قالت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية إن دعاءات المسؤولين الأمريكيين المتكررة أن المضيق مفتوح لا تغير واقع أنه مغلق. في الشأن اللبناني، قالت الخارجية الأمريكية للجزيرة أن وجود إسرائيل الدائم في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزام في الاتفاق الإطاري. أضافت أن الجيش اللبناني ينفذ حالياً أولى المناطق التجريبية، وأنها تواصل دعم التنفيذ الكامل للعملية. في ملف التصعيد الإسرائيلي في غزة، أدانت حركة حماس استهداف الاحتلال عددا من المواطنين شمال القطاع وجنوبهما، أسفر عن استشهاد فلسطيني. في غضون ذلك، قال الجيش

0: الإسرائيلي في بيان إن قواته هاجمت رئيس خلية لحماس شمال قطاع غزة. الضفة الغربية أفاد مراسل الجزيرة أن فلسطينيا أصيب بالرصاص إثر هجوم مستوطنين على قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم. أضاف أن المستوطنين هاجموا أيضا تجمعا بدويا في بلدة الطيبة بقضاء رام الله. نبدأ إذن بالملف الإيراني الأمريكي، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. مرحبا بكما رانيا. أبدأ معك في المواقف الإيرانية تحديدا ذات الصلة بإغلاق مضيق هرمز، حيث يصرح الرئيس الأمريكي من جديد بأنه تحت السيطرة الأمريكية.
1: نعم محمد، يعني ترد طهران على التصريحات الأمريكية المتعلقة بمضيق هرمز لتعيد التأكيد على أنه مغلق أمام حركة السفن التجارية بسبب ما تصفه باستمرار الاعتداءات وزعزعة الولايات المتحدة لأمن المضيق. هذه المرة جاء هذا التأكيد من خلال هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية، التي قالت أن التصريحات والادعاءات الأمريكية، هكذا وصفتها، لن تغير من واقع الأمر شيئا. وتأتي هذه التصريحات بعد تأكيدات من قبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي وغيره من المسؤولين الإيرانيين على أن المضيق سيظل مغلقا، وذلك حتى تلتزم الولايات المتحدة وتنفذ الشروط الإيرانية التي وضعتها طهران من أجل إعادة فتح مضيق هرمز. وهنا نتحدث عن عدة شروط كان قد أعلنها الأمين السابق لمجلس الأمن القومي محمد باقر ذو القدر قبل أن يأتي أو يترك منصبه، وكان قد أكد على عدة شروط مهمة. الأولى هو وقف التهديد بالقوى العسكرية ووقف أيضا الهجمات العسكرية، ولكن يعني تم الإشارة إلى أنه ليس فقط على جبهة إيران وإنما أيضا على جبهة لبنان وحتى قطاع غزة. هذا بالإضافة إلى ضرورة رفع الحصار البحري على السواحل الجنوبية الإيرانية. أما الشق الاقتصادي فكان قد تم التأكيد على ضرورة تعليق العقوبات وخاصة العقوبات النفطية، هذا بالإضافة إلى الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة بل ودفع تعويضات لإيران على ما تكبدته من خسائر نتيجة حربي 12 يوما والأربعين يوما. إذا إيران تؤكد على شروطها مرة أخرى وتنفي التصريحات الأمريكية المتعلقة بمضيق هرمز، وتعتبر أن الولايات المتحدة يعني تأتي هذه التصريحات في إطار الحرب النفسية التي تأتي هي الأخرى في إطار الحرب المركبة التي تشنها الولايات المتحدة على إيران، وذلك من أجل إضعاف الداخل الإيراني تمهيدا لتنفيذ الهدف الأمريكي الأساسي الذي كان قد أعلن في الحرب الأولى، وهو إسقاط النظام تمهيدا لتفكيك وتقسيم البلاد كما يتحدث المسؤولون الإيرانيون هنا. ولذلك هناك تأكيدات في المقابل إيرانية تؤكد على أن الولايات المتحدة لن تحقق ما لم تستطيع أن تحققه بالحرب، وهناك يعني لهجة تحدي سواء من قبل الجيش أو قوات حرس الحدود أو حتى قوات الحرس الثوري، كلها تؤكد على أن هناك استعداد لجميع السيناريوهات، هناك تعزيز القدرات العسكرية، وسيتم إفشال أي محاولات لتقسيم البلاد أو الإضرار به أو حتى أي هجوم بري تفكر فيه الولايات المتحدة.
0: شكرا جزيلا لك رانيا. نور الدين، إذن في واشنطن كيف تقابل نبرة التصعيد هذه أو التحدي كما وصفت رانيا في طهران، وما الذي يفهم من التصريحات المرتبطة بالسيطرة الكاملة إذن، وهذه الرسائل التي يبثها الرئيس الأمريكي حول إطباق الحصار على إيران؟
2: محمد، يلاحظ أن الرئيس الأمريكي لم يتحدث في الأيام الثلاثة الماضية وحتى هذه اللحظة عن كما كان يتحدث في السابق عن ضرورة أن تسرع إيران وتعيد فتح مضيق هرمز. الآن يبدو أنه راض على ما يجري الواقع، الأمر الواقع في هذا، من طبعا من منظوره بأن الوضع بالنسبة له يساعد كثيرا الولايات المتحدة، لا تدخل عسكري، لا مخاطر عسكرية، حتى وإن كان يلمح من حين لآخر للخيار العسكري، لكن يبدو أن هناك قناعة لدى الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية بأن الأمور يجب أن تبقى هكذا ما دام هناك نوع من تدفق

0: النفط، هناك نوع من البواخر المحملة بالنفط تتحرك حتى وإن مستواها تراجع، معدلها تراجع بشكل لافت، لكن الأمريكيين يعتبرون بأن الأمر الواقع هذا يصب في صالحهم، حظر وحصار واضح على المرافق الإيرانية، معنى ذلك منع إيران من تصدير النفط وبالتالي جلب الأموال للخزينة الإيرانية. الرئيس الأمريكي يعتقد بأن هذا هو الخيار المناسب، ومن ذلك بدأ يتحدث عن خطة مطبقة، خطة جاهزة، بدليل أنه يتحدث عن أن الإيرانيين فقدوا القدرة العسكرية لمواجهة الولايات المتحدة. يقول بالحرف الواحد بأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر وبنسبة 100% على مضيق هرمز. طبعا هذه الرواية يرفضها الجانب الإيراني، لكن ما يقوله أيضا الرئيس الأمريكي أنه في حال مثلا فكرت إيران في إلحاق الضرر أو إرباك أكثر مما أربكته إيران للحركة، حركة السفن في مضيق هرمز، فإنه لا يستبعد استخدام القوة. من ذلك جاء في تغريدته الأخيرة عمرها تقريبا 24 ساعة عندما قال على منصته الرقمية: الوضع لحد الآن يسير في الاتجاه الجيد بالنسبة للأمريكيين، وإذا فكر الإيرانيون في عملية عسكرية سيواجهون بقوة اللافت. محمد، وهذه مسألة يعتقد هنا الخبراء بأنها مهمة جدا في تصريحات الرئيس ترامب، أنه تحدث هذه المرة عن القابلية لدى الولايات المتحدة بالبقاء لمدة أطول في مضيق هرمز. ماذا يعني هذا الكلام؟ خاصة أنه ربما يريد أن يوجه ردا غير مباشر لإيران، التي كما تعلم من بين شروطها للعودة للخيار الدبلوماسي أن تبتعد ما أمكن الولايات المتحدة من المنطقة وتحديدا من مضيق هرمز.
1: كيف يفهم أيضا الجمهور الأمريكي هذه التصريحات من الرئيس الأمريكي في ظل ارتفاع الأسعار؟ يعني التذبذب لكنه في المعدل مرتفع، فكيف يفهم الجمهور الأمريكي بفعل ما هو حاصل أمام عينيه من ارتفاع والتضخم كذلك، وحديث الرئيس ترامب عن السيطرة الكاملة على المضيق؟
0: محمد، إن صح التعبير، الشارع الأمريكي قال كلمته في استطلاعات للرأي ظهرت في المدة الأخيرة. عندما بدأت الحرب لعلك تذكر أن نسبة المؤيدين كانت إلى حد ما يعني مرتفعة، لكن في المدة الأخيرة تراجعت بشكل لافت، خاصة لدى جمهور الحزب الحاكم. المعارضة لا يتحدث عنها أحد لأن أصلا هي ضد هذه الحرب، ولكن هناك الآن تراجع انكماش واضح في نسبة الرضا على هذه الحرب، حتى أن الأمريكيين يقولون بأن هذه الحرب ما كان على الرئيس ترامب أن يخوضها. طبعا الأمريكي بدأ يشعر وبدأ يتحسس آثار هذه الحرب من خلال طبعا ارتفاع أسعار البنزين. الآن فقط كل التقديرات محمد تقول بأن في الوقت الذي مثلا نتحدث فيه إليك نسبة البنزين ارتفعت في الولايات المتحدة ب 34% عما كانت عليه قبل الحرب. معنى ذلك أن هناك فاتورة يدفعها الأمريكي، وهناك تراجع انكماش في القدرة الشرائية. طبعا الأمريكيون عموما يمكن القول محمد بأنهم ينتظرون نهاية الحرب، ينتظرون ربما هذا الذي يخشى أيضا الرئيس الأمريكي، ربما للتعبير عن رفضهم لهذه الحرب في الانتخابات المقررة في نوفمبر، انتخابات تجديد نصف مجلس الشيوخ. وهنا يمكن القول بأن الرئيس الأمريكي لا يستبعد مثلا أن تكون نتائج هذه الانتخابات لها علاقة مباشرة بتداعيات الحرب أو النزاع الحالي بين إيران والولايات المتحدة.
1: نور الدين بوزيان من واشنطن، شكرا جزيلا لك. إذن لنكمل في هذه النقطة، إذن من واشنطن مع دكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، ضيفنا مرحبا بك. لنبدأ داخليا في الولايات المتحدة، كيف تتفاعل هذه القضية من نظر إلى تصريحات الرئيس الأمريكي يعني المتركزة مؤخرا حول السيطرة الكاملة على المضيق، والمضيق يسبب كل هذه الأزمات حول العالم ومنها طبعا الولايات المتحدة؟
2: Well, he's Right in the sense that the US
1: هو
2: can
1: محق
2: prevent
1: في
2: any
1: قوله
2: other
1: أنه يمكن
2: country,
1: للولايات المتحدة
2: including
1: أن تمنع
2: Iran.

0: دولة أخرى بما في ذلك إيران من استخدام مضيق هرمز، ولذلك هذا نوع من السيطرة السلبية. وطبعا إيران قامت بممارسة التحكم نفسه على المضيق، وبإمكانها أن تمنع تقريبا كافة السفن من استخدام المضيق أيضا. دول الخليج مثل الإمارات والسعودية وقطر بإمكانها أن تفعل الشيء نفسه إذا أرادت ذلك، ولكن المسألة تتعلق بالعوامل الجغرافية، بما أن هذا الممر المائي ضيق جدا والسفن لا يمكنها أن تمر عبر المياه الضاحلة، وإذا يمكن أن يمنع ذلك التجارة. والولايات المتحدة لا تعتمد كثيرا في اقتصادها على مضيق هرمز مقارنة بالدول الأخرى حول العالم، وبإمكانها أن تنتج أغلبية المنتجات التي تأتي من منطقة الخليج. ولكن المشكلة هي التأثيرات التي نراها بشكل مستمر. وإذا بإمكاننا القول مثلا أن شركاء الولايات المتحدة يعولون على المضيق، وهذا الأمر بإمكانها أن يؤثر على الصادرات من هذه الدول نحو الولايات المتحدة، وأيضا سيكون هنالك تنافسية على مخزونات العالم.
1: طبعا الحديث عن شركاء الولايات المتحدة، الحديث عن حلفائها وليسوا المباشرين المتورطين في هذه الأزمة أو الذين يعانون أعمالا عسكرية. نتحدث مثلا عن اليابان، عن كوريا الجنوبية التي يقل إمدادها الآن من خلال المضيق، وكذلك اعتمادها على النفط، نفط المنطقة أيضا يؤثر في اقتصادها. فلذلك مسؤولية الولايات المتحدة حينما يقول الرئيس الأمريكي نحن نسيطر بشكل كامل، بل ويضيف أنه ربما يبقى لوقت أطول. ما الذي نفهمه من إضافة هذه الجملة هذه المرة في تصريحات الرئيس في سياق تفاوضي أيضا مع إيران؟ أم هنالك خطة أمريكية لإعادة تشكيل سوق الطاقة وخطوط إمداد الطاقة في العالم؟
2: I think it's more the former.
0: أعتقد أن الإجابة هي أن هذه استراتيجية يتبعها مع إيران، والولايات المتحدة كانت قد قررت تقريبا قبل شهر ونصف أن تخفف الحصار على مضيق هرمز مقارنة أو مقابل أن تتخذ إيران إجراء نفسه في مضيق هرمز. ولكن سمعنا التصريحات التي صدرت عن القادة الإيرانيين مؤخرا، بما في ذلك من قادة الحرس الثوري الإيراني. سمعنا عن هذه التصريحات حتى في وسائل الإعلام الغربية. هم يعتقدون بأن الوقت لصالحهم وأنه بإمكانهم أن يصمدوا أكثر من الولايات المتحدة. وأعتقد أن الرئيس ترامب وعدد من المسؤولين الأمريكيين يحاولون الإصرار على أنه بإمكانهم أن يستمروا بالحصار إلى أجل غير مسمى.
1: الآن لو انتقلنا إلى الرؤية الاستراتيجية للولايات المتحدة للتعامل مع إيران ما بعد هرمز، لو افترضنا أن في النهاية سيكون هنالك اتفاق سواء بهيمنة إيرانية أو باتفاق عماني، وبالتالي الولايات المتحدة كيف ستتجاوز المضيق للانتقال لحل المشكلة الأساس وهي الملف النووي الإيراني وإنهاء الحرب؟ ما هي الاستراتيجية الآن الأمريكية لإنهاء هذه الإشكالية؟
0: أعتقد أنه بناء على ما طرحتموه في هذا السؤال، الولايات المتحدة تحاول أن تصل إلى مرحلة يتم فيها تحييد المضيق لكي لا يكون المسألة الأساسية في هذه الحرب، ولكي تستأنف حرية الملاحة في مضيق هرمز، بأمل أنه بإمكان إيران أن تصل إلى اتفاق مع شركائها بطريقة لا تعرق المرور الولايات المتحدة وحلفائها عبر المضيق. وهذا الأمر سيسمح للولايات المتحدة بالانتقال إلى معالجة ملفات أخرى مثل الملف النووي. هذه الأسئلة التي طرحتموها طرحت أيضا في واشنطن. ربما الإيرانيون يحاولون طرح مشاكل أخرى مثل مضيق هرمز وملف لبنان والعقوبات والأصول المجمدة لمحاولة

0: منع الولايات المتحدة من الضغط عليهم فيما يتعلق بالبرنامج النووي. ولقد سمعنا ما قاله القادة الإيرانيون مؤخرا، وهم كانوا قد قالوا أنه بإمكانهم أن يستمروا بالوضع الحالي لبضعة سنوات حتى مغادرة ترامب سدة الرئاسة. أعتقد أن الولايات المتحدة تفضل توصل إلى اتفاق بشأن النووي قريبا.
1: كيف سيتم ذلك وإيران صعدت في لهجتها وتتحدث عن واقع جديد فرضته الحرب وهيمنة على المضيق ضمن أي اتفاق سيتم عقده، أي أن الولايات المتحدة هي مجبرة للتعامل مع واقع جديد، كيف سيؤثر ذلك على فرص التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران يراعي مصالح الولايات المتحدة ومصالح حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة؟
0: من الصعب الإجابة على هذا السؤال، وهنالك عدة مسارات أو خيارات. أحد هذه الخيارات وضع هذه المسائل الأخرى جانبا وتكرار ما فعلناه في العام 2015 عندما توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق يمنح إيران التمويل مقابل التراجع عن البرنامج النووي. والخيار الآخر هو أن تقوم الولايات المتحدة بالتراجع عن هذه الاستراتيجية التي تتبعها في مضيق هرمز لتسمح للدول الإقليمية بأن تتولى زمام الأمور وأن تستمر المحادثات ما بين إيران وعمان بدعم من دول خليجية أخرى حليفة للولايات المتحدة. وهناك أيضا خيار في المنتصف ما بين الاثنين، ولكن بات الوضع أكثر تعقيدا مما كان عليه قبل حوالي عقد، وبات هنالك الكثير من الملفات المترابطة والمعقدة والتي لا يمكن حلها بسهولة مثل ملف لبنان والآن أيضا ملف مضيق هرمز. والإيرانيون باتوا يعتبرون أن مضيق هرمز هو بمثابة جائزة حصلوا عليها في هذه الحرب. سابقا لم يتمكنوا من الاستحواذ على هذا المضيق، ولكنهم الآن قرروا أن هذا المضيق أكثر قيمة لهم من البرنامج النووي، ومن غير المرجح أن يقدموا التنازلات بشأن الملف النووي إذا كانوا يعتبرون أن المضيق شيء قيم بالنسبة لهم. وهذا الأمر سيتطلب أن يكون هنالك مقاربة مختلفة يتبعها الأمريكيون تجاه الإيرانيين، لأن الإيرانيين سيستمرون بالسيطرة على مضيق هرمز مقابل طبعا أن تحصل الولايات المتحدة على ما تريده في الملف النووي.
1: طيب، تابع معي هذه الأخبار العاجلة المرتبطة بوكالة أنبرا للأمن البحري، حينما تقول نشارك في عمليات إنقاذ ناقلة نفط منكوبة قبالة ساحل عمان وسفن الإنقاذ في طريقها إلى الموقع. إذن حادث أمني جديد ضيفنا لناقلة نفط، يعني هنالك حوادث، سلسلة حوادث فعليا استهدفت ناقلات على المسار العماني خلال الأسابيع الماضية. ووثقت أنبرا تعرض ناقلة لمقذوف قرب مسندم لو تذكر معي، حيث احترقت واضطر طاقمها إلى المغادرة قبل إنقاذهم. يعني هذا يدفعنا من جديد إلى السؤال حول تصريحات الرئيس الأمريكي، إذا كانت الولايات المتحدة تسيطر إذن سيطرة كاملة على المضيق، فهل تستطيع ضمان أمن وسلامة هذه الناقلات، وليس مجرد طبعا إبقاء الممر مفتوحا وبالتصريحات كما تفيد أنبرا الآن الأمن البحري حول عمليات الإنقاذ التي تجري في قرب عمان؟ الشركات أيضا التأمين والشحن تضطر ل يعني رفع الكلفة من أجل الخطر الفعلي على السفينة. أعود بالسؤال، أنا كنت أنوه للأخبار العاجلة حول البحث عن تفاصيل حول هذه الحادثة إن كانت جديدة أم قديمة، أعود بالسؤال كيف ترد مثل هذه الحوادث وتضع الرئيس الأمريكي في مواجهة تصريحاته عن المسؤولية عن المضيق وسلامة الناقلات؟
2: Right. That's why I
0: لهذا السبب بالتحديد حاولت أن أذكر فكرة السيطرة السلبية التي ذكرتها في إجابتي الأولى مقابل السيطرة الإيجابية. الولايات المتحدة وإيران لديهما السيطرة السلبية، أي السيطرة التي تسمح لهما بمنع السفن من المرور عبر مضيق هرمز. بإمكانهم أن يهددوا مثلا بإطلاق النيران على السفن، وهذا الأمر سيؤدي إلى دفع السفن إلى تفادي استخدام هذا المضيق. والولايات المتحدة قامت مؤخرا بإطلاق النيران على سفينة حاولت أن تتلافى على الحصار المفروض على المضيق، وهذه هي الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة لمنع السفن من المرور إذا أرادت أن تكسر الحصار. الولايات المتحدة وإيران بإمكانهما اتخاذ هذه الإجراءات، ولكن ولا أي منهما لديه السيطرة الإيجابية التي تسمح لهما بضمان أن لا تمر أي سفن بدون أي مخاطر. لا يمكن للولايات المتحدة أن تفعل ذلك، لأن الإيرانيين بإمكانهم أن يستهدفوا هذه السفن، وبسبب الواقع الجغرافي للمنطقة وبسبب هشاشة هذه السفن إذا لم يكن لديها أنظمة دفاع، فإن هذه السفن ستكون بوضع من الضعف. والطريقة الوحيدة لفتح المضيق هي اتفاق ما بين الولايات المتحدة وإيران بشأن معايير المرور وتوقف العمليات العسكرية.
1: لو انتقلنا إلى جهود الولايات المتحدة في هذا الملف خارج نطاق المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة مع إيران، ما الذي قدمته الولايات المتحدة لحلفائها في المنطقة وكذلك لباقي الدول حول العالم، وما الذي تطلبه كما جرى الحديث مع دول أوروبية بالنسبة لتحالفات وجهود من أجل إزالة الألغام وغير ذلك؟ ما الذي قدمته لحلفائها في المنطقة من أجل الحفاظ على مصالحها، وما الذي تطلبه من باقي الدول تحديدا الحليفة من أجل المضي قدما في تأمين هذه الناقلات في مضيق هرمز؟
2: Right, you are correct that during the war and at the NATO summit.
0: بالنسبة لما قلتمه، خلال الحرب وخلال قمات الناتو، الولايات المتحدة كانت تحاول أن تقنع الدول الأخرى بما في ذلك الدول الأوروبية باتخاذ دور أكبر في فتح المضيق ونزع الألخام وغيرها من الأنشطة الأخرى. بدا وكأن الأوروبيين كانوا مستعدين لاتخاذ مثل هذه الإجراءات عندما تتوقف الأعمال العدائية، ولكن مع التطورات الأخيرة أعلن الأوروبيون واليابانيون وغيرهم عن أنهم لن يساهموا في هذا الجهد. على الأرجح الأوضاع لا تزال خطيرة جدا حتى الآن، وهذا الأمر يمنعهم من إرسال سفنهم إلى مضيق هرمز. ربما قد تتمكن هذه الدول من تأمين مرور السفن في البحر الأحمر وفي التعامل مع الحوثيين. طبعا هذا خطر كبير، ولكنه أقل بكثير من الخطر الموجود في مضيق هرمز. الولايات المتحدة لم تقرر بعد أن تطلب رسميا من هذه الدول التدخل، ولكن بإمكانها أن تحاول أن تضمن أن يكون هنالك بديل للمرور من منطقة الخليج عبر البحر الأحمر وقناة السويس، والتركيز في الأنشطة الدفاعية على هذه المناطق.
1: ريتشارد وايتس من واشنطن، شكرا جزيلا لك. الآن ينضم إلينا من طهران دكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. مرحبا بك. إذا يعني في ظل الحديث عن الحوادث المتكررة في المضيق، ما الذي تعكسه استمرار هذه الأخبار عن تعرض مزيد من ناقلات النفط لمقذوفات وتسربات نفطية واحتراقات في خضم المؤشرات عن قرب التوصل مع عمان على اتفاق يقضي بإدارة المضيق؟
3: تحياتي لك وللمشاهدين. كل ما نستطيع أن نشاهده فيما يحدث هو الحرب مستمرة، الحرب الأمريكية مركبة بامتياز، الحصار الاقتصادي والبحري مستمر، والحملة الإعلامية أيضا مستمرة أمريكيا ضد طهران، وطهران استطاعت خلال الفترة الأخيرة من خلال التعيينات ومن خلال التنسيق الأكبر، من خلال نوع من تنسيق الشارع الإيراني مع والسياسة الإيرانية والسياسيين الإيرانيين مع العسكريين والأمنيين، اللقاءات التي استمرت عدة مرات وخاصة في اليومين الأخيرين بين رئيس الجمهورية ومسؤول

0: تكرار هذه الحوادث، وكنت أتابع معي قبل قليل الأخبار العاجلة، تكرار هذه الحوادث في وقت يعني الإعلان عن جهوزية هذا الاتفاق.
1: نعم، أنا أردت أن أصل إلى هذه النقطة، بأن يعني هذا المسار السلمي لن، والوضع المضيق خاصة عندما تكون ورقة إيرانية وعندما تكون عامل الردع، قلناها عدة مرات، لن يستطيع أحد أن يتخلى عنها. هذا يعني الضغط على رجوع الولايات المتحدة الأمريكية للتفاوض في إطار مذكرة التفاهم. هذا يعني الوضع اللا أمني في المضيق، يعني الضغط على الطرف الأمريكي للتفاوض في إطار مذكرة التفاهم، وفي إطار التزام الولايات المتحدة الأمريكية ببنودها 14. هذا كل الصورة التي نستطيع أن نأخذها من هذا الوضع الحالي.
0: اسمح لي فقط أن أنوه يعني إلى أن بيان أمبري الشركة البريطانية اللي هي الأمن البحري اليوم طبعاً عن أنها تشارك في عملية إنقاذ ناقلة النفط التي جرى الحديث عن جنوحها قبالة سواحل سلطنة عمان، تقول إن هنالك سفن إنقاذ في طريقها إلى الموقع لدعم هذه العملية. إذن لا يوجد تأكيد أو أخبار موثوقة طبعا عن بلاغ جديد أو عن حادثة جديدة هذا متعلق بما جرى على ما أعتقد مقابل ظفار في وقت سابق. على العموم كنا نحدث عن هذه الحوادث المرتبطة بنقلات النفط وتزامنها مع قرب التوصل إلى اتفاق، لكن هذا الاتفاق تؤكد دوما طهران أنه لا يعني بالضرورة فتح المضيق، وهي بذلك تؤكد سيطرتها على المضيق، في مقابل تصريحات الرئيس الأمريكي ضيفنا التي تقول نحن أي الولايات المتحدة هي من تتحكم في المضيق وسيكون وجودها ربما لوقت طويل في المنطقة. ما رد إيران على يعني هذه التصريحات من الرئيس الأمريكي؟
1: يعني أنا أتصور قبل أن نسمع إلى الرد الإيراني، ربما يكون الرد الأمريكي المعارض ربما يكون واضحا، عندما تقول شيرمان والتي كانت هي من كبار المفاوضين الأمريكيين في اتفاقية النووية عام 2015 يوم أمس، تقول بأن المضيق هو تحت السيطرة الإيرانية، وتؤكد بأن الرواية الأمريكية لن تكون دقيقة ولن تكون صادقة، وتؤكد بأن للإيرانيين نفس طويل، المفاوضات السابقة النووية استمرت 18 شهرا. وهذا يدل بأن هذا اعتراف أمريكي من فريق مفاوض تفاوض مع طهران واعتبر بأن الحل الوحيد هو هذا التفاوض. لذلك إذا كانت الأمور في هذا السياق الذي يقوله الرئيس الأمريكي، إذن لماذا يبحث عن طرق أخرى للتفاوض، ولماذا يؤكد؟ هو يقول هذه الرواية تأتي في سياق إدارة أزمة الطاقة وإدارة الرأي العام الأمريكي، وإلا لم يفرض هذا الحصار إذا كان المضيق مفتوح. لا أتصور أحد يصدق الرواية الأمريكية عندما تكون إلى هذه الدرجة متناقضة ومتباينة وغير دقيقة، إذا ما أردنا أن نقول كاذبة.
0: طيب،
1: لذلك بالتأكيد هناك يعني سلطة وسيطرة إيرانية على هذا المضيق، وهناك وخاصة السفن العملاقة لا تستطيع العبور ولا تجازف، ولكن نعم بعض السفن الصغيرة تحمل محمولات نفطية وتستطيع أن تسير من هنا وهناك، ولكن هذا لا يعني بأن المضيق تحت السيطرة الأمريكية ومفتوحاً 100%.
0: يقول

0: الأمريكي في الرد على ذلك طبعاً أنه يؤمن خروج من 3 إلى 4 ملايين برميل نفط يومياً من المضيق. طبعاً الحديث في الفترة الماضية عن مئات الناقلات التي تقول الولايات المتحدة أنها أمنتها، إذن هو موجود من أجل تأمين ويستطيع أن يخرج من المضيق الحاجة التي يريدها وكمية النفط التي تساهم في إيقاف الأزمة الموجودة.
1: يعني إذا ما نظرنا إلى الموضوع يجب أن نقول يعني هل هذا الجهد الأمريكي وهل هذا الضغط الأمريكي على الدول الأوروبية وعلى الناتو والتوسل لها لدخول المضيق لدعمها أساساً، هل كانت الأهداف الأمريكية تأتي في هذا السياق؟ هل كان الهدف الأمريكي أصلاً فتح المضيق كان مفتوحاً منذ
0: بالتأكيد لم يكن المضيق موجود في الأزمة منذ البداية، لكن يحاول الرئيس الأمريكي أن يسحب هذه الورقة التي تتمسك فيها طهران من أجل موقف تفاوضي أكبر عبر الوجود العسكري وعبر التأمين العسكري. يحاول مثل الضربات العسكرية، هو في النهاية يحاول أن يكسب تفاوضيا.
1: طيب إذا أين موضوع الهدف من انهيار النظام، من القبض على القوة الصاروخية الرجعية الإيرانية وإلى المشروع النووي الذي كان يشكل الأساس في الاعتداءات الأمريكية الإسرائيلية في حربها 12 يوم ومن بعد ذلك 40 يوما؟ يعني هذه أتصور بأنها قوة إيرانية وإدارة إيرانية استطاعت بإبداع أن تنقل المعركة من حرب وجودية إلى حرب هرمز الذي يتورط، تجعل الولايات المتحدة الأمريكية تتورط بهذه الطريقة وبهذا الشكل. الأمريكي لن يملكوا استراتيجية دخول الحرب ولن يملكوا استراتيجية للخروج منها، وأساساً هذا التغيير الدائم للأهداف هو خير دليل على ذلك.
0: من طهران دكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. تسبب جنوح ناقلة نفط روسية قبالة السواحل العمانية في انتشار واسع للتلوث النفطي، حيث أعلنت المنظمة البحرية الدولية وصول النفط إلى السواحل العمانية. بدورها أعلنت السلطات العمانية امتداد التلوث لنحو 450 كيلومترا مربعا. والمزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
2: يزداد وضع ناقلة النفط كارولاين بزنجي الجانحة قبالة السواحل العمانية والخاضعة للعقوبات الغربية خطورة يوما بعد يوم، بعدما تحولت الناقلة المحملة بنحو 1,000,000 برميل من النفط إلى مصدر لتلوث واسع في بحر العرب. ففي 9 أغسطس قدرت هيئة البيئة العمانية مساحة البقعة النفطية بنحو 400 كيلومتر مربع، فيما امتدت أثار التلوث لمسافة تقارب 450 كيلومترا شمال شرقي جزر الحلانيات، حيث جنحت الناقلة عند جزيرة القبلية، لكن الخطر بات أقرب إلى اليابسة. الهيئة قالت إن النفط أصبح على بعد نحو 7 كيلومترات فقط من الساحل العماني، محذرة من احتمال تحرك الأجزاء الأكثر كثافة من التلوث باتجاه رأس مدركة. ومع تصاعد المخاوف خصصت هيئة البيئة خطاً ساخلاً للإبلاغ عن أي بقع نفطية تصل إلى الشواطئ، ودعت السكان إلى الابتعاد عنها وعدم محاولة تنظيفها بشكل فردي. وفي 12 أغسطس أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أن النفط بدأ بالفعل يصل إلى الساحل العماني، مؤكدة وضع خطط طوارئ للتعامل مع التلوث في وقت تعرقل فيه الرياح الموسمية وارتفاع الأمواج الوصول إلى الناقلة. لكن الأثر لا ينتهي بالحصار البقعة، إذ نقلت رويترز عن متخصص في الأحياء الدقيقة البيئية أن المواد النفطية السامة قد تترك أثاراً على الشعاب المرجانية والطيور والأسماك لسنوات، مستشهداً بتبعات كارثة إكسون فالديز في ألاسكا أواخر 80 القرن الماضي. ميدانياً تعمل السلطات العمانية على تطويق النفط بحواجز عائمة ومواد ماصة للزيوت، لكنها تتجنب حتى الآن استخدام المشتتات الكيميائية بسبب قوة الأمواج وسرعة التيارات وحساسية

0: الموقع الناقلة داخل محمية طبيعية.
1: مشاهدينا الآن إلى الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة أن فلسطينيا أصيب بالرصاص إثر هجوم مستوطنين على قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم. أضاف أن المستوطنين هاجموا أيضا تجمعا بدويا في بلدة الطيبة بقضاء رام الله، بينما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم دهيشة جنوب بيت لحم. معنا من رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. ثروة، مرحبا بك. إذا ما الذي يجري وما هي طبيعة تحركات وهجمات المستوطنين هذه المرة قرب بيت لحم؟
2: هذا المشهد متكرر في تحديدا في قرية المنيا بقضاء مدينة بيت لحم، حيث هاجم عشرات المستوطنين هذه المنطقة وأطلقوا الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة فلسطيني بيده. وفقا للهلال الأحمر الفلسطيني محمد، بعد ذلك هاجموا مرة أخرى مساكن المواطنين الفلسطينيين فجر هذا اليوم، وقاموا بسرقة عدد من رؤوس الأغنام. ولكن اعتداءات المستوطنين الأبرز لهذا اليوم تتركز في بلدة أو قرية قصرى جنوبية مدينة نابلس. وهذا المشهد المتفاعل وردود الفعل الأمريكية التي دفعت السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي بالقول إن هناك إرهاب إسرائيلي أو إرهابيون إسرائيليون يقومون بأعمال وصفها بالمقززة، وهذا تصريح لافت للغاية. ما جرى في الساعات الماضية وحتى قبل دقائق من الآن، حيث حاصر مستوطنون منازل عائلات فلسطينية في هذه القرية منذ 5 أيام، قاموا بقطع الكهرباء والمياه عن هذه العائلات، وقطعوا الطريق ومنعوا دخول أفراد العائلة أو الخروج منها. وبعد ذلك بدأت قوات الاحتلال بالوصول إلى المنطقة، وكان هناك حماية للمستوطنين بعد أن حمى جيش الاحتلال المستوطنون بالسيطرة على منزل عائلة فلسطينية في بلدة جلود المجاورة لبلدة قصرة، هذا الحدث الذي وقع في الشهر الماضي. يوم أمس في الساعات الماضية وصل قادة عسكريين محمد، من بينهم آفي بلوت، والذي وصل إلى المنطقة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، تحدث مع العائلات وقال إن هناك كهرباء ومياه لدى العائلات، وأن جيش الاحتلال سيعمل على إخلاء هذه البؤرة الاستيطانية بنتيجة ضغوط أمريكية كما اتضح في صباح هذا اليوم، ونتيجة ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية بأن مستشارو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانوا قد تحدثوا مع السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل لايتر، وعبروا عن غضبهم إزاء ما يحصل في قصرى، وطالبوا بتفسيرات وتوضيحات لما يحصل في هذه القرية. آفي بلوت نشر بيان، أو الجيش نشر بيان تحدث فيه عن وقائع نفتها العائلات المحاصرة، وأكدت أنه لا كهرباء ولا مياه. بدأ جيش الاحتلال بإزالة الأقمشة عن الخيام، أبقى على المستوطنين وأبقى على الخيام. فجر هذا اليوم عاود جيش الاحتلال اقتحام المنطقة برفقة جرافة عسكرية، هدم خيمة المستوطنين. ولكن قبل هذا البث بدقائق تحدثنا مع العائلات المحاصرة، وأكدت أن المستوطنين لا زالوا يحاصرونهم، يقومون برشق الحجارة بين الحين والآخر. وفي هذه الأثناء محمد، هناك مئات من الجنود المشاة يقتحمون قرية قصرى التي أعلنها جيش الاحتلال منطقة عسكرية مغلقة يحظر على المستوطنين الدخول إليها. حقيقة هذا الحدث متفاعل كما ذكرنا، نتيجة التصريحات الأمريكية التي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية صباح هذا اليوم، والتي رد عليها إيتمار بن غفير بأنه لا يعلم ما يجري في قصرى، وأن هناك مجموعة قليلة من المستوطنين يجب معالجة أمرها. وطالب نتنياهو بأن يخبر الأمريكان بأن لا يتدخلوا في هذا الملف، ولكن هذا يترافق مع تصريحات لمسؤولين أمنيين إسرائيليين يقولون أن الأوضاع على وصفوها ببرميل بارود، من الممكن أن تنفجر في أي لحظة نتيجة عنف المستوطنين. وحتى مصادر أمنية يوم أمس نقلتها تصريحات عن مصادر أمنية نقلتها آرتس يوم أمس، كانت تتحدث على أن بعض الضباط في جيش الاحتلال لا يتخذون إجراءات محمد مع المستوطنين، خشية على مستقبلهم العسكري وترقيتهم في صفوف الجيش الإسرائيلي. ولكن هذه الظاهرة التي تحدث في هذه الأثناء في قصرى بعد تفكيك خيمة المستوطنين، لا تزال قوات الاحتلال منتشرة في تلك المنطقة، وكما ذكرنا تنتشر في أحياء المنطقة التي أعلنت عسكرية بالإضافة إلى قرية جلود المجاورة. ولكن العائلة تقول أنه يجب إبعاد المستوطنين وتفكيك هذه البؤر التي أقيمت في محيط المنازل، محيط منازل لا تبعد أمتار قليلة عن منازل المواطنين الفلسطينيين، وحصار هذه العائلات بشكل مستمر. وهذا أيضا يقودنا إلى ما جرى مع عائلة الطباسي التي سيطر المستوطنون على منزلها.

0: باحتلاله أمام جنود الاحتلال الإسرائيلي. هذا ما يحصل في بلدة قصرة، سيتفاعل المشهد بطبيعة الحال في الدقائق والساعات المقبلة نتيجة أيضا إجبار قوات الاحتلال على أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها. ويتساءل الفلسطينيون محمد، هل تعلن منطقة كاملة، قرية كاملة بسكانها منطقة عسكرية مغلقة لإزالة أو إبعاد مجموعة من المستوطنين؟ وهذا أيضا يذكرنا بما كان قد قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما تحدث في مقابلة مع CNN، وصف أن هذه الأعمال تقوم بها في أقاليل لا يتجاوز عددها 150 مستوطن، ولم يتم معالجة هذه الأمر. لذلك طالب مقربون من الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب تفسيرات، وهناك اعتقاد لدى الإدارة الأمريكية، وهذا تحول حقيقة لافت، هناك اعتقاد بأن الجيش الإسرائيلي لا يفعل شيء إذا إزاء عنف المستوطنين في الضفة الغربية. ونذكر بأنه قبل أسابيع قليلة كان المستوطنون قد اعتدوا على عضو مجلس النواب الأمريكي روخانا عندما جاء إلى منطقة رام الله، تحديدا إلى قرية تورمسعية التي يعيش فيها مواطنون فلسطينيون يحملون الجنسية الأمريكية، وبعدها توجه إلى مسافر يطا التي تتعرض لاعتداءات متواصلة من المستوطنين. وتم الاعتداء عليه من قبل مجموعة من المستوطنين، وكتب في حينه إن هؤلاء المستوطنون يعتدون بأموال أمريكية ويحملون السلاح الأمريكي في الضفة الغربية. لذلك قضية قصرة قد تكون مفصلية من حيث عنف المستوطنين والردود الأمريكية عليها.
1: ثروة، شكرا لك حتى اللحظة، سنبقى معك في المتابعة من رام الله. ثروة شقرة، شكرا جزيلا. من نابلس الآن دكتور حسن أيوب، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. دكتور مرحبا بك. يعني الذي تشير إليه ثروة قبل قليل، خطورة ما يجري في قصرة اليوم، لننطلق إلى الصورة بشكل أوسع.
2: بحقيقة الأمر ما يجري في الضفة الغربية منذ سنوات عديدة وبشكل مكثف أكثر بعد 7 أكتوبر في السنوات الثلاث الماضية، من حيث اتساع رقعة إرهاب المستوطنين مشفوعا بعمليات قتل، حيث قتل المستوطنون في السنوات الثلاث أكثر من 52 فلسطينيا، ناهيك عن عمليات الحرق والتدمير والاستيلاء على المباني وتدمير أبار المياه وعيون المياه، وذلك كله بمرافقة وحماية ومساندة الجيش الإسرائيلي. وعندما يتم الحديث بشأن قصرى، فإن المستوطنين قد أركنوا تماما إلى أن عمليات الاختبار التي نفذوها في الأشهر الماضية، أقصد بذلك عمليات طرد وإخراج سكان فلسطينيين من بيوتهم ومنازلهم ومن المناطق الرعوية والبدوية في أنحاء الضفة الغربية، كل ذلك لم يأتي بردود فعل، الأمر الذي يشجع على أن تستمر عصابات المستوطنين في هذا النهج. وعندما أشارت مراسلتكم عن الحدث الذي تعرضت له عائلة الطباسي في جلود الشهر الماضي، تعتمد حركة المستوطنين مدعومة بالجيش على أنه لا يوجد هناك ردود فعل، وهذا يعني أن رد الفعل الأمريكي الذي تم الإشارة إليه في كل وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية كان غائبا تماما خلال أكثر من 13,000 عملية إرهابية قام بها المستوطنون في الضفة الغربية بدعم من الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك إقامة أكثر من 200 بؤرة استيطانية، 33 منها في مناطق باء، وكلها كانت مشفوعة بعمليات إرهاب وتهجير وقتل وتجفيف لمنابع الحياة. فإذا كانت ردود الفعل فعلا ردود فعل يعني معنية بإيقاف هذا الإرهاب المنظم، إرهاب الدولة المنظم في إسرائيل، أين كانت ردود الفعل عندما تم تنفيذ كل هذه العمليات، بما في ذلك إنشاء مدينة بؤرة استيطانية على شكل بلدة بالقرب من بلدة عرابة؟
1: في المقابل لماذا كل هذا التعويل على الموقف الأمريكي؟ يعني من قال أن الولايات المتحدة تعهدت بضبط سلوك المستوطنين أو الاستيطان، أو قال إنها تعهدت بوقف الضم؟ هنالك من تعهد مثلا، هنالك من ربط التقدم في العلاقات مع إسرائيل بوقف الضم. الآن مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية تكاد تكون غير مسبوقة على الصعيد المرتبط ليس فقط بالمخيمات والجماعات المسلحة كما توصف إسرائيل، بل على صعيد الشعب والناس والقرى والمدن، التهجير وما إلى ذلك. فمن قال إن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن ذلك مثلا؟
2: بالتأكيد لا، لست أنا. هو أنا من وجهة نظري ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في الساعات الأخيرة، بما في ذلك تصريح مايك هاكبي سفير إسرائيل المسيحي المتصهين، الذي يدافع عن ما يسميه بحق إسرائيل في أن تكون في كل المناطق المحتلة، ولا يسميها مناطق محتلة أو ضفة غربية، هو يقول عنها يهودا والسامرة، متناغما بذلك مع موقف إسرائيل كدولة، التي كان يقول منذ بضعة أيام مندوبها في الأمم المتحدة أنه لا يوجد أي منطق في العالم أن يمنع اليهودي من أن يسكن في أرضه، الضفة الغربية هي أرض يهودية، وهذا ما يقوله مايك هاكبي، هذا ما يقوله المقربون من دونالد ترامب. لذلك هم يحاولون أن يضعوا الموضوع كله في السياق الذي يحاول بنيامين نتنياهو أن يصوره، وهو أن هناك مجموعة، دعني أسميها ماركة، مجموعة شاذة تتكون من 70 إلى 150 من الشبان الذين أطلق عليهم بنيامين نتنياهو في الإعلام الأمريكي بأن لديهم مشكلات اجتماعية، وأن الجيش والقانون في إسرائيل سيتحرك ضدهم. هذا تضليل تتناغم فيه الإدارة الأمريكية مع موقف الحكومة الإسرائيلية، ولا يمكن لأمريكا أو حتى أوروبا وكل الأطراف التي، يعني العام الماضي أعلت الخطاب السياسي بخصوص دولة فلسطينية وحق
1: طيب
2: تقرير المصير دون أن يتحركوا،
1: تابع
2: لم
1: معي،
2: يبقى هناك يعني شبه
1: تابع معي،
2: المناطق المحتلة.
1: نعم
2: نعم
1: تابع معي هذا الخبر العاجل. الآن رئيس بلدية قصرة للجزيرة يقول الاحتلال أغلق البلدة بالكامل ومنع الحركة ونشر مئات الجنود لإخلاء البؤرة الاستيطانية، هكذا يقول رئيس بلدية قصرة للجزيرة، حيث اقتحم الجيش كما أشارت مراسلتنا إذن الخميس هذه البلدة وهي في نابلس شمالية الضفة الغربية، وفرض حظر تجول ومحاصر في هذه الأثناء إذن ثلاث عائلات فلسطينية لليوم الرابع. شهود العيان إذن يتحدثون عن آليات عسكرية تقتحم البلدة وجنود وعشرات الجنود فعليا في الشوارع، وحظر التجول مستمر، وكذلك إغلاق المحال التجارية. هذا المشهد قرب نابلس، وكنا نتحدث قبلها عن بيت لحم، وبالتالي اتساع رقعة تحركات المستوطنين، وأيضا الخليل تبعنا من الجنوب إلى الشمال ضيفنا. هل هذا يشي بأي نوع من العشوائية في عملهم، أي أن هنالك عاجل آخر نتابعه؟ نعم، لقد نوهنا بالفعل إلى هذا الخبر العاجل. أعود للسؤال ضيفي، هل هذه الرقعة التي تتسع ما يشير إلى عشوائية في عمل المستوطنين، أم خطة ممنهجة تدعمها الحكومة لتحركاتهم شمالا وجنوبا؟
2: هي خطة ممنهجة، وهي خطة مؤسسات دولة مرة أخرى. ليس أدل على ذلك أستاذ محمد من الأرقام التي نشرتها صحيفة هآرتس حول المساحات التي تسيطر عليها إسرائيل عبر الاستيطان، الطرق الالتفافية، تواجد القوات الاحتلال الإسرائيلي، والأرقام صادمة بكل معنى الكلمة. على سبيل المثال، ما بقي للفلسطينيين في محافظة قلقيلة هو فقط 2.4 بالـ10 من مساحة المحافظة، في طول كرم 22%، في أريحة 11%، بيت لحم 7%، أي أن إسرائيل باتت تسيطر فعلياً عبر أدوات التوسع الاستيطاني الزاحف وإقامة البؤر الاستيطانية. عندما يتم الحديث على سبيل المثال عن قصرة التي تدور الأحداث حولها منذ حوالي 48 ساعة، قصرة وأوصالين ومادمة، ودعني أذكر بتلك الجرائم البشعة التي ارتكبت في قرية دوما على يد المستوطنين في ذات المنطقة، والتي ينتشر فيها بالسنة الأخيرة، فقط في السنة الأخيرة أكثر من 26 بؤرة استيطانية. ثم يأتي بعد ذلك من يقول بأن الموضوع هو موضوع أن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع أن يفكك بؤرة استيطانية، ويلزمه أن يخضع آلاف الفلسطينيين للتنكيل والترهيب وللقمع لكي يقوم بإزالة بؤرة استيطانية. هذا ذر للرماد في العيون، وسيستخدم باعتبار أن الجيش الإسرائيلي ينفذ القانون في
1: طبعا
2: المناطق
1: حتى
2: المحتلة.
1: نوضح
2: في حقيقة
1: دكتور،
2: الأمر
1: يعني قد تكون هذه البؤرة مجرد كرسي وقطعة قماش.
2: نعم، يعني الاستيطان الرعوي أخي محمد، استيطان مثابر، استيطان حركي يقوم به مجموعات صغيرة متحركة، وتتم

0: يتم تزويدها من قبل الحكومة الإسرائيلية بالسيارات النقل الرباعي، بالأسلحة، بالدرونز، الطائرات بدون طيار للمراقبة، يعني تحظى بدعم سياسي هائل في من هذه الحكومة. وعلى مستوى مؤسسات الدولة لا يعقل أن تقول أن الجيش الإسرائيلي مع 26 كتيبة في الضفة الغربية لا يستطيع أن يزحزح بؤرة استيطانية. هذا يعني أن الجيش لا يريد، أن الدولة كدولة مثل ما قالت مقررة الأمم المتحدة، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيزي، لا يوجد إسرائيل سيئة وإسرائيل جيدة هنا. إسرائيل كإسرائيل كدولة مسؤولة عن كل ما يجري في الضفة الغربية، وهي تمارس منهجية دعني أسميه الضغط من الأطراف إلى الداخل، أي أن كل العمليات البناء الاستيطاني والتوسع بدأت من أطراف الضفة الغربية في الأغوار والمناطق المحاذية لجدار الفصل العنصري، ثم بدأت تحاصر الفلسطينيين في أضيق بقعة
1: شكرا
0: ممكنة في مناطقهم السكانية.
1: شكرا جزيلا لك من نابلس دكتور حسن أيوب، شكرا جزيلا. الآن مشاهدينا إلى الشأن السوداني، حيث أفاد مراسل الجزيرة باستمرار دوي المضادات الأرضية للجيش في أم درمان. وكان مصدر بالجيش السوداني أفاد للجزيرة بتصدي دفاعاته الجوية لمسيرات أطلقتها ميليشيا الدعم السريع غربية أم درمان. وللوقوف على مزيد من التفاصيل ينضم إلينا من أم درمان مراسل الجزيرة الطاهر المرضي. آخر التفاصيل إذن الطاهر في موضوع المسيرات.
2: نعم، آخر التفاصيل هو أن مصدر في الجيش السوداني يقول أن ميليشيا الدعم السريع أطلقت مسيرات استهدفت فيها غرب مدينة أم درمان وشمال مدينة أم درمان، ولكن الدفاعات الأرضية للجيش السوداني تصدت لهذه الطائرات المسيرة دون أن تحقق الأهداف بحسب المصدر، وبالتالي تصبح هذه الهجمات قد انتهى مفعولها منذ الصباح عندما كانت هنالك كان في وقت مبكر لهذا الهجوم. هذا الهجوم هو لليوم الثاني على العاصمة أم درمان والخرطوم بحري. بالأمس كانت قد أصابت مسجدا في منطقة الخرطوم بحري، وتوسعت هذه الهجمات على مدينة الأبيض، وفي مدينة الأبيض أدت إلى مقتل 2 من المدنيين و6 من الجرحى. الجيش السوداني وسع هجماته على قوات الدعم السريع في شمال كردفان، وقال مصدر في الجيش ان هذا رد فعل لقوات الدعم السريع في محاوله لعرقله الحياه المدنيه للمدنيين، خاصه وان كل مسيرات قوات الدعم السريع التي تطلق سواء كان على ام درمان والخرطوم بحري او مدينه الابيض او كوستي سابقا كانت تستهدف بالاساس مواقع مدنيه ومحطات وقود ومحطات للكهرباء لعرقله الحياه المدنيه. هذا يعتبر بحسب المصدر هو انتهاك للقانون الدولي الانساني وانتهاك لقانون حمايه المدنيين.
1: نواصل معك المشهد العام، ايضا المناطق التي يقول الجيش انه ما زال يدافع عنها ومحاولات من جديد تقدم الدعم السريع تحت غطاء أو مزامنة مع عمليات المسيرات.
2: نعم، الجيش السوداني تصدى لهذه المحاولات، وأيضا مسيرات الجيش السوداني استهدفت أرتال لقوات الدعم السريع في شمال كردفان في محاولة كانت لتجمع لقوات الدعم السريع في التقدم نحو مدينة بارة، خاصة وأن بارة مدينة استراتيجية. استعاد الجيش السوداني استعاد السيطرة على هذه المدينة ومدينة جبرة الشيخ أيضا من المدن الاستراتيجية التي استطاع الجيش السوداني تأمينها بشكل كامل، وكان قد أعلن أنه عن قريب سيعلن افتتاح طريق الصادرات، الطريق الذي يربط مدينة الأبيض بالخرطوم في هذه المنطقة تحديدا. كذلك استطاع أن يؤمن الطريق بشكل كبير. هذا الطريق سيقوم بتوصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين والنازحين في مدينة الأبيض، سيختصر أيضا المسافة بالنسبة للمواطنين في الوصول إلى مدينة الأبيض، يختصر أكثر من 400 كيلومتر، وهذا أيضا يعتبر إضافة حقيقية في هذا الإطار. ولكن منظمات إنسانية ترى أن هجوم قوات الدعم السريع على هذه المرافق هو قطع الطرق.

0: واستهداف المركبات المدنية يعرقل المسار الإنساني بشكل كبير، سواء كان عن طريق الرابط بين الأبيض والخرطوم في ولاية نيل الأبيض، أو حتى الطريق الذي افتتح أخيرا. هذا يضاف إلى الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع أيضا مؤخرا على مدينة قيسان، وأدى إلى نزوح أعداد كبيرة من المدنيين في موسم الأمطار، وخاصة وأن محافظ الكرمك يقول أن هذه الهجمات أدت إلى خروج سكان المنطقة من الموسم الزراعي لهذا العام.
1: من أم درمان شكرا جزيلا لك. نعود مشاهدينا إذن للصراع الأمريكي الإيراني، وفي التداعيات الاقتصادية لأزمة مضيق هرمز يدفع هذا الإغلاق جزءا من تجارة الطاقة نحو قناة بنما. التفاصيل مع نديم الملاح.
2: أدت الاضطرابات في مضيق هرمز إلى تعزيز نشاط المزاد العلني التنافسي الذي تديره هيئة قناة بنما لبيع حصص العبور اليومية غير المحجوزة مسبقا، أي من يدفع أكثر يعبر. بطبيعة الحال هذا المبلغ يضاف فوق رسوم العبور الرسمية العادية وليس بديلا عنها، فقد بلغ سعر العبور في أحد المزادات الفردية لبوابات عبور نيو باناماكس الكبرى 3,780,000 دولار منذ أواخر الشهر الماضي. هذا الرقم هو الأعلى المسجل بحسب بيانات وكالة أرغوس المتخصصة في بيانات سوق الطاقة. بلغ متوسط حجوزات بوابات العبور الأكثر استخداما في المزادات اليومية نحو 1,100,000 دولار خلال الشهر الجاري، أي أكثر من 16 ضعف المتوسط للفترة نفسها من العام الماضي. ارتفع عدد السفن المنتظرة للعبور إلى 113 سفينة مطلع الشهر الجاري مقارنة ب40 فقط في مطلع العام الماضي. بسبب موجة الحر والجفاف الناتج عنها، خفضت هيئة قناة بنما الحد الأقصى لغاطس السفن في بوابة عبور بنماكس إلى 47 قدما ونصف القدم مطلع الشهر المقبل، نزولا من 50 قدما، ما يجبر السفن بطبيعة الحال على تقليص حمولاتها. تمرر القناة نحو 2,300,000 برميل يوميا، معظمها من المشتقات، مشتقات مكررة، أي 3% فقط من التدفقات النفطية البحرية العالمية. تدر قناة بنما إيرادات سنوية بلغت 5,700,000,000 دولار في آخر سنة مالية. هي إيرادات باتت اليوم مهددة بفعل تراجع منسوب المياه وقيود الحمولة وطوابير الانتظار.
1: مرحبا بكم من جديد مشاهدينا، نحن على رأس الساعة وهذه التغطية مستمرة للوضع في مضيق هرمز والتطورات في لبنان والتصعيد في الضفة الغربية. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تسيطر على مضيق هرمز سيطرة تامة، معربا عن اعتقاده أنها ستحتفظ بالسيطرة الكاملة عليه. أضاف أن إيران لا تملك فعل أي شيء حيال حصار موانئها. في المقابل قالت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية إن ادعاءات المسؤولين الأمريكيين المتكررة أن المضيق مفتوح لا تغير واقع أنه مغلق. السياق، قالت شركة أمبري للأمن البحري إنها تشارك في عمليات إنقاذ ناقلة نفط منكوبة قبالة ساحل عمان وسفن الإنقاذ في طريقها إلى الموقع. في الشأن اللبناني، قالت الخارجية الأمريكية للجزيرة أن وجود إسرائيل الدائم في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات في الاتفاق الإطاري. أضافت أن الجيش اللبناني ينفذ حاليا أولى المناطق التجريبية وأنها تواصل دعم التنفيذ الكامل للعملية. في الضفة الغربية، مراسلة الجزيرة أفادت باقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية قصرة بقضاء نابلس شمالي الضفة الغربية. أما في أوكرانيا، فأعلنت هيئة الطوارئ عن سقوط قتيلين وإصابة آخرين في قصف روسي على محطة القطارات في مقاطعة أوديسا. نبدأ إذن بالملف الإيراني الأمريكي، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. مرحبا بكما رانيا. نبدأ إذن بهذه الحوادث وآثارها التي ما زالت مستمرة في المضيق وقرب سواحل عمان، والرؤية الإيرانية حول ما يجري، تمسك إيران في ردها على تمسك الرئيس الأمريكي بالسيطرة على المضيق تمسك إيران بهيمنتها على المضيق.
3: نعم محمد، يعني تقول إيران أنها تتعرض أو تمر بمرحلة حساسة ومصيرية مع استمرار الحرب الأمريكية عليها، وإن كان قد تغير شكلها إلى الاقتصادي والحرب النفسية، ولذلك إيران تواجه هذه الحرب بعدة مسارات. المسار الأول هو المسار السياسي، وحيث ترد إيران على التصريحات الأمريكية التي تقول أنها ترمي إلى، يعني بالإضافة إلى الحرب النفسية، تحاول من خلالها الولايات المتحدة أن تسيطر على أسواق الطاقة العالمية وتضعف من الروح المعنوية في داخل إيران، ولذلك يتواصل النفي الإيراني لمثل هذه التصريحات التي يطلقها المسؤولون الأمريكيون على رأسهم الرئيس دونالد ترامب، حيث تؤكد طهران من خلال إدارة مضيق هرمز الإيرانية بأن المضيق ما زال مغلقا، وأن الادعاءات الأمريكية فيما يتعلق بهذا الشأن لن تغير من الواقع الفعلي في المضيق، وأنه من أجل فتح مضيق هرمز يجب على الولايات المتحدة أن تنفذ شروط طهران، وهذه الشروط يعني تحددت في 6 شروط، الجزء العسكري منها هو وقف الهجمات على إيران ولبنان وقطاع غزة، بالإضافة إلى رفع الحصار الأمريكي على السواحل الجنوبية الإيرانية، هذا بالإضافة إلى الشق الاقتصادي المتعلق بإنهاء العقوبات الأمريكية وخاصة النفطية منها، هذا بالإضافة إلى دفع تعويضات لإيران بسبب ما تعرضت له من خسائر في حرب 12 يوما وحرب 40 يوما، هذا بالإضافة إلى الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وبذلك إيران تضع أمام التصعيد الأمريكي والضغوط التي تمارسها على طهران من أجل تنفيذ ما تقول أنه محاولة لإسقاط النظام، وهو ما يعني أقر به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعمل على إيران في المقابل بالضغط على الولايات المتحدة وتشديد التأكيد على أن المضيق ما زال مغلقا أمام حركة السفن التجارية، هذا بالإضافة إلى أنها تواصل يعني محادثاتها مع سلطنة عمان من أجل وضع ترتيبات مستقبلية لمضيق هرمز، وتمت إضافة الجزء المتعلق بضرورة حماية البيئة بعد التسرب النفطي الذي تعرضت له المنطقة ووصول التلوث النفطي إلى السواحل الإيرانية، حيث أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايا أن هذه المواد النفطية جاءت من أحد السفن الأجنبية المتوقفة في الخليج، ولذلك تم التأكيد على أن هذا الموضوع يجب أن يكون ضمن الترتيبات المستقبلية لمضيق هرمز مع سلطنة عمان. هناك أيضا يعني في أحد يعني الوسائل أو أحد المسارات التي تتبعها إيران لمواجهة هذه الحرب المركبة، تواصل اتخاذ الإجراءات والتدابير الداخلية في الحكومة من أجل مواجهة الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها، خاصة مع استمرار الحصار الأمريكي الذي بالمناسبة أكدت طهران أكثر من مرة أنها لن تتحمل أن يستمر هذا الأمر إلى وقت طويل، كما كان قد أكد سابقا يعني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي. هناك أيضا يعني في شق آخر والمسار الآخر هو المسار العسكري، تتوالى التحذيرات من سواء الجيش أو الحرس الثورية وحتى حرس الحدود من أن هناك يعني تحذيرات من القيام بأي اعتداء، لأن هذا الأمر سيتم الرد عليه بشكل حازم وقوي. تؤكد إيران أنها استطاعت خلال الفترة الماضية أن تفشل المخطط الأمريكي لشن هجوم بري على البلاد، تم التأكيد على أنه يعني الحدود الإيرانية آمنة وأنه سيتم مواجهة أي تدخل عسكري، مع التأكيد يعني حتى أن مستشار القائد الحرس الثوري العميد النقدي كان قد أكد في تصريح له بالأمس بأن إيران يعني استطاعت أن تواجه الولايات المتحدة أكبر قوة في العالم، بل وأنها اتضح لها أن الولايات المتحدة وجيشها ليست بهذه القوة التي كان يتم تصورها، وهناك مواصلة لتعزيز القدرات العسكرية. محمد
1: راني قاسم من طهران، شكرا جزيلا لك. إلى نور الدين بوزيان من واشنطن، إذن كيف يقابل الجانب الأمريكي هذه التصريحات الإيرانية مرتفعة السقف تفاوضيا وحتى ميدانيا في ملف مضيق هرمز؟
4: محمد، يبدو أن الأمريكيين مرتاحين جدا للحالة الحالية في مضيق هرمز، أي لا حرب ولا سلم، وتتدفق إمدادات النفط حتى وإن كانت بصعوبة بسبب الأوضاع العسكرية وانقسام في إدارة مضيق هرمز إذا جاز التعبير، ما دامت أن هناك قوات عسكرية أمريكية تعمل على ضبط ما أمكن حركة العبور وتسمح بالسفن بالتحرك، حتى أن الرئيس الأمريكي في آخر تغريدة له كان أشار إلى أن هناك بواخر تمر من الجانب الأمريكي تدخل وتخرج. إذن الأمريكيون مرتاحين جدا لهذا الوضع، خاصة وأنهم يريدون الآن يعني استهداف إيران من الجهة التي تؤلمها، أي الوضع الاقتصادي. الرئيس ترامب ومستشاروه الاقتصاديون يعتبرون وفق بيانات بأن الاقتصاد الإيراني هش للغاية، وإذا مورست مزيد من العقوبات وأيضا من الضغوط الاقتصادية والمالية على إيران، لا شك أن الاستراتيجية الجديدة التي بدأها منذ 3 أيام الرئيس ترامب ستؤتي أكلها. دعني أتوقف فقط محمد لو سمحت،
2: تفضل،
4: بأن المقاربة الاقتصادية لم تعجب الكثير حتى من معسكر الرئيس ترامب، بدليل كيث كولينغ وهو جنرال متقاعد، استمعت إلى مداخلته قبل ساعتين. ماذا يقول هذا الرجل المعروف بأنه كان من الذين هندسوا ما يسمى بأمريكا أولا في مواجهة النزاعات والحروب؟ يقول بأن المقاربة الاقتصادية وحدها لا تكفي، ويطالب الرئيس ترامب بإضافة العامل العسكري، ويقول بهذا يمكن إلحاق الهزيمة بإيران على حد تعبيره.
1: هذا من أجل إلحاق الهزيمة بإيران، هل من توضيح لهذه النقطة؟ هل معنى ذلك أن الرئيس الأمريكي يستطيع أن يقنع الداخل الأمريكي أن هنالك جدوى اقتصادية أصلا من هذه المعركة؟
4: الداخل الأمريكي معني بمسألة واحدة، إذا أمكن وقف هذه الحرب حتى لا تتأثر أوضاعه الاقتصادية، وتحديدا حتى لا ترتفع أسعار البنزين. الجانب الأمريكي في الشارع الأمريكي طبعا هناك مخاوف الآن لدى ترامب من أن ربما سيخسر ويعاقبه الناخبون في الانتخابات النصفية في شهر نوفمبر القادم. أما الرئيس ترامب فهو كما أكد في الساعات القليلة الماضية متمسك بهذه الاستراتيجية الجديدة، يتحدث عن أن الوضع الاقتصادي ليس على أحسن ما يرام في إيران، وهناك فعلا قناعة بأن هذا هو الخيار الآن المناسب على الأقل ليس إلحاق الهزيمة، وإنما على الأقل إرغام إيران للعودة والقبول بالشروط الأمريكية. الشروط الأمريكية معروفة، والرد الإيراني جاء عليها بالرفض جملة وتفصيلا. ماذا يجب أن يقوم به الآن الرئيس ترامب؟ هناك خيارات عدة، وهذا الذي أشار إليه مسؤول في البيت الأبيض الأمريكي وفق ما نشرته بلومبرغ أمس، وقال لها بأن الرئيس الأمريكي لديه وسائل أخرى سيستخدمها ربما في قادم الأيام. قادم الأيام ماذا يعني؟ ربما يعني العودة إلى الخيار العسكري الذي كما تذكر استبعده في هذه الفترة الرئيس ترامب. ولكن السؤال الآن محمد في خضم هذه المواقف والتطورات، سؤال واحد لدى المراقبين هنا والمعلقين، إلى أي مدى ستستمر حرب الأعصاب بين إيران والولايات المتحدة؟ الجميع يقول بأنها ستستمر، ولكن من الذي سيستسلم أولا؟ هذا هو السؤال الأكبر. والسؤال الذي يليه وهو مهم جدا، لماذا الولايات المتحدة لم تعلق حتى هذه اللحظة على المبادرة أو على التصريح الباكستاني الذي وجه دعوة للطرفين من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات؟ وهذه الدعوة مهمة جدا في رأي المراقبين محمد لسبب بسيط، وهو كما تعلم عندما وقع البلدان في يونيو الماضي مذكرة التفاهم اتفقوا على مهلة مدتها 60 يوما. هذه المهلة مهمة جدا، لماذا؟
1: شارفت على الانتهاء.
4: نعم شارفته، يفترض أن الطرفين يتفقان الآن على اتفاق إطار وإنهاء هذه المشاكل بينهما.
1: نور الدين مزيان من واشنطن، شكرا جزيلا لك. معنا في الاستوديو مارك فايف المسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، ودكتور عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. مرحبا بكم. عباس أصلاني، أبدأ معك بالسؤال، يعني من حيث ختم نور الدين مداخلته، حول 60 يوما، وما هي الخطوة المقبلة الآن؟ ما الذي سوف يمدد وما الذي سوف يستأنف بالنظر إلى

0: زيارة الوفد الباكستاني والدعوة للحوار والتي لم تنتج شيئا في النهاية؟
1: كما ذكرتم نحن الآن نصل إلى المهلة نهاية المهلة الزمنية المحددة لمذكرة التفاهم. السؤال الأساسي هو ما إذا كان بإمكان الطرفان الوصول إلى اتفاق لإنهاء النزاع أم ما إذا كان سيكون من الممكن تمديد هذه المهلة للتناقش بشأن المسائل العالقة. المشكلة هي أنه لم يتمكن الطرفان من الوصول إلى اتفاق بشأن رفع الحصار والعودة إلى مذكرة التفاهم، ولكن مع ذلك أعتقد أنه من المرجح أن هذه المهلة سيتم تمديدها. ولكن حتى لو تم تمديد هذه المهلة، بإمكاننا أن نتذكر أنه حتى خلال تنفيذ مذكرة التفاهم كان هناك توترات ما بين الطرفين. سواء ما إذا كان هناك مذكرة تفاهم أم لا، يجب أن يحاول الطرفان على التصرف بناء على ردود فعل الطرف الآخر. على الرغم من أنه كان هناك توترات كانت محدودة ومحسوبة ولم تتحول إلى حرب إقليمية، ربما الطرفان يريدان أن يكون هنالك حل في نهاية المطاف، ولكن الآن ما من صورة واضحة بشأن ذلك. كلا السيناريوهان مطروحان على الطاولة، أولهما التسوية الدبلوماسية والثاني هو التصعيد العسكري. الخيارات كلاهما مرجحان.
0: ما الذي دفع إيران لرفع السقف على مشارف الإعلان عن اتفاق مع عمان على إدارة مضيق هرمز بأن تضيف شروطا جديدة، تطالب بتعويضات، تطالب إنهاء الحرب وصولا إلى غزة؟ يعني ما الذي دفع بإيران تزامنا مع التغييرات التي أجرتها داخليا، وما الذي اكتشفته لتقدم رواية جديدة ولا تجنح إلى الإعلان عن فتح المضيق وفق الاتفاقية؟ هي رفضت سابقا ذلك، لكن كان لافتا أن يكون هذا الموقف إيراني متزامن مع انتظار الكل لإعلان التوافق مع عمان على المسارات أو المسار الوسط كما قيل.
1: المشكلة ليست فيما يتعلق بالمفاوضات مع عمان، هذا الاتفاق يمكن التوصل إليه، ولكن لا يمكن أن ننظر إلى هذا الاتفاق الفني بمعزلة عن العوامل الأخرى. السياق شامل. هذا الاتفاق مع عمان كان من المفترض أن يكون تمهيدا لأن يكون هنالك اتفاق أوسع مع الولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز، ولقد رأينا الآن أن الموقف الأمريكي قد تغير، والولايات المتحدة تحاول ألا تطبق بنود مذكرة التفاهم، ولذلك إيران أعلنت عن هذه الشروط الجديدة. وعلينا أن نتذكر أيضا أن أغلبية هذه الشروط تأتي أيضا أصلا ضمن إطار مذكرة التفاهم، مثل إنهاء الحرب في غزة وإنهاء النزاع على كافة الجبهات بما في ذلك في لبنان واليمن وغزة والعراق. وإذا هذا ليس شرط جديد. وبالإضافة إلى ذلك، إيران قالت أنه علينا أن نعود إلى تنفيذ مذكرة التفاهم، ولكن ترامب ربما بسبب الانتقادات التي وجهت إليه في الولايات المتحدة يود أن يقتصر ذلك فقط على رفع الحصار الاقتصادي، ولكن أو عفوا الحصار البحري، ولكن الاستمرار بالضغوطات العسكرية الاقتصادية. الولايات المتحدة لا تريد سلام مع إيران، تود فقط أن تعيد فتح مضيق هرمز وأن تستمر بالضغط على إيران.
0: سيد مارك فايفل، من وجهة نظرك، أولا هل صحيح ما قاله عباس أصلاني من أن الولايات المتحدة غيرت موقفها من العودة لمذكرة التفاهم، وبالتالي إذا أقدمت إيران على إعلان هذه الاتفاقية مع عمان وأصبحت أمام واقع يفرض عليها فتح المضيق، لا تضمن أن تعود الولايات المتحدة في النهاية لباقي النقاط التي جرى التوقيع عليها في المذكرة؟
2: إيران is likely slowing down the process with Oman.
1: على الأرجح أن إيران تماطل في هذه العملية مع عمان، لأنه بعد التوصل إلى اتفاق ما بينهما، هذا الاتفاق سيضع إطار لتحرك السفن عبر مضيق هرمز، ومن ثم سيتعين على إيران أن تبدأ المفاوضات مع الولايات المتحدة. ولكن بدلا من ذلك، المحادثات متباعدة اليوم أكثر مما كانت عليه الأمس، وإيران قالت أنه لم يتم إحراز أي تقدم، وهم لا يريدون إعادة إحياء اتفاق يونيو، وهم يرفضون فكرة أن يكون هنالك فترة 60 يوم لتنفيذ الاتفاق.

0: وإيران قالت أنه لم يكن هناك جدول زمني حتى لتنفيذه، لأنهم يزعمون أن واشنطن كانت قد خرقت الاتفاق. ولكن واشنطن تقول أن إيران انتهكت الاتفاق من خلال مهاجمة السفن في مضيق هرمز. إذن في هذه المرحلة ما من جدول زمني للتفاوض. إيران تود أن يرفع الحصار البحري وأن ترفع العقوبات، وهي لا تريد أن تقوم الولايات المتحدة بالمهاجمة أو بالقيام بأي أنشطة ضد وكلاء إيران. وإيران أيضا تريد أن تحصل على الأصول المجمدة فورا قبل إعادة فتح مضيق هرمز. وإذا هم قد تشددوا في موقفهم خلال الأسبوع الماضي، والآن المفاوضات تحصل على مضيق هرمز أو في مضيق هرمز. ترامب يقول أنه يتحكم بالسفن الحربية وإيران تتحكم بالحركة عبر المضيق، والولايات المتحدة تقول أنه لديها سيطرة تامة على مضيق هرمز، وإيران تقول أنه لن يكون هنالك أي سفن تعبر المضيق. ولا نزال في الموقف نفسه. الأمين الجديد لمجلس الأمن القومي الإيراني قال الأمس أنه يربط إعادة فتح مضيق هرمز بوقف إطلاق النار العام في المنطقة، والذي يشمل كل من غزة ولبنان ووكلاء إيران. وفي الوقت ذاته أيضا إيران تأخذ هذه الضغوطات التي تمارسها عليها الولايات المتحدة وتنقلها إلى الحوثيين في البحر الأحمر، فهم باتوا يهاجمون المصافي السعودية والسفن التي تحاول المرور عبر البحر الأحمر ومضيق هرمز، وهذه السفن باتت تطفئ أنظمة تحديد الموقع من أجل.
1: هل تقصد أن إيران تطالب بوقف إطلاق النار في كل الجبهات، ولكنها تدعم وتريد من جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن أن تلعب دورا مقابلا إذا ما خف الدور في مضيق هرمز؟ وهل هذا يعني يدفع الولايات المتحدة أيضا للعودة لمناقشة ملف جماعة الحوثي عسكريا؟
0: أعتقد نعم هذا صحيح. الحوثيون حولوا النفط السعودي إلى ورقة ضغط بإمكان إيران أن تستفيد منها، لأن هذا الأمر يخلق المزيد من التحديات في المنطقة والمزيد من التحديات على مستوى أو على الساحة الدولية فيما يتعلق بأسواق النفط. وهم قد هددوا هذه البنى التحتية في الرياض، وهذا الأمر يجعل السعودية وكل من باكستان وتركيا التي وقعتا على اتفاقية الدفاع مع السعودية في هذا الموقف نفسه. وإذا هم يحولون هذه الضغوطات من مضيق هرمز إلى أحد وكلائهم، والآن ترامب يتحكم بالسفن الحربية وطهران تتحكم بمضيق هرمز وبكافة المخاطر المرتبطة به. لم يتم إحراز أي تقدم، والملاحة التجارية لا تزال ما دون المستويات العادية بحوالي 90%، وناقلات النفط تطفئ أنظمة تحديد الموقع، وهناك أيضا الضغوطات في مضيق باب المندب. والولايات المتحدة تحاول أن تستمر بهذا التفوق العسكري، ولكنه بات باهظ الثمن.
1: نعم باهظ الثمن. وهل هذا كافي للرئيس الأمريكي حينما يقول أنه يخرج ملايين البراميل النفطية من المضيق؟ هل هذا كافي ومجدي عسكريا أيضا تحت كل هذا الضغط العسكري والحماية العسكرية، بضعة ملايين من البراميل من المضيق ليقول أنا أسيطر بشكل كامل على المضيق وأسعار النفط ستتحسن؟
0: يوم الثلاثاء 14 سفينة مرت عبر مضيق هرمز. هذه نسبة صغيرة مقارنة بما كان يمر سابقا. الخبر السار هو أن أسعار النفط قد بقيت مستقرة أو ربما انخفضت بعض الشيء لتصل إلى 88 دولار لكل برميل، وهذا أقل مما كان عليه السعر قبل بضعة أشهر حيث تخطى 100 دولار. إذن التوقعات كانت قد انخفضت بالنسبة لأسعار النفط وتوقعات أسواق النفط والعقود الآجلة أيضا تفاعلت مع ذلك. ما على الرئيس ترامب أن يفعله هو أن يضغط اقتصاديا من خلال العقوبات على الإيرانيين.

0: الإيرانيين وبشكل خاص على الحرس الثوري الإيراني. ولكن التحدي هو أن هذه الإجراءات أتت متأخرة لأن الماضي كان مفتوحا لفترة وجيزة، وتمكن الإيرانيون من إيجاد طرق جديدة للحصول على إيرادات من أجل تمويل الحرس الثوري الإيراني. إذن على ترامب أن يجد وسيلة لتأمين مضيق هرمز على المدى الطويل من خلال الحلفاء مثل بريطانيا وفرنسا مثلا والدول المصدرة للنفط من آسيا.
1: طبعا خيارات الرئيس الأمريكي تحتاج مزيدا من النقاش، وهذا الملف مفتوح في ساعاتنا المقبلة. شكرا لكما ضيفي الكريمين مارك فايفل وعباس أصلاني، شكرا جزيلا لكما. نقلت شبكة ABC عن مسؤول أمريكي قولها إن إخراج الرئيس دونالد ترامب سرا من أنقرة جاء إثر معلومات بتسلل خلية إيرانية مع صاروخ يطلق من على الكتف، بينما نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله إن التقارير عن تهديدات لحياة ترامب أثناء زيارته تركيا مستمدة من مصادر إسرائيلية وليست أمريكية. وأفادت الصحيفة نقلا عن المسؤول الأمريكي بأن تقديم إسرائيل للمعلومات ربما كان يهدف للتأثير في قرارات الرئيس الأمريكي.
2: ثلاث طائرات وعملية تمويه استثنائية لم تستغرق سوى 8 دقائق فقط. بعض من تفاصيل خطط محكمة نسجها البنتاغون والبيت الأبيض لنقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سراً من أنقرة إلى بريطانيا عقب انتهاء قمة الناتو في تركيا الشهر الماضي. تتمحور الرحلة المثيرة التي كشفت تفاصيلها صحيفة واشنطن بوست حول 3 طائرات، الطائرة الرئاسية التقليدية والتي وصفت بطائرة التمويه والطعم، والطائرة الرئاسية الجديدة من طراز بوينغ 747 وكانت قد أهدتها قطر للإدارة الأمريكية العام الماضي، وطائرة ثالثة أصغر حجماً وهي طائرة عسكرية من طراز C-32A. في 8 يوليو الماضي تزامن انتهاء قمة الناتو في أنقرة مع استئناف القوات الأمريكية ضرباتها العسكرية ضد إيران. تحدثت تقارير آنذاك عن تهديدات إيرانية جدية ومؤكدة لاغتيال الرئيس الأمريكي. تنقل واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين تفاصيل ما وصفت خطط أمنية معقدة نفذت بشكل عاجل وسري للغاية قبل الإقلاع بدقائق. في البداية وفي وقت مبكر من مساء 8 يوليو غادرت طائرة الرئاسة الأمريكية الجديدة الأراضي التركية متجهة إلى قاعدة ميلدن هول الجوية البريطانية. بعد انتهاء قمة الناتو مباشرة صعد ترامب إلى طائرة الرئاسة القديمة ملوحاً ومودعاً أمام عدسات الكاميرات. بعد 8 دقائق تظهر الصور أنه بينما كان الصحفيون وأعضاء فريق الصحافة التابع للبيت الأبيض يصعدون إلى الطائرة الرئاسية، رفعت حاوية تموين بمحاذاة الطائرة الرئاسية وتحديداً مقابل مدخل الرئيس. صعد ترامب وعدد من مساعديه إلى حاوية التموين وخرجوا من الطائرة دون أن يراهم أحد. بعد ذلك أنزلت الحاوية واتجهت مباشرة إلى الطائرة العسكرية C-32A القريبة، وبالتالي وظفت الطائرة الرئاسية Air Force One بمثابة طعم، وعلى متنها فرق من الصحافة وبعض من مسؤولي إدارة ترامب من بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت. تقول واشنطن بوست إن الصحفيين الذين اعتقدوا أنهم يسافرون مع الرئيس على متن نفس الطائرة لم يبلغوا بأنه غير الطائرة ولم يطلعوا على حجم التهديد، فيما اكتفى موظفو البيت الأبيض بتوجيههم إلى إغلاق ستائر النوافذ أثناء صعودهم إلى الطائرة. في قاعدة ميلدن هول تكتمل فصول الخدعة، تظهر بيانات تتبع الرحلات الجوية هبوط الطائرة الرئاسية الجديدة عند 6:30 مساءً. بعدها بساعات حطت طائرة C-32A عند 10:20 مساءً، ثم طائرة الرئاسة الأمريكية القديمة بعد دقائق. بعد نصف ساعة ظهر ترامب ينزل سلالم الطائرة الرئاسية القديمة، ليبقى من غير الواضح كيف انتقل من طائرة C-32A إلى طائرة الرئاسة الأمريكية القديمة. ومن قاعدة ميلدن هول استقل الرئيس ترامب طائرة الرئاسة الجديدة عائداً إلى واشنطن برفقة طاقمه والصحفيين. أثارت الخطط الكثير من الجدل، إذ استنكرت جمعية مراسلي البيت الأبيض ترك الصحفيين على متن طائرة

0: التمويه المعرضة للخطر دون إبلاغهم بوجود تهديد على حياتهم، وطالبت إدارة ترامب بوضع بروتوكولات أمنية تضمن سلامة الصحفيين وتفصل بين دور التغطية المستقلة وحماية الرئيس.
1: الآن إلى الشأن اللبناني،

0: قيادته. أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن إسرائيل أكدت أنه لا مطامع إقليمية لديها في لبنان، وأكدت أن الجيش اللبناني ينفذ حالياً أولى المناطق التجريبية، وأن واشنطن تواصل دعم التنفيذ الكامل للعملية. حول هذا الخبر وتفاصيل في لبنان والسلوك الإسرائيلي تجاه ذلك أيضا، معنا في الاستوديو دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور مرحبا بك، ما الذي تقرأه في هذا البيان للخارجية الأمريكية؟ ألا يشكل ذلك دعما للجانب اللبناني وتأكيدا على التزامه في مقابل عدم التزام إسرائيل بما تم التوقيع عليه؟
1: نعم واضح، ولكن إسرائيل أعلنت أنها لن تلتزم بالاتفاق. يعني هنالك في إعلان رسمي إسرائيلي سواء من نتنياهو أو من وزير الدفاع كاتس، وعلى فكرة حتى من الجيش الإسرائيلي، أن إسرائيل لن تلتزم بالاتفاق أكثر مما فعلت حتى الآن، بمعنى أن إسرائيل لن تنسحب من مناطق تجريبية أخرى في جنوب لبنان، بمعنى أن إسرائيل تعلن بشكل واضح أنها لن تلتزم بالاتفاق. وهذا ما دفع الخارجية الأمريكية، يعني هنالك في صلف أمريكي، في صلف إسرائيلي آسف، بالقول أنها غير ملتزمة بالاتفاق، وهذا ما دفع الخارجية الأمريكية للقول أن إسرائيل لا تلتزم وأن عليها الانسحاب من جنوب لبنان. ولكن هناك في مسألة أخرى، إسرائيل تفسر الاتفاق أيضا بشكل مختلف. التفسير الإسرائيلي للاتفاق أن انسحابها الكامل من جنوب لبنان منوط بنزع سلاح حزب الله، وهذا الأمر الذي سوقه نتنياهو الجمهور الإسرائيلي عندما تم التوقيع على الاتفاق. نتنياهو خرج للجمهور الإسرائيلي وقال لهم أن هذا الاتفاق هو إنجاز تاريخي، وأننا لن ننسحب من لبنان ما دام هنالك في نزع سلاح لحزب الله. وهذا الأمر نفس الفكرة موجودة أيضا في قطاع غزة، إسرائيل لا تلتزم بالاتفاق ولا تنسحب من قطاع غزة حتى نزع سلاح حركة حماس. ولذلك إسرائيل تفسيرها للاتفاق هو تفسير مختلف، مقاربتها للاتفاق هي مقاربة مختلفة. النقطة الثالثة،
0: لكن ملاحظة الولايات المتحدة تعالج خلل التفسير هذا، لأنها تقول على لسان إسرائيل ليس لإسرائيل مطامع إقليمية في لبنان.
1: نعم، وهذا ما كان في الاتفاق. الاتفاق يشير بشكل واضح أن إسرائيل ليس لديها مطامع إقليمية في لبنان، وأنها تحترم السيادة اللبنانية، هذا موجود في الاتفاق. ولكن إسرائيل ماذا تقول من الناحية الثانية؟ ما اعترافي بذلك، مع التزامي بالسيادة اللبنانية، ولكن من الناحية الأمنية لمصالح الأمنية لا أستطيع الانسحاب بشكل كامل من جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله. ولذلك إسرائيل لا ترى تناقضا في تفسير هذا الاتفاق، يعني هي تقول من جهة أعترف بالسيادة اللبنانية ولكن لا أنسحب قبل نزع سلاح حزب الله. هي وقعت أولا بضغط أمريكي، ثانيا لأنها تفسر الاتفاق بشكل مختلف كما فسرت الاتفاق بشكل مختلف في قطاع غزة، ورأينا الآن أنها تفسر الاتفاق أن نزع السلاح يجب أن يسبق الانسحاب، وتفسر نفس الاتفاق في لبنان بنفس الطريقة أنه الانسحاب منوط فقط بنزع سلاح حزب الله. والأمر الثالث، وهي نقطة مركزية في تصوري، إسرائيل وضعت عقيدة واستراتيجية أمنية، ليس استراتيجية سياسية، استراتيجية أمنية، وهي مبنية على أن حماية الحدود الإسرائيلية لا تكون من الحدود الإسرائيلية، وإنما من خلال مناطق عازلة في داخل الدول المجاورة لإسرائيل. هذا ما كان في لبنان، في سوريا، في الضفة الغربية وفي غزة. وهذه العقيدة الأمنية ليس لها علاقة بهوية الحكومة الإسرائيلية، ليس لها علاقة بهوية نتنياهو، هي لها علاقة بمنظور الجيش الإسرائيلي لما بعد 7 أكتوبر. ولذلك أن يأتي الآن نتنياهو يقول الجيش انسحب من لبنان، هذه أولا متناقضة مع العقيدة الأمنية، وخسارة سياسية انتخابية فادحة، لأنه حتى هذه اللحظة في آخر استطلاع لمعهد دراسات الأمن القومي 60% من الإسرائيليين ما زالوا يعتقدون أن هنالك في تهديد أمني قائم في الجبهة الشمالية.
0: من يخاطبهم إذن عن الانسحابات سواء في لبنان أو في غزة يخسر.
1: طبعا حتى المعارضة الإسرائيلية.
0: إذن رد الولايات المتحدة بهذه الطريقة على بنيامين نتنياهو كيف سيؤثر؟
1: لا شيء. نتنياهو الآن في مرحلة لن يستجيب للإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالانسحابات. يعني قد يستجيب لها فيما يتعلق بقضايا أخرى، يعني في غزة استجاب فيما يتعلق بمنطقة تجريبية في شرق رفح، في لبنان استجاب فيما يتعلق بمنطقة تجريبية في لبنان بدخول مساعدات إنسانية إلى غزة قليلا،
0: وقف الاستهدافات مثلا،
1: نعم مثلا وقف الاغتيالات، هذا في غزة وهذا في لبنان، يعني نفس التفكير الإسرائيلي. ولكن الانسحاب خط أحمر، أو على الأقل هو خط أحمر حتى الانتخابات. نتنياهو لن يتخذ قرارا بانسحاب كبير وعميق للجيش الإسرائيلي قبل الانتخابات. أولا هذا يتناقض مع اليمين الإسرائيلي، مع القاعدة اليمينية الإسرائيلية، مع المعارضة الإسرائيلية، يعني حتى المعارضة الإسرائيلية تعارض ذلك على الأقل انتخابيا.

0: وادات، ولكن أيضا يتعارض مع موقف الجيش والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية. ولذلك الذهاب إلى خطوة الانسحاب هي خطوة فيها انتحار سياسي وانتخابي في هذه المرحلة. ولذلك أتوقع أن نتنياهو الآن سيقول للإدارة الأمريكية لا فيما يتعلق بالانسحابات
1: مرة أخرى كما قال عن اتفاق غزة. لا
0: بالضبط.
1: طيب، ما موقف الولايات المتحدة أصلا من الاستراتيجية الإسرائيلية كما أشرت غير المرتبطة بالحكومات والأشخاص؟
0: نعم.
1: وهي الأحزمة العازلة، المناطق العازلة والدفاع داخل الدول. ما موقف الولايات المتحدة أصلا من هذه السياسة؟ هل كانت تعارضها بالأساس حينما تحولت وأصبحت عقيدة عند الدولة؟
0: الولايات المتحدة تفهمت هذه العقيدة الأمنية، يعني تفهمتها في لبنان، في غزة وفي سوريا، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتفهمها بعد اتفاقيات. يعني معنى
1: بعد اتفاقيات ترعاها.
0: بالضبط. يعني الإدارة الأمريكية تقول أن إسرائيل من حقها بناء مناطق عازلة للدفاع عن نفسها بعد 7 أكتوبر، أن ما جرى بال 7 أكتوبر هو بسبب غياب منطقة أمنية عازلة. هذا التفسير الإسرائيلي. الآن الولايات المتحدة الأمريكية تقول أن حل التحدي الأمني لإسرائيل هو التوصل إلى اتفاقيات، ولذلك الولايات المتحدة لا تبرر لإسرائيل هذه المناطق بعد التوصل لاتفاقيات وتسويات، وهذا ما حاولت أن تفعله في سوريا بمحاولة التوصل لاتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل، وإسرائيل هي التي رفضت لأن إسرائيل تريد الانسحاب من المنطقة الأمنية العازلة. ولذلك بعد التوصل لاتفاقيات الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تتفهم وجود مناطق أمنية عازلة في لبنان وحتى في قطاع غزة بالعمق الموجود الآن. يعني هي تتفهم منطقة أمنية عازلة محدودة، ولكن ليس بهذا العمق، ليس 60% من قطاع غزة. وهذا ينسجم مع ما قاله جيدي فانس عن الحكومة الإسرائيلية، قال عنها أنها حكومة تؤمن بالحروب بلا نهاية. طيب، بدون أي أفق سياسي، بدون التوصل إلى أي تسويات.
1: ما الذي غير الولايات المتحدة بعدما كانت تقول عدد إسرائيل رئيسها إن مساحة إسرائيل صغيرة؟ مساحة إسرائيل صغيرة وأفكر كيف ممكن أن تتوسع.
0: أولاً
1: والمنطقة العازلة كان من الممكن للولايات المتحدة أن تطلب من إسرائيل أن تفعلها في داخل أراضيها، داخل أراضي إسرائيل وليس في داخل أراضي. يعني ما مبرر إسرائيل ألا تكون يعني قد أقامت منطقة عازلة على حدود غزة في مناطقها أصلاً التي كانت فارغة، أو في لبنان أو في وهي ليست مناطق مأهولة. فكيف تحول الموقف الأمريكي من السماح لإسرائيل بذلك أو حتى الحديث عن توسعة أراضي إسرائيل وبين الخطة الإسرائيلية في التمدد والآن المطالبة باحترام سيادة الدول؟
0: سيد محمد، أولا ترامب قال هذه المقولة عن توسيع جغرافية إسرائيل قبل الانتخابات الأمريكية. اثنين، إسرائيل ليس لديها مناطق عازلة داخل حدودها. تعلم لماذا؟ لأن المشروع الصهيوني كانت فكرته بناء تجمعات استيطانية على الحدود لكي تكرس هذه الحدود. ولذلك نرى أن أغلب البلدات الإسرائيلية سواء كانت مدن أو كيبوتسات أو بلدات زراعية موجودة على الحدود سواء مع لبنان أو مع سوريا أو مع الضفة الغربية أو مع غزة. ما هو غلاف غزة؟ هي مجموعة من البلدات الإسرائيلية على الحدود مع غزة. ولذلك إسرائيل لا تستطيع أن تبني مناطق أمنية عازلة في داخل إسرائيل، لأن المنطق الاستيطاني للحركة الصهيونية كان مبني على بناء هذه المستوطنات على الحدود لتكريسها.
1: الحدود غير موجودة بالمناسبة.
0: اللي كانت غير موجودة، ولكن لتكريسها كان هناك في حاجة لبناء مستوطنات. ولذلك إسرائيل اخترعت فكرة المناطق الأمنية العازلة في داخل الدول التي تواجهها أو في الجغرافيات التي تواجهها. الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تفهم ذلك، لأنه هذا كان مفهوم قبل الاتفاقيات. بعد الاتفاقيات على إسرائيل تنسحب، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها رؤية أوسع من إسرائيل فيما يتعلق بمصالح أمنية ضيقة واستراتيجية أمنية ضيقة يومية وروتينية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور مهند مصطفى. الآن مشاهدينا إلى الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية قصرة بقضاء نابلس. جاتي قال رئيس بلدية قصرة للجزيرة أن الاحتلال أغلق البلدة بالكامل ومنع الحركة ونشر مئات الجنود لإخلاء البؤر الاستيطانية. كما أفاد مراسل الجزيرة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي طرد المزارعين من منطقة السهل ببلدة حوارة في نابلس. معنا من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش. محمد، نعطي إطلالة يعني سريعة على تفاصيل الحصار والطوق الأمني المفروض على قصرى، ويعني لديك تفاصيل أخرى في الجنوب، هذا في الشمال، لكن ماذا عن الجنوب أيضا في الخليل وحتى بيت لحم؟

0: الحدث الأبرز محمد بالفعل هو في قصرة، حيث أن هناك تواجد لعدد كبير من الجيش الإسرائيلي. فرق المشاة انتشرت منذ ساعات الصباح بموجب قرار لرئيس هيئة الأركان الإسرائيلي إيال زمير يوم أمس بهذا الخصوص تحديدا. الواضح بالنسبة للفلسطينيين أن هناك ثمة ضغوط تتعرض لها إسرائيل بفعل إقامة بؤر استيطانية قرب منازل الفلسطينيين، وهذه بالمناسبة ليست المرة الأولى. هناك نحو 20 بؤرة استيطانية مقامة في المناطق المصنفة باء في بموجب اتفاقية أوسلو في الضفة الغربية، إضافة إلى نحو 400 بؤرة استيطانية تنتشر وتتوزع في المناطق المصنفة جيم. لكن الذي يجري في قصرى أن هناك محاولات من قبل جيش الاحتلال لتفكيك هذه الخيام التي أقامها مستوطنون وحاصروا فيها منازل الفلسطينيين، لكن بحسب المعطيات فإن هذه هي المرة التاسعة التي يحاول بها الجيش تفكيك هذه البؤر، ويعاود المستوطنون إقامة هذه البؤر في مسعى جديد لنشر هذه البؤر الاستيطانية. وأيضا الناس تتهم الجيش بأنه متورط بدرجة أساسية والمؤسسة الأمنية والعسكرية بإقامة هذه البؤر الاستيطانية من خلال إطلاق يد المستوطنين لإقامتها مجددا بعد هدمها. عمليا نحن نتحدث عن نشر كتائب ونشر قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي في هذا المكان وإغلاق شامل وكامل لهذه البلدة. الساعات القليلة القادمة تحمل مزيد من التفاصيل المرتبطة بهذه العملية ونتائجها، لكن بالنسبة للفلسطينيين الاختبار الحقيقي هو استمرار طرد المستوطنين من هذه المناطق، خاصة أن التجارب السابقة كانت تؤكد أن المستوطنين يعودون مجددا مع انسحاب آخر جندي إسرائيلي من هذه المناطق، خاصة أنه أشيع في الآونة الأخيرة عن إخلاء مئات البؤر الاستيطانية، لكن على الأرض هذا الأمر غير موجود، فقط هذا الخبر موجود في عناوين الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية. بالنسبة لما يجري في غانيم وهو لا يقل خطورة بالمناسبة، محمد سموتريتش منذ ساعات الصباح رفقة رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية بدأ بإعادة المستوطنين إلى مستوطنة غانيم المخلاة، وهي واحدة من 4 مستوطنات إسرائيلية أعلنت إسرائيل العودة إليها. كانت قد أخليت عام 2005 بموجب خطة فك الارتباط، لكن التصريح اللافت الذي كان لسموتريتش هذا الصباح هو أن العودة إلى هذه المستوطنات هو بمثابة عودة وتشكيل لحزام أمني لحماية كفار سابا ورماد جان وغيرها من المناطق الإسرائيلية، وهذا الأمر يرتبط بطبيعة ما فعلته إسرائيل في الأشهر الأخيرة. أما في الجنوب محمد فكان مستوطنون قد هاجموا هذا اليوم تحديدا قرية المنيا شرق بيت لحم، وصلوا إلى أحد المنازل الفلسطينية، سرقوا ما لا يقل عن 100 رأس من الأغنام من هذا المكان تحديدا، وقطعوا نحو 100 شجرة قبل أن ينسحبوا من هذا المكان في امتداد واسع للهجمات الاستيطانية التي لا تتوقف والتي تستمر حتى هذه اللحظة محمد.
1: نعم، بمقابل تصريحات سموتريتش محمد نتابع تصريحات هاكبي السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكبي، حينما يصف أفعال المستوطنين في قصرى بالمروعة والمقززة. إذن هو يقول إن أفعال المستوطنين المشاركين في الهجوم على قرية قصرى جنوب مدينة نابلس بالإرهابية المروعة والمقززة، مضيفا أنه لا يوجد مبرر لمثل هذا السلوك الوحشي، كما أشرت أنت في مقابل ذلك محمد لباقي التصريحات الإسرائيلية في السياق. محمد الأطرش، شكرا جزيلا لك من الخليل. وقد صدر خلال 3 سنوات أكثر من 200 أمر عسكري إسرائيلي بوضع اليد على أراض فلسطينية في الضفة، لكن ماذا تعني قرارات وضع اليد؟ وكيف يمكن أن تؤدي هذه القرارات إلى تغييرات كبيرة في خريطة الضفة؟ نتابع.
2: بالتوازي مع العمليات العسكرية المعلنة في أكثر من مكان في الضفة الغربية، تتصاعد وتيرة الأوامر الإسرائيلية لوضع اليد على أراض فلسطينية بذريعة الضرورات العسكرية والأمنية. فمنذ 3 سنوات تجاوز عدد هذه الأوامر 200. لكن ماذا يعني وضع اليد؟ وكيف يمكن لأمر يوصف بأنه مؤقت

0: وأمني أن يحدث تغييرات عميقة على خريطة الضفة الغربية. تعرف هذه الأوامر بأنها إجراء قانوني استثنائي تلجأ إليه سلطات الاحتلال للاستيلاء المؤقت على الأراضي والأملاك الخاصة بذريعة استخدامها من قبل جيش الاحتلال لضرورات أمنية. لكن الأرقام تكشف تصاعداً لافتاً ودون أي مؤشر على أن الاستيلاء هو فعلاً مؤقت. ففي عام 2023 صدر 32 أمراً، ارتفعت إلى 35 في العام الموالي، ثم قفزت إلى 94 أمراً في عام 2025. أما خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري فتجاوز عددها 70 أمراً جديداً، ويبلغ مجموع ما سيطرت عليه السلطات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب على غزة عام 2023 نحو 61 ألف دونم. واللافت ليس عدد الأوامر فقط، بل ما ترسمه على الأرض، فجزء منها خصص لشق طرق عسكرية أو توسيعها، وجزء آخر خصص للبؤر الاستيطانية التي أقيمت في الضفة. لكن عند جمع هذه الطرق على الخريطة لا تبدو مجرد مسارات للوصول إلى مواقع عسكرية، بل خطوطا تمتد بين القرى والبلدات الفلسطينية وتفصل بينها، بما يؤدي لقطع التواصل الجغرافي والاجتماعي، لأنها تعيد تشكيل حركة السكان واتصال التجمعات ببعضها. في رام الله مثلاً يستهدف أحد الأوامر طريقاً بطول نحو 6.5 كيلومترات. خطورة الطريق هنا ليست في طوله فقط، بل في موقعه، إذ يمتد بين تجمعات فلسطينية ويخلق فاصلاً جديداً بينها، وتتكرر الصورة في أوامر أخرى. طرق عسكرية جديدة ومناطق عازلة ومواقع أمنية تتوزع على مساحات مختلفة، لكنها عند النظر إليها مجتمعة ترسم نمطاً واحداً، تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية وإعادة تنظيم السيطرة على الأرض. سياسة وضع اليد على الأراضي العربية تبدو في ظاهرها لأغراض أمنية وعسكرية إسرائيلية، لكن جوهرها يلوح أخطر، إذ تبدو بالتزامن مع العمليات العسكرية المتواترة وهجمات المستوطنين أقرب إلى إعادة هندسة السيطرة في الضفة الغربية ورسم جغرافيا نفوذ وسيطرة جديدة.
1: أن إلى تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، حيث أفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية بسقوط قتيلين وعدد من الجرحى في قصف روسي على محطة للقطارات في مقاطعة أوديسا. في المقابل قال مسؤول روسي إن حريقا اندلع في منطقة صناعية بباشكورتستان جنوب غرب روسيا إثر هجوم أوكراني بالمسيرات. تنضم إلينا من موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي، من كييف مراسل الجزيرة عمر الحاج. عمر مرحبا، أبدأ معك والحديث عن قتيلين بعد حديث عن هجوم إذن على محطة للقطارات في أوديسا. عمر،
2: نعم محمد، يبدو أن أوديسا ستكون اليوم على موعد مع هذا التصعيد من قبل الجانب الروسي. الأمر شمل المدينة وشمل أيضا منشآت للبنية التحتية، على رأسها محطة القطارات، إضافة إلى مينائها الثالث، ميناء إزمايول في أقصى غرب المقاطعة، الذي تعرض أيضا لقصف روسي اليوم. وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوعين يتعرض فيها هذا الميناء للقصف، إضافة إلى أن موانئ أوديسا كلها مغلقة نتيجة القصف الروسي المستمر على هذه الموانئ، إضافة إلى قصف روسي مشابه على كل السفن التي تتجه إلى موانئ أوكرانيا، بغض النظر عن الأعلام التي ترفعها. القتلى لم يسقط فقط في أوديسا، بل كذلك كان هناك قتلى في خيرسون في قصف روسي استهدف المقاطعة، إضافة إلى حرائق شبت في مقاطعات أخرى على رأسها تشيرنيف وسومي، وكذلك مقاطعة خاركيف قبل قليل كما أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية. بالنسبة لعموم المشهد في البلاد، فإن السلطات الأوكرانية قالت إنها تصدت أسقطت 111 مسيرة أوكرانية روسية أطلقت من أصل 133 مسيرة باتجاه البلاد. الرئيس زيلينسكي أيضا كان له تصريح اليوم يناشد فيه الولايات المتحدة الأمريكية بإرسال المزيد من مضادات الصواريخ إلى أوكرانيا، ذلك أن ما نسبة ما تملكه أوكرانيا من هذه الصواريخ تراجع إلى نسبة 1% من مجمل ما كان عندها، وقال إن روسيا ستستغل هذا الأمر في تسديد رشقات صاروخية خاصة، وأنها الآن وضعت يدها على تكنولوجيا كما قال، وأيضا صواريخ من كوريا الشمالية، إضافة إلى قواعد لإطلاق الصواريخ لن تتردد وفق وصفه على استخدامها ضد أوكرانيا.
1: شكرا جزيلا لك عمر رانيا. إذا كيف تتعامل روسيا مع هذا الحجم أيضا الذي يصلها من المسيرات؟
3: نعم بالفعل محمد، وزارة الدفاع الروسية أكدت أن الأراضي الروسية والمقاطعات لا سيما الحدودية قد تعرضت بهجوم بمسيرات، بهجوم كبير بمسيرات الليلة الماضية. الحديث يدور عن إسقاط أكثر من 350 مسيرة خلال الليلة الماضية. على سبيل المثال في بشكرتستان تم استهداف منطقة صناعية، منشآت صناعية، وبالتالي أصيب مدنيان بجروح. وأود أيضا التذكير أنه الليلة الماضية تم استهداف ميناء نافراسيسك في إقليم كراسنودار، تم استهداف مستودعات للحبوب في الميناء، وأيضا منشآت البنية التحتية للوقود والطاقة لمواد التشحيم في الميناء. يعني هذه الحوادث باتت يعني يومية محمد، يعني وزارة الدفاع الروسية تتحدث عن أنها تعمل ما في وسعها للحيلولة دون أن يتسبب هذه الهجمات بدمار كبير على الأراضي الروسية. وهنا عندما نتحدث عن استهداف بأكثر من 360 مسيرة والأضرار الناجمة فقط في منطقتين حصرا محمد، فإن عليهم على ما يبدو فإن الوزارة تبذل ما في وسعها لتدمير كل هذه المسيرات قبل وصولها للأهداف. ولكن على صعيد آخر، على الصعيد الميداني، كانت هناك أيضا تصريحات في غاية الأهمية. وزارة الدفاع الروسية تؤكد استمرارها باستهداف البنية التحتية للموانئ الأوكرانية. على سبيل المثال تم استهداف الليلة الماضية ميناء رينيك، مركز قيادي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، تم استهدافه وتدميره، إلى جانب استهداف أيضا ميناء إزمايل في أوكرانيا. هذا الميناء تم استهداف فيه النقاط لتمركز وانتشار القوات المسلحة الأوكرانية، إضافة لتدمير البنية التحتية في الميناء التي تستخدم لصالح تفريغ وتخزين الشحنات العسكرية. يعني في خضم كل هذه التصريحات وكل هذه الأحداث محمد، أود الإشارة إلى تصريح في غاية الأهمية كان قد صدر أمس على لسان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، الذي أشار إلى أنه على الرغم من كل هذا الحراك الاستهداف المستمر، ولكن حسب تعبيره فإن الحرب في أوكرانيا ستنتهي أو ستتوقف، ولكن هذا سيحدث بشروط روسيا حسب تعبيره. إذن طيب، هذا يعني محمد أن العملية العسكرية ستستمر. وفيما يتعلق بالموانئ حصرا محمد، من الواضح أن التركيز في الآونة الأخيرة على استهداف البنية التحتية لهذه الموانئ ليقلل من إمكانات القوات المسلحة الأوكرانية في نقل المعدات والأسلحة، ويعني وحصر منافذ القوات المسلحة الأوكرانية للوصول للبحر الأسود.
1: أريد أن أعود إلى عمر، يعني كنت تحدثتنا يعني عن الأضرار التي طالت مناطق في أوديسا أو غيرها في أوكرانيا، لكن ماذا عن الخطة الهجومية؟ بمعنى ما الذي تقوله أوكرانيا عن هذا العدد الكبير الذي تعلن عنه روسيا الذي يطلق باتجاه روسيا، وما هي الأهداف المعلنة أوكرانيا من استخدام هذا العدد من المسيرات؟
2: محمد، أوكرانيا منذ نحو 60 يوما تقريبا كانت قد أطلقت خطة وهي الأولى من نوعها في مسار هذا الحرب، باستهداف بقرار لاستهداف منشآت البنية التحتية وتحديدا مصافي النفط وأيضا خزانات الوقود الضخمة الاستراتيجية في البلاد. الهدف كما قالت أوكرانيا في حين إعلانها لهذه الخطوة بأنها وإن كانت لا تستطيع أن تقارن نفسها عدديا أو حتى بالنسبة لخزان الأسلحة والصواريخ التي تملكها روسيا، ولكنها على الأقل تستطيع أن توجه اهتمامها أو توجه تركيزها على أهداف من شأنها إضعاف الاقتصاد الروسي وبالتالي إضعاف المجهود الحربي الروسي. هذه الخطة كما ذكرت وإن كانت قد بدأت حين حينما بدأت بخمسين يوما فقط، ولكن الأوكرانيون الآن يجدون أن لهذا المسعى ربما ثمارا تخطف عبر إضعاف روسيا وخلق أزمة اقتصادية لها، وربما انعكس ذلك على أرض الميدان. لذلك زيلينسكي وتحديدا يوم أمس بعد اجتماعه مع قائد الجيش ميخائيل لودرابتي وكذلك وزير الدفاع المؤقت أو وزير الدفاع بالوكالة، قال إن أوكرانيا مستمرة في هذا النهج وباستهداف

0: مصافي النفط وتحديدا لخزانات الوقود. أيضا أوكرانيا تتحدث أن روسيا الآن بدأت تسحب الكثير من منظوماتها الدفاعية، وعلى رأسها منظومات ثور وبانزر وكذلك S-400 الرائدة في هذا المجال، الصناعة الروسية تسحبها إلى مناطق محددة وتكثفها، تكثف الحماية حول موسكو وحول سانت بطرسبرغ، إضافة إلى المنطقة الغربية، وتتناسى باقي المناطق. هذا بالنسبة للرواية الأوكرانية على الأقل. وبالتالي أوكرانيا تقول إن لها الآن فرصة أكبر لاستهداف كل مصافي النفط والخزانات الأخرى الموجودة، سواء في المناطق الوسط في الأورال وكذلك في سيبيريا، حيث وصلت فعلا هذه المسيرات إلى مدى ناهز 2500 كيلومتر. ومرة أخرى هذا كله منسوب للرواية الأوكرانية، هذا بالإضافة إلى إضعاف منظومات الدفاع الموجودة خاصة في شبه جزيرة القرم. ربما أوكرانيا لا تستطيع الرهان على اجتياح تقوم به باتجاه جزيرة القرم، ولكنها على الأقل قادرة على إضعاف الدفاعات الجوية وحتى الأسطول الروسي الموجود هناك، إذ أنها يوم أمس فقط محمد بعجالة قالت إن استهدافها لآخر قاعدة لم تستهدف في البحر الأسود، في وهي قاعدة نوفا روسيسك، وقالت إنها دمرت 4 سفن حربية روسية في تلك المنطقة. هذا بالإضافة إلى العمليات المستمرة التي تقوم بها المسيرات البحرية ضد منظومات S-400 وأيضا أبراج التوجيه لخاصة المسيرات في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك أيضا. الآن إلى التداعيات الاقتصادية لأزمة مضيق هرمز، حيث يدفع إغلاق المضيق جزءا من تجارة الطاقة نحو قناة بنما، بينما يخنق الجفاف قدرتها على الاستيعاب، والنتيجة رواج مزادات العبور التي وضعت أسعارها عند مستويات غير مسبوقة. المزيد مع نديم الملح.
2: أدت الاضطرابات في مضيق هرمز إلى تعزيز نشاط المزاد العلني التنافسي الذي تديره هيئة قناة بنما لبيع حصص العبور اليومية غير المحجوزة مسبقا، أي من يدفع أكثر يعبر. بطبيعة الحال هذا المبلغ يضاف فوق رسوم العبور الرسمية العادية وليس بديلا عنها، فقد بلغ سعر العبور في أحد المزادات الفردية لبوابات عبور نيو باناماكس الكبرى 3,780,000 دولار منذ أواخر الشهر الماضي. هذا الرقم هو الأعلى المسجل بحسب بيانات وكالة أرغوس المتخصصة في بيانات سوق الطاقة. بلغ متوسط حجوزات بوابات العبور الأكثر استخداما في المزادات اليومية نحو 1,100,000 دولار خلال الشهر الجاري، أي أكثر من 16 ضعف المتوسط للفترة نفسها من العام الماضي. ارتفع عدد السفن المنتظرة للعبور إلى 113 سفينة مطلع الشهر الجاري مقارنة ب40 فقط في مطلع العام الماضي. بسبب موجة الحر والجفاف الناتج عنها، خفضت هيئة قناة بنما الحد الأقصى لغاطس السفن في بوابة عبور بناماكس إلى 47 قدما ونصف القدم مطلع الشهر المقبل، نزولا من 50 قدما، ما يجبر السفن بطبيعة الحال على تقليص حمولاتها. تمرر القناة نحو 2,300,000 برميل يوميا، معظمها من المشتقات، مشتقات مكررة، أي 3% فقط من التدفقات النفطية البحرية العالمية. تدر قناة بنما إيرادات سنوية بلغت 5,700,000,000 دولار في آخر سنة مالية. هي إيرادات باتت اليوم مهددة بفعل تراجع منسوب المياه وقيود الحمولة وطوابير الانتظار.
1: ومشاهدينا بهذا نصل إلى ختام هذه الساعات، لكن التغطية مستمرة على رأس الساعة المقبلة. في أمان الله.

0: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره.
1: يعني هذا جوت بجيب أطفال.
0: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
2: طلبت منهم إن

0: ما هم ما ردوش يلعبونا عشان يد مقطوعه.
1: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب اكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث الى الصوره الكامله، الجزيره حيث تتجاوز الاخبار حدود اللحظه وتنكشف الحقيقه.
2: ليس غريبا في كييف ان تسمع اصوات الصواريخ الروسيه فجاه، لكن الغرابه تكمن في حجم وكثافه هذه الهجمات من جهه، والفترات الزمنيه التي باتت تفصل بينها من جهه اخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبه عدديه على الجبهات تقابلها وعود من جانب حلفاء اوكرانيا باستمرار الدعم.
3: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. انت تحت بند الهدنه وكلهم بقتلك.
4: والله زقنا. اليوم عليهم بنتمنى نموت.
5: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق الى المربع الاول؟
6: لاي درجه تستطيع الولايات المتحده ان تلزم اسرائيل باي اتفاق؟
7: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
8: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
9: بعد أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
10: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.

0: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتطورات في لبنان والتصعيد في الضفة الغربية وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تسيطر على مضيق هرمز سيطرة تامة، معربا عن اعتقاده أنها ستحتفظ بالسيطرة الكاملة عليه، وأضاف أن إيران لا تملك فعل أي شيء حيال حصار موانئها. وفي المقابل قالت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية إن ادعاءات المسؤولين الأمريكيين المتكررة أن المضيق مفتوح لا تغير واقع أنه مغلق. وفي السياق قالت شركة أمبري للأمن البحري إنها تشارك في عمليات إنقاذ ناقلة نفط منكوبة قبالة ساحل عمان، وإن سفن الإنقاذ في طريقها إلى الموقع. وفي الشأن اللبناني قالت الخارجية الأمريكية للجزيرة إن وجود إسرائيل الدائم في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات في الاتفاق الإطاري، وأضافت أن الجيش اللبناني ينفذ حاليا أولى المناطق التجريبية وأنها تواصل دعم التنفيذ الكامل للعملية. وفي الضفة الغربية أفادت مراسلة الجزيرة باقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية قصرة بقضاء نابلس شمالي الضفة الغربية. وفي الأثناء أفادت محافظة القدس بأن مستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في الساحة الشرقية المقابلة لقبة الصخرة في المسجد الأقصى. وإلى مراسلينا معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. أهلا ومرحبا بكما رانيا. تدور ساعة الوقت حول هرمز، وهيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية تقول بأن الادعاءات للمسؤولين الأمريكيين المتكررة أن المضيق مفتوح لا تغير هذا الواقع. هذا الصباح نسأل عن المفاوضات حول هرمز، المسارات الحالية، وعن تسرب النفط في المضيق.
1: نعم منى، يعني بالفعل هناك مواجهة كلامية ما بين إيران والولايات المتحدة فيما يتعلق بمضيق هرمز. فبعد إعلان الرئيس الأمريكي أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز تولت ردود الفعل الإيرانية النافية لمثل هذه التصريحات، والتي تؤكد على أن المضيق مازال مغلقا أمام حركة السفن بسبب الإجراءات الأمريكية التي تصفها طهران بالمزعزعة لأمن المضيق وأمن الملاحة البحرية فيه. تم التأكيد على أن هذا المضيق سيظل مغلقا حتى تنفذ الولايات المتحدة شروط إيران، هكذا تحدثت هيئة إدارة المضيق الإيرانية. وبعد ذلك تم التأكيد من قبل يعني رئيس منظمة التعبئة الشعبية البسيج الجديد حسين طائب، تم التأكيد على أن المضيق تحت السيطرة الكاملة لإيران، وأن مثل هذه التصريحات لم تغير من الواقع شيء، بل أنه زاد على هذا الأمر بالتأكيد على أن إيران استطاعت أن تلحق هزيمة أخرى بالولايات المتحدة خلال المواجهات على خلفية مضيق هرمز الأخيرة، وذلك رغم ما وصفها بالادعاءات الأمريكية بأن إيران لا تمتلك قوات جوية أو بحرية. إذن إيران تواصل وضع الشروط لفتح مضيق هرمز، وتؤكد على أن هذا الأمر لا علاقة له بالمحادثات المستمرة مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار آمن لحركة الملاحة البحرية. كما أكدت الخارجية الإيرانية سابقا هذه المحادثات وصلت إلى تفاهمات بشأن خريطة المسار الجديد، ولكن هناك بعض القضايا الفنية التي يتم التباحث بشأنها فيما بين الجانبين. هذا بالإضافة إلى إشارة المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي لأنه سيتم بالتأكيد إضافة الوضع البيئي في المضيق إلى الترتيبات المستقبلية لمضيق هرمز، وذلك بعد التلوث البيئي الذي تعرضت له السواحل الإيرانية وخاصة سواحل جزيرة قشم نتيجة تسرب نفطي من أحد السفن الأجنبية في منطقة الخليج. وذلك يعني كما أكد بقائي مشيرا إلى أن هذه المنطقة ومياه الخليج ومياه بحر عمان تتعرض للتلوث منذ عقود نتيجة الاستخدام غير الصحيح من قبل السفن، ولذلك يتم تحميل المسؤولية لهذه السفن وأيضا الولايات المتحدة التي تسببت في تكدس السفن بسبب ما تصف وطهران بإجراءاتها المزعزعة للأمن والهجمات التي شنتها في هذه المنطقة. نعم هنا
0: رانيا، لا تقدم على الإطلاق بخصوص عودة الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم والإطار الزمني لتنفذ التزاماتها، يقول مسؤول إيراني لرويترز فيما يتعلق بهذه النقطة. ما الذي يقال في إيران؟
1: يعني إيران حتى الآن لا تتحدث فيما يتعلق بهذه التصريحات التي تتنقلها وكالة رويترز الأنباء، لم تؤكدها أو تنفيها، خاصة وأن الولايات المتحدة وتحديدا رئيسها دونالد ترامب كان قد تحدث سابقا عن أن هذه المذكرة لم تعد موجودة. ولكن في الجانب الإيراني ما يتم تأكيده هو أن على الولايات المتحدة أن تعود للالتزام ببنود مذكرة التفاهم. تتمسك طهران بشدة بهذه المذكرة، والتي تقول أنها نتيجة ما جرى من مواجهات عسكرية وحرب ما بين البلدين، وذلك بسبب أن هذه المذكرة تحقق المطالب الإيرانية سواء فيما يتعلق بالجانب العسكري أو الاقتصادي. ولذلك هناك تشديد كبير من قبل مختلف المستويات، تتحدث عن رئاسة الجمهورية، عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني والخارجية وغيرها من المؤسسات، وحتى المستويات العسكرية تؤكد على هذه النقطة. ولذلك تضعها إيران كشرط من أجل فتح مضيق هرمز، عندما تحدد شروط هي تعتبر يعني جزءا من مبادئ وبنود مذكرة التفاهم. ولذلك لا تعلق إيران على مثل هذه الموضوعات، تواصل تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء. وكان قد قام وزير الداخلية الباكستاني بزيارة لإيران وأجرى محادثات مع الرئيس مسعود بوزشكيان ووزير الخارجية وحتى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ويعني قدم رسالتين إلى إيران من كل رئيس الوزراء الباكستاني وأيضا قائد الجيش الباكستاني. لم يتم تحديد طبيعة أو فحوى هذه الرسالة، ولكن تواصل إيران جهودها الدبلوماسية مع التمسك بالخطوط الحمراء والتأكيد على أن الأساس المستقبلي للتعامل مع الولايات المتحدة ستكون بنود مذكرة التفاهم. ولذلك ترى طهران أنه لا سبيل أمام واشنطن سوى العودة إلى تنفيذ ما تم التعهد به، وذلك حتى يتم الدخول في المرحلة التالية من المفاوضات.
0: جزيل الشكر لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران إلى واشنطن. نور الدين بوزيان، أهلا ومرحبا بك. إذن بعد الإعلان عن استراتيجية جديدة والتأكيد مرارا بأننا نسيطر على مضيق هرمز كما يقول الرئيس ترامب، ما الذي يقلق واشنطن هذا الصباح أو المساء بتوقيت واشنطن؟
2: منى، حسب التصريحات الأمريكية العلنية لا شيء يقلق الأمريكيين. أولا الدليل على ذلك كما يقولون أن الرئيس الأمريكي لم يعد مثلا يستعجل إيران من أجل أن تتواصل مع واشنطن من أجل التفاهم على

0: حل مشكلة هرمز، مضيق هرمز. ثانيا الأمريكيون غير قلقين لأنه حالة اللا حرب وحالة اللا سلم تساعدهم ما دام هناك تدفق للنفط عبر مرور بعض السفن. ثالثا أيضا مرتاحين للوضع الحالي على حسب ما فهمنا، لأنه ببساطة يعتقدون بأن إيران لا تملك القدرة على إحداث إرباك أو اضطرابات عسكرية في المنطقة حاليا وتحديدا في منطقة هرمز. رابعا مرتاحين الأمريكيون لأن كما يقول الرئيس ترامب فقدت إيران والرواية له كل قدرة على المساس بهذا الحظر البحري العسكري الأمريكي الذي يشد الخناق على المرافق الإيرانية. نقطة أخرى أيضا تؤكد بأن الأمريكيين غير قلقين على ما يجري حاليا هو أن الأمريكيين يقولون بأن لديهم القدرة على التأثير أكثر من القدرة لدى الإيرانيين. ونقطة أخيرة هي ما دام النفط وأسواق النفط هادئة فالأمريكيون مرتاحين.
1: طيب نور الدين، فيما يتعلق بالدعوة التي وجهتها باكستان لكلا الطرفين فيما يتعلق بالعودة إلى طاولة التفاوض وهذا الوقت ومهلة 60 يوما التي شارفت على الانتهاء، هل هنالك أي رد فعل أمريكي حول ذلك؟
0: منى لحد هذه اللحظة لا يوجد لا رد تعليق لا رد فعل ولا تعليق ولا رفض ولا حتى تحفظ على التحرك الباكستاني أو تحرك بقية الأطراف التي تقوم بالوساطة بين إيران والولايات المتحدة. تعرفين جيدا بأن في الساعات القليلة الماضية جرى الحديث عن احتمال عودة الطرفين إلى المفاوضات في باكستان، لكن حتى هذه اللحظة لا تأكيد من الجهة الأمريكية. الأمريكيون كانوا يتحدثون عن حوار مباشر عبر الوسطاء مع إيران وأحيانا عن مفاوضات غير مباشرة كما أشار إلى ذلك الرئيس ترامب، لكن لحد الآن لا توجد مؤشرات على أنهم مستعدون للعودة إلى المفاوضات إلا بشروطهم، والشروط معروفة كما تعلمين. أولا أن تتوقف إيران عن عرقلة الحركة في مضيق هرمز، أيضا أن تقبل ليس فقط بالهدنة وإنما مباشرة بعد الهدنة تقبل بفتح الملفات الأهم وهو الملف النووي الإيراني وعدم استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة. لحد هذه اللحظة إذن لا تأكيد، ولكن الرئيس الأمريكي كان صرح قبل أيام بأن الولايات المتحدة مستعدة لترك الوقت للخيار الدبلوماسي، لكنه لا يزال يهدد بأن العودة إلى الخيار العسكري غير مستبعدة ويرمي بالكرة في المعسكر الإيراني.
1: جزيل الشكر لك نور الدين بوزيان مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. والآن إلى التحليل ينضم إلينا هنا في الاستوديو دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد، صباح الخير. إذن المشهد عبارة عن تفاوض بطيء بين عمان وإيران، عبارة عن ضغط أمريكي متصاعد، ممر بحري لا هو مغلق بالكامل ولا هو مفتوح بشكل طبيعي. هل نحن أمام نموذج مستقر لإدارة الأزمة أم أمام هدنة مؤقتة تخفي عناصر انفجار قد تظهر في أي لحظة؟
2: هذه اللحظة تنطوي على مسار تفاوضي جامد، بمعنى أن كل من طهران والبيت الأبيض يعتقد أن المفاوضات أصبحت طرفا ثانويا على الهامش، ليس هناك ما يرغم أي طرف على الذهاب إلى المفاوضات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. الإيرانيون اقتنعوا الآن أن ترامب لم يعد ينظر في الخيار العسكري فانتهى زمن القصف، هم الآن في أريحية، وتنصيب الشخصيات الجديدة بخطها المتشدد يمنح لطهران القناعة بأنهم الآن يعني يمسكون الموقف من الزاوية الأقوى، بمعنى أنهم يذكرون ترامب بضرورة الالتزام بمذكرة التفاهم. في المقابل الرئيس ترامب يعتقد أنه ليست أمامه ضغوط لا في السياق الداخلي، بمعنى وإن كان هناك هاجس انتخابات الكونغرس إلا أنه لا يأخذه بتلك الأهمية. أيضا في المقابل ما دام أنه ليست هناك أزمة طاقة، ليست أسعار النفط في حدود ما فوق $100 للبرميل الواحد، فهو الآن أيضا في أريحية أخرى. إذا أريحية طهران من الناحية العسكرية أريحية ترامب من الناحية الاقتصادية تجعل الطرفين يبتعدان يتمهلان ليس في عجلة من أمرهما. هذا ينعكس على مستوى أن الوحيد الذي الآن يتغنى بالمفاوضات هو الجانب الباكستاني. يعني نلمس من الخطاب الباكستاني هذا الأمل المتنامي، ولكن لا ينعكس هذا بالضرورة لا عند طهران ولا عند البيت الأبيض.
1: السؤال ما إذا كانت يتحول هذا أو يتغير هذا الوضع الذي وصفته بأنه لا استعجال ولا عن طرف فعليا، وعلى ما يبدو يعني الحديث عن أن الوقت لم يعد عامل ضاغط لأي طرف منهما، وكل طرف ينتظر طرف يعني رد الطرف الآخر على المبادرة الباكستانية بالعودة إلى طاولة التفاوض حتى يعني يذهب باتجاه ما.
2: لذلك ينبغي أن نهتم بتطور الصراع. بدأنا بحرب أمريكية إسرائيلية على إيران، تمردت طهران بالسيطرة على مضيق هرمز، دخلنا في حرب المضيق، والآن ما بين حرب إيران وحرب مضيق هرمز أصبحنا أمام ما نسميه بالبروتراكتد كونفليكت، بمعنى الصراع الممتد في سياقه الزمني. نعرف متى بدأ، 28 فبراير، ولكن لا أحد يستطيع الآن أن يتوقع نهاية هذا الصراع أو كيف سيخرج منه الإيرانيون وأيضا الأمريكيون. إذن هذه هي طبيعة الصراعات التي تكون مركبة من عدة أضلاع، هناك الضلع السياسي والأيديولوجي، هناك الضلع الاقتصادي، وهناك أيضا نظام العداء الأمريكي الإيراني يزداد الآن صلابة، بمعنى يتشبع بمقولات جديدة. الإيرانيون ينتقدون ترامب لأن يملعهم عليهم مجموعة من الشروط لا يحترمهم في التعامل. إذن مجموعة من العوامل النفسية والذهنية تزيد إلى العوامل البنيوية في استدامة أمد هذا الصراع.
1: طيب، الجميع يقول دكتور شرقاوي أنه يفضل التفاوض، لكن لا أحد يذهب إلى الخيار الذي يفضله،
2: يريد التفاوض بشروطه.
1: نعم، لكن كيف يقاس عامل الوقت هنا؟ هل بالعقوبات أم بالتحضير العسكري أم بالاقتصاد، بالجاهزية فعليا، بهشاشة الأسواق، بالنقاشات الداخلية لدى كل طرف؟
2: يقاس بمستوى الاستنزاف الاقتصادي والسياسي. وحتى هذه اللحظة كنا نعول خلال الأشهر الخمسة الماضية على تلك اللحظة التي يقتنع فيها أهل الحل والعقد في طهران بأن الاستنزاف الاقتصادي والعسكري بلغ أشده، فبالتالي تنقلب القناعة في طهران من خوض حرب عبثية إلى البحث عن مسار تفاوضي. أيضا كنا نعول على أن إما عيد الاستقلال الأمريكي أو كأس العالم، والآن نتحدث أيضا من
1: جنازة المرشد قبل ذلك،
2: والآن نتحدث عن انتخابات أنها كلها آفاق زمنية ستحتم على ترامب البحث عن مخرج، بمعنى هناك ضرورة في السياق الزمني. الآن اتضح إيرانيا وأمريكيا أي تقدير للأفق الزمني مسألة ليست بتلك الأهمية. بمعنى آخر، يستطيع ترامب أن يواصل هذه المرحلة بنفس الطريقة، يدير الصراع بنفس الأدوات حتى ما بعد انتخابات الكونغرس في نوفمبر. إذن لا عجلة، وليس هناك ما يشكل استنزافا سياسيا حقيقيا ليرغمه أو يجعله يذهب إلى المفاوضات وهو مقتنع بأن لا خيار آخر إلى المفاوضات. لأن في المحصلة النهائية حالة الجمود، لا حرب لا قصف ولا مفاوضات، هي مريحة للطرفين. إذن هذا ما يعزز الفرق بين كيف يدير.
1: لكن من يدفع ثمنها دكتور؟
2: عدة أطراف غير مباشرة، أولها دول الخليج، قطر والكويت والسعودية وكل الخليج لا يستطيع بيع نفطه وغازه وسماده إلى الأسواق العالمية. أيضا الأمن القومي الخليجي لا زال مهددا ولا زال يخشى أي ضربة. أيضا الأسواق الأسيوية والأوروبية وحتى الأفريقية تعاني من ارتفاع أسعار الطاقة والغاز والسماد. إذا المضاعفات الاقتصادية هي التي يتحملها غير الإيرانيين وغير الأمريكيين. والمفارقة الغريبة أنه كلما طال أمد هذه الحرب كان من المفترض أن تظهر جبهة جديدة، جبهة لا هي إيرانية ولا هي أمريكية، جبهة تمثل أغلبية العالم كما كنا نلاحظ في الأمم المتحدة. منصة 136 دولة تنادي بحرية الملاحة في مضيق هرمز. فكنت أنا أترقب أن تظهر هذه الجبهة الجديدة التي تضغط على الإيرانيين
1: جسم وتضغط يتشكل
2: وتضغط على الأمريكيين.

0: بمعنى أن العالم المتضرر ماذا يقول؟ لحد الآن الأوروبيون وإن كانوا يتشبعون وزر هذه الحرب ومضاعفات الاقتصادي التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، وستزداد الأزمة أكثر مع بداية الشتاء المقبل، إلا أنهم لا يشكلون تلك الجبهة السياسية. اللهم أن هناك تلويح بإمكانية مساعدة الإيرانيين والأمريكيين في تنظيف المضيق من الألغام وإلى هذا. إذن من الناحية السياسية وكأنه ترك المجال للإيرانيين وللأمريكيين أن يديروا هذه الحرب، والعالم ينتظر متى يحن هذان الطرفان إلى التسوية.
1: طيب، حالة الانتظار هذه للعالم وهذا الوضع غير الضاغط كما وصفته دكتور شرقاوي لكلا الطرفين، ما المؤشر الأول على انهياره بتقديرك؟
0: عدة عوامل يمكن أن تحدث في الداخل الإيراني كما في الداخل الأمريكي، وهنا ينبغي أن نتحرر من أي تقدير زمني، لا نقول خلال الأسابيع ولا نقول خلال الأشهر المقبلة، ربما نقول خلال العامين القادمين ما دام ترامب في البيت الأبيض. إذن بالنسبة لترامب، إذا سيكون المؤشر الأول هو نتيجة انتخابات الكونغرس. إذا فقد الجمهوريون الأغلبية في مجلس النواب أو في كلا مجلس النواب والشيوخ، هذا مؤشر أن الحزب الجمهوري لن يكون صاحب الفوز مؤكدا في انتخابات الرئاسة عام 28. هنا قد يبدأ ترامب في مراجعة إدارته لهذا الصراع. في المقابل أيضا الإيرانيون متمسكون بالإجماع وأن هناك وحدة وطنية وأن العقوبات والخنق الاقتصادي الحالي لن يؤثر عليهم، بمرجعية أنهم قاوموا العقوبات لمدة 47 عاما. إذن الوضع الاقتصادي قد لا يبقى على ما هو عليه، وقد أيضا قد تظهر بعض الانشقاقات في الصفوف الإيرانية، خاصة وأن هناك الآن معسكرين، معسكر من يود التفاوض مع الأمريكيين وإيجاد مخرج للحرب، ومعسكر المتشددين الصقور، خاصة الآن القيادة الجديدة على رأس المجلس الأعلى للأمن القومي والحرس الثوري وكل هذه الهيئات العسكرية. هل يصمد هذا التوازن أم أنه في لحظة ما إذا جمعنا بين الخنق الاقتصادي، تردي الظروف المعيشية، وربما الانشقاق على مستوى رأس الحربة، ربما قد تحدث هذه المتغيرات فقد تنعكس بشكل أو بآخر على إدارة ترامب، على إدارة طهران للموقف إزاء ترامب.
1: طيب، حتى ذلك الحين دكتور، ما هي الخيارات أمام الوسطاء؟ كانت باكستان قد وجهت دعوة للعودة إلى طاولة التفاوض مع انتهاء فترة المهلة الزمنية 60 يوما. الخيارات الآن أمام الوسطاء، ما الذي من الممكن أن يفعلوه أمام أطراف غير مستعجلة للجلوس على طاولة التفاوض؟
0: مسألتان أساسيتان. المسألة الأولى عدم الاقتصار على نقل الرسائل ومواصلة الأمل في أن طهران أو البيت الأبيض سوف يبدعان أو سوف يبتكران، أو أن هذا التواصل قد يؤدي إلى نتيجة، بمعنى على الوسيطين الباكستاني والقطري ربما تركيب معادلة جديدة أو صياغة تصور جديد يقبله الإيرانيون ويقبله الأمريكان. أيضا بالنسبة للمسألة الثانية، إلى أي حد ستبقى دول الخليج تتفرج على قرب نهاية هذا المسلسل الرعب بين الأمريكيين والإيرانيين؟ بمعنى ألم يحن الوقت أن يفكر الخليج برمته أنه طرف مباشر، وأن الأمن القومي الخليجي ينبغي أن يحضر خلال المفاوضات، بمعنى قبل أن يجف الإسمنت على أي اتفاق بين الإيرانيين والأمريكيين.
1: جزيل الشكر لك دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، شكرا لك. تسبب جنوح ناقلة نفط روسية قبالة السواحل العمانية في انتشار واسع للتلوث النفطي، حيث أعلنت المنظمة البحرية الدولية وصول النفط إلى السواحل العمانية. بدورها أعلنت السلطات العمانية امتداد التلوث لنحو 450 كيلومتر مربع. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: يزداد وضع ناقلة النفط كارولاين بزنجي الجارحة قبالة السواحل العمانية والخاضعة للعقوبات الغربية خطورة يوما بعد يوم، بعدما تحولت الناقلة المحملة بنحو مليون برميل من النفط إلى مصدر لتلوث واسع في بحر العرب. ففي 9 أغسطس قدرت هيئة البيئة العمانية مساحة البقعة النفطية بنحو 400 كيلومتر مربع، فيما امتدت أثار التلوث لمسافة تقارب 450 كيلومترا شمال شرقي جزر الحلانيات، حيث

0: نحت الناقلة عند جزيرة القبلية، لكن الخطر بات أقرب إلى اليابسة. الهيئة قالت إن النفط أصبح على بعد نحو 7 كيلومترات فقط من الساحل العماني، محذرة من احتمال تحرك الأجزاء الأكثر كثافة من التلوث باتجاه رأس مدركة. ومع تصاعد المخاوف، خصصت هيئة البيئة خطاً ساخلاً للإبلاغ عن أي بقع نفطية تصل إلى الشواطئ، ودعت السكان إلى الابتعاد عنها وعدم محاولة تنظيفها بشكل فردي. وفي 12 أغسطس أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أن النفط بدأ بالفعل يصل إلى الساحل العماني، مؤكدة وضع خطط طوارئ للتعامل مع التلوث في وقت تعرقل فيه الرياح الموسمية وارتفاع الأمواج الوصول إلى الناقلة. لكن الأثر لا ينتهي بالحصار البقعة، إذ نقلت رويترز عن متخصص في الأحياء الدقيقة البيئية أن المواد النفطية السامة قد تترك أثاراً على الشعاب المرجانية والطيور والأسماك لسنوات، مستشهداً بتبعات كارثة إكسون فالديز في ألاسكا أواخر 80ليات القرن الماضي. ميدانياً تعمل السلطات العمانية على تطويق النفط بحواجز عائمة ومواد ماصة للزيوت، لكنها تتجنب حتى الآن استخدام المشتتات الكيميائية بسبب قوات الأمواج وسرعة التيارات وحساسية موقع الناقلة داخل محمية طبيعية.
1: وإلى الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية قصرة بقضاء نابلس. ومن جهته قال رئيس بلدية قصرة للجزيرة إن الاحتلال أغلق البلدة بالكامل ومنع الحركة ونشر مئات الجنود في محاولة لإخلاء البؤرة الاستيطانية. وفي الأثناء أفادت محافظة القدس بأن مستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في الساحة الشرقية المقابلة لقبة الصخرة في المسجد الأقصى. نبدأ برصد المشهد في قصرة، ومعنا من هناك جنوب نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، أهلا ومرحبا بك. إذن ما قيل هو تواجد للجيش الإسرائيلي بهدف إخلاء البؤر الاستيطانية، لكن ما الذي يحدث على الأرض؟
2: على الأرض وميدانيا هنا في بلدة قصرة إلى الجنوب من مدينة نابلس، وتحديدا في منطقة رأس العين حيث نتواجد، لا يزال المستوطنون يتواجدون في محيط منازل عائلة حسان المحاصرة منذ 5 أيام على التوالي. في هذه الصورة والانتشار العسكري الذي بدأ منذ ساعات الصباح في داخل هذه البلدة، مئات الجنود الإسرائيليين عبر عشرات المركبات التي وصلت إلى بلدة قصرة وبدأت بإغلاقها وحصارها بدعوة وأن الجيش الإسرائيلي يسعى إلى إخلاء هذه المستوطنة وسحب المستوطنين من هذه المنطقة. خلال تواجد الجيش في محيط هذه المنازل اندلعت مواجهات مع المستوطنين، خلالها قام الجيش الإسرائيلي بإطلاق الغاز أو غاز الفلفل باتجاه المستوطنين ومحاولة لإبعادهم، تم اعتقال أحد المستوطنين فيما فر المستوطنون الآخرون باتجاه مناطق ومحاذية لهذه المنازل، ومن ثم تم اقتحام هذا المنزل الأول لربما الذي يظهر في الصورة والذي تقف عنده الآلية العسكرية الإسرائيلية، والمستوطنون يرفضون حتى هذه اللحظة الخروج من هذه المنطقة والانسحاب من البؤرة الاستيطانية التي أعيد تفكيكها في ساعات الصباح بعد أن اقتحم الجيش الإسرائيلي وقام بمصادرة معدات المستوطنين الذين عادوا أو قاموا بوضعها بعد أن تمت مصادرتها خلال ساعات الأمس خلال اقتحام ووصول قائد الضفة الغربية وقائد المنطقة الوسطى، إضافة إلى أيضا قائد حرس الحدود في جيش الاحتلال الذين حاولوا أمس وفقا لبيانهم بسحبهم وإبعادهم عن هذه المنطقة. من ناحية أخرى تقول عائلة حسان المحاصرة، وهي 4 عائلات محاصرة في 4 منازل، قالوا بأن الجيش الإسرائيلي حتى هذه اللحظة لا يزال حقيقة يتواجد في المنطقة، لكن المستوطنون لا يزالون يحاصرون المنازل يرفضون الخروج والابتعاد عنها، إضافة إلى رفض إخلاء هذه البؤرة التي تأتي بالتزامن مع تصعيد إسرائيلي يفرض في مناطق الضفة الغربية تحديدا من قبل المستوطنين. على امتداد هذه السفوح الجبلية المتاخمة لهذه المنازل، الآليات العسكرية الإسرائيلية والجنود ينتشرون في هذه المنطقة، لربما نرصد على الجهة الأخرى المباني التي حولها المستوطنون إلى ثكنات عسكرية وكذلك كذلك انتشروا بداخلها الجيش الإسرائيلي، حول هذه المناطق إلى ثكنات عسكرية بالتزامن مع استمرار تواجد المستوطنين بها منذ أكثر من 5 أيام، ويواصلون اعتداءاتهم واقتحاماتهم لمناطق الفلسطينيين. في ساعات الليل حاول المستوطنون خلع منازل عائلة حسان واقتحام هذه المنازل قبل أن يصل الجيش الإسرائيلي ويمنعهم من القيام بهذه العملية. يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات أبرزها التصريحات الأمريكية والسفير الأمريكي في إسرائيل هكابي الذي صرح في ساعات

0: 18 مستوطنة أعيد بناؤها في مدينة جنين تحديدا بعد أن شارك بتسليل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي والمسؤول عن الإدارة المدنية في الضفة الغربية قام بفتح والبدء بتوافد العائلات الإسرائيلية باتجاه هذه المستوطنة التي أقيمت على أراضي الفلسطينيين في التخوم الشرقية لمدينة جنين، وهدم ما يزيد على 26 بناية سكنية ومنشأة في تلك المنطقة لصالح التوسع الاستيطاني وشق طرق لربط مستوطنة جنين بمستوطنة كاديم بعدد من البؤر الاستيطانية التي بدأ الاحتلال بإنشائها في مناطق مدينة جنين.
1: أيضا ليث، يعني كان هنالك حديث من قبل رئيس بلدية قصرة بأن هذا تاسع قرار لإخلاء المستوطنين من المنطقة، لكن هل بالفعل يفشل الجيش الإسرائيلي بإخلائهم؟ ما الذي تشاهدونه بالعين المجردة وأنتم متواجدون هناك؟
0: من وجهة النظر الفلسطينية ما يجري هو أن الاحتلال الإسرائيلي لا ينوي حقيقة إخلاء هذه المستوطنة. هو يصرح وفق مثلا على سبيل المثال رئيس البلدية الذي قال بأن هذا هو القرار التاسع الذي يصدر من الجيش الإسرائيلي بإخلاء هذه البؤرة الاستيطانية. عشرات بأقل تقدير ما يزيد أو ما يقارب 20 مستوطنا من شبيبة التلال يتواجدون في هذه المنطقة. يأتي أكثر من 45 آلية عسكرية ومئات الجنود الذين اقتحموا بلدة قصرة منذ ساعات الصباح وأعلنوا حظر التجوال وفقا لرئيس البلدية وأغلقوا كافة المحال التجارية وأعلنوا عن بدء نشاط عسكري لإزالة هذه المستوطنة. هذا هو القرار التاسع. الآن نشاهد المستوطنين لربما في محيط منازل الفلسطينيين، وهذا القرار التاسع الذي يصدر من قبل الجيش الإسرائيلي بعملية الإخلاء. في ساعات الصباح العائلة أو تحديدا عائلة حسان نشرت مقطعا مصورا لقيام عدد من الجنود بصلوات تلمودية في تلك المنطقة وفي محيط المنازل رفقة المستوطنين، أي أن الجيش الإسرائيلي هو من يعزز من وجود المستوطنين وهو شريك في عملية الحصار التي تفرض على هؤلاء على هذه العائلات الفلسطينية بالرغم من التصريحات الإسرائيلية أو من تصريحات الجيش الإسرائيلي الذي يقول بأنه يعمل على إخلاء هؤلاء المستوطنين من هذه المناطق. الصورة في الميدان مغايرة تماما لما يصرح به الجيش الإسرائيلي.
1: جزيل الشكر لك ليث جعار مراسل الجزيرة، كنت معنا من بلدة قصرة جنوب نابلس. ومن الخليل ينضم إلينا عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد عادل أهلا ومرحبا بك. إذن يعني تاسع قرار للإخلاء لهذه البؤر الاستيطانية في محيط بلدة قصرة ويفشل الجيش الإسرائيلي، هل من المعقول أن هذا الجيش الإسرائيلي الذي يحارب على 4 أو 5 جبهات يفشل بإخلاء بضعة مستوطنين؟
2: تحياتي لك أستاذة منى ولمشاهديكم الكرام. بتقديري هذا هو جوهر وحقيقة المشكلة الحالية بقصرى، واللي تطلبت كل هذا التدخل الأمريكي، أنه لأول مرة يحاول المستوطنون فرض الأمر بالواقع دون إبلاغ الجيش ودون الطلب من الجيش أن يكون حاضر لتأمين الحماية، لا بل أنهم رفضوا وجود الجيش واعتبروا أن هذه المنطقة تحت مسؤوليتهم وسلطتهم وهم المسؤولون عنها أمنيا وتنظيميا وكل ما يتعلق، بمعنى أنه إلغاء دور الحكومة والمؤسسة العسكرية. لا بل أنا الأخطر من هذا، أنه بعض الجنود والضباط الإسرائيليين الذين قدموا إلى الموقع انضموا إلى المستوطنين ودعموا المستوطنين، وهذا بداية تمرد، رغم أنه قائد المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال هو مستوطن، يعني من خريجي مدارس المستوطنين، وبالتالي يراد اليوم من قبل المستوطنين خلق واقع جديد أنه الضفة أصبحت بالكامل تحت سلطتهم.
1: نعم.
2: اختيار التوقيت قبيل الانتخابات وكأنه يراد الاستعداد للمرحلة ما بعد الانتخابات.
1: سنأتي إلى ما بعد الانتخابات سيد عادل شديد، هذه نقطة جدا هامة سنفصل فيها، لكن قبل ذلك عند النقطة التي ذكرتها كان هنالك إحدى الشهادات في مسافر يطا لإحدى العائلات تقول بأن أحد الأشخاص يأتي صباح اليوم للاعتداء عليهم بزي مستوطن وفي الليل يأتي بزي الجندي، فهو يعني ذات الشخص ولربما هذه حالة

0: مكررا، لكن كان هنالك دعوات للجيش الإسرائيلي أو تحذيرات صادرة من داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتحدث بأن هنالك انفجارا على وشك أن يحدث في الضفة الغربية. إلى أي حد تعكس هذه التحذيرات بالفعل حالة الاقتراب من انفجار في الضفة الغربية، وإلى ماذا تستند برأيك؟
1: يعني اولا الحاله محتقنه تماما، هنالك حاله من التراكم بهذا الاحتقان والغضب نتيجه كل ما يقوم به المستوطنين والجيش، وهي الحاله المنسقه والحاله التكامليه ما بين المستوطنين والجيش. والاخطر الذي يعمق حاله الغضب والاحتقان اللي بلحظه ما بالتاكيد سيكون الانفجار حتمي، هو الشعور العام الفلسطيني انهم تركوا لوحدهم ولا يوجد طرف رسمي لا فلسطيني ولا عربي ولا دولي بات مهتما بوضع حد وردع المستوطنين. هذا الواقع بتقديري سيؤدي إلى انفجار، ولكن حتى الانفجار بحاجة إلى روافع وحوامل جهات قادرة على حمله وإدارته وتوجيهه لكي لا تذهب الأمور باتجاه حال من الفوضى، وعلى الأرجح ستذهب الأمور باتجاه حال من الفوضى. لأن الخشية لدى أوساط في المؤسسة العسكرية والأمنية والتي لا زالت تتصرف بالمنطق المهني العسكري أنها موجودة لمنع هذا الانفجار باتت تحمل المستوطنين وقيادتهم مسؤولية، لا بل أنه بالأسابيع الأخيرة الماضية صدرت وسمعت أصوات من قبل مجموعة من خصوم بنيامين نتنياهو ومجموعة من الضباط يحملون أيضا الإدارة الأمريكية الحالية التي ألغت عقوبات على بعض المستوطنين كانت قد فرضت في عهد الرئيس بايدن، وكأنه المستوطن اليوم بات يشعر بالغطاء وبالأمن وأنه وجود شرعي وأعمال شرعية، لطالما أنه الحكومة مسيطر عليها من مدارس المستوطنين من إتمر بن غفير وبتسل إيليس موتريتش ومعوز وستروك وهي المجموعة، والأمريكي أيضا ألغى العقوبات. هذا يفهم من قبل المستوطنين أنه حصلوا على الشرعية ليقوموا بالدور الرسمي بالضفة وليس أن يكونوا تابعين وتحت قرار الجيش والمؤسسة العسكرية والأمنية. هذا الواقع دفع الكثيرين من العالم أن يتحركوا أنه هنالك مطلوب موقف أمريكي، وسمعنا اليوم موقف السفير الأمريكي في تل أبيب والذي أصلاً من أكبر داعمي المشروع الاستيطاني ولا يعترف أصلا
0: ومن داعمي إسرائيل الكبرى، ليس فقط المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية. لكن سيد عادل الشديد، إلى أي مدى هذا مؤثر برأيك، هذه التصريحات الأمريكية وتحديدا السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي؟
1: تصريح الهاكابي لا يعني أنه أصبح ضد الاستيطان ولا يعني أنه هو مع الدولة الفلسطينية،
0: لكن إلى أي مدى سيؤثر بتصرف الدولة والجيش تحديدا؟
1: يعني على الأقل هو ستظهر الإدارة الأمريكية الحالية وسفيرها، لأنه هو نفس السفير اتهم قبل عام بالتدخل بالشؤون الإسرائيلية الداخلية حين أقنع أحزاب وقادي بعدم التصويت لتقديم موعد الانتخابات والإبقاء على هذه الحكومة، ووصف بأنها الحكومة الأفضل والأقوى بالنسبة لإسرائيل ومستقبلها. اليوم ينظر إليهم أنهم سيكونوا مسؤولين مستقبلا عن حالة الانفجار التي ستحدث والتي لا يعلم أحد كيف ستتطور، والمسألة الثانية الصراع الداخلي داخل الجيش والمؤسسة العسكرية، بمعنى بقاء المستوطنون بهذا المسار سيؤدي إلى إحداث انقلاب وفوضى داخل الجيش، ولا أظن أنه حتى الإدارة الأمريكية معنية بوصول الجيش إلى أن يكون غير قادر على أن يدافع عن ضباطه الذين لا زالوا يتمسكون برسالة المؤسسة العسكرية، مع أنه الجيش الإسرائيلي هو الذي يوفر الحد الأقصى من الأمن للمستوطنين، هو المسؤول عن الجرائم التي تحدث اليوم ضد الفلسطينيين، ولكن بالآونة الأخيرة هنالك توجه من قبل المستوطنين حتى لإخراج الجيش وأن تخضع كل الضفة إلى سيطرة وسلطة المستوطنين، بالوقت الذي قطع شوطا طويلا بإعادة هندسة جديدة للضفة الغربية من خلالها سيطر على الحد الأقصى من الجغرافيا من خلال مستوطنات، طرق التفافية، مزارع أبقار، مزارع أغنام، مشاريع طاقة شمسية وأراضي زراعية، وربطها كلها معا وتحويل التجمعات الفلسطينية إلى بقع تكاد ترى وهذا الواقع سيقود في لحظة ما إلى مسألتين: الضم الفعلي والتهجير الذي يسمى في إسرائيل بالتهجير الطوعي، لطالما قطعت كل وسائل وأساليب وسبل الحياة.
0: ما تصفه سيد عادل شديد من شأنه أن يقود أيضا إلى انقسام داخل الجيش بين تيار يعارض ما يقوم به تقوم به الحركة الاستيطانية وتيار آخر طبعا يدعم. لكن أريد أن أعود إلى نقطة أخرى كنت قد تحدثت عنها وهي الانتخابات. وبالنظر إلى المشهد الاستيطاني المتسارع بالضفة الغربية، سواء بدء المستوطنين بالاستيلاء على بيوت لفلسطينيين داخل القرى الفلسطينية، وهذا الأمر يذكر بما يحدث في داخل أحياء القدس، مدينة القدس، عندما يستولون على بيت يصبح هو البؤرة داخل هذه القرية أو البلدة. واليوم سموتريتش يعني يقيم مستوطنة غانيم شرق مدينة جنين التي تم إخلاؤها عام 2005 من جديد. هل هذا التسارع في المشهد الاستيطاني في الضفة الغربية مرتبط باستطلاعات رأي تقول بأن المستوطنين بالغالب لن يستمروا في تشكيل حكومة بعد الانتخابات؟
1: أستاذة منى، ما يحدث هو استكمال للمشروع الذي بدأ بوتيرة عالية بديسمبر عام 2022، حين تبنت الحكومة الإسرائيلية الحالية برنامج خطة الحسم لسموتريك، وأصبحت هي البرنامج السياسي للحكومة. ولكن بالشهور الماضية نعم هنالك استجابة لاستطلاعات الرأي برفع وتيرة العمل الاستيطاني خشية إحداث تغيير بالانتخابات القادمة، وخاصة أنه لا يمكن لأيزنكوت أن يقبل سيطرة المستوطنين على الضفة. أيزنكوت لن يوقف المشروع الاستيطاني، لكنه سيبقي السيطرة بيد الجيش الإسرائيلي، ولن يسمح لهؤلاء المستوطنين أن يسيطروا على الجيش الإسرائيلي. بالتالي مشكلة قصر اليوم ليس أنه هنالك صدر بيت وحوصر بيت وقطع عنه الكهرباء والماء وحوصر، ففي قرى بأكملها. الآن ما يحدث في قصر يحدث في عشرات الأماكن بالضفة الغربية، من مسافر يطلع بأقصى جنوب الضفة الغربية وحتى قرى كردلة وبردلة بأقصى شمال الضفة الغربية. إنما أن المستوطنون الذين قرروا أننا سنختار هذا المكان ونختار هذه الوسائل ولا علاقة للمؤسسة العسكرية، مع أنه ما يقوم به المستوطنين ينسجم إلى حد كبير ويتماهى مع مشروع الحكومة الذهب باتجاه هذه المنطقة قصرى والقرى المحيطة بها، تشكل مثلث يربط نابلس مع جنين مع شرقا بالأغوار وربطها كلها، وتحويل التجمعات الفلسطينية في شمال الضفة الغربية إلى بقع صغيرة في بحر استيطاني كبير. هذا سيؤدي إلى تفكيك بنية الفلسطينيين الجغرافية والسكانية والسياسية والاقتصادية، وسيؤدي إلى خلق بنية استيطانية واحدة من البحر الأبيض المتوسط غربا وحتى البحر الميت ونهر الأردن شرقا، ومن رأس الناقورة شمالا حتى أقصى جنوب النقب جنوبا. ونجح المستوطنون وبدعم الحكومة من إلغاء حدود ال 48. اليوم لم تعد واضحة حدود ال 48 مع ال 67 التي كان يفترض أن يقام عليها دولة فلسطينية بعد أن بنيت مستوطنات على هذه المنطقة، ثم ألغيت حدود القدس مع الضفة الغربية والتي كانت جزءا منها. الآن يقطع شوط بوتيرة عالية بإلغاء حدود منطقة ألف وحدود منطقة باء وحدود منطقة سي التي تسمى باللغة العبرية وأنت تعرفيها تشتوش هكفولوت، بمعنى أنه تحويل كل هذه المنطقة تعويمها وإدخالها ضمن الحيز والفضاء الإسرائيلي تحت السيطرة الإسرائيلية التامة، سواء تم تمرير مشروع الضم من الكنيست أم لا. والأمور ذاهبة باتجاه، وأعتقد أن هذا منسق مع الأمريكي، خلق واقع جديد كما هو بشكل تلقائي يقود إلى الضم دون الإعلان عنه بالكنيست وتمرير قوانين يؤدي إلى إحراج الأمريكي والحكومة الإسرائيلية ويؤدي إلى انهيار بعض الاتفاقيات التي أبرمت قبل 7 أكتوبر.
0: فرض الأمر الواقع الذي تتحدث عنه سيد عادل شديد، كنت أسأل ما إذا كان هذا يعني التسارع يحدث نظرا لأن الانتخابات تقترب ويريد المستوطنون يفرضوا واقعا جديدا، لا من الصعب أن يتم تبديله بعد هذه الانتخابات. وأستند بذلك إلى تصريح لبن غفير للإذاعة الإسرائيلية صباح هذا اليوم، كان يقول

0: بأن نتنياهو يريد أن يشكل حكومة وسط مع أيزنكوت. هذه المخاوف كيف ستؤثر برأيك على المشهد الاستيطاني في الضفة الغربية؟
1: ما قاله بن غفير اليوم صباحا وأنا سمعته جيدا هو بداية حملة انتخابية يراد منها عدم السماح بتسرب أصوات ائتلاف بنيامين نتنياهو إلى الخارج، بمعنى أولئك الذين يخشون أن نتنياهو مصالحه الشخصية من الممكن أن تدفع لتشكيل حكومة مع قوة تسمى في إسرائيل وسط، أن تذهب أصواتهم باتجاه اليمين الفاشي باتجاه سموتريش أو بن غفير، لا أن تذهب الخارج. وأظن أنه هذا أيضا منسق مع بنيامين نتنياهو، لأنه بنيامين نتنياهو بالعشرين عام الأخيرة لم يكن اعتماده فقط على حزب الليكود، الخريطة الحزبية والسياسية في إسرائيل اليوم لم تعد كما كانت بالثمانينات، حزبين كبيرين يحصلان على ما مجموع 90 مقعد وحزبين آخرين يحصل، لا اليوم بالحد الأدنى هنالك 12 قائمة ستجتاز الانتخابات القادمة وستجتاز نسبة الحاسم، بالتالي تشكيل الحكومة سيعتمد على الحزب الأكبر الذي سيحصل على أكبر المقاعد والذي سيخول من قبل رئيس الدولة بتشكيل حكومة، ثم الأحزاب التي من الممكن أن تلتقي. اليوم قوة نتنياهو بشخصه بحزب الليكود وبائتلاف أولئك الذين يسمون بتيار أو جوش أو محور بنيامين نتنياهو في مقابل خصومه. بالعودة إلى السؤال، ما يقوم به المستوطنين نعم مرتبط إلى حد كبير بالمشروع، يراد خلق واقع باتجاهين، الأول أنه استخدام العنف اليوم العلني من قبل المستوطنين مع الفلسطينيين هذا وضع طبيعي جدا، والفلسطينيين الذين قبلوا بالبقاء في هذه البلاد وفضلوا عدم الرحيل عليهم أن يتحملوا ذلك، وهذا جوهر خطة سموتريتش تخنيته أخرعه، خطة الحسم التي اعتمدت بالعام 2022 كبرنامج
0: سياسي
1: نتنياهو الحالية.
0: ننوه لهذا الخبر العاجل عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، يقول محاصرة 3 عائلات فلسطينية داخل منازلهم ببلدة قصرة بالضفة الغربية. إذن يتحدث مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية عن محاصرة ل3 عائلات فلسطينية داخل منازلهم ببلدة قصرة بالضفة الغربية. هذه العائلات محاصرة منذ أيام، لا يصلها لا ماء ولا دواء ولا طعام حتى هذه اللحظة. يتواجد جيش الاحتلال في محيط هذه البيوت كما تحدث مراسلنا قبل قليل، ولا ينجح حتى اللحظة بأن يفك هذا الحصار للمستوطنين على هذه البيوت. سيد عادل شديد، بالعودة إليك وأيضا بالتنويه لهذا الخبر العاجل الجديد، مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، محاصرة المستوطنين لمنازل العائلات 3 جاءت بعد قطع المياه والكهرباء عنها. إذن هذه البيوت محاصرة دون ماء وكهرباء، دون غذاء، دون دواء أيضا منذ أيام. سيد عادل شديد، كيف يمكن الحديث عن تردد من قبل ضباط الجيش الإسرائيلي في تنفيذ هذه الأوامر بإخلاء هذه المستوطنات وبتحرير هذه البيوت من المستوطنين؟ مما يخشى هؤلاء الضباط؟ لماذا لا ينفذون الأوامر؟
1: أولاً أستاذة منى، معروف أنه منذ العام 93 بعد اتفاقية أوسلو وما يسمى بحينه باعتماد رابين على أصوات عربية لتقرير مستقبل أرض إسرائيل، والذي دفع هذا التيار الصهيوني الديني إلى إعادة بناء ذاته بطريقة مختلفة، تطور هذا الفهم وهذه الأفكار بعد 2005 بعد انسحاب شارون من شمال الضفة الغربية ومن قطاع غزة. هذا التيار وصل إلى قناعة أنه اكتفاؤه بالبقاء داخل على تلال الضفة الغربية وبعض المدارس الدينية الإسرائيلية لا يكفي، يجب أن يصل رأس الحكومة وأن يسيطر على الجيش وأن يصل إلى تلك المؤسسات التي كانت تحسب على ما يسمى باليسار، على الأكاديمية، على القضاء، على الإعلام والجيش بالتحديد. بالتالي الجيش مر بعمليتين منظمتين، الأولى لا شك أنه ديموغرافيا هذا التيار الاستيطاني جماعة جوش إمونيم جماعة الصهيونية الدينية ازدادوا، اليوم باتوا يشكلوا حوالي 16% من تركيبة المجتمع الإسرائيلي. الأهم من هذا أنه مرت عملية إدخال واختراق ممنهج لمؤسسات الجيش ووحدات الجيش من قبل هذا التيار، بحيث اليوم الذي يشاهد أي دورية عسكرية بالضفة الغربية، أي حاجز، أي موقع، يرى الذين يرتدون ما يسمى بالكيباس روجا، القبعة المنسوجة التي ترمز إلى الضفة الغربية ما يسمى بيهودة والسامرة، يرى بالحد الأدنى من كل 7 جنود أو ضباط يرى 4 يرتدون بالثمانينات، لم نكن نرى واحدا يرتدي قبعة المستوطنين. والدليل أنه بالحرب الأخيرة بال34 شهر الماضية من 1000 جندي الإسرائيلي الذين قتلوا بساحات غزة ولبنان، أكثر من 65% منهم من هذا التيار، بمعنى نسبة التجنيد عندهم عالية جدا، نسبة اختراقهم لهذه الوحدات باتت عالية جدا. لذلك في كل صباح عندما يسمح أنه سمح بالنشر مقتل كذا وكذا، أول ما نلتفت إلى عنوانه نكتشف أنه بالمستوطن الفلاني أو المستوطن العلاني بالضفة الغربية، بمعنى أنه هنالك زيادة ديموغرافية بوزن هذا التيار، وهم ذهبوا باتجاه اختراق الجيش. لماذا؟ لمنع أي انسحاب مستقبلي من الضفة الغربية أو غزة، كما حدث بفترة شارون بالعام 2005، حيث عملوا المستحيل لمنع الانسحاب من جوش قطيف لكنهم فشلوا. ذلك الفشل ونجاح شارون بالانسحاب شكل لهم محطة أنه عليهم أن يخترقوا الجيش وأن يشكلوا سدا منيعا لمنع انتقال أي سنتيمتر مما يسمى أرض إسرائيل مستقبلا. لذلك نرى بمدينة الخليل تحديدا، كون البلد القديم فيها مليئة بالمستوطنين، مساء الجمعة وليل السبت حين ينزل الحاخام كريات أربع دوف لأور، وهو المعلم الروحي لإيتمار بن كفير، الضباط والجنود يتركوا قواعدهم ويذهبوا لسماع دروس الدينية. وهذا الموضوع الذي يحارب أيزنكوت لعدم إبقاء الجيش وعدم السماح بأن يتغلغل الفكر التيار الديني، لأنه تغلغل هذا الفكر سيقود إلى تحويل الجيش إلى عصابة وجناح عسكري لسموتريش والمستوطنين، وسينتهي ما كان يسمى بفترة بن غوريون بما يسمى تسفاها عام جيش الشعب أو جيش الأمة.
0: جزيل شكر لك سيد عادل شديد، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من الخليل. وعودة إلى بلدة قسرة جنوب نابلس، مراسل الجزيرة ليث جعار ينضم إلينا من هناك. ليث، المشهد مرة أخرى من قسرة، هل هنالك تحول في المشهد على الأرض في ظل هذه التصريحات التي تصدر عن جهات عدة، سواء عن السفير الأمريكي في إسرائيل، عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؟ هل تغير هذه التصريحات أي من الواقع على الأرض؟
2: حقيقة هذه التصريحات فقط ينظر إليها فلسطينيا على أنها فقط للاستهلاك الإعلامي، على أرض الواقع وميدانيا لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يتواجد ويحتل عدد من المنازل والبنايات السكنية في مدينة أو في بلدة قسرة إلى الجنوب من مدينة نابلس، بدعوى أنهم يسعون إلى إنهاء وسحب وإخلاء المستوطنين المتواجدين في هذه المنطقة. هنا في هذه الصورة عند المنازل الآن يظهر 3 مستوطنين يتواجدون عند البؤرة الاستيطانية، لم يتم إخلاؤهم حتى هذه اللحظة. في أعلى هذه التلة وعند المنازل تحديدا هناك تواجد ونقطة عسكرية للجيش الإسرائيلي، في نفس المكان يوجد مجموعة أخرى من المستوطنين، أي أن المستوطنون لا يزالون يتواجدون في هذه المنطقة ويحاصرون منازل الفلسطينيين. الآن مستوطنين آخرين وصل إلى مكان تجمع المستوطنين عند هذه البؤرة الاستيطانية المتواجدة في محيط منازل عائلة حسان المحاصرة منذ 3 أو 5 أيام على التوالي. نحن نتحدث عن عمليات عسكرية إسرائيلية واعتداءات متواصلة يفرضها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. بلدة قسرة التي تشهد عمليات اعتداء متواصلة، هذه البلدة منذ ساعات الصباح أغلقت بشكل كامل، ودفع الاحتلال بمئات الجنود الإسرائيليين الذين انتشروا وفق مصادر فلسطينية في داخل هذه البلدة، حيث نتواجد تحديدا بأن عشرات الجنود بل ربما مئات الجنود تمكنوا من احتلال عدد من المنازل وتحويلها إلى ثكنة عسكرية لقوات الاحتلال. في أعلى تواجد مكان لتواجد المستوطنين هناك جرافة عسكرية الآن تتقدم باتجاه موقع تواجد هؤلاء المستوطنين، ولربما ستقوم بعمليات إزالة لهذه البؤرة الاستيطانية للمرة التاسعة على التوالي. مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية قال بأن المستوطنون لا يزالون يحاصرون 3 عائلات فلسطينية، وأن عنف المستوطنين واعتداءاتهم في الضفة الغربية بلغ مستوى خطيرا جدا وجديدا حقيقة بالتزامن مع تصريحات وإعطاء الصلاحيات كما ينظر الفلسطينيون من قبل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي تدعم هؤلاء المستوطنين في إقامة البؤر الاستيطانية، حيث إنه منذ 7 أكتوبر 2025 وحتى أو 23 عفوا وحتى يومنا هذا هناك أكثر من 500 مستوطنة وبؤرة استيطانية. الجرافات الآن تقوم بالنزول من أعلى هذه التلة، لا ندري حقيقة إلى أين ستتجه، على الأقل لم تتجه بعد باتجاه مكان تواجد المستوطنين، وإنما على الطريق الرئيسي الذي يربط مكان العائلات الفلسطينية بهذه البلدة والتي تحاصر منذ 5 أيام وقطع عنها المياه والكهرباء، إضافة إلى الاعتداءات اليومية التي تنفذ من قبل هذه المستوطنين. كنموذجا آخر لعائلة الطباسي في قرية جالود وما حدث معها على مدار الشهرين والتي انتهت في تهجير العائلة واحتلال المنازل.
0: جزيل الشكر لك ليث جعار مراسل الجزيرة، كنت معنا من بلدة قصر جنوب نابلس وستبقى معنا في المتابعة. وإلى تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، حيث أفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية بسقوط قتيلين وعدد من الجرحى في قصف روسي على محطة للقطارات في مقاطعة أوديسا. هذا واتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي روسيا باستهداف المدنيين، موضحا أن القتيلين هما سائق القطار ومساعده. في المقابل قال مسؤول روسي إن حريقا اندلع في منطقة صناعية بباشكورتستان جنوب غرب روسيا إثر هجوم أوكراني بالمسيرات. من موسكو تنضم إلينا مراسلة الجزيرة رانيا دريدي، ومن كييف مراسل الجزيرة عمر الحاج. لكن قبل ذلك ننوه لهذا الخبر العاجل نقلا عن الرئيس الأوكراني، يقول هناك حاجة لمزيد من الدعم للدفاع الجوي والضغط على روسيا إذا كان العالم جادا في وقف هذه الحرب. رانيا دريدي نبدأ معك، يعني هجوم بالمسيرات الأوكرانية طال عددا من المحافظات الروسية، بعضها تم التصدي إليه من قبل الدفاعات الروسية، والبعض الآخر سقط في مناطق عدة وأحدث حرائق على ما يبدو. المزيد من التفاصيل معك.
3: نعم بالفعل منى، المقاطعات الروسية، الأراضي الروسية تعرضت لهجوم كبير بأكثر من 360 مسيرة الليلة الماضية، وذلك وفقا لمعطيات وزارة الدفاع الروسية. بالفعل النصيب الأكبر جاء من نصيب يعني مقاطعة أو جمهورية بشكيريا الروسية الواقعة في منطقة الأورال، حيث تعرضت هذه الجمهورية لهجوم بأكثر من 20 مسيرة، وبالتالي هذا الهجوم استهدف منطقة صناعية بحسب رئيس هذه الجمهورية، إضافة لمركز لوجستي، وبالتالي اندلع بالفعل حريق ضخم في هذه المنطقة الصناعية. وحاليا بحسب تصريحاته فإن رجال الإطفاء يعملون على إخماد هذا الحريق بما في ذلك باستخدام المروحيات، وهذا الهجوم بحسب السلطات الروسية أسفر عن إصابة مدنيين بجروح. إضافة إلى ذلك الليلة الماضية تم استهداف ميناء نفراسيسك في إقليم كراسنودار الروسي جنوب غرب روسيا، تم استهداف مستودعات للحبوب في هذا الميناء وأيضا مستودعات للمنتجات النفطية. نعم. وبالتالي أيضا اندلع حريق في هذه المنطقة. ردا على كل هذه الهجمات، وزارة الدفاع الروسية تؤكد يوميا أنها تقوم بتوسيع رقعة الاستهدافات داخل الأراضي الأوكرانية. أكدت الوزارة أنها تركز حاليا على أيضا على استهداف الموانئ الأوكرانية. الليلة الماضية بحسب تصريحاتها تم استهداف يعني مركز للقيادة الأوكرانية. نعم. التابعة للبحرية الأوكرانية في ميناء إيريني في أوكرانيا، إضافة لاستهداف ميناء آخر وهو ميناء إزمايل. شكرا. تم فيه استهداف قوات أوكرانية ومركز لتخزين الشحنات العسكرية في الميناء.
0: جزيل الشكر لك رانيا دريدي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من موسكو. عمر الحاج، حرب المسيرات مستمرة، نرصد تداعياتها أيضا في أوكرانيا، وهذا التصريح الأخير للرئيس فلاديمير زيلينسكي الذي تحدث فيه عن الحاجة للمزيد من الدعم الجوي.
4: هذا جاء في معرض حديثه عن الهجوم الذي تعرضت له محطة القطار في مقاطعة أوديسا والذي أفضى إلى مقتل عاملين في المحطة وفقا لما قال زيلينسكي. أشار أيضا إلى أن روسيا تعمدت استهداف محطة قطار مدنية وقتل العاملين فيها وترويع أكثر من 340 شخصا كانوا في هذه المحطة، وأشار إلى أن هذا أيضا نتيجة

0: لضعف الضغوط أو العقوبات التي توجه ضد الشركات الروسية التي تقوم بتصنيع الأسلحة والمسيرات، وأن على الشركاء وحلفاء أوكرانيا أن يبذلوا مزيدا من الضغط في هذا الصدد، داعيا مرة أخرى لدعم أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة الدفاعية وخاصة الصواريخ الاعتراضية للصواريخ. هذا الهجوم الثاني من نوعه في ذات اليوم على أوديسا، تحدث عن المرافق والبنية التحتية، ميناء إزمايل في مقاطعة أوديسا، والميناء الثالث الذي تحويه المقاطعة، والذي استهدف اليوم بشكل مباشر في محاولة لفرض خناق والحصار على أوكرانيا ومنعها من استخدام موانئها. هذا بالشكل الذي يخالف اتفاقية 22 من تموز عام 2022 وما عرف بمبادرة الحبوب برعاية أممية وتركية. أوكرانيا صرحت في أكثر من مرة أنها لا تستطيع تصدير حبوبها ومنتجاتها عبر الموانئ بخلاف المعاهدة الدولية، وهذا سيؤدي بكل حال إلى خلق أزمة غذائية تتعمد روسيا افتعالها، إضافة إلى أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع بنسبة 25% على الأقل في أسعار السلع العالمية، أسوة بما حدث في بنفس التوقيت خلال السنوات الماضية. هذا الكلام جاء على لسان وزير الخارجية وأيضا وزير
1: الجزيرة. كنت معنا من كييف، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، هذه تغطية مستمرة مع زميل محمد حمدان. إليك محمد.
2: شكرا لك منى، ونحن على رأس الساعة الآن. التغطية مستمرة للوضع في مضيق هرمز وتطورات في لبنان والتصعيد في الضفة الغربية. في آخر نصف جدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تسيطر على مضيق هرمز سيطرة تامة، معربا عن اعتقاده أنها ستحتفظ بالسيطرة الكاملة عليه، وأضاف أن إيران لا تملك فعل أي شيء حيال حصار موانئها. في المقابل، نقلت وكالة فارس للأنباء عن قائد قوات البسيج إن مضيق هرمز تحت سيطرة إيران. سياق نفسه، قالت شركة أمبري للأمن البحري إنها تشارك في عمليات إنقاذ ناقلة نفط منكوبة قبالة ساحل عمان، وإن سفن الإنقاذ في طريقها إلى الموقع. في الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية قصرة بقضاء نابلس شمالي الضفة الغربية. وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية إن 3 عائلات فلسطينية بينهم أطفال محاصرة الآن في منازلها بقرية قصرة بالضفة الغربية بعد قطع الماء والكهرباء عنها. وقال المكتب الأممي إن عنف المستوطنين واعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة بلغ مستوى جديد وخطير. في الأثناء، أفادت محافظة القدس بأن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في الساحة الشرقية المقابلة لقبة الصخرة في المسجد الأقصى. وفي أوكرانيا، أعلنت هيئة الطوارئ عن سقوط قتيلين وإصابة آخرين في قصف روسي على محطة قطارات في مقاطعة أوديسا. في المقابل، ذكرت السلطات الروسية أن هجوما أوكرانيا استهدف مجمع سلافات للبتروكيماويات في مدينة سلافات بجمهورية باشكورتستان الروسية. معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن نور الدين بوزيان مراسل الجزيرة. مرحبا بكما رانيا قاسمي. إذن لنبدأ بالمواقف الإيرانية، وفي آخرها ما ذكرته وكالة فارس للأنباء عن قائد قوات البسيج حول سيطرة طهران، تأكيد هذه السيطرة على المضيق برغم تصريحات الرئيس الأمريكي. إذن
3: نعم محمد، يعني تواصل إيران الرد على التصريحات الأمريكية خاصة الرئيس دونالد ترامب والتي تحدث فيها عن سيطرة بلادها على مضيق هرمز، وهو ما ترفضه طهران جملة وتفصيلا، وتواصل نفي هذا الأمر. يعني كان قد أكد رئيس منظمة التعبئة الشعبية البسيج الجديد حسين طائب على أن بلاده يعني هي من تسيطر على مضيق هرمز، وتم التأكيد على أن يعني الولايات المتحدة حاولت تغيير المعادلات وقلبها عبر شن هجوم على إيران، في إشارة إلى العمليات العسكرية والضربات العسكرية الأخيرة ما بين البلدين على خلفية مضيق هرمز، ولكن قال أن بلاده كبدت الولايات المتحدة هزيمة أخرى رغم الادعاءات الأمريكية بأن إيران لا تمتلك قوات جوية وقوات بحرية. هكذا تحدث طائب الذي يعني يأتي على خلفية من كان يعمل سابقا رئيس الاستخبارات في الحرس الثوري، ولذلك يعني يمكن القول أن لتصريحاته تشكل أهمية خاصة. هذا بالإضافة إلى أن هناك تصريح جديد أيضا لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي الذي أكد فيه على أن الولايات المتحدة ارتكبت أخطاء كثيرة في منذ مدة، وذلك بسبب ضعفها الاستخباراتي، وقال أن أحد هذه الأخطاء هو شن حرب على إيران، وأنها ترتكب خطأ آخر كما يقول عرقشي في منشور على منصة إكس، ترتكب خطأ آخر فيما يتعلق بمضيق هرمز. ولذلك حذر المسؤولين الأمريكيين من أن الأخبار والمعلومات الاستخباراتية المضللة أكثر سوءا من الأخبار المزيفة، في إشارة إلى التصريحات الأمريكية ربما لا يتحدث فيها المسؤولين الأمريكيين عن سيطرتهم على مضيق هرمز. هذه التصريحات تأتي أيضا بعد تأكيد هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية أن المضيق مغلق، وأن مثل هذه التصريحات لن تغير من الواقع شيئا، وأن السبيل الوحيد لفتح مضيق هرمز هو أن تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ الشروط الإيرانية، سواء تلك المتعلقة بوقف الهجمات ليس على إيران فقط وإنما على لبنان وغزة أيضا، أو تلك المتعلقة بالشق الاقتصادي ما يعني رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ودفع تعويضات لإيران. إذن إيران في مقابل الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة في إطار الحرب المركبة التي تشنها على إيران كما تتحدث المستويات السياسية والعسكرية هنا، تقوم إيران في المقابل محمد بالضغط أيضا بورقة مضيق هرمز، رافضة التخلي عن هذه الورقة التي يعتبرها الكثير من المسؤولين الإيرانيين أقوى حتى من القنبلة النووية. هكذا ترى إيران الوضع، ولذلك ترفض بشكل كامل التخلي عن هذه الورقة، وتؤكد أنها ستواصل فرض سيطرتها عليها، وتؤكد على أنها تواصل المحادثات مع سلطنة عمان للتوصل إلى نظام جديد لمراقبة وتأمين الملاحة البحرية في مضيق هرمز، بما يضمن أيضا الأمن البيئي بعد التلوث النفطي الذي تعرضت له السواحل الجنوبية الإيرانية، خاصة سواحل جزيرة قشم.
2: شكرا رانيا حتى اللحظة لنشرك نور الدين بوزيان من واشنطن. وأصداء تصريحات الرئيس الأمريكي حول السيطرة والبقاء في مضيق هرمز واستمرار الحصار في الأوساط السياسية والإعلامية في الولايات المتحدة، بالنظر لاستمرار أيضا الرد الإيراني المقابل عن إحكام السيطرة والهيمنة على مضيق هرمز.
4: محمد، من السابق لأوانه مثلا رصد موقف أمريكي من آخر تأكيد إيراني على أن طهران هي التي تتحكم في مضيق هرمز. كل ما نعرفه هو أن الرئيس الأمريكي عودنا على الرد وبسرعة، كما حدث مثلا قبل 4 أيام عندما طالب الإيرانيون بضرورة أن تدفع الولايات المتحدة الأمريكية أموالا مقابل لكي تعوض بها ما لحقت من خسائر أو ألحقتها من خسائر في الطرف الإيراني. لم تمضي ساعتان إلا وبعد ذلك رد الرئيس ترامب وقال نحن أيضا نطالب الإيرانيين بتقديم تعويضات. إذن يرتقب اليوم ربما أن يرد الرئيس الأمريكي، وإن كان قد رد مسبقا بحيث كل تصريحاته في الساعات القليلة الماضية تؤكد شيئا واحدا، رواية واحدة. هذه الرواية تقول بأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر 100% على مضيق هرمز، ويقول الرئيس الأمريكي الدليل على ذلك بأن إيران لم تعد تملك القدرة لا البرية ولا الجوية لكي تعترض على ما تقوم به الولايات المتحدة أو مثلا تتحدث عن سيطرتها، ويؤكد بأن الولايات المتحدة لا تزال تحكم قبضتها على المرافق والموانئ الإيرانية. وفي هذا الإطار ربما محمد جاء آخر بيان للقيادة المركزية للسنتكوم، القيادة الوسطى، التي تؤكد بأنها اعترضت في الساعات القليلة الماضية بعض البوابات البوارج، بعض البواخر والسفن التجارية في تأكيد مباشر ولا شك ورسالة موجهة لإيران بأن الذين يسيطرون على مضيق هرمز هم الأمريكيون. على كل حال يلاحظ في هذه التطورات وفي هذه التصريحات بأن هناك من يطالب الآن الرئيس ترامب ليس فقط بالاكتفاء بهذه الاستراتيجية الجديدة، الانتظار والترقب لكي ينهار النظام الإيراني بفعل ضربات

0: أو بفعل الضغط الاقتصادي والمالي يريدون الآن. وهذا الذي قاله اليوم كيث كوليك وهو جنرال متقاعد يطالب ليس فقط بالاكتفاء بالجانب الاقتصادي وإنما أيضا بتوجيه ضربات قوية لإيران. على كل حال اليوم فيه تصريح جديد، أو حتى أكون دقيقا في الساعات القليلة الماضية كان تصريح جديد لمسؤول في البيت الأبيض الأمريكي لم يذكر اسمه، ونقلت عنه بلومبرغ بأن الرئيس ترامب لديه أوراق ضغط أخرى وربما سيلجأ إليها في قادم الأيام. هل يقصد قادم الأيام ربما العودة إلى الخيار العسكري؟ لا أحد يعرف طبيعة هذا التصريح وما هي دلالاته. كل ما هو معروف أن هناك الآن تحرك من الدول التي تقوم بالوساطة، ولحد الآن الولايات المتحدة لم ترد على هذه الوساطات وهذه المساعي. يبدو أن الرئيس الأمريكي لا يزال متمسك بترك الخيار الدبلوماسي يعمل عمله، لكن لا يزال أيضا محمد يشترط بأن العودة إلى المفاوضات وإلى التسوية السلمية تتطلب شرطا يجب على الإيرانيين أن يقبلوا به، وهو تغيير سلوك النظام الإيراني وتحرير حركة العبور في مضيق هرمز.
1: في مقابل ذلك نور الدين، كانت يعني أعمدة بل السياسيون الأمريكيون مقربون من الرئيس الأمريكي وحتى الرئيس أشاروا إلى الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة على إيران وانتظار تأثير هذه الحرب على الداخل الإيراني إليها، إلى أي مدى هنالك تعويل فعلي على أثر الاقتصاد والانهيارات الاقتصادية داخل إيران من أجل الوصول إلى اتفاق مع إيران يلبي مطالب الولايات المتحدة.
0: محمد، في ظل ربما استحالة بين ظفرين القيام بعملية عسكرية أو تصعيد عسكري لأسباب معروفة، من بينها مثلا أن الولايات المتحدة ربما بسبب هذا الحديث الطويل العريض عن مثلا نقص في الذخيرة، الخوف من كلفة بشرية وعسكرية ربما إذا عادت إلى الخيار العسكري، الآن المراهنة فقط على الخطة، على الاستراتيجية، على التكتيك إذا صح التعبير، الذي اعتمده منذ 3 أيام الرئيس ترامب، ويقول بأن بسبب ما الوضع الاقتصادي الذي هو أصلا هشا في إيران يمكن الآن لعب ورقة أو سلوك طريق الضغط الاقتصادي والمالي على إيران. يبدأ أولا ب إحكام هذا الحصار العسكري على الموانئ الإيرانية لكي لا تدخل سفينة محملة مثلا بالمواد الأساسية التي يحتاجها الشعب الإيراني، أو السفن التي تخرج محملة بالنفط لكي يمنع على إيران مثلا أن يكون لهم مداخيل بالعملة الصعبة. هذا الذي يراهن عليه الأمريكيون، هذا يتطلب بعض الوقت، حتى أن جيدي فانس وهو نائب الرئيس الأمريكي كشف قبل 3 أيام أو 4 أيام على ما أذكر أمام عدد من أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري بأن هذه العملية أي الضغط الاقتصادي ربما يتطلب وقت أكثر مما هو متوقع.
1: نور الدين أبو زيان من واشنطن، شكرا جزيلا لك. تسبب جنوح ناقلة نفط روسية قبالة السواحل العمانية في انتشار واسع للتلوث النفطي، حيث أعلنت المنظمة البحرية الدولية وصول النفط إلى السواحل العمانية. بدورها أعلنت السلطات العمانية امتداد التلوث لنحو 450 كيلومترا مربعا. المزيد في هذا التقرير.
2: يزداد وضع ناقلة النفط كارولاين بزنجي الجانحة قبالة السواحل العمانية والخاضعة للعقوبات الغربية خطورة يوما بعد يوم، بعدما تحولت الناقلة المحملة بنحو 1,000,000 برميل من النفط إلى مصدر لتلوث واسع في بحر العرب. ففي 9 أغسطس قدرت هيئة البيئة العمانية مساحة البقعة النفطية بنحو 400 كيلومتر مربع، فيما امتدت أثار التلوث لمسافة تقارب 450 كيلومترا شمال شرقي جزر الحلانيات، حيث جنحت الناقلة عند جزيرة القبلية، لكن الخطر بات أقرب إلى اليابسة. الهيئة قالت إن النفط أصبح على بعد نحو 7 كيلومترات فقط من الساحل العماني، محذرة من احتمال تحرك الأجزاء الأكثر كثافة من التلوث.

0: باتجاه رأس مدركة. ومع تصاعد المخاوف، خصصت هيئة البيئة خطاً ساخلاً للإبلاغ عن أي بقع نفطية تصل إلى الشواطئ، ودعت السكان إلى الابتعاد عنها وعدم محاولة تنظيفها بشكل فردي. وفي 12 من أغسطس أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أن النفط بدأ بالفعل يصل إلى الساحل العماني، مؤكدة وضع خطط طوارئ للتعامل مع التلوث في وقت تعرقل فيه الرياح الموسمية وارتفاع الأمواج الوصول إلى الناقلة. لكن الأثر لا ينتهي بالحصار البقعة، إذ نقلت رويترز عن متخصص في الأحياء الدقيقة البيئية أن المواد النفطية السامة قد تترك أثاراً على الشعاب المرجانية والطيور والأسماك لسنوات، مستشهداً بتبعات كارثة إكسون فالديز في ألاسكا أواخر ثمانينيات القرن الماضي. ميدانياً تعمل السلطات العمانية على تطويق النفط بحواجز عائمة ومواد ماصة للزيوت، لكنها تتجنب حتى الآن استخدام المشتتات الكيميائية بسبب قوات الأمواج وسرعة التيارات وحساسية موقع الناقلة داخل محمية طبيعية.
1: للنقاش الآن معنا في الاستوديو مارك فايفل، مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، ودكتور عباس أصلاني، الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. مارك فايفل، أبدأ معك بالسؤال حول استراتيجية الولايات المتحدة الحالية للتعامل مع كل هذه الحوادث في المضيق والناتجة عن إغلاق المضيق، حينما يقول الرئيس الأمريكي أنه يسيطر فعليا على المضيق ويرافق ناقلات النفط فعليا ب العتاد العسكري، القوة العسكرية الموجودة، كيف تؤثر مثل هذه الحوادث على مصداقية هذه الرواية؟
2: الصعوبة هنا هي أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تستمر بذلك إلى الأبد، ولا يمكنها أن تتحكم بمضيق هرمز، وإيران قد باتت أكثر إصراراً في كل من سرديتها ومطالبها خلال الساعات 72 الماضية. ولقد سمعنا ما قاله الأمين الجديد لمجلس الأمن الأعلى القومي، وهم قد شددوا المطالب التي وجهوها للولايات المتحدة. على الولايات المتحدة أن تعي أنه لا يمكنها أن تلاحق كل هذه الأزمات، بدءا من مضيق هرمز إلى البحر الأحمر وجنوب لبنان وفي جميع أنحاء المنطقة، وعليها أن تكتشف كيفية التعامل مع هذه الأزمات والتعامل مع ملف إيران بمعزلة. وزارة الخزانة تصدر العقوبات، ومن ثم يتم جمع المعلومات الاستخباراتية عن النظام، ووزارة الدفاع ووزارة الحرب تتحكم بمضيق هرمز، ولكن هذه استراتيجية ليست متسقة ما بين كافة هذه الجهات. أما بالنسبة للطرف الآخر، إيران باتت أقل قدرة على المستوى العسكري والاقتصادي، ولكنهم يواجهون الأمريكيين كل يوم، وهم يعلمون أن مضيق هرمز بات السلاح الأكثر ديناميكية بالنسبة لهم ولن يتخلوا عنه قريبا، ولذلك هم يودون زيادة مستوى الألم في هذه الحرب على الولايات المتحدة على المستوى الداخلي من خلال السياسات والصعوبة في إعادة التسلح وصواريخ الباتريوت وغيرها من القدرات التي يمتلكونها، وأيضا هم يريدون الانتظار حتى يستسلم الرئيس ترامب. الإيرانيون في الوقت ذاته يعانون صعوبات على المستوى الداخلي وعلى مستوى اقتصادهم، والاقتصاد قد تراجع بحوالي 6% خلال هذا العام، والتضخم قد وصل إلى مستوى 200% بالنسبة لبعض المنتجات الغذائية، والتضخم بشكل عام في إيران وصل إلى ما بين 70 أو 80%، وهذا الوضع غير مستدام وسيستمر بالتراجع. كلا الطرفان يعانيان، سنرى من يتنازل من أجل تحريك الفوضى.
1: في هذه النقطة تحديدا، كيف تتمسك إيران بالمطالب، بل ترفع سقف المطالب، تتشدد وسط حصار أيضا تشدده الولايات المتحدة على موانئها وعلى اقتصادها وانهيارات في عملتها، كيف تدير هذه الموازنة بحيث تبدو يعني وكأنها غير مكترثة بعنصر الوقت؟
2: إيران معرضة لضغوطات منذ فترة طويلة، ولذلك تحاول أن تفعل الشيء نفسه مع الولايات المتحدة، تحاول أن تستخدم مضيق هرمز كورقة تفاوض من أجل الضغط على الولايات المتحدة من خلال أسواق الطاقة الدولية. وإيران الآن تغير المعادلة من إعادة فتح مضيق هرمز إلى إنهاء النزاع.

0: لأنه كما تعلمون الرفع الحصار البحري لن يكون كاف، ولقد سمعنا أن الولايات المتحدة تود أن تستمر بالضغوطات الاقتصادية على إيران، وتود أن تنشر انعدام الاستقرار الاجتماعي في إيران، وتحاول الولايات المتحدة أن تسلح المجموعات الانفصالية من أجل نشر انعدام الاستقرار في إيران. وفي الوقت الذي يبدو وكأن الولايات المتحدة غير مستعدة فيه للتوصل إلى تسوية متفاوض عليها واتفاق سلام، هذا الأمر يؤدي إلى انعدام اليقين في هذا الوضع. وعلى الرغم من المفاوضات مع عمان، رأينا أن هذا الاتفاق الفني لم يتم وضع اللمسات النهائية عليه بعد، لأن هذا الأمر يعتمد على ما يحصل ما بين إيران والولايات المتحدة، ولذلك هذا الأمر يترك إيران بدون أي خيار سوى التخطيط لخطة بديلة. وإذا استمر هذا الوضع لفترة أطول، يمكن أن تصبح هذه حرب استنزاف. ولقد رأينا التعيينات الجديدة التي قامت بها إيران داخليا، وهم يحاولون أن يجهزوا لوضع أطول.
1: هذه الترتيبات، نعم، هذه الترتيبات مرتبطة بالنظام، بهيكلية النظام، والتأثير الاقتصادي ربما سيكون على الشعب أكثر بفعل انهيار العملة أيضا والحصار الموانئ أكثر يعني من الشخصيات والإدارات والوزراء وما إلى ذلك، مما يتم الآن تحديث وتشكيل إعادة تشكيل للمناصب الرسمية في النظام الإيراني. فهل تخطط إيران ل بقاء النظام قويا بغض النظر عن التأثيرات الاقتصادية التي قد تطال شعبها، من أجل تفادي الاعتراف كما تطلب الولايات المتحدة مثلا بالهزيمة، أو تفادي فرض شروط هزيمة فعليا على إيران؟
0: طبعا الوضع صعب بالنسبة لإيران، فهي تحت عقوبات اقتصادية منذ فترة طويلة، والآن هناك الحرب والحصار البحري، وهذا الأمر كبد إيران أثمان باهظة. الاستمرار بهذه المهام ليس أمر سهل بالنسبة للقادة الإيرانيين، ولذلك هم يحاولون إيجاد حلول مختلفة. وإيران لديها حدود برية وبحرية مع حوالي 15 دولة، ولذلك إذا كان هناك حصار بحري تود إيران أن تجد بدائل عن هذه المسارات. ولسنوات عدة وعقود عدة حاولت إيران أن تركز على مرونة اقتصادها، ليس فقط المرونة في أرض المعركة بل أيضا المرونة في الاقتصاد، ولكن مع ذلك هذا الأمر سيكون صعب. وبالإضافة إلى ذلك، ما يحصل اليوم هو أن إيران تنظر إلى مضيق هرمز أو حتى باب المندب كورقة ضغط يمكن استخدامها ضد الهجمات العسكرية الأمريكية، ولكن هذا الأمر لن يقتصر على تبادل النيران ما بين الطرفين، بل أن ورقة التفاوض هذه يمكن أن تستخدم من أجل التأثير على تنفيذ العقوبات ضد إيران. والآن نحن بتنا نشهد على عصر جديد وهيكلية أمنية جديدة خلقت في المنطقة، وبالإضافة إلى ذلك أيضا نرى تطورات جديدة فيما يتعلق بمسار الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية. طيب. ولذلك إيران تود أن تستخدم هذا النفوذ من أجل عرقلة تنفيذ العقوبات، لأن استمرار الوضع الحالي يمكن أن يكون صعب جدا، وكما ذكرتم العقوبات الاقتصادية يمكن أن تعقد الوضع أكثر بكثير، ولذلك هم يريدون كسر هذه الدوامة.
1: يعني كان السؤال إذا ما كان هذا الضغط يدفع النظام وهذه الشخصيات التي اختيرت بفعل خلفيتها الثورية أو العسكرية المرتبطة بالحرس الثوري يدفعها للتشدد أكثر، لذلك يعني ما هو التغيير الذي يحصل إذا ما طبعا في محيط إيران هذه الإدارة أو القيادة الجديدة كيف ستدير علاقتها أيضا في المحيط، لأن العلاقة مع محيط إيران تدهورت، لكن هل تحسنت من شق آخر مثلا مع الروس والصين؟ كيف ستدير هذه القيادة الجديدة إذن علاقاتها؟
0: هناك تهديدان. أول تهديد هو تهديد خارجي أتى نتيجة للهجمات العسكرية والحصار البحري، والتهديد الثاني هو هذه المشاكل الاقتصادية في الداخل، والتي يمكن أن تشكل تحدياً للمؤسسة القيادية، وهذا الأمر مهم جدا. طالما أنهم يعتنون بمسألة الهجمات العسكرية الأمريكية، عليهم أيضا أن يتولوا هذه المشاكل الداخلية في إيران. هذه الصعوبة الأساسية، ولذلك هم يقولون أنه عليهم أن يعملوا على هذه المسائل ويحاولون البحث عن هذه البدائل، والبحث عن البدائل لن يكون سهل. ولكن طالما أن هناك تهديدات أمنية، يجب إلى الأولوية للتهديدات الأمنية بدلا من الاقتصادية.
1: بالنسبة للولايات المتحدة، على أي مدى ممكن أن تدفع كلفة هذه القطع العسكرية والمرافقة العسكرية ومحاولة فتح المضيق بالقوة من أجل إخراج براميل نفط، وانتظار التأثير الاقتصادي على إيران لتغيير مواقفها، وهي التي دفعتها كما ناقشت مع ضيفي من إيران، دفعتها إلى هذا التشدد بوجود هذه الشخصيات المتشددة؟
0: من المرجح أن الاقتصاد الإيراني يمكن أن يصمد لأشهر عدة على هذه الوتيرة، وكما قال زميلي، هم كانوا يركزون على هذا الوضع منذ سنوات عدة، وحتى تتوصل الولايات المتحدة إلى تأسيس نوع من خلية الضغوطات التي تراقب النظام الإيراني على مدار اليوم وعلى مدار الساعة من أجل الحفاظ ليس فقط على مصالح الولايات المتحدة، ولكن أيضا مصالح الدول الإقليمية والدول بشكل عام، من أجل التركيز على كل هذا. ويجب ألا تقتصر هذه الجهود فقط على الرئيس ترامب والرئيس أو السيد كوشنر والسيد ويتكوف، بل يجب أن يكون هنالك تعاون ما بين كافة الجهات. مثلا وزارة الطاقة يجب أن تعمل مع دول الخليج والشركاء الدوليين من أجل إيجاد مسارات يمكن استخدامها من أجل إخراج النفط والغاز والمنتجات الأخرى من هذه المنطقة للوصول إلى الأسواق، حتى تعمل كل هذه الكيانات في الحكومة الأمريكية على مدار الساعة. على الأرجح الرئيس ترامب سيبقى في هذا الوضع الصعب في الأسابيع القادمة.
1: شكرا جزيلا لك عباس أصلاني، كذلك شكرا جزيلا لك. والآن مشاهدينا ننتقل إلى ملف الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية قصرة بقضاء نابلس. جاتي قال رئيس بلدية قصرى للجزيرة أن الاحتلال أغلق البلدة بالكامل ومنع الحركة ونشر مئات الجنود لإخلاء البؤر الاستيطانية. لجهته قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية إن 3 عائلات فلسطينية بينهم أطفال محاصرة الآن في منازلها بقرية قصرى بالضفة الغربية بعد قطع الماء والكهرباء عنها، مضيفا أن عنف المستوطنين واعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة بلغ مستوى جديدا وخطيرا. ومعنا من بلدة قصرى جنوب نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، إذن آخر المعلومات المتوفرة عن هذه العائلات المحاصرة وعن الإغلاق المفروض أيضا على قصرى.
2: وفي هذه اللحظات محمد، الجيش الإسرائيلي قام باقتحام عدد من هذه المنازل المحاصرة في بلدة قصرى وتحديدا في منطقة رأس العين، وقام بإبلاغ العائلات بالخروج باتجاه وسط المدينة وإخلاء منازلهم تمهيدا ليتسنى للجيش إبعاد المستوطنين. هذه رواية المستوطنين أو رواية الجيش عفوا. العائلات رفضت الخروج من منازلها. وفقا للعائلة التي تحدثنا معها قبل قليل، قالت بأن الجيش الإسرائيلي وضع العائلات الثلاثة المتبقية في هذه المنازل، وضعها في غرفة واحدة في أحد المنازل وحاصرهم، أي أن الجيش الإسرائيلي هو أيضا من يعمل على حصار العائلات الفلسطينية ومفاقمة أوضاعهم تمهيدا لتهجيرهم، كما جرى تحديدا مع عائلة الطباسي في قرية جالود، وما شهدته هذه العائلة من عمليات اعتداء نفذت خلال شهرين متتاليين قبل عملية خروج من منازلهم ونزوحهم عن أرضهم ومن منازلهم. هذا المثال يتجسد اليوم حقيقة في بلدة قصرى، في عائلة حسان التي تشهد أيضا هي الأخرى عمليات اعتداء تنفذ من قبل المستوطنين ما بين الفينة والأخرى. الجيش يأتي إلى المكان فالمستوطنون يفرون باتجاه وسط المنازل وباتجاه المنازل لعدم تمكن الجيش من اعتقالهم أو إبعادهم عن عن هذه المنطقة، الجيش يعاود الرجوع باتجاه النقاط العسكرية التي أقيمت في تلك المنطقة، فيعاود المستوطنون العودة باتجاه البؤرة الاستيطانية التي أقيمت على أراضي الفلسطينيين في محيط هذه المنازل. 4 أيام أو 5 أيام بالأحرى دون أي مقومات للحياة، كهرباء، ماء، قطعت بشكل كامل عن هذه العائلات الفلسطينية، إضافة إلى تحويل أحد المنازل الذي لا يوجد فيه فلسطينيون في هذه اللحظات، وهي هذه البناية التي تظهر لربما في هذه الصورة في أعلى هذه التلة، حولت إلى ثكنة.

0: حقوقية، إضافة إلى السفير الأمريكي في إسرائيل هكابي الذي قال بأن ما يجري لا يمكن تصوره ولا يمكن تقبله من قبل المستوطنين الذين يهاجمون الكرة والبلدات الفلسطينية. وكذلك صرح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن عنف المستوطنين واعتداءاتهم في الضفة الغربية بلغ مستوى جديدا وخطيرا، مشيرا إلى حصار 3 عائلات فلسطينية في هذه المنازل لليوم الخامس على التوالي وقطع المياه والكهرباء بشكل كامل عنها. لا يمكن للعائلات الحركة سواء الدخول أو الخروج من المنطقة نتيجة لاعتداءات المستوطنين. خلال ساعات الليل محمد حاول المستوطنون مرارا اقتحام تلك المنازل، الاعتداء على الفلسطينيين قبل أن يصل الجيش، وتندلع في ساعات الصباح مواجهات ما بين الجيش والمستوطنين، أطلق خلالها الجيش وابلا من القنابل الصوتية إضافة إلى رش غاز الفلفل باتجاه هؤلاء المستوطنين. هذه الاعتداءات تتصاعد بشكل ووتيرة ملحوظة في مناطق الضفة الغربية، بالتزامن أيضا مع افتتاح مستوطنة جديدة وهي مستوطنة جانيم التي تم العودة إليها وفقا لبتسالإل سموتريتش. وعدد من المستوطنين الذين وصلوا في ساعات الصباح إلى هذه المستوطنة لافتتاحها ضمن 18 مستوطنة يتم بناؤها في مدينة جنين وحدها، حيث قالت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية بأن بتسالإل سموتريتش والنواب في الكنيست يقيمون مستوطنة في موقع جانيم الذي أعيد بناؤه بعد إخلائه عام 2005 بموجب قانون فك الارتباط. وكذلك يأتي بالتزامن محمد مع تصعيد إسرائيلي متواصل عبر عمليات الاعتقال التي تنفذ بشكل شبه يومي في مناطق الضفة الغربية، والذي أدى منذ 7 أكتوبر من العام 2023 إلى اعتقال ما يزيد على 24,000 فلسطيني من الضفة الغربية وهدم ما يزيد على 404,500 منشأة في مناطق الضفة الغربية. محمد
1: ليث جعار من قصرى جنوب نابلس، شكرا جزيلا، سنعود إليك طبعا في حال ورد أي تطور لنناقش مع ضيوفنا من رام الله دكتور إبراهيم ربيعان الأكاديمي والباحث السياسي، ومن نابلس سلام شراط الخبير بالشؤون الإسرائيلية في هذا الملف. مرحبا بكما. سلام شراط، أريد أن أبدأ معك من تطور لافت، المواقف الأممية وكذلك الموقف الأمريكي. يعني هكبي لم يكن يتحدث كذلك سابقا، الآن يتحدث عن عنف وعن سلوكيات غير مبررة وعن إرهاب، مصطلحات لم يستخدمها سوى، بالعكس طبعا. ما الذي تقرأه في هذه المواقف قياسا بخطورة ما يجري أصلا سواء في قصرى أو في مناطق أخرى؟
2: تحياتي أستاذ محمد ولضيفك وللمشاهدين. هذه مواقف جيدة أن تحضر في هكذا حدث، ولكن المشكلة في هذه المواقف أنها لم تترجم إلى سياسات، ولا تترجم إلى سياسات فعلية على الأرض، وهي بعيدة كل البعد عن الحالة التي تجري على بالميدان. وكذلك الأمر، هذه المواقف لا تصل قدرتها على تغيير الواقع الذي بات مفروضا على الفلسطينيين بشكل مباشر. لاحظ ما يجري على الأرض هي عملية ممنهجة متكاملة تقوم بها إسرائيل ويقوم بها المستوطنون تجاه الفلسطينيين بالضفة الغربية دون أن يكون هناك موقفا واضحا من قبل الإدارة الأمريكية. الأمر الثاني هي ما زالت مواقف فردية، وهذه المواقف الفردية أيضا لا يمكن أن يبنى عليها توجها كاملا يتحول إلى سياسات يمكن أن تمنع إسرائيل أو تفرض قيودا أو تفرض عقوبات على إسرائيل تجاه كل هذه العقوبات. لا، غالبية المواقف التي تصدر عن أعضاء في الإدارة الأمريكية هي تلك القضايا التي تمس مواطنين يحملون الجنسية الأمريكية بالضفة الغربية، وما دون ذلك وما عدا ذلك في الغالب لا يتم الحديث أو النقاش حولها. إضافة إلى ذلك نقطة بالغة الأهمية، اليوم الاستيطان تحول بالضفة الغربية وانتقل من مرحلة الاستيطان، دعنا نقول الاستيطان الذي كان يعتمد على عملية الاستيلاء على الأراضي وعلى عمليات التهجير وغير ذلك، إلى حالة الاستيطان الذي بات يندمج وبات على تماس مباشر بالمواطن الفلسطيني، وكأن الآن المستوطن هو بات يعني ينخرط في جميع مجالات الحياة التي يعيشها المواطن الفلسطيني حتى وصل إلى داخل بيوت المواطنين الفلسطينيين. هذه مرحلة خطيرة جدا لأنها باتت هي تمس الحياة اليومية وتفاصيل الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني. المواقف الأمريكية التي تصدر والمواقف الأممية لا تأخذ بالاعتبار خطورة

0: صورة هذه المرحلة، هي ما زالت تتحدث بعمومية، لأن الحديث بالعمومية سيصل بنا المرحلة في نهاية المطاف إلى فرض واقع جديد تعزز به إسرائيل كل مقومات البقاء والوجود الاستيطاني وتحركات المستوطنين واعتداءات المستوطنين إلى اعتداءات وحالة ممنهجة، وتتحول من حالة لحظية أو حالة مرحلية إلى مرحلة ثابتة أو مرحلة تأبيدية. وهذا يذكرنا أستاذ محمد لو سمحت لي، يذكرنا بما جرى في البلدة القديمة بمدينة الخليل وما جرى في مدينة القدس المحتلة بالبلدة القديمة، عندما كانت هناك اعتداءات للمستوطنين واستيلاء على البيوت، ثم بات المستوطنون يشكلون أغلبية ويذهبون إلى فرض السياسات وحتى القوانين والتشريعات الناظمة لشكل الحياة اليومية باتت هي التي تقر وتفرض على
1: الفلسطينيين، وبالتالي يصبح المستوطنون من الأساس. الدولة في هذا الشأن الحفاظ على الوضع القائم والوضع التاريخي، لكن دكتور ربيعة أين هو الوضع التاريخي أو الوضع القائم من كل هذه التغييرات التي تجريها إسرائيل بالقوة وبطرق شتى؟
2: يعني إسرائيل تحاول إعادة تعريف الوضع القائم على قواعد جديدة غير قابلة للتراجع. عندما نتحدث أنه خلال الأعوام الفائتة تم الاستيلاء على حوالي 52% من مساحة محافظة جنين التي تشكل المنطقة الأوسع من مناطق ألف وباء في الضفة الغربية، يعني قتل أي فرصة لأي حالة وجغرافيا فلسطينية متواصلة. اليوم ما يتم على مستوى شمال الضفة الغربية المسمى الإسرائيلي بين مزدوجين السامرة هو مشروع كامل متكامل يقوم على رأسه سموتريتش ويوسي داجان، الذين يمتلكون رؤية استراتيجية لتوطين أعداد كبيرة تصل إلى 1,000,000 مستوطن في عام 2030 في هذه المنطقة. اليوم ما قاله سموتريتش واضح، ويقول أنه يحمل مشروع وينفذ هذا المشروع، وأن قدوم حكومة إسرائيلية مختلفة سيعطل هذا المشروع. إذن هو يتحدث عن مسار استراتيجي ومسار انتخابي بهذا الاتجاه. عندما يتم الحديث عن قصرة على سبيل المثال، هذا مثال حي على عشرات القرى الفلسطينية التي تعاني من ذات الوضع اليوم، وتزداد وتيرة هذه المعاناة وتنخفض بين مرحلة وأخرى. على مستوى منطقة جنين أيضا الشأن ذاته، يتم توسيع النطاقات الحيوية والفضاءات الاستيطانية على حساب إجبار الفلسطينيين على الانكماش في معازلهم. هذا كله باعتقادي أنه لا يلقى استجابات دولية كما تفضل أستاذ سليمان، وحتى سرعة الاستجابات الدولية هي أبطأ بكثير من التغيير الذي يحدث على أرض الواقع. إذن يعني هذه الخارطة التي تقف أمامنا تقتل فكرة الوضع القائم، حتى عندما يتم الحديث عن حل الدولتين اليوم يصبح هذا الحل معنوي ومعزول عن الواقع. يعني بالنسبة للفلسطيني السياسة العليا التي يتم تداولها دوليا ويتم الحديث عن مسار نحو الدولة الفلسطينية، هذا لا يرى على أرض الواقع، بالعكس يرى دولة للمستوطنين تتشكل. اللافت أن هذه الدولة هي دولة ذات دولة المستوطنين ذات مقومات اقتصادية سياسية ديموغرافية تتراكم بشكل كبير وستتحول إلى معيق أمام الوجود الفلسطيني بشكل استراتيجي وشكل وجودي.
1: طيب دكتور ربيعة، هذه الدولة التي تتشكل كما أشرت، ما حدودها فعليا؟ ما حدود هذا الدعم الإسرائيلي الرسمي المؤسسي لعمل المستوطنين والمستوطنات ولسلوك الجيش في الضفة الغربية بالنظر إلى حجم الخطورة في ملف التهجير الحاصل في القرى وبعض البلدات أيضا والمخيمات في الضفة؟
2: أستاذ محمد، يعني هذه الحكومة هي تخدم المستوطنين والمشروع الاستيطاني وليس العكس، بمعنى أن كل المنظومة الحكومية، كل المؤسسات السياسية العسكرية، حتى الجيش بعد عملية الإحلال التي تمت في المؤسسة العسكرية، كلها تخدم هذه المنظومة وتتكامل بالأدوار. الهدف الاستراتيجي بالنسبة للحكومة هو ذات الهدف بالنسبة للمستوطنين، لأنه الخطاب هو واحد، والاتفاق الائتلافي جاء بإقرار هذا المشروع الاستيطاني القائم.
1: سليمان بشارات، في المقابل العلاقة الإسرائيلية بالاتحاد الأوروبي على هذا الملف تشهد توترا، لكن الضغط الأوروبي غير فاعل، كذلك الموقف العربي، الآن هنالك مواقف أمريكية. بمجمل هذه المواقف، تعتبرها إسرائيل مجرد ضغط تستطيع أن تتجاوز وتتعامل معه، أم تحسب له حساب بالنظر إلى

0: الفضائح التي تجري على الأرض في سلوك المستوطنين؟
1: نقطة التحول الجوهرية التي تعول عليها وعولت عليها إسرائيل أنها ما بعد حرب الإبادة على قطاع غزة أنها استطاعت أن تمتص وأن تحول كل المواقف الدولية تحت إطار مفهوم الدفاع عن النفس أو المفهوم الوجودي أو مفهوم البعد الأمني. ولاحظ طبيعة الخطاب الإسرائيلي في كل ما يجري على الأرض وما يجري من اعتداءات على للمستوطنين على الفلسطينيين أو حتى ما يقوم به الجيش الإسرائيلي من ممارسات في الضفة الغربية يسطر ويعنون تحت إطار الاحتياج الأمني، وهذا هو جزء من عملية استيعاب واحتواء كل المواقف الدولية. هذا من جانب. الجانب الثاني، حتى هذه اللحظة إسرائيل هي ما زالت تتعامل مع المواقف الدولية بنوع من الحذر في في في جانب والاستيعاب في جانب آخر وتطنيش هذه المواقف في الجانب الثالث، بمعنى أنها في لحظة معينة لا تأخذ بالا ولا تأخذ بالحسبان أي من هذه المواقف الدولية، ولهذا السبب تسعى إسرائيل إلى تنفيذ سياساتها وفقا لما يخدم رؤيتها دون أن يكون هناك يعني ميزان لكل هذه المواقف أو تغيير على النمط الإسرائيلي المباشر، وهذا هو ربما ما تعتمد عليه إسرائيل.
0: شكرا جزيلا لك سليمان بشارات ودكتور إبراهيم ربيعة، شكرا جزيلا لكما. الآن من بلدة قصرى جنوب نابلس ينضم إلينا رئيس بلدية قصرى عبد العظيم وادي، مرحبا بك معنا. إذا ما هي آخر الأخبار، ما أخبار العائلات المحاصرة وما تأثير الإغلاق الحاصل عليكم؟
2: مرحبا بك وبكافة المشاهدين. حقيقة بلدة قصرى عائلات محاصرة من صباح يوم الأحد، هي بانتظار الفرج من الله ومن المؤسسات الداعمة والحكومية. نحن كمجلس بلدي نشعر بالتقصير في ظل عدم قدرتنا على مساندة هذه العائلات وتوصيل الخدمات الرئيسية من مياه وكهرباء ودواء وغذاء لهذه العائلات. للأسف كمان اليوم احنا تم تبليغنا من الارتباط العسكري الفلسطيني صباحا انه سيكون هناك تواجد للجيش الاسرائيلي بكثافه في محيط بلده قصرى. فعلا كان هناك مئات الجنود حاصروا بلده قصرى، والاصل يكون في اخلاء للبؤره اللي موجوده على منطقه راس العين، لكن للاسف بعدها كان هناك قائد للمنطقه الاسرائيلي بيتوجه للعديد من المنازل في بلده قصرى وبيطلب من سكان المنازل بضروره اخلاء المنازل ومغادرتها خلال ربع ساعة لاستخدامها لتكنات عسكرية ولصالح الجيش الإسرائيلي حتى صباح يوم الأحد.
0: يعني مثلا بدلا من إخلاء البؤرة في رأس العين طلبوا إخلاء منازل فلسطينيين.
2: نعم صحيح، وجزء من المنازل اللي تم إخلاءها منزل يوسف عبد الكريم حسان المحاصر منذ يوم الأحد، ومنزل قصي أبو ريدي أيضا محاصر منذ صباح يوم الأحد. قام ضابط المنطقة بطلب منه بمغادرة المنزل حتى يتم استخدامه من قبل الجيش، وهذا الأمر خطير جدا بالنسبة لنا. نخشى ما نخشاه أن يصبح بصراحة تمهيدا لسيطرة المستوطنين عليه، لكن إحنا بعد التواصل مع إخواننا وأهلنا في هذه المنازل طلبنا منهم عدم مغادرتها والذهاب إلى المنزل الثالث الموجود في منطقة راس العين عند رزق عبد الكريم حسان حتى يبقوا قريبين من منازلهم ولحظة خروج الجيش يتمكنوا من العودة إلى منازلهم قبل سيطرة المستوطنين عليها.
0: إذن هل تشعر أن هنالك تنسيق بين الجيش والمستوطنين؟ لماذا يريد الجيش إخراج الفلسطينيين من هذه البيوت في حين كان الإعلان فعليا عن محاولة لإخلاء هذه البؤرة الاستيطانية؟
2: نعم احنا استبشرنا خير صباحا عندما تم تبليغنا انه سيتم ازالة هذه البؤرة من على رأس جبل راس العين، لكن بعد ساعتان تقريبا تم تحويل المسار بشكل عكسي، تم اخلاء جزء كبير من المنازل لصالح الجيش، وهذا ما حصل ايضا عند عائلة الطوباسي. كان الجيش يساند المستوطنين حتى انه يمنعنا من الوصول الى منزل عائلة الطوباسي في جالود وتقديم الخدمات الاساسية، لكن هنا احنا تواصلنا مع السكان وطلبنا منهم انهم ياخذوا فراشهم ويقعدوا تحت الشجره ما يغادروا محيط منزلهم، لانه في حاله مغادره منازلهم لا نثق بالاحتلال. الاحتلال يحاول تمهيد طرق لصالح المستوطنين ومساعده المستوطنين، كما شاهدنا الجنود الاسرائيليين يرقصون ويصلون مع المستوطنين ضد الفلسطينيين ويشجعوهم بالصلاة.

0: سيطر أيضا على العديد من التلال في مناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية.
1: إذن أنتم في بلدية قصرى تطلبون من الناس الصمود، البقاء في منازلهم حتى لا يستولي عليها المستوطنون أو لا يأخذها الجيش بشكل دائم كثكنة عسكرية، لكن ما مقومات صمودهم الناس بالنظر إلى حالة الحصار المفروضة عليهم أصلا، وأنت قلت أنك تواصلت معهم صباح اليوم؟
0: التواصل دائم معهم، مقومات صمودهم نستمدها من الله، احنا الاتصال موجود معهم دائم، احنا حكينا لهم انه لن يتم، احنا مقصرين اول شيء في توصيلهم والوصول لهم وتقديم المساعدات الاساسيه لهم، لكن احنا حكينا لهم انه احنا ان شاء الله تعالى انه راح نلتقي احنا وياكم منتصرين على جبل راس العين او نحتضنكم شهداء في المقبره العامه في بلده كسرى، وبامكانكم اذا بخلص المي عندكم في البير تنتظروا مية السماء تنزل من السماء من رب العالمين حتى الذوب والملح وتشربوا وتبكوا على قيد الحياة. نحن نرفض جملة وتفصيل، وإحنا تعاهدنا إحنا والعائلات اللي موجودة في راس العين وذكرناهم في اجتياح لبنان وذكرناهم في اجتياح نابلس واجتياح غزة، وكنا لهم هذا الاجتياح اليوم لكسرى ولجبل راس العين، وإحنا بنثق فيكم كثير ولازم تكونوا صامدين، وهم يعاهدون على الصمود والبقاء، وإحنا بنثق في عائلاتنا وبنثق فيهم بشكل مطلق إنهم راح يبكوا صامدين وصابرين، لأنه إحنا أصحاب الحق. هذا البيت تم بناؤه لما المزارع باع الميرمية وباع الزعتر وباع التين وباع اللوز وباع الزيت حتى أنه يبني هذا البيت، فلن يفرط فيه هذا المواطن
1: لهذه البؤرة الاستيطانية. يعني أعطنا في دقيقة إطلال على المنطقة وعلى أهميتها، ولماذا يريد المستوطنون تحديدا جبل رأس العين وعلاقتها أيضا بقصرى قضاء نابلس؟
0: أشكرك على هذا السؤال. أول شيء الصراع الموجود بين أهالي كسرى والمستوطنين هي قصة تطول شرحها. 11 شهيد أنا زميتهم على كتفي أخي العزيز في بلدة كسرى منذ عام 2011. بعد 7 أكتوبر كان في 8 شهداء. بلدة كسرى كانت عصية على الانكسار، هي من لقنت المستوطنين عام 2014 عندما حصرناهم في المغارة وتم الدعس على رؤوس المستوطنين. بلدة كسرى هي حقيقة مدرسة وطنية بامتياز، لكن هين بتطرق إنه جبل راس النخل ولوعار ولمعلكة، كل محيط بلدة كسرى جميل، لكن هنا جبل راس العين يتميز بخصوصيته بارتفاعه الشاهق 930 متر عن سطح البحر. أخي العزيز إذا أنت بتوقف على راس العين بتشاهد البحر الأبيض المتوسط بدون كاميرا، هذا الجبل بيطل على عيبال وعلى جرزيم، هذا جبل حلو جدا جميل جدا بعز علينا، هو المتنفس الوحيد لعائلاتنا في بلدة كسرى. المستوطنين لما سيطروا عليه أطلقوا عليه لقب عرين الأسد. هذا الجبل هو جبل شامخ، جبل حلو، منطقة بتصنيف مطلق يتوسط.
1: إذن هي نفس السياسات في الاستيلاء على كل المرتفعات في مناطق وقرى الضفة الغربية من قصرى جنوب نابلس. رئيس بلدية قصرى عبد العظيم وادي، شكرا جزيلا لك. ومن التطورات في الضفة إلى قطاع غزة، حيث حذرت لجنة طوارئ الغرف التجارية والصناعية والزراعية في قطاع غزة من استمرار الآثار الكارثية للحصار الإسرائيلي على مختلف القطاعات الزراعية والصناعية في القطاع. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة قبل قليل. ومن مدينة غزة تنضم إلينا مراسلة الجزيرة نور خالد. نور مرحبا. أما جاء في المؤتمر إذن وما تم التأكيد عليه بالنسبة لأثار الحصار الإسرائيلي المستمر على غزة؟
2: نعم محمد، صباح اليوم عقدت لجنة طوارئ الغرف التجارية الصناعية الزراعية والقطاع الخاص في قطاع غزة مؤتمرا صحفيا يتحدث عن واقع التجارة وما انعكس عليها باستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وقالت اللجنة إن توقف إطلاق النار لم ينعكس على حركة التجار، بل ازداد تقييدا على حركة الأفراد والبضائع عبر المعابر الفلسطينية. من المفترض المعترض أن يدخل إلى قطاع غزة 600 شاحنة، ولكن ما يدخل هو 191 شاحنة، أي ثلث الكمية تقريبا. ولا كما قالت أن الأمر لا يقتصر فقط على عدد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة، بل بما تحمله هذه الشاحنات، إذ أنها 95% من الشاحنات تحمل على متنها سلع استهلاكية ومساعدات، ولا يدخل إلى قطاع غزة سوى عدد قليل جدا من الشاحنات التي من الممكن أن تنعش هذا القطاع الاقتصادي الذي لم يتمكن حتى هذه اللحظة من بدء التعافي الاقتصادي. وأن الاحتلال الإسرائيلي حصر عدد التجار الذين يستوردون من الخارج إلى 10 أو نحو 10 إلى 13 تاجرا من أصل 2000 كانوا يعملون في حركة الاستيراد، وهذا أدى إلى حركة الاحتكار في الأسواق، وأدى إلى أن ترتفع السلع الاستهلاكية. حددت رقما أن متوسط مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بين يناير ويوليو 2026 بلغ 215% من مستويات ما قبل الحرب على قطاع غزة. نادت اللجنة بضرورة تمكين التجار ومن الاستيراد، وأن تكون هناك حرية أكبر من أجل استيراد السلع، وما هو ضروري لينعش هذه الصناعات، وما من أجله أن يؤدي إلى بدء التعافي التدريجي للصناعات الفلسطينية التي تشهد ركودا كبيرا، وأن يدخل إلى قطاع غزة الزيوت والوقود وأيضا قطع الغيار اللازمة للكثير من القطاعات في غزة، والتي بدأت تتوقف تدريجيا عن العمل بسبب أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض حركة أو يفرض قيودا كبيرة على حركة البضائع في المعابر الفلسطينية.
1: نور خالد مراسل جزيرة من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك. الآن إلى تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، حيث أفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية بسقوط قتيلين وعدد من الجرحى في قصف روسي على محطة للقطارات في مقاطعة أوديسا. في المقابل قال مسؤول روسي إن حريقا اندلع في منطقة صناعية بباشكورتستان جنوب غرب روسيا إثر هجوم أوكراني بالمسيرات. أنا من موسكو، مراسلة الجزيرة رانيا دريدي. من كييف مراسل الجزيرة عمر الحاج، مرحبا بكما. عمر مرحبا من جديد، لنلقي نظرة معك على أثار ما جرى في هذه المحطة في أوديسا، وما يعلنه رسميا الجانب الأوكراني عن طبيعة الهجوم الروسي.
3: محمد، قبل قليل كان هناك بيان للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي تحدث فيه أن روسيا تعمدت استهداف محطة مدنية في مقاطعة أوديسا أدى إلى مقتل سائق القطار وأيضا معاونه، مشيرا إلى أن الهجوم تم بمسيرة هجومية روسية، وأنه روع أكثر من 340 شخصا مدنيا كانوا في هذه المحطة، وأن هذا ليس الهجوم الأول، ليس هذا هو الهجوم الأول التي تشنه روسيا على محطات القطار المدنية، وسبق ذلك أن تعرضت زاباريجيا وكذلك مناطق أخرى في الفترات المنصرمة في الفترات القريبة لهجوم مماثل. قبل قليل أيضا كان هناك بيان لهيئة الأركان الأوكرانية تحدث فيه عن مسؤولية قواتها عن الهجوم الذي تعرض له المجمع الصناعي التابع لشركة غاز بروم في جمهورية باش كورتستان في روسيا، وقال إن المسيرات قطعت مسافة تزيد على 1300 كيلومتر، وأنها حققت إصابات مباشرة في واحد من أكبر المصانع البتروكيميائية والمجمعات الصناعية للبتروكيمياء في روسيا، والذي ينتج أنواعا مختلفة من الوقود، وهذا جزء من الاستراتيجية التي تتبعها أوكرانيا في الفترة الأخيرة بضرب مثل هذه التجمعات.
1: في المقابل رانيا، ما الذي يقوله الجانب الروسي عن معركة المسيرات هذه والعدد الكبير الذي تستقبله روسيا إذن في هجوم أوكراني كما تقول؟
4: بداية دعني أتحدث عن آخر الأخبار التي صدرت قبل قليل عن وزارة الدفاع الروسية التي أعلنت عن السيطرة على بلدة جديدة في مقاطعة دونيتسك وتقدم القوات المسلحة الروسية على كافة الجبهات وتحسين مواقعها القتالية، إضافة لحديثها عن قيام طيران الحرب الروسي مدعوما بالقوات الصاروخية والمدفعية الروسية باستهداف البنية التحتية للنقل والطاقة في أوكرانيا، المراكز اللوجستية ومواقع إنتاج وتجميع وتخزين المسيرات داخل أوكرانيا. إضافة إلى ذلك كانت الوزارة قد استبقت هذا الحديث عن الإعلان عن استهداف الموانئ الأوكرانية، مراكز قيادية للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء ريني، وأيضا استهداف ميناء إسماعيل الذي تم فيه استهداف مخازن

0: الشحنات العسكرية، البنية التحتية لهذا الميناء، وأيضا مواقع انتشار القوات الأوكرانية فيه. على صعيد حرب المسيرات بالفعل كان هناك هجوم الليلة الماضية بمسيرات بأكثر من 350 مسيرة. هذا الهجوم طال جمهورية بشكيريا، إذ أعلنت السلطات المحلية هناك عن استهداف منطقة صناعية ما تسبب باندلاع حريق فيها، وأيضا مركزا لوجستيا في المنطقة، وبالتالي أصيب مدنيان بجروح. إلى جانب ذلك تم استهداف ميناء نوفوروسيسك في إقليم كراسنودار الليلة الماضية، تم استهداف فيه مستودعات للحبوب وأيضا مستودعات لمواد التشحيم، وبالتالي أيضا تم اندلع حريق في هذه المنطقة تم التعامل معه بحسب السلطات الروسية. على الصعيد السياسي سريعا، نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريبكوف أشار إلى أن مسألة زيارة كوشنر وويتكوف إلى العاصمة موسكو حتى هذه اللحظة لا تزال قيد الدراسة، وأنه يمكن التحضير لها بسرعة فور اتضاح خططهما بالتوجه إلى العاصمة موسكو. وأيضا فيما يتعلق مقترحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التي قدمها للجانب الأمريكي حول التسوية في أوكرانيا، في هذا السياق أشار ريبكوف إلى أن الجانب الروسي حتى هذه اللحظة لم يطلع على هذه المقترحات، والجانب الأمريكي لم يقم بتسليمها للجانب الروسي.
1: معنا دقيقة رانيا، في إشارة إلى ما تقول روسيا أنه استمرار أو تمسك بتحقيق أهداف العملية العسكرية، إلى متى؟
0: نعم، في واقع الأمر السلطات الروسية على الأقل انطلاقا من كل التصريحات التي سمعناها حتى هذه اللحظة، روسيا لا تضع جدول زمني لهذه العملية العسكرية. المهم بالنسبة لها بحسب تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو تحقيق هذه الأهداف. بحسب بوتين روسيا ستتصرف بحذر ولكن بثبات إن لم يتم التوصل إلى تسوية سلمية، مع الأخذ في عين الاعتبار الأهداف الروسية ما تصبو إليه روسيا من هذه العملية، فهي ستستمر في هذه العملية إلى أن تحقق جميع أهدافها. وهذا ما أكد عليه أمس رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف الذي قال إن هذه الحرب ستنتهي، ستتوقف ولكن وفقا للشروط الروسية.
1: رانيا دريدي من موسكو، شكرا جزيلا لك، شكرا لعمر الحاج أيضا. ونصل لختام هذه الساعة مشاهدينا، التغطية مستمرة إذن على رأس الساعة المقبلة لمتابعة التطورات في مضيق هرمز والمنطقة. في أمان الله.
2: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
3: هذا الخبر العاجل كان تدوي مرة أخرى.
4: سلام مباشره للمشاهدين لمتابعه هذا الخبر العاجل الظاهر اسفل الشاشه.
5: دعيني ابدا بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

0: الظاهرة على الهواء يا جماعة.
1: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
2: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
3: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
4: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
5: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
6: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
7: أمام السلطة تحديات كبيرة.
8: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
9: مطالبة بوقف التفاوض، ما بديله؟
10: ما هو هذا ليس بديل أصلا. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.

0: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة. نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
1: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للوضع في مضيق هرمز وتطورات في لبنان والتصعيد في الضفة الغربية وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تسيطر على مضيق هرمز سيطرة تامة، معربا عن اعتقاده أنها ستحتفظ بالسيطرة الكاملة عليه، وأضاف أن إيران لا تملك فعل أي شيء حيال حصار موانئها. في المقابل نقلت وكالة فارس للأنباء عن قائد قوات البسيج قوله إن مضيق هرمز تحت سيطرة إيران. وفي السياق قالت شركة أمبري للأمن البحري إنها تشارك في عمليات إنقاذ ناقلة نفط منكوبة قبالة ساحل عمان. وفي الضفة الغربية أفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية قصرى بقضاء نابلس شمالي الضفة الغربية. وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية إن ثلاث عائلات فلسطينية بينهم أطفال محاصرة الآن في منازلها بقرية قصرى بالضفة الغربية بعد قطع الماء والكهرباء عنها. هذا وقال رئيس بلدية قصرى للجزيرة إن الاحتلال طلب العائلات المحاصرة بإخلاء منازلها ومنع السلطات المحلية من الوصول إلى إحداها. وفي الأثناء أفادت محافظة القدس بأن مستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في الساحة الشرقية المقابلة لقبة الصخرة في المسجد الأقصى. وفي أوكرانيا أعلنت هيئة الطوارئ عن سقوط قتيلين وإصابة آخرين في قصف روسي على محطة قطارات في مقاطعة أوديسا، فيما ذكرت السلطات الروسية أن هجوما أوكرانيا استهدف مجمع سلفات للبتروكيماويات في مدينة سلفات بجمهورية باشكورتستان الروسية، وأعلنت في الوقت ذاته سيطرتها على مدينة بيتروفكا بدونيسك. نبدأ بالملف الإيراني. معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. أهلا ومرحبا بكما رانيا قاسمي. نبدأ معك بهذا التصريح الجديد الذي نقلته وكالة فارس للأنباء عن قائد قوات البسيج إن مضيق هرمز تحت سيطرة إيران.
2: نعم، يعني يمكن القول أن إيران هنا تعمل على تحدي الولايات المتحدة وتشدد وتصاعد في المواجهة الكلامية ما بين البلدين. فبعد تصريحات الرئيس الأمريكي بأن بلاده تسيطر على مضيق هرمز، يأتي التصريح والنفي من إيران بشكل مباشر وواضح أيضا من مختلف المستويات. يعني لدينا رئيس منظمة التعبئة الشعبية البسيج الجديد حسين طائب الذي أكد فيه أن إيران هي من تسيطر على مضيق هرمز تحت سيطرتها الكاملة كما يقول، ويشير إلى أن إيران استطاعت أن تهزم الولايات المتحدة مرة أخرى في مضيق هرمز، في إشارة إلى العمليات العسكرية المتبادلة ما بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، وذلك رغم ما يقول أنه الادعاء الأمريكي بالقضاء على القوات الجوية والبحرية الإيرانية. هذا أيضا يأتي تصريح هناك آخر لوزير الخارجية الإيراني عباس رقشي يحذر فيه المسؤولين الأمريكيين من المعلومات الاستخباراتية المضللة. أشار إلى أن الولايات المتحدة ترتكب منذ فترة أخطاء جسيمة وذلك نتيجة للضعف الاستخبارات الأمريكية. هكذا يتحدث عرقشي ويقول أن أحد أخطاء الولايات المتحدة الاستراتيجية كان شن حرب على إيران، والآن ترتكب خطأ آخر فيما يتعلق بمضيق هرمز، ولذلك أكد على ضرورة الانتباه والحذر من هذه المعلومات المضللة للاستخبارات الأمريكية التي يعتبرها ضعيفة. هناك أيضا كان تأكيد من قبل هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية الجديدة، والتي أكدت فيه على أن المضيق سيفتح فقط في حال نفذت الولايات المتحدة الشروط الإيرانية.

0: التي كان قد تم يعني الإشارة إليها سابقا بأنها شروط متعلقة بوقف الهجمات على جميع الجبهات الإيرانية اللبنانية وقطاع غزة، هذا بالإضافة إلى الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ودفع التعويضات مع رفع الحصار البحري، وأيضا يعني التأكيد على دفع أو الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. إذن إيران في هذه الحرب المركبة التي تقول أنها تتعرض لها تواصل في المقابل أيضا الضغط على الولايات المتحدة بورقة مضيق هرمز، باعتبار أن إيران تنظر إلى هذه الورقة كأقوى، بأنها أقوى من القنبلة النووية. وكان قد أكد قبل قليل عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني بهنام سعيدي على أنه في الترتيبات المستقبلية لمضيق هرمز وفقا للرؤية الإيرانية ووفقا أيضا لربما للقانون الإيراني الذي يعمل الآن على دراسته، أنه لن يسمح للسفن التابعة لإسرائيل بالمرور من مضيق هرمز تحت أي ظرف، فيما سيمنع السفن العسكرية الأمريكية أيضا من المرور من مضيق هرمز. هكذا إذن إيران ترى الوضع وتشدد في موقفها مقابل الولايات المتحدة.
1: رانيا، نسد معك أيضا التحذيرات المتكررة من قبل الجيش الإيراني ومن قبل الحرس الثوري فيما يتعلق بالخيار العسكري.
0: نعم، يعني فيما يتعلق بالخيار العسكري منى، إيران تؤكد أنها استعدت بشكل كبير لأي سيناريو محتمل، تحذر الولايات المتحدة من أنها سترد بشكل قوي وفوري على أي اعتداء، وتعتبر يعني أن الحديث عن هجوم بري هو أمر بعيد ووهم، هكذا تصف طهران الأمر سواء كان من قبل الجيش الإيراني أو من قبل الحرس الثوري الذي اعتبر أنه تم حتى الآن إفشال محاولات الولايات المتحدة تنفيذ هجوم بري بسبب ما تعرضت له القوات والقواعد الأمريكية في المنطقة، خاصة خلال الفترة الأخيرة من ضربات قوية إيرانية. إذن إيران تقول أن هذا الأمر بعيد ولكنها تستعد له بشكل قوي وتحذر من مغبة التفكير فيه مرة أخرى. ويعني قبل قليل كان هناك يعني حديث عن اعتقال أو تفكيك خليتين إرهابيتين في جنوب شرق البلاد، حيث تعتبر إيران أيضا أن هذا الأمر يأتي بتحريض إسرائيلي، فمحاولات تقسيم البلاد ومحاولات الإخلال بالأمن الداخلي في إيران تعتبر طهران أنه يعني يتم استخدام فيه أيضا العناصر المسلحة التي تأتي من حدود الجنوبية الشرقية أو من الحدود الغربية، ولذلك تواصل إيران على ملاحقة ما تصفها بالجماعات المسلحة وتصنفها أيضا بالإرهاب، تؤكد على أنها تعمل على تفكيك مثل هذه الخلايا، وتؤكد على أنها منتبهة جدا لهذه الأمور، خاصة مسألة الحدود حدود الغربية للبلاد، خاصة مع احتمال يعني أن تقوم في حال قامت الولايات المتحدة بأي هجوم بري قد تستخدم الجماعات المسلحة المتواجدة في على الحدود الغربية وخاصة الجماعات الكردية في هذا الشأن، ولذلك تواصل التأكيد على أنها تمسك بقوة الحدود الإيرانية ولن تسمح ل الإخلال بالأمن الداخلي للبلاد.
1: جزيل الشكر لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران. نور الدين بوزيان من واشنطن. وإن كان المشهد يوصف بأنه لا حرب ولا سلم في واشنطن، لكن هل هنالك حديث عن المدة، عن الزمن الذي من الممكن أن تستمر فيه واشنطن في وضع كهذا؟
2: حتى هذه اللحظة مناولا لا يوجد لا تعديل لا تغيير ولا تحوير في الخطة الأمريكية الجديدة التي أقرها ترامب، خطة تعتمد كما يقول وتراهن على أن العقوبات والحصار المشدد على المرافق الإيرانية ستؤتي أكلها إذا طبعا تحلى الأمريكيون بالصبر. ولذا ترك جانبا ووضع جانبا ترامب التهديدات بتوجيه ضربات شديدة ومدمرة لإيران. كل ما نعرفه اليوم هو أن المستشارين الاقتصاديين تحديدا أطلعوا الرئيس ترامب على بيانات تقول بأن العقوبات الأمريكية بدأت تؤتي أكلها حسب ما يقولون، ولذا اقتنع الرئيس الأمريكي بالعدول عن الخيار العسكري، وفكر حتى في طبعا وفق ما تنشره وول ستريت جورنال، فكر في تجديد هذه العقوبات. بالنسبة لمضيق هرمز لا يزال الرئيس ترامب يقول بأن الولايات المتحدة

0: المتحدة هي التي تسيطر وبمفردها 100% على مضيق هرمز، ويتحدث عن أن الإيرانيين لا يملكون لا القوة البحرية ولا القوة الجوية لكي يعترضوا على انتشار القوات الأمريكية هناك، مع العلم بأن الجديد في تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب منى هو أنه تحدث ولأول مرة عندما قال بأن الولايات المتحدة التي تسيطر على مضيق هرمز ربما ستبقى في مضيق هرمز لفترة طويلة، ويعتبر هذا برأي بعض المحللين وكأنه رسالة موجهة ورد غير مباشر للإيرانيين الذين كانوا طلبوا الولايات المتحدة من بين جملة من المطالب بالخروج من مضيق هرمز. على كل حال، بعض الذين استمعنا إليهم هنا من المحللين وخاصة المعارضين لسياسة ترامب تساءلوا في بعض المداخلات عبر بعض القنوات التلفزيونية الأمريكية، هل هذه الخطة التي تعتمد على المدى البعيد أي فرض عقوبات مشددة على إيران، هل تنسجم مثلا كما يقولون ويتساءلون مع طبيعة الرئيس ترامب المعروف بأنه يعني ينفذ بسرعة صبره؟ هذا السؤال مطروح، وفي انتظار الإجابة عليه أذكر فقط بأن مسؤولا أمريكيا في البيت الأبيض الأمريكي تحدث طالبا عدم ذكر اسمه وقال بأن هناك أوراق أخرى جديدة للرئيس ترامب ممكن يستخدمها في قادم الأيام في قادم الشهور. هل هذا معناه أن هذه الأزمة، رهان القوة، هذه السياسة التصعيدية بين إيران والولايات المتحدة ستأخذ وقتا طويلا في وقت دخل فيه المسار التفاوضي مأزق؟
1: نوردين، في ظل الحديث عن خيارات في قادم الأيام، ما الذي تقوله أسعار النفط في هذه الأيام، وكيف ينعكس هذا المشهد اقتصاديا على الداخل الأمريكي؟
0: لحد الآن يمكن القول بأن الأمريكيين راضون بشأن الأسعار. آخر المعلومات تقول بأن الأسعار مستقرة إلى حد بعيد، لا تتجاوز $90 للبرميل هذه الأيام. البعض يعيد أو يرجع ذلك لكون أن كما يقول الأمريكيون لا تزال هناك بعض السفن المحملة بالنفط تعبر وتأتي من منطقة هرمز وتدخل أيضا منطقة هرمز، ولكن في إطار المسار الذي يؤمنه عسكريا الأمريكيون. بالنسبة للأسعار، آخر يوم قبل يومين كنت في إحدى المحطات، محطات البنزين، لا يوجد تغيير كبير أو ارتفاع أو التهاب في الأسعار، تقريبا نفس النسبة التي تحدثت عنها الوكالة الأمريكية الوطنية لصناعة السيارات، والتي ليس لصناعة السيارات وإنما للسيارات، التي قالت بأن الأسعار شهدت في المدة الأخيرة ارتفاعا بنسبة 34%. ويقول الخبراء هنا ويقول المحللون هنا في واشنطن بأن هذه النسبة يمكن أن يتحملها الأمريكيون لفترة ما، ولكن إذا استمرت وطالت هذه الفترة أو ارتفعت الأسعار سيكون من الصعب على ترامب إقناع الأمريكيين بمواصلة الحرب ومواصلة ما يدفع باتجاه رفع أسعار البنزين. تعرفين جيدا أن الأمريكي له علاقة خاصة بالسيارة، يستخدمها كثيرا، وإذا طبعا استمرت أو ارتفعت هذه الأسعار لا شك أن الفاتورة ستكون مرتفعة، وهذا الذي يتخوف منه بعض أتباع الرئيس ترامب، إلى حد أنهم يحذرون من استمرار ارتفاع الأسعار، لعل ذلك ربما يؤثر سلبا على الانتخابات المهمة التي ينتظرها الرئيس ترامب والتي يراهن عليها لكي لا يفقد الأغلبية في مجلس الشيوخ، وهذه الانتخابات تسمى بالانتخابات النصفية وستجري في شهر نوفمبر. منى،
1: جزيل الشكر لك نور الدين بوزيان مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. وإلى مساحة التحليل والنقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو دكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور محجوب، أهلا ومرحبا بك. قبل أن أذهب إلى هرمز سأذهب إلى الداخل الإيراني، وهنالك لهجة تصعيد مختلفة لربما من قبل من تقلدوا هذه المناصب الجديدة، آخرها تصريح لقائد البسيج الجديد يقول فيه بأن هرمز تحت سيطرة إيران، وكان بالأمس أو أول أمس تصريح لأمين مجلس الأمن القومي يتحدث فيه عن أن لبنان وغزة سيدخلون على خط المطالبات الإيرانية. هذه اللهجة ماذا تقول؟
2: منى، ما من جديد؟ يعني هذه الشخصيات التي تم تعيينها ليست بعيدة عن مركز التصلب والتشدد في القيادة العسكرية، هي أصلا أعيدت لأن لديها مواقف متشددة. حسين طائب بحد بشكل أساسي كان قائدا للبسيج، كان قائدا للحرس لاستخبارات الحرس الثوري منى، وبالتالي هو شخصية أصلا أمنية و متشددة من إذا أردنا أن نصف التشدد هنا. ذلك تصريحات محسن رضا التي بدأها، ثم تصريحات حسين طائب، وباعتقادي سنسمع أيضا مزيد من التصريحات. وحيدي كان قد صرح في أكثر من مرة أيضا عن هذا المجال، هي نوع من مما أسميه أنا بالتعميد السياسي، إثبات أن هذا أنهم يستحقون المناصب وأنهم منضبطون مع الرسالة الأساسية، وهي أن المضيق هو ورقة ضغط أساسية لن يتخلوا عنها، وبأنهم سيدافعون عن هذا الخيار. الرسالة طبعا موجهة للداخل، لكنها أيضا موجهة للخارج، وحدة الصوت، وحدة الرسالة، وأن الجميع منضبط بهذا الأمر.
1: لكن هذا رفع سقف في العهد الجديد على ما يبدو. هل هؤلاء يعني أو هذه الشخصيات وضعت أصلا أو ثبتت في هذه المناصب نظرا لتصلبها؟ ونحن نعلم والجميع يعلم أن في إيران هنالك تيار يريد أن ينهي كل هذه الأزمة ويخرج منها. هل هذا التوزيع لهذه الشخصيات غير الجديدة في هذه المناصب الجديدة يقول بأن هنالك توجه واضح بتغليب هذا التيار على ذاك؟
2: لو كنا نتحدث عن اختيارات سياسية سأقول أنه هذا ممكن. نحن نتحدث عن خيارات عسكرية في الحرس الثوري تحديدا وفي البسيج. هذه الخيارات لا يمكن يكون هؤلاء الناس في مواقعهم إلا إذا كانوا على مستوى من التمسك بكل الأصول الأيديولوجية للثورة الإسلامية أولا، وانضباط برسالة المرشد ثانيا، وبالتالي تصلبهم أو تشددهم المعلن ليس جديدا، لأنه مناصبهم بهكذا تصلب هم يحافظون على مناصبهم، بغير ذلك لن يبقوا. خلينا نذكر منى أن المؤسسة العسكرية الإيرانية متمثلة بالحرس الثوري هي ذات لون واحد، عمرها ما كانت في لونين، هي دائما لون واحد منضبط برسالة المرشد بضوابطه بما يريد بشكل أساسي، وهي الرسالة التي لا يريد فيها الصوت، يريد المفاوضات مع أمريكا. لكن الصوت السياسي
1: عن إيران ككل ليس فقط عن داخل الحرس.
2: الحقيقة المشكلة داخل أمريكا، ما داخل إيران، ما تفعله أمريكا هو الذي يعقد المفاوضات. ما الذي يجري الآن؟ الولايات المتحدة لم تعطي للتيار الذي يريد التفاوض، يريد كما يقال تفكيك المسألة والذهاب إلى ما يسمى بالمراحل الزمنية لتفكيك الصراع. الولايات المتحدة لا تعطي إشارات إيجابية. فما الذي حصل منه؟ الذي حصل أن كل من يقول للتفاوض نعم أصبح خائنا، وعلى رأسه وزير الخارجية. وكما تعرفين وزير الخارجية قال يرحب فيه في العراق ويقال عني بطل، لكني في إيران يقال عني خائن. وبالتالي ما من صوت في إيران يجرؤ الآن أن يدافع عن خيار المفاوضات إلا بزشكيان، ويدفع ثمنا لذلك لأنه يرى أنه موقع الرئاسي إلى حد ما محمي، لكنه أيضا لا يسلم من الانتقاد ولا يسلم من الهجوم.
1: بسؤال أخير عن هذا الخيار دكتور، هل هذه المناصب فعليا تسييس للموقف العسكري أم عسكرة للموقف السياسي؟
2: أنا أعتقد هي عسكرة للعسكرة. يعني أنا أعتقد لن تؤثر على، لن تزيد الموقف السياسي عسكرة، والموقف السياسي بطبيعته أصلا كان معسكر، لأن القاعدة في إيران واضحة. الحرس الثوري يقول أنا وفق الدستور أدافع عن حدود إيران، والجميع ينضبط بما أقوله، لكن بنفس الوقت هو الذي هندس قبل 15 عاما مسألة إغلاق المضيق، هو الذي حدد بروتوكولات إغلاق المضيق، هو الذي حدد الساعات، هو الذي يدير العملية، وبالتالي الجهة السياسية عليها أن تستمع له، لكن بالتأكيد يستطيعوا التأثير عليه، لكن تأثيرهم محدود ويحتاج فترة زمنية طويلة.
1: طيب دكتور، هذا تصريح لقائد البسيج الجديد أن مضيق هرمز تحت سيطرة إيران يقابله تصريح أو صحيح. سبقه تصريح للرئيس ترامب بأن بلاده تسيطر على مضيق هرمز سيطرة تامة. المنطلقات لكل طرف بأن يقول ذلك، ونحن نعلم والجميع يعلم بأن هرمز ليس تحت سيطرة كاملة لأي طرف.
2: صحيح، هذا دقيق. الرسالة موجهة للداخلين وللداخل في إيران، للداخل الذي يدعم رسالة النظام. بلغة الأرقام منى، البسيج حوالي 1,000,000، إذا ضربنا معدل أفراد الأسرة في 4، نحن نتحدث عن 4,000,000، وكما يقال بالمثل العامي لحم أكتافهم من خير النظام. إذا أضفت لهم الحرس الثوري بنفس المعادلة تتحدثين عن حوالي 20-25,000,000 في إيران مع الجسم البيروقراطي. هؤلاء سيدافعوا عن النظام وسيسمعوا لرسالة النظام وسيؤمنوا بها لأنها هكذا تم تشكيلهم سياسيا. وبالتالي نتحدث عن حوالي تقريبا ما يعادل 20-22% من مجموع سكان إيران. وكذلك الرئيس الأمريكي، الرئيس الأمريكي يوجه رسالة للداخل الأمريكي بأنه هو المسيطر، هو الذي يدير مسألة المضيق، هو الذي ينضبط إيقاع المضيق بما يقول. لكن المسألة منا ليس لدينا جهة ثالثة تفاليديت تعطينا وجهة نظر أخرى. المضيق كله لا نسمع لرواية إيرانية ورواية أمريكية، حتى المؤسسات المستقلة المعنية بالنقل البحري معلوماتها تأتي متأخرة وإلى حد ما لا نسمع منها تأكيدا حتى من الطرف الإيراني. يعني عندما يصدر الطرف الإيراني معلومات لا تنفيها ولا تؤكدها الجهات الملاحية، وهذا في حد ذاته معضلة كبيرة.
1: دكتور، إيران يعني لا تبدو معنية بإيقاف آخر برميل نفط بقدر ما تبدو معنية بإثبات أن تدفق الطاقة لا يمكن أن يكون طبيعيا من دون معالجة مطالبها هي فعليا. واشنطن بدورها لا تحتاج إلى فتح كامل للمضيق، يعني هنالك حاجة ما تقوم بتمريرها نسبة معينة من النفط تضمن بأن يكون هنالك عدم صدمة نفطية في المشهد. هل يقود ذلك إلى توازن في هذا الاضطراب؟ وهل ثمنه أقل من ثمن التسوية بالنسبة للطرفين؟
2: الطرفان يريدان أن يتلاعبا بلعبة الوقت على أساس أن ينكسر طرف الآخر وأن يعطي امتيازات أكثر. المشكلة أن كلا الطرفين أمامهم أربع تواريخ مهمة منا بشكل سريع. أمامهم أولا الأسبوع القادم أو يوم الثلاثاء تنتهي مهلة 60 يوما اللي هي الأولى لوقف إطلاق النار. إيران أمامها خيار مهم جدا وتاريخ مهم لا يذكر كثيرا، وهو 30 سبتمبر، أي ما يسمى نزع السلاح في من كل غير من هو غير الدولة في العراق. هذا يعني الميليشيات التابعة لها بشكل قاطع، وهو تاريخ محدد بالنسبة لإيران ويزعجها كثيرا. ثم الانتخابات الإسرائيلية ثم الانتخابات الأمريكية. هذه كلها تؤثر على قرارات الطرفين تحديدا الأمريكي، وإيران تقريبا منزعجة تماما من أن هذا الوقت لن يمنحها الفرصة الكافية لأن تعطي ما يسمى بالتنازل الكافي، لأن الضغوط الداخلية عليك كثيرا وكذلك الولايات المتحدة.
1: جزيل الشكر لك دكتور محجوب أزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. شكرا جزيلا لك. وإلى الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية قصرة بقضاء نابلس. هذا وقال رئيس بلدية قصرة للجزيرة إن الاحتلال طالب العائلات المحاصرة بإخلاء منازلها ومنع السلطات المحلية من الوصول إلى إحداها. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية إن 3 عائلات فلسطينية بينهم أطفال محاصرة الآن في منازلها بقرية قصرة بالضفة الغربية بعد قطع الماء والكهرباء عنها. وفي رام الله أفادت مراسلة الجزيرة باقتحام مستوطنين محيط منازل فلسطينيين في قرية برقة. البداية من المشهد في قصرة، ومعنا من هناك مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، أهلا ومرحبا بك. ما الذي يحدث في هذه الساعات الأخيرة في قصرة؟ ولا تزال هذه العائلات الثلاث محاصرة، تقطع عنها الكهرباء والماء أيضا. هل لا يزال الجيش الإسرائيلي عاجز عن إبعاد المستوطنين عن محيط هذه البيوت؟
3: منى، يمكن القول بأن ما يحدث هو عمليات فقط للترويج الإعلامي حول ما يجري هنا في بلدة قصرة. لا يوجد على الأرض أي تحرك حقيقي من قبل الجيش الإسرائيلي، لا سيما وأن البيانات الإسرائيلية المتتابعة منذ اليومين السابقين تتحدث عن عمليات إخلاء لهؤلاء المستوطنين، ما يقارب 20 مستوطنا فقط تعجز قوات إسرائيلية كبيرة عن إبعادهم وإخلاء هذه المنطقة. هنا حيث نتواجد في محيط منطقة رأس العين كما نشاهد عائلات حسان لا تزال تحاصر حتى هذه اللحظة. الجيش الإسرائيلي يتحرك ما بين الفينة والأخرى. هنا كما في هذه الصورة كما تشاهدون لربما تحت أسوار المنازل يختبئ مجموعة من المستوطنين الذين لا يزالون في محيط البؤرة الاستيطانية التي أقاموها على أراضي الفلسطينيين، ويرفضون الابتعاد وإخلاء هذه المستوطنة بالرغم من وجود قوات إسرائيلية كبيرة. العائلات الفلسطينية تقول بأن ما يجري وأن العملية العسكرية التي أعلن عنها وأن الثكنات العسكرية هي فقط للمضايقة والاعتداء على الفلسطينيين لا أكثر، لا سيما ونحن نتحدث عن إخلاء لعشرات المنازل الفلسطينية التي أجبرها الاحتلال على ترك منازلهم بدعوى تنفيذ عملية عسكرية لإخلاء البوارة الاستيطانية على الأرض. كل ما يجري هو اعتداء على الفلسطيني، لا يوجد صورة حقيقية واضحة لعمليات إخلاء تنفذ باتجاه المستوطنين الذين لا يزالون ينتشرون في مناطق عدة في محيط هذه المنازل التي قطعت عنها المياه والكهرباء وسبل الحياة، إضافة إلى منع الفلسطينيين من الوصول إلى هذه المنازل وتحديدا من بينها مركبات الإسعاف التي تحاول منذ يومين على الأقل الوصول إلى هذه المنازل، إلا أن الجيش الإسرائيلي وصل منذ ساعات الصباح بمئات الجنود الذين حولوا المنازل إلى سكنات عسكرية وبدأوا بحصار القرية والاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم وتكسيرها وتخريبها لنا. إضافة أيضا إلى ملاحقة ما بين الفينة والأخرى. نعم.
1: بالنسبة لهذه العائلات المحاصرة في بيوتها في قرية قصرة، هل هنالك أي تواصل بين الناس خارج هذه البيوت وفي باقي يعني بيوت القرية معهم؟ هل هنالك محاولات لإيصال ماء غذاء لهم، خاصة وأن بينهم أطفال؟
3: نعم، هناك تواصل على مدار الساعة مع هذه العائلات. نحن في الجزيرة تحدثنا أيضا معهم وبأكثر من اتصال هاتفي، وقالوا لنا بأن المواد الأساسية من طعام وشراب شارفت على الانتهاء في داخل هذه المنازل، ولا يسمح الجيش أيضا والمستوطنون للعائلات الفلسطينية بالوصول إليهم. عند هذه الصورة، هذا الطريق الذي لربما يربط بلدة قصرة بالمناطق، حولها الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون إلى نقطة عسكرية مغلقة يحظر على الفلسطينيين التحرك بها، إضافة إلى قيام المستوطنين بوضع حجارة عند الطريق لمنع تحرك أيضا الفلسطينيين. هنا في أعلى التلة آلية عسكرية في هذه اللحظات لربما تشاهدونها تتحرك باستمرار رفقة عدد من الآليات العسكرية التي تجوب هذه المنطقة ذهابا وإيابا وتعمل على ملاحقة المستوطنين ما بين الفينة والأخرى دون أي عملية اعتقال حقيقية أو إبعادهم عن هذه المناطق، لا سيما وأن الجيش في بياناته قال بأنه قام بتفكيك الخيام والمناطق التي أقامها وصادر معدات لهؤلاء المستوطنين الذين حاولوا أو يواصلون عملية السيطرة على هذه المناطق. العائلات اليوم باتت بلا طعام وشراب إلا بقلة قليلة عندها وشارفت على الانتهاء كما قالت لنا، وأن الفلسطينيين لا يتمكنون من الوصول إليهم.
1: جزيل الشكر لك ليث جعار، مراسل الجزيرة، كنت معنا من بلدة قصرة جنوب نابلس. إلى رام الله. ثروة شقر، أهلا ومرحبا بك. إذا نرصد معك آخر تطورات بالنسبة للاقتحامات للجيش الإسرائيلي لقلنديا وأيضا للصلوات التلمودية التي كانت في المسجد الأقصى صباح اليوم.
4: نعم، هناك كان اقتحام لمجموعات متتالية وكبيرة من المستوطنين، اقتحمت منذ ساعات الصباح الأولى منى باحات المسجد الأقصى المبارك وقاموا بجملة من الانتهاكات وفق ما أفادت محافظة القدس، من بينها اقتحام سطح المصلى المرواني بالإضافة إلى ساحة المصلى القبلي والأروقة الشمالية والجنوبية للمسجد الأقصى المبارك. مجموعات من المستوطنين يتقدمهم الحاخام المتطرف يهودا غليك قاد هذه الاقتحامات التي قام المستوطنون خلالها بأداء صلوات وطقوس متطرفة بالإضافة إلى الغناء والرقص. محافظة القدس أشارت إلى أن ذلك يمثل تصعيد خطير لأن الاقتحامات لم تعد تقتصر على انتشار المستوطنين في باحات المسجد الأقصى، إنما أداءهم لهذه الطقوس والصلوات التلمودية والدينية وأيضا الطقوس المتطرفة التي يقوم بها المستوطنون، من بينها منى رفع الأعلام الإسرائيلية مقابل قبة الصخرة المشرفة. بالتزامن مع ذلك قامت قوات الاحتلال وبحماية الشرطة الإسرائيلية بطبيعة الحال بمنع وتحديد وتقييد دخول المسلمين إلى داخل باحات المسجد الأقصى لهذا الصباح، وسمحت لهم فقط بالدخول إلى داخل المسجد عند أذان الظهر. بالتذكير بالأرقام، منذ بداية هذا العام اقتحم أكثر من 25 ألف مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك، من بينهم 10,000 مستوطن تقريبا اقتحموا المسجد في الشهر المنصرم في حصيلة غير مسبوقة وفق ما أفادتنا محافظة القدس.
1: نعم،
4: وجملة كثيرة من الانتهاكات كانت تتمثل بإدخال بعض يعني الأغنام والقربان.
1: نعم،
4: كما يسموها إلى داخل باحات المسجد الأقصى، وجملة أخرى حقيقة.
1: فيما يتعلق بالضفة الغربية، يعني سرقة أغنام، تقطيع أشجار، اعتقالات، اعتداءات على الناس، وجملة من الاعتداءات التي باتت توزع ما بين الجيش والمستوطنين، نرصد المشهد معك.
4: وهذا ما جرى في بلدة برقة بقضاء مدينة رام الله، حيث اقتحم مستوطنون قبل قليل محيط منازل المواطنين الفلسطينيين وبدأوا بإجراء جولات استفزازية. وهذا المشهد نستطيع منا أن نعكسه على مختلف مناطق الضفة الغربية، سواء كان من اعتداءات المستوطنين كما جرى أيضا

0: استيطانية منذ 7 أكتوبر من أصل 200,000 دونم مساحة القرية وأراضيها، لم يبقى للمواطنين الفلسطينيين سوى 800 دونم، والآن يصل المستوطنون إلى عمق القرى الفلسطينية كما رصد الزميل ليث من قرية قصرة بجنوب مدينة نابلس.
1: جزيل الشكر لك ثروة شقرة مراسلة الجزيرة، كنت معنا من رام الله. ولنحلل المشهد ينضم إلينا هنا في الاستوديو دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بك دكتور مهند. يعني تسع قرار بالإخلاء في قصرة، محاولات منذ ساعات الصباح من قبل الجيش الإسرائيلي لإخلاء بضعة مستوطنين يعني يقومون بالسيطرة على مساحات أو ما حول هذه البيوت التي تتواجد فيها العائلات الفلسطينية. لماذا يعجزون حتى اللحظة؟
2: لا يعجزون، الجيش الإسرائيلي لا يريد ذلك، أو لا يريد أن ينفذ ذلك بالطريقة التي يجب أن ينفذ بها موضوع الإخلاء. هو يستطيع أن ينهي هذا الحصار خلال ساعة واحدة، ويستطيع أن يعتقل هؤلاء المستوطنين خلال أقل من ساعة واحدة، ولكن الجيش الإسرائيلي لا يفعل ذلك. أصلا الجيش التفت إلى هذا الحصار بعد يومين من بدايته، وبدأ الجيش الإسرائيلي يقول أنا أستنكر هذا الحصار، وكأنه طرف وجسم خارجي وليس هو المسؤول وصاحب السيادة العسكرية في الضفة الغربية. الآن هذا ماذا يعطي المستوطنين؟ هذا يعني هذا التصرف المتواطئ المتردد للجيش الإسرائيلي، وطبعا الدعم السياسي الحكومي لهؤلاء المستوطنين، هذا ماذا يعطي المستوطنين؟ أنهم يستطيعون أن يحاصروا أي بلد فلسطيني، أي قرية فلسطينية، وأن يستقدموا مستوطنين جدد إلى هذا الحصار، والجيش الإسرائيلي لا يستطيع أن يفعل شيئا، لأنه الجيش بحد ذاته فيه الكثير من الضباط والجنود الذين يؤيدون هؤلاء المستوطنين. يعني هذه الحقيقة، يعني هؤلاء المستوطنين يحظون بتأييد وبحماية أولا من الحكومة الإسرائيلية، وللتذكير هؤلاء يحظون بحماية من وزير المالية بتسل إليس موتش الذي هو وزير في داخل وزارة الدفاع المسؤولة عن الضفة الغربية، يحظون بحماية من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي هو مسؤول عن الشرطة. يعني الشرطة يجب أن تكون طرف في إخلاء وفي اعتقال هؤلاء المستوطنين ولا يقومون بذلك، والجيش الإسرائيلي الذي فيه ضباط وجنود يؤيدون هؤلاء المستوطنين، ولذلك الكل متردد، الكل متواطئ، الكل يتعامل معهم بأكف من حرير وليس من خلال القانون. لو أنه الجيش الإسرائيلي كان معنيا، الحكومة الإسرائيلية كانت معنية، كان تم إخلاءهم بسرعة. الآن متى سيتم إخلاءهم بسرعة حسب رأيي؟ قريبا، عندما يبدأ العالم يلتفت إلى هذه الظاهرة بالذات هنا ظاهرة الحصار، أنه في هنالك مجموعة من الإرهابيين تحاصر بلدة فلسطينية تمنع عنهم الطعام والشراب، والجيش الإسرائيلي لا يستطيع أن يفعل ذلك. عندما يزيد هذا النقد الحكومة الإسرائيلية سوف تقوم بإخلائهم.
1: يعني التصريحات الأمريكية حتى اللحظة غير كافية،
2: حتى هذه اللحظة غير كافية، ولكن هذا الأمر سوف يؤدي بالنهاية إلى إخلائهم، ليس لأن الجيش الإسرائيلي معني بذلك، لأن الضغط الدولي على إسرائيل سيكون كبير جدا بالذات في هذه النقطة. لأن الآن إسرائيل كيف تظهر في العالم؟ تظهر في العالم أنها دولة راعية للإرهاب.
1: هذه نقطة غاية في الأهمية سأعود إليها، لكن أريد أن أذهب معك إلى داخل الجيش. وقلت بأن هذا التصرف قد يشجع المستوطنين على أن يقوموا بذلك في قرى وبلدات أخرى، وهذا ما يحدث. يعني عائلة حسان في قرية قصرة، هنالك عائلة الطباسي في قرية جالود، محاولة تصدي عائلة أبو فزاع في الطيب قضاء رام الله فقط في الساعات الأخيرة أيضا. لكن هل هذه حسابات داخل الجيش دكتور مهند؟ لأنه هناك في المؤسسة الأمنية من يحذر بانفجار في الضفة الغربية، وهناك في المؤسسة الأمنية من يشجع على ذلك. هل الجيش ليس على وفاق فيما يحدث في الضفة؟
2: طبعا الجيش الإسرائيلي منقسم فيما يتعلق بالتعامل مع هذا الإرهاب، منقسم. أولا هناك من يعتبر أنه ليس إرهاب، أنه هذا مجرد أعمال احتجاجية أو مظاهرات غير قانونية، يعني ليس إرهابا. هناك من يعرف إرهاب. الجيش الإسرائيلي نفسه فيه ضباط قادمين من المستوطنين، يعني فيه ضباط كبار جاءوا من المستوطنات، وفي هناك جنود أقل منهم هم أصلا هؤلاء المستوطنين زملائهم. ولذلك الجيش الإسرائيلي فيه نوع من التفكك الداخلي، نوع من الفكر الميليشيوي، يعني جنود في الصباح يخدمون في الجيش وفي المساء يخلعون الزي العسكري وينضمون إلى هؤلاء المستوطنين، وفي بعض الأحيان ما بلقوا

0: وقت انهم يخلعوا الزي العسكري فينضمون الى المستوطنين بزيهم العسكري. وذلك الجيش الاسرائيلي من هذه الناحيه منقسم، وهذا ما يفسر واحد من تفسيرات التردد، لانه الذهاب الى مواجهه شامله مع هؤلاء الارهابيين مع هذه الحركات الاستيطانيه، الذهاب الى مواجهه شامله قد يؤدي الى صراعات في داخل الجيش وانقسامات في داخل الجيش، وهذا واحد من الاسباب الذي يدفع الجيش بعدم حسم هذه الظاهرة، وهذا يعطي قوة للمستوطنين أنهم يفهمون ذلك.
1: نقطة أخيرة دكتور مهند، ذكرت وقلت بأن الضغط الدولي قد يؤدي إلى تغيير في هذه السياسة على الأقل
0: عينياً في هذه
1: المرحلة في قصر على ربما.
0: نعم.
1: لكن لماذا إسرائيل يعني منذ 7 من أكتوبر وفي الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات، يعني من ينظر إلى تصرفاتها كدولة حتى ليس كجيش ومستوطنين لا تهتم كثيراً لسمعتها؟
0: الضغط الدولي القادم من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الرأي العام الأمريكي، لأن هذه الصور تكشف أن إسرائيل ما هي؟ تكشف إسرائيل أنها دولة ترعى الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية، أنها تكشف أن إسرائيل عمليا أسست لنظام فصل عنصري في الضفة الغربية. لماذا نظام فصل عنصري؟ لو كان هنالك في مستوطنة يتم حصارها من قبل الفلسطينيين لتم قتلهم جميعا. لتم قتلهم. ولذلك إسرائيل في هذه المسائل تحاول أن تحافظ على سمعتها، وبالذات أن نتنياهو ماذا يقول للمستوطنين؟ اتركوا المهمة لنا، نحن سوف نستوطن، نحن سوف نهود الأرض، نحن سوف نبني المستوطنات، لا حاجة أن تزعجونا بهذه العمليات العينية، لأن هذا يزعج استيطاننا في الضفة الغربية.
1: الكثير من الأسئلة دكتور مهند، لكن أدركنا الوقت، جزيل الشكر لك دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. هذا وقد صدر خلال 3 سنوات أكثر من 200 أمر عسكري إسرائيلي بوضع اليد على أراض فلسطينية في الضفة، لكن ماذا تعني قرارات وضع اليد؟ وكيف يمكن أن تؤدي هذه القرارات إلى تغييرات كبيرة في خريطة الضفة؟
2: بالتوازي مع العمليات العسكرية المعلنة في أكثر من مكان في الضفة الغربية، تتصاعد وتيرة الأوامر الإسرائيلية لوضع اليد على أراض فلسطينية بذريعة الضرورات العسكرية والأمنية. فمنذ 3 سنوات تجاوز عدد هذه الأوامر 200. لكن ماذا يعني وضع اليد؟ وكيف يمكن لأمر يوصف بأنه مؤقت وأمني أن يحدث تغييرات عميقة على خريطة الضفة الغربية؟ تعرف هذه الأوامر بأنها إجراء قانوني استثنائي تلجأ إليه سلطات الاحتلال للاستيلاء المؤقت على الأراضي والأملاك الخاصة بذريعة استخدامها من قبل جيش الاحتلال لضرورات أمنية. لكن الأرقام تكشف تصاعداً لافتاً ودون أي مؤشر على أن الاستيلاء هو فعلاً مؤقت. ففي عام 2023 صدر 32 أمراً، ارتفعت إلى 35 في العام الموالي، ثم قفزت إلى 94 أمراً في عام 2025. أما خلال الأشهر 7 الأولى من العام الجاري فتجاوز عددها 70 أمراً جديداً، ويبلغ مجموع ما سيطرت عليه السلطات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب على غزة عام 2023 نحو 61,000 دونم. واللافت ليس عدد الأوامر فقط، بل ما ترسمه على الأرض، فجزء منها خصص لشق طرق عسكرية أو توسيعها، وجزء آخر خصص للبؤر الاستيطانية التي أقيمت في الضفة. لكن عند جمع هذه الطرق على الخريطة لا تبدو مجرد مسارات للوصول إلى مواقع عسكرية، بل خطوطا تمتد بين القرى والبلدات الفلسطينية وتفصل بينها، بما يؤدي لقطع التواصل الجغرافي والاجتماعي، لأنها تعيد تشكيل حركة السكان واتصال التجمعات ببعضها. في رام الله مثلاً يستهدف أحد الأوامر طريقاً بطول نحو 6.5 كيلومترات. خطورة الطريق هنا ليست في طوله فقط، بل في موقعه، إذ يمتد بين تجمعات فلسطينية ويخلق فاصلاً جديداً بينها، وتتكرر الصورة في أوامر أخرى. طرق عسكرية جديدة ومناطق عازلة ومواقع أمنية تتوزع على مساحات مختلفة، لكنها عند النظر إليها مجتمعة ترسم نمطاً واحداً، تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية وإعادة تنظيم السيطرة على الأرض. سياسة وضع اليد على الأراضي العربية تبدو في ظاهرها لأغراض أمنية وعسكرية إسرائيلية، لكن جوهرها يلوح أخطر، إذ تبدو بالتزامن مع العمليات العسكرية المتواترة وهجمات المستوطنين أقرب إلى إعادة هندسة السيطرة في الضفة الغربية ورسم جغرافيا نفوذ وسيطرة.

0: فقرة جديدة.
1: إلى تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، حيث أفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية بسقوط قتيلين وعدد من الجرحى في قصف روسي على محطة للقطارات في مقاطعة أوديسا. في الأثناء أفادت السلطات الروسية بمقتل 5 أشخاص في انفجار عقب هجوم أوكراني استهدف شبه جزيرة القرم. من موسكو مراسلة الجزيرة تنضم إلينا رانيا دريدي. رانيا، أهلا ومرحبا بك. نبدأ معك بهذا الاستهداف الأوكراني إلى شبه جزيرة القرم، حصيلة القتلى التي المحدثة لديك والتفاصيل.
2: بداية دعيني أقول أن الوزارة يعني أن السلطات الروسية حتى هذه اللحظة لم تعلن عن هذا الهجوم وحصيلة الضحايا وما إلى ذلك، ولكن كل ما هو متاح هو أنه بالفعل 4 أشخاص من خبراء المتفجرات لقوا حتفهم جراء انفجار لغم أوكراني في سيباستوبول حيث يتمركز أسطول البحر الأسود الروسي، وأيضا إضافة إلى ذلك مقتل حارس في هذه المنطقة جراء العمل مع المتفجرات. ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن أي ضحايا واستهداف لشبه جزيرة القرم. على الصعيد الداخلي، نعم، كان هناك استهداف بالعديد من المسيرات بأكثر من 350 مسيرة خلال الليلة الماضية. تضررت عدد من المناطق على رأسها جمهورية بشكيريا، حيث أصابت مسيرات لمنطقة صناعية في المنطقة وأيضا لمركز لوجستي، وبالتالي أصيب مدنيان بجروح، وتسبب هذا الحادث باندلاع حريق ضخم. وفقا للسلطات، حاليا يتم التعامل مع هذا الحريق بما في ذلك باستخدام المروحيات لإخماده. إضافة إلى ذلك، بحسب السلطات الروسية تم استهداف ميناء نوفوروسيسك في إقليم كراسنودار الليلة الماضية، تم استهداف مستودعات للحبوب وأيضا لمواد التشحيم في الميناء، البنية التحتية للميناء، وبالتالي أيضا اندلع حريق في المنطقة تم التعامل معه. على الصعيد الآخر، وزارة الدفاع الروسية تستمر بالتأكيد عن أنها تقوم باستهداف البنية التحتية للنقل والطاقة داخل الأراضي الأوكرانية، المراكز اللوجستية، مواقع تخزين وإنتاج المسيرات بعيدة المدى. إضافة إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن سيطرة القوات المسلحة الروسية اليوم الماضي على بلدة جديدة في مقاطعة دونيتسك. بالتزامن مع ذلك، تؤكد الوزارة على استمرار القوات المسلحة الروسية باستهداف البنية التحتية للموانئ الأوكرانية، وبالتالي تحاول على ما يبدو روسيا إغلاق جميع المنافذ الأوكرانية بالوصول للبحر الأسود. تم استهداف اليوم الماضي ميناءي ريني وإزمايل في أوكرانيا، هذا تم استهداف مواقع انتشار القوات المسلحة الأوكرانية، مواقع تخزين الشحنات العسكرية، وأيضا تم استهداف في ميناء ريني مركزا للقيادة الأوكرانية التابعة لأسطول البحر الأسود الأوكراني. يعني هذا هو التطور الأخير. نعم. وبالتزامن مع ذلك، تؤكد روسيا، وهذا ما يعني على لسان مختلف المسؤولين، أنها ستستمر في هذه العملية حتى تحقق جميع أهدافها.
1: عن ذلك رانيا، أيضا عن المواقف السياسية في موسكو فيما يتعلق بهذا التبادل شبه اليومي لهذه الضربات التي تطال منشآت حيوية، منشآت نفطية، وحرب المسيرات إن صح التعبير، ما الذي يقال في موسكو؟
2: يعني فعليا لو تحدثنا على الصعيد الاجتماعي، في ظل استمرار الهجمات على الأراضي الروسية، على ما يبدو الجانب الأوكراني كان يحاول بهذه الطريقة زرع نوعا من عدم الثقة بالسلطات الروسية، نوع من الخوف. ولكن يعني بحسب السلطات الروسية وبحسب استطلاعات الرأي العام بشكل عام في روسيا، يمكن القول أنه بات متكاتفا حول القيادة الروسية أكثر، بل وأكثر من ذلك هناك نداءات داخل المجتمع الروسي واضحة تتحدث عن ضرورة توجيه ضربات حاسمة للجانب الأوكراني لإنهاء هذه العملية العسكرية وإنهاء الاستهداف المتكرر للأراضي الروسية. من جانبه، عندما سئل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن ما إن كان يجب أن تقوم روسيا بتنفيذ مثل هذه الضربات، أشار بوتين إلى أنه سيتصرف بحذر على الأراضي الأوكرانية ولكن بثبات حسب تعبيره.
1: جزيل الشكر لك رانيا دريدي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من موسكو. وننوه لهذه الأخبار العاجلة، قيادة الأركان الأوكرانية تقول استهداف المجمع الصناعي لغاز بروم تم بالمسيرات على عمق 1300 كيلومتر داخل روسيا،

0: وأيضا في عاجل آخر لقيادة الأركان الأوكرانية كانت قد تحدثت عن ذات التطورات، وقالت بأنها استهدفت مجمع غازبروم في باشكروتستان الروسية، أكبر المجمعات البتروكيميائية. من كييف ينضم إلينا مراسل الجزيرة عمر الحاج. عمر، أهلا ومرحبا بك. نرصد معك هذه التصريحات الأخيرة لقيادة الأركان الأوكرانية وتصريحات للرئيس الأوكراني أيضا.
1: نعم، هذا استمرار للنهج الأوكراني بضرب المستودعات وكذلك ضرب مصافي النفط بل وتجمعات الصناعية البتروكيميائية التي تعتمد عليها روسيا بشكل مباشر، سواء في دعم اقتصادها أو حتى في دعم مجهودها الحربي عبر تزويد الطائرات وكذلك الآليات على مختلف الجبهات بالوقود اللازم. هذه المستودعات أوكرانيا كما تقول لا تستهدفها بشكل خط عشواء، وإنما الأمر دقيق بالنسبة للأوكرانيين. هذه التجمعات كما ذكرنا من دورها الاقتصادي، وأيضا أن استهدافها بشكل متعمد جبر روسيا وأجبر روسيا على كثير من الإجراءات التقشفية، سواء في إيقاف إمدادات أو التزود بالوقود سواء للمدنيين أو حتى تصدير النفط الخام وإعادة استيراده من دول مجاورة سواء مثل الصين أو حتى من بيلاروسيا بشكل وقود مصفى على شكل بنزين أو حتى على شكل ديزل، وأيضا انعكس أزمة اقتصادية على روسيا. قيادة الأركان تتحدث عن استهدافها لهذه المناطق البعيدة نحو 1300 كيلومتر، وكانت المسيرات الأوكرانية قد وصلت إلى مناطق أبعد من ذلك حينما قصفت مصافي في غرب سيبيريا على مسافة وصلت كما قال الرئيس زيلينسكي في تصريح سابق له على مسافة تصل أكثر من قدرت بأكثر من 2500 كيلومتر. هذا البيان جاء لهيئة الأركان، وأيضا كان هناك بيان للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يؤكد على أن سياسة استهداف مؤسسات البنية التحتية ومصافي النفط والمستودعات الاستراتيجية الروسية جزء لا يتجزأ من الخطة القتالية لأوكرانيا، وذلك كما ذكرت لإضعاف روسيا على الأرض. أيضا زيلينسكي كان في حديث سابق له تحدث عن ضرورة إعادة تزويد أوكرانيا بالصواريخ الاعتراضية وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية. نعم،
0: جزيل الشكر لك عمر الحاج مراسل الجزيرة، كنت معنا من كييف. والآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة التي تسلط الضوء على الفائض التجاري القياسي الذي حققته ليبيا من ارتفاع أسعار النفط بسبب تداعيات أزمة هرمز. التفاصيل مع سلمى الجمل. إليك سلمى.
2: شكرا لك منى، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة الخاصة. فائض تجاري ليبي قياسي خلال 7 أشهر فقط من هذا العام، مدفوعا بقفزة كبيرة في عائدات النفط التي تضاعفت تقريبا مقارنة بالعام الماضي، مستفيدة من ارتفاع الأسعار العالمية وتوترات جيوسياسية بسبب أزمة مضيق هرمز. أرقام تعكس قوة الصادرات الليبية، لكنها تعيد إلى الواجهة تساؤلات حول اعتماد الاقتصاد شبه الكامل على النفط. إذن ارتفع فائض الميزان التجاري الليبي إلى 6,256,000,000 دولار منذ بداية العام الحالي حتى نهاية يوليو الماضي، وبلغت قيمة الصادرات خلال تلك الفترة قرابة 18 مليار دولار، وجاءت بالكامل من النفط مقابل واردات من السلع بنحو 11 مليار و600 مليون دولار. اللافت أن إيرادات الأشهر الستة الأولى من هذا العام شكلت أكثر من 80% من إجمالي إيرادات العام الماضي بأكمله، فلم يكن ارتفاعها بسبب مضاعفة الكميات المصدرة بل يعود أساسا إلى ارتفاع أسعار النفط. وكانت عائدات ليبيا من النفط تأثرت بحالات القوة القاهرة خلال السنوات الماضية، إلى جانب إغلاقات طالت عددا من الحقول والموانئ النفطية، ما انعكس على وتيرة الإنتاج والتصدير. إذن رصدنا إيرادات ليبيا من تصدير النفط خلال السنوات الأخيرة، نجد أنها تجاوزت 21 مليار دولار في 2021، مدعومة ببداية تعافي الإنتاج العالمي بعد جائحة

0: جائحه كورونا. في العام الذي يليه ارتفعت الى 22 مليار دولار، مسجلة مستوى قياسيا نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية، قبل أن تتراجع بشكل طفيف إلى أقل من 20 مليار دولار في عام 2023. في عام 2024 هبطت دون مستوى 19 مليارا بسبب تكرار الإغلاقات القسرية للحقول والموانئ ودفع مستحقات متأخرة لشركات أجنبية للطاقة. لكن الإيرادات عادت للارتفاع خلال العام الماضي، مسجلة قرابة 22 مليار دولار نتيجة استقرار الإنتاج النفطي في ليبيا. معنا في طرابلس، من طرابلس في ليبيا، سهيل بوشيحة، وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية. سيد سهيل، مرحبا بك معنا. كيف ينعكس بداية هذا الفائض التجاري القياسي على الاقتصاد الليبي في ظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة؟
1: شكرا. فهذا الميزان التجاري يعكس قدرة الاقتصاد الليبي على توريد موارد له من القطاع الخارجي بأكبر ما يستورد. وعلينا التمييز بين المركز التجاري وبين الهيكل الانتاجي للاقتصاد. فالهيكل الانتاجي للاقتصاد لا يزال يواجه عديد من التحديات، ولكن كانت معظم الإيرادات المتأتية هي ناتجة من عملية انتاج النفط وعمليات ارتفاع الأسعار الخاصة به. ومن هنا تبرز لدينا التحديات المرتبطة بهيكل هذا الميزان. فعندما ننظر إلى الهيكل بأنه أكثر من 40% كانت عبارة عن استيراد محروقات، و 60% كانت تشمل باقي السلع الأخرى في الاقتصاد. وعندما نرى أن 40% هو عبارة عن استيراد محروقات، هو يوضح ضعف القيمة المضافة داخل اقتصادنا في عملية توليد وإنتاج عملية المحروقات داخل الاقتصاد.
0: وبالتالي يعني الفائض التجاري الليبي يعتمد أساسا على صادرات النفط. هنا هل هناك خطط لتنويع الاقتصاد لدى الحكومة؟
1: تنويع الاقتصاد هو عبارة عن نتيجة عن عمل معظم السياسات الاقتصادية داخل الاقتصاد. ولكن عندما ننظر بصورة أدق، عملنا كثيرا على هذا الملف، ولكن عادة النتائج تأتي خلال السنوات القادمة. ففيما يتعلق بعملية التنويع، الأول فيما يتعلق بعملية الانكشاف الخارجي في استيراد المحروقات، فنحن نصدر النفط ونستورد جزء كبير من الاحتياج السوق المحلي من خلال عملية توريد المحروقات. فالاحتياج السوق المحلي 35% من المصافي المحلية، و 65% يتم عملية استيراده من الخارج. مع بداية هذا العام تم إنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بعملية إعادة استثمار مصفات رأس العنوف التي لديها طاقة تكريرية أكثر من 220 ألف برميل يوميا، ونتوقع بأنها تدخل في عملية الإنتاج مع بداية عام 2027، مما سوف ترفع من عملية القيمة المضافة داخل الاقتصاد المحلي وتخفض الانكشاف الخارجي فيما يتعلق بعمليات التوريد. كذلك ما يتعلق بعمليات الاستيراد السلع، استيراد السلع عندما ننظر إلى التركيبة الخاصة بالصناعات داخل هذا الاستيراد، نرى أن الصناعات التحويلية تحوي أكثر من 45% من رقم عملية الاستيراد، ما يعني بأن عملية الهيكل الخاص بالميزان التجاري هو هيكل مبشر بأن الصناعات التحويلية تحتوي على 45% من عمليات استيراد المواد الداخلة في عملية الانتاج. وخلال الفترة القادمة تبدأ، نتوقع مع نهاية عام 2027 يبدأ التغير الطفيف في الهيكل الانتاجي في الاقتصاد، وتبدأ عملية التنوع في ظهورها.
0: وهنا إلى أي مدى أيضا يمكن أن تخفف الإيرادات المالية القياسية الضغوط على سعر صرف العملة الليبية؟
1: سعر الصرف التي ترتبط بالضغوط الخاصة في داخل الاقتصاد ترتبط بتحديات داخل المنظومة المصرفية. فبعد توحيد مصرف ليبيا المركزي في سبتمبر عام 2024 لم يتم توحيد المنظومة حتى تاريخها، فلازال المصرف لديه منظومتين، وهذه التحديات هي التي انعكست في استمرار عملية التمويل بالعجز التي تعكس الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الليبي. فعام 2022 كان هناك فائض نظرا للطفرة التي حدثت في أسعار الطاقة فترة الحرب الروسية والأوكرانية، في حدود 6 مليار دولار كانت الفائض في الميزان المدفوعات. بناء على التوجيهات دولة رئيس الوزراء تم توجيه عملية الاستثمار في الذهب، وتم شراء في ذلك الفترة 30 طن من الذهب. اليوم الضغوط التضخمية التي يعاني منها الدينار ليست ناتجة لضغط ضعف الإيرادات النفطية أو ناتجة لضعف الاقتصاد، ولكن ناتجة عن استمرار عملية انقسام المنظومة المصرفية التي يتم فيها التمويل بالعجز، ومن ثم يتم عملية انفاق بدون أن يكون مخطط له داخل المنظومة، مما ينعكس آثار التضخمية على الدينار وعلى الاقتصاد.
0: وما هنا ما طبيعة الإجراءات أيضا الحكومية لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم سيد سهيل؟
1: الحكومة تعمل كثيرا في هذا المجال، وهو الأساس لرفع الاستثمار ورفع الإنتاج داخل الاقتصاد ورفع القيمة المضافة المحلية، ولكن كافة الأعمال التي تقوم فيها نرى بأنها تنمو الكتلة النقدية، عرض النقود داخل الاقتصاد بمعدل أسرع من النمو الاقتصادي، فحقق الاقتصاد الليبي كل سنة في نمو اقتصادي في معدل 11% سنويا، ولكن هذا النمو الاقتصادي يصادفه في عملية نمو في عرض النقود، حيث أن عرض النقود من عام 2025 مقارنة بالربع الأول من عام 2026 نما بأكثر من 35% بالربع الأول من 25 للربع الأول من عام 2026. هذا النمو الذي في عرض النقود هو الذي ينعكس على الـ على الـ على التضخم، وكافة أعمال الحكومة فيما يتعلق كل ما يتعلق بعملية دعم الإنتاج النفطي، الاستثمار في القطاع، استثمار في المحروقات، رفع البنية التحتية، رفع عمليات التنمية داخل الاقتصاد، عرض النقود ونمو عرض النقود ينمو بمعدل أسرع من معدل النمو الاقتصادي، هو الذي يجعل التحدي دائما كيف يتم عملية أن الحكومة تقوم بعملية حماية مدخرات المواطنين وحماية العملة المحلية.
0: وعليه رتب لنا الأولويات للحكومة في عملية التصرف بهذا الفائض المالي.
1: الأولويات الخاصة في الحكومة هذا الميزان التجاري، ومن ثم يدخل عليه الحساب الجاري، ومن ثم ميزان المدفوعات. عادة عندما يكون فاضي يكون في نهاية العام بعد عملية إدراج باقي العمليات، فالميزان التجاري يتعلق بالسلع، ولكن دائما التي ترهق أي فوائد تقوم بالعملية التجارية هو الحساب الجاري عندما يتم عملية تحويلات الأفراد والتحويلات الخاصة بالقطاع العام وبعض التحويلات الأخرى الغير مقيدة في الميزان التجاري، هي التي تخفض هذا الفائض في نهاية العام. ولكن اليوم الميزان التجاري حقق فائض حتى يتم عملية استكمال إعداد ميزان المدفوعات خلال الفترة القادمة فيما يتعلق بالربع الثالث من هذا العام، سيتم عملية النظر في الفوائض كيف يتم التعامل معها.
0: كيف ترى مستقبل إذن الإيرادات النفطية في حال التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني بشأن مضيق هرمز، وهو ما قد يعيد أسعار النفط إلى مستوياتها ما قبل الأزمة؟
1: هو الحكومة من بداية عملها تعمل على متوسط أسعار النفط 70 دولار، وحتى في بداية نهاية عام 2025 كنا ننظر حتى على السعر 55 و60 دولار في عمل الحكومة، فلا تأخذ في الاعتبارات الزيادات الطفرية. هو الطلب العالمي فوق 100 مليون برميل يومي، واضح ما يتعلق بمضيق هرمز هو عبارة عن عجز 20%، لا ننظر إليه بأنها فرصة مستمرة، نحن نرجو بأن يتم عملية حل مضيق هرمز وانتهاء كافة العمليات التي تعكس عليها. نحن نعمل داخل الاقتصاد فيما يتعلق بالأغلب الإرهاق يهدف في المحروقات، عندما يتم تحويل عملية إنتاج المحروقات داخل الاقتصاد المحلي سوف يتخفف أي آثار خاصة بهذا الملف. وكذلك الأمر الذي يتعلق بأسعار الطاقة ليست جديدة على الاقتصاد الليبي، الاقتصاد الليبي المحرك الرئيسي له هو الطاقة، يتعامل بصورة دورية ببعض الفترات ترتفع فيها الأسعار الطاقة وفي بعض الفترات تنخفض فيها إلى دون 60 ودون 70. فالأمر الذي يتعلق بعملية مضيق هرمز حكومة الوحدة الوطنية ترجو من أن يتم عملية فتح المضيق بأسرع وقت حتى يتم عملية تسهيل التجارة ويقلل من عملية اليقين العالمي، عدم اليقين العالمي والمخاطر المرتبطة بالاقتصاد العالمي. فلا ننظر إلى مضيق مر هرمز أو إلى أي أزمة في العالم بأنها تستمر أو أن نحقق منافع مستمرة ودورية من هذه الأزمات.
0: شكرا جزيلا لك من طرابلس في ليبيا سهيل بوشيحة، وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية، شكرا على المشاركة معنا. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة الآن إلى استديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتطورات في لبنان والتصعيد في الضفة الغربية وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تسيطر على مضيق هرمز سيطرة تامة، معربا عن اعتقاده أنها ستحتفظ بالسيطرة الكاملة عليه، وأضاف أن إيران لا تملك فعل أي شيء حيال حصار موانئها. وفي المقابل نقلت وكالة فارس للأنباء عن قائد قوات البسيج قوله إن مضيق هرمز تحت سيطرة إيران. وفي السياق قالت شركة أمبري للأمن البحري إنها تشارك في عمليات إنقاذ ناقلة نفط منكوبة قبالة ساحل عمان. عفوا. وفي الضفة الغربية أفادت مراسلة الجزيرة باقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال قرية قصرة بقضاء نابلس شمالي الضفة. وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية إن 3 عائلات فلسطينية بينهم أطفال محاصرون الآن في منازلهم بقرية قصرة بالضفة الغربية بعد قطع الماء والكهرباء عنهم. هذا وقال رئيس بلدية قصرة للجزيرة إن الاحتلال طلب العائلات المحاصرة بإخلاء منازلها ومنع السلطات المحلية من الوصول إلى إحداها. في الأثناء أفادت محافظة القدس بأن مستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في الساحة الشرقية المقابلة لقبة الصخرة في المسجد الأقصى. وفي أوكرانيا أعلنت هيئة الطوارئ عن سقوط قتيلين وإصابة آخرين في قصف روسي على محطة قطارات في مقاطعة أوديسا. من جهتها قالت قيادة الأركان الأوكرانية أنها استهدفت مجمع غازبروم في باشكوروتستان الروسية، أكبر مجمعات البتروكيميائية على عمق 1300 كيلومتر داخل أراضي روسيا. وفي المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على مدينة بيتروفكا بإقليم دونيتسك. والآن إلى مراسلين، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا ومرحبا بكما نور الدين. الثلاثاء المقبل تنتهي مهلة 60 يوما، باكستان دعت الأطراف للجلوس مرة أخرى إلى طاولة التفاوض، هل هنالك من رد أمريكي؟
3: لحد هذه اللحظة منى لا رد ولا تعليق، كل ما يقوله الأمريكيون أن لديهم اشتراطات، لديهم مطالب، وعلى أساسها إذا استجابت إيران واستطاعت الدول التي تتوسط بين الطرفين في إقناع إيران فالولايات المتحدة لا مانع لها أو منها أو من جهتها في المشاركة والعودة إلى المسار التفاوضي. لكن الأمريكيين كما قلت لا تزال لديهم مطالب، من بينها مثلا ضمان عدم امتلاك وحيازة إيران السلاح النووي، ألا تستهدف طبعا إيران وعبر أيضا ذرعها كما يقول الأمريكيون المصالح الأمريكية، وقف إطلاق النار لابد أن يكون ليس فقط مجرد هدنة مؤقتة وإنما أن يفتح الباب أمام المفاوضات الأساسية وتحديدا ملف النووي. وبالإضافة إلى ذلك يقول ترامب بأن على إيران أن تعود إلى مذكرة الاتفاق التي وقعها الطرفان في يونيو الماضي، وخطوة بخطوة قرار بقرار. يقول الأمريكيون ممكن أن نتفاهم، لحد الآن الأمريكيون تركوا جانبا المسار الدبلوماسي حتى أنهم لم يردوا على ما قيل من أن باكستان تحضر للقاء بين الطرفين في باكستان خلال قادم الأيام. لا يعرفون من هو الذي سيمثل الطرف الإيراني في هذه المفاوضات، علما بأن الأمريكيين والإيرانيين الإيرانيين بينهم منى غياب الثقة، عدم الثقة. الرئيس الأمريكي لا يترك مناسبة إلا ويؤكد بأنه يتفاوض مع جهات مرة أخرى تقبل بالشروط الأمريكية وأيضا باقتراحات الأطراف التي تتوسط، ثم والكلام لترامب تتراجع وطبعا ترفض ما تم الاتفاق عليه. إذن غياب الثقة بين الطرفين يطرح سؤال إلى أي مدى يمكن العودة فعلا وبجدية للخيار الدبلوماسي، وهل هناك في الأفق فعلا تسوية؟ يبدو أن الأمريكيين لا يزالوا يركزون على مسألتين، ليروا أولا مدى نجاعة العقوبات التي قرروا فرضها، وإذا ممكن أو لا

0: اللجوء إلى الخيار العسكري وفق التطورات ووفق موقف إيران من كل ذلك.
1: نور الدين، في ظل كل ما ذكرته وحالة اللاوضوح في المشهد في واشنطن، إلى أين يذهب النقاش الداخلي؟ الرئيس ترامب تحدث بالأمس عن استراتيجيات ويردد دائما بأنه يسيطر، بأن بلاده تسيطر على مضيق هرمز بشكل كامل، لكن النقاش داخليا إلى أين يذهب؟
0: النقاش لديه فيه عدة جوانب منى. مثلا النقاش يركز أولا على مدى جدوى هذه الحرب. هناك استطلاعات الرأي ظهرت في تقريبا منذ 12 يوما تؤكد بأن هناك أغلبية واسعة بدأت تفكر بأن هذه الحرب غير مجدية، وما كان على ترامب أن يخوضها. أيضا النقاش حول نفاذ المخزون، مخزون الصواريخ. هناك من يتساءل كيف للولايات المتحدة والتي تواجه وتقول بأنها تواجه روسيا ولديها مخاوف وأيضا هواجس من الصين، كيف لها أن تفقد في ظرف زمني وجيز كل مخزون، يعني نسبة كبيرة من مخزونها الاستراتيجي إنجاز التعبير من الصواريخ ومن نظام الدفاع الجوي. هناك أيضا نقاش محتدم منى داخل مجلس الشيوخ. تذكرين أنه قبل أيام كانت هناك مطالب من قبل المعارضة الديمقراطية داخل مجلس الشيوخ لإرغام الرئيس ترامب بالعودة إلى مجلس الشيوخ لكي يواصل أو لا يواصل الحرب. فهناك إذا نقاش، وهناك أيضا نقاش حول هل توجد استراتيجية حقيقية لدى الرئيس ترامب الذي دخل هذه الحرب. مثلا الديمقراطيين الحزب المعارض يقولون بأنه يفتقر إلى هذه الاستراتيجية، وأن التخبط هو الذي أوصل الولايات المتحدة لكي تكون في هذا الموقف بين قوسين، كما تقول المعارضة موقف الابتزاز من قبل إيران.
1: نور الدين بوزيان مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. رانيا قاسمي من طهران. الرئيس ترامب يردد ويقول أن بلاده تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، بالمقابل يقول قائد قوات البسيج أن مضيق هرمز تحت سيطرة إيران. نرصد معك المشهد وتطورات والتصريحات الإيرانية.
2: نعم منى، يعني في مقابل ما يقوله الرئيس الأمريكي بشأن سيطرة بلاده على مضيق هرمز، تقول إيران أن هذه التصريحات لن تغير من واقع الأمر شيء. هكذا يتحدث الإيرانيون هنا، وخاصة كبار المستويات السياسية والعسكرية والأمنية. أيضا رئيس منظمة التعبئة الشعبية البسيج حسين طائب أكد على أن إيران تفرض سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز وأنها تواصل مسيرتها بأمان كامل. هكذا يتحدث طائب ويقول أنه الولايات المتحدة حاولت من خلال فرض حرب جديدة في مضيق هرمز التحضير لشن هجمات جديدة على إيران، ولكن تم إفشال هذا الأمر، رغم ما قال أنه ادعاءات أمريكية بأن إيران يعني فقدت جميع قوتها الجوية والبحرية. أيضا الوزير الخارجية الإيراني عباس أراغشي كان قد حذر الولايات المتحدة من المعلومات الاستخباراتية الأمريكية المضللة. قال أن الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة ارتكبت العديد من الأخطاء، وذلك بسبب اعتمادها على المعلومات الاستخباراتية التي وصفها بالضعيفة. وقال أن أحد يعني أخطاء الولايات المتحدة هو شن حرب على إيران. نعم. والخطأ الأكبر الذي تقوم بارتكابه حاليا هو بشأن مضيق هرمز. ولذلك هناك تأكيدات إيرانية على أن ما يتم تداوله أمريكيا هو يأتي في إطار الحرب النفسية التي تشنها الولايات المتحدة على إيران، بسبب ما تقول طهران أنه فشل الأمريكي في تحقيق الأهداف سواء العسكرية أو حتى الأهداف الدبلوماسية الأمريكية.
1: كان هنالك مسؤول إيراني قد تحدث لرويترز وقال أنه لا تقدم على الإطلاق بخصوص عودة أمريكا لمذكرة التفاهم والإطار الزمني لتنفيذ التزاماتها، لكن بالمقابل لا يوجد هنالك أي رد فعل من قبل إيران على دعوة باكستان للعودة إلى طاولة المفاوضات.
2: يعني يعني حتى الآن لم يتم الحديث بشكل علني هنا في طهران بشأن العودة للمسار الدبلوماسي، وذلك لأن إيران وضعت شروط من أجل هذا الأمر، أكدت على ضرورة أن تعود الولايات المتحدة وتعلن أنها ستلتزم بما تعهدت به في مذكرة التفاهم، هذا بالإضافة إلى أن هذه أحد شروط

0: إيران من أجل فتح مضيق هرمز، وضعت عدة شروط ومن بينها العودة إلى بنود معينة في مذكرة التفاهم. ولذلك إيران تقول أنه بسبب انعدام الثقة في الولايات المتحدة، التي تقول طهران أيضا أنها لا تلتزم بأي من تعهداتها ولم تلتزم بما وقع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فأنه من أجل استئناف المسار الدبلوماسي يجب أن تقوم الولايات المتحدة بعدة خطوات، أن تثبت أنها بالفعل غيرت سلوكها، وذلك من خلال تنفيذ واشترطته طهران. وحتى يتم تنفيذ هذا الأمر لن تكون هناك يعني مباحثات مع الولايات المتحدة، رغم أنه يتم تبادل الرسائل مع واشنطن عبر الوسطاء، كما أكدت المستويات المختلفة في وزارة الخارجية الإيرانية. تم التأكيد على أن هذا الأمر مستمر، ولكن هذا لا يرقى إلى التفاوض مع واشنطن، وتضع الكرة الآن في الملعب الأمريكي، وتقول أن عدم العودة إلى المسار الدبلوماسي هو بسبب الممارسات الأمريكية، إصرارها على فرض الحصار وعدم يعني ترك موضوع مضيق هرمز ليتم حله ما بين إيران وسلطنة عمان، كما هو مذكور في البند الخامس من مذكرة التفاهم وفقا للتفسير الإيراني. إذن هناك يعني تأكيدات إيرانية على التمسك بالدبلوماسية، ولكن وفقا للشروط الإيرانية.
1: جزيل الشكر لك رانيا قاسمي، مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران. إلى مساحة النقاش والتحليل انضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. ومن الكويت ينضم إلينا سيد محمد الدوسري، الكاتب والمحلل السياسي والنائب السابق في مجلس الأمة الكويتي. أهلا ومرحبا بكما دكتور عبد الله. أبدأ معك. مضيق هرمز تحت سيطرة إيران، يقول قائد البسيج. الولايات المتحدة تسيطر بالشكل الكامل على مضيق هرمز، يقول الرئيس ترامب. هذه تصريحات فعليا تصدر بشكل متزامن من كلا الطرفين، لكن مضيق هرمز بشكل كامل ليس تحت سيطرة أحد. لماذا هذه التصريحات؟ ما الذي تقرأه فيها؟
2: لا طبعا منى، كل طرف يحاول أن يضع بأنه هو الكسبان، لكن نعود لهرمز. هل هرمز ليس بالسهل إغلاقه؟ بالتالي الحديث هو بشكل كبير هو الجانب الأمريكي، هو فعلا هو يسيطر بناء على القوة العسكرية وقدرته على أنه يمنع السفن من الدخول، لكن الجانب الإيراني لديه قدرة التعطيل، قدرة عدم وجود أمان في مضيق هرمز. بالتالي هذا يثير الشكوك، يثير الخوف والهلع في الأسواق بشكل كبير، ولشركات الشحن بأن تستخدم هرمز كممرا آمن كما كان قبل الحرب. بالتالي تبدأ حرب التصريحات بين الطرفين. الجانب الإيراني يريد أن يعود إلى مذكرة التفاهم، ومن خلالها يستخدم هرمز ليس كتفاوضي، لكن له ثمن سياسي بالنسبة له، وهذا الثمن يأتي من خلال حوافز يريدها من الجانب الأمريكي. لأنه هنا عندما نسمع الجانب الإيراني يتحدث بأن المفاوضات منفصلة العمانية الإيرانية عن الأمريكية الإيرانية
1: وحتى عن فتح المضيق،
2: بالضبط. بالتالي هو يربط أو يحاول فصل المفاوضات المسارين بين الملاحي والسياسي، لكنه في نفس الوقت يربط النتيجة النهائية وهي فتح المضيق بالمسار مع الولايات المتحدة. بالتالي هو يريد مكسب، هو يريد ثمن سياسي. الولايات المتحدة لا تريد أن تقدم هذا الثمن السياسي، الرئيس الأمريكي لا يريد، ونحن نعلم أن الرئيس الأمريكي يحتمل صورته، هو لا يريد أن يظهر بأنه هو من تنازل وقدم تنازلاته. أعتقد أنه ليس لديه مشكلة أن يقدم تنازلات، لكن بعد فتح مضيق هرمز، لكن ليس الآن. بالتالي هذا أمر نجده هنا معقد بشكل كبير الآن مع حرب التصريحات بين الطرفين.
1: في ظل هذا المشهد المعقد دكتور محمد الدوسري، الولايات المتحدة تعلن حماية تدفق النفط في مضيق هرمز فيما تستمر إيران في استخدام هذه الورقة كورقة ضغط. الطرفين يعني أي أن الطرفين لا يعني يتصارعان فقط على إغلاق المضيق أو فتحه، بل على تعريف الوضع الطبيعي فيه. هل ينتقل المشهد من مبدأ حرية الملاحة إلى مبدأ الملاحة بإذن القوة وحمايتها؟ ومن يملك تقرير هذا الاستثناء؟
3: نعم، نحن نعيش أصلا في ظل هذا الأمر، أن وضع هرمز السابق يعني قبل الحرب كان يطبق عليه قواعد القانون الدولي وقانون أعالي البحار والملاحة البحرية التي لا تعطي الحق لأي دولة مطلة بشكل يعني مشترك مع دول أخرى على مضيق بأن تتحكم بهذا المضيق، بل يعتبر المرور من خلاله هو مرور حر للجميع، ولا يمكن أن يكون هناك أي شروط أو رسوم أو إدارة أو سيادة لأحد الدول المطلة عليه. ما يجري الآن هو جمود في الواقع، جمود لحالة الحرب فيما بين الطرفين، ومحاولة من قبل المفاوضين والوسطاء أن

0: يحاولوا أن يفتحوا قنوات أو يحققوا اختراق في هذه المفاوضات فيما بين الطرفين، لكن واضح أن الحسابات المعقدة لدى كل طرف تدفعه إلى الأمام أكثر في هذا الصراع. الجانب الإيراني يقدم الحلول التي يعلم بأن الجانب الأمريكي لن يقبلها، وإن قبلها فهي شروط تعتبر هزيمة كاملة للولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا في هذا الحال مدركة لهذا الأمر وترفض ما يقدم من قبل الجانب الإيراني، وتؤكد على حرية الملاحة البحرية من خلال مضيق هرمز قبل أي نقاش وقبل أي شروط أو اتفاقيات فيما أو قبول أي شروط قد تقدم من قبل الجانب الإيراني. وهي معلومة، الجانب الإيراني يرى بأن هذه المعركة هي معركة وجود، معركة مصيرية، بينما يرى الجانب الأمريكي بأنها إحدى الحروب التي يتدخل فيها كما حروب أخرى كثيرة ماضية ومستقبلية، باعتباره أن القوة العظمى المطلقة في هذا العصر. لذا الحسابات تختلف فيما بين الجانبين، لكنها تتفق على أن المضيق لن يعود إلى ما هو عليه الحال إلا في حال كسر أحد الطرفين لا محالة.
1: نعم، ونرحب أيضا في الاستوديو بالدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور محجوب، أهلا ومرحبا بك. في ظل هذا المشهد لا يبدو الوقت عامل حاسم في المشهد لكلا الطرفين. طهران تؤخر الرد، واشنطن تطيل أمد هذا الحصار، وكل طرف يعلن أنه غير مضطر للاستعجال فعليا. كيف يقاس عامل الوقت هنا؟ هل في العقوبات؟ هل في التحضيرات لشن حملة عسكرية وتصعيد بهشاشة الأسواق؟ بالمزاج السياسي في كل بلد؟
2: هو الحقيقة كل هذا منى، يعني كل هذه الأشياء أمور مترابطة ومتشابكة وتؤثر كلها على بعضها البعض. لكن دعيني أركز أولا، إذا كانت الولايات المتحدة تؤمن أن الضغوط الاقتصادية مهمة وأن الضغوط القصوى كانت تفعل فعلها في الاقتصاد الإيراني، لماذا ذهبت إلى خيار الحرب وأدخلت العالم في نفق مظلم؟ إذا كانت تؤمن بأن العقوبات الاقتصادية والضغوط القصوى والضغوط المالية إلى غير ذلك كانت تؤدي فعلها في الاقتصاد الإيراني وتضعف النظام السياسي الإيراني، ما كنا بحاجة للحرب وما كنا بحاجة لإغلاق المضيق.
1: ولربما نضطر أن نسألك السؤال هذا بعد شهرين عندما يعود ترامب إلى حملة تصعيدية عسكرية، ما الذي أخذه إلى ذلك ما دام الاقتصاد والتضييق الاقتصادي يعني يؤتي أكله؟
2: بالضبط، يعني هنا يتحدث عن ثلاث استراتيجيات أمس الرئيس الأمريكي، اثنتان منها تركز على الضغوط الاقتصادية ثم العمل العسكري. ثم لنذهب خطوة كمان متقدمة، العمل العسكري الأربعين يوم ما الذي قدمته عمليا؟ انهيار في البنية التحتية بحوالي تقريبا 310 مليار دولار في البنية التحتية الإيرانية، لكن النظام ما زال متماسكا. الأخطر من ذلك، نحن كل يوم نشهد عملية تهديد ليس فقط على ما يسمى باستمرارية مرور الطاقة، بل على أخطار تتهدد مستقبل الطاقة، مما سيلحق من تلوث وتسرب في النفط في المضيق، وهذا الذي سيؤثر حتى على مستقبل مرور النفط إذا ما حصل هناك أي كما يقال اختراق بين الطرفين.
1: بالنسبة لما ذكره الرئيس ترامب بالنسبة لهذه الاستراتيجيات فيما يتعلق بأنه يراقب انهيار إيران وأنه يمارس الضغط الاقتصادي عليها ولم يستبعد الخيار العسكري، عندما يعني تضع على الطاولة كل خياراتك وتقول هذه استراتيجية، هل هذه بالفعل استراتيجية أم هذه لا استراتيجية؟
2: هذا لا استراتيجية، هذا خطاب للداخل الأمريكي. هو يقترب كل ما اقترب من الانتخابات 3 نوفمبر يريد أن يقول بأنه رئيس لا يريد الحرب، وهو يريد أن يذكر الناخبين أنه نجح على أساس لا حروب ولكنه في الحقيقة دخل حرب ولم ينجح فيها.
1: دكتور عبد الله، حديث قطر عن عدم تحويل هرمز إلى أداة ضغط سياسي يطرح معضلة أعمق، فالمضيق جغرافيا هو جغرافيا دولية لكنه واقعيا يقع داخل صراع سياسي وأمني بين إيران والولايات المتحدة، هل يمكن أن يكون أو تدعم دول الخليج إنتاج ترتيبات تضمن أمن ملاحي تفصل هذا المضيق عن هذه الترتيبات السياسية؟ هل هذا ممكن ووارد؟
3: وارد وهو ممكن هنا، لكن في النهاية لا ننسى بأن كثرة استمرار إيران في استخدام هرمز يفقده قوته. نحن نسمع أمس كان هناك خبر عن وجود ممر بري بين السعودية وعمان، السعودية بدأت تبحث عن خيارات أخرى، هناك العديد من الدول التي ستبدأ أن تبحث عن خيارات أخرى، بالتالي هرمز يفقد جاذبيته الكبيرة، هرمز لن يكون ذاك الجاذبية. هرمز هو ملك لجميع دول المنطقة، نعم إيران وعمان هم يتشاطرون هذا المضيق، لكن في النهاية تعبر منها العديد والعديد. يعني الجانب الإيراني الآن بدأ يتحدث عن موضوع البيئة، بس

0: لكن عندما ننظر إلى مياه الخليج العربي نجد أن عمقها أكثر في الكويت، بالتالي إن كان هناك تلوث بيئي الأكثر سيكون عند الجانب الكويتي إذا لم يتم معالجته، بالتالي دول المنطقة جمعاء هي من ستتضرر، ليس فقط الشواطئ العمانية ولا الشواطئ الإيرانية بل شواطئ دول المنطقة. بالتالي أعتقد بأن من الصعب العودة لهرمز قبل 28 فبراير، يعني واضح بأن نحن انتقلنا إلى مرحلة صعب العودة فيها، بالتالي يجب أن يكون هناك ترتيبات لدول المنطقة، يمكن الحصول على العديد من الخبرات السابقة، يعني مثل مضيق ملقة هناك ترتيبات، هناك صندوق بين الدول المستخدمة للمضيق، يمكن وضع صندوق تشاركي بين جميع دول المنطقة تحصل عليه من خلاله على رسوم، تحصل من خلاله على رسوم بيئية وتقوم بعمليات التنظيف، المشاركة بهذا الموضوع. لكن هنا يجب أن نضع في الحسبان أمر مهما، عندما تقوم بصندوق عندما تقوم بزيادة التكلفة هذا سيزيد التكلفة على البضائع وعلى السفن وعلى الوقود، بالتالي ستصبح أنت منافسا أقل جاذبية للأسواق الدولية مقارنة بغيرك. هل دول المنطقة وإيران وعمان جاهزين لهذه التجربة الجديدة التي ستأخذ المنطقة إلى مرحلة سيكون فيها تنافس اقتصادي كبير؟ ونحن نتحدث أن أوبك لم يعد أوبك القوي، وقد بدأ العديد من الأعضاء يتسربون منه، بالتالي لا يستطيع السيطرة على سوق الطاقة بشكل جدا كبير، بالتالي الموضوع معقد منه فيما يخص المضيق. المهم فصله عن المسار السياسي، لكن أعتقد أنه صعب حاليا
1: حتى هذه اللحظة. من الرياض ينضم إلينا سيد أحمد الميموني مدير مركز الدراسات في معهد رصانة الدولي للدراسات الإيرانية. أهلا ومرحبا بك سيد أحمد. يعني ضمن هذا النقاش يجري الحديث الآن عن عدم استعجال من كلا الطرفين، لا الجانب الأمريكي ولا الإيراني، لإيجاد حل، والسؤال هو ما إذا كان ثمن عدم إيجاد حل والإبقاء الوضع على ما هو عليه يعتبر أقل كلفة من إيجاد تسوية سواء على الجانب الإيراني والأمريكي؟
2: تحية طيبة لك وللأخوان المتواجدين والمشاهدين الكرام. بالتأكيد الحسابات في الآونة الأخيرة تبدلت كثيرا من يعني السعي إلى تصعيد عسكري إلى محاولة إيجاد طرق لثني الآخر عن مقارباته. إيران في اعتقادي رمت بكل أوراقها على مضيق هرمز وهي تراهن عليه في الحصول على جميع استحقاقاتها، سواء في ما يتعلق بعدم الاعتداء الأمريكي مرة أخرى عليها، أو في الحصول على رفع العقوبات أو تحصيل الأموال المستحقة المجمدة بموجب القرارات الأمريكية. أيضا الجانب الأمريكي يراهن على أن الجانب الرخو لدى الإيرانيين هو الاقتصاد، وبالتالي تستطيع الولايات المتحدة الضغط على إيران دون اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية التي ترهقها. وفي نفس الوقت ظهرت يعني تحليلات لأنه المخزونات الأمريكية بدأت يعني كثيرا تعاني من استهداف الحرب، وبالتالي كل طرف يرى أنه المضيق هو وسيلته الأكثر تأثيرا على الآخر. في تحذيرات داخل إيران من تداعيات استمرار الحظر البحري على الموانئ الإيرانية وعلى السلع وصادرات النفط. الأمريكان يبشرون بأنه الضغط الأمريكي في الجانب الاقتصادي سوف يثني إيران ويجعلها أكثر تعاطيا مع الأطروحات التي تسعى إلى حلحلة هذا الموضوع. الأسابيع القادمة حتى يعني ربما تشهد حراكا كثيرا لمحاولة تقريب وجهات النظر، لكن يبدو أن كل طرف الآن يحاول أن يعني يدع الآخر هو من يبدأ بتقديم تنازلات.
1: يعني بانتظار أن يكون هنالك تقريب لوجهات النظر، والثلاثاء المقبل سيكون نهاية مهلة الستين يوما سيد أحمد الميموني، لكن في ظل هذا التأني من قبل الأطراف وعدم الاستجابة حتى لمطالب الوسطاء بجلوس على طاولة التفاوض، هنالك عامل ثالث يدفع الثمن بشكل أسرع، والوقت يعني ليس لخدمته ولا لصالح ويا دول الخليج. الآن هل هنالك لربما أي خطة أو دفع باتجاه أن يكون لها دور واضح غير أن تتلقى فقط نتائج هذه الانتخابات، عفوا هذه المفاوضات الإيرانية والأمريكية؟
2: بالتأكيد دول المنطقة أدركت أنها فيما ترك هذه الأزمة، ولذلك نرى يعني دعما سعوديا قطريا لعمليات الوساطة الباكستانية لحلحلة هذه الأزمة مع إيران، ودعم الجانب العماني في المحافظة على يعني حقوقه السيادية

0: في مضيق هرمز. دول الخليج في اعتقادي تدرك انها في وسط ازمه، لكنها ترى انه ازمتها الحقيقيه تبدا في لحظه ما تستطيع ايران انها تفرض سيادتها على مضيق هرمز، ولذلك هي تتفادى هذه اللحظه، تسعى ايضا مع الدول القريبه. وراينا قبل ايام يعني توافقات تركيه سعوديه باكستانيه لمحاوله ايجاد رؤيه في المنطقه تسعى الى مقاربات جديده، بحيث انه دول المنطقه لا تبقى اسيره او تنفيس لصراعات الاخرين. بالتاكيد دول المنطقه تشعر بكثير من القلق اللحظه، لكن ايضا امامها استحقاقات مستقبليه ينبغي ان تعمل على تفادي الوصول اليها، بما في ذلك التواصل مع الجانب الايراني والتواصل مع الجانب الامريكي. الازمه يعني محدقه بالجميع، لكن يبدو انه ايران ايضا تعاني معاناه شديده،
1: نعم
0: والداخل الايراني بدا يعني يشعر بخطر الاستمرار في استخدام هذه الورقة الغير يعني غير واضح معالم متى يمكن أن تفضي إلى حلول تستطيع، في ظل تحذيرات وزير الخزانة الأمريكي أو حذر أو تنبأ بأن إيران سوف تلجأ إلى مقاربات توافق على الشروط التي تراها
1: نعم
0: الجانب الأمريكي نظرا للوضع الاقتصادي السيء داخل إيران.
1: دكتور محمد الدوسري، يعني ضيفنا من الرياض يتحدث عن اتفاق مكة، ودكتور عبد الله بندر العتيبي تحدث عن أنه مستقبلا ولربما في القريب عليه أن يكون هنالك بدائل. كيف تنظر إلى هذه النقطة، خاصة وأن المشهد في هرمز على ما يبدو لن يعالج بالوقت؟
2: لنتفق أن هناك سيولة سياسية سواء في المنطقة أو في العالم بشكل عام، يتأثر بما يجري هنا وأيضا يتأثر بالحرب الروسية الأوكرانية، وكل ذلك هو ما يدفع دول المنطقة، وما نشاهده الآن من نتائج ما يجري من خلال تكون حلف فيما بين باكستان، المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية، وأيضا ما سوف يعقب هذا الحلف من أيضا حراك سياسي كبير متأثرا بما يجري. احنا نتكلم عن ظروف خطيرة جدا يمر فيها العالم بأجمعه، ليس حكرا فقط على الدول الخليجية أو الدول المنطقة. احنا شاهدنا في لحظة من لحظات الحرب الإيرانية الأمريكية كان هناك أيضا تداخلا فيما بين الساحتين الحربين الروسية الأوكرانية وأيضا الإيرانية الأمريكية، سواء من خلال قصف الأوكران لسفينة إيرانية أو تأثير اختناق مضيق هرمز في وانعكاسه على سعر البترول العالمي، وأيضا تدمير الأوكران لمصافي النفط الروسية وأثر ذلك على سعر برميل النفط. إذا ما اقترن كل هذا الأمر ورأينا ما رشح من معلومات عن تراجع الاحتياطي النفطي الأمريكي لأقصى مدى منذ 4 عقود، فنحن ننتظر فقط هل يمكن للعالم السيطرة على أسعار النفط، وما هو أثر انفلات أسعار النفط على دول العالم بأجمع. هذا الأمر جد خطير، الكل يحاول يبحث عن طريقة للخروج من هذه الأزمة المزمنة التي وجدنا نفسنا فيها، سواء في الدول الخليجية أو في دول كثيرة في العالم لا علاقة لها بما يجري، ولكن واضح بأن الجانب الإيراني يرى بأن هذه الحرب هي حرب مصيرية، هي حرب وجود بالنسبة للنظام، كما أعلن الجانب الأمريكي بأن إسقاط هذا النظام أو اتفاق يعتبر شبيه بالإسقاط هو فقط المقبول من قبل الجانب الأمريكي.
1: دكتور عبد الله، يعني هل ما نشهده الآن هو تفاوض على أزمة هرمز؟ أم أنه بداية إعادة تفاوض على قواعد الأمن الإقليمي في المنطقة برمتها؟
3: الإقليم بشكل كامل أيضا مهم جدا. نحن نجد أن دول المنطقة بدأت تتحرك إقليميا، يعني المسار الأمريكي الإيراني موجود، لكن نجد أن السعودية تركيا وباكستان بدأوا إعادة تشكيل لإعادة ضبط المصنع كما يقال بين قوسين للنظام الإقليمي في المنطقة. المنطقة بدأت يظهر المحور الإيراني بشكل قوي، المحور الإسرائيلي بشكل قوي، إيران تستخدم الجغرافيا، تستخدم الوكلاء، تستخدم توسع بطريقة معينة، هي تعتمد على هذا بشكل كبير. نجد أن المحور الآخر أيضا، المحور الأخرى بدأت تبرز، يعني إسرائيل لديها محورها أيضا الخاص مبني على الاقتصاد وعلى توسع المستوطنات. المحور الجديد واضح أنه يحاول تجنب، يعني السعودية بخطها مع عمان تتجنب هرمز وباب المندب، بالتالي هي أيضا بدأت تبعد عن المحور الإيراني بشكل أو مواجهة المحور الإيراني. عندما ننظر منا جغرافيا نجد أن المحور الجديد

0: اسلام اباد والدوحه الدفع من اجله هو العوده الى محوريه معينه، ثم بعد ذلك محاوله العودة إلى هذا المسار بشكل أو بآخر حتى يمكن العودة إلى المطالب الأخرى أو البنود الأخرى.
1: قد تجيب الأيام المقبلة على هذا السؤال. جزيل الشكر لك دكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، والشكر أيضا موصول للدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. شكرا للدكتور محمد الدوسري الكاتب والمحلل السياسي والنائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، وأيضا جزيل الشكر للسيد أحمد الميموني مدير مركز الدراسات في معهد رسانة الدولي للدراسات الإيرانية، شكرا لكم جميعا. وإلى الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية قصرى بقضاء نابلس. من جهته قال رئيس بلدية قصرى للجزيرة إن الاحتلال أغلق البلدة بالكامل ومنع الحركة ونشر مئات الجنود لإخلاء البؤرة الاستيطانية. من جهته قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية إن 3 عائلات فلسطينية بينهم أطفال محاصرة الآن في منازلها بقرية قصرى بالضفة الغربية بعد قطع الماء والكهرباء عنها، مضيفا أن عنف المستوطنين واعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة بلغ مستوى جديدا وخطيرا. من بلدة قصرى جنوب نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار ينضم إلينا. ليث، نتابع معك مصير هذه العائلات في قصرى. نعم، معنا أيضا مراسلة الجزيرة ثروة شقرة من رام الله. نعود إلى ليث في قصرى. إذن ليث، مصير العائلات المحاصرة، هل تمكن الجيش الإسرائيلي كما يقول بإبعاد المستوطنين عن هذه البيوت؟
2: في الحقيقة بيان الجيش الإسرائيلي قبل قليل قال بأن القوات تتركز في بلدة قصرى منذ ساعات الصباح وتعمل على إبعاد المستوطنين عن محيط منازل الفلسطينيين وحماية الفلسطينيين من جراء حصار المستوطنين، وأن الجيش قام بالتوجه باتجاه منطقة السقيفة والبؤرة التي أقامها المستوطنون في تلك المنطقة. ميدانيا هذه البيانات لا رصيد لها على الأرض، لا سيما ونحن نشاهد ونتابع منذ ساعات الصباح تحركات إسرائيلية فقط تجاه الفلسطينيين. نتحدث عما يقارب 16 منزلا حولت إلى ثكنة عسكرية، أجبر الاحتلال الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي عفوا الفلسطينيين على ترك منازلهم والخروج تحت تهديد السلاح بدعوى أن المنازل حولت إلى ثكنة عسكرية ومراكز لقوات الجيش. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار انتشار المستوطنين كما تشاهدون في هذه الصورة في محيط المنازل المحاصرة لعائلة حسان في بلدة قصرى إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. هذه الاعتداءات تتواصل من قبل المستوطنين، عشرات المستوطنون لا يزالون ينتشرون بالتزامن مع استمرار حصار الجيش والانتشار وتحويل بعض المنازل أيضا في محيط هذه المنطقة إلى ثكنة عسكرية. بعض مقاطع الفيديو التي خرجت من هذه العائلة وضحت بأن الجيش الإسرائيلي يقوم بأداء صلوات تلمودية مع قوات الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة، وهو من يدعم هؤلاء المستوطنون كما يقول الفلسطينيون في هذه البلدة. سلسلة وموجة من التصريحات الدولية من خلال هذه أو عبر هذه الاعتداءات التي لا تزال تتواصل حتى هذه اللحظة في هذه المنطقة. بداية قالت يدعوت أهرانوت بأن مسؤولون في الإدارة الأمريكية والكونغرس أبدوا قلقهم من الأحداث في بلدة قصرى وما يجري، وأن هذه الأحداث تتصاعد بشكل بات ملحوظا، إضافة أيضا إلى الاعتداءات التي تنفذ وتصريحات مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بإزاء قلقه من جراء حصار هذه المنطقة وفرض حصار واسع على الفلسطينيين.
1: ليث جعار مراسل الجزيرة كنت معنا من قصرى جنوب نابلس، شكرا جزيلا لك. إلى ثروة شقرة في رام الله. ثروة، اقتحام للجيش الإسرائيلي لقلنديا وجملة من الاعتداءات في بلدات وقرى الضفة الغربية نرصدها معك.
3: وبالفعل أسفرت هذه الاقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية منى على اعتقال على الأقل 25 فلسطينيا من بينهم عوائل للشهداء وأسرى محررون، وفق ما أفادنا نادي الأسير الفلسطيني في الساعة الماضية. بالساعة الأخيرة كان هناك اقتحامات تركزت في قرية قلنديا شمالية مدينة القدس المحتلة، حيث

0: قامت عدد من الآليات العسكرية بالانتشار في أحياء هذه القرية وقامت بتنفيذ عمليات مسح ميدانيا وفق ما أعلنت محافظة القدس. وسريعا هذه القرية تتعرض إلى مخططات استيطانية في الآونة الأخيرة، ومن المقرر أن تنشئ سلطات الاحتلال مكب للنفايات على أراضي المواطنين الفلسطينيين القريبة من جدار الفصل العنصري. وكانت قوات الاحتلال في الأشهر الأخيرة قد أخطرت عدد من المنازل بالهدم لقربها من الموقع الذي من المنوي أن تقام عليه أو يقام عليه مكب للنفايات بالمسجد الأقصى المبارك. أفادت محافظة القدس بأن عشرات المستوطنين منا اقتحموا المسجد وأقاموا بسلسلة وجملة من الانتهاكات في باحاته، اقتحموا سطح المصلى المرواني وساحة المصلى القبلي، قاموا بأداء الرقصات الدينية وأيضا بعض الطقوس المتطرفة، بالإضافة إلى قيامهم بالغناء والتصفيق بأصوات عالية بحماية من قوات الشرطة الإسرائيلية في وقت منعت فيه قوات الاحتلال المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى إلا بالتزامن مع أداء صلاة الظهر. محافظة القدس شددت وقالت إن ذلك تطور خطير، خاصة أن هذه الاقتحامات لم تقف عند حدود الدخول إلى المسجد الأقصى بقيادة الحاخام يهودا غليك، إنما تحولت إلى مشاهد تهدف إلى فرض واقع جديد داخل باحات المسجد الأقصى وفق المحافظة. منها
1: جزيل الشكر لك ثروة شقرة مراسلة الجزيرة، كنت معنا من رام الله. وللمزيد حول تطورات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية ننتقل إلى هذه النافذة مع زميلة سلمى الجمل.
2: صحيح منى، شكرا لك، أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة التي نسلط الضوء فيها على تصاعد سياسة الهدم والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث تجري إعادة تشكيل الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية عبر تعميق سياسة التهجير وتكثيف سيطرة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية وفقا لمنظمات حقوقية فلسطينية. هذا الملف أناقشه مع ضيفي في الاستوديو الدكتور إيهاب محارمة الخبير بالشأن الفلسطيني والأستاذ بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. مرحبا بك دكتور إيهاب، ولكن قبل ذلك نشاهد تقرير الزميل ليث جعار من نابلس.
3: هنا لا تتوقف الجرافات عند حدود الهدم، ففي كل تجريف يقتلع جزء من المكان ويفتح الطريق أمام واقع جديد على الأرض. في التخوم الشرقية لمدينة جنين وعلى امتداد الطريق الالتفافي، نفذ الاحتلال عمليات هدم وتجريف طالت 26 منشأة تحت ذرائع أمنية، ضمن 40 منشأة أخطرت بالهدم، ما يعكس حجم التصعيد الذي يفرضه الاحتلال في الضفة الغربية. بين ركام منشأته يتجول فايز رواجبة، يتفقد ما تبقى منها ويستعيد تفاصيل مكان لم يبق منه سوى الأنقاض.
4: أجانا إخطارات من أسبوع، إخطارات حل وفك وخلص، فاليوم بعد أسبوع اليوم أجا جرافات بلشوا يهدوا بالمنشآت كلياتها.
5: شوف يا عالم، فرج يا عالم، فرج علينا شو سويت.
3: إسحاق محاميد مواطن آخر هدم الاحتلال منشأته، يقول إن الاحتلال هدم حلمه وكل ما يملك، يقف على ركام منشأة لم يمضي على بنائها سوى عام واحد.
5: حرمونا نيجي من البلد لهون، حرمونا، إحنا عدنا شهر كامل برعب، كل ما أجي على المحلات شو أجولي، كل ما أجي على المحلات شو أجولي، كل ما أجي على المحلات شو أجولي، روح من هون، روح من هون، روح من هون.
6: سياسة هدم المنشآت تتصاعد، فهنا في شمال الضفة هدمت 26 منشأة دفعة واحدة عند الطريق الالتفافي في التخوم الشرقية لجنين. أما في الجنوب فقد بات الهدم أيضا سياسة ممنهجة ينفذ دون إخطار مسبق أو تحذير.
3: وزير المالية الإسرائيلي المسؤول عن الإدارة المدنية قال إنه أطلق عملية لهدم 26 منشأة عربية في شمال الضفة لإعادة الاستيطان إلى المنطقة. في الخليل جنوب الضفة لا يختلف المشهد عن شمالها، عمليات هدم متواصلة واستيلاء على أراضي الفلسطينيين. يقول حكم التميمي إنه فوجئ بقيام جرافات الاحتلال بهدم منزله دون إخطار أو تحذير مسبق، ما ينذر بتحول في مسار الهدم بالضفة الغربية.
7: ما في أي إخطار ولا في أي شيء. الصبح تفاجأنا، جاني تلفون إنه الاحتلال قاعد بيهدم في البيت، وهذا البيت ما يقارب 60 إلى 65 سنة عمره، على زمن الأردن. فالبيوت اللي مثل هاي يعني ممنوع هدمها نهائيا. فتفاجأنا إنه قوات الاحتلال الصبح 3 بواقر مع جرفتين مع قوات الاحتلال. أنا جيت وصلت الموقع كانوا مخلصين هدين ومروحين.
3: وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان هدمت 4587 منشأة فلسطينية في 1492 عملية هدم منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى نهاية يونيو 2026. سياسة يرى مراقبون أنها تسعى لتغيير الواقع الميداني في الضفة الغربية. ليث جعار، الجزيرة، من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، فلسطين.
2: جدد الترحيب بك دكتور إيهاب. من خلال هذا التقرير والمتابعات اليومية، كيف تجري إعادة هندسة وتشكيل الجغرافيا والديموغرافيا في الضفة الغربية كما نتابع على أرض الواقع يوميا؟
8: نعم، أنا باعتقادي أن الحكومة الإسرائيلية الحالية وأن الواقع الذي يشهده الضفة الغربية منذ وصول الحكومة الإسرائيلية الحالية نهاية عام 2022، الغرض الرئيسي الذي تحاول أن تقوم به هذه الحكومة هو فرض السيادة على الضفة الغربية وإعلان ضمها، بغض النظر قامت بذلك رسميا أم لم تقم بذلك. كما تعلمين، منذ وصول هذه الحكومة أواخر عام 2022 كانت الأولوية الرئيسة التي تعمل عليها هذه الحكومة هو فرض السيادة على الضفة الغربية وضمها. ومن أجل تحقيق ذلك سعت خلال الأعوام الأخيرة إلى إعادة تشكيل الواقع الجغرافي والديموغرافي في الضفة الغربية. اليوم يعيش في الضفة الغربية قرابة 750 ألف مستوطن. هؤلاء يعيشون في أكثر من 150 مستوطنة، وهذا فضلا عن أكثر من 350 بؤرة استيطانية منتشرة في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية. فضلا عن ذلك، خلال عام 2025 لوحده أعلنت إسرائيل عن إنشاء 54 مستوطنة. هذا الرقم لوحده هو الأعلى منذ عام 1967، أي منذ بدء إسرائيل احتلالها للضفة الغربية. خلال العام نفسه، أي عام 2025، إسرائيل والمستوطنين يقيمون بؤرة إلى بؤرتين استيطانيتين كل أسبوع. من 350 بؤرة استيطانية التي أقيمت من عام 1996 إلى عام 2026، 170 بؤرة استيطانية فقط أعلن عنها خلال فترة ولاية الحكومة الإسرائيلية الحالية. الغرض الرئيس هو وصول عدد المستوطنين إلى 1,000,000 مستوطن في الضفة الغربية.
2: ما هي أدوات الاحتلال لتنفيذ ذلك؟
8: إسرائيل تستعمل العديد من الأدوات من أجل ذلك. أولا، على سبيل المثال، تعلن العديد من الأراضي في الضفة الغربية كأراضي دولة. خلال فترة ولاية الحكومة الإسرائيلية الحالية أعلنت إسرائيل عن 26 ألف دنم كأراضي دولة. هذا العدد لوحده هو نصف إجمالي عدد الأراضي التي أعلنتها إسرائيل واستولت عليها كأراضي دولة منذ عام 1993. فضلا عن ذلك، إسرائيل أعلنت خلال فترة ولاية الحكومة الحالية عن 223 كيلو متر لشق طرق تربط المستوطنات في الضفة الغربية فيما بينها. فضلا عن ذلك، أعلنت إسرائيل أيضا عن تهجير 40 ألف فلسطيني من مخيمات شمال الضفة الغربية، وهي ما زالت مستمرة تعمل على ذلك. وأخيرا، إسرائيل اليوم تقيم أكثر من 925 حاجز يقطع أوصال الضفة الغربية.
2: وهذه هي المعطيات التي نشاهدها، يعني إحصائيات تتحدث يعني عن هذه الاعتداءات وما يجري على أرض الواقع وما يكرسه الاحتلال يدا بيد مع المستوطنين منذ 7 أكتوبر، وذلك عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. دكتور إيهاب، هنا يعني ما هو الغرض الرئيسي؟ وأطلعنا أيضا أنت على مشاهداتك حيث كنت هناك في الضفة قريبا منذ أشهر قليلة.
8: إسرائيل الغرض الرئيسي الذي تريد أن تصل إليه هو تهجير سكان الضفة الغربية. من أجل ذلك، فضلا عن الواقع الجغرافي والديموغرافي الذي تحدثنا عنه، تعمل إسرائيل بشكل ممنهج على إن

0: إنهاء نموذج أوسلو. هذا النموذج الذي بدأ منذ عام 1993، إسرائيل تعمل جاهدة على إلغاء كل التقسيمات الإدارية التي أفرزتها اتفاقية أوسلو ألف وباء وجيم. على سبيل المثال، إسرائيل خلال فترة الحكومة الحالية بدأت بالاستيطان في مناطق مصنفة على أنها مناطق باء، وهذا مخالف لكل الاتفاقيات الدولية. فضلا عن ذلك، إسرائيل تعمل على إلغاء كل ما له علاقة بنموذج الدولة الفلسطينية. هي سنت قانون في الكنيسة الإسرائيلي يؤكد رفض الحكومة الإسرائيلية والبرلمان الإسرائيلي وجود دولة فلسطينية. إلى جانب ذلك أيضا، بدأت إسرائيل بإعادة البناء في مشروع E1. هذا المشروع هو الذي يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.
1: شكرا لك دكتور إيهاب محارمة، الخبير بالشأن الفلسطيني والأستاذ مركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. شكرا على المشاركة معنا. نهاية النافذة الإنسانية، عودة الآن إلى غرفة الأخبار وبقية التغطية.
2: إلى تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، قالت السلطات الروسية إن 5 قتلى سقطوا في انفجار عقب هجوم أوكراني استهدف شبه جزيرة القرم، بينهم مسؤول عسكري روسي. في المقابل، أفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية بسقوط 2 وعدد من الجرحى في قصف روسي على محطة للقطارات في مقاطعة أوديسا. من جهتها، قالت قيادة الأركان الأوكرانية إنها استهدفت مجمع غازبروم في باشكروتستان الروسية، أكبر المجمعات البتروكيميائية، وإن الهجوم تم بالمسيرات على عمق 1300 كيلومتر داخل روسيا. من كييف ينضم إلينا دكتور إيفان أوس، كبير الباحثين بالمعهد الأوكراني للدراسات الاستراتيجية، ومن موسكو إلينا سوبونينا، الكاتبة والمحللة السياسية. أهلا ومرحبا بكما دكتور إيفان أوس. نبدأ معك. في ظل هذه الضربات الروسية المتكررة في الصواريخ البالستية، كان الرئيس زيلنسكي قد طلب بمزيد من صواريخ الباتريوت لبلاده. هل أصبحت فجوة الدفاع الجوي هي العامل الأكثر تأثيرا في قدرة أوكرانيا على حماية مدنها وبنيتها التحتية؟
3: السلام عليكم من كييف، تحياتي منا ومشاهدي الجزيرة، شكرا على دعوتي.
4: طبعا تحياتي أيضا للضيفة من موسكو. كما تعلمين منى، نحن نعلم أن روسيا كانت قد شددت هذه الهجمات الباليستية على مدن كييف، مدن أوكرانيا، ونحن نعلم أن هذا تهديد أساسي للسكان الذين يعيشون في المدن الكبيرة، وتهديد على الأمن الغذائي للسكان الذين يعيشون في هذه المدن، لأن الصواريخ البالستية دمرت عدد من المدن الأوكرانية. ولذلك الأولوية الأساسية بالنسبة لأوكرانيا الآن هي البحث عن طرق للاستجابة لهذا التهديد بالصواريخ الباليستية. هناك خياران. الخيار الأول هو صواريخ اعتراضية لاعتراض هذه الصواريخ الباليستية، والخيار الثاني هو الحصول على صواريخ باليستية خاصة بنا من أجل الرد بالمثل على هذه الهجمات بالصواريخ الباليستية. وأعتقد أن هذان هما الخياران، وطبعا أوكرانيا ستحاول النجاح في كلا الخيارين، ولكن الآن هناك محادثات بشأن الحصول على الصواريخ الاعتراضية. شكرا منى.
2: أبقى معك بهذه النقطة دكتور إيفان أوس. تتحدث وتقول هنالك خياران، إما صواريخ اعتراضية وإما صواريخ أوكرانية اعتراضية. وهنا أسأل أصلا عن أزمة الصواريخ الاعتراضية الباتريوت في ظل الحرب على إيران، والحديث أصلا عن هذا النقص في الولايات المتحدة، وكان هنالك حديث سابق عن لربما إنتاج مشترك بين الولايات المتحدة وأوكرانيا على الأراضي الأوكرانية لهذه الصواريخ. المخرج من هذا المشهد في ظل هذه الأزمة التي تعيشها أصلا الولايات المتحدة، وهي مصدر صواريخ الباتريوت بالنسبة لأوكرانيا؟
4: طبعا زيادة إنتاج الصواريخ الاعتراضية هو أمر مهم، ولكن بصراحة هذا الخيار ليس سهل، لأن هذه الصواريخ الباليستية والاعتراضية من الصعب إنتاجها، وتحتاج إلى الكثير من التصريحات، وبعض

0: هذه التصريحات يجب أن تصدر عن شركات دفاعية، وبعض هذه الشركات الدفاعية مرتبطة بالرئيس ترامب. ربما قد يقول الرئيس ترامب أنه سيسمح لأوكرانيا بإنتاج هذه الصواريخ، أو بعد ذلك يمكن أن يقول أنهم لن يعطونا التصريحات من أجل إنتاج قطع غيار مهمة جدا، ولذلك بالنسبة لأوكرانيا ليس من السهل جدا العمل على هذا الإنتاج. نحن نتحدث مع هذه الشركات، خاصة بوينغ، من أجل الحصول على هذه الصواريخ، ولكن هذه ليست عملية سهلة وليست عملية سريعة أيضا. وإذا حتى تنظيم الإنتاج، إذا حصلنا على التصريحات والأذنات، هذه العملية ستتطلب وقت لتنظيم الإنتاج وإيجاد الموقع المناسب لإنتاج هذه الصواريخ على أراضي أوكرانيا. طبعا يجب أن يكون هذا الإنتاج في دولة أخرى. السؤال هو أي دولة ستعطينا أراضيها من أجل إنتاج هذه الصواريخ؟ نحن نعمل على هذه المسألة.
1: سيدة سوبونينا، في ظل هذا المشهد وتبادل الضربات بشكل شبه يومي، والضربات التي باتت تطال منشآت الطاقة ومنشآت حيوية وموانئ في كلا البلدين، وحرب المسيرات المتبادلة بشكل شبه يومي، ما الذي تعتبره روسيا معيارا للنجاح في هذه المرحلة بالنسبة لها؟ يعني هل السيطرة على أراض جديدة أم فرض وقائع جديدة لربما على طاولة التفاوض؟
2: نهاركم سعيد جميعا. بالنسبة لروسيا، معيار النجاح هو التقدم على الأرض، وروسيا أم تتقدم على الأرض في منطقة دونباس ولو بطيئا، ولكن أوكرانيا هي التي أم تخسر أراضيها. أنت محقة تماما، هناك ضربات متبادلة، ولكن روسيا حتى من هذه الناحية هي متفوقة. نعم، ضربات أوكرانيا باستخدام المسيرات في العمق الروسي أصبحت موجعة، خاصة وقت يوجهون ضرباتهم على مواقع مدنية، وهي في كثير من الأحوال عمليات إرهابية بحتة، لأن الضحايا هم مدنيين. ولكن روسيا أم تستخدم الآن صواريخها وأيضا مسيرات، واكتشفنا أن أوكران ليست لديهم مضادات الآن، هناك نقص، هناك شح كبير بصواريخ الاعتراضية، هي كل أكتريتها تم استخدامها في الخليج. وترامب منى ترامب ضحك على زيلينسكي في قمة أنقرة، وعد بتقديم الرخصة بإنتاج صواريخ باتريوت. كل هذه هي أحلام، هذا شيء مستحيل. نحن عم نتكلم عن التصعيد الآن، أما تقديم الرخصة هو بده شيء سنتين ثلاثة على أقل شيء، لهذه الفترة سوف تنتهي ولاية ترامب. وأما الإنتاج المشترك، ضيفكم الكريم قد تكلم عن هذا الشيء، هذا الشيء مستحيل أكثر.
1: طيب، تتحدثين عن أن هذه فترة تصعيد، لكن ألا يوجد هنالك خشية روسية بأن هذه الضربات المتبادلة تحديدا للموانئ قد تدخل عناصر جديدة بشكل أو بآخر إلى المشهد من دول العالم، خاصة وأن هذه الضربات التي تطال الموانئ الأوكرانية تضر أيضا بالتجارة الأوروبية؟
2: تضر بالتجارة الأوروبية؟ طيب، أوروبية هي تساند وتدعم زيلينسكي، وهم متضررين من وقت. ألمانيا متضرر أساسي الآن، هم ارتكبوا بخطأ، هم راهنوا على وقود من أمريكا وهي أغلى في 3 مرات من النفط والغاز الروسي. النخبة الألمانية مثلا والنخبة الأوروبية هي لا تدافع عن مصالح شعوب هناك. فأم تسأليني هل روسيا سوف تندم إذا تضررت أوروبا؟
1: طب إذا تضرر العالم هل سوف تندم؟
2: جزء من المعركة. العالم كله ما راح يتضرر بسبب الحرب في أوكرانيا، هناك مشاكل في الخليج في مضيق هرمز، وروسيا أكيد لديها شراكة كبيرة واسعة مع دول عربية.
1: أدركنا الوقت سيدة إلينا سوبونينا، جزيل الشكر لك، الكاتبة والمحللة السياسية، كنت معنا من موسكو. والشكر أيضا موصول لدكتور إيفان أوس، كبير الباحثين بالمعهد الأوكراني لدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الساعة تغطيتنا.

0: نستمر على رأس الساعة، إلى اللقاء.
1: هنا
2: هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلا.
1: الأحداث لا تنتظر.
3: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
1: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
4: منطقة إسقاط البلاط، كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
1: ذاك ما تروى.
5: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
1: بل كما تحدث.
6: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
1: نحن في المشهد.
7: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
1: نقترب، ننقل، نوثق.
8: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
1: أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية مستمرة.
0: نبدأ بهذا الخبر.
9: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا.
1: أحداث تتسارع.
10: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
9: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
11: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
1: مشهد يتغير
0: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهران.
1: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
12: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر.
1: نلاحق ما يستجد.
13: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد.
1: ونواكب ما يحدث.
14: لنبحث واستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي.
1: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
15: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
1: نبقى مع كل تطور. هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره.
16: يعني هذا جوت بجيب أطفال.
1: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
17: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما ردوش يلعبوني عشان إيدي مقطوعة.
1: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها. نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة. الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.

0: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة. نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
1: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
2: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للوضع في مضيق هرمز وتطورات في لبنان والتصعيد في الضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تسيطر على مضيق هرمز سيطرة تامة، معربا عن اعتقاده أنها ستحتفظ بالسيطرة الكاملة عليه. في المقابل، نقلت وكالة فارس للأنباء عن قائد قوات الباسيج قوله إن مضيق هرمز تحت سيطرة إيران. في الضفة الغربية، أفادت مراسلة الجزيرة باقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال قرية قصرى بقضاء نابلس شمال الضفة. قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية إن 3 عائلات فلسطينية محاصرة الآن في منازلها بقرية قصرى.

0: بالضفة الغربية بعد قطع الماء والكهرباء عنهم. هذا وقال رئيس بلدية قصر للجزيرة أن الاحتلال طالب العائلات المحاصرة بإخلاء منازلها ومنع السلطات المحلية من الوصول إليها. في الأثناء أفادت محافظة القدس بأن مجموعات متتابعة من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى وأدت طقوسا تلمودية في الساحة الشرقية المقابلة لقبة الصخرة. في أوكرانيا أعلنت هيئة الطوارئ عن سقوط قتيلين وإصابة آخرين في قصف روسي على محطة قطارات في مقاطعة أوديسا. من جهتها قالت قيادة الأركان الأوكرانية إنها استهدفت مجمع غازبروم في باشكورتوستان الروسية، أكبر المجمعات البتروكيميائية بروسيا ومواقع عسكرية في شبه جزيرة القرم. من جهتها أكدت السلطات الروسية مقتل 5 أشخاص في هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم، كما أعلنت أن سيطرت القوات الروسية على مدينة بتروفكا بإقليم دونيتسك. للمزيد نبدأ بالملف الإيراني. معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومعنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. مرحبا بكم. أبدأ معك رانيا قاسمي، وأطلعين على التصريحات المتعلقة بالسيطرة ونوعية هذه السيطرة على مضيق هرمز والتي تحدث عنها المسؤولون الإيرانيون.
1: نعم سلمى، يعني ردا على تصريح الرئيس الأمريكي بأن بلاده تسيطر على مضيق هرمز، توالت ردود الفعل الإيرانية نافية لمثل هذا الأمر، كان آخرها لرئيس منظمة التعبئة الشعبية البسيج حسين طائب، والذي أكد على أن إيران تفرض سيطرتها الكاملة على المضيق، وقال أن بلاده تواصل مسيرتها بأمان وبشكل كامل، واعتبر أن الولايات المتحدة كانت تخطط لشن اعتداء على جديد على إيران، ولكنه تم إفشال هذا الأمر من قبل القوات الإيرانية، في إشارة إلى الهجمات الأخيرة ما بين البلدين على خلفية مضيق هرمز، وقال أن هذا الأمر تم رغم التصريحات الأمريكية التي تقول أن إيران فقدت جميع قوتها الجوية والبحرية. كان هناك أيضا تأكيد من قبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أن الولايات المتحدة يجب أن يعني تأخذ حذرها من المعلومات الاستخباراتية المضللة. هكذا تحدث عراقشي، وقال أن الولايات المتحدة منذ مدة وهي ترتكب أخطاء بسبب ضعف استخباراتها، وقال أن أحد أخطائها الاستراتيجية كان هو شن حرب على إيران، والآن ترتكب خطأ أكبر فيما يتعلق بمضيق هرمز، ولذلك حذر من أن الأخطاء والمعلومات الاستخباراتية المضللة أكثر خطورة من الأخبار المزيفة، ردا على التصريحات الأمريكية فيما يتعلق بهذا الشأن. أما المتحدث باسم الخارجية الإيرانية فقد أكد على أنه سيتم في يعني الترتيبات المستقبلية بشأن مضيق هرمز إدخال الموضوع البيئي بعد انتشار التلوث النفطي في المياه بسبب ما تقول طيران أنها سفينة أجنبية. هذا بالإضافة إلى تأكيد أن سلمى يعني السفن الإسرائيلية أو التابعة حتى لإسرائيل لن يسمح لها بالمرور من مضيق هرمز وفقا الترتيبات الجديدة، أو على الأقل وفقا للقانون الذي يتم سنه حاليا في البرلمان.
0: وبناء على هذه التصريحات رانيا، هل هناك حديث عن هذا الاتفاق المنتظر حول مسارات الملاحة في مضيق هرمز، والذي كان متوقعا منذ أكثر من أسبوع بين إيران وعمان؟
1: يعني سلمى، حتى الآن تقول المستويات الرسمية، نتحدث عن وزارة الخارجية بالتحديد، أكدت أن يعني الاتفاق في مراحله النهائية، ولكن هناك بعض القضايا الفنية التي ما زال يتم بحثها ما بين الجانبين، وذلك بعد الاتفاق على الخرائط المتعلقة بالمسارات البحرية التي ستكون مسار جديد، وسيتم معها إلغاء المسار الشمالي وأيضا المسار الجنوبي الذي ترفضه طهران إيران بشكل كامل، وهذا بالإضافة إلى ما أكد عليه يعني مؤخرا كما قلت إسماعيل بقائي بأنه سيتم يعني إضافة الموضوع البيئي وضرورة التزام الدول التي تستخدم مضيق هرمز وتمر السفن التجارية من هذا المضيق أن تلتزم ب يعني الحفاظ على البيئة بعد التلوث النفطي الذي تشهده مياه الخليج حاليا. وتم التأكيد أيضا على أن الجهود متواصلة فيما يتعلق بهذا الأمر، ولكن كانت مصادر إيرانية كانت قد تحدثت عن أن أحد أسباب التأخير بالإضافة إلى استمرار المحادثات هو أن إيران كانت تنتظر الموقف الأمريكي، خاصة وأنها كانت في السابق قد تلقت رسائل باستعداد واشنطن للعودة للالتزام بتعهداتها، وخاصة أنه سيتم يعني رفع الحصار البحري وتعليق العقوبات النفطية. ولذلك يعني حتى الآن لم نعرف بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة اتخذت قرارها فيما يتعلق بهذا الشأن أم لا، ولكن كما تقول المصادر إيران ما زالت تنتظر الموقف الأمريكي.
0: شكرا لك إيران يا قاسم، مراسلتنا من طهران. فادي، في واشنطن أيضا هناك التأكيد على لسان ترامب بالسيطرة الكاملة على مضيق هرمز، أطلعنا على هذه التصريحات وما الذي يقال أيضا عن طبيعة هذه السيطرة خاصة مع المعطيات الصادرة من هيئات المتابعة للعبور في المضيق؟
2: نعم سلمى، هناك حرب كلامية واضحة خصوصا هذا الأسبوع بمسألة السيطرة على مضيق هرمز، وهي قضية أساسية بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنها واحدة من التداعيات التي خلفتها الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وبالتالي مسألة من يسيطر على المضيق هي واحدة من نتائج هذه الحرب التي يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يقنع الداخل الأمريكي بها بأن اليد العليا في نهاية المطاف هي للولايات المتحدة، لا سيما في ظل الانتقادات الحادة لمسألة استمرار هذه الحرب أو الأزمة المرتبطة بها وهي تقترب من دخول شهرها السادس، وأيضا في ظل عدم رضا واسع على المستوى الشعبية الأمريكي وفق استطلاعات الرأي عن نتائج الحرب، وبأن الحرب لم تحقق نتائجها، فضلا عن مؤشرات مقلقة بالنسبة للرئيس الأمريكي تتعلق بالرضا عن وضع أكلاف المعيشة وغلاء المعيشة لا سيما داخل قاعدته الشعبية. وعلى هذا الأساس وبعد أن كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشيع أجواء إيجابية للغاية الأسبوع الماضي بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق قريبا مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز وتلويحه بخيارات عسكرية إن لم تقم إيران بإعادة الفتح المضيق في سرعة، عاد هذا الأسبوع ليتراجع عن هذه التصريحات ويطرح مقاربة جديدة تقول بأنه أولا الولايات المتحدة من يمتلك السيطرة التامة على المضيق من خلال ما يسميه بالجدار الفولاذي، أي مسألة الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، ويقول أن إيران تثرثر كثيرا ولا تفعل أي شيء لأنها ليس بوسعها أن تقوم بأي شيء مقابل هذا الحصار المفروض عليها، لا بل أكثر من ذلك، قبل يومين حذر إيران من إقدام على أي خطوة في المضيق ربما لتغيير هذا الواقع لأنها ستواجه بالقوة العسكرية كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الرئيس ترامب يعتبر أن إيران تعاني الإفلاس في الوقت الراهن، التضخم بلغ مستويات قياسية، وبالتالي هذه الضائقة الاقتصادية جراء العقوبات ومعطوف عليها مسألة الحصار يحاول من خلالها أن يغير السلوك الإيراني لإجبارها على القبول بالشروط الأمريكية لإعادة فتح المضيق بدون أي عوائق أو أي رسوم. لكن السؤال الأساسي الذي لا يجيب عليه الرئيس الأمريكي تحديدا هذا الأسبوع، ما هو موقف بلاده من مسألة إمكانية التوصل إلى حل تفاوضي لإعادة فتح المضيق؟ على الأقل في العلن الإدارة الأمريكية في الوقت الراهن لا تتحدث عن أي جهود دبلوماسية.
0: وماذا عن الانتظار فادي؟ يعني ما الذي يقال أيضا عن طول هذه الفترة التي يجري فيها الحديث عن أجواء إيجابية والوصول إلى المرحلة النهائية لإتمام هذا الاتفاق حول مسارات العبور في مضيق هرمز بين طهران ومسقط وحتى الساعة الاتفاق؟
2: نعم، الإدارة الأمريكية لم تعد تعلق على مسألة التصريحات الآتية من المنطقة أو من الوسطاء بشأن هذه المفاوضات، لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه لم يعد يثق بالقيادة الإيرانية، كلما جرت مباحثات ومفاوضات تخرج هذه القيادة لتنكر أي توافقات، وبالتالي الانطباعات التي كان يخلفها الرئيس الأمريكي بتصريحاته عن قرب التوصل إلى اتفاق لتعود إيران بطرح شروط مختلفة تتعلق بالحرب التي شنتها الولايات المتحدة سواء مسألة التعويضات أو سحب القوات الأمريكية وغيرها من الأمور، خلقت انطباعات بأن الرئيس الأمريكي هو في موقع من يطلب التوصل إلى تسوية وليس إيران، وبالتالي غير من خطابه. هو يعتبر أن الأوضاع على ما يرام داخل الولايات المتحدة، وبأن الاقتصاد الأمريكي لم يتعرض لخضات جراء هذا الانخفاض في إمدادات الطاقة، لا بل أن وزير الطاقة الأمريكي يعتبر أن هناك استمرار لتدفق وإن كان محدودا للنفط عبر المضيق، وأن أسعار النفط لا تزال على الأقل أدنى من مستوياتها في عهد الرئيس

0: السابق بايدن، وبالتالي قادرة الولايات المتحدة على إدارة الأزمة في الوقت الراهن عوض المساعي من أجل معالجتها، خصوصا أن التهديدات بالإجراءات العسكرية أو القيام بإجراءات عسكرية خلال الأشهر الخمسة الماضية لم تؤدي إلى تحقيق النتائج التي تريدها الولايات المتحدة. وبالتالي الرئيس الأمريكي الآن يقول على الأقل، يوحي بأنه سوف يتبع ما يسمى بالصبر الاستراتيجي، أي يجعل هذا الوضع الاقتصادي ومضاعفاته في الداخل إيران أن يفعل فعله على أمل أن تغير إيران سلوكها. لكن من غير الواضح إذا كان الرئيس الأمريكي سوف يلتزم بهذه الاستراتيجية وإلى أي مدى، خصوصا أنه ليس هناك أي إشارات من الإدارة الأمريكية أولا حول أين بلغت هذه المفاوضات، وهل لا زالت الإدارة الأمريكية تتواصل مع الوسطاء ومع إيران، والنقطة الثانية ما هو مصير وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما والذي سوف ينتهي قريبا الأسبوع المقبل.
1: شكرا لك فادي منصور مراسلنا من واشنطن من البيت الأبيض. معنا في الاستوديو الدكتور محجوب أزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور محجوب مرحبا بك معنا. كلا الطرفين يعلنان السيطرة التامة على المضيق، كيف لنا أن نعرف؟
2: في الحقيقة سلمى نحن لا نمتلك مصدرا ثالثا يعطينا ما يسمى بالفاليديشن، تأكيد من على صحة هذه المعلومات. إذا كانت الولايات المتحدة تسيطر على المضيق، لماذا لا يزداد تدفق النفط في المضيق؟ لماذا لا تزداد؟ آخر إحصائية تقول أنه يوم الثلاثاء لم يكن هناك إلا حوالي 15 أو 18 سفينة عبرت، وبالتالي السفن تعبر حتى من المسار الإيراني، بقية المسارات تكاد تكون غير مفتوحة أصلا. وبالتالي أنا أعتقد أن كلا الطرفين يحاول أن يخلق واقعا معينا سلمى قبل يوم الثلاثاء 17 أغسطس، وهو اليوم الأخير لوقف إطلاق النار وفق المذكرة التفاهم. هذا تاريخ يعتبر تاريخ مقدس بالنسبة للطرفين، عليهم أن يتحركوا، إما أن يمددوا هذا وقف إطلاق النار أو يذهبوا إلى خيار عملي عسكري بغض النظر حجم هذا العمل العسكري. باعتقادي أن الطرفين من اليوم حتى يوم الثلاثاء سنشهد موجة من التصعيد في التصريحات، واللي شفناه حتى في إيران اليوم من قائد البسيج الجديد. وبالتالي نحن أمام حركة تصعيد في محاولة إلى البحث عن مخرج قبل يوم الثلاثاء فيما يتعلق بتمديد هذه المهلة الجديدة حتى يخرج الطرفان على الأقل من ضغط الوقت الذي يمارس عليهم الآن بسبب تعنتهما.
1: ما هي الخطوة التالية برأيك؟ يعني هناك شبه إعلان عن يعني انتصار جزئي ولو في هذا الملف موضوع مضيق هرمز، وهو ما كان يسعى إليه الطرفان، الصورة صورة المنتصر.
2: بالضبط سلمى، الولايات المتحدة عمليا غير قادرة على ضبط إيقاع المضيق، يعني هذا الشيء لا يمكن لأي متابع ومحلل بعمق أن ينكر ذلك. الولايات المتحدة عاجزة عن فرض كلمتها على المضيق. إيران عمليا جمدت المضيق لصالح نتيجة ما يسمى بالاتفاق الإيراني العماني، وبالتالي الآن عملية الكل يضبط ساعته على ما سيعلن من قبل الطرفين العماني والإيراني أو من قبل الوسطاء بمشاركة الوسطاء. لذلك هذا تطور مهم. لذلك باعتقادي أنه 60 يوما القادمة ستبدأ من الإعلان العماني الإيراني، وبهذه الطريقة سيبدو الطرف الأمريكي أنه لا علاقة له وبأنه وضعه أفضل من الطرف الإيراني. لكن هذا التمديد عمليا لا ينفي شيء مهم سلمى، وهي أن كلا الطرفين ينفيان ما أسمي أنا كلفة الألم. كلاهما متألم، كلاهما يدفع ثمن باهظ. الولايات المتحدة، الرئيس الأمريكي غير دقيق، التقارير الاقتصادية اليوم تتحدث بشكل واضح عن تكلفة الحياة وتكلفة الوقود على الأمريكيين تزداد بشكل يومي.
1: طيب اسمح لي أن يعني نوه إلى الخبر العاجل دكتور محجوب، والذي متعلق طبعا بطبيعة الحال بهذا الملف. المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء يقول لا يمكن لأي سفينة العبور الآمن في مضيق هرمز دون إذن وإشراف من قبل إيران. هناك ثقة أكثر، وكما قلت هناك تواتر للتصريحات قبل يوم الثلاثاء القادم. هل تتوقع خلال هذه الفترة ضمن هذا السقف المرتفع من التصريحات لكلا الطرفين أن يجري الإعلان عن اتفاق مثلا بين طهران ومسقط؟
2: أنا لا أرى بأن الطرفين يريدوا العودة للعمل العسكري، وبرز كما قلنا سلمى في أكثر من لقاء معك أن الطرف الأمريكي ليس لديه شهية للمخاطرة، والطرف الإيراني لا يريد العودة لأي نوع من العمل العسكري مهما كان بسيطا، هو يريد أن يخرج من هذا الأربع. لذلك باعتقادي أنه المخرج الوحيد لكلا الطرفين أن يذهبوا إلى إعلان ما يسمى بالتوافق أو بالخطة العمانية الإيرانية فيما يتعلق بالمضيق بهذا الشكل، يمنح الطرفان عمليا مدة 60 يوما. لكن الأمر المهم الأهم من ذلك كله أنه ما تريده الولايات المتحدة لا يتحقق لا عسكريا ولا سياسيا، ومعنى ذلك أن الرئيس الأمريكي يقترب من حالة من الإحباط المتزايد عنده بأنه لا كل ما يفعله لا يحقق أهدافه، يعني النظام لا يضعف لا يسقط، أعاد تشكيل قيادته العسكرية بشكل يبدو اقتصاديا غير محبط كما يتصور الرئيس الأمريكي، قدرة الإيرانيين على تحمل الألم يبدو أنها أكثر من الأمريكيين، وهذا في حد ذاته باعتقادي سيزيد الإحباط الأمريكي أكثر.
1: ولكن يعني مثلا بلومبرغ نقلت عن مسؤولا في البيت الأبيض قوله العقوبات الأمريكية والحصار البحري جعلا إيران مفلسة تماما، هناك قناعة بذلك في داخل البيت الأبيض، وهناك قناعة بأنه لديهم أيضا أدوات حسب بلومبرغ أيضا بأن ترامب لديه أدوات للضغط على إيران يمكنه استخدامها خلال الأشهر المقبلة إذا ما استثنينا الحالة العسكرية التي ربما وصلت إلى سقفها حسب يعني قائد هيئة الأركان المشتركة على الأقل، يعني استراتيجية الخروج التي تحدث عنها. ماذا لديهم؟
2: سلمى، هذه التصريحات هي موجهة للرأي العام الأمريكي مع اقتراب الانتخابات النصفية، وهو يريد أن يقول بأنه استجمع زمام أمره وأنه قادر ويسيطر على المشهد، لكنها بنفس الوقت فتحت عليه أبواب جهنم من الانتقادات، بمعنى أنه إذا كنت تعتقد أن الخيار الضغوط الاقتصادية يفعل فعله وأن الضغوط القصوى تضعف إيران، لماذا ذهبت إلى خيار العمل العسكري؟ ولماذا خسرنا 612 جريح؟ ولماذا خسرنا 18 أمريكيين؟ بمعنى آخر، هذه رغم قوله أنه الأمور طيبة وتحت السيطرة، لكن عمليا هي موجهة للداخل الأمريكي للقول أنه الحرب لا تأثير لها، لكن لا أعتقد أنه هذا الأمر منعكس على الجبهة العسكرية. لا زال العسكريين يعتقدون بأنه الأمور العسكرية ليست في صالح أمريكا، وبأنه إيران تدفع الأمريكيين إلى مزيد من التوتر في الكلفة العسكرية لاستمرار أي نوع من العمل العسكري في المنطقة.
1: وما الذي تبني عليه إذا كان هناك مثلا يعني متابعة لهذه الإجراءات التكتيكية من أجل تدفيع واشنطن مثل هذا الثمن والاستثمار بعامل الزمن؟ ما هي نوعية الاستراتيجية التي تبني عليها؟ هل تريد اتفاق أم أنها تؤجل الاتفاق إلى ما بعد ترامب؟
2: أنا أعتقد إيران في عنا تاريخ مقدس جدا هو 30/9. 30/9 هو يوم ما يسمى نزع السلاح في الميليشيات في العراق، ويوم إنهاء الوجود العسكري في العراق. إيران تنظر إلى ذلك تاريخا محددا، لأنه إما سيكون نصرا لها بخروج العسكري من العراق الأمريكي، أو سيكون هزيمة لها بمعنى نزع سلاح الفصائل العراقية. معنى هذا ما أن الأمريكيين سيقولوا حققنا نقطة صار أخرى فيما يتعلق بالنفوذ الإقليمي الإيراني. بعبارة أخرى، هناك عمل في مساحات غير مكشوفة للنقاش سلمى، غير ظاهرة للنقاش، الكل يراهن عليها ليستجمع نقاط نصر أكثر. الإيرانيون يراهنوا على قضية أساسية أنه يمكننا أن نذهب إلى توافق مع العمانيين، يفتح المضيق، سنبيع نفطنا وبالتالي يعود نفطنا إلى السوق، سنحصل حوالي 8.5 مليار دولار من بيع النفط، وبالتالي نحصل على عوائد اقتصادية. لكن الأمريكي ستزداد خسارته أكثر، لأنه لا يمكنه تمرير لا سلاح ولا عتاد ولا قطع، لأن الأمور تحت إشرافنا.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط ضيفنا في الاستوديو. الآن إلى قراءة في مستجدات الأوضاع في مضيق هرمز في نافذة تقدمها منى العمري، تفضلي.
3: أهلا بكم في هذه النافذة العسكرية، وفيها نسلط الضوء على واقع ملف الإغلاق والعبور في مضيق هرمز مع تباين البيانات بشأن حركة الملاحة، وكذلك المواقف السياسية بين واشنطن وطهران بشأن السيطرة على المضيق. هذا الملف نناقشه مع ضيفنا في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا ومرحبا بك عميد الياس حنا. مضيق هرمز، كل طرف يقول نسيطر على المضيق بشكل كامل، سواء أن الجانب الإيراني كان هنالك تصريح لقائد قوات البسيج الجديد، ورئيس ترامب كذلك يقول نسيطر على المضيق بشكل كامل، لكن لا سيطرة كاملة لأحد على المضيق. ما الذي يجري في هرمز اليوم؟
4: منى، السيطرة بمعنى السيطرة والتشغيل كما يقال هي ليست بيد أحد. يعني اليوم هناك واقع معين مهم جدا بالنسبة لإيران، أن إيران الجغرافيا تساعد إيران، وهذا أمر مهم جدا، تساعد إيران ولديها العمق الجغرافي ولديها الوسائل، وهي قريبة وهي استعدت لهذا الأمر، ولكنها ليست قادرة فعلا على السيطرة وتشغيلها. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذا الحصار هي تخوض حربا فعلا، حرب اقتصادية عسكرية في نفس الوقت. فإذا الولايات المتحدة الأمريكية لديها الحصار، لديها الوسائل العسكرية، واليوم الفكرة الإيرانية أن نحن سنعتمد اقتصاد الحصار واقتصاد الجيوسياسي وما شابه، كلما طال الوقت كلما سيتنازل الأمريكي. والأمريكي يقول كلما طال الوقت بالحصار تكلف إيران الحصار منا يوميا 450 حسب الول ستريت.

0: جورنال 450 مليون دولار يوميا. اليوم صفر تصدير نفط من جزيرة خارك، صفر حتى الآن، وهي التي فعلا تصدر 9 من أصل 10 براميل يوميا. يوميا تصدر إلى 1.7 إلى 1.9 من النفط، ولكنها ليست اليوم قادرة على تصدير، مع أنه في البحر عائم هناك ما يقارب 180 مليون برميل لإيران، ولكن دائما هناك العقوبات والعقوبات الثانوية. فإذن أنت أمام معادلة بسيطة، ليس هناك من شيء واضح حتى الآن.
1: عميد الياس حنا، هناك تباين في الأرقام فيما يتعلق بأعداد السفن التي تمر. الولايات المتحدة لديها أرقامها وبياناتها، إيران كذلك، ولا جهة واضحة تبين لنا ما يجري فعليا في المضيق في المسارات المختلفة. وول ستريت جورنال عن شركة كيبلر كانت قد تحدثت بالأمس وقالت بأن نصف السفن التي عبرت المضيق في شهر أغسطس اختارت المسار الإيراني، والنصف الآخر اختارت أن تخفي بياناتها. ما الذي يعني ذلك؟
0: منى، هناك غموض. يعني حتى الاتفاق العماني وهو قيد الإعداد مع إيران يتحدث عن، حسب ما سرب من هذا الخبر، يتحدث عن الدخول من الجهة الإيرانية في المياه الدولية الإيرانية خارق، وبالتالي الخروج هو في الطريق العماني. هذا هو يعتبر على أنه الخروج. فإذا أنت أمام شيء ضبابي حتى الآن لا نعرف فعلا، ولكن هناك كما نعرف فعلا المسار الإيراني الذي استحدثته إيران جزيرة لارك وجزيرة قشم، وبالتالي هي بالنسبة للضمان للآليات للسفن وحتى للناقلات هي أضمن بالمعنى الأمني. وبالتالي هي تقول دائما إيران أن هذه المنطقة أو المسار القديم هو مسار محفوف بالمخاطر بسبب الألغام. تبين في وقتنا الأوقات أنه ليس هناك من ألغام، ولكن الأساسي منى أنه اليوم هذه المسارات، المسار الإيراني، المسار التقليدي أو TSS، المسار العماني الذي تم الاتفاق عليه مع الولايات المتحدة الأمريكية، هناك أيضا مسار عسكري أمريكي يتم التنسيق معه. يعني من يريد أن يخرج ينسق مع البحرية الأمريكية. هذا المسار ليس لديه إحداثيات معلنة، ليس لديه تنسيق مع الـ IMO، فقط هو التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية أو البحرية. فإذن أنت أمام معضلة أساسية. منذ بدء الحرب 54 سفينة تعرضت للاعتداء، 3 منها فعلا أغرقت، و13 سفينة استطاعت أن تخرج من الأزمة. حتى الآن البارحة يقال أنه 14 سفينة خرجت فقط من مضيق هرمز مقابل 160 أو أكثر خلال مرحلة ما قبل الحرب.
1: عميد، يعني نقطتان مثيرتان للاهتمام. الأولى فيما يتعلق بكل موضوع إطفاء الرادارات، كيف يحصل ذلك؟ وهل من الممكن أو كيف من الممكن أن تكشف هذه السفن؟ لأن هنالك سفن كما ذكرت كانت قد يعني استهدفت بسبب إطفائها للرادار.
0: الترانسبوندر أو الرادار هو الذي يعتمد على يحدد إحداثيات سفينة وأين تتواجد. إذا تم إطفاؤه وخرجت سرا، هناك الرادارات الشاطئية التي فعلا لدى إيران. وبالتالي نتذكر منى المرحلة التي 13 يوم من الاستهدافات
1: من القصف
0: الأمريكي، كانت الاستهدافات للمنظومة الأمنية في هذه المنطقة. وبالتالي هذه المنطقة هي مجموعة الرادارات والرصد وحتى إطلاق المسيرات. ولكن هناك مخاطر عالية حتى الآن، والشيء المؤذي للمنطقة كمنطقة أنه لا بديل لمضيق هرمز. يعني مضيق هرمز دخول ومغلق مسدود من جهة الكويت، وبالتالي الدخول يحتم فعلا أخذ الموافقة، والخروج يتطلب أيضا أخذ الموافقة. من هنا هذه المعضلة الكبيرة. يستعمل في بعض الأحيان منى ما يسمى بالسبوفينج، يعني أن تغش فعلا هذه السفينة عبر استعمال السبوفينج. يعني ما المقصود بالسبوفينج؟ السبوفينج منى هي فعلا أن السفينة تكون في مكان ولكن هي فعلا في مكان آخر. هو غش الرادارات، السبوفينج كما يقال.
1: هذا وارد.
0: السبوفينج هي جزء أساسي. نعم. يعني قد تكون السفينة يعني على الرادار، قد تعطيك السفينة أنها على الأرض منى، ولكن هي في وقت من الأوقات تكون في مكان آخر.
1: عميد الياس حنا، كانت البحرية الأمريكية قد تحدثت بأنها من 8 يوليو

0: حتى 12 من أغسطس قامت بإعادة توجيه 59 سفينة، تعطيل 3 سفن وتفتيش سفينتان. الآن يعني بالأمس كان هنالك تصريح جد مثير لوزير الطاقة الأمريكي، قال بأنه في 7 أيام الأخيرة تم تمرير ما يقارب 9 ملايين برميل نفط يوميا من مضيق هرمز. لا نعلم، لا توجد جهة تؤكد أو تنفي هذه الأرقام، لكن هل هذا يقول بأن الحل الآني في هذه الفترة التفاوضية يكمن بعسكرة المضيق من الناحية الأمريكية؟
1: منى، كلمة عسكرة هي أصلا معسكر هذا المضيق، يعني هو ما يسمى وسيلة جيوسياسية تستعملها إيران وأعدت لها منذ العام 79، منذ بدء الثورة، والعام 85 أو 88 وقت أيام حرب المواكبة للناقلات أو حرب الناقلات بالعام 87-88. فإذا أنت 7 مليون 8 مليون برميل من المنطقة، وتقريبا بين 18 و20 مليون هناك وسائل أخرى، ولكن يبدو من خلال ما يجري اليوم منى أن هناك عملية تهريب لهذه النفط، وبالتالي الحفاظ على شيء معين أو مستوى معين لسعر برميل النفط في الخارج، وبالتالي لتخفيف الأزمة العالمية، وبالتالي تخفيف الأزمة الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن قادمون على انتخابات منتصف الولاية. فإذن اليوم هذا الأمر هو في المقابل أيضا منى، أعدت إيران عادة تركيب المنظومة والهيكلية القيادية العسكرية من المخابرات إلى الأمن القومي وحتى إلى قائد الحرس الثوري، وكل هذه الأمور استعدادا للحرب. الحرب لم تنتهي ونحن أمام مرحلة جديدة قد نسميها مرحلة عض الأصابع.
0: عسكريا عميد، ما هي المعايير التي يجب أن نراقبها حتى يعني نعلم ما إذا كان المضيق يتجه باتجاه حل أو باتجاه تعقيد؟
1: الاتفاق العماني الإيراني هو فعلا بالمعنى التقني موجود، ولكن التنفيذ على الأرض يتطلب قرار سياسي، وهذا الأمر لن تقبل به إيران ولن تقبل به الولايات المتحدة الأمريكية. الفريقان هم في مرحلة الحد الأقصى من الأهداف، ولكن المعادلة الكبرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تقول أنه بدل الحرب هناك عملية الحصار والتي ترفع الثمن الاقتصادي على إيران، وبالتالي إيران تقول أنني أسيطر على المضيق، وبالتالي كلما طال الوقت كلما خسر الأمريكي. ولكن السيطرة بشكل عام على المضيق ليست أساسية، لأن الجغرافيا تساعد إيران، ونحن بانتظار المرحلة القادمة منا.
0: طيب، فيما حتى نذهب إلى المرحلة القادمة أو حتى ذلك الحين عميد الياس حنا، هل هذه السفن التي تعبر سواء من الجانب من المسار العماني أو المسار الإيراني أو الأمريكي الأمني الذي تحدثت عنه قبل قليل، سيبقى هرمز في إطار هذه المساحة الأمنية وتبقى هذه السفن تمر كما لو أنها تهرب كما ذكرت قبل قليل؟ هذا
1: هو الحل المؤقت. إيران لا تريد فعلا إغلاق المضيق ككل، لأنه قد يذهب إلى التدويل. هي تقول أرفع المستوى، يعني إيران لا تسيطر على الخليج، على المنطقة مضيق هرمز، هي ما يسمى المعطل، هي الديسربتر، وبالتالي هي قادرة على رفع مستوى البخاطر في المضيق، وبالتالي هي تقبل بهذا الوضع، الولايات المتحدة تقبل بهذا الوضع. ولكن كما قلت منى، الأهم هو هذا الحصار إذا طال إلى فترة طويلة يكلف إيران يوميا كما قلت 450 مليون دولار مع تصدير صفر. من هنا يتم الحديث اليوم، نتذكر خلال عملية القصف بجولستان عندما تم قصف سكك الحديد، يعني اليوم هناك مبادرة أو هناك فكرة تقول بالتطويق أو الحصار البري لمنع إيران من فعلا التواصل. على سبيل المثال منى، فقط كي أختم، المستوعب أو الكونتينر عبر البحر يكلف إيران تقريبا 3000 دولار، عبر البر 12000 دولار، يعني هذا سيادة 9000 دولار حسب الول ستريت جورنال. فإذا أنت أمام مرحلة صعبة، 80 أو 90 مليون نسمة كيف يمكن فعلا إطعامهم وتأمينهم؟
0: والوقت يزيدها صعوبة. العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك على هذا الشرح. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار، إليك سلمى.
2: شكرا لك منى. إلى تطورات الأوضاع في الضفة الغربية الآن، حيث أفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية قصرى بقضاء نابلس. من جهته قال رئيس بلدية قصرى للجزيرة إن الاحتلال أغلق البلدة بالكامل ومنع الحركة ونشر مئات الجنود لإخلاء البؤرة الاستيطانية. دوره قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية إن 3 عائلات فلسطينية بينهم أطفال محاصرة الآن في منازلها بقرية قصرى بالضفة الغربية بعد قطع الماء والكهرباء عنها، مضيفا أن عنف

0: ماذا يجري؟
1: منذ 5 أيام سلمى، المستوطنون لا يزالون يحاصرون عائلات فلسطينية في هذه المنطقة، عائلة حسان تحديدا التي لا تزال تحاصر من قبل المستوطنون. قبل قليل وصل عدد كبير من الآليات العسكرية الإسرائيلية التي جابت المنطقة وخرجت باتجاه منطقة عسكرية في أعلى هذه التلة. نراقب هنا ونشاهد عدد من المستوطنين الذين انتشروا في الجبال بعد أن وصل هذه الآليات العسكرية إلى هذه المنطقة. المستوطنون انقسموا إلى قسمين، قسم لا يزال يتواجد في محيط منازل العائلة، القسم الآخر صعد إلى هذه الجبال حيث لا يزال المستوطنون يدفعون بأعداد باتجاه هذه المنطقة ويحاصرون عائلة حسان ويقطعون عنها الماء والكهرباء. وفق بيان الجيش الإسرائيلي قال بأن قوات الجيش تتمركز في بلدة قصرى بهدف حماية السكان والحفاظ على الأمن، فيما تم توجيه القوات بالسماح لسكان قصرى بالبقاء في منازلهم، إضافة أيضا إلى أن القوات تعمل في منزل العائلة الفلسطينية ببلدة قصرى الموجودة بالقرب من النقطة التي أقيمت فيها البؤرة الاستيطانية التي تم إخلاؤها وتفكيكها. هذا هو بيان الجيش، لكن على أرض الواقع الأمر مغاير تماما. الجيش الإسرائيلي اقتحم أكثر من 16 منزلا وقام أبلغ العائلة بالانسحاب منها وتحويلها إلى ثكنة عسكرية. العائلات شردت في العراء من أطفال، من نساء، من كبار في السن، والجيش الإسرائيلي استوطن مكان هذه العائلات الفلسطينية في أعلى هذه التلة وتحديدا عند عائلة منازل عائلة حسان. نشاهد هذه البناية، هذه كان يوجد فيها إحدى العائلات الفلسطينية، تم إخلاؤها ونقلها إلى إحدى البنايات أيضا المحاصرة والمنازل المحاصرة سلمى في هذه المنطقة، ومن ثم حولها الاحتلال الإسرائيلي إلى ثكنة عسكرية. مكان تواجد المستوطنين لا يبعد سوى أقل من 50 مترا عن مكان تواجد الجيش. المستوطنون يشاهدون الجيش، الجيش ينتقل ويتجه باتجاه المستوطنين أيضا. هناك فيديوهات أثبتت بأن الجيش يقوم بصلوات تلمودية برفقة المستوطنين في هذه المنطقة، وأن الجيش هو شريك الفلسطينيون بما يجري في مناطق الضفة الغربية، يحفظوا المستوطنون بحماية الجيش.
0: هناك مشكلة في الصوت يتقطع مع ليث، سنعود إليه لمتابعة هذا التطور وهذه التطورات في قصر تحديدا. ثروة، نستفهم منك أكثر أيضا عمليات الاقتحام والاعتداءات والانتهاكات المستمرة التي تقوم بها قوات الاحتلال أيضا في مناطق الضفة.
2: يعني في الوقت الذي تقتحم فيه قوات كبيرة جدا من جيش الاحتلال بلدة قصرى جنوبي مدينة نابلس لادعاء أنها ستقوم على إخراج عدد من المستوطنين، تعمل قوات الاحتلال في مناطق أخرى في الضفة الغربية سلمى على اعتقال فلسطينيين بعد أن قام مستوطنون بمهاجمة أطراف منازلهم. هذا ما جرى قبل قليل في قرية بورقة بقضاء مدينة رام الله، حيث اقتحمها مجموعة من المستوطنين وصلوا إلى محيط منازل المواطنين الفلسطينيين، وبعدها بدقائق اقتحمت قوات الاحتلال وقبل قليل انسحبت قبل أن تعتقل شابين فلسطينيين. بالتوازي مع ذلك اقتحمت قوات الاحتلال قرية الطيرة بقضاء مدينة رام الله وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز ما أدى إلى اشتعال النيران في أراضي المواطنين الفلسطينيين. سبق ذلك اقتحام لقرية قلنديا شمالية مدينة القدس المحتلة. عدد من الآليات عملت وفقا لمحافظة القدس على إجراء مسح ميداني لعدد من شوارع هذه القرية التي تتعرض بطبيعة الحال إلى مخططات استيطانية، وكانت قوات وسلطات الاحتلال قد أخطرت عددا من أصحاب المنازل بالهدم في الفترة المقبلة. في الأثناء أيضا كان هناك اقتحام واسع لمجموعات متتالية من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك يتقدمهم الحاخام المتطرف يهودا غليك. أدى المستوطنون صلوات وأدوا طقوسا متطرفة بالإضافة إلى الرقص والغناء في باحات المسجد الأقصى المبارك. اعتلوا سطح المصلى المرواني واقتحموا ساحة المصلى القبلي بالإضافة إلى رفع الأعلام الإسرائيلية سلمى أمام قبة الصخرة المشرفة داخل المسجد الأقصى المبارك. بالأرقام منذ بداية هذا العام اقتحم أكثر من 25 ألف مستوطن باحات المسجد.

0: كان العدد الأكبر في الشهر المنصرم، حيث سجل قرابة 10,000 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى المبارك. محافظة القدس تحذر مما يجري في هذه الأثناء في باحات المسجد الأقصى، وتقول إن الاقتحامات تجاوزت المفهوم الضمني لهذه الاقتحامات، إنما تحولت إلى أداء هذه الطقوس بشكل مكثف، بالإضافة إلى فرض قيود على دخول المسلمين وأداء الصلوات داخل باحات المسجد، حيث تم تقييد حقيقة منذ ساعات الصباح دخول المسلمين والمصلين إلى المسجد الأقصى، ولم يسمح لهم إلا بالدخول عند صلاة الظهر. وهذا بالفعل فرض واقع جديد، تقول محافظة القدس، على المسجد الأقصى، وانتهاك لحرمته الدينية وأيضا للوضع القائم في المسجد الأقصى. وحذرت محافظة القدس من تهميش دور الأوقاف الإسلامية في هذا المكان. بالإضافة إلى ذلك، على الأقل نتحدث عن 25 معتقلا فلسطينيا من مناطق متفرقة من الضفة الغربية جراء سلسلة اقتحامات واسعة شنتها ولا تزال سلمى قوات الاحتلال الإسرائيلي.
1: شكرا لك ثروة شقرة، مراسلتنا من رام الله. أعود الآن لليث جعار في منطقة قصرة في نابلس. ليث، كنت تتحدث وكنا نرى أيضا هذه الصور من هذه المنازل التي يعني قام جيش الاحتلال بتطويقها والدخول إليها وإخلائها من بعض من سكانها، من أجل كما يقول جيش الاحتلال بأنه من أجل يعني حمايتهم من هؤلاء المستوطنين والبؤر الاستيطانية. سؤالي، في حال انسحب الجيش ولم يقم بإزاحة المستوطنين، ما مصير هذه المنازل الفارغة إذن؟
2: حقيقة في البداية بيان الجيش الإسرائيلي الذي تحدث عن قيام الجيش بالتوجه باتجاه منازل في بلدة قصرة والتي تم احتلالها بالفعل من قبل الجيش الإسرائيلي، نتحدث عن منازل تم احتلالها في داخل البلدة، أي أنه لا يشكل أي حماية على الفلسطينيين سواء كانوا تواجد الجيش فيها أم لم يتواجد. المنازل هذه تقع في داخل هذه البلدة، تقع في وسط وعمق هذه البلدة، أي أن حال انسحاب الجيش الإسرائيلي لم يشكل ولن يشكل أي خطر على الفلسطينيين كما يدعي الاحتلال. بعض المنازل الأخرى تم احتلالها في محيط المنازل المحاصرة، ومن بينها منزل محاصر تم احتلاله ونقل العائلة فيه. هنا تخوفات الفلسطينيين ومن تحدثنا معهم قالوا، وتحديدا أصحاب هذا المنزل، قالوا بأن هناك تخوف من إزاء انسحاب الجيش الإسرائيلي من داخل هذا المنزل والسماح للمستوطنين باحتلاله، وهذا حقيقة ما تشير إليه التقديرات الإسرائيلية. أكثر من 50 جنديا إسرائيليا دخلوا إلى هذا المنزل، ومن ثم انسحب على الأقل 40 جنديا باتجاه مناطق عدة في محيط هذه المنازل، وترك المنزل بداخله ما يقارب 10 جنود فقط. التخوفات الآن من انسحاب الجيش الإسرائيلي من داخل هذا المنزل، وبما أنه لا يوجد به فلسطيني وتم إخلاؤهم إلى المنازل الأخرى المحاذية، فإنه يمكن أو يكون بالإمكان للمستوطنين في إحلاله والسيطرة عليه بشكل كامل. ردود أفعال دولية إزاء ما يحدث في هذه المنطقة، وعلى رأسهم كما قالت هارتس وصحيفة هارتس بأن الضفة الغربية على برميل انفجار محتم نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية والاستيطانية التي تفرض واقعا جديدا في مناطق الضفة الغربية، والتي من شأنها أن تشعل فتيل التصعيد في كافة الأراضي الفلسطينية.
1: شكرا جزيلا لك ليث جعار من بلدة قصرة في جنوب نابلس، وشكرا لك ثروة شقرة أيضا مراسلتنا من رام الله. معنا من حيفا الدكتور مطانس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل والأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي. دكتور مطانس، مرحبا بك معنا. كيف تبدو لك عملية هندسة الواقع الجغرافي والديموغرافي في الضفة الغربية من خلال ما نتابعه من إجراءات تفرض على أرض الواقع يوميا؟
3: مساء الخير، تحياتي. وفعلا هي محاولة من الحركات الاستيطانية أن تعمل بشكل منظم ومنهج ومخطط له سلف طبعا، للسيطرة قدر الإمكان على الأراضي الفلسطينية وتهجير أكبر عدد من السكان الفلسطينيين، لخلق واقع سيكون من الصعب تغييره، يعني استباقا لأي تغيير يمكن أن يحصل في السياسات

0: بعد الانتخابات القادمة. بهذا المعنى الحركات الاستيطانية تريد أن تفرض أمر واقع في الضفة الغربية سيكون من الصعب تغييره حتى لو تبدلت وتغيرت الحكومة بعد الانتخابات القادمة، لأنه بالمجمل يعني بغض النظر عن طبيعة الحكومة التي ستكون، يعني ستوافق وتستمر بدعم المستوطنات القائمة وتقدم لها الميزانيات والحماية والبنى التحتية والخدمات، ولكن قد يكون إذا تشكلت حكومة من الأحزاب المعارضة قد لا تتماهى تماما مع ما يقوم به العصابات المستوطنين في الضفة الغربية خارج إطار المستوطنات المعترف بها. بهذا المعنى المستوطنات المعترف بها ستحظى على كافة الدعم والموارد من قبل الحكومة، ولكن علامات الاستفهام والنقاش هي على البؤر الاستيطانية التي تسميها إسرائيل بؤر غير قانونية غير معترف فيها. هذا يمكن أن يكون اختلاف، لذلك يعني هذه الحركات تريد استباق هذا الوضع وفرض أمر واقع صعب جدا تغييره بعد الانتخابات.
1: لماذا تبدو الجماعات الاستيطانية مرتاحة جدا في عملية فرض أمر واقع نشاهده أيضا ويعيشه أهل الضفة، وجرى تغييره بصورة يعني ملموسة جدا؟
0: أنا أعتقد لأن هناك تنسيق بين الحركات الاستيطان وبين المؤسسات الحكومية، يعني الحركات الاستيطانية الآن جزء من الحكومة، جزء من التحالف الحكومي. سموتريتش هو المسؤول عن كل الاستيطان في الضفة الغربية، عن أيضا كل الاحتلال الجوانب المدنية للاحتلال في الضفة الغربية، انتقلت من سيطرة الجيش إلى سيطرة طرف مدني في إسرائيل، وهو ينسق مع حركات الاستيطان، يعني تحصل على الدعم، على كل الدعم ما تريد من الحكومة حتى لو لم يكن ذلك علني أو رسمي. بهذا المعنى هناك تنسيق مع الحكومة، هناك تنسيق مع المؤسسة العسكرية، مع الجيش ومع المخابرات، يعني حتى الاعتقالات الإدارية الشكلية اللي كانت تقوم بها في السابق الجيش أو المخابرات الإسرائيلية تم إلغائها في الضفة الغربية تجاه المستوطنين. القصد رئيس قائد المنطقة الوسطى يقول أنه قال في السابق أنه ما تقوم به عصابات الإجرام المستوطنين هو مكمل لعمل الجيش وهو عمل مبارك. المخابرات الإسرائيلية غيرت نهجها وموقفها من كل حركات الاستيطان في الضفة الغربية بعد تغيير قائد المخابرات ودخول زيني اللي كان هو عمليا يعني توكيل رسمي وشخصي من قبل نتنياهو. بهذا المعنى المؤسسة الإسرائيلية تتواصل مع حركات الاستيطان، مع حتى مع الجهات المتطرفة فيها، وتنسق فيما بينها لتقاسم الأدوار، وهذا يفهمه جيدا المستوطنين والحركات الاستيطان، تقاسم الأدوار القائم، ولا يوجد أي عقوبة ولا يوجد أي اعتراض ولا أي محاولة لوقفهم من يعني الهجمات التي يقومها تقريبا بشكل يومي في الضفة الغربية.
1: وهنا
0: فهم يفهمون أن الوضع مريح ومتاح الآن.
1: الوضع مريح ومتاح يعني، وأنت تابعت ويعني تحدثنا يعني في سياق هذه التغطية عن طبيعة ردود الفعل الدولية حتى الساعة، إلى أي درجة تراها يعني هي عامل تدفع باتجاه ما يجري؟
0: يعني لغاية الآن فعلا هي يعني لا يوجد ضغوطات دولية ولا انتقادات دولية جدية على ما يحدث في الضفة الغربية. أحيانا نسمع تدخل من الولايات المتحدة حينما يكون الموضوع يتعلق بفلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية، وهو ما يحصل حاليا في القرى يعني القريبة كسرى قرب نابلس، المواطن يحمل الجنسية الأمريكية الفلسطيني، لذلك تحاول السفارة الأمريكية والإدارة الأمريكية التدخل ومنع عمليا الاعتداء، أو على الأقل تضغط على الجيش الإسرائيلي لأن يقوم بمنع هذه الاعتداءات، ولكن غالبية الاعتداءات تحصل ولا يكون أي عمليا حراك لا دولي ولا عربي ولا فلسطيني لوقف هذه الاعتداءات من قبل المستوطنين. لا يقدم أحد للمحاكمة حتى عندما يكون قتل لفلسطينيين، ولا يقدم أحد للمحاكمة على بسبب الاعتداء على أملاك الفلسطينيين والأراضي وحرق الممتلكات. لا يوجد ضغط دولي جد على إسرائيل أيضا في قضية اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، لذلك إسرائيل يعني لا ترى أن هناك أي حاجة أو ضرورة للتدخل لمنع هذه الاعتداءات من قبل المستوطنين.
1: ودكتور مطانس، هنا يعني هل ما يجري تراه بأنه يعني تنفيذ لعملية ضم للضفة ضمن هذا المسار بطريقة غير معلنة؟
0: نعم، يعني هو على

0: الواقع هناك ضم فعلي للمناطق في الضفة الغربية، الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، يعني المستوطنون يتجولون يتحركون كما يشاؤوا في غالبية مناطق الضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي يدخل مناطق ألف وباء، وليس فقط مناطق جيم وباء كما كان يعني قبل 2023 أو قبل وصول هذه الحكومة التحالف الجديد. الحكومة الإسرائيلية عمليا ألغت اتفاقيات أوسلو على أرض الواقع، كل ما يتعلق بالتخطيط والبناء وإعلان عن مناطق كمناطق تاريخية أو مناطق دينية، وحتى صلاحيات التخطيط والبناء في الخليل والهدم داخل مناطق باء وأحيانا داخل مناطق ما تعرف مناطق ألف انتقل إلى السلطة المدنية والإسرائيل. فعليا على أرض الواقع لم يتبقى تقريبا أي شيء من اتفاقيات أوسلو، وهناك ضم فعلي على أرض الواقع.
1: شكرا جزيلا لك من حيفا الدكتور مطانس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي. شكرا على المشاركة معنا. للتطورات الأوضاع في قطاع غزة، ونذكر بالخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة، حيث قال مصدر في مستشفى ناصر إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون في غارة من مسيرة إسرائيلية على حي الأمل الغربية خان يونس. معنا من دير البلاح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرو. أشرف، أطلعنا على ما جرى.
2: ودعينا نبدأ سلمى بالتطورات العاجلة التي تحدث في الوقت الحالي، حيث الطائرات المسيرة الإسرائيلية قبل قليل في منطقة الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة استهدفت سيارة مدنية بأكثر من 3 صواريخ على التوالي. سيارات الإسعاف في الوقت الحالي تهرع إلى تلك المنطقة برفقة سيارات الدفاع المدني، وشهود العيان أكدوا لنا بأن السيارة قد اشتعلت بداخلها النيران في المرحلة الحالية، والأنباء الأولية تتحدث عن عدد من الجرحى يتم إجلائهم من داخل السيارة المستهدفة. هذا التطور العاجل الذي يحدث في المرحلة الحالية جاء عقب أيضا غارة جوية إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في وسط مدينة خان يونس بالقرب من مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث استهدفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية هناك سلمى أيضا هذه الدراجة، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني وجرح آخر كان يسير بالقرب من تلك المنطقة المستهدفة وهو مسن يبلغ من العمر 70 عاما، كان في طريقه لتعبية جالون مياه في الوقت الحالي. هي منطقة مزدحمة بعيدة كل البعد عن تواجد الجيش الإسرائيلي وخارج مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الماضية قال وبشكل واضح بأنه يستهدف كل من يقترب من الخط الأصفر، ولكن التطورات العاجلة التي تحدث في المرحلة الحالية هي تطورات بعيدة عن تواجد الجيش الإسرائيلي. السيارة المستهدفة هي على الطريق الساحلي طريق الرشيد غرب مدينة غزة في المنطقة الغربية للقطاع بشكل كامل، وأيضا الغارة في خان يونس استهدفت دراجة نارية بالقرب أيضا من مستشفى الأمل وهي المنطقة وسط مدينة خان يونس وفيها ازدحام كبير للمواطنين. هذه التطورات العاجلة جاءت على وقع أيضا غارة جوية كانت قد استهدفت تجمع للمواطنين أمس في منطقة بيت لاهيا في شمال القطاع. سلمى، هي 3 غارات إسرائيلية استهدفت 3 أهداف في شمال القطاع بالأمس و ظهر اليوم في خان يونس والآن في منطقة جنوب الشيخ عجلين. هذه الغارات الإسرائيلية حقيقة جاءت على وقع هدوء نسبي كان قد ساد القطاع بشكل كامل خلال 7 أيام الماضية، لم تنفذ فيها الطائرات الحربية الإسرائيلية أي من الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع، وكان الهدوء الحذر هو سيد الموقف، ولكن هذا الهدوء منذ مساء الأمس اخترقته الغارات الجوية الإسرائيلية بالاستهدافات في شمال القطاع واليوم في أيضا جنوب القطاع وفي مدينة غزة في الوقت الحالي. على ما يبدو أننا ذاهبون باتجاه مزيد من الغارات على وقع أيضا استمرار التحليق المكثف لجميع أنواع الطائرات الاستطلاعية الإسرائيلية والحربية الإسرائيلية في المرحلة الحالية.
1: شكرا جزيلا لك أشرف أبو عمرو مراسلنا من دير البلح. لتطورات حرب روسيا على أوكرانيا، حيث قالت السلطات الروسية أن 5 أشخاص قتلوا في انفجار عقب هجوم أوكراني استهدف شبه جزيرة القرم، بينهم مسؤول عسكري روسي. في المقابل أفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية بسقوط 2 وعدد من الجرحى في قصف روسي على محطة للقطارات في مقاطعة أوديسا. من جهتها قالت قيادة الأركان الأوكرانية أنها استهدفت مجمع غاز بروم في باشكورتستان الروسية أكبر المجمعات البتروكيميائية، وأن الهجوم تم بالمسيرات على عمق 1300 كيلومتر داخل روسيا. معنا من موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي، ومن كييف مراسلنا عمر الحاج. مرحبا بكما رانيا، استفهم منك بداية عن طبيعة ما جرى التصريح به ومتابعة روسيا لما جرى.
3: نعم سلمى، فيما يتعلق باستهداف جمهورية بشكيريا أو بشكرتستان، حتى هذه اللحظة السلطات الروسية تكتفي بالحديث عن أن الهجوم بالمسيرات الذي طال هذه الجمهورية استهدف منطقة صناعية ومركزا لوجستيا دون الحديث عن تفاصيل وماهية هذه المنشأة الصناعية، ولكن بالفعل هذه المنطقة معروفة بالصناعات النفطية. جراء هذا الهجوم اندلع في هذه المنطقة حريق ضخم يتم التعامل معه بما في ذلك باستخدام المروحيات، إضافة إلى ذلك سلمى أصيب مدنيان بجروح جراء هذا الهجوم. فيما يتعلق بشبه جزيرة القرم، الحديث يدور هنا عن مقتل 4 من أفراد أو خبراء المتفجرات، إضافة إلى أحد الحراس خلال عملية إزالة لغم تسببت به إحدى المسيرات الأوكرانية. إضافة إلى ذلك أحد عناصر وزارة الدفاع الروسية لقي حتفه في انفجار تفجير قنبلة تم تفجيرها عبر مواطنة روسية كانت تعمل لصالح الاستخبارات الأوكرانية بحسب ما أفاد به جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وتم اعتقال هذه المواطنة. إضافة إلى ذلك أود التذكير بأن الليلة الماضية تعرضت الأراضي الروسية لهجوم بأكثر من 360 مسيرة أوكرانية، والليلة الماضية أيضا تم الإعلان عن استهداف ميناء نوفوروسيسك في إقليم كراسنادار، تم تدمير فيه واستهداف مستودعات للحبوب ومستودعات أخرى لمواد التشحيم، إضافة إلى استهداف الميناء بحد ذاته. هذا فيما يتعلق بتطورات الوضع داخل الأراضي الروسية. أما فيما يتعلق بالتطورات الميدانية، اليوم وزارة الدفاع الروسية أشارت إلى أن قواتها قامت بالسيطرة على بلدة جديدة في مقاطعة دونيتسك، وبالتالي ذلك سيسمح لها بالتقدم أكثر وأكثر نحو الحدود الإدارية في جمهورية دونيتسك الشعبية. إضافة إلى ذلك تحدثت الوزارة عن استمرارها في استهداف مراكز أو البنية التحتية للطاقة والنقل في الأراضي الأوكرانية، المراكز اللوجستية، مستودعات الذخائر والمسيرات الأوكرانية، وذلك باستخدام الطيران الحربي التكتيكي مدعوما بالقوات الصاروخية والمدفعية الروسية. إضافة إلى ذلك تؤكد الوزارة استمرار قواتها في استهداف الموانئ الأوكرانية، تم استهداف ميناء ريني، مراكز قيادية أوكرانية في هذا الميناء، إضافة لاستهداف ميناء إزمايل حيث تم هناك استهداف مواقع لانتشار القوات الأوكرانية، وأيضا البنية التحتية للميناء التي تستخدم لتخزين وتفريغ الشحنات العسكرية.
1: شكرا لك رانيا. في المقابل عمر، أطلعنا كيف يعني كانت التصريحات في كييف بالإضافة إلى التطورات الميدانية.
4: فيما يخص الاستهدافات في العمق الروسي، فإن قيادة الأركان تحدثت عن عملية عسكرية بالمسيرات لاستهداف مصفاة النفط أو مجمع الصناعات النفطية التابعة لشركة غاز بروم في جمهورية باشكورتستان، وقالت إن هذه العملية استهدفت واحدا من أكبر التجمعات الصناعية للصناعات النفطية والبتروكيميائية، وهو واحد من أهم موارد هذه الصناعات أو هذه المواد، الذي ينتج عددا من أنواع الوقود على رأسها وقود الطائرات. كذلك هيئة الأركان تحدثت عن عملية استهدفت مواقع عسكرية في شبه جزيرة القرم ومطار ساكي يستهدف مرة أخرى، إضافة إلى ما قالته السلطات وهيئة الأركان عن مواقع عسكرية وأيضا أبراج داخل المطار وأبراج أخرى للتحكم بالمسيرات. هذا كله يجري على وقع استهداف آخر تعرضت له أوكرانيا، وعلى رأس المناطق التي استهدفت 11 منطقة ومقاطعة كما قال زيلينسكي، مقاطعة أوديسا الكبرى، واستهداف لسكة القطار، فيما يعد تصعيدا جديدا تجاه سكة أو شركة القطار المدنية كما قال زيلينسكي، والذي أفضى إلى مقتل عاملين في المحطة، إضافة إلى ترويع مئات كما قال زيلينسكي. أيضا الاستهداف الملحوظ أيضا هو استهداف ميناء إزمايول، وهذا الميناء الذي تعتمد عليه تقريبا 90% من صادرات أوكرانيا.

0: أوكرانيا من النفط، من عذرا من القمح ومنتجات الحبوب. قبل دقائق فقط كان هناك تصريح لافت لوزير الأغذية الزراعة والأغذية الأوكراني، قال فيه إن أوكرانيا تتوقع أن يبقى نصف محصولها بالضبط من الحبوب والقمح داخل البلاد نتيجة إغلاق روسيا للموانئ.
1: شكرا لك عمر الحاج مراسلنا من كييف. المزيد الآن بشأن المواقع التي شهدت هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، نتابعه مع محمود الكن على الخريطة التفاعلية، تفضل.
2: نعم سلمى، طبعا هنا سنشاهد مجموعة من الهجمات تنقسم إلى مجموعة مختلفة من أنواع هذه الهجمات والتكتيكات العسكرية. نلاحظ هنا بداية على هذه الخريطة باشكورتوستان هنا في روسيا، وهي منطقة تجمع الصناعات النفطية والبتروكيميائية. نتحدث هنا إذا ما لاحظنا على الخريطة، نتحدث عن حوالي 1300 أو أكثر من 1300 كيلومتر، 1400 كيلومتر بحسب عملية القياس إلى داخل الأراضي الأوكرانية وحسب نقطة الانطلاق. هنا نشاهد مجموعة من المسيرات قامت بها باستخدامها أوكرانيا لاستهداف في هذه الأعماق داخل روسيا. وبالنسبة لمعهد دراسات الحروب فهو يتحدث عن تكتيكات في الحرب غير المتناظرة ما بين روسيا وأوكرانيا في هذه الحالة. لماذا يتحدث عن ذلك؟ أيضا كان هناك، إذا ما انتقلنا بشكل أقرب إلى هنا، سنشاهد أن أيضا أوكرانيا كانت تستهدف نوفوروسيسك هنا في روسيا، وميناء الخاص على البحر الأسود هنا في هذه النقطة. وبالتالي هذا كان استهداف لمجموعة من السفن الروسية، وكذلك طبعا كان هناك في شبه جزيرة القرم كذلك استهدافات بالنسبة لأوكرانيا، كان هناك مقتل أحد الضباط الروسيين في هذه النقطة. لكن أيضا بالنسبة لروسيا هي تنظر من جهة أخرى إلى هذه الحرب، هناك مجموعة من الاستهدافات كذلك داخل أوكرانيا، وسنشاهد التالي. بالنسبة لروسيا هي تسيطر على هذه المناطق الصفراء هنا، هي ما تزال في عملية تقدم تكتيكي على الأرض، تقدم نتحدث عن القوات المشاة البرية، ولهذا نتحدث أيضا عن حرب غير متناظرة. بالنسبة لأوكرانيا قامت بعمليات الاستهدافات بالمسيرات إلى العمق الروسي، المصانع البتروكيميائية، وكذلك الاستهدافات بالنسبة للسفن. بالنسبة لروسيا عمليات الضغط من المناطق الشرقية، مناطق وسط الجنوب هنا، وأيضا المناطق في الشمال، العمليات العسكرية ما تزال مستمرة في الضغط التكتيكي، بمعنى أن روسيا ما تزال تسيطر على مناطق جديدة، وإن كانت القياسات هي بالكيلومترات المربعة ما تزال وتعتبر بطيئة، لكن التقدم الأبرز كان هو في هذه النقاط. أيضا طبعا عمليات الاستهداف بالنسبة للعمليات اللوجستية، وطبعا بالنسبة لأوكرانيا تتحدث عن استهدافات للأهداف المدنية بالقطارات، لكن أيضا روسيا ما تزال تستخدم مجموعة من المسيرات، حوالي 140 مسيرة تستهدف فيها، والصد الأوكراني ما يزال هناك في محاولة لاستنزاف القوات وعمليات الاعتراضات. طبعا هذا هو أبرز ما لدينا خلال هذه العمليات العسكرية. الآن العودة لمتابعة مختلف الأخبار في رأس الساعة التالي الآن.
1: شكرا لك محمود، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة. في آخر المستجدات قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إنه لا يمكن لأي سفينة العبور الآمن في مضيق هرمز دون إذن وإشراف إيرانيين، وأضاف أن مضيق هرمز لا يزال يخضع للسيطرة الأمريكية وأنه لا أساس للادعاءات الأمريكية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن بلاده تسيطر على مضيق هرمز سيطرة تامة، معربا عن اعتقاده أنها ستحتفظ بالسيطرة الكاملة عليه. في الضفة الغربية أفادت مراسلة الجزيرة باقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال قرية قصرى بقضاء نابلس شمالي الضفة. وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية إن 3 عائلات فلسطينية محاصرة الآن في منازلها بقرية قصرى وبالضفة الغربية بعد قطع الماء والكهرباء عنهم. هذا وقال رئيس بلدية قصرى للجزيرة إن الاحتلال طالب العائلات المحاصرة بإخلاء منازلها ومنع السلطات المحلية من الوصول إليها. في الأثناء أفادت محافظة القدس بأن مجموعات متتابعة من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى وأدت طقوسا تلمودية في الساحة الشرقية المقابلة لقبة الصخرة. وفي قطاع غزة أفاد مستشفى ناصر باستشهاد فلسطيني

0: وإصابة آخرين في غارة من مسيرة إسرائيلية على حي الأمل الغربية خان يونس، كما أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بإصابة عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مركبة في حي الشيخ عجلين بمدينة غزة. نبدأ بالتصعيد الإسرائيلي في غزة مع سقوط شهيد فلسطيني وعدد من المصابين في غارة من مسيرة إسرائيلية على حي الأمل غربية خان يونس. حول هذا التطور معنا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أشرف أبو عمرو، أطلعنا أكثر على ما جرى. بانتظار أشرف أن يجهز معنا من دير البلح في غزة، أنوه إلى الأخبار العاجلة التي تظهر على الشاشة. مصدر في الإسعاف والطوارئ في غزة مصابون في قصف إسرائيلي استهدف مركبة في حي الشيخ عجلين بمدينة غزة. إذن مصابون في قصف إسرائيلي استهدف مركبة في حي الشيخ عجلين بمدينة غزة. إذن بات أشرف أبو عمرو جاهزا معنا. أشرف، ما الذي جرى؟
1: الذي جرى سلمى بأن الطائرات المسيرة الإسرائيلية أطلقت 3 صواريخ على سيارة مدنية في المنطقة الغربية لمدينة غزة، وبالتحديد بالقرب من الطريق الساحلي شارع الرشيد. سيارة مدنية كانت تسير في تلك المنطقة وتقل عدد من المواطنين. الصواريخ كانت قد سقطت على السيارة بشكل متتالي واشتعلت النيران حقيقة في السيارة. سيارات الإسعاف وصلت قبل قليل بالإضافة لطواقم الدفاع المدني، وتحاول طواقم الدفاع المدني في المرحلة الحالية إخماد النيران التي اشتعلت في السيارة جراء الغارات الإسرائيلية أو الصواريخ الإسرائيلية التي سقطت بشكل مباشر على السيارة. في الأنباء الأولية الواردة من تلك المنطقة تشير لوجود عدد من الجرحى، وصفت حالتهم بأنها إصابة خطيرة وحرجة، وفي طريقهم باتجاه مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الهلال التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. هذه الغارة جاءت بشكل مباشر ومباغث ومفاجئ أيضا في تلك المنطقة الغربية لمدينة غزة، وهي منطقة بعيدة كل البعد عن تواجد الجيش الإسرائيلي وتواجد القوات الإسرائيلية في المناطق الشرقية التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية في المرحلة الحالية. بالإضافة إلى ذلك أيضا هذه الغارة تأتي على وقع غارة إسرائيلية وقعت قبل ساعتين من الآن أيضا سلمى وسط مدينة خان يونس في منطقة يعني المعسكر، وهذه المنطقة أيضا هي منطقة فيها ازدحام كبير للمواطنين، وبالقرب من مستشفى الهلال التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قصفت أيضا هناك الطائرات المسيرة الإسرائيلية دراجة نارية، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني وجرح آخر وصفت حالته بأنها إصابة خطيرة وحرجة، وهو مواطن مسن كان يسير وقت الغارة في تلك المنطقة وذاهب لتعبية جالون مياه في الوقت الحالي. هي غارات إسرائيلية حقيقة وتصعيد إسرائيلي لافت في الوقت الحالي. هذا التصعيد جاء بعد هدوء حذر استمر لعدة أيام لم تنفذ فيه الطائرات المسيرة الإسرائيلية أو حتى الطائرات الحربية الإسرائيلية أي من الغارات الجوية الإسرائيلية على مستوى القطاع بشكل كامل، عاد عن عمليات القصف المدفعي وعمليات النسف التي تحدث في المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية شرق القطاع بشكل كامل. ولكن خلال 24 ساعة الماضية سجلنا 3 غارات جوية نفذتها الطائرات المسيرة الإسرائيلية ابتداء منذ مساء الأمس في بلدة بيت لاهية في شمال القطاع، حيث استهدفت هناك الطائرات المسيرة مجموعة من المواطنين، وهذا أدى إلى جرح عدد من المواطنين وصفت حالة عدد منهم بأنها إصابات أشرف. خطيرة وحرجة، وظهر اليوم بالغارة الجوية على خان يونس والآن غرب مدينة غزة.
0: أشرف، هل يبدو بأن هناك عودة لسياسة الاغتيالات تنفذها قوات الاحتلال في القطاع؟
1: فعلا، وهذا يعني بات جليا وواضحا في الوقت الحالي بأن عودة عمليات الاغتيال وسياسة القصف من الطائرات الإسرائيلية عبر الجو هي خلال الساعات الماضية هي سيدة الموقف حقيقة. ويتم الآن التأكيد من قبل مصدر طبي بأنه تم انتشال جثمان شهيد من داخل السيارة وعدد من الجرحى إصابتهم إصابات خطيرة. سياسة الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية حقيقة وخاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن صيغة المسودة الجديدة للاتفاق بين الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، وبدأت يعني حقيقة بهدوء حذر في القطاع سلمى، ولكن هذا الهدوء اخترقته الغارات الجوية الإسرائيلية منذ مساء اليوم وحتى الآن، وهذا على ما يبدو يعطي مؤشرات بأن سياسة الاحتلال الإسرائيلي في عمليات الاغتيال باتت وعادت بقوة حقيقة. نحن نتحدث فقط خلال ساعات 3 عمليات قصف تحدث عبر الطائرات المسيرة الطائرة الإسرائيلية تحلق بالمناسبة حتى الآن في أجواء القطاع، وهذا يعطي مؤشر آخر بأن هذه الطائرات لربما ترصد مزيد من الأهداف لربما يتم قصفها في الساعات القليلة الماضية، وهذا ما عهدناه على الاحتلال الإسرائيلي. عندما تحلق هذه الطائرات المسيرة الإسرائيلية بهذه الكثافة في أجواء القطاع تعطي مؤشرات بأنها ترصد مزيد من الأهداف على الأرض هنا، وبطبيعة الحال يتم استهدافها بعد ذلك. ولكن في المقابل نتحدث أيضا سلمى عن الخروقات الإسرائيلية التي لم تتوقف خلال الساعات القليلة الماضية على مستوى المناطق الشرقية للقطاع والمناطق الشمالية والجنوبية للقطاع. عمليات القصف المدفعي، عمليات أيضا عمليات النسف هي تستمر وبوتيرة مرتفعة للغاية.
0: يعني سنعود لعمليات القصف المستمرة والخروقات الأخرى، ولكن في ملف الاغتيالات، مع هذه العودة الملحوظة لسياسة الاغتيال التي تنفذها قوات الاحتلال من خلال استهدافها أشخاص بعينهم، نستفهم منك أكثر طبيعة الشخصيات التي تقوم قوات الاحتلال باستهدافها. من هي هذه الشخصيات؟
1: قطع الاتصال.
0: أشرف، يبدو بأن انقطع الاتصال مع أشرف أبو عمرة، قد نعود إليه للاستفهام أكثر على طبيعة ما يجري في القطاع. على كل حول هذه التطورات معنا من خان يونس إياد القراء الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بك سيد إياد، كيف تتابع ما يجري؟
2: أسأل الله أوقاتكم. نتابع ما يحدث، أن إسرائيل لم تصمد كثيرا أمام ما تم الاتفاق عليه بوقف الاغتيالات تحديدا. نحن نتحدث عن عمليتي اغتيال خلال أقل من ساعتين، هذا يعني أن إسرائيل عادت لعمليات الاغتيال وقد تكون بشكل أوسع، خاصة أنها متسارعة، ويبدو أنها كانت تجمع معلومات خلال الأيام الماضية أو استغلت هذه الهدوء للعودة لسياسة الاغتيالات. سبقها أيضا أن أيضا إسرائيل لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بالمنطقة الصفراء، وأيضا أمس استهدفت المواطنين بالقرب من هذه المناطق وقتلت طفل ورجل مسن، وتواصلت إطلاق النار، وبعد توسعة المناطق الصفراء خاصة بين منطقتي خان يونس ورفح. هذا يدلل بشكل واضح على أن إسرائيل لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، على الرغم من أن الأجواء كانت تقول أنه بخلاف ما أعلنه نتنياهو أن هناك هدوء ميداني خلال الأيام الماضية، لكن يبدو أن هذا الهدوء هدوء مخادع. إسرائيل من خلاله أرادت أن تقول بشكل أو بآخر أنها يعني يمكن أن تذهب إلى اتفاق، حتى لو كان هذا الاتفاق غير معلن مع الولايات المتحدة أو مع مجلس السلام، لكن سرعان ما عادت لهذه السياسة، وهذا الأمر كان متوقعا بالمناسبة، لأن إسرائيل كل التقديرات تشير بشكل واضح أنها لن تمتح هدوء معلن إلى لغزة. طبعا المبررات الإسرائيلية حاضرة وبقوة وتكررها بشكل دائم ما يتعلق بتجاوز المنطقة الصفراء أو أشخاص يمثلوا خطر، لكن عملية الاغتيال تمت قبل قليل. نحن نتحدث في منطقة الشيخ أجلين، منطقة تقع غرب مدينة غزة ليس بالقرب من المنطقة الصفراء. عملية الاغتيال تمت أيضا قبل ساعة تقريبا في منطقة حي الأمل في خان يونس، أيضا في المنطقة في غرب مدينة خان يونس. هذا يعني أنه هي عمليات اغتيال بقرار سياسي، حتى وفق الإعلام الإسرائيلي اللي تحدث أنه أن رئيس الأركان هو المخول بإعطاء موافقة على الاغتيالات.
0: من خلال متابعتك لطبيعة الشخصيات التي قامت إسرائيل باغتيالها، ما الذي تبحث عنه من الناحية الأمنية؟
2: هي تستهدف بشكل مباشر قيادات في المقاومة، أو في على الرغم من أنه هذه عمليا هي موجودة وهذا جزء من التركيبة التنظيمية خاصة للمقاومة، سواء لكتاب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أو لسرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، وهي يبدو أنها تتابع هؤلاء العناصر أو قيادات القيادات الفصائل بأشكال مختلفة، على الرغم من أنه أيضا إسرائيل لا تقول أن هؤلاء الأشخاص سواء كان لهم علاقة السابع من أكتوبر أو حتى يعملوا على إعادة ترميم صفوف الأجنحة العسكرية في غزة. لا تقدم إسرائيل مبررات حول استهداف هؤلاء الأشخاص، يبدو أنهم في مستويات قيادية على الأقل متوسطة أو مستوى عالي، ما سربه الإعلام العبري كالعادة قبل قليل عن الذي استهدف في خان يونس، الذي تتهم بأنه يقود كتيبة عسكرية في كتائب القسام في منطقة خان يونس، وهو المستوى القيادي يعتبر الأول على مستويات التنظيمات العسكرية في غزة. لذلك يبدو أن عمليات الاغتيال في هذه المستويات هي مستويات عليا، متوسطة وعليا من الفصائل، وهذا ما يعني قد يكون جزء من الحالة التي تريد

0: أن تفرضها إسرائيل، بمعنى أنه لا يوجد أي جهة محصنة، وأن عمليات الاستهداف بعيدا عن الاتفاقيات سواء كانت معلنة أو غير معلنة، إسرائيل ستواصل هذه الحالة من الاستهدافات في مناطق عدة، أو يمكن أن تكون متسارعة بشكل مختلف. قد ننتظر كيف سيعلق الجيش الإسرائيلي على هذه الاستهدافات، وخاصة نحن نتحدث عن عمليات اغتيال يعني كاملة الأركان بشكل واضح في
1: سيد إياد،
0: استهدافات في مناطق غرب خان يونس وغرب غزة، وباستخدام الطائرات الإسرائيلية، بمعنى أنه لا شبهة في أن يكون غير مقصود، أو أن عملية الاغتيال بسبب أنهم يشكلوا خطر في المناطق الصفراء كما ادعى الجيش الإسرائيلي بالأمس، واستهدف أحد المواطنين في منطقة بيت لاهيا. كل هذه الاعتبارات بالنسبة للجيش الإسرائيلي هي مجرد ذرائع يستخدمها لتبرير هذه العمليات الاغتيال. لكن كما قلت، يبدو أن إسرائيل قامت، أو المخابرات الإسرائيلية قامت باستغلال تهدئة الأيام الماضية لتحديث عمليات الاغتيال وشنها بهذه الطريقة التي تحدث خلال الساعتين الأخيرتين.
1: طيب، كيف يمكن لإسرائيل يعني أن تبني على هذه الاغتيالات من الناحية، إذا كان هناك يعني أهداف أمنية، من الناحية السياسية ما الذي ترمي إليه من خلال تنفيذها هذه الاغتيالات؟
0: إبقاء الفصائل الفلسطينية تحت حالة الطارئ والاستهداف الدائم. وتحدث نتنياهو خلال آخر لقاء له، تحدث عن 7 أكتوبر، وتحدث عن استهداف كل من لهم علاقة بالسابع من أكتوبر. وهذه السياسة تريد أن تفرضها إسرائيل، بمعنى أنه حتى لو ذهبت إلى اتفاق معلن هي ستواصل هذه السياسة، وأن هؤلاء العناصر لا حصانة لهم وفق التعبير الإسرائيلي. الجانب الثاني أيضا هي تريد أن تبقي الحالة في قطاع غزة حالة عدم الأمن وعدم الاستقرار، بدعوى أنه لا تعود الفصائل الفلسطينية وخاصة حركة حماس إلى ترميم أجنحتها العسكرية. وبالمناسبة هناك إعلان واضح من كتائب القسام وإعلان من حركة حماس أنها لا تسعى لإعادة ترميم نفسها بأي شكل من الأشكال، وكان هناك تصريح باسم الناطق الرسمي باسم حركة حماس حول هذا الأمر. هذا يعني أن حركة حماس لا تسعى لهذا الجانب، لكن إسرائيل هي أولا غير مقتنعة بأي موقف يصدر من الفصائل الفلسطينية تحت باب أنها تريد استهدافها والنيل من كل القدرات العسكرية، سواء كان على صعيد القدرات العسكرية المادية أو على صعيد القيادات العسكرية. وهنا الحديث ليس فقط عن القيادات التي تتهمها إسرائيل بالمشاركة في 7 أكتوبر، بل من تعمل في قطاع غزة تحت عناوين مختلفة. والاستهدافات أيضا قد يكون في جزء منها هي مرتبطة بقيادات للعمل المدني لحركة حماس في غزة، ونحن نتحدث الآن عن أن حركة حماس تخلت عمليا عن الحكم في قطاع غزة، بمعنى إدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة. وإسرائيل انتقلت في عمليات الاستهداف من عمليات استهداف للقطاعات الحكومية إلى الاستهدافات للقيادات العسكرية والقيادات الأمنية لحركة حماس من خلال هذه الاستهدافات، أو التي سبقت الإعلان عن أو الهدوء الذي ساد خلال 10 أيام الماضية. إذا ما عدنا بالذاكرة، قبل 10 أيام إسرائيل شنت سلسلة اغتيالات خلال 48 ساعة قتلت خلالها 18 شخصية أو مستويات قيادية مختلفة من الأجنحة العسكرية لحركة حماس.
1: وهنا يعني كيف يعني تتداخل سيد إياد القرة هذه الاغتيالات كما ذكرت التي طالت مثلا الأجنحة العسكرية وبعض القيادات العسكرية للفصائل الفلسطينية خاصة حماس، مع الاغتيالات التي تنفذ أيضا لشخصيات هي مدنية يعني لها دور مدني، كيف تلتقي وتتداخل مع ما قامت به حماس بإعلانها حل لجنة الطوارئ الحكومية، يعني بما معناها الحكومة هناك التي كانت من المفترض أن تسير الأعمال من أجل أن تسهل للمرحلة الثانية، هذا ما قامت به حماس. هنا كيف يدخل هذا العامل بهذه الخطوة التي تابعناها قبل أشهر؟
0: إسرائيل تنظر إلى الأجهزة الحكومية في قطاع غزة أن هي أدوات مساعدة لحركة حماس، أو أن حركة حماس مثلا على الصعيد المالي تتهم حركة حماس أنها تجبي أموال من خلال العمل الحكومي في غزة، لذلك هي تستهدف الأجهزة الحكومية. كذلك هي ترى أنه جزء من أنه يمكن تعتبر جزء من الإعلان التي قالت حماس أنها

0: حلت اللجنة الإدارية هو إعلان بالنسبة لإسرائيل تعتبره مخادع، لأن هناك تداخل بالعمل. من الصعب أحيانا يعني الفصل ما بين العمل الحكومي والعمل المدني بأشكال مختلفة، لأن هناك قطاعات خدماتية مثلا وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الشؤون الخدمات التنمية المجتمعية، هذه تؤدي واجبات مدنية. لكن إسرائيل تنظر إلى القائمين عليها، مثلا قطاع الصحة استهدفت عدد من الممرضين في مستشفيات شهداء الأقصى، في مستشفى ناصر، مستشفى في شمال قطاع غزة، مستشفى اليمن، أيضا استهدفت هذه القطاعات. إسرائيل لا تفصل بين هذه الاستهدافات، سواء كانت للقطاعات المدنية حتى التعليمية والصحية وغيرها، لأنها ترى أن أي عمل حكومي أو عمل مدني في غزة هو عمليا تفعيل وإعادة تفعيل للأذرع المرتبطة بحركة حماس، وهذا بالمناسبة غير صحيح بشهادة من المؤسسات الإنسانية والدولية التي تعمل داخل المستشفيات وتعمل في القطاعات التربوية وتعمل عملها وتمارس عملها في قطاع غزة بأشكال مختلفة. لكن كما قلت، إسرائيل هي ترى في كل ما يتعلق بقطاع غزة هو عداء، وأنه إمكانية استهدافه بالنسبة لها أمر سهل، وتريد أن تبقي هذه الحالة بعدم توفير أي شكل من أشكال الأمن. الأمر الآخر المهم بتقديري أيضا أن إسرائيل لا تريد لقطاع غزة أن يكون هناك حالة من الضبط سواء الحكومي أو حتى على صعيد العمل المدني، وهي تريد أن تبقي هذه الحالة بشكل من أشكال الفوضى. هذا يمنح على الصعيد الأمني فرصة للميليشيات التابعة لإسرائيل للتحرك بشكل أو بآخر، وبنفس الوقت هي أيضا تحدث فراغ إداري في خدمة المواطنين لإحداث حالة من الفوضى داخل قطاع غزة، وهذه مارستها على مدار 3 سنوات، سواء كان استهداف طواقم الأجهزة الأمنية والشرطية وقادة الأجهزة الأمنية. نحن نتحدث عمليا قد تكون إسرائيل قتلت خلال ال3 سنوات كل قادة الأجهزة الأمنية الحكومية، بمعنى الغير مرتبطين بحركة حماس، لكن لأن إسرائيل تستهدف ولا زالت تضع الأجهزة الحكومية على سلم الاستهداف، وتريد منها ألا تقوم بأي شكل من أشكال أدوار حفظ الأمن والاستقرار بقطاع غزة، وصولا إلى المبدأ الهدف الأساسي الذي تتبعه إسرائيل هو ألا تصلح غزة للعيش، وهذا أمر متراكم وأمر ممنهج بالنسبة لإسرائيل، بمعنى خدمات صحية رديئة بالنسبة للمواطن، خدمات تعليمية منعدمة على مدار 3 سنوات، خدمات في قطاعات البنية التحتية مدمرة بشكل كامل. هذا لا يجعل غزة صالحة للحياة، وهذا ما أحيانا بعض المشاهد أو المظاهر التي تحدث في غزة سواء كانت حكومية أو حتى مجتمعية تستفز إسرائيل بشكل أو بآخر، لأنها تعتبر أنه هذا يعني أنه فشل لمشروع التهجير الذي سعت له إسرائيل على مدار 3 سنوات.
1: تفضل بالبقاء معنا سيد إياد القرة، وسأعود إليك، ولكن نحدث المعلومات مع مراسلنا أشرف أبو عمرة معنا من دير البلح. أشرف، أطلعنا على المعطيات الجديدة.
2: سلمى، 2 من الشهداء منذ ظهر اليوم حتى الآن ارتقوا في الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت القطاع حتى الآن. السيارات الدفاع المدني كما ذكرنا استطاعت قبل قليل من إخماد الحريق المشتعل داخل السيارة المستهدفة غرب مدينة غزة بالقرب من الطريق الساحلي، وتم نقل جثمان شهيد بالإضافة لعدد من الجرحى من تلك المنطقة عبر سيارات الإسعاف لمستشفى الشفاء والمستشفى الميداني التابع لجمعية الهلال الأحمر في منطقة الصرا. هناك لربما الإصابات هي إصابات حرجة وخطيرة والحصيلة مرشحة للارتفاع في أي وقت، نظرا لأن الجرحى يتم التعامل معهم في المرحلة الحالية لإنقاذ حياتهم. هذه الغارة الجوية التي استهدفت السيارة كما ذكرنا جاءت على وقع غارة أخرى وسط مدينة خان يونس في منطقة حي الأمل في بالقرب من مستشفى الهلال الأحمر التابع أيضا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. الخروقات الإسرائيلية اللافتة حقيقة خلال الساعات القليلة الماضية تعطي مؤشرات خطيرة بأن الجيش الإسرائيلي ذاهب باتجاه التصعيد. هذا التصعيد هو تصعيد لافت وتطورات حقيقة ميدانية تتصاعد وتتصارع على وقع هذا التحليق المستمر لجميع أنواع الطائرات الإسرائيلية. وبالمناسبة أيضا سلمى، هذه الضربات الإسرائيلية منذ مساء الأمس عندما استهدفت تجمع للمواطنين في بيت لاهيا، وظهر اليوم عندما استهدفت دراجة نارية في خان يونس، وقبل قليل في منطقة الطريق الساحلي استهدفت سيارة مدنية، تأتي على وقع أيضا سلسلة خروقات إسرائيلية متواصلة في المناطق الشرقية للقطاع، ونتحدث عن شرق خان يونس، شرق المحافظة الوسطى، شرق مدينة غزة، وأيضا في المناطق الشمالية لشمال القطاع بيت لاهيا وجباليا. فالمدفعية الإسرائيلية لم تتوقف عن قصفها المدفعي المتواصل في تلك المناطق الشرقية، وأيضا عمليات النسف التي تتصارع وأيضا تتصاعد بشكل كبير في المناطق التي تسيطر

0: عليها القوات الإسرائيلية، حيث القوات الإسرائيلية تسارع الوقت في تدمير ما تبقى من منازل للمواطنين وما تبقى من بنية تحتية في الأطراف والمناطق الشرقية للقطاع بشكل كامل. ولكن اللافت حقيقة على أرض الواقع، وعندما نتحدث عن الهدوء الحذر الذي كان يخيم على القطاع خلال الأيام الماضية، هي التطورات الميدانية المرتبطة بالتقدم ما بين عملية كرن وفر للقوات الإسرائيلية في المناطق التي تسيطر عليها، وتوسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية بإزاحة المكعبات الصفراء والخط الأصفر باتجاه المناطق الغربية، واقتضام مزيد من أراضي المواطنين وضمها للخط الأصفر. وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى تهجير العشرات من العائلات الفلسطينية ونزوعها من جديد باتجاه المناطق الغربية، لأن كل المناطق التي تتواجد فيها القوات الإسرائيلية وتوسع من نطاق سيطرتها على الأرض تكون تحت تغطية نارية كبيرة جدا من القصف المدفعي، من عمليات القنص، من عمليات إطلاق النار المباشرة باتجاه هذه المناطق المتاخمة للخط الأصفر. وهذا أدى حسب الدفاع المدني خلال الأيام الماضية بنزوح عشرات العائلات الفلسطينية وذهابها باتجاه المنطقة الغربية للقطاع. القطاع بشكل كامل في الوقت الحالي سلمى تسيطر على 70% من مساحاته القوات الإسرائيلية، وتتواجد هناك وتنسف وتقصف باستمرار. ولكن 30% المتبقية في المرحلة الحالية، وهي يتواجد فيها أكثر من 2,400,000 فلسطيني، تقتل فيها القوات الإسرائيلية وباستمرار عبر الضربات الجوية من الطائرات المسيرة الإسرائيلية. وقبل أن أيضا يكون هناك هدوء، كانت هناك عمليات قصف مركزة على مربعات سكنية تطالب القوات الإسرائيلية المواطنين في تلك المناطق بإخلائها، فتأتي الطائرات الإسرائيلية وتقصف هذه المربعات السكنية، وهذا يؤدي إلى تهجير العشرات من العائلات الفلسطينية وتدمير منازل كثيرة للفلسطينيين في المرحلة الحالية. هي سياسة إسرائيلية حقيقة قديمة جديدة تتبعها القوات الإسرائيلية في الدفع بهذه العائلات الفلسطينية باتجاه المنطقة الغربية. ولكن في المنطقة الغربية الذي يزعم الاحتلال الإسرائيلي بأنها منطقة إنسانية وآمنة، تقتل القوات الإسرائيلية فيها باستمرار، وهذا بات جليا وواضحا بحسب وزارة الصحة الفلسطينية سلمى. منذ 11 أكتوبر العام الماضي، أي منذ دخول التهدئة حيز التنفيذ وحتى اليوم، نتحدث عن قرابة 1,260 شهيدا ارتقوا جراء هذه الضربات الإسرائيلية المتواصلة والمستمرة على القطاع، وأيضا قرابة 3,800 جريح جلهم ما زال يرقد داخل المستشفيات على وقع أزمة إنسانية تعاني منها المستشفيات في القطاع، من النقص الكبير في الأدوية، في النقص الكبير أيضا في المستلزمات الطبية، وأيضا المساعدات التي باتت أيضا تتقلص رويدا رويدا. والاحتلال الإسرائيلي يتنصل من تنفيذ البروتوكول الإنساني في الوقت الحالي والدفع بالمساعدات المتكدسة خارج القطاع للقطاع في المرحلة الحالية، مع مطالبات تتزايد بضرورة التدخل من قبل المجتمع الدولي.
1: ستبقى معنا في المتابعة أشرف أبو عمرة مراسلنا من دير البلح، وأرحب بضيفي من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد نهاد، كيف تتابع ما يجري وكيف تقيمه؟
2: مساء الخير وتحياتي لكم. الحقيقة هذا مرتبط بما بالضجة التي أثيرت حول موقف نتنياهو وإسرائيل من خارطة الطريق التي أعدها مجلس السلام، وهي خارطة كان لإسرائيل دور مركزي في صياغتها وأعدادها، وكانوا يراهنون على أن الفلسطينيين سيرفضونها لأنها تتضمن تسليم السلاح، وهي لم تكن متوازنة على الإطلاق، ولكن فوجئوا بموافقة المقاومة الفلسطينية عليها. هذه الموافقة جرت بحضور الوسطاء وحضور ملاديفنوف نفسه، وأيضا كان هناك مندوبون من قبل الإدارة الأمريكية وخاصة ويتكوف وكشنير. فلذلك يعني نتنياهو فاجأ العالم وقال أنه يرفض خارطة الطريق جملة وتفصيلا، مع أنه هو الذي أعدها، ثم عاد ليشرب أنباء هنا وهناك. وما أكدته المصادر الأمريكية ومجلس السلام أن إسرائيل ملتزمة بتنفيذ خارطة الطريق. الحقيقة أن إسرائيل تريد أن تنتقي ما تريد من خارطة الطريق. اختارت بعض البنود مثل موضوع وقف الاغتيالات، فقالت أنها ستقيد الاغتيالات لن توقفها، وبالتالي أصبحت الاغتيالات مرتبطة بمصادقة رئيس الأركان. المسألة الثانية، سمحت بدخول رمزي لمجلس لقوات حفظ السلام، يعني دخول محدود جدا جدا، لا يزيد عن 200 فرد سيتمركزون قرب رفح في منطقة يعني لا فلسطينيين فيها. المسألة الثانية هي إمكانية يعني زيادة المساعدات الإنسانية، هذا ما تريد إسرائيل أن تطبقه. كل ما تفعله إسرائيل ينبئنا بأن لديها خارطة طريق أخرى، ليست هذه التي يناقشها ملادينوف أو تشكل من أجلها مجلس السلام. خارطة الطريق إسرائيل هي تهجير الفلسطينيين، وكل ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة وحتى في الضفة يصب في خدمة هدف التهجير، لا سيما زيادة الضائقة الإنسانية ومفاقمة الأوضاع الصحية الصعبة والأوبئة والمجاعة والاغتيالات والحصار المشدد. كل هذا طبعا ورفض التعامل مع أي صيغة فلسطينية، حتى اللجنة الإدارية التي كان لإسرائيل دور في المصادقة على أسماء أعضائها وهي التي سمحت في تشكيلة هذه اللجنة أيضا يرفضون دخولها. وبالتالي إسرائيل لديها فعلا هدف واحد هي لا تستطيع أن تعلنه، لأنه يمثل اعترافا بجريمة حرب، لكنها معنية بمواصلة خلق الظروف التي تجعل من الحياة في قطاع غزة أمرا بالغ الصعوبة. وبالتالي يبقى الشرط الوحيد لتنفيذ هذا المخطط هو وجود أطراف دولية
1: كيف يدخل
2: تقبل
1: عامل الاغتيالات نعم. كيف يدخل عامل الاغتيالات ضمن هذه الخروقات والتنصل مما تعهدت به ووافقت عليه ثم نقضته بطبيعة الحال إسرائيل على لسان بنيامين نتنياهو ضمن هذه البنود التي أعلنها مجلس السلام؟ كيف يدخل عامل الاغتيالات على كل هذا المشهد الذي تحاول أن يعني تجيره إسرائيل لصالحها كالعادة؟
2: موضوع الاغتيالات موضوع فيه يوجد هناك قرار مسبق إسرائيلي، هم شكلوا هيئة متخصصة، هيئة عسكرية أمنية ترتبط بالشباك وبالجيش الإسرائيلي اسمها نيلي. هذه الهيئة حكمت بالإعدام على أكثر من 30,000 هدف، هم يسمون الأشخاص أهدافا. كل من شارك في 7 أكتوبر سواء بالسلاح أو بالتصوير أو بالمشاركة أو بإظهار الفرح، أو كان عضوا في حركة حماس، أو كان عضوا حتى في اللجان الصديقة للحركة مثل اللجان الطلابية والاجتماعية والنقابية وغيرها، هم أهداف يرونها مشروعة. حيث يعني أذكر يعني جميعنا يذكر وتذكرين كيف كانوا يقولوا أن كل من ينتمي إلى حماس هو بالعبرية يسموه ابن موت، بمعنى حكم عليه بالإعدام. وبالتالي هذا الأمر لم يتغير بالنسبة لهم، على الرغم من وجود يعني نصوص في خطة الرئيس ترامب للسلام تتحدث عن طي هذه الصفحة وإيجاد شكل من أشكال العفو وحرية الخروج وما إلى ذلك. لكن القرار الإسرائيلي، وهذا تكتيك إسرائيلي تاريخي قديم يسمونه في إسرائيل عقيدة ميونخ. عقيدة ميونخ حين نفذوا عمليات المطاردة والملاحقة لمن شاركوا في عملية ميونخ وبعضهم اغتيلوا بعد 20 عاما من تنفيذ تلك العملية، أي أنهم سيواصلون ملاحقة كل من عليه حكم بالموت من الإسرائيليين مهما طال الزمن ومهما اختفى ومهما ابتعد أو مهما تغيرت الأحوال. وبالتالي هذه العقيدة هي ليست فقط بدافع الانتقام، بل إنما هي بدافع من تعزيز قوة الردع الإسرائيلية، بأن من يمس إسرائيل سيدفع الثمن، وهذا يسمونه بالمفاهيم الإسرائيلية إغلاق الحساب أو إغلاق الدائرة. وبالتالي عمليات الاغتيال هذه لا ترتبط بمخاطر حقيقية، هم يدعون أنهم اغتالوا شخصا كان يخطط لتنفيذ العملية. من أين حصلوا على هذه المعلومة وكيف يقررون أنه كان يخطط لعملية؟ هذه مسألة لا أحد يسألهم عنها، ولا مجلس السلام حتى يتدخل للتيقن منها. هم يقررون أن ثمة خطرا محتملا أو واقعيا أو يعني محتملا، حتى مجرد أن يكون خطر محتمل هم بالتالي يعطون أنفسهم الحق في اغتيال أي فلسطيني. ونفس الصيغة بالمناسبة يطبقونها في جنوب لبنان وفي الضفة الغربية. وبالتالي طيب. إسرائيل تتعامل مع منطق مفهوم جديد لتعريف التهديدات، هو أي تهديد واقعي محتمل أو تهديد في الطريق.
1: وهنا ما الذي بقي من خطة مجلس السلام سيد نهاد؟
2: هذه المسألة الحقيقة هي بذمة أو برسم مجلس السلام نفسه. مجلس السلام كما شاهدنا جميعا يعني جرى باحتفال دولي شارك به عشرات الملوك والرؤساء. للأسف الشديد أن هذا المجلس اختزل في الواقع العملي إلى إدارة تنفيذية برئاسة ملادينوف وبعض الأعوان ومثل كونبلير وبعض الموظفين، إنما هذا الحضور الكثيف لدول عربية وإسلامية ودول كبرى من كل أنحاء العالم اكتفوا فقط بالإعلان الاحتفالي وغابت هذه الدول. لمسنا حضورا قويا ومؤثرا للدول الضامنة بالمحادثات الأخيرة التي جرت في العالمين والتي أفضت إلى الاتفاق على اللائحة التفسيرية لخارطة الطريق، وهذا مهم جدا، بمعنى أن للدول الشريكة في مجلس السلام أو الدول المؤثرة والموافقة يمكن أن يكون لها دور في الضغط على الإدارة الأمريكية، بمعنى أن الإدارة الأمريكية يعني يمكن أن تشعر أو تحس بأن حتى مصالحها وعلاقاتها وتفاهماتها وخططها يمكن أن تتضرر إذا ما واصلت إسرائيل الاستفراد بالفلسطينيين وحاولت يعني أن تجير مجلس السلام وكل خطة ترامب لتكون كأنها امتداد للحرب، حرب الإبادة. إسرائيل حين فشل

0: لا بصراحة
1: إسرائيل مرتاحة حتى تنفذ كل أنواع الخروقات بما فيها الاغتيالات، بالإضافة إلى تنصل من كل التزاماتها بالنسبة للمرحلة الثانية، مع هذا التوسع الكبير أيضا في المناطق التي من المفترض أنها تتقلص، يجب أن تتقلص حسب خارطة الطريق ما يسمى المنطقة الصفراء، وإذا بها تذهب من 50% إلى 70%.
0: يعني طالما أنها لا تدفع ثمناً كلفة هذه السياسات.
1: قبل أن تجيبني سيد نهاد،
0: تفضل.
1: لو تفضلت بالبقاء معنا، نشاهد هذه الصور لاستهداف السيارة في حي الشيخ عجلين بمدينة غزة. إذن هذه الصور التي تظهر عملية الاستهداف لهذه السيارة في منطقة حي الشيخ عجلين بمدينة غزة، والهلال الأحمر الفلسطيني يقول: انتشلنا جثمان شهيد ونقلنا عددا من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف مركبة إذن في مدينة غزة. وكانت هذه الصور من هناك حيث محاولة إطفاء هذه السيارة بعد أن قامت إسرائيل باستهدافها في عملية اغتيال جديدة تقوم بها. إذن وزارة الداخلية بغزة تقول: اغتيال مدير شرطة محافظة غزة في قصف إسرائيلي استهدف مركبته على شارع الرشيد بمدينة غزة. إذن وزارة الداخلية بغزة تقول: اغتيال مدير شرطة محافظة غزة في قصف إسرائيلي استهدف مركبته على شارع الرشيد بمدينة غزة. لازلنا نتابع وإياكم هذه الأخبار المتواترة حول هذه التطورات الميدانية التي يشهدها القطاع، وهناك تنفيذ لعمليتين اليوم كانت إذن في القطاع. هذه الصور لإحداها إذن، هذه الصور التي تظهر هذه الاستهداف، هذا الاستهداف لهذه السيارة في مدينة غزة. نعود مرة أخرى إذن لضيفنا من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ولا زال معنا أيضا السيد إياد القرة الكاتب والمحلل السياسي من قطاع غزة. أبدأ أعود إليك سيد نهاد أبو غوش، إذن كنت تجيبني عن يعني هذا الارتياح في عمليات الخرق التي تقوم بها إسرائيل لكل ما ورد في البنود ولتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية، ما رده؟
0: نعم، يعني كما نعلم أن المنظمات الدولية والمحلية سجلت أكثر من 4000 خرق في قطاع غزة منذ توقيع وقت إطلاق النار. خلال هذه الفترة لم تطلق رصاصة فلسطينية واحدة على الإسرائيليين، استشهد أكثر من 1260 فلسطيني. سمعنا ربما مرة أو مرتين لوما أمريكيا أو عتابا ما، خصوصا يعني حين قصفوا مستودعا للأدوية في دير البلح، لكن غير ذلك الأمور مسكوت عنها إلى حد كبير. وبالتالي طالما أن إسرائيل لا تدفع ثمن جرائمها ولا يكلفها هذا الشيء إلا بعض بيانات القلق والمطالبة بضبط النفس، لا بل أن مجلس السلام قدم تقريرا فعلا سيئا جدا لمجلس الأمن، يعني ألقى باللوم على المقاومة الفلسطينية وعلى حماس بالدرجة الأولى لأنها يعني لا تريد أن تنزع سلاحها. يعني بيض هذا التقرير صفحة إسرائيل، وهو نفسه أيضا عاد مرة أخرى ليبرئ إسرائيل من كل هذه الجرائم، واعتبر أن الاتفاق يجري تطبيقه بشكل مقبول. وبالتالي أقصى عقوبات أو ردود فعل تجاه إسرائيل ستكون ببعض يعني مثلا بعض الدول منعت بنغفير من دخول فرنسا على سبيل المثال. ما قيمة ذلك؟ لا قيمة لذلك على الإطلاق، لا يعني عقوبات اقتصادية ولا سياسية. حتى في الاتحاد الأوروبي منذ 3 أعوام وهم يناقشون محاولات فرض عقوبات على يعني أو بعض القيود على شحنات السلاح لإسرائيل، وفشلوا في ذلك بسبب نظام الاتحاد الأوروبي، وهناك بعض الدول المركزية التي ترفض إيقاع أي عقوبات على إسرائيل. وبالتالي طالما أن إسرائيل تأمن العقاب ولا تدفع ثمن هذه السياسات فهي ماضية في هذه السياسة، وترى أن العالم سينسى بعد فترة وأن هذه مرحلة سيطويها الزمن ويتعامل معها لاحقا. هنا أود أن ألفت الانتباه أنه إسرائيل تعتاش على الحروب، تعيش على الحروب. يعني حجم الصادرات العسكرية الإسرائيلية ارتفعت بأكثر

0: أكثر من 50% من حوالي 15 مليار دولار في العام 23 إلى حوالي 25 مليار دولار في العام 2025. ولندقق في طبيعة الزبائن الذين يشترون هذا السلاح الذي جرب على أجساد الفلسطينيين والمضادات الجوية وغيرها، سنجد أن دولا أوروبية مركزية وللأسف بعض الدول العربية اشترت أسلحة بمليارات الدولارات من إسرائيل رغم كل هذه الفضائح. لو اتخذت مواقف يعني تضع بعض العقوبات على إسرائيل لما لحسبت حسابات ألف مرة قبل أن تقدم على مثل هذه الجرائم، وستدرك أن هذه السياسات ستؤدي في نهاية المطاف إلى إبعاد يعني إمكانية السلام الحقيقي مع عديد الدول العربية. وهذا الأمر ربما يعني إسرائيل مرتاحة في الزمن في المدى القريب، لكنها على المدى البعيد بلا شك ستعاني من وصمة أنها دولة إبادة وأنها مرتكبة جرائم وأنها دولة معزولة. بلا شك هذا الأمر لا يمكن أن يحا، لكنه بحاجة إلى آليات ويعني ونشاطات وفعاليات تقوم بها الجهات الرسمية والشعبية الفلسطينية والمؤيدة للفلسطينيين لمحاصرة إسرائيل وملاحقتها على جرائم الحرب.
1: سيد إياد القرة، يعني كما نتابع في العاجل الذي يظهر على الشاشة، وزارة الداخلية بغزة تقول اغتيال مدير شرطة محافظة غزة في قصف إسرائيلي استهدف مركبته على شارع رشيد بمدينة غزة. كيف تنظر إلى هذه النوعية من الاغتيالات التي تقوم بمتابعتها بطريقة مضطردة قوات الاحتلال؟
2: كما توقعنا أن يكون هذا الاغتيال بمستوى عالي. نحن نتحدث عن محافظ الشرطة، ركن مهم من أركان العمل الحكومي الذي يقدم خدمات للمواطنين على الصعيد الشرطي. وهذا واضح أن إسرائيل لا زالت تسير في نفس السياسة، هي استهداف من يحاول أن يضبط الأمن، وخاصة نحن نتحدث عن هؤلاء الأفراد الشرطة وقادة الشرطة، هم يقومون بدور مدني عمليا، وهي الشرطة المدنية تتابع الفوضى، ترتيب الأسواق، المشكلات بين المواطنين، كل هذه الجوانب، بمعنى أنها خدماتية بالأساس وليس عمل عسكري، بمعنى أن إسرائيل لديها قرار واضح بالقضاء على العمل العسكري. وهنا الازدواجية، حينما يتم الحديث في القاهرة عن معالجة ملف أفراد الشرطة في غزة والجهات الحكومية العاملة في قطاع غزة، يبدو أن إسرائيل تريد أن تتخلص منهم جميعا قبل الذهاب إلى هذا الاتفاق أو الموافقة عليه، بمعنى أنه لن تجد في غزة من سيكون جزء من الحكومة القادمة أو اللجنة الإدارية أو يعمل مع اللجنة الإدارية. لذلك واضح أن إسرائيل تريد أن تتخلص من كل الخبراء أو القيادات الأجهزة الأمنية أو الشرطية التي تعمل في قطاع غزة، بذلك تحقق هدفين. الهدف الأول استمرار حالة الفوضى وفرضها في قطاع غزة رغم كل الجهد الذي يبذله مثل هؤلاء الأشخاص على مدار الوقت، لكن أمام عمليات الاغتيال بالتأكيد يؤثر تأثير سلبي على دورهم وعلى متابعة عملهم بشكل أو بآخر. والجانب الثاني أيضا أنه في حال الذهاب لاتفاق ألا يكون هؤلاء الأشخاص هم جزء من إدارة العمل في قطاع غزة من خلال اللجنة الإدارية وفق الاتفاق أو وفق ورقة التفاهمات. وهنا يطرح تساؤل كبير عن دور الوسطاء في ذلك وكيفية التعامل الوسطاء. ماذا لو كان الخرق فلسطيني؟ ماذا لو كانت هناك أي شكل من أشكال الخروقات الفلسطينية؟ كنا سنرى في أقل من ساعتين عشرات البيانات التي تصدر عن مجلس السلام وميلدينوف وغيره. الآن هم يصابوا بحالة من الصمم ولا يتحدثون ولا تصدر عنهم أي مواقف، رغم أن الأجواء التي سربت وبعلمي أن التقديرات أو الاتصالات كان جزء منها اطمئنان أو تطمين الجانب الفلسطيني وحركة حماس أن إسرائيل ملتزمة بما تم الاتفاق عليه، بغض النظر عن أن نتنياهو أعلن رفضه لهذه الوثيقة. هذا أيضا قد يكون جزء من الخداع الذي قامت به إسرائيل، بمعنى إعطاء حالة من الاطمئنان لهؤلاء الأشخاص للعمل في غزة أو التحرك بشكل أو بآخر، ثم القيام بعمليات الاغتيال بهذه الطريقة وبهذا الشكل. كل هذه الاعتبارات بالنسبة لإسرائيل حاضرة، لأن إسرائيل تتعامل مع غزة ملف أمني وحالة من الفوضى يجب أن تعم قطاع غزة، إرباك العمل الحكومي، مطاردة وملاحقة أي جهة ترتبط بحركة حماس دون أي حتى تقديم ذرائع، سواء كان مرتبط بالسابع من أكتوبر أو غير ذلك. المؤشرات كانت بالمناسبة تدل على ذلك خلال يومين الأخيرين، البيان الذي صدر عن الجيش الإسرائيلي وجزء منها كانت جزء أكاذيب معروفة، ومن يعيش في الميدان يعرف أنها كانت أكاذيب إسرائيلية، لكن يبدو أنها كانت تريد أن تمهد لهذه الحالة من خلال نشر معلومات أن هناك تحركات لعناصر من حركة حماس قرب

0: منطقة الصفراء وغيرها من الأكاذيب التي نشرها الجيش الإسرائيلي أو وسائل إعلام إسرائيلية. لكن أيضا هناك حالة من التحريض الإسرائيلي الداخلي، والتي كانت تقول بشكل واضح أن نتنياهو خدع الكابينت الإسرائيلي، وأنه بخلاف ما أعلنوا بإعلان رسمي هو ذهب إلى تنفيذ هذا الاتفاق. يبدو أنه أيضا نتنياهو
1: نعم.
0: من خلال الجيش يريد أن يقول أنه هو لم يلتزم بهذا الاتفاق.
1: تفضل بالبقاء معي سيد إياد القرع وسيد نهاد أبو غوش، وأرحب بضيفي من اسطنبول إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام. سيد إبراهيم، يعني في أي إطار ترى الأهداف المباشرة لعودة سياسة الاغتيالات وتنفيذ هذا النوع من الاغتيال لهذه الشخصية؟
2: في البداية تحياتي لك ولضيوفك الكرام وللمشاهدين. بلا شك أن الاحتلال الإسرائيلي انحنى لعاصفة الوسطاء والولايات المتحدة الأمريكية حينما أربكت حركة حماس المشهد الإسرائيلي بموافقتها على ورقة ميلادينوف. وكما كان في البداية، في بداية الاتفاق، الاحتلال الإسرائيلي أوقف عمليات الاغتيال والقتل والتدمير بداية الاتفاق، اتفاق شرم الشيخ، ولكن بعد ذلك عاد إليها تدريجيا. اليوم هو يكرر نفس السياسة، ولذلك يجب أن ينتبه الوسطاء، تنتبه الولايات المتحدة، وينتبه المجلس السلام إذا كانت الولايات المتحدة معنية حقيقة بتنفيذ هذا الاتفاق وإنجاحه. هناك نية إسرائيلية مبيتة لعودة الحرب تدريجيا وعودة الاغتيال وعرقلة الاتفاق بكل ما أوتت من قوة. ولهذا عملية اغتيال اليوم والاستهداف هي لجس النبض، جس نبض الوسطاء، جس نبض مجلس السلام، جس نبض الرئيس ترامب، وسترقب ما هي ردود أفعالهم. أذكر حينما تم اغتيال القيادي في كتائب القسام الشهيد رائد سعد، حينها كان هناك رد فعل أمريكي وبخ من خلاله، أو كان هناك رد فعل أمريكي قوي وبخ من خلاله الرئيس ترامب نتنياهو، فتوقف بعد ذلك عن سياسة الاغتيال بهذا الحجم وبهذه القوة. اليوم الاحتلال الإسرائيلي يعيد نفس الكرة، يريد أن يختبر ردود الفعل الإقليمية، يريد ردود فعل الدولية، يريد رد فعل الأمريكي خصوصا ماذا سيقول. نحن باعتقادي والتحليل وتقدير الموقف، إذا صمتت أمريكا عن هذه الجريمة أعتقد الاحتلال الإسرائيلي سيوسع من جرائمه. أما إذا كان هناك رد فعل أمريكي يلوم و يعني يرفض هذا العدوان، أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي سيحاول العودة إلى الالتزام بعد ذلك، سيختبر.
1: وهل تتوقع ذلك على الأقل من متابعتك لردود فعل مثلا ملادينوف رئيس المجلس؟
2: أنا حتى اللحظة، يعني الـ14 يوم الذي طولبت فيها إسرائيل أن تلتزم، لم تنتهي، معنى حتى يعني أقل القليل الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم. اليوم من سيحدد هذا الموقف هو ليس ميلادينوف. ميلادينوف هو يعمل حقيقة مهما قال ومهما أرد، هو يعمل وكأنه في مكتب نتنياهو، يعني لا يحسب حسابا كثيرا لنتنياهو وللسياسة الإسرائيلية، لأنه هو شخصية ميلادينوف، ودعيني أقولها على الجزيرة، يعني هي شخصية انتهازية، ويرى أن الرضا الأمريكي، الرضا الإسرائيلي سيدفعه إلى الأمام في وظيفته. لكن ما يجب أن نركز عليه هو موقف البيت الأبيض. هذا الموقف يجب أن يكون واضحا وصريحا وقويا وحاسما إذا أرادوا أن ينجح الاتفاق. أما إذا أرادوا أن يغمضوا أعينهم ويعطوا للاحتلال الإسرائيلي ولنتنياهو فسحة لكي يكسب أصواتا انتخابية على حساب الاتفاق وعلى حساب الدم الفلسطيني وعلى حساب استقرار المنطقة، فهم سيتحملون مسؤولية هذه التداعيات أو تداعيات هذا الصمت وهذا التجاهل.
1: ويعني حتى مثلا الموقف الأمريكي، هل ترصد أيضا مؤشرات بأنه سيكون لديه موقف واضح من هذه النوايا التي تقوم إسرائيل ب يعني تنفيذها رويدا رويدا كما نتابع في القطاع، من أجل يعني التنصل تماما من ما جرى الإعلان عنه وهذا النهج للبيت الأبيض، ويعني وهذه الخطة الكاملة التي أعلنها والتي وضع لها هذا المجلس، مجلس السلام؟
2: نتنياهو الآن يعبث بالاتفاق ويعبث بالاستقرار ويعبث بالمنطقة من أجل أصوات انتخابية قليلة. ولهذا أنا أعتقد أن نتنياهو وحتى الرئيس ترامب يدرك مرام نتنياهو. هو نتنياهو يقول أنني سأفعل ذلك لكي أبدو قويا وحاسما وقادرا على إرسال رسائل للجمهور الذي سيصوت في الانتخابات أنني لا أعبأ بالإدارة الأمريكية ولا بالرئيس ترامب. إذا كان هناك قدرة أمريكية أو نية أمريكية، هناك القدرة، ولكن إذا كان هناك نية أمريكية ونية من الرئيس ترامب على أن يوقف نتنياهو عند حده، أنا أعتقد سيكون هناك لن تتكرر مثل هذه الجرائم، لن يتكرر مثل هذا الاغتيال وهذا القتل الذي نشهده أمام أعيننا. ولكن إذا كان هناك تهاون، ولو يعني تصريحات فضفاضة أو تصريحات تحمل أوجه أو تحمل الجميع المسؤولية، أعتقد نتنياهو سيتوسع في تخريب الاتفاق وسيتوسع في عملية القتل، ولن يلقي بالا لا لمجلس السلام ولا للجنة الإدارية، وسيبقي على حالة الحصار والتضييق من أجل يعني الاستمرار في سياسته التي هو يعلنها، ويعلنها بنكفير وتعلنها حكومته أنه هو معني
1: ولكن
2: بتخريب
1: يعني
2: الاتفاق.
1: طالما كان هناك تفاهم سيد إبراهيم المدهون للحاجات الانتخابية لنتنياهو بالإضافة إلى الحاجات الأمنية بطبيعة الحال من قبل البيت الأبيض، لماذا هذه المرة يعني قد تكون مختلفة المقاربة لدى البيت الأبيض في هذا الملف مثلاً؟
2: لأن هناك موافقة من قبل حركة حماس على الخطة التفصيلية التي قدمت من 15 بندا من قبل ميلادينوف ومن قبل مجلس السلام، لأن هناك دعما وإسنادا من قبل الوسطاء لموقف الفصائل ولموقف حركة حماس، لأن هناك ضجر إقليمي ودولي من التوحش الإسرائيلي والقتل الإسرائيلي للفلسطينيين بهذه الطريقة الوحشية أمام مرأى ومسمع من العالم، لأن الحسابات باتت تختلف حتى داخل البيت الأمريكي وداخل البيت الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن لنتنياهو حسابات انتخابية أيضا للرئيس ترامب حسابات انتخابية في دورة المنتصف. اليوم هناك من يعادي أو من ينتقد إسرائيل باتت أسهمه ترتفع، خصوصا بعد الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي أمام مرأى ومسمع من العالم، وبعد أن ساءت وجه الجيش الإسرائيلي خلال ما ارتكبه من جرائم ومن قتل ومن تدمير ومن إبادة جماعية. أنا أعتقد أنه أيضا نتنياهو أن أيضا الرئيس ترامب معني إنجاح الاتفاق ومعني بمكاسب سياسية ومعني بمكاسب انتخابية، والآن هذه الإرادات ربما يعني تتعاكس. ولهذا السؤال، هل لدى نتنياهو قدرة إن كان عبر اللوبيز الصهيوني أو عبر الإدارة الأمريكية وعلاقاته الشخصية أو لدى السياسات الأمريكية التي لا نعرفها، هل لديه قدرة الآن أن يتحدى كل هذه الإرادات الإقليمية والوسطاء وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية ويفشل مجلس السلام الذي اعتمد من الأمم المتحدة ويتحدى العالم كله، هل لديه هذه القدرة؟ أنا أعتقد أنه حقيقة نتنياهو مغرور الآن وحقيقة أيضا هو يعني طامع إلى دور أعتقد أنه لن يناله إذا استمر بهذه السياسة الإجرامية أمام مرأة ومسمع من العالم.
1: دعني أسأل أنقل هذه الفكرة وأسأل هذا أيضا في هذا البعد سيد نهاد أبو غوش، يعني هل لدى نتنياهو القدرة على الاستمرار في هذا النهج بالرغم من أنه يعني هناك يعني حاجة أمريكية لدى الرئيس ترامب خاصة مثلا في ضرورة إنجاح النموذج الذي يقدمه أو الذي قدمه مثلا في قطاع غزة، مجلس السلام، وأيضا في الملفات الأخرى مثلا ورعايته لملفات أخرى في جنوب لبنان وأيضا في سوريا، هذه النماذج التي هو معني بها، كيف يستطيع هنا أو كيف يرى نتنياهو مساحاته فيها؟
3: طبعا هو دائما يعني إسرائيل تملك هامشا يعني مستقلا إلى حد ما عن الإرادة الأمريكية، لكن هذا الهامش محدود، توسعه أحيانا، يضيق أحيانا، وبالتالي نتنياهو يتعامل ضمن هذا الهامش ويحاول أن يكيف الواقع في قطاع غزة كما في الضفة بما يتناسب مع أطماع إسرائيل التوسعية والاستيطانية. ولذلك هو يستغل الانحياز الأمريكي، يستغل تركيبة مجلس السلام، يستغل أيضا أن التفويض الممنوح لمجلس السلام من مجلس الأمن، يعني يبقى الرئيس ترامب هو السلطة العليا لمجلس السلام. والحقيقة هذه المسألة حساسة، لأن ملادينوف يعني صراحة خرج عن حدود التفويض الممنوح لمجلس السلام في عدة محطات ومناسبات، أبرزها في التقرير الذي قدم لمجلس الأمن، وغالط الواقع ويعني كذب إلى حد كبير في وصف الواقع، والأخطر من ذلك حين قال أنه لا مستقبل للأونروا في قطاع غزة. كان ينبغي أن يسمع كلاما حادا من الفلسطينيين جميعا، ليس فقط من فصائل المقاومة وحماس، بل أيضا من قيادة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير ومن الدول العربية التي يفترض أن تتمسك ببقاء الأونروا باعتبارها تمثل التزاما أمميا تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين. ولذلك أنا أرى أن يعني المسألة ما زالت في الميدان، وهي حصيلة كل عوامل الشد والجذب والضغط. يمكن للفلسطينيين أن يستثمروا ما آلت إليه قضية غزة. قضية غزة لم تعد تخص الفلسطينيين وحدهم أو الغزيين وحدهم، أصبحت قضية غزة رمزا لقضايا الحرية والعدالة والإنسانية والقانون الدولي على امتداد العالم. هناك حركات في كل أنحاء العالم تدعم حرية غزة وتدعم الشعب الفلسطيني في غزة، لأن قضية غزة صارت تمثل بالنسبة لهم يعني النموذج الذي يختبر صدقية الحديث الدولي وحديث الدول الكبرى عن القانون وعن حقوق الإنسان وما إلى ذلك. فإذا أحسن الفلسطينيون، كل الفلسطينيين بما في ذلك السلطة وقيادتها، استثمار هذه الأجواء وتمكنوا من فعلا العمل من أجل إقناع الرئيس ترامب أو الضغط عليه أو إشعاره بأن يعني نتنياهو فعلا يمكن أن يحرق السفينة بما فيها بسبب أطماعه الانتخابية، وهذا الأمر يقوله الإسرائيليون حتى داخليا، يدرك الإسرائيليون أن نتنياهو مستعد أن يضحي بمصالح إسرائيل كما ضحى بحياة الأسرى والجنود من أجل حساباته الشخصية. طيب. إذن الآن هو مستعد أن يحرق كل السفينة ويضحي بخطة السلام من أجل أن يفوز الانتخابات، وبالتالي يمكن للفلسطينيين والعرب والدول الإسلامية أن تضغط على الرئيس ترامب.
1: اسمح لي أن أنقل هذه الفكرة أيضا، ومع سيد إياد القرى لأستفهم منه عن هذه الإمكانية. سيد إياد القرى، هل تراها يعني حقيقة ممكنة التطبيق على أرض الواقع، أو هناك مؤشرات عليها مثلا أن يجري الذهاب إليها للتأثير على صانع القرار في البيت الأبيض؟
0: هذه تحتاج إلى جهد تراكمي، وليس عامل واحد فقط، ليس عامل العامل الفلسطيني والعربي وحتى الداخل الأمريكي هو الذي قد يشكل هذه الحالة التراكمية. لكن نحن نتحدث عن إدارة الأمريكية بالمجمل كمبدأ، هي تتبنى الرؤية الإسرائيلية والموقف الإسرائيلي، وهي مشاركة، وتصريحات الرئيس الأمريكي بشكل واضح، قال خلافات محدودة حول قضايا معينة لها علاقة بالمصلحة الذي يراها الرئيس الأمريكي ترامب في مرحلة من المراحل، أنه يبدو وكأنه رجل سلام أكثر من أنه هو سياسة ممنهجة أو تحول في الإدارة الأمريكية نحو عملية معالجة ملف غزة أو الملف الفلسطيني بالمجمل. وهنا أيضا يطرح ملف الضفة الغربية وما يحدث بالضفة الغربية والموقف الأمريكي المتواطئ، واللي عمليا خلال فترة الرئيس الأمريكي ترامب في 2017 كانت باتجاه دعم السيادة الإسرائيلية، وتصريحات السفير الأمريكي الصهيوني التي تتجاوز مواقف نتنياهو في كثير منها الداعمة للاحتلال الإسرائيلي. كل هذه مؤشرات داعمة بالنسبة للولايات المتحدة، داعمة لإسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة. الآن الجهد العربي والجهد الفلسطيني والداخل الأمريكي، لا شك قد يكون هناك تحول أو يمكن أن نسميه تغير إلى مرحلة مهمة خاصة في داخل الولايات المتحدة، لكن لا يوجد جهد رسمي فلسطيني عربي ضاغط باتجاه الضغط على الولايات المتحدة.
1: أشكرك من خان يونس إياد القرى، الكاتب والمحلل السياسي، وأشكر ضيفي أيضا من رام الله نهاد أبو غوش، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن إسطنبول إبراهيم المدهون، مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام. شكرا لكم جميعا. بذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الساعة، خصصناها لتغطية تطورات التصعيد الإسرائيلي في غزة. تغطيتنا مستمرة على رأس الساعة. دمتم بخير.
4: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في

حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة أو بعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
1: تأتي الأزمات بلا سابق إنذار، نسابق الزمن ومهما بلغت جهودنا فحجم الكوارث يسبق يد العون. في صندوق الوقف نعيد صياغة العمل الخيري، نستثمر تبرعك في مشاريع آمنة وفق الشريعة الإسلامية لتكون يدك بالخير سباقة، فعطاء اليوم أمل يدوم للأبد. ابدأ وقفا يبقى بعدك.

0: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة، نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
1: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، قالت وزارة الداخلية إن مدير شرطة محافظة غزة اغتيل إثر قصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبته على شارع الرشيد جنوب غربي مدينة غزة. هذا وأفادت مصادر في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس بأن فلسطينيا ثانيا استشهد في قصف من مسيرة إسرائيلية على حي الأمل غربي خان يونس. وفي الضفة الغربية، أفادت مراسلة الجزيرة باقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال قرية قصرى بقضاء نابلس شمالي الضفة. وأقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية إن 3 عائلات فلسطينية محاصرة الآن في منازلها بقرية قصرى بالضفة الغربية بعد قطع الماء والكهرباء عنها. هذا وقال رئيس بلدية قصرى للجزيرة إن الاحتلال طالب العائلات المحاصرة بإخلاء منازلها ومنع السلطات المحلية من الوصول إليها. في الأثناء، أفادت محافظة القدس بأن مجموعات متتابعة من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى وأدت طقوسا تلمودية في الساحة الشرقية المقابلة لقبة الصخرة. وفي تطورات الوضع بمضيق هرمز، قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إنه لا يمكن لأي سفينة العبور الآمن من مضيق هرمز دون إذن وإشراف إيرانيين، وأضاف أن مضيق هرمز لا يزال يخضع للسيطرة الإيرانية وأنه لا أساس للادعاءات الأمريكية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن بلاده تسيطر على مضيق هرمز سيطرة تامة، معربا عن اعتقاده أنها ستحتفظ بالسيطرة الكاملة عليه. نبدأ بتطورات في قطاع غزة. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. شادي، إذن وزارة الداخلية هي التي أعلنت عن اغتيال مدير شرطة غزة، ما التفاصيل حتى الآن وهل هناك أي ردود فعل من الفصائل الفلسطينية؟
2: بالفعل سهام، قبل قليل نفذت المسيرات الإسرائيلية عملية اغتيال جديدة في مدينة غزة، استهدفت من خلالها مدير محافظة شرطة محافظة غزة العقيد جمال أبو كميل الذي استهدفه الاحتلال خلال مروره على شارع الرشيد الساحلي غربي مدينة غزة. الاستهداف حدث ب3 صواريخ من قبل الطائرات المسيرة الإسرائيلية، استهدفت سيارته المدنية واشتعلت النيران داخل هذه السيارة. وأسفر ذلك عن استشهاد العقيد جمال أبو كميل مدير شرطة محافظة غزة، بالإضافة إلى إصابة آخر كان أيضا برفقته، وصلوا إلى مستشفى الشفاء هنا بمدينة غزة في ظل تحليق مستمر للطائرات المسيرة الإسرائيلية، بالإضافة إلى عملية أيضا استهداف أخرى نفذها الجيش الإسرائيلي في مدينة خان يونس غربي المدينة تحديدا، حينما استهدفت مجموعة من الفلسطينيين مقابل مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني. وأسفر ذلك أيضا عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخر وصفت جراحه بالخطيرة، نقل إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس. عدا عن القصف المدفعي المركز والمستمر من قبل المدفعية الإسرائيلية التي لازالت تطلق قذائفها باتجاه منازل الفلسطينيين داخل مواقع سيطرتها، وإطلاق النار الذي لم يتوقف في المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال تحديدا في أحياء الشجاعية والتفاح غربي شرقي مدينة غزة، وأيضا في مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع التي شهدت أيضا قصف مدفعي مركز ومكثف من قبل الجيش الإسرائيلي. وزارة الداخلية وحول هذا البيان أكدت عملية الاغتيال وقالت إن قوات الاحتلال عاودت سياسة الاغتيالات الإسرائيلية بعد توقفها لأيام في قطاع غزة، وسياسة الاغتيالات بدأت منذ مساء أمس حينما أيضا نفذ الجيش الإسرائيلي عملية اغتيال لفلسطيني في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وأسفر ذلك عن إصابة شخصين وصلوا إلى مستشفى الشفاء. وفي هذا اليوم استهدافين جديدين في مدينة غزة ومدينة خان يونس أسفرا عن استشهاد فلسطينيين، بالإضافة إلى إصابات أخرى وصفت بالخطيرة نتيجة الاستهداف المباشر من قبل المسيرات الإسرائيلية على قطاع غزة. الخشية الآن لدى الفلسطينيين من عودة سياسة الاغتيالات والاستهدافات المتكررة حتى هذه اللحظة. وحركة حماس قالت في بيانها أمس حول عملية الاغتيال التي عاود الاحتلال بها إلى قطاع غزة، قال إن الاحتلال يخرق اتفاق وقف إطلاق النار فيما تم الاتفاق عليه في الدخول إلى المرحلة الثانية والبدء فعليا بترتيبات المرحلة الثانية، لكن الاحتلال سرعان ما عاود إلى سياسة الاغتيالات دون أي ترتيبات من قبل الوسطاء. وهناك أيضا إدانة واسعة من حركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حول هذه السياسة التي عاود الاحتلال من خلالها لاغتيال الفلسطينيين في المناطق التي لا يسيطر عليها. هنا نتحدث عن المناطق الإنسانية غربي مدينة غزة والتي يواصل من خلالها الاحتلال استهداف الفلسطينيين بالمسيرات الإسرائيلية. سهام،
1: شكرا لك شادي شامية مراسل الجزيرة، كنت معنا من غزة. وأرحب هنا في الاستوديو بضيفنا الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك السيد مصطفى، ما الرسالة الإسرائيلية من هذا الاغتيال، خصوصا أنه جاء بعد تسريبات وحديث بأن إسرائيل ستوقف الاغتيالات حاليا؟
3: الرسالة واضحة، أن إسرائيل تقول أنها لن تلتزم باتفاق مجلس السلام مع حركة حماس، والأهم أنها لن تنصاع للطلب الأمريكي بوقف عملياتها العسكرية عموما والاغتيالات خصوصا في قطاع غزة. بمعنى أنه أي معلومات تتوفر عند إسرائيل فيما يتعلق بشخصيات معينة في داخل قطاع غزة، شخصيات سياسية عسكرية، إسرائيل سوف تنفذ الاغتيال ولن ترتدع عن تنفيذ هذا الاغتيال بسبب المطلب الأمريكي. هذا فيه تحديين، فيه تحدي للإدارة الأمريكية، فيه تحدي للطلب الأمريكي من إسرائيل على الأقل أنه لا تعودوا إلى سياسات الاغتيالات، وفيه تحدي لمجلس السلام أنه إسرائيل الآن تقول بشكل فعلي وعملي وليس فقط بشكل بياني أنها ضد اتفاق مجلس السلام مع قطاع غزة. وهذا الأمر قد يحيلنا أيضا أنه إسرائيل قد لا تلتزم أيضا بالمنطقة التجريبية شرق رفح، بمعنى أن إسرائيل أيضا قد لا تلتزم بالانسحاب من قطاع غزة إلى حدود الخط الأصفر، إلى الحد الذي حدده اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر عام 2025. هذا معناه أن إسرائيل عمليا تقول للجميع أنها لن تنسحب من قطاع غزة، أنها لن تنفذ الاتفاق في

0: المرحلة الثانية منه لن تنفذ الاتفاق مجلس السلام مع حركة حماس وأنها لن توقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة. وهذا ينسجم مع الخطاب الإسرائيلي العمومي فيما يتعلق بغزة، في الضفة الغربية، في لبنان، في سوريا، وهذه هي السياسة الإسرائيلية الآن فيما يتعلق بإدارة كل الجبهات حول إسرائيل.
1: وبالتالي ماذا كان الهدف من هذه التسريبات التي كانت توضح أن هناك تنسيق مع واشنطن أو تفادي الاغتيالات لعدم إغضاب واشنطن؟ ما الفائدة كانت من إشاعة هذه المعلومة؟
0: هذه المعلومات كان هدفها تخفيف الضغط على إسرائيل من جهة، ومن جهة ثانية كانت إسرائيل تحاول من خلالها القول أنها مستعدة أن تقدم بعض التنازلات، من وجهة نظرها طبعا، بعض التنازلات لمجلس السلام مقابل بقاء احتلالها في قطاع غزة. ولكن ما يوجه بالنهاية السياسة الإسرائيلية الأمنية والعسكرية في قطاع غزة أنه إذا توفرت معلومات سوف إسرائيل تستغل هذه المعلومات وتنفذ الاغتيالات. وهنا علينا أن نفهم سلم الأولويات عند إسرائيل. في الأولوية الأولى هو عدم الانسحاب من قطاع غزة. في الأولوية الثانية هو استمرار سياسة الاغتيالات والانتقام من أهل غزة عموما، والانتقام ممن كان لهم علاقة بالسابع من أكتوبر خصوصا. بمعنى أي معلومة سوف تتوفر لإسرائيل عن قيادي في قطاع غزة سوف تغتاله إسرائيل بغض النظر عن موقفها والتزامها باتفاق وقف اطلاق النار. وهذا ما رأيناه منذ أكتوبر 2025 وحتى الآن. يعني منذ أكتوبر وحتى الآن إسرائيل تنفذ عمليات اغتيالات وعمليات عسكرية. على فكرة نحن الآن نتحدث عن توقف العمليات الاغتيالية وكأنه جزء من نتائج اتفاق مجلس السلام الأخير، ولكن وقف هذه العمليات كان يجب أن يكون نتيجة اتفاق وقف اطلاق النار في أكتوبر عام 2025، وإسرائيل لم تلتزم به وعودت الجميع أنه هذا وكأنه جزء من السلوك الإسرائيلي، ولكن فعليا إسرائيل مستمرة في اغتيالاتها. وهذه التسريبات كان هدفها فقط وكأنه رفع الضغط عن إسرائيل عموما ورفع الضغط عليها أمريكية خصوصا. ولكن إسرائيل سياستها في قطاع غزة هي سياسة ثابتة، الهدف المركزي من هذه السياسة هو أمر واحد جوهري، عدم الانسحاب من قطاع غزة.
1: معنا دكتور مهند، ورحب من مدينة غزة بأحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك سيد الطناني، كيف تقرأ المقاومة هذا التطور بعد كل المرونة التي أبدتها؟
2: يعني أعتقد أن المقاومة كانت تقدر هذا السلوك الإسرائيلي تماما، كان لديها تخوفات واضحة وهي سبق أن وضعتها أمام الوسطاء، وحتى في صياغة خارطة الطريق كانت دقيقة جدا في التفاصيل. الأساس أن يلزم الاحتلال بوقف اطلاق النار بشكل كامل، أن يلزم بتفاصيل المرحلة الأولى قبل الانتقال لأي تفاصيل لها علاقة بالمرحلة الثانية. هذا بناء على تقدير موقف لدى المقاومة ارتبط بسلوك الاحتلال التاريخي المعروف بالتنصل من الاتفاقيات، وسلوكه منذ اتفاق وقف اطلاق النار في أكتوبر الذي لم يلتزم فيه ولا ليوم واحد بتفاصيل هذا الاتفاق. لذلك كانت حريصة أن لا يتحول هذا الاتفاق عبر خارطة الطريق التي قدمها مدير التنفيذي لمجلس السلام ميلادينوف إلى شكل جديد من أشكال إعادة صياغة الاتفاق. يبقي هذا الاتفاق اتفاقا من طرف واحد، ويبقي هذا الاتفاق تقدم فيه المقاومة كل شيء ولا يقدم فيه الاحتلال أي شيء. كان هذا السلوك الإسرائيلي هو سلوك متوقع، السلوك العدواني، سلوك التنصل من الاتفاق. ومعروف أن إسرائيل تريد أن تحول الدماء الفلسطينية في قطاع غزة إلى جزء من الدعاية الانتخابية، وحتى المواقف التي قدمها نتنياهو من خارطة الطريق رغم التأكيد الأمريكي المسبق بأن هناك إشعار لإسرائيل بتفاصيل هذا الاتفاق وأن الولايات المتحدة تضمن الموافقة الإسرائيلية على هذا الاتفاق، إلا أن الخطاب الإسرائيلي كان مبنيا على المزاودة الإسرائيلية الداخلية ومبنيا أصلا على الموقف الإسرائيلي الذي لا يريد الاتفاق وقف اطلاق النار أن يكون اتفاقا جديا أو حقيا يلزم إسرائيل بأي شيء. لذلك هذا السلوك العدواني يضع الوسطاء أمام مسؤولية مهمة، أمام ضغط حقيقي، يضع كل من ضغط على المقاومة لتقدم المرونة في خارطة الطريق أمام تقديم أو أمام الإيفاء بالالتزامات. وأعتقد أن هناك شيء مهم ورئيسي، المدير التنفيذي لمجلس السلام يتحمل بشكل مباشر وبشكل شخصي المسؤولية عن ما يجري في قطاع غزة. هو أمن الغطاء لبنيامين نتنياهو وحكومته لتنفيذ هذه الاغتيالات، هو حتى في تصريحاته بالأمس أمن المساحة اللازمة ليحلل ويحرر إسرائيل من أي التزامات بالمعنى الفعلي، وترك لها المساحة لتنفيذ عمليات الاغتيال في قطاع غزة. وأعتقد أن إسرائيل حتى بفترة الهدوء التي مضت في الأيام السابقة هي باعت العالم وهم، باعت الولايات المتحدة أيضا وهم بأنها ملتزمة، ومن ثم بدأت تدريجيا في إنتاج العديد من الحجج حتى تعود إلى سياسة الاغتيالات، هي بالأمس اختبرت الموقف الأمريكي، اختبرت الرأي العام الدولي، اختبرت الوسطاء بعملية الاغتيال التي نفذت شمال قطاع غزة. وحينما لم يكن هناك رد فعل حقيقي وفعل، اليوم بدأت بتصعيد هذه الاغتيالات عبر ما جرى في مدينة غزة وما جرى في مدينة خان يونس. هذا السلوك الإسرائيلي هو سلوك كما قلت كان مقدرا لدى الفصائل الفلسطينية وكان متوقعا، لكن الأساس الآن هو الأنظار تتجه إلى سلوك مجلس السلام، كيف سيتعامل الموقف الأمريكي الذي قدم التزامات للمقاومة بأنه سيلزم إسرائيل، كيف سيتعامل مع هذا الخرق الإسرائيلي الخطير؟
1: وماذا أيضا عن ردة فعل الفصائل الفلسطينية، خيارات المقاومة الآن في التعامل مع خارطة الطريق التي كان أعلن عنها الرئيس الأمريكي في ظل عدم التزام إسرائيل بأي مما ورد فيها حتى الآن، على رأس ذلك الانسحاب، والآن حتى لم تتوقف الاغتيالات؟
2: يعني لا شك أولا أن المقاومة الفلسطينية خياراتها محدودة، أوراق الضغط التي لديها هي أوراق محدودة جدا. الآن هي وضعت كل ثقلها في المرونة التي قدمتها، لأن هذه المرونة قدمت مقابل تعهدات عربية وإسلامية، تعهدات من الدول الوسيطة بأنهم سيضغطون بشكل أكثر جدية وشكل أكثر تأثيرا على الولايات المتحدة، بأنه حتى عندما تقدم المقاومة كل المرونة بما يتعلق حتى ببند السلاح، هذا سيعطي المقاومة سيعطي الوسطاء أوراقا حقيقية في الضغط على الولايات المتحدة. الآن تنتظر الإيفاء بهذه الالتزامات، وأيضا نص الاتفاق في خارطة الطريق يقول أن هناك خطوة مقابل خطوة، أي أن المقاومة لن تنفذ أي شيء فعليا من تفاصيل المرحلة الثانية، لن تقدم أي تنازلات بالمعنى المباشر على الأرض إذا لم يلتزم الاحتلال بتفاصيل هذا الاتفاق، وسيبقى هذا الاتفاق معرضا للانهيار طالما لم يكن هناك التزاما جديا من الاحتلال بتفاصيل هذا الاتفاق. بالنسبة للمقاومة هي متمسكة بهذا الاتفاق لأنه المسار الوحيد المتاح حتى الآن لوقف الإبادة، وهي تريد أن توقف الإبادة، تريد أن توقف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وهي تضع الآن كل هذا الملف أمام الوسطاء، أمام الدول الثمانية العربية والإسلامية الشريكة في إطلاق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشريكة في مجلس السلام، لتكون عند مسؤولياتها بالمعنى الفعلي، أن لا تترك حتى مجلس السلام يعني معرضا للاحتكار من قبل السيد ميلادينوف الذي يرتهن في موقفه إلى الموقف الإسرائيلي. وأيضا التفويض المقدم من مجلس الأمن إلى مجلس السلام هو تفويض واضح ومحدد، أن هذا المجلس مجلس السلام يفترض أن يكون وسيطا محايدا يشرف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسيطا على درجة واحدة من الطرفين، وبالتالي هو الآن بسلوكه الذي يوفر غطاء للاحتلال ينحاز عن هذا التفويض، يخرج عن هذا التفويض بشكل مباشر، يوفر غطاء لانتهاك وقف اطلاق النار، والأهم أنه يحول هذا الاتفاق إلى اتفاق لتحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية. حتى التصريحات التي قدمت من مجلس السلام، التصريحات التي قدمت من السيد ميلادينوف، هي ليست فقط تنحاز إلى إسرائيل، هي تنحاز للمصلحة السياسية لبنيامين نتنياهو، المصلحة الانتخابية لبنيامين نتنياهو، وهذا يعني أقصى درجات الانحياز، وهو يتطلب موقفا عربيا وإسلاميا واضحا يوقف هذا السلوك ويعيد تصويب بوصلة مجلس السلام. وأعتقد أن الفصائل الفلسطينية قد تفكر بشكل جدي في إعلان ميلادينوف وسيطا غير نزيه، وسيطا غير محايد، وشخص غير مرغوب به إذا لم يتم تقويم هذا السلوك، وإذا بقي يوفر يعني الغطاء لإسرائيل. وبالمناسبة يهمني أن أذكر أن حتى عملية الاغتيال اليوم التي استهدفت مدير الشرطة، الشرطة وانتشارها في قطاع غزة هي تفاصيل تم الاتفاق عليها مع مجلس السلام، تفاصيل تم تنظيمها كيف ستنتشر خلال الـ14 يوم، كيف ستتعامل مع الواقع الأمني في قطاع غزة، وكيف ستكون جاهزة للانتقال إلى مسؤولية لجنة التكنوقراط. وبالتالي هذا الضرب هو ليس فقط ضربا يمكن لإسرائيل أن تدعي بأنه لهدف شكل خطرا مباشر، هو ضرب بالمعنى الفعلي لجوهر النظام في قطاع غزة، لجوهر الأمن في قطاع غزة، وهو يهدف في درجة أساسية إلى نسف كل التفاهمات، وأيضا يهدف في درجة أساسية إلى دفع القطاع إلى حالة من اللايقين الأمني وحالة من الفوضى المستمرة.
1: دكتور مهند، قلت في إجاباتك السابقة إن إسرائيل تتحدى الإدارة الأمريكية، هل الأمر فعلا بهذا الشكل عندما نرى غياب أي رد فعل على أمريكي على التصريحات الإسرائيلية بأنه لن يحدث لا انسحاب ولا أي التزام بالنقاط الواردة في الخارطة، عندما نرى تصريحات مالادينوف الأخيرة التي اعتبرت يعني أنها تشرعن سياسة إسرائيل في قطاع غزة، هل يتعلق الأمر فعلا بتحدي أم هناك تبادل أدوار في النهاية وتنسيق؟
0: أنا في تصوري هو يتعلق بتحدي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال فيما يتعلق بغزة، الولايات المتحدة الأمريكية الآن مقتنعة أنها استطاعت في اتفاق أكتوبر عام 2025 وباتفاق مجلس السلام مع حركة حماس الأخير حول نزع سلاح حركة حماس، الإدارة الأمريكية مقتنعة أن إسرائيل حققت أهداف الحرب. يعني في أكتوبر عام 2025 تم إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة بالذات الأحياء، طبعا الأموات. حماس تخلت عن حكم قطاع غزة في بداية تموز قبل شهر. الاتفاق الحالي عمليا ماذا يقول؟ نزع سلاح حركة حماس، غزة لم تعد تهديدا أمنيا على إسرائيل. معنى الأربعة أهداف التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية في أكتوبر عام 2023 الاتفاقين يحققانهما لإسرائيل، بمعنى لم يعد هنالك في ذريعة لإسرائيل للإدعاء أنها لا تريد الانسحاب من قطاع غزة، وهذا ما يفهمه الأمريكيون. ولذلك ماذا قال جيدي فانس قبل أكثر من شهر؟ مقولة جدا هامة، هو قال أن هذه الحكومة لا تريد أي حلول أو تسويات، هي تريد استمرار حالة الحرب اللانهائية. الآن الأمريكيون يقولون لإسرائيل تم تحقيق كل الأهداف التي وضعتموها في أكتوبر عام 2023 وفي مركزها نزع السلاح واستعادة جميع الأسرى الإسرائيليين، إذن هذا الملف يجب أن يغلق، أن يغلق بتسوية سياسية، وعلى إسرائيل أن تنسحب وتعطي مجالا لإدارة فلسطينية غير مرتبطة بحماس وغير مرتبطة بالسلطة الفلسطينية. يعني هذا هو الاتفاق الذي كان مع إسرائيل عمليا. أيضا هذا الهدف تم تحقيقه، يعني الطلب الإسرائيلي أن الحكم القادم في غزة ليس حماس وليس السلطة أيضا تم إعطاؤه لإسرائيل. ولذلك إسرائيل الآن عمليا ما يجعلها تبقي احتلالها في قطاع غزة ليس لأنها لم تحقق أهداف الحرب، ما يبقيها في قطاع غزة هو لتحقق أهداف أخرى متعلقة بالاستيطان في قطاع غزة، إعادة التاريخ إلى الوراء، التاريخ إلى الوراء ما قبل عام 2005 عندما انسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، فترة حكومة أريئيل شارون، وفكك جميع المستوطنات في القطاع. الحكومة الحالية تريد العودة إلى الوراء إلى ما قبل 2005 بإبقاء الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة وإعادة الاستيطان والمستوطنات في قطاع غزة. على فكرة نفس ما يحدث بالضبط في شمال الضفة الغربية، العودة إلى الاستيطان أو المستوطنات التي تم تفكيكها في عام 2005.
1: يعني هل يمكن تحقيق كل هذا بدون دعم أمريكي إذا كان بالفعل هناك تحدي للإدارة الأمريكية الحالية؟
0: لا، لا يمكن. ولكن نتنياهو الآن بفترة انتخابية، بقي الانتخابات تقريبا أقل من 3 أشهر، هو الآن يريد أن يتحدى الإدارة الأمريكية. إذا كان المطلب الأمريكي لا ينسجم مع مصالحه السياسية والانتخابية ولا ينسجم مع مصالح شركاء الطبيعيين، والشركاء الطبيعيين الآن هم اليمين الاستيطاني الديني، ولذلك نتنياهو الآن من أجل الفوز بالانتخابات مستعد أن يفعل أي شيء حتى لو أدى الأمر إلى تحدي الإدارة الأمريكية. هو تحداهم عمليا، نتنياهو تحداهم عندما خرج قبل أسبوع وقال إسرائيل ترفض اتفاق 15 نقطة لمجلس السلام، ويتحداهم الآن في لبنان، والخارجية الأمريكية أصدرت بيان أنه على إسرائيل الانسحاب من لبنان، وإسرائيل خرجت تقول لن ننسحب من لبنان، وتتحداهم في الضفة الغربية على الرغم أنه هناك في تواطؤ أمريكي وصمت أمريكي عم يحدث في الضفة الغربية، ولكن الأمر أصبح يعني متطرفا جدا لدرجة أنه حتى الإدارة الأمريكية أصبحت ترى بشكل مستهجن ما يحدث في الضفة الغربية. يعني اليوم صرح السفير الأمريكي في إسرائيل وهو إنسان غيبي متدين مؤيد لإسرائيل، حتى هو صرح أن ما يحدث في نابلس هو إرهاب يهودي، بمعنى أنه حتى الإدارة الأمريكية لم تعد تتحمل السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومع ذلك إسرائيل مستمرة. هذا معنى أنه نحن الآن في فترة، في لحظة من الزمن حتى الانتخابات، نتنياهو لن يتورع عن تحدي الإدارة الأمريكية، لأنه ما بين العلاقة مع ترامب ما بين مصلحته الشخصية في الفوز بالانتخابات، فيفضل مصلحته الشخصية بالفوز بالانتخابات حتى لو أدى ذلك إلى تحدي ترامب. ولذلك أنا أقول إسرائيل لن تنسحب ولا من أي نقطة احتلتها حتى هذه اللحظة، لا في غزة، لا في لبنان، لا في سوريا، ولا في الضفة الغربية.
1: شكرا لك دكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، كما أشكر ضيفنا من مدينة غزة أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي. الآن إلى تطورات الأوضاع في الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية قصرى بقضاء نابلس. من جهته قال رئيس بلدية قصرى للجزيرة إن الاحتلال أغلق البلدة بالكامل ومنع الحركة ونشر مئات الجنود لإخلاء البؤرة الاستيطانية. معنا من بلدة قصرى جنوبية نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، ضعنا في جديد المشهد هناك في بلدة قصرى.
3: المشهد سهام في بلد

قصرى وتحديدا في منطقة جبل رأس العين في البلدة، حيث يواصل المستوطنون حصارهم للعائلات الفلسطينية في هذه المنطقة، ومن بينها عائلة حسان التي تواجه مصير حتمي بالتهجير إذا ما استمر المستوطنون في حصارهم والاعتداء على ممتلكاتهم، إضافة إلى قطع المياه والكهرباء عنهم. ما بين الفينة والأخرى هناك تحركات لآليات عسكرية إسرائيلية في محيط المنطقة، على الفور من وصول الآليات العسكرية، وعلى ما يبدو يمكن القول بأن هناك على ما يبدو ترتيب ما بين الجيش والمستوطنين في هذه اللحظات، لأننا منذ ساعات نشاهد أمر معين، وهو كل من يتم تحرك أو كل ما يتم تحرك الآليات العسكرية باتجاه منازل العائلة قبل وصولها وقبل أن نعلم بأن الآليات العسكرية قد تحركت باتجاه هذه المنطقة، المستوطنين يختبئون من الآليات العسكرية ويبتعدون قليلا باتجاه المنازل في داخل هذه الحارات لعدم رؤية الآليات العسكرية لهم، ومن ثم بعد انسحابهم وابتعادهم عن المنطقة يعاودون الرجوع إلى هذه المناطق ويواصلون الحصار وقطع شبكات المياه والكهرباء عن الفلسطينيين في هذه اللحظات في مناطق ومنازل عائلة حسان. بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من إحدى البنايات التي احتلها في داخل هذا المربع، الجيش أعاد العائلة التي أخلاها ونقلها من منزلها إلى منزل آخر في محيط منازل عائلة حسان التي تواجه مصير كعائلة الطباسي في قرية جالود التي انتهى أمرها بالتهجير والابتعاد عن منازلهم واحتلال منازلهم من قبل المستوطنين، حالة من الترقب حقيقة إزاء التصعيد الإسرائيلي والاستيطاني في مناطق الضفة الغربية. سهام، نحن نتحدث عما يزيد على 400 بؤرة استيطانية أقيمت خلال ولاية الحكومة الإسرائيلية الحالية في مناطق الضفة الغربية، إضافة إلى شرعنة وبناء 104 مستوطنات على الأقل خلال هذه الولاية، من بينها 18 مستوطنة في جنين. اليوم إسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي إضافة إلى وزير المالية الإسرائيلي بيتسال إيلس موتريتش دشنوا وافتتحوا مستوطنة جانيم التي أقيمت على أراضي مدينة جنين بعد عمليات هدم شهدتها المنطقة أمس، وصلت إلى 26 منشأة في تلك المناطق، وهذا ما يشير بوتيرة التصعيد والتصاعد، وتيرة التصعيد في مناطق الضفة الغربية. ميدانيا وعملياتيا ما يجري على أرض الواقع هنا في بلدة قصرى حيث نتواجد، تحرك لمئات الجنود الإسرائيليين في مناطق وأزقة عدة في داخل ووسط هذه البلدة، وعلى بعد ما يزيد على 2 كيلو مترا هوائيا من المنازل المحاصرة، ما يشير بأن التصريحات الإسرائيلية حول تنفيذ هذه العملية في إطار إخلاء المستوطنون وهدم البؤرة الاستيطانية التي أقيمت على أراضي الفلسطينيين لا صحة لها من الواقع، لا سيما ونحن نتحدث عن انتشار قوات فلسطينية واحتلال ما يزيد على 16 منزلا وبناية في داخل البلدة لا تشكل أصلا خطرا إذا ما انسحب الاحتلال الإسرائيلي منها على الوجود الفلسطيني فيها. الاحتلال يصعد من هجماته باتجاه الفلسطينيين، تحدثنا مع عشرات العائلات التي أخليت والتي تعرضت إلى عمليات اقتحام، قالوا بأن الاحتلال الإسرائيلي فقط يصرح خلال دخوله باتجاه هذه المنازل يحاول منع الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن تواجد المستوطنين، وهذا ما يعكس حالة بالنسبة للفلسطينيين بأن الجيش هو شريك بعملية الحصار لعائلة الطباسي وعائلة حسان هنا كما حدث مع عائلة الطباسي، هو شريك في هذه الاعتداءات وهو يمثل توجها أساسيا للوجود الإسرائيلي وبسط السيادة الإسرائيلية على مناطق واسعة من هذه الأراضي في بلدة قصرى أو حتى في بلدة جالود حيث تشهد هي الأخرى عمليات اعتداء. على ما يبدو أيضا هناك منزل آخر في بلدة مادما، يقال وفق شهود العيان في هذه المنطقة التي أبلغونا بأن الجيش الإسرائيلي والمستوطنون أغلقوا طرقا
تؤدي إلى أحد المنازل، أي أن هذه التجربة التي بدأ المستوطنون يقومون بها في مناطق الضفة الغربية هي حقيقة تتصاعد بشكل بات ملحوظا لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وإحلال السيادة الإسرائيلية عليها. وفق

0: نادئ وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. منذ بداية العام 2026 تم أو سجلت أكثر من 12500 اعتداء نفذت في مناطق الضفة الغربية، من بينها ما يزيد على 6000 اعتداء من قبل المستوطنين الذين يصعدون من هجماتهم تجاه القرى والبلدات الفلسطينية وينفذون اعتداءات. سلسلة من الشجب والاستنكار الدولي من جراء هذه الاعتداءات التي يقال عنها بأنها إرهاب يهودي.
1: ليث جعار مراسل الجزيرة من بلدة قصرى جنوبية نابلس، شكرا جزيلا لك. ونشير إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة، انفجار مصنع لإنتاج أنظمة دفع لصواريخ الدفاع الجوي قرب العاصمة الإيطالية روما، ونحن نشاهد هذه الصور التي وردت قبل قليل توثق إذن أثار هذا الانفجار لمصنع إنتاج أنظمة دفع لصواريخ الدفاع الجوي قرب العاصمة الإيطالية روما، في انتظار أن ترد المزيد من التفاصيل حول طبيعة هذا الانفجار وتداعياته حتى الآن.
2: Questo è stato un morto.

0: إذن هذه الصور مشاهدينا تظهر انفجارا كبيرا في هذا المصنع لإنتاج أنظمة دفع الصواريخ، صواريخ الدفاع الجوي قرب العاصمة الإيطالية روما، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا حول حال ورودها إلينا. شكرا. والآن ننتقل إلى الملف الإيراني الأمريكي، التطورات تحديدا في مضيق هرمز. معنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومن البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. أهلا بكما. أبدأ معك فادي، إذن حرب التصريحات الآن حول السيطرة على مضيق هرمز، كل طرف يصر على أنه هو من يسيطر على المضيق، ماذا في الجانب الأمريكي؟
1: نعم صحيح سهام، بعد أن كان الرئيس الأمريكي يتحدث عن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران تتوسله إيران حقيقة كما كان يقول من أجل إعادة فتح مضيق هرمز، غير مقاربته هذا الأسبوع في التعامل مع إيران، مركزا أولا على مسألة ما يمكن وصفه بالصبر الاستراتيجي، من دون أن يكون واضحا إذا كان الرئيس الأمريكي سوف يتمسك بهذا النهج طويلا على الأقل في العلن، مع تأكيداته بأن الولايات المتحدة تمتلك السيطرة التامة على المضيق، وأن ما يسميه بالجدار الفولاذي في إشارة إلى الحصار على الموانئ البحرية هو أمر لا تستطيع إيران أن تفعل أي شيء إزاءه لتغيير هذا الواقع. وهو يقول عمليا سوف يترك للضغوط الاقتصادية والحصار أن يفعلا فعلهما داخل إيران مع ارتفاع نسبة التضخم إلى 300% كما يقول، وبالتالي هو يحاول أن يعكس صورة من يمسك بكل الأوراق وأنه يستطيع أن يلعب لعبة الوقت مع إيران وأن ينتظر إلى أن تغير إيران سلوكها في التعامل مع ملف مضيق هرمز، خصوصا في ظل الشروط الجديدة التي طرحتها القيادة الإيرانية إزاء مسألة إعادة فتح المضيق، والتي ترى الإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها غير مقبولة لأنها تثبت وقائع جديدة لصالح طهران بعد هذه الحرب. ومسألة من انتصر في هذه الحرب هي مسألة أساسية بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار الاستثمار السياسي هنا في الداخل والانطباعات الموجودة سواء على المستوى السياسي أو على مستوى الرأي العام عما أنتجته هذه الحرب التي لا يبدو أن لها أي نهاية واضحة في هذه اللحظة. وهذه واحدة من الخيارات أيضا التي اعتمدها الرئيس الأمريكي الذي كان يضع في السابق آجالا محددة وتوقيتات مرفوقة بالتهديدات من أجل تغيير سلوك إيران. على ما يبدو الرئيس الأمريكي تخلى على الأقل هذا الأسبوع عن هذا النهج، تاركا الأمور عمليا مفتوحة في غياب أي أداة لقيام

قياس مدى نجاح استراتيجيته في الوقت الراهن، بما أنه يلعب لعبة الوقت ضد إيران خلال هذا الأسبوع في الوقت الذي يرفض فيه البيت الأبيض التعليق على التصريحات الآتية، لا سيما من قبل الوسطاء ومن المنطقة حول استمرار الجهود الدبلوماسية؟ هناك غياب كامل في خطاب البيت الأبيض للحديث عن التفاوض أو عن مسألة ماذا يمكن إلى ماذا يمكن أن

0: عن موقفه من مسألة نفاد مهلة 60 يوما لوقف إطلاق النار التي نصت عليها مذكرة تفاهم والتي تنتهي الأسبوع المقبل. هو منخرط في محادثات من أجل تمديدها، وأين يقف البيت الأبيض من هذا الموضوع، خصوصا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبق وأعلن في يوليو الماضي انهيار وقف إطلاق النار ووقف العمل به خلال جولة التصعيد الأخيرة مع إيران. وبالتالي الرئيس الأمريكي يعتبر أنه ليس في عجلة من أمره، أنه يتعامل بروية مع الجانب الإيراني في ظل غياب أي حديث عن تفاوض مع الجانب الإيراني. ربما ينتظر البيت الأبيض أن يؤدي هذا النهج إلى إعادة تفكير من قبل الجانب الإيراني حول مدى إلحاح ربما واشنطن في التوصل إلى تسوية، خصوصا أن الإدارة الأمريكية تعتبر أن ورقة مضيق هرمز لم تعد على الأقل من وجهة نظر البيت الأبيض تؤثر كثيرا على الاقتصاد، بصرف النظر عن استطلاعات الرأي التي تشير مع تتاليها وآخرها يقول بأن الرأي العام الأمريكي بمعظمه يعتبر أن هذه الحرب لم تحقق أهدافها، وأن مسألة أكلاف المعيشة هي مسألة أساسية بالمعنى السياسي، أي قد تؤثر بشكل كبير في صناديق الاقتراع، لا سيما أن أغلبية أكثر من 50% وفق استطلاع لصحيفة بوليتيكو من قاعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصلبة تعتبر أن أكلاف المعيشة تمثل أولوية بالنسبة لها في ظل استمرار ارتفاع أسعار الوقود.
1: شكرا لك فادي منصور من البيت الأبيض، بابا والحرمة من طهران. أيضا قربنا من هذا الموقف الإيراني الذي ينفي ما يصرح به الأمريكيون عن أنهم يسيطرون على مضيق هرمز.
2: الإيرانيين هنا في طهران تؤكدوا سيطرة الإيرانية على مضيق هرمز بشكل كامل. آخر تلك التصريحات كانت من المتحدث باسم مركز خاتم الأنبياء الذي أكد أن إيران تبسط سيطرتها على هذا المضيق، يقول إنه ما من سفينة يمكنها العبور بأمان من هذا المضيق إلا بإذن وإشراف من إيران. يصف مركز خاتم الأنبياء التصريحات الأمريكية في هذا الشأن، بتحديد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالادعاءات الكاذبة والزائفة، ويقول إن تلك التصريحات الأمريكية بشأن المضيق لن تغير من واقع الأمر شيئا، ألا وهو السيطرة الإيرانية التامة وفق هذه التصريحات. طبعا هذه التصريحات تجدد وتؤكد ما قاله مسؤولون إيرانيون من مختلف المستويات، سياسيين وعسكريين، من الجيش، من الحرس الثوري الإيراني، من الخارجية الإيرانية، من غيرها من الجهات الإيرانية، التي تؤكد سيطرة طهران المطلقة على مضيق هرمز، وتؤكد كذلك أن ما من سفينة يمكنها العبور بأمان من هذا المضيق سوى بإشراف وإذن من طهران وفق هذه التصريحات. وبالإضافة إلى تأكيد السيطرة على المضيق، على مضيق هرمز، يقول الإيرانيون إنهم على استعداد تام لمواجهة أي تهديدات، وإنهم سيردون بحزم وبأعنف من السابق على أي تهديدات واعتداءات قد تطال الأراضي الإيرانية. إذن هي تأكيدات في المجمل على السيطرة على مضيق هرمز، وكذلك استعداد الجهات، القوات الإيرانية، استعداد الجيش الإيراني ومختلف الأجهزة العسكرية والأمنية هنا في طهران للتصدي لأي تهديد أو اعتداء قد يشن على الأراضي الإيرانية. والتأكيد كذلك على أن المحاولات الأمريكية في السابق باءت بالفشل، وأنها أجهضت، أن إيران وطهران أجهضت كل المحاولات الأمريكية خلال الفترة الماضية من هذه الأزمة، من هذه الحرب، نحو زعزعة الأمن في إيران أو إحداث أي شرخ أو اختراق فيما يتعلق بالمنظومة الأمنية بفرض السيطرة على الأراضي الإيرانية، وخاصة على مضيق هرمز الذي بات يشكل وفق التصريحات الإيرانية محور القوة الجيوسياسية بالنسبة لطهران. ويقول المسؤولون الإيرانيون إن السيطرة على هذا المضيق تمكن المفاوضين والسياسيين والدبلوماسيين الإيرانيين من التفاوض من موقع قوة، من تقديم مقترحاتهم والدفاع عن مصالحهم بقوة. وطبعا كانت هناك هذه الزيارة التي قام بها وزير الداخلية الباكستاني لطهران، الوسيط الباكستاني، لم ترشح عنها أي تفاصيل فيما يتعلق بمسار المفاوضات، بالجهود الرامية إلى حل حالة

0: الأزمة وهذا الموقف أو العودة إلى العمل بمذكرة التفاهم ما بين طهران وواشنطن. كل التصريحات الإيرانية عن هذه الزيارة كانت عمومية تشير إلى نقاش الوضع الأمني في المنطقة، الأوضاع في عمومها في المنطقة، وكذلك العلاقات الثنائية ما بين طهران وإسلام أباد ومتانة هذه العلاقات، دون تقديم أي تفاصيل بشأن المقترحات التي قد تكون طرحت خلال هذه الزيارة ومحاولة حلحلة الوضع والعودة إلى العمل بمذكرة التفاهم. كان هناك هذا الصمت التام تقريبا المطبق بشأن هذه التفاصيل الصغيرة المتعلقة بمسار المفاوضات العودة إلى العمل بمذكرة التفاهم، لكن التصريحات الإيرانية قوية وواضحة وبارزة وجلية بشأن تأكيد سيطرة طهران على مضيق هرمز، وكذلك القول بأنه ما من سفينة وما من حاملة نفط يمكنها عبور هذا المضيق دون أن تكون قد حصلت على إذن من طهران وإشراف منها، وبالتالي فهي تنفي نفيا تاما ومطرقا التصريحات الأمريكية، التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تأكيد سيطرة الولايات المتحدة على هذا المضيق.
1: وبالإضافة لذلك بابا ولد حرمة، أيضا بالإضافة إلى حرب تصريحات هذه حول هرمز، تساؤلات حول مصير الاتفاق مع عمان والذي قيل إنه يشهد تقدما كبيرا، أيضا تصريحات الرئيس الإيراني مؤخرا حول الصعوبات الاقتصادية في إيران.
0: نعم بالفعل، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن هذه الحرب وهذه المواجهة هي الأشد تأثيرا، هي الأكثر أقوى من جميع الحروب والمواجهات السابقة التي خاضتها إيران ضد الولايات المتحدة. يقول إن ما يصفه بالعدو يعول أو يسعى إلى دفع نحو إيران إلى الانهيار من الداخل، لأن هي تصريحات تأتي بالتزامن كذلك مع هذه التصريحات من واشنطن التي تشير إلى هذه العقوبات الاقتصادية والآمال الأمريكية المعلقة عليها بشأن تأثيرها على الوضع في طهران وعلى تماسك النظام، وكذلك هي تأكيد على ضرورة الوقوف في وجه هذه المساعي الأمريكية التي باتت في الفترة الأخيرة تعول وتعلق أملها على آثار العقوبات الاقتصادية في ظل توقف المواجهات العسكرية المباشرة واستمرار هذه التصريحات من هذا الطرف وذاك بشأن السيطرة على مضيق هرمز الذي بات الورقة المحورية في بالنسبة لطهران وفق تصريحات المسؤولين الإيرانيين هنا.
1: شكرا لك بابا ولد حرمة مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. الآن ننتقل إلى مساحة التحليل والنقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، معنا أيضا الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، كما أرحب بالدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، ومن الرياض معنا أحمد الميموني مدير مركز الدراسات في معهد رصانة الدولي للدراسات الإيرانية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور زخور، تحول النقاش الآن إلى حرب الرواية ومن يسيطر على مضيق هرمز، إلى ماذا يؤشر في حد ذاته؟
2: يعني يؤشر إلى ما كنا نتحدث عنه في الأسابيع الماضية، أن مركز الثقل كان وسيبقى مضيق هرمز. الآن الصراع تحول من الصراع الكلي من الحرب إلى معركة المضيق أو حرب المضيق، من يمسك السيطرة على المضيق؟ لأن هذه السيطرة هي تتحكم في المشهد الميداني، وهو المشهد الميداني يتحكم بالمشهد السياسي، بمعنى أن إذا كان هناك سيطرة تامة من الجانب الإيراني على المضيق، هذا يعني ضغط على الاقتصاد العالمي، ضغط على الاقتصاد الأمريكي. إذا كان بالعكس الجانب الأمريكي استطاع أن يحمي بعض السفن وتمر السفن، هذا يعني أن الضغط ليس على الاقتصاد العالمي والأمريكي بشكل كبير، بل الاقتصاد نتيجة الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية سيكون على الجانب الإيراني. الآن بين الروايتين الأمريكية والإيرانية، كما دائما نقول يجب أن نركن إلى المعطيات لنتبين هل من يسيطر. يعني الرئيس ترامب يقول أن السيطرة الأمريكية كاملة، الجانب الإيراني يقول أن السيطرة الأمريكية كاملة. في الواقع لا هذه رواية صحيحة ولا هذه رواية صحيحة، هناك سيطرة إيرانية بشكل كبير وهناك سيطرة جزئية للجانب الأمريكي، ولكن

0: هذه السيطرة الجزئية تمكن الجام الأمريكي من مرور بعض السفن. يعني الإحصاءات تقول أن خلال الأيام الثلاثة الماضية حوالي 40 سفينة أو 42 سفينة مرت عبر المضيق، بغض النظر إذا كانت في الممر الجنوبي أو في الممر الإيراني، ولكن أن تمر السفن هذا يعني أن الجانب الأمريكي والجانب الإيراني هناك نوع من إدارة غير مشتركة غير معلنة، يعني ليست إدارة مشتركة بمعنى، ولكن ما يحصل عند مرور السفن خاصة ناقلات النفط والغاز يجري التحكم بالسوق. طالما أن أسعار النفط أسعار الطاقة يجري التحكم بها، هذا يعني أن الجانب الأمريكي يستطيع أن يبقي الضغوط بعيدة عنهم. أيضا يبدو أن هناك بعض السفن أيضا تمر عبر الحصار الأمريكي. في الحصار الماضي كان هناك من الجانب الأمريكي تسهيلات لسفن باكستانية، تسهيلات لسفن صينية، ويبدو أن هناك بعض التسهيلات رغم أنه لا يوجد تأكيدات أو إعلان حول هذا الموضوع. كل هذه تعني أن هناك إمكانية للتحكم بأسعار الطاقة، وهذا هو المفتاح الأساس بالنسبة للضغوط على الجانب الأمريكي.
1: دكتور أو السفير جوي هود، عندما يقول الرئيس الأمريكي أنه إن أمريكا تسيطر على المضيق وستحتفظ بالسيطرة عليه، في المقابل شركات الشحن والتأمين ما زالت تعتبر المضيق منطقة مخاطر كبرى، بالتالي ما الفائدة من هذه التصريحات؟
2: أعتقد أن هذه التصريحات كلها صحيحة في الوقت نفسه. كما وصف الدكتور سليم، فالولايات المتحدة لديها نوع من السيطرة على السفن ودخولها وخروجها من المضيق، وكذلك نتحدث هنا عن مجال مرتفع المخاطر، والولايات المتحدة لن تسمح بمرور عدد معين من السفن أو نوع معين، وبالتالي هو وضع ليس مكسبا لأي من الطرفين. ولكن الولايات المتحدة من بين ما تملكه من أدوات كعقوبات اقتصادية وحصار بحري تعتبر أن هذا الموضوع أمر سهل، ولهذا استمرت بهذه العقوبات مثلا على دولة مثل كوبا لأكثر من 60 عاما مع دعم من الجمهوريين والديمقراطيين. وبالتالي إذا قرر ترامب أن يبقي الحصار البحري فقط والعقوبات الاقتصادية فقط، أنا أعتقد أو أتوقع أن تدوم لعقود طالما أن النظام الإيراني يريد أو يتحملها. يمكن أن تنتهي أيضا لو شاءت إيران أن تتخذ خطوات إيجابية لكي ترى كيف يرد أو يتلقف ترامب ذلك. حين سمحت بمرور السفن في شهر يونيو رد عليها من خلال تخفيف عقوبات النفطية ورفع الحصار البحري، وسيكرر ذلك لو أعلنت إيران أنها لن تهدد السفن التي تمر بالمضيق. وإذا فعلت ذلك ندخل في دوامة إيجابية من الجهود الدبلوماسية.
1: دكتور صدقيان، أيضا في نفس الاتجاه الجانب الإيراني يؤكد أنه لا يمكن لأي سفينة أن تمر دون إذن وإشراف إيرانيين. في المقابل نرى هناك حركة مرور وإن كانت محدودة ولكن تأثيرها إيجابي إلى حد ما على أسعار الطاقة. بالتالي كيف يمكن لإيران أن تصرح بتصريح كهذا؟
3: أنا أعتقد بأن الرئيس الأمريكي عندما يقول بأنه مسيطر، هو القوات الأمريكية تسيطر على مضيق هرمز، هو يتحدث بنوع من المغالطة السياسية، عندما وهو يريد أن يرسل رسائل إلى الداخل الأمريكي بأنه هو يعني مسيطر، القوات الأمريكية مسيطرة على مضيق هرمز. لكن في حقيقة الأمر هو أعتقد بأنه يريد أن يقول بأن هناك حصر على أو حظر على الموانئ الإيرانية أو السفن الإيرانية، وليس على كل المضيق والمرور الآمن والبريء في المضيق. بمعنى أن القوات أو أي سفينة الآن تعبر، إذا التزمت بالشروط الإيرانية تستطيع أن تعبر، لأن إيران الآن لم تغلق المضيق ولم تقول بأنه مغلق، لكن تقول بأن أي سفينة تريد أن تعبر يجب أن تلتزم بالشروط الإيرانية والممر الإيراني، لأن الإيرانيين هم الذين يعطون الممر الآمن، لأنه لا زال هناك ألغام في المضيق، وبالتالي الإيرانيون يعطون ممر ويجب أن تأخذ السفينة إذن من السلطات الإيرانية من أجل العبور على المضيق.
1: هل كل السفن تأخذ بالفعل إذن؟
3: الآن كل السفن التي

0: تمر من المضيق هي تخضع للشروط الإيرانية وللإجراءات الإيرانية. هذا الإيرانيين عندما يقولون بأنهم يسيطرون على المضيق هذا هو يسيطرون. الرئيس ترامب عندما يقول بأنه القوات الأمريكية مسيطرة على المضيق هو يريد أن يقول بأن الإيرانيون لا يستطيعون أن يرسلوا سفنهم أو تمر السفن الإيرانية عبر المضيق من خلال الحصار الذي تفرضه القوات الأمريكية. ونحن شاهدنا قبل يومين كانت هناك سفينة تحمل العلم البنمي على ما أعتقد طائرة هليكوبتر أمريكية هاجمت هذه السفينة، وبالتالي هناك حصار على السفن الإيرانية وليس على المضيق. المضيق حسب الإجراءات الإيرانية مفتوح لكل السفن التي تلتزم بالإجراءات الإيرانية وهو مفتوح لهذه السفن.
1: ولكن الإيرانيين يصرحون بأن أي اتفاق مع العمانيين لا يعني إعادة فتح المضيق، بمعنى أن إيران الآن تعتبر بأنها تغلق المضيق أو تتحكم فيه على الأقل.
0: هذا صحيح. الآلية التي وضعت أو لم تعلن لحد الآن بين الجانب الإيراني والجانب العماني هي آلية مشتركة من أجل المرور الآمن والبريء لمضيق هرمز، لكن أعتقد بأنه لحد الآن لم يتم الإعلان عن هذا الاتفاق. مرده إلى أن الجانبين ربما الإيراني والعماني ينتظران عودة المفاوضات أو استئناف المفاوضات من أجل يعني لا ندري كيف سيتم فتح المضيق. هل العودة إلى مذكرة التفاهم؟ لأنه إذا تم فتح المضيق استنادا إلى مذكرة التفاهم بالتأكيد هناك الفقرة رقم 5 هي تدعو إلى وضع ترتيبات للمرور الآمن والبريء في المضيق. عند ذلك يكون الاتفاق الإيراني العماني جاهزا. نعم. من أجل تطبيق الفقرة رقم 5.
1: دكتور عبد الله، بعيدا عن تصريحات كل طرف، من يملك فعليا مفاتيح مضيق هرمز الآن؟ من يوظفه الآن بشكل مؤثر؟
2: أعتقد الطرفين عندهم القدرة على السيطرة على هرمز، لأن الجانب الأمريكي يسيطر وهو قادر نظرا لوجود القطع العسكرية في البحر، هو قادر على إغلاق المضيق بالكامل ومنع أي سفينة من العبور، لكنه يسمح لبعض السفن خصوصا فيما يخص سفن دول المنطقة ممكن أو أيضا حتى الطاقة بشكل مهم. لكن الجانب الإيراني يتحكم في مستوى التهديد وهذا أمر مختلف، بالتالي هو يستطيع تهديد الملاحة، بالتالي يصعب أو يصعد من التكلفة بشكل كبير على السفن التي تعبر. هنا المشكلة. إذا عدنا أيضا سهام إلى التصريحات الأمريكية تعطي السيطرة على هرمز تعطي دليلين أو تعطي ممكن مؤشرين مهمين. المؤشر الأول بأن قد تكون هي الاستراتيجية التي تحدث عنها الإعلام الأمريكي، وهي قد تخرج الولايات المتحدة من هذه الحرب وأنها فتحت هرمز، وبالتالي ستنتقل إلى موضوع الحصار عن بعد، بالتالي حصار وتبهي عن بعد، وبالتالي لن تقوم بهجوم عسكري آخر بمعنى. أو الاستراتيجية الثانية هي شراء الوقت لحد الانتخابات النصفية ثم بعد ذلك إشعال الحرب مرة أخرى. الجانب الإيراني يجب عليه أن يثبت بأنه هو المسيطر، بالتالي تصريحاته دائما أنه هو مسيطر أمر مهم، رغم أنه يعني سام لو وجدنا التناقض في التصريحات الإيرانية. المفاوضات الإيرانية العمانية شيء، لكن مخرجاتها مرتبطة بالولايات المتحدة، بالتالي لماذا لا تنخرط الولايات المتحدة في المفاوضات؟ لماذا دول المنطقة غير موجودة في المفاوضات على إذا بشكل مباشر، لكن هي موجودة من خلال سلطنة عمان؟ بالتالي هذه المعضلة الكبيرة سهام. حرب التصريحات قدرة كل طرف، لكن في النهاية نجد أن هرمز الآن بشكل معطل خصوصا فيما يخص تكلفة المرور، تكلفة غير آمنة، يعني ما زال هناك العديد من السفن التي إما تمر بدون تشغيل الجي بي اس أو تقوم بمحاولة المرور عبر ممرات معينة، أخذ الإذن والتصريح الإيراني. لا أعتقد أن كل السفن تأخذ التصريح الإيراني، لكن هي تحاول المرور إن لم يتم استهدافها، خصوصا بأن الجانب الإيراني استغل فرصة جديدة وهي استهداف بدون تأكيد المسؤولية. هذا يجعل هناك سؤال مهم وكبير سهام، ماذا لو وصل الجانبين الاتفاق؟ من سيعطل هذه الهجمات التي لا نعلم من أين جاءت؟ هذا أمر مهم. بالتالي بالضبط، فهذا أمر مهم.
1: سيد ميموني، يعني عوض أن يعني أن نرى هذا الاتفاق العماني الإيراني حول تنظيم الملاحة في مضيق هرمز، نحن في حالة من الانسداد وحرب تصريحات بين الطرفين بأن كل طرف هو المسيطر على مضيق هرمز، إذن الاتفاق معلق إلى أجل غير مسمى. ما موقع دول المنطقة مما يجري؟
3: بداية تحية لك ولضيوفك الكرام. حقيقة احنا امام مرحلة معقدة جدا من الحسابات، و الرهانات على الجانب الاقتصادي. الفترة الحالية هي عبارة عن محاولة الدفع بالتفاهمات للعودة إلى مذكرة التفاهم. لو أخذنا أحد المؤشرات وهو زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران، أعتقد أنه يعني عقد اجتماعات في محاولة ل يعني تمديد الهدنة. واليوم كان في حديث لوزير الخارجية الباكستاني بأنه هناك مؤشرات على إمكانية تمديد الهدنة بعد انتهاء الهدنة الحالية، وهو ما تبحث عنه الطرفان، كلا الطرفين الإيراني والأمريكي يراهنون على القدرة على ثني الطرف الآخر عن رهاناته. الوزير الخارجية الأمريكي سكوت بيسنت كان له تحليل، وكان هو يدفع بفكرة أنه إيران ستنحني أمام الضغوطات الاقتصادية الخانقة التي تسبب في رفع التضخم وفي تسبب في عجز الرواتب، ويرى أنها إجراءات ممكن أن تصل إلى إلى إلى فهم الإيرانيين، حيث ذكر في ثنايا التحليل أنه أغلب ما يتم تداوله في أدبيات المفاوضين الإيرانيين هو ما يتعلق بالاقتصاد، ولذلك هو والإدارة الأمريكية ترى في اعتقادي أنه الضغط الاقتصادي يضر إيران، وفي المقابل لا تنخرط الولايات المتحدة عسكريا يعني تزيد حدة الاعتراضات في الداخل الأمريكي. الجانب الإيراني من طرف يرى أنه مضيق هرمز لابد أن يعني يتم من خلاله تحصيل فوائد للجانب للاقتصاد الإيراني والتخلص من كثير من العقبات. الكثير من الأدلة داخل إيران تحذر أيضا من الإيغال في هذه المتطلبات، من ناحية بعض التحذيرات ترى أنه هذه المؤشرات الوضع الحالي الضغط على الاقتصاد الإيراني تعيد إلى الأذهان احتمالية أزمة الوقود 2019 والأزمة الاقتصادية في 2025، وهذه مخاطر ينبغي في حسب رأيهم أنه لا بد الخروج منها سواء بالمفاوضات أو بالوساطة. طيب. أو حتى بالعودة إلى الحرب.
1: حتى أبقى في هذه النقطة، نقطة سياسة الضغط القصوى التي ما زال الرئيس الأمريكي يعول على نتائجها، ألم تثبت كل العقود الماضية من العقوبات والضغط وحتى خلال هذه الحرب، حصار بحري وما إلى ذلك، أن إيران تستطيع التكيف بشكل أو بآخر، وتستطيع في كل مرة خلق أوراق تمارس بها الضغط أيضا؟
4: بالتأكيد فإيران قد تأقلمت، ومن بين النتائج غير المرجوة لهذه العقوبات في إيران وفي غيرها أيضا فهي أنها تخلق سوقا واقتصادا موازيين، وبالتالي الطبقة المتوسطة في إيران كادت تضمحل، وما استبدلها هو شبكة اقتصادية تابعة للحرس الثوري لا سيما في السوقين السوداء والرمادية، وبالتالي بتنا نرى قوة عسكرية ليست قوية ومؤثرة سياسيا فقط بل اقتصاديا كذلك، وكلما زادت الضغوطات الاقتصادية استفحل الوضع أكثر، وهذا زاد الصعوبة بالنسبة للولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق بالتفاوض مع حكومة أو مع النظام الإيراني. لكن في الوقت نفسه وكما أسلفت سياسيا في الولايات المتحدة، السياسة الأسهل من حيث اعتمادها والاستمرار بها هي سياسة العقوبات الاقتصادية والحصار البحري. ما لم تتحرك إيران ودول المنطقة لتغيير الوضع سيبقى كذلك.
1: وهذه السياسة دكتور صدقيان بتنا نرى مفعولها حتى في تصريحات رئيس البلاد الذي تحدث عن صعوبة حتى في إدخال السلع. إلى متى يمكن أن تصمد إيران في هذا الوضع وهي تتمسك بشروطها؟
0: بالتأكيد إيران لا زالت يعني لا تريد أن تفقد ورقة مضيق هرمز من يدها، وبالتالي هي تريد أن تحول عدم سقوط النظام السياسي في إيران من خلال الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، تحول عدم سقوط النظام إلى اعتراف أمريكي بالدور الإيراني في المنطقة، وبالتالي إيران تريد أن تثبت بأنها دولة إقليمية كبيرة في هذه المنطقة، ويجب على الجانب الأمريكي أن يفاوض.
1: أليس تمسكا بالنظام في حد ذاته وليس بمصلحة البلد بالدرجة الأولى؟
0: الإيرانيون الآن يعتقدون بأن هذا النظام يستطيع أن يحافظ على الوحدة السياسية أولا في البلاد، يحافظ على الوحدة الجغرافية بالبلاد، لأننا سمعنا الرئيس ترامب قال بأنه يريد أن يدمر الحضارة الإيرانية أو الفارسية، ونتنياهو قال بأنه يريد أن يقسم إيران. الآن كل الشعب الإيراني هو أمام بين المطرقة والسندان، وبالتالي من مصلحة الشعب أن يحافظ على هذا النظام السياسي حتى وإن لم ولو كان عنده انتقادات على النظام.
1: دكتور زخوري، لمتى يمكن أن نستمر في هذه المرحلة التي
5: يعني فيها الآن؟ من الواضح نحن دخلنا بمرحلة صراع طويل الأمد، تحول الصراع إلى صراع حول الممرات البحرية، والآن المعركة معركة ثقة بين إيران والولايات المتحدة، من يكسب ثقة شركات الشحن، شركات التأمين والدول المالكة. النقطة الإيجابية أن جزء كبير من شركات الشحن هي مملوكة من دول المنطقة، لذلك هذا عامل إيجابي في كسب هذه الثقة.
1: دكتور عبد الله، كيف ترى الآن أفق الوساطة في ظل هذا الجمود الذي عدنا إليه؟
2: لا أعتقد الوساطة الآن أمام اختبار جدا كبير، هل نعود لمذكرة التفاهم أم نناقش أمورا جديدة؟ الجانب الإيراني متمسك بمذكرة التفاهم، الجانب الأمريكي مركز على أمرين، الملاحة والنووي. هذا الخلاف أو هذا الاختلاف يجعل هناك صعوبة جدا كبيرة. نحن نتحدث سهام عن اختلاف الواقعية السياسية بين الطرفين، الفلسفة التفاوضية، الإدراك بأن كل طرف هو منتصر، بالتالي الفجوة جدا كبيرة، ولا وكل الطرفين لا يعطي فرصة لبناء آليات ثقة، بالتالي هذه هي المشكلة الكبيرة.
1: سيد ميموني، هل ترى الآن خطر عودة التصعيد العسكري كحل لتحريك هذا الجمود؟
3: أعتقد عودة العمليات العسكرية هي أحد المخاطر اللي ممكن تنجرف إليها إصرار كلا الطرفين على المقاربات الحالية، لكني أرى برضو في نقطة التعيينات اللي حدثت مؤخرا في إيران، تعيين السيد محمد محسن رضاي في المجلس الأعلى القومي.
1: شكرا، للأسف انتهى وقت هذه المقابلة. شكرا لك سيد ميموني ولضيوفنا في هذا النقاش. الآن رأس الساعة، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية وللوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، قالت وزارة الداخلية إن مدير شرطة محافظة غزة اغتيل إثر قصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبته على شارع الرشيد جنوب غربي مدينة غزة. وأفادت مصادر في مستشفى ناصر بخان يونس بأن فلسطينيا ثانيا استشهد في قصف من مسيرة إسرائيلية على حي الأمل غربية خان يونس. وفي الضفة الغربية، أفادت مراسلة الجزيرة باقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال قرية قصرة بقضاء نابلس شمالي الضفة. وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة إن 3 عائلات فلسطينية محاصرة الآن في منازلها بقرية قصرة بالضفة الغربية بعد قطع الماء والكهرباء عنها. هذا وقال رئيس بلدية قصرة للجزيرة إن الاحتلال طالب العائلات المحاصرة بإخلاء منازلها ومنع السلطات المحلية من الوصول إليها. في الأثناء، أفادت محافظة القدس بأن مجموعات متتابعة من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى وأدت طقوسا تلمودية في الساحة الشرقية المقابلة لقبة الصخرة. وفي تطورات الوضع بمضيق هرمز، قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إنه لا يمكن لأي سفينة العبور الآمن من مضيق هرمز دون إذن وإشراف إيرانيين. من جهته، قال محمد مخبر مستشار المرشد الإيراني إن الاستراتيجية الحاسمة للمرشد التي تقضي بالانتقال لحرب هجومية في حال عدم تحقق شروط إيران ستؤدي على حد قوله لتغيير معادلات القوة في العالم. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن بلاده تسيطر على مضيق هرمز سيطرة تامة، معربا عن اعتقاده أنها ستحتفظ بالسيطرة الكاملة عليه. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شمية. شادي، إذن تصريحات جديدة من وزارة الداخلية في غزة بعد إعلانها اغتيال مدير شرطة غزة، قربنا أكثر من التفاصيل.
6: آه. بالفعل سهام وزارة الداخلية بغزة أصدرت بيان قبل قليل حول عملية اغتيال مدير شرطة محافظة غزة العقيد جمال أبو كميل الذي استهدفته إسرائيل بمسيراتها من خلال سيره على شارع رشيد الساحلي، وأسفرت هذه الغارة عن استشهاده وإصابة 2 من مرافقيه. أكدت وزارة الداخلية في بيانها أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في ارتكاب الخروقات الإسرائيلية، وأن عملية استهدافه تمثل تصعيد خطير للوضع في قطاع غزة، ويعكس أيضا إصراره على مواصلة استهداف العمل الشرطي المدني في قطاع غزة ضمن مخططاته لإحداث الفوضى داخل المجتمع الفلسطيني. وأكدت أن هذا الاستهداف هو يمثل تحدي جديد للعمل الشرطي في قطاع غزة بعودة سياسة الاغتيالات الإسرائيلية لاستهداف عناصر الشرطة ومحافظ الشرطة هذه المرة التي اغتلته قبل قليل في مدينة غزة. وزارة الداخلية أكدت عملية الاغتيال وإصابة 2 من مرافقي أبو كميل في حادثة الاغتيال التي وقعت على شارع الرشيد الساحلي غربي مدينة غزة. سبق أيضا عملية الاغتيال سهام استمرار للغارات الإسرائيلية، حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين في حي الأمل غربي مدينة غزة، وأسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخر وصلوا إلى مجمع نصر الطبي في مدينة خان يونس، بالإضافة إلى عمليات القصف المدفعي وإطلاق النار المكثف من قبل الآليات الإسرائيلية، وكذلك المسيرات التي تقوم بإطلاق النار وإلقاء القنابل باتجاه منازل الفلسطينيين وخيام النازحين القريبة من الخط الأصفر في الأحياء الشرقية، تحديدا مدينتي غزة وخان يونس وشمال القطاع في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. إسرائيل لازالت تواصل خروقاتها في قطاع غزة مع استمرار التصعيد الإسرائيلي الذي عاد بعودة سياسة الاغتيالات، والتي بدأت منذ أمس بعملية اغتيال لأحد أفراد عناصر حركة حماس في شمالي قطاع غزة في مدينة بيت لاهيا، وأسفرت هذه الغارة عن إصابته وإصابة آخر أيضا وصلوا إلى مجمع الشفاء هنا بمدينة غزة. الغارات الإسرائيلية التي عادت بها إسرائيل إلى القطاع لقيت إدانة واسعة من حركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، التي طالبت بدورها الوسطاء ومسؤول مجلس السلام ميلادينوف بضرورة التحرك للضغط على إسرائيل لوقف جرائمه في القطاع ووقف سياسة الاغتيالات التي باشرت بها إسرائيل بعد توقفها لمدة 10 أيام في قطاع غزة. لكن إسرائيل كانت نشطة على الأرض من خلال عمليات النسف لمنازل الفلسطينيين وكذلك القصف المدفعي وإطلاق النار في المواقع التي ينتشر فيها الجيش الإسرائيلي في الأحياء الشرقية من قطاع غزة. هكذا تبدو صورة الوضع سهام، مع زيادة وتيرة التصعيد في قطاع غزة والتوتر الذي يخشاه الفلسطينيون من عودة سياسة الاغتيالات من جديد على القطاع.
1: وطبعا ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل عنصر أو عناصر من الشرطة، كانت هناك استهدافات عديدة، كيف ينعكس ذلك على الوضع الأمني في قطاع غزة؟
6: بالفعل سهام إسرائيل في الآونة الأخيرة كانت تصعد من استهداف عناصر الشرطة في قطاع غزة، وخصوصا التي تقوم بمهامها الشرطية على المفترقات الرئيسة لحفظ الأمن والأمان في قطاع غزة. شهدنا في الأيام السابقة ارتفاع في وتيرة الاستهداف للعناصر الشرطية ومسؤولين في وزارة الداخلية بعد عملية التوقف لعدة أيام للغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. عادت إسرائيل بعملية الاغتيال والتي باشرت بها من خلال استهداف مسؤولين في وزارة الداخلية في قطاع غزة، وكان ضمن خطة السلام كان متفق أن تعود الشرطة إلى المفترقات الرئيسة لحفظ الأمن، لكن إسرائيل لا تريد ذلك وقامت بعملية استهداف واضحة من خلال عملية الاغتيال التي نفذتها في هذا اليوم بحق مدير شرطة محافظة غزة العقيد جمال أبو كميل في مدينة غزة. هناك خشية من عودة هذه السياسة من جديد على القطاع، وربما تحدث حالة من الفوضى والقلق لدى الشارع الفلسطيني مع غياب العناصر الشرطية في قطاع غزة، وإسرائيل تريد إحداث الفوضى والفراغ الأمني في القطاع، وهذا ما تطالب به الفصائل الفلسطينية بضرورة إلزام إسرائيل بوقف هذه الاغتيالات وعدم استهداف العناصر الشرطية ومسؤولين في وزارة الداخلية لحين الانتهاء من المرحلة الثانية من ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي نص حرفيا على وقف سياسة الاغتيالات ودخول المساعدات الإنسانية على قطاع غزة. لكن حتى هذه اللحظة إسرائيل لم تلتزم بأي من البنود المرحلة الأولى ولا المرحلة الثانية التي ينتظرها الفلسطينيون بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف الهجمات على القطاع ودخول المساعدات الإنسانية وفق البروتوكول الإنساني المتفق عليه ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر من العام الماضي.
1: لا أدري هل لديك أي معلومات حول هذه الشخصية التي جرى اغتيالها اليوم؟ نتحدث عن مدير شرطة غزة، قربنا أكثر من مسار هذا الرجل أيضا شادي شامية.
6: بالفعل سهام إسرائيل في الآونة الأخيرة كانت تركز في استهدافاتها للعناصر الشرطية ومدراء محافظات قطاع غزة في الشرطة الفلسطينية. قبل فترة وجيزة استهدفت إسرائيل مدير شرطة محافظة غزة السابق، وبعده بأيام قامت وزارة الداخلية بتعيين العقيد جمال أبو كميل الذي شغل عدة مناصب في وزارة الداخلية وكان مدير شرطة لمدينة غزة في إحدى المراكز التابعة لمدينة غزة. وبعد استهداف المدير السابق لمحافظة غزة تم تعيين العقيد جمال أبو كميل محافظا لشرطة غزة في قطاع غزة، ومن خلاله تتم إدارة القطاع المدنية من خلال نشر عناصر الشرطة في قطاع غزة وحفظ الأمن. وهذا ما قاله المكتب الإعلامي الحكومي حين أعلن عن استقالة رئيس لجنة المتابعة الحكومية في قطاع غزة. قال بأن المرافق الحكومية والموظفين الذين يعملون في القطاع هم موظفو الدولة يقومون بمهامهم إلى حين دخول اللجنة الإدارية إلى قطاع غزة، لكن إسرائيل لا تريد ذلك وتقوم باستهداف مباشر للعناصر المدنية والشرطية في قطاع غزة في محاولة لإفراغ قطاع غزة من هذه العناصر وأحداث الفوضى، وتمنع أيضا بالمقابل دخول اللجنة الإدارية إلى القطاع لمباشرة مهامها في تخفيف العبء على سكان قطاع غزة الذين يعانون في هذه الأوقات من ظروف إنسانية ومعيشية صعبة داخل مخيمات النزوح وداخل مراكز الإيواء في قطاع غزة التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة في ظل الأجواء الحارة التي يعيشها قطاع غزة. إسرائيل ترفض دخول الخيام والبيوت المتنقلة إلى سكان القطاع، وترفض أيضا دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية والمواد الغذائية إلى سكان قطاع غزة، وبالتالي هي ترفض كل مقومات الحياة وعودة الحياة إلى سكان قطاع غزة، ترفض نشر عناصر الشرطة لحفظ الأمن، وترفض أيضا دخول اللجنة الإدارية إلى قطاع غزة لمباشرة مهامها في قطاع غزة. الوضع في القطاع وضع صعب ووضع معقد على إثر استمرار الخروقات الإسرائيلية منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وإسرائيل ترفع من وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية، نتحدث عن أكثر من 1300 شهيد منذ توقيع هذا الاتفاق وأكثر من 3000 جريح ضمن سياسة الخروقات الإسرائيلية المستمرة. سهام،
1: شكرا لك شادي شامية مراسل الجزيرة، كنت معنا من مدينة غزة. ومعنا أيضا من مدينة غزة وسام عفيفة الكاتب والمحلل السياسي، ومن الجليل وديع عوودة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. أبدأ معك السيد عوودة، والرسالة الإسرائيلية اليوم من اغتيال مدير شرطة غزة إن كان للجانب الأمريكي أو للمقاومة.
7: نعم، تحياتي أستاذي سهام ولكل المشاهدين وضيفك طبعا من قطاع غزة. هناك ثلاثة رسائل، ثلاثة أهداف حول هذا الاغتيال. أولا، إسرائيل لم تلتزم لليوم الثالث على التوالي بالاتفاق، وكانت قد اغتالت قبل العميد أبو كميل أيضا عدد من الفلسطينيين في قطاع غزة. السبب الأول أن إسرائيل تعتبر خريطة الطريق وهذا الاتفاق بمثابة هزيمة لها، طالما أن حماس باقية وطالما أن دول مثل تركيا وقطر التي يتم شن حملات عليهم قبل الائتلاف والمعارضة على حد سواء باعتبارها العدو الأخطر، وأنا أتحدث عن قطر في هذا الموضوع. وجود قطر وتركيا في الصورة يثير الكثير من الضجة داخل إسرائيل حول هذا الموضوع. إسرائيل لم تنتصر، لم تحقق أهداف الحرب، وبالتالي هي تحاول أن تقول لنفسها ولأعدائها ولأصدقائها على حد سواء أنها تواصل الحرب، تبحث عن صورة انتصار. السبب الثاني هو أنها ترفض خريطة الطريق لأنها تتضمن بنود مقلقة جدا ومربكة بالنسبة لها، مثل وأهمها بقاء حماس في الصورة، ثانيا مسار دولة فلسطينية. والرسالة الثالثة هي رسالة للداخل الإسرائيلي وإسرائيل عشية الانتخابات. مثل هذا المشهد المتشكل الآن بوجود حماس ودخول قطر وتركيا على الخط بمثابة مواد متفجرة انتخابية بالنسبة لهذا الائتلاف، بالنسبة لحكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو. هناك مزاودات من أقصى اليمين إلى اليسار على هذا الائتلاف، ويتهمونه أنه كاد إسرائيل 3 سنوات دون أن يحقق أي هدف كبير رغم هذا الدمار الهائل في قطاع غزة وارتكاب جرائم حرب هناك، لا سيما مما يربك أكثر فأكثر. ويزيد الطين الإسرائيلية باللتان هو أن الجبهات الأخرى أيضا لا تزال بدون نتائج حقيقية على الأرض، بوجود حزب الله في لبنان، كذلك الأمر لم يسقط النظام في إيران. هذا كله يبعث على التساؤل كيف يمكن لهذه الحكومة الأكثر قومجية، كراهية، عنصرية، تطرفا، أن تفشل في تحقيق أهداف هذه الحرب التي استمرت نحو 3 سنوات على جبهات عدة دون تحقيق أي من الأهداف بسبب كثير من الأسباب، منها حسب رأي الإسرائيليين أيضا أنها تغلب اعتبارات داخلية، ضغوط الجناح اليميني الصهيوني المتشدد الذي رفض أي منطق أي تسوية مع الفلسطينيين. ولذلك في السطر الأخير هذا ينذر بالمزيد من الانتهاكات، ولولا الضغط الأمريكي الآن لربما شهدنا المزيد منه سواء في القطاع وسواء في الضفة الغربية.
1: سيد عفيفة، من جانبها كيف تقرأ المقاومة هذه الخطوة الإسرائيلية في هذا التوقيت؟
8: نعم، مساء الخير لك أستاذة سهام والأستاذ وديع. لا شك أن هذه الانتهاكات التي بالمناسبة ليست جديدة في إطار ما يمكن إطلاق عليه أو وصفه بالتجربة والاختبار لخارطة الطريق. الفصائل والمقاومة حتى اللحظة تعتبر أنه لا يوجد تنفيذ فعلي، لا توجد موافقة حقيقية، خصوصا أن الرفض الإسرائيلي أعلن بشكل واضح على لسان الحكومة على لسان نتنياهو، والفصائل أوصلت رسائل عديدة خلال الأيام الماضية إلى جميع الأطراف بما فيها الراعي الأمريكي، وكانت كل تقريبا الجهاد الوسطاء والأمريكان يحاولوا احتواء الأزمة، احتواء الموقف، وإبلاغ الفصائل عليكم أن تصبروا والجهود مستمرة، سوف نعمل على، وكلها وعود حتى اللحظة. واليوم تم التأكيد على أن هذه الوعود اختبرت وفشلت أمام هذه الانتهاكات، عمليات الاغتيال مستمرة، وعمليا لا يوجد أي بند من البنود المفترض أن يتم إنجازها خلال فترة 14 يوم للمرحلة الانتقالية التي يفترض أن تنتقل بالجميع إلى المرحلة الثانية، فشلت كلها. لا يوجد انسحاب إسرائيلي إلى خطوط إلى حدود الخط الأصفر متفق عليه في أكتوبر، لا يعني الاغتيالات تتواصل، وهذا اليوم ترجمة حقيقية. وثالثا المساعدات واستعادة الأعداد التي كانت تصل من المساعدات لم يتم زيادتها، وبالتالي هذه 3 شروط التي وافق عليها اليوم موافقة أمريكية للمرحلة الثانية كلها سقطت اليوم، وبالتالي يمكن القول أنه لم يتم تنفيذ هذه الصيغة، بنود هذا الاستحقاق حتى الآن. طبعا الفصائل في هذه المرحلة على الأقل لا تزال ترى بأن حالة الاحتواء يمكن أن تستمر وفقا للرسائل التي تصل من الوسطاء ومن الأمريكان،
1: وبالتالي
8: لكن أعتقد أن هذا الاغتيال سوف يعيد الجميع إلى مربع الحذر.
1: ما حجم التعويل الآن؟
8: الواقع في غزة هش وهش بشكل كبير.
1: ما حجم التعويل الآن من جانب الفصائل الفلسطينية على الدور الأمريكي، على الضغط الأمريكي، خصوصا بعد التعويل الكبير الذي أو الأمل الذي عقد على تصريحات الرئيس الأمريكي ومديحه لخارطة الطريق التي خرجت قبل فترة؟
8: يعني لا شك أنه الآن يتراجع شيئا فشيئا الأمل والتعويل على دور أمريكي، خصوصا أنه مر على الأقل ربما منذ أكثر من أسبوع منذ الإعلان عن خارطة الطريق، الصيغة التي تم التوافق عليها. الرسائل التي وصلت لحماس عبر الوسطاء وعبر الأمريكان كلها كانت تدعي بأن هناك ضغوط، وأنهم يعني يجب أن لا يلتفتوا كثيرا إلى الإعلانات التي أصدرها نتنياهو، وأن هناك جهود كان من المفترض خلال فترة الأسبوع الراهن أن تكون زيارة لكوشنر، وأن يتم الدعوة لالتئام الجميع مجددا في القاهرة للانطلاق إلى مرحلة ثانية. الآن يمكن القول أن التعويل من فصائل أصبح متراجع، ولكن المانشيت الكبير هنا أن الإدارة الأمريكية تفشل مجددا في اختبار الضغط على إسرائيل، وكما أشرت نتنياهو حول الاتفاق التاريخي كما وصفه يتضح أنه مجرد ضجيج دون أي ترجمة على الأرض، وبالتالي أصبح جميع كل أطراف يعني كما يقال وجهها للحائط، نتنياهو وضعهم أمام الحائط، وهو يرى بأنه لن يكون وحده محاربين الاتفاق، وهذه الصيغة نعم. التي كما وصفها الأستاذ وديع تشكل بالنسبة له حالة تراجع فشل وإخفاق، وفي الخلفية أن يكون هناك ضغوط اليمين والانتخاب موسم الانتخابي الذي الآن يعني يحاصر في كل الاتجاهات.
1: سيد عوودة، أن يأتي هذا الاستهداف بعد صمت الأمريكيين على الرفض العلني من إسرائيل لتطبيق بنود هذه الخارطة، وأيضا بعد تصريحات من مالادينوف اعتبرت منحرفة

0: هذا بشكل واضح لإسرائيل هل يعني ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية باستمرار هذه الاغتيالات؟
1: يعني هناك ضغوط أمريكية أحيانا تنجح في فرملة نتنياهو وأحيانا لا تنجح، وربما تكون هناك خلف الكواليس أيضا تفاهمات تبدي الإدارة الأمريكية تفاهم للحالة المعقدة التي يواجهها إسرائيل ائتلاف نتنياهو داخل إسرائيل من حيث المزاودات والبعد السياسي الداخلي في إسرائيل، ولذلك ربما يكون هناك توافق على عمليات اغتيال هنا وهناك وعلى أن تمضي إسرائيل بنهاية المطاف في الاتجاه الذي تمليه الخريطة، خريطة الطريق، هذه المرحلة الثانية من الاتفاق من خطط الرئيس الأمريكي. ولذلك كان رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو قد أعلن قبل أيام أنه يرفض هذه الخريطة، ولكن على أرض الواقع كان هناك اختلاف، كان هناك تراجع في عملية الاستهداف. نعم حصلت في الأيام الثلاثة الأخيرة عمليات اغتيال، ولكن مقارنة عما كان في الماضي عمليات اغتيال وانتهاكات بالجملة، لا شك أن هذا يقول أن الحكومة الإسرائيلية نتنياهو يأخذون بالحسبان الضغط الأمريكي. يبقى هذا أيضا منوط بعوامل ومؤثرات أخرى، واضح أن الدول العربية كما قلنا كقطر ومصر وأيضا دولة مثل تركيا، دول إسلامية أخرى ربما لها دور في هذا الموضوع، لا سيما وأن الإدارة الأمريكية مترددة وهي الأخرى تتعرض إلى ضغوط من جهات مختلفة، ولذلك مصير غزة هو رهن عدة ضغوط الآن عربية وكذلك الأمر أمريكية داخلية وإسرائيلية داخلية. أنا أرجح في نهاية المطاف أن تكون هناك مرحلة صعبة يناور فيها نتنياهو على الأقل حتى ينتهي من موضوع الانتخابات، لأنه ببساطة هذه الحالة الآن المربكة تجعله في مهب الريح، تهدده بالسقوط من سدة الحكومة وبالسقوط من ذاكرة الإسرائيليين من التاريخ، لأن رياح واشنطن التي هبت وجاءت معها هذا الاتفاق، هذه الخريطة عبر مجلس السلام، هبت بما لا تشتهيه سفن نتنياهو وسفن إسرائيل، خاصة وأن نتنياهو طيلة السنوات الثلاث وقبل ذلك كان يطرح نفسه على الإسرائيليين أنه أبو علي الشرق الأوسط وأنه تشرشل الإسرائيلي ونابليون الإسرائيلي، حتى ما اختبرت قوة إسرائيل رغم التدمير الهائل لم تنجح في إغلاق أي من الجبهات، وهذا مثار سؤال وأسئلة كثيرة، لا سيما أن موسم الانتخابات الآن في أوجه وهناك مزاودات على نتنياهو مما يدفعه إلى محاولة الإفلات. ربما هناك تفهم أمريكي لهذه الحالة، ولكن
0: طيب،
1: كما قلنا هناك ضغوط أخرى وربما الضغط العربي يلعب دورا في هذا المضمار.
0: والإصرار على استهداف الشرطة في قطاع غزة، أيضا ما الذي يقوله لنا عن الواقع الأمني الذي تحاول إسرائيل فرضه في القطاع؟
1: نعم لا شك أن الحديث أيضا الذي جاء بالساعات الأخيرة منذ أمس أن حماس، حركة المقاومة الإسلامية حماس، تنوي أن تشارك أيضا في انتخابات الفلسطينية، في انتخابات مجلس التشريع الفلسطيني، يثير ضجة كبيرة وعلامات سؤال كبيرة ويربك أكثر فأكثر حكومة نتنياهو، وهذا يدفعه إلى مثل هذه الاغتيالات من جملة هذه الدوافع والحسابات والأطماع ليتكاتب مع الإسرائيليين، وكما قلنا أيضا مع صورة ومكانة وهيبة إسرائيل بعيون الأصدقاء والأعداء أنها لن تقبل بهذا الأمر، ولذلك هي تحاول أن تثير نوع من البلبلة من الفوضى، طالما أن حماس لن ينعم الفلسطينيون بلحظة هدوء في غزة، هذه هي الرسالة في محاولة للضغط على كل الوسطاء وعلى الغزيين والفلسطينيين ضمن ما يعرف بسياسة الأمر الواقع، ولذلك من غير المستبعد أيضا أن نشهد المزيد من هذه الانتهاكات، وحكومة الاحتلال تجس النبض وحينما تستشعر أن هذا الاغتيال يمر هذا يفتح شهيتها للمزيد منها، بعدما أن وردت تسريبات بأن حكومة إسرائيل قد فرضت على الجيش بأن يتم تقليص هذه الهجمات وهذه الانتهاكات وأن تتم عملية الاغتيال فقط بتصريح مباشر ومصادقة مباشرة من قائد الجيش. الآن نرى أن هناك تغيرا نتيجة الأسباب التي توقفنا عندها، حينما يرى العالم أن حماس باقية، حينما يرى الإسرائيليون أن حماس باقية وتستعد للمشاركة في الانتخابات، هذا يثير حالة من الجنون في إسرائيل وله ترجمات ومعان ودلالات أيضا انتخابية سلبية بل مدمرة، خاصة أن نتنياهو يواجه محاكم داخلية ومصيره الشخصي أيضا معلق في هذه الانتخابات المصيرية كما هي مصيرية بالنسبة للفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر. بالنسبة لنتنياهو يبدو كالوحش الجريح الآن يستطيع أن يفعل أي

0: حتى لو عاند الإدارة الأمريكية هنا وهناك، وشهدنا بعض الاحتكاكات معها في سبيل أن ينجو وأن يبقى في الحكم، سيبقى يناور ويحاول أن يفلت من هذه الضغوط الداخلية والخارجية المتعاكسة عليه.
1: سيد عفيفة، في المقابل يعني في نفس الاتجاه، كيف تتعامل المقاومة والجهات الحكومية في غزة مع الفراغ الأمني وتهديد السلم الأهلي الذي تخلفه هذه الضربات الإسرائيلية للشرطة؟
2: لا شك أن هذا يوسع الأزمة الداخلية، الأزمة الأمنية، وهي بالمناسبة مرتبطة أيضا بمخطط الاحتلال فيما يتعلق بتفعيل عصابات أو مسمى ميليشيات التابعة له، بمعنى محاولة زعزعة الأمن داخل قطاع غزة، وفي نفس الوقت ممارسة الضغط من خلال هذه المجموعات، وهو يأتي كله في سياق الضغط على الحالة الداخلية، على الجبهة الداخلية الفلسطينية، وإثبات مسألة مهمة للسكان أن حماس كقوة وصاحبة حضور وسلطة وقوة أمنية لم تعد قادرة على التحكم، أو ينبغي أن لا تكون قادرة على الحكم والتحكم في مسار الأمن في قطاع غزة. وهذه نقطة لطالما حاول الاحتلال جاهدا أن يثبتها، ليس فقط خلال هذه المرحلة ولكن منذ بداية الحرب، منذ بداية العدوان، أراد أن يكسر الجبهة الداخلية من في قطاع غزة من خلال الهجمة على في البعد الأمني، ولهذا رأينا تباعا ودائما استهداف مراكز الشرطة، قيادات الشرطة، رغم أنها جهات يفترض أنها حكومية، شرطة مدنية، وتمارس دورا في النهاية في إطار يعني خدمة المجتمع، وليست لها دور عسكري يفترض ذلك. وبناء على يمكن القول أن هذا امتداد لما كان سابقا. والمسألة الأخرى، هناك محل تحريض وادعاء ومزاعم في الإعلام الإسرائيلي خلال الأيام الماضية بأن حماس نجحت بإعادة لملمة صفوفها وإعادة قدراتها في الحكم وقدراتها العسكرية، حتى أنه المزاعم والدعاية والتحريض وصل للقول أنه عناصر حماس الآن يستطيعون اختراق الخط الأصفر والوصول إلى مناطق داخل المناطق الصفراء. سمعنا وقرأنا هذه التسريبات، وكان واضحا أن هناك تجهيز وتجيش حتى من خلال الإعلام الذي طبعا بيلعب دور، إما دور تحريضي او دور استفزازي لنتنياهو في اطار المزايدات الداخليه، يعني هو بيلعب لصالح فريق ضد فريق اخر، والنتيجه انه بيتم الرد كما جرى اليوم من خلال هذه الاستهدافات اللي طالت عمليا قائد الشرطه في مدينه غزه. الان المطلوب من جميع الاطراف هو الحذر بهذا السياق، انه مجلس السلام وميلادونوف الذين يفترض ان يستلموا قطاع غزه في المرحله القادمه، ويفترض وفق الصيغه ان يرفض ويعمل حثيثا على ان لا تتحول الحاله الامنيه الى حاله انهيار كامل، لانه في تلك اللحظه لن يكون بمقدور اي جهه ان تستلم قطاع غزه، لانه حيتحول الى منطقه صراعات ومنطقه نزاعات ومنطقه غير قابله اصلا للسيطره من اي جهه، لا من مجلس السلام ولا من اي اطراف اخرى.
1: شكرا لك وسام عفيفة، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من مدينة غزة. والشكر أيضا لضيفنا من الجليل وديع عودة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. الآن إلى تطورات الأوضاع في الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية قصرى في قضاء نابلس. من جهته قال رئيس بلدية قصرى للجزيرة إن الاحتلال أغلق البلدة بالكامل ومنع الحركة ونشر مئات الجنود لإخلاء البؤرة الاستيطانية. معنا من بلدة قصرى جنوب نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار، أهلا بك من جديد ليث، قربنا أكثر من جديد المشهد، وهل من معلومات حول مصير هذه العائلات المحاصرة في قصرى؟
3: الانتشار العسكري الإسرائيلي لا يزال يتواصل في بلدة قصرى إلى الجنوب من مدينة نابلس، بالتزامن مع استمرار النشاط الإسرائيلي وتحديدا نشاط المستوطنين باتجاه منازل الفلسطينيين في بلدة قصرى، وتحديدا في منطقة رأس العين، المنطقة المحاصرة منذ 5 أيام على التوالي من قبل مجموعة من المستوطنين لا يتعدى عددهم 20 مستوطنا، وضعوا بؤرة استيطانية وقاموا بمحاصرة عائلات فلسطينية. حتى هذه اللحظة العائلات الفلسطينية لا يوجد عندها إلا شح من الموارد الأساسية. الآن نشاهد تحرك لرتل عسكري إسرائيلي في هذه اللحظات ضمن العملية العسكرية التي قال عنها الجيش بأنها تسعى إلى إزالة هذه البؤرة الاستيطانية. لكن على الأرض ما يجري هو عمليات مضايقة للفلسطينيين تارة وتارة أخرى اعتداء على ممتلكاتهم وتحويل أكثر من 16 منزلا إلى ثكنة عسكرية لقوات الجيش الإسرائيلي الذي يواصل حصاره وانتشاره في داخل البلدة وينفذ حصار وإغلاق شامل وكامل على الفلسطينيين. بالتزامن مع ذلك هناك عمليات اعتداء تنفذ ما بين الفينة والأخرى من قبل المستوطنين تجاه عائلات المحاصرة، عائلة حسان المحاصرة في هذه المنازل. إضافة أيضا إلى أعلى هذه التلة في الصورة هناك ثكنة عسكرية لجيش الاحتلال. شاهدنا خلال الساعة الفائتة وجود أيضا مع الجيش عدد من المستوطنين، هذا يشير بشكل لا غبار عليه بأن ما يحدث هو عملية مشاركة وأن الجيش الإسرائيلي مشارك بشكل كامل مع هؤلاء المستوطنين في حصار الفلسطينيين والعائلات الفلسطينية التي تواجه مصيرا لربما حتمي بما جرى مع عائلة الطباسي في قرية جالود. الاحتلال يسعى إلى تهجير هذه العائلة وبسط سيادة حقيقية كاملة على أراضي الفلسطينيين في هذه المنطقة وفي مناطق أخرى، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي مد هذه المنطقة بثكنة عسكرية ومراكز للتحقيق الميداني مع الفلسطينيين، إضافة أيضا إلى تحويل بعض المنازل إلى ثكنة عسكرية لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى هؤلاء المستوطنين وفك الحصار عن العائلة الفلسطينية المحاصرة في عدة منازل قطعت عنها الكهرباء والماء، وكذلك هناك شح في الطعام، حيث يواصل أيضا بالتزامن مع ذلك وضع مستوطنات وافتتاح مستوطنات جديدة كما حدث على سبيل المثال اليوم في مستوطنة جانيم إلى الشرق من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، حيث تم افتتاحها بمشاركة وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش، وزير الدفاع يوسي داجان، إضافة إلى رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي داجان الذي قال بأن المرحلة هي مرحلة الاستيطان وليست مرحلة الانسحاب. هذا ما صرح به يوسي داجان اليوم خلال هذه عملية الافتتاح لهذه المستوطنة والتي تأتي ضمن 18 مستوطنة افتتحت وبدأ الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في بنائها في مناطق الضفة الغربية خلال ولاية الحكومة الإسرائيلية الحالية التي وصل خلالها المستوطنات وشرعنة المستوطنات في الضفة الغربية إلى ما يزيد على 104 مستوطنات في من أقصى شمال الضفة الغربية إلى أقصى جنوبها، إضافة إلى ما يزيد على 400 بؤرة استيطانية رعوية كهذه البؤرة مثلا التي تتواجد في بلدة قصرى والتي تحاصر الفلسطينيين وممتلكاتهم ويحاول الجيش والمستوطنون خلالها ترحيل الفلسطينيين وتهجيرهم عن أرضهم. منذ 7 من أكتوبر 2023 تم تسجيل ما يزيد على 40,000 حالة اعتداء نفذت من قبل الجيش والمستوطنين منذ بداية العام وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان. تم تسجيل أكثر من 12,500 اعتداء نفذت من قبل الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية، من بينها أكثر من 6,000 اعتداء نفذت من قبل المستوطنين، ما يشير إلى تصعيد واضح من شأنه أن يشعل فتيل أو الانفجار في الضفة الغربية ما بين الفلسطينيين والمستوطنين الذين باتوا اليوم هم من يتحكمون في هذه ومفاصل الضفة الغربية. بعض الصحف الإسرائيلية وعلى رأسها هآرتس مثلا قالت بأن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن من مسك زمام الضفة الغربية والتوصل إلى إنهاء الهجوم الإسرائيلي للمستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية، إضافة أيضا إلى تصريحهم بأنه هناك شخصيات وضباط في الجيش لا يريدون صداما مع المستوطنين ممن يريدون الوصول ضمن الرتب في هذا في داخل الجيش، وهذا ما يشير أيضا إلى صعوبة التحرك لدى هؤلاء القوات والجيش في الضفة الغربية لكبح الاقتحامات التي تنفذ من قبل المستوطنين في مناطق الضفة الغربية، وهذا بطبيعة الحال يشير إلى تصعيد واضح وكبير من شأنه أن يهجر عشرات الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية.
4: هنا لا تتوقف الجرافات عند حدود الهدم، ففي كل تجريف يقتلع جزء من المكان ويفتح الطريق أمام واقع جديد على الأرض. في التخوم الشرقية لمدينة جنين وعلى امتداد الطريق الالتفافي، نفذ الاحتلال عمليات هدم وتجريف طالت 26 منشأة تحت ذرائع أمنية، ضمن 40 منشأة أخطرت بالهدم، ما يعكس حجم التصعيد الذي يفرضه الاحتلال في الضفة

0: يوم اجا جرافات بلشوا يهدوا بالمنشآت كلياتها.
1: شوف يا عالم، فرج يا عالم، فرج علينا شو سويت.
2: اسحاق محاميد مواطن اخر هدم الاحتلال منشآته، يقول ان الاحتلال هدم حلمه وكل ما يملك. يقف على ركام منشأة لم يمضي على بنائها سوى عام واحد.
1: حرمونا نيجي من البلد لهون، حرمونا. احنا عدنا شهر شهر كامل برعب. كل ما اجي على المحلات شو اجولي، كل ما اجي على المحلات شو اجولي، كل ما اجي على المحلات شو اجولي. روح من هون، روح من هون، روح من هون.
3: سياسة هدم المنشآت تتصاعد. فهنا في شمال الضفة هدمت 26 منشأة دفعة واحدة عند الطريق الالتفافي في التخوم الشرقية لجنين. أما في الجنوب فقد بات الهدم أيضا سياسة ممنهجة ينفذ دون إخطار مسبق أو تحذير.
2: وزير المالية الإسرائيلي المسؤول عن الإدارة المدنية قال إنه أطلق عملية لهدم 26 منشأة عربية في شمال الضفة لإعادة الاستيطان إلى المنطقة. في الخليل جنوب الضفة لا يختلف المشهد عن شمالها، عمليات هدم متواصلة واستيلاء على أراضي الفلسطينيين. يقول حكم التميمي إنه فوجئ بقيام جرافات الاحتلال بهدم منزله دون إخطار أو تحذير مسبق، ما ينذر بتحول في مسار الهدم بالضفة الغربية.
4: ما في أي إخطار ولا في أي شيء. الصبح تفاجأنا، جاني تلفون إنه الاحتلال قاعد بيهدم في البيت، وهذا البيت ما يقارب 60-65 سنة عمره على زمن الأردن. فالبيوت اللي مثل هاي يعني ممنوع هدمها نهائيا. فتفاجأنا انه قوات الاحتلال الصبح 3 بواقر مع جرافتين مع قوات الاحتلال. انا جيت وصلت الموقع كانوا مخلصين هدين ومروحين.
2: وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان هدمت 4587 منشأة فلسطينية في 1492 عملية هدم منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى نهاية يونيو 2026. سياسة يرى مراقبون أنها تسعى لتغيير الواقع الميداني في الضفة الغربية. ليث جعار، الجزيرة، من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، فلسطين.
5: أشير إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة عن وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين يقولون سنرسل حاملة الطائرة جورج واشنطن للشرق الأوسط لتحل محل أبراهام لينكولن. ورحب من البيت الأبيض بمراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران بمراسلنا بابا ولد حرمة. أبدأ معك فادي وهذا الجديد، بالإضافة أيضا إلى تصريحات جديدة لوزير الحرب الأمريكي.
6: نعم، فيما يتعلق بحاملة طائرات، هذا ما نقلته وول ستريت جورنال. نحن نحاول أن نتأكد من مصادرنا في القيادة المركزية أولا، ولكن هذا ليس بأمر مستغرب. في العادة حاملات الطائرات تمضي وقتا محددا أثناء انتشارها، وعملية الاستبدال تأتي لتخفيف من تبعات الانتشار لمدة طويلة على طاقم البحارة، خصوصا أنه عادة ما يكون على متن حامل الطائرات نحو 5000 من البحارة، ولكن أيضا من الطيارين وعمال الصيانة وأفراد الصيانة المرتبطين بأسراب أو بسرب الطائرات المرافق للحاملة. وبالتالي قد يكون هذا الأمر مجرد عملية لإراحة أحدى حاملتي الطائرات المتشرتين في منطقة عمل القيادة المركزية ربطا بالحرب على إيران. وإذا صح هذا الخبر، هذا يعني أن الولايات المتحدة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحاول أو تريد أن تحافظ على هذا الانتشار المعزز من خلال استبدال حاملة بأخرى ودون ترك المنطقة بوجود حاملة واحدة، خصوصا في ظل انتشار أكثر من نحو 20 سفينة حربية تابعة للقيادة المركزية في الوقت أو تحت أمرة القيادة المركزية في الوقت الراهن في المنطقة. وبالتالي متى توفرنا على معلومات إضافية سوف نوافيكم بها.
5: أيضا يصرح وزير الحرب الأمريكي بالقول قادرون على مواصلة الحصار البحري لإيران طالما دعت الحاجة لذلك. في أي إطار صرح وزير الحرب بهذا الكلام فادي؟

0: وزير الحرب في جولة خارجية تحديدا في بنما، حيث قام بالمشاركة بمؤتمر حول مكافحة عصابات الجريمة وتهريب المخدرات، ولكن أيضا قام بزيارة للقوات الأمريكية التي تتدرب مع القوات البنمية في المنطقة في إطار حرب الأدغال. ربما قد يكون التصريح جاء من هناك، حتى هذه اللحظة لم تصلنا التفاصيل الكاملة، هذا ما نقلته وكالات الأنباء نقلا عن لسان وزير الحرب، ولكن هذا ينسجم مع استراتيجية الرئيس الأمريكي أو على الأقل المعلن منها هذا الأسبوع، وهي مسألة تشديد الحصار على إيران بالتزامن مع العقوبات الاقتصادية. وعمليا هو يبعث بإشارات إلى إيران أن مسألة الوقت ليس في صالحها، وإنما هو في صالح الولايات المتحدة كما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن لدى الإدارة الأمريكية ما يكفي من الموارد للإبقاء على هذا الحصار مهما تطلب الأمر. وكما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليس بوسع إيران أن تفعل شيئا بمواجهة ما يصفه بالجدار الفولاذي، في إشارة إلى مسألة الحصار المفروض على موانئها من في محاولة لاستنفاد مواردها ووضع المزيد من الضغوط الاقتصادية لتغيير سلوكها ولتلبية الشروط الأمريكية فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز بدون شروط، بدون قيود وبدون رسوم.
1: شكرا لك فادي منصور مراسل الجزيرة من واشنطن. في المقابل بابا ولد حرمة من طهران، إصرار إيراني على رفض التصريحات الأمريكية التي تؤكد فرض السيطرة الأمريكية على مضيق هرمز. قربنا أيضا من تفاصيل هذا الموقف.
2: نعم بالفعل، المسؤولون الإيرانيون من مختلف المستويات يؤكدون ينفون هذه التصريحات الأمريكية بشأن السيطرة على مضيق هرمز. يقول مثلا الناطق باسم مقر خاتم الأنبياء وهو الهيئة التنسيقية بين مختلف الجهات والأطراف العسكرية والأمنية في إيران، يؤكد الناطق باسم مقر خاتم الأنبياء أن مضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية، ويقول إنه ما من سفينة تجارية أو ناقلة نفط يمكنها العبور بأمان من هذا المضيق دون إشارة، دون إشراف ودون إذن من السلطات الإيرانية. يقول هذا المسؤول العسكري أيضا إن التصريحات الأمريكية يصفها بالادعاءات الكاذبة الزائفة التي تجسد وتعكس خيبة الأمل الأمريكية، الفشل الأمريكي في الوصول إلى أهدافه فيما يتعلق بمضيق هرمز، وكذلك عموما الحرب التي دارت طرحها خلال الأسابيع والأشهر الماضية. ما رأي الناطق باسم مقر خاتم الأنبياء يؤكد أيضا استعداد الهيئات العسكرية في إيران للرد على أي اعتداء، على أي تهديد. يقول إن إيران سترد بأقسى وأقوى مما فعلت بالسابق، ويقول أيضا إنها لن تتردد قيد أنملة في إحقاق الحق في الحفاظ على المصالح الإيرانية، في الدفاع عن المصالح الإيرانية بما في ذلك سيطرتها على مضيق هرمز. ومضيق هرمز بالنسبة للمسؤولين الإيرانيين كما يرد تباعا في تصريحاتهم خلال اليومين الماضيين هو محور القوة الجيوسياسية كما يعبرون بالنسبة لطهران، وبالتالي فإن السيطرة عليه تمنحهم كما يقولون قدرة على التفاوض، تقديم المقترحات، تقديم وجهة النظرية الإيرانية، الدفاع عن المصالح الإيرانية في حال ما كان هناك تفاوض، رغم أن المسؤولين الإيرانيين يبقون تقريبا صامتين إزاء المبادرات جهود الوساطة التي مثلا تقوم بها باكستان، بما في ذلك زيارة وزير داخليتها أول أمس هنا إلى طهران ولقائه عددا من المسؤولين، سواء كان الأمر في طهران أو سواء كذلك في مدينة مشهد حيث التقى الوزير الباكستاني بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. المسؤولون الإيرانيون لا يقدمون تفاصيل بشأن المقترحات التصور الباكستاني لحل الوضع القائم لتبديد هذه الأزمة للعودة إلى العمل بمذكرة التفاهم. يقولون ويكتفون بتصريح بأن الوزير الباكستاني ناقش مع هؤلاء المسؤولين الإيرانيين العلاقات الثنائية ما بين إسلام أباد وطهران، الوضع الأمني في المنطقة، التطورات في الإقليم، دون ذكر أي تفاصيل بشأن المقترح الباكستاني لحل الأزمة القائمة لفض هذا الوضع القائم حول مضيق هرمز. لكن المسؤولون الإيرانيين صريحون وواضحون وجلون فيما يتعلق

0: بتأكيد سيطرته على مضيق هرمز.
1: والسؤال قائم أيضا حول مصير هذا الاتفاق الذي يفترض أنه جرى التوصل إليه مع الجانب العماني، أو على الأقل هناك اقتراب من التوصل إليه بشكل نهائي. هل هناك أي تعليقات من الجانب الإيراني حول ذلك؟
0: خلال الساعات الأخيرة لا تعليق إيرانيا بشأن التفاوض مع سلطنة عمان فيما يتعلق بالإشراف بتسيير مضيق هرمز. قبل 24 ساعة كان هناك هذه التصريحات بأن المفاوضات تجارية، لكن هناك بعض النقاط أو نقطة محورية ما تزال محل تفاوض، محل تداول بين الطرفين العماني والإيراني. لكن طهران تؤكد أن هذه المفاوضات مع عمان لا علاقة لها فيما يتعلق بالخلاف مع بهذا النزاع الدائري مع الولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز ولا المطالب الأمريكية، ولا تأكيد سيطرة واشنطن عليه ونفي طهران لذلك.
1: نعم، شكرا لك بابا ولد حرمة مراسل الجزيرة من طهران على كل هذه الإيضاحات. والآن أرحب بضيفينا في الاستوديو، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، كما أرحب بالدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد هود، وما نقلته وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين بالقول سنرسل حاملة الطائرات جورج واشنطن للشرق الأوسط لتحل محل أبراهام لينكولن، إلى ماذا يؤشر هذا الإجراء؟
2: It's just a regular rotation.
3: There مجرد مداورة عادية. هناك 11 ناقلة طائرات أمريكية، لقد زرت الكثير منها، وهي مهمة صعبة بالنسبة للبحرين، لأن معظم عملهم داخل السفينة. في معظم الأحيان لا يرون ضوء النهار ولا الشمس، يمكنهم أن يبقوا في البحر لفترة فقط قبل أن يحتاجوا إلى راحة وللقيام بصيانة السفينة، وبالتالي هناك جدول مداورة وتغيير لهذه السفن بطريقة معتادة. وكما قلت هنا أكثر من مرة، يمكن للولايات المتحدة الاستمرار بالحصار البحري بدعم ناقلة الطائرات هذه لمدة عقود إذا شاء ذلك. بالتالي من مصلحة الجميع في المنطقة من فيهم إيران محاولة إيجاد حل دبلوماسي للوضع، بدلا من القول إن إيران قوية ويمكنها أن تتحمل وأن تعاني للأبد. لا يجب على الناس أن يعانوا، بل يجب أن نجد الحلول.
1: يعني لا رسالة عسكرية من ذلك؟
2: Not likely if it's coming to replace.
3: لا، على الأرجح لا. إذا كانت تأتي لتستبدل ناقلة طائرات أخرى فهذه مداورة عادية، ولكن إذا أتت إضافة إلى ناقلات أخرى فهذا يكون ربما مرده أن الرئيس يبقي خياراته مفتوحة، ولكن بما أنها تستبدل ناقلة أخرى فلا شيء جديد.
1: بالتزامن مع ذلك يصرح وزير الحرب الأمريكي، نحن قادرون على مواصلة الحصار على إيران طالما اقتضت الحاجة ذلك. لماذا العودة إلى خطاب التصعيد بعدما شاهدناه في الأيام السابقة من إيجابية في التعاطي مع مسار التفاوض؟
3: أنا لم أرى أي إيجابية شخصيا. أنا سمعت أن المفاوضات بين إيران وعمان هي في مراحلها الأخيرة، سمعنا ذلك منذ أسبوعين وهو يتكرر كل يوم. هذا الاتفاق يجب أن يكون بسيطا، على إيران بكل بساطة أن تعلن أنها لن تطلق النار على السفن التجارية بعد الآن، ولن تطلب منها شيئا من أجل أن تسمح بمرورها بالمضيق. هذا لا يتطلب أسابيع وأسابيع ومفاوضات شائكة، إذن لابد من أن شيئا آخر يحصل. على الأرجح عمان ليست مستعدة للانصياع للضغوطات الإيرانية، حتى على الرغم من القصف المتكرر من قبل إيران، هم لم يبدوا استعدادا للانصياع لمطالبها. في الوقت نفسه وزير الحرب الأمريكي هكسث محق في القول إن الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية تعتبر من الأدوات الأبرز والأسهل والتي تحظى بدعم من الحزبين في الولايات المتحدة. بالتالي أنا لا أعتقد أن إيران يجب أن تعتمد على الانتخابات في نوفمبر أو حتى انتهاء عهدة ترامب بعد سنتين من أجل أن تحظى برفع أو تخفيف للعقوبات الاقتصادية، فهذا الوضع قد يستمر عقودا إذا لم يتغير شيء.
1: دكتور صدقيان.

0: الآن تركز إيران على نفي ما يصرح به الجانب الأمريكي حول مسألة السيطرة الأمريكية على مضيق هرمز، ولكن في الواقع لا نرى يعني الأثر الذي كنا نراه سابقا بخصوص إجراءات إيران في مضيق هرمز. هناك تحسن كبير في أسعار الطاقة، هناك حركة ملاحة معينة. ماذا يعكس ذلك؟ هل فقدت إيران ورقة السيطرة الكاملة على المضيق عكس ما تقوله؟
1: على العكس من ذلك، إيران لا زالت متمسكة بورقة مضيق هرمز. هي تعتقد بأن الجغرافيا لصالحها، وبالتالي هي تريد أن تحول عملية عدم سقوط النظام السياسي في إيران إلى فرصة، وتثبت للجانب الأمريكي بأنها دولة إقليمية كبيرة، ويجب على الجانب الأمريكي أن يتفاوض معها بشأن مضيق هرمز. الآن عندما يتحدث الرئيس ترامب يتحدث عن محاصرة مضيق هرمز، هو يحاصر الإجراءات التي عملتها ووضعتها إيران أو الجهات المختصة على مضيق هرمز، وبالتالي كل السفن التي تخرج الآن من المضيق أو تريد أن تدخل إلى المضيق هي تخرج وتدخل بناء على الإجراءات التي وضعتها إيران، ووضعتها تحديدا الحرس الثوري الذي يسيطر على مضيق هرمز. الآن مثلا السفن الصينية أو التي تذهب إلى الصين تمر ضمن الإجراءات الإيرانية، معنى ذلك بأن الصين توافق على الإجراءات الإيرانية على المضيق، حتى
0: بمعنى ليس مغلقا.
1: ليس مغلق.
0: لماذا تقول إذن إدارة هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية لن يعاد فتح المضيق حتى تقبل شروط إيران؟ يعني هناك حركة مرور، أين هو الآن الضغط الإيراني في مضيق هرمز؟
1: أولا السفن التي تريد أن تعبر المضيق يجب أن تعبر ضمن الإجراءات الإيرانية. هذه نقطة. النقطة الثانية، القطع العسكرية الأمريكية لا تستطيع أن تدخل المضيق أو تخرج من المضيق، هذه أيضا هذا الإغلاق هو بهذا الشكل. لكن إذا السفن التي تخضع للإجراءات الإيرانية تستطيع أن تمر، وهذا العدد القليل، الكم القليل من السفن الذي يمر عبر المضيق ويخضع للإجراءات الإيرانية.
0: وأين هو الضغط الإيراني هنا؟ إذا كان يعني يفترض أن المفعول المراد إيرانيا ليس فقط منع مرور القطع البحرية الأمريكية، بل ممارسة ضغط على الاقتصاد العالمي.
1: هي لا تريد، يعني في نهاية المطاف إيران لا تريد أن تؤذي العالم أو تؤذي الاقتصاد العالمي.
0: لكن هذا ما فعلته سابقا.
1: فعلته بسبب وجود القوات الأمريكية في المنطقة، وبالتالي هذه
0: وما زالت موجودة.
1: هذه موجودة، لكن إيران ترى مصالحها على أن هناك الكثير من الأصدقاء أيضا يحاولون أن يمرروا دول المنطقة أيضا، يعني قطر مثلا كان هناك لديها سفن وتحمل الغاز المسال يعبر عبر المسار الذي حددته إيران فيه، لأنه هناك مسارات حددتها إيران من أجل العبور الآمن في المضيق، والآن إيران هي تعمل بهذه الإجراءات، ومن يعمل ضمن الإجراءات الإيرانية يستطيع أن يمر عبر المضيق. السفن التابعة للولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي لا يمكن لها أن تمر، القطعة العسكرية الأمريكية لا يمكن لها أن تمر، ولحد الآن الجانب الأمريكي أيضا لا يقول بأن هناك قطع عسكرية تخرج أو تدخل للمضيق. إيران لا تقبل أن أي من القطع العسكرية الأمريكية أن تدخل أو تخرج من المضيق، وبالتالي إيران لا زالت تمسك بهذه الورقة، وهي تستطيع أن توازي بين مصلحتها وبين الوضع الموجود بينها وبين القوات الأمريكية الموجودة في شمال المحيط الهندي.
0: سيد جو يهود، يعني عندما ننظر إلى التصريحات والمواقف الأمريكية هناك نهج يتكرر وكأننا في حلقة مفرغة، حديث عن يعني الخيار العسكري، استمرار الضغط الاقتصادي، ثم حديث عن أفضلية المسار الدبلوماسي فترة، ثم عودة من جديد للحديث عن التلويح بالخيار العسكري والضغط الاقتصادي. يعني ما الهدف من ذلك، وكيف نفهم منه في نهاية المطاف الرؤية الأمريكية بالفعل لمآلات هذا الصراع؟
2: قبل أن أجيب مباشرة، أود أن أرد على عدد من النقاط التي أثارها الدكتور صدقيان. ادعت الولايات المتحدة، أو بالأحرى صرحت أنها أرسلت مدمرات إلى الشرق الأوسط في الأشهر الأخيرة.

0: أنا لست هنا لكي أؤكد أو أنفي، ولكنها أعلنت عن ذلك. إضافة إلى ذلك، بحسب كابلر وغيرها، فإن نصف هذه السفن تقريبا التي تمر بالمضيق لا تنسق مع إيران. وأحد الأسباب هو أن ذلك يعرضها للعقوبات ربما من الولايات المتحدة، أوروبا، أستراليا ودول أخرى أدرجت الحرس الثوري على لائحة الإرهاب. إذن هي تتوخى الحذر الشديد ولا تريد أن تعتبر على أنها تنسق مع تلك المجموعة المدرجة. فواقع الحال، وكما قلتم أكثر من مرة، هذا ليس ورقة ضغط. تهديد السفن التجارية ليس ورقة ضغط، بل هو مؤشر على فرط اليأس، وهو يزيد من انعزال إيران في المنطقة، ويزيد من العدائية تجاه إيران، ويستقطب حتى المزيد من الهجمات والضربات من الولايات المتحدة وربما من دول أخرى ليست سعيدة بهذا الوضع. إذن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر. ولكنكم سألتم عن الرؤية الأمريكية. يعرف رئيس ترامب أنه بصورة تقليدية لديه خيارات عسكرية واقتصادية، لكن أيضا يجب أن يكون لديه أدوات دبلوماسية، ولكنه تخلص منها وقرر ألا يعتمدها، وذلك في أولى سنتين أو سنتين الأوليين من عهدته. وبالتالي صار عليه أن يعتمد على دول المنطقة ودبلوماسيتها. هي تتحرك ببطء، ولكنها بدأت تتحرك. السعودية قد شكلت ائتلافا مع تركيا وباكستان بأهداف دفاعية، بينما قطر تنشط كثيرا في مجال الوساطة. وأعتقد أن هذه الجهود إلى تمام على أمل أن تؤسس لحل دبلوماسي في خضم هذه الخيارات العسكرية والاقتصادية.
1: دكتور صدقيان، باختصار، إذا كانت إيران تراهن على عامل الوقت وعوامل الضغوط على الجانب الأمريكي، ماذا عن وضعها الداخلي وهي تواجه كل هذا الوضع الاقتصادي المأزوم باعتراف الرئيس الإيراني بيزيشكيان؟
2: يعني هذه إحدى التحديات التي خلقها الهجوم أو الاعتداء الأمريكي الإسرائيلي على إيران. هناك سؤال كبير جدا لم يستطع لحد الآن الرئيس ترامب أن يجيب عليه. لماذا هذا العدوان الكبير والتحالف مع إسرائيل ومع نتنياهو من أجل ضرب أو مهاجمة إيران؟ لماذا هذا الحصار على الشعب الإيراني؟ لماذا قتل الأطفال في مدرسة ميناب؟ هذه أسئلة كبيرة جدا. لماذا جاءت القوات المسلحة الأمريكية في شمال المحيط الهندي؟ هذه أسئلة كبيرة جدا، وبالتالي هذه كلها تريد أن تفرض المقاطعة والجوع على الشعب الإيراني.
1: شكرا لك سيد صدقيان، وشكرا لك سيد جوي هود على هذه المشاركة. تغطيتنا متواصلة على رأس الساعة، إلى اللقاء. نبدأ بهذا الخبر، الأخبار العاجلة التي ترد تباعا.
3: أحداث تتسارع،
4: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
1: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
5: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر، بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
3: مشهد يتغير
6: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وطهران،
3: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
7: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
3: نلاحق ما يستجد.
8: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
3: ونواكب ما يحدث.
9: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
3: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
10: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
3: نبقى مع كل تطور.
11: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

0: جيت دخل كسر الباب، بلش فيها ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
1: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسال، الله ما معطيك لينا.
2: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
3: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد منذ النكبه.

0: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقاً لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
1: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن الولايات المتحدة قادرة على مواصلة الحصار على إيران طالما اقتضت الحاجة ذلك. في المقابل، قال محمد مخبر مستشار المرشد الإيراني إن الاستراتيجية الحاسمة للمرشد والتي تقضي بالانتقال لحرب هجومية في حال عدم تحقق شروط إيران ستؤدي لتغيير معادلات القوة في العالم. من جهته، قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إنه لا يمكن لأي سفينة العبور الآمن من مضيق هرمز دون إذن وإشراف إيرانيين. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن بلاده تسيطر على مضيق هرمز سيطرة تامة، وأعرب عن اعتقاده أنها ستحتفظ بالسيطرة الكاملة عليه. في قطاع غزة، قالت وزارة الداخلية إن مدير شرطة محافظة غزة اغتيل إثر قصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبته على شارع الرشيد جنوب غربي مدينة غزة. وأفادت مصادر في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس بأن فلسطينيا ثانيا استشهد بقصف من مسيرة إسرائيلية على حي الأمل غربي خان يونس. وفي الضفة الغربية، أفادت مراسلة الجزيرة باقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال قرية قصرى بقضاء نابلس شمالي الضفة. في لبنان، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن حديث وزير الدفاع الإسرائيلي عن بقاء قواته جنوبي لبنان غير مقبول ويناقض اتفاق الإطار. معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أهلا بكما. نبدأ معك فادي، في ضوء هذه الحرب الكلامية بين واشنطن وطهران بخصوص السيطرة على مضيق هرمز، تأتي أخبار إرسال حاملة طائرات واشنطن محل إبراهام لينكولن، ماذا في التفاصيل والدلالات؟
2: نعم، هذا الخبر الذي نشرته أولا صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين، أبلغنا مسؤول أمريكي أنه يأتي في إطار المداورة العادية، وذلك من أجل أن تحل محل حاملة الطائرات USS لينكولن. نتذكر أن هذه الحاملة USS لينكولن بدأت انتشارها منذ نحو أكثر من 8 أشهر، وهي شاركت في هذه الحرب على إيران في إطار عمليات مكثفة، إن في إطار عمليات القصف أو أيضا في عمليات التصدي للهجمات الإيرانية في المنطقة عبر المسيرات والصواريخ. وهذا الانتشار يضع الكثير من الضغوط حقيقة على طاقمها المكون من نحو 5000 بحار وطيار، وفضلا عن جنود الصيانة حيث يكون على متنها سرب للطائرات أيضا يقوم بالعمليات، بالإضافة إلى المدمرات وطرادات الصواريخ المرافقة لها، بمعنى أن هناك مجموعة ترافق هذه الحاملة. وذلك في ظل تقارير بدأت أولا عبر الصحافة الأمريكية عن سوء الوضع على متن الحاملة، خصوصا أنها لم تتمكن خلال الفترة الماضية ولنحو تقريبا 200 يوم من القيام بأي زيارة إلى الموانئ في المنطقة بحكم حدة العمليات وأيضا خوفا بطبيعة الحال من استهدافها، وبالتالي طاقم هذه الحاملة موجود في البحر في ظل عمليات مكثفة طوال هذا الوقت. هناك تقارير حول سوء الأوضاع على متنها، الشح في الأغذية وغيرها من الأمور، وصولا إلى أن الكونغرس طالب من وزارة الحرب أن تقدم إيضاحات حول حقيقة الوضع على متن هذه الحاملة. وبالتالي تأتي هذه الخطوة عمليا من ناحية في إطار المداورة، ولكنها أيضا تكشف عن جانب جانب آخر من هذه الحرب، رغم كل ما تقوله إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها تمسك بكل الأوراق، إلا أن هناك تداعيات حقيقية سواء على مستوى الجهوزية، ولكن وكما أشرنا التقارير السابقة كانت تتعلق بانخفاض حاد في اعتاد عسكري مهم يتعلق بالصواريخ الدفاعات الجوية، ولكن أيضا الصواريخ الدقيقة. ثم يأتي هذا الموضوع أيضا ليشير إلى الإرهاق الذي تعاني منه القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة، وبالتالي يأتي هذا الأمر في إطار المداورة. لكن الولايات المتحدة سوف تبقي على حاملتي طائرات في المنطقة، حاملة طائرات USS بوش سوف تحل محل حاملة طائرات لينكولن، وهناك أيضا الحاملة فورد، وذلك في إطار منح الرئيس الأمريكي خيارات عسكرية لإيران، ولكن أيضا في إطار تشديد الحصار على الموانئ الإيرانية.
1: وبخصوص الوضع في مضيق هرمز، ما الإيضاحات التي تقدم أمريكيا بخصوص هذه السيطرة التي تتحدث عنها واشنطن في مقابل نفي إيراني تام لذلك؟
2: نعم، هذا تحول في الخطاب الأمريكي على الأقل هذا الأسبوع، وإن كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواجهة الإجراءات التي سبق لإيران أن قامت بها في مضيق هرمز في رد على الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها، هو فرض حصار على الإجراءات الإيرانية في السابق، ثم أعاد فرض هذا الحصار بعد مذكرة التفاهم في أعقاب جولة التصعيد الأخيرة في يوليو الماضي. الرئيس الأمريكي يعتبر أنه هو من يسيطر على المضيق بحكم تنفيذ البحرية الأمريكية حصارا على الموانئ الإيرانية، والذي يمنع عمليا حركة المرور إلى هذه الموانئ ومنها، وبالتالي يشدد الخناق على إيران، في حين يقول الرئيس الأمريكي أن حركة الملاحة مفتوحة أمام الجميع وإن بمستويات أقل من السابق، وأن القوات الأمريكية تعمل على توفير مسار آمن للسفن الراغبة بالعبور من خلال توفير مظلة جوية ومن خلال التنسيق معها، حيث تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أنها سهلت عبور أكثر من 1000 سفينة منذ أيار مايو الماضي، بينما تقول وزارة الطاقة الأمريكية أنه على مدى الأسبوع الماضي عبر مضيق هرمز نحو 9 ملايين برميل نفط يوميا بمعدل يومي. لكن مسألة السيطرة على المضيق تتعلق أساسا بإعادة تشكيل الرأي العام، خصوصا في ظل الأسئلة الملحة عن نتائج هذه الحرب، وأيضا عدم القدرة حتى هذه اللحظة على ممارسة ضغوط عسكرية كافية تؤدي إلى إعادة أو تجبر إيران على إعادة فتح المضيق، رغم تلويح الرئيس الأمريكي بضربة غير مسبوقة على إيران منذ الحرب العالمية الثانية كما قال. وبالتالي الانتقال للحديث عن مضيق هرمز، يحاول الرئيس الأمريكي يقول هو من يملك مفاتيح الحل، وهو من يتحكم بالوضع في الوقت الراهن، وإن كان الانتقال من الحديث عن آجال محددة والتفاؤل بقرب التوصل إلى الاتفاق وتهديد إيران بالقوة العسكرية إن لم تقم فورا بفتح المضيق بدون أي عوائق، انتقل الآن إلى الحديث عن إجراءات اقتصادية مع الإبقاء على الخيار العسكري إذا حاولت إيران أن تفعل أي شيء لتغيير الواقع في مضيق هرمز كما يقول الرئيس الأمريكي، وفي ظل غياب أي تصريحات علنية من البيت الأبيض أو إجابة حتى على الأسئلة التي نطرحها على البيت الأبيض فيما يتعلق بآفاق التفاوض مع الجانب الإيراني أو من خلال الوسطاء من أجل التوصل إلى تسوية تتعلق بمضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور، مراسلنا من البيت الأبيض. بابا ولد حرمة، إيران ما تزال تتمسك بورقة مضيق هرمز، هي تنفي تماما السيطرة الأمريكية عليه وتقول إنه لا يمكن لأي سفينة العبور دون إذن من إيران. ماذا في آخر المواقف الإيرانية بهذا الخصوص؟
3: نعم، المواقف الأمريكية صارمة حازمة بشأن مضيق هرمز والسيطرة عليه. يقول المسؤولون الإيرانيون إنه ما من سفينة تجارية ولا ناقلة نفط يمكنها عبور هذا المضيق بأمان إلا بإذن وإشراف من السلطات الإيرانية. ذاك ما جاء على لسان المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، وهو الهيئة التنسيقية بين مختلف التشكيلات وطبقة العسكرية في إيران. الناطق باسم مقر خاتم الأنبياء يؤكد أيضا أن إيران تراقب ما يجري في المنطقة، تحركات من يصفهم بالأعداء الأمريكيين والصهاينة، ويقول إن بلاده لن تتردد قيد أنملة في إحقاق الحق في الدفاع عن الأراضي الإيرانية، عن المصالح الإيرانية، وفي مقدمتها مضيق هرمز. ومضيق هرمز بالنسبة للمسؤولين الإيرانيين وفق تصريحاتهم في اليومين الأخيرين هو محور القوى الجيوسياسية لطهران، بمعنى أنه يشكل الورقة الأهم، النقطة الأكثر محورية في هذا النزاع، في هذا التنازع على السيطرة عليه. يقول المسؤولون الإيرانيون إن السيطرة عليه تمنحهم موقفا تفاوضيا قويا، تمكنهم من تقديم وجهة نظرهم من الدفاع عن مصالحهم. ذاك ما يؤكده المسؤولون الإيرانيون من مختلف المستويات العسكرية والسياسية والدبلوماسية. بالنسبة للمفاوضات ومحاولات إعادة إطلاقها، يبقى المسؤولون الإيرانيون حذرين جدا فيما يتعلق بهذه المبادرة الباكستانية، بهذه الزيارة التي قام بها وزير الداخلية الباكستانية الذي حل أول أمس بطهران وبمدينة مشهد، والتقى كذلك عددا من المسؤولين الإيرانيين من بينهم وزير الخارجية الإيراني. لا يقدم المسؤولون الإيرانيون أي تفاصيل بشأن النقاط والتفاصيل المتعلقة بأي مبادرة باكستانية محتملة لحلحلة الوضع القائم، لإعادة العمل ربما بمذكرة التفاهم، بتمديد المهلة التي نصت عليها والتي تنتهي في غضون أيام قليلة. يبقى إذن المسؤولون الإيرانيون حذرون إزاء هذه النقطة المتعلقة بالتفاوض بالوساطات، بجهود الوساطة، لكنهم صريحون جدا فيما يتعلق بتأكيد سيطرتهم على مضيق هرمز. يصفون التصريحات الأمريكية في هذا الخصوص بالادعاءات الكاذبة والزائفة، ويقولون إنها تأتي بعد فشل المحاولات الأمريكية في تغيير واقع الأمر في إيران وفي سيطرة طهران على مضيق هرمز، الذي يشكل كما أشرنا بالنسبة للمسؤولين الإيرانيين ورقة مهمة جدا، إذ يقدمون مقترحاتهم، إذ يصرون على ضرورة تلبية بعض الشروط من أجل فتح المضيق، ألا وهي مثلا وقف العقوبات الاقتصادية، رفع التشبيد كذلك عن الأموال الإيرانية في الولايات المتحدة وفي الدول الغربية. يؤكد هؤلاء المسؤولون أن سيطرتهم على مضيق هرمز باقية حتى تحقيق هذه المطالب والاستجابة لهذه الشروط، نعم، والإيفاء بها كما يقولون، ويؤكدون استعدادهم عسكريا لأي تهديد محتمل ضد الأراضي الإيرانية لا سيما باتجاه مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك بابا ولد حرمة مراسلنا من طهران. معنا الآن من أوهايو العقيد المتقاعد الدكتور بيتر منصور الخبير بشؤون الأمن القومية الأمريكي، ومعنا من طهران ضيفنا الدكتور محسن فرخاني الباحث المختص في العلاقات الدولية. أهلا بكما. نبدأ معك دكتور بيتر. استبدال حاملة طائرات USS لينكولن بجورج واشنطن في هذا التوقيت، هل يحمل أي دلالة عسكرية استراتيجية باعتقادك، أم هو فقط استبدال روتيني بالنظر إلى أن حاملة طائرات USS لينكولن ظلت فترة طويلة في البحر في المنطقة؟
4: هذا إجراء روتيني اعتيادي، فناقلات الطائرات لا يمكنها أن تبقى سوى لفترة محددة قبل أن يتعب الطاقم وتكون بحاجة إلى صيانة في المرفأ، وبالتالي تأتي حاملة الطائرات جورج بوش لتستبدلها وتستمر العمليات على هذا الأساس.
1: دكتور فرخاني، الإبقاء على قوة حاملة طائرات في مسرح الشرق الأوسط طبعا هذا أمر اعتادت عليه إيران طوال الفترة الماضية في ضوء هذا التصعيد والضغط العسكري والآن الاقتصادي كذلك على إيران، لكن ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لإيران؟
4: مساء الخير وشكرا على الدعوة. أود القول إن إيران هي على وشك الدخول

0: قولي في حرب شعواء ضد الجيش الأمريكي الإرهابي. السبب الذي لم أو الذي جعل إيران لا تدخل حتى الآن فهو موضوع حرب الاستنزاف. إذا الصوت يتقطع من المصدر. بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية وانتشار القوات العسكرية. نحن نذكر الضحايا الذين سقطوا خلال المواجهات من الجانب الأمريكي. كذلك ترامب يدرك هذه الاستراتيجية ويعرف نقاط الضعف الأمريكية، وهذا كله يثير استياءه، وبالتالي هو يلجأ باستمرار إلى ترويج سرديات مضللة فيما يتعلق بالسيطرة على مضيق هرمز أو المفاوضات الوهمية مع إيران. يحاول إذن أن يسيطر على الأسواق من خلال هذه الروايات الملفقة، وقد أدركت الأسواق هذا الغش وهذه الممارسات المضللة. الوقت ليس لصالح الولايات المتحدة، ولكنها تصر على تصوير هذا الواقع المشوه، وعليه نرى، أو من هذا المنطلق نرى تغيير لهذه الحاملات، لأنهم قد خسروا هذه أو حس الابتكار العسكري.
1: دكتور بيتر، سياسة الضغط العسكري القصوى والضغط الاقتصادي كذلك، ما الذي يجعل إدارة ترامب تعتقد أنها ناجعة مع إيران في ضوء أن إيران حتى الآن لم تتراجع، وإنما هي ما تزال تريد فرض شروطها لا سيما في مضيق هرمز؟
0: واضح أن عمليات القصف لم تنجح في حمل إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. أعتقد أن الإدارة الأمريكية الحالية تعتمد على سياسة الضغوطات الاقتصادية، الحصار البحري على الموانئ والمرافق الإيرانية، منع إيران من تصدير نفطها. وعلى الرغم مما تفضل به ضيفكم من طهران، فلهذا الحصار تأثير كبير سيء على الاقتصاد الإيراني. نتحدث عن تضخم بمعدل 80%، ضآلة توفر السلع إلى ما هنالك. تعتبر الإدارة الأمريكية أن الوقت لصالحها وأن الاقتصاد الإيراني سوف ينهار قبل أن يعاني الاقتصاد العالمي من أي مضار بسبب سعر النفط. لا بل أن سعر النفط قد استقر على الرغم مما يحصل من مستجدات في الشرق الأوسط، وبالتالي سوف تنتظر الإدارة الأمريكية وسوف نتكيف مع الوضع وسوف ننتظر تبلور الأمور. إذن كل من الطرفين يعتبر أن الوقت لصالحه، وبالتالي النزاع مستمر.
1: النزاع مستمر، الضغط الاقتصادي مستمر على أشده. دكتور فارخاني، تأثير كبير حسب التقارير الاقتصادية، واشنطن تراهن على هذا المعطى. في المقابل إيران على ماذا تراهن لتتجاوز هذا الضغط الاقتصادي وهذا الخنق الاقتصادي الكبير؟
2: You know, this is a repeating.
0: أعتقد أن هذا تكرار لسوء الحسابات الأمريكية. ففي آخر 47 عاماً كان هناك أمل بانهيار الاقتصاد الإيراني، ولكن هذا لم يحصل ولن يحصل. فالاقتصاد الإيراني صار محصناً إن صح القول ضد هذا النوع من الضغوطات، وبالتالي لم تعد هذه العقوبات فعالة كما كانت من قبل. كذلك بالنسبة إلى الحصار البحري الأمريكي، إيران قادر على التصدي له عسكرياً.
2: brutal military and scale imminent move by the Islamic Republic of Iran to dismantle America.
0: إذن هناك جهود إيرانية من أجل التصدي لهذه القطع البحرية العسكرية الأمريكية الموجودة في بحر عمان. الحصار إذن هو أقصى ما يمكن للولايات المتحدة أن تأمل أن يكون فعالاً.
1: طيب دكتور بيتر، مع استمرار هذا الوضع على حاله، اللافت أن مصداقية الرواية الأمريكية تتضرر بشكل كبير. هناك من يرى بأنها تصاب في مقتل بدليل أن كل مرة يتحدث فيها ترامب عن أن الوضع قد حسم للجانب الأمريكي، أن السيطرة باتت تامة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. إيران تنفي ذلك بتصريحات وبالوضع كذلك على المضيق. إلى أي مدى قد يؤثر ذلك على الموقف الأمريكي بالمجمل؟
3: No, it won't. This is President Trump.
0: كلا، هذا لن يؤثر على الوضع الأمريكي. نتحدث هنا عن الرئيس ترامب، وغالبا ما يخرج بتصريحات ربما يعتقد أنها صحيحة ولكنها قد لا تكون صحيحة، وهو يعتبر أنه بمجرد نقل الوقائع كما يراها هو يأمل أن تصير حقيقة. كلنا نعلم أنه ليس هناك سيطرة لطرف واحد على المضيق. يمكن الطرفين منع السفن من العبور، وعليه هناك سيطرة سلبية، إن صح القول، لكل من الطرفين. ليس هناك طرف يسيطر أكثر من الآخر.
1: ولكن هذا ما لا يقوله ترامب وهو الرئيس الأمريكي. هل نفهم من كلامك أنه مسموح لترامب بأن يقول أي موقف، أي تصريح، حتى وإن كان خاطئ ومخالف للواقع؟
0: ويفعل ذلك مرارا وتكرارا. فهذا دونالد ترامب يقول الكثير من الأشياء التي ليست صحيحة، نحن نعلم ذلك. وفي هذه الحالة هو بكل بساطة يتصدى لإيران التي تدعي أنها تسيطر على المضيق، ونحن نعلم أنه ليس هناك سيطرة من أي من الطرفين.
1: دكتور فرخاني، وإن كانت إيران تؤكد بأن لديها الكلمة العليا في مضيق هرمز، لكن التواجد الأمريكي العسكري هناك، تعدد المسارات كذلك، مسار أمريكي عسكري، مسار عماني، إلى أي مدى يضعف ذلك هذه الورقة، الورقة التي طالما تمسكت بها إيران وهي ورقة المضيق؟
0: إذا نرى الكثير من البوستات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكثرتها دمرت المصداقية الأمريكية. مرة أخرى نرى خبرا مضللا وسردية خاطئة. فإذا قمنا بالتحقق من حركة الملاحة عبر أحد المواقع الخاصة بالتحقق من حركة البحار، أمكننا أن نفهم ما الذي تصر عليه إيران من ممر. إذا رأينا الجانب الآخر، رأينا مرورا للكثير من السفن الأخرى. عادة يكون هناك بعض الممارسات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسرديات مضللة، ولكن ماذا عن الولايات المتحدة في هذه الحالة؟
1: طيب دكتور بيتر، وزير الحرب الأمريكي قال قادرون على الاستمرار في مواصلة الحصار على إيران طالما اقتضت الحاجة لذلك. باعتقادك، ما شكل وطبيعة الحصار الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة المقبلة في حال ما إذا استمر الوضع على حاله؟
0: هذا ما يعرف بالمصطلحات البحرية على أنه حصار عن بعد، حيث أن السفن تكون موجودة في بحر العرب ولكنها تقوم بمراقبة الحركة عبر المضيق. لا أعرف على أي كوكب يعيش زميلنا الإيراني، ولكن نتحدث عن قلة قليلة من السفن التي مرت في الأسابيع الأخيرة عبر المضيق مقارنة بالمئات قبل الحرب، وهذا يظهر مدى فعالية هذا الحصار. إذن هناك الكثير من القدرة العسكرية الأمريكية والسيطرة، وهي والجيش الأمريكي قادر على عرقلة المضيق طالما أن الرئيس يعتبر ذلك ضروريا، ولكننا نأمل أن يجتمع الطرفان على طاولة المفاوضات إذ يتألم كل منهما من العقوبات أو من التبعات الاقتصادية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور بيتر منصور، الخبير بشؤون الأمن القومي الأمريكي، حدثنا من أوهايو. الشكر لضيفنا من طهران دكتور محسن فرخاني الباحث المختص في العلاقات الدولية. إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث قالت حركة حماس إن اغتيال مدير الشرطة المدنية بمحافظة غزة استمرار لجرائم الاحتلال ومحاولته البائسة لبث الفوضى والفلتان. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية، أهلا بك شادي، نرصد معك جديد الوضع في القطاع في ضوء هذا التصعيد الإسرائيلي المستمر آخر حلقاته، إذن اغتيال المسؤول مدير الشرطة في قطاع غزة.
4: بالفعل وسيلة، بعد أيام من توقف الغارات الجوية على قطاع غزة عادت من جديد سياسة الاغتيالات في القطاع. منذ أمس نفذ الجيش الإسرائيلي عبر مسيراته عملية اغتيال أحد عناصر حركة حماس في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وفي هذا اليوم أيضا نفذت المسيرات الإسرائيلية عملية اغتيال جديدة لتستهدف هذه المرة مدير شرطة محافظة غزة العقيد جمال أبو كميل على طريق الرشيد الساحلي في مدينة غزة أثناء سيره بمركبته برفقة اثنين من مرافقيه اللذين أيضا أصيبا في هذه العملية الجديدة. وزارة الداخلية في بيانها أكدت عملية الاغتيال وإصابة اثنين من مرافقي أبو كميل في هذا الاستهداف، وقالت إن هذه الجريمة الجديدة تؤكد إصرار الاحتلال على مواصلة استهداف عناصر الشرطة ومفاصل العمل الشرطي المدني في قطاع غزة في إطار محاولة إحداث الفوضى من جديد في قطاع غزة في ظل سياسة الاغتيالات المستمرة. هذه العملية الجديدة تأتي أيضا بعد أقل من 3 أسابيع على عملية اغتيال نفذتها المسيرات الإسرائيلية، استهدفت من خلالها مدير شرطة أيضا شمال مدينة غزة، وقبلها أيضا مدير شرطة مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، واستشهاد 6 من عناصر وضباط الشرطة في قطاع غزة. حركة حماس أيضا في بيانها أدانت هذه الجريمة الجديدة وطالبت الوسطاء بالتحرك الفوري والضغط على الاحتلال وإجباره بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر من العام الماضي. على الأرض إسرائيل لازالت ماضية في خروقاتها منذ توقيع هذا الاتفاق رغم توقف الغارات لأكثر من 10 أيام، لكنها عادت وبقوة في هذا اليوم. تستمر أيضا في عمليات القصف المدفعي وعمليات النسف وإطلاق النار في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. في جنوب القطاع أيضا نفذت المسيرات الإسرائيلية عملية أيضا استهداف للفلسطينيين في حي الأمل غربي مدينة خان يونس، وأسفر ذلك عن إصابة 2 من الفلسطينيين واستشهاد فلسطيني آخر، وأيضا من بين المصابين طفل وصلوا إلى مجمع نصر الطبي في مدينة خان يونس. في أيضا وسط القطاع استمر الجيش الإسرائيلي بعملية القصف المدفعي على مخيم البريج وسط قطاع غزة في الأحياء الشرقية من مدينة غزة الشجاعية والتفاح، أيضا تشهد عملية نسف مدفعي قصف مدفعي ونسف لمنازل الفلسطينيين وإطلاق النار من قبل الآليات الإسرائيلية والمسيرات الإسرائيلية التي لازالت تحلق بشكل ملحوظ في أجواء مدينة غزة والتي عادت من جديد لتستهدف الفلسطينيين، وهناك تخوف لدى الشارع الفلسطيني من عودة هذه السياسة وبقوة في قطاع غزة بعد توقفها بحظر في القطاع لمدة لا تزيد عن 10 أيام. عادت إسرائيل لتنفيذ هذه السياسات من جديد لتستهدف هذه المرة مدير شرطة محافظة مدينة غزة العقيد جمال أبو كميل الذي استهدفته إسرائيل قبل قليل أو عصر هذا اليوم على شارع الرشيد في مدينة غزة. وسيلة،
1: شكرا جزيلا لك شادي شامية مراسلنا من مدينة غزة. معنا من خان يونس إياد القرى الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من القدس الدكتور محمد هلسة

0: الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، أهلا بكما. سيد إياد، تصعيد الإسرائيلي مستمر في قطاع غزة، لكن عودة هذه الاغتيالات والاستهدافات بحق مسؤولية الشرطة، ما دلالاته وكيف يمكن أن نفهمه؟
1: أسأل الله أوقاتكم وسيلة ودكتور محمد والجمهور. يقرأ فلسطينيا أن إسرائيل عادت لسياسة الاغتيالات، وسواء كانت على صعيد الاستهدافات كأشخاص، ونحن نتحدث عن مسؤول في الشرطة الفلسطينية محافظ مدينة غزة، وأيضا أحد كوادر كتائب القسام. هذا يعني أن إسرائيل تريد أن تقول أن هذه السياسة مستمرة، وأن كل ما قيل حول تفاهمات سرية أو تحت الطاولة ما بين مجلس السلام والولايات المتحدة من جهة ونتنياهو من جهة أخرى، هذه غير صحيحة. واضح أن إسرائيل تريد أن ترسي أنها لم تتوقف عن سياسة الاستهدافات حتى لو كان هناك اتفاق أو بدون اتفاق. الجانب الآخر، أيضا إسرائيل تريد أن تواصل سياسة استهداف مسؤولي الأجهزة الحكومية الشرطية في غزة. هي عمليا الآن يمكن القول أنها اغتالت غالبية قيادات الشرطة في قطاع غزة. خلال الأسابيع الماضية استهدفت غالبية المحافظي الشرطة، والذين يقومون بدور مهم على الصعيد المجتمعي في حفظ الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني وعدم إحداث فوضى. وأيضا إسرائيل تريد من ذلك إحداث فوضى بشكل مباشر فيما يتعلق باستهداف الكوادر الشرطية. الجانب الآخر، أيضا باستهداف كوادر من كتائب القسام، أيضا على الرغم من أنه إسرائيل قبل قليل أو الجيش الإسرائيلي قال أنه استهدف من كان يشكل خطر بالنسبة لإسرائيل، على الرغم من أنه الاستهدافين كانوا غرب مدينة غزة وغرب مدينة خان يونس، ولم يكونوا قرب المناطق الصفراء، وأيضا لم يسجل أي خروقات فلسطينية خلال الأشهر الماضية. فبين حين تحدث أن إسرائيل تقول أن هناك تخطيط لشن هذه العمليات، لذلك ما تقدمه إسرائيل أو ما تقوم به إسرائيل هو جزء من ابقاء حالة التوتر في قطاع غزة، عدم شعور الفلسطينيين بالأمان. عمليا هي واصلت سياسة الاغتيالات، أيضا خلال اليومين الأخيرين وخاصة أمس استهدفت المواطنين قرب المنطقة الصفراء. لم تحدث تغيير على سياسة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وبقيت دون الحد الأدنى الذي كان قبل 10 أيام. هذه إسرائيل، هذه السياسة هي سياسة ممنهجة تريد إبقاها إسرائيل موجودة بعيدا عن الوسطاء وبعيدا عن مجلس السلام والولايات المتحدة.
0: ونحاول فهم ما تريده إسرائيل من قطاع غزة. دكتور محمد هلس، كما قال دكتور القرة، إسرائيل اغتالت غالبية قيادات الشرطة في قطاع غزة، برأيك لماذا؟
2: التحية لك يا أستاذة وسيلة وللدكتور إياد وللسادة المشاهدين. طبعا هذه الاغتيالات جزء من أدوات الردع والحرب، والتي تسوقها للمجتمع الإسرائيلي بأنها تأتي للقضاء على حماس وجلب الأمل للإسرائيليين واستكمال المهمة التي يقول نتنياهو بأنها الوصول إلى النصر المطلق بإخلاء القطاع من حماس وتفكيك حكمه. لكن عمليا الهدف الذي لا تعلنه إسرائيل هو إبقاء القطاع نهبا للفوضى وحالة الإنهاك الذي يعيشها، وبالتالي عدم إدخال أو البدء في موضوع تشافي القطاع وتعافيه من آثار الحرب. اغتيال قادة الشرطة يهدف إلى استمرار خلق الفوضى والبلبلة، وربما يعني حالة أمنية تسود فيها الفوضى. هذا يخدم المقاربة الإسرائيلية، بالإضافة إلى ظروف الناس القاسية، أنه حينما تسود الفوضى هذا يدفع باتجاه كثير من ربما التململ وربما تحقيق الهدف النهائي، لأنه كلما ضاقت الدائرة على الناس كلما فكروا في حلول في محاولة للخلاص من هذا الأمر، وكلما حشروا في الزاوية. لكن دعيني فيما يخص المنطق الإسرائيلي في التعاطي من هذه مع هذه المسألة أشير إلى يعني أمر مهم ولا بد أن نضع السادة المشاهدين فيه، أنه نتنياهو لا يتناقض مع نفسه فيما يمارسه. هو عمليا لم يوافق على خطة السلام، أبدى رفضه الكامل بالمطلق لها. هو عمليا لم يقل بوقف الاغتيالات، وقال بتقييد الاغتيالات، ثم هو يعني منذ أعلن عن وقف أو رفض هذا الاتفاق حتى اللحظة لم يخرج طرف من الولايات المتحدة من رئيسها إلى كل أركان الإدارة ليتخذ موقفا ضد نتنياهو فيما يتعلق بسلوكه. والآن المفتي يفترض أن الولايات المتحدة التي تعتبر بين هلالين هذه الاغتيالات خرقا للاتفاق من طرف إسرائيل، نحن نتوقع على الأقل، وأنا هذا أستبعده، أن تخرج الولايات المتحدة أو أحد من طرفها ليقول بأن إسرائيل تمارس خرقا لوقف إطلاق النار ولتعهداتها والالتزاماتها. هذا لن نسمعه، لأننا لم نسمعه على امتداد 8 أشهر من اتفاق وقعت عليه إسرائيل والتزمت بالالتزامات التي كان من المفترض نظريا التزمت بالالتزامات التي كان من

المفترض أن تلتزم بها، فيما ذهبت إلى كل الخروقات من حيث السيطرة العسكرية على الأرض، من حيث الاغتيالات وتقييد إدخال المساعدات وقتل الناس يوميا، ولم تخرج الولايات المتحدة لتقول كلمة واحدة تجاه هذه الخروقات. إذن نتنياهو مطمئن إلى أن مقاربته عمليا هي بالنسبة للولايات المتحدة لم تشكل

0: مثل هذه الممارسة؟
1: سيدي ياد القارة، إبقاء القطاع مكانا للفوضى إذا كان هذا هو هدف إسرائيل كما قلت أنت وكما قال كذلك الدكتور محمد هلسة، إلى أي مدى بالتالي تكون إسرائيل قد نجحت في ذلك في ضوء سياسات الاغتيالات المستمرة هذه والقصف الممنهج وكل العمليات العسكرية التي ما تزال تقوم بها وبكل أريحية في القطاع؟
2: هي ذات وسيلة، هي ذات بعدين. البعد الأول، تنجح إسرائيل لا شك اغتيال قيادات الأجهزة الأمنية والشرطية أصحاب الخبرة الطويلة والسنوات من العمل الشرطي وفهم للطبيعة الأمنية لقطاع غزة، وهذا بجعلهم يحصن المجتمع الفلسطيني بشكل كبير جدا، خاصة في وجه الميليشيات التي شكلتها إسرائيل، ونجحوا في ذلك، وهذا ما جعلهم هدف دائم لإسرائيل. الجانب الثاني، بنفس الوقت هناك أفراد منهم أيضا نجحوا في أن يستمروا أن ينجوا من الاستهدافات الإسرائيلية، أيضا استطاعوا أن يواصلوا هذا العمل رغم أن جميعهم يعرفون أنهم هو في دائرة الاستهداف، وهذا جزء منه يمكن أن نسميه حالة ثورية، حالة وطنية، انتماء شرطي بشكل أو بآخر لإبقاء هذه المنظومة. نحن نتحدث عن عمليات قتل طالت كل يعني مستويات الأجهزة الأمنية، أفراد أجهزة أمنية، حالات قتل واسعة لأفراد الأجهزة الأمنية في محاولة لتقويض المنظومة الأمنية في قطاع غزة. نجحت إسرائيل في بعض القضايا وفشلت في كثير منها لأسباب لها علاقة أيضا بالمجتمع الفلسطيني الذي لا زال يرى أن الشرطة هي عنوان لمواجهة الفوضى وعنوان لمواجهة الميليشيات، لأن التكتل المجتمعي والرؤية المجتمعية قائمة على الفلسطينية في غزة قائمة على فكرة نبذ أي تدخل لإسرائيل أو استهداف لإسرائيل لأي قطاع من قطاعات المجتمع وخاصة الشرطة. لذلك هذه الحالة تعززت مع السنوات، تفشل إسرائيل في أن تقوض هذه المنظومة في مواجهة الميليشيات ومحاولة توسعتها، ولذلك فشلت إسرائيل في فكرة الميليشيات في قطاع غزة. الجانب الآخر، وبتقديري أن إسرائيل تريد أن في حال ذهبت لاتفاق بأي شكل من الأشكال تريد أن تسلم أي جهة تحكم قطاع غزة بدون أفراد شرطة، بدون منظومة شرطية، بدون منظومة حكومية تحكم قطاع غزة حتى تستطيع أن تتحكم فيها كما تشاء. لذلك هي ترى أن الطريقة المثلى للتخلص من هؤلاء هو اغتيالهم وقتلهم وعدم الذهاب إلى تطبيق ما جاءت به الوثيقة، والذي مرتبط بتصنيف هؤلاء الأشخاص بثلاث مستويات للتعامل معهم باللجنة الإدارية. وهذا بالمناسبة كان هناك تحريض إسرائيلي داخلي على اعتبار أنه كيف تقبل إسرائيل أن يكون هؤلاء أفراد الشرطة هم جزء من أي عمل لإدارة قطاع غزة مستقبلا، وتوجه لهم اتهامات بالعلاقة بالسابع من أكتوبر، على الرغم من أنه حتى إسرائيل لا تقول أن هؤلاء الأشخاص لهم علاقة بالسابع من أكتوبر. ومع ذلك حالة التحريض الموجودة خلقت جو عام من للأجهزة الأمنية الإسرائيلية لاستهداف هذه المنظومة.
1: طيب دكتور هلسة، يعني مع اقتراب الانتخابات في إسرائيل شهر أكتوبر المقبل، ما الذي نتوقعه باعتقادك بخصوص الممارسات الإسرائيلية بقطاع غزة على وجه التحديد؟
0: ربما أحيلك إلى ما قاله مصدر أمريكي في الخارجية الأمريكية قبل أيام، حينما قال نحن نتفهم أن نتنياهو محكوم ببعض الاعتبارات الداخلية المرتبطة بالموسم الانتخابي. هذا عمليا يقرأ في إسرائيل إلى أن الولايات المتحدة تتبنى المقاربة الإسرائيلية القائلة بأن يدي نتنياهو مغلولة ولا يستطيع أن يقدم تنازلات في موسم انتخابي، المزاج العام الداخلي فيه في إسرائيل لا يتساهل مع التسويات والتنازلات، وكل سنتيمتر يتخلى عنه نتنياهو في القطاع أو تنازل يبديه في القطاع يكلفه خسارة في صندوق الاقتراع. ولذلك هذه المنطقة هي منطقة الراحة بالنسبة لنتنياهو. لا أعتقد أن نتنياهو سيعتمد مقاربة العودة إلى المقتلة بصورتها القديمة، لأن هذا أيضا مكلف بشريا واقتصاديا ومكلف على صورة إسرائيل التي يحاول نتنياهو أن يعني يبيضها من خلال القول بأنه ملتزم وأن حماس هي التي تخرق الاتفاق. لكن هو لن يتنازل في موضوع السيطرة العسكرية وفي حرية العمل العسكري وفي إبقاء القطاع نهبا للفوضى ويعني حالة الإنهاك والإرباك التي خلقتها ظروف الحرب. هذه يعني منطقة سيحاول أن يقطع الوقت ويجره بها إلى ما بعد موسم الانتخابات. لكن كلما اقتربنا من صندوق الاقتراع سنشهد تصاعد وتيرة الاغتيالات وصيرة يعني العنف الإسرائيلي. ما نشهده في الضفة هو صورة مقاربة، لا هنالك حماس ولا هنالك سلاح، وسحبت وفق القيادة الفلسطينية.

0: كل الذرائع، ومع ذلك المشروع الاستيطاني يخرج يعني عن انضباطه، عن كل الضوابط الممكنة، يتمرد حتى على الجيش الإسرائيلي. فما بالك بما يجري في القطاع، بالقياس بأن هنالك حجة ما زالت لدى نتنياهو يقول بأن حماس موجودة. وأنت تلاحظين يعني التسريبات التي تجري من الإعلام الإسرائيلي عن نخب حماس التي تتدرب، أن حماس تستعيد بناء قوتها، هذا لخلق الشرعية لمعاودة استمرار الاغتيالات والانتهاكات الإسرائيلية
1: وهي مستمرة،
0: واستخدام القوة المفرطة
1: وهي
0: تجاه القطاع.
1: مستمرة في استخدام هذه القوة بأريحية تامة. سيد إياد القرة، أمام هذه الأريحية التي تتعامل بها إسرائيل في تنفيذ العمليات والاغتيالات والقصف وما إلى ذلك، ما الذي يدور في الشارع في قطاع غزة، وما مدى التخوف من مآلات الوضع هناك؟
2: أولا الواقع سيء جدا وصعب وكارثي أكثر، ومحاولة أحيانا بعض الخطوات التي تتم مثل ما تم خلال 10 أيام الماضية والذي أعطى انطباع وكأن الأمور في غزة تسير كما يجب، هذا عمليا عكس الواقع تماما، ويزيد مخاوف الشارع الفلسطيني. ما حدث خلال الساعات الماضية هو جدد المخاوف الفلسطينية لدى الجمهور الفلسطيني مما يحدث. كان هناك آمال، أو يمكن أن نسميها جزء من التفاؤل للشارع الفلسطيني بالذهاب إلى إمكانية مثلا انسحاب من المناطق الصفراء، وقف عمليات الاغتيال، تحسين الأوضاع الإنسانية وإدخال المساعدات وغيرها. الآن عمليا في لحظة إسرائيل تقتل هذه الآمال وتعيد الفلسطينيين للدائرة المغلقة الأولى، وهي حالة من البؤس، استمرار الوضع الإنساني الكارثي، وتصبح الحالة العامة وكأنه فقط أوقف عمليات الاغتيال وعمليات القصف، وهذا يعتمد كيف ستسير الأمور خلال الساعات القادمة. هناك خشية أن تكون هناك موجة من الاغتيالات تنفذها إسرائيل باستهداف خيام النازحين كما فعلت قبل 10 أيام، خلال 48 ساعة شنت عمليات اغتيال وقتلت 18 فلسطيني. يخشى أن تستمر هذه الحالة، ويبدو وكأنه تريد إسرائيل أن تجعل المواطن الفلسطيني يعيش حالة بعدم الاستقرار وعدم الأمان على طوال الوقت. هذه الأجواء بصراحة كانت موجودة خلال الساعات القادمة، يخشى أن تنعكس. الفصائل الفلسطينية موقفها واضح، أنه الضغط ثم الضغط ثم الضغط على الوسطاء الذين يبدو أنهم لم يعيروا اهتمام لهذه العمليات الاغتيال والقتل، وحتى الآن لم نرى رد فعل لا من مجلس السلام ولا من الدنوف ولا الولايات المتحدة حول اختراق إسرائيل لما تم التفاهم، أو على الأقل ما قيل أنه تفاهم تحت الطاولة. لذلك الجانب الفلسطيني الآن يتابع، قد تكون حركة حماس تجري اتصالات مع الوسطاء لمحاولة الضغط على عدم عودة سياسة الاغتيالات بشكل أو بآخر، لكن كما أصبح الانطباع العام أنه طالما الأمر يتعلق بالجانب الفلسطيني فهذا يعني أنه ميلدينوف لا يسمع ولا يرى، وهذا يعني أنه مجلس السلام لا يشاهد ولا يتابع ما يحدث، وكذلك الولايات المتحدة. هذه الحالة تسبب حالة من اليأس وحالة من الإحباط لدى الشارع الفلسطيني، حالة تراكمية، حتى أنه يصل إلى مرحلة أنه لا يصدق كل ما يقال وما يسمع، ويدرك تماما أنه إسرائيل ماضية في سياسة القتل، في سياسة أن لا تجعل غزة تعيش ولا تهنأ بأي أيام، حتى ولو كانت أيام قليلة من عدم عمليات تشييع الشهداء أو الجنازات أو ما شابه ذلك. وخلق هذه الأجواء على مدار الوقت بالنسبة للمواطن الفلسطيني هو أمر خطير، يراكم هذه الحالة لتصبح الحالة وكأنه لم يعد لديهم بصيص أمل في إمكانية الذهاب إلى أي شكل من أشكال الاتفاق حتى خلال فترة الانتخابات الإسرائيلية.
1: دكتور محمد هلس، بالحديث عن الموقف الأمريكي، كيف يعني ما هو معلن لا يبدو أنه كما ما هو في الحقيقة، نتنياهو كيف يتعامل مع هذا الموقف الأمريكي وهو الذي رفض تنفيذ بنود الاتفاقية بالكامل؟
0: أولا بالإشارة إلى ما هو معلن، أنا لم أسمع طرفا أمريكيا من رأس النظام السياسي في الولايات المتحدة، رئيس الولايات المتحدة، إلى كل الأطراف المتدخلة في الإدارة الأمريكية بالملف الغزي، أحدا منهم خرج يقول يعني أو يقدم موقفا فيه ملاحظات على رفض نتنياهو لهذه الخطة. كل التسريبات التي أتت عبر الإعلام الإسرائيلي وتحديدا من القناة 14 الإسرائيلية التي تعرف في المجتمع الإسرائيلي باعتبارها ماكينة الدعاية وبناء الأكاذيب لهندسة الوعي الداخلي الإسرائيلي، يراد أن يخلق في المجتمع الإسرائيلي صورة نتنياهو البطل القادر أن يتحدى الإدارة الأمريكية وأن يقول لها لا، وهو الوحيد الذي يستطيع أن يفعل ذلك في موسم الانتخابات، هذا يمنحه كثير من النقاط. لكن الرهان الإسرائيلي هو على واحدة من ثلاثة ردود ربما تلجأ إليها الولايات المتحدة. هل تقوم الولايات المتحدة بالخروج موقف علني تقول بأن نتنياهو خرق هذا التفاهم وهذه الخطة وتخرج موقف حاد تجاهه؟ هذا مستبعد، والتجربة علمتنا أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تذهب إلى الخروج بموقف علني حاد تجاه إسرائيل كما تفعل مع غيرها. الثاني أن تلجأ الولايات المتحدة إلى أخذ ملاحظات إسرائيل وتعيد الكرة مرة أخرى إلى ساحة الوسطاء وحماس وتعيد بناء المسودة مرة أخرى بحيث تأخذ ملاحظات إسرائيل، وأعتقد بأن هذا مستبعد. الثالث هو السكوت، وهذا الذي نشهده حتى اللحظة منذ أعلن نتنياهو رفض الخطة، وحتى اللحظة لم يصدر موقف من طرف الولايات المتحدة. الذي تراهن عليه إسرائيل اليوم الولايات المتحدة هو أن الضغط والقوة سيدفع حماس والوسطاء إلى إعادة النقاش والتسليم بالرغبات الإسرائيلية والشروط الإسرائيلية.
1: دكتور محمد هلس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية ضيفنا من القدس، شكرا جزيلا لك. الشكر لضيفنا من خان يونس إياد القرى الكاتب والمحلل السياسي. إلى تطورات الأوضاع في الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال قرية قصرى في قضاء نابلس. من جهته قال رئيس بلدية قصرى للجزيرة إن الاحتلال أغلق البلدة بالكامل، كما منع الحركة ونشر مئات الجنود لإخلاء البؤرة الاستيطانية. معنا من رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. ثروة، نرصد معك آخر التطورات في الضفة الغربية وتحديدا في بلدة قصرى.
3: هذه الأحداث المستمرة في بلدة قصرى وسيلة يصفها الفلسطينيون بالمسرحية، ولا يعلمون على أي واقع سيسدل ستارها. ما يجري في هذه القرية منذ عدة أيام، مستوطنون يحاصرون ثلاث عائلات فلسطينية اقتحمت صباح هذا اليوم بعد ردود فعل جاءت من الأمم المتحدة ومن الإدارة الأمريكية وأيضا الاتحاد الأوروبي لانتقاد بالغ لما قام به المستوطنون بمحاصرة العائلات وقطع خطوط الكهرباء والمياه عنها. وعلى مدار اليومين الماضيين قاد عسكريين كبار اقتحموا هذه المنطقة وقالوا أنهم سيعملون على إخلاء مجموعة قليلة جدا من المستوطنين. أكثر من 1000 جندي وفقا للمصادر المحلية اقتحموا هذه القرية التي أعلنت منطقة عسكرية مغلقة، بالإضافة إلى قرية جالود المجاورة، ويحظر على المستوطنون الدخول إليها. ولكن قبل هذا البث بدقائق تحدثت وسيلة مع عائلتين من ثلاث عائلات المحاصرة، تحدثوا للجزيرة وقالوا إن الوضع ازداد سوءا، بداية لأن قوات الاحتلال التي ادعت أنها تقوم بهذا النشاط العسكري بين قوسين لحماية سكان القرية من أي أحداث، هي قامت بإخلاء العائلات المحاصرة من منازلها، أي قامت بإبقاء المستوطنين في محيط المنازل، ولكن أيضا قامت باتخاذ منازل المواطنين المحاصرين سكنات عسكرية، وسمحت قبل ساعات قليلة فقط إلى عائلة واحدة وهي عائلة قصي أبو ريدي بالعودة إلى منزلها. وهذا ما أكده لنا. يقول قصي للجزيرة وهو صاحب المنزل المحاصر إن ما يجري مسرحية، وإن مجموعة قليلة من المستوطنين لا تستطيع قوات الاحتلال السيطرة عليهم وإبعادهم من المنطقة، بينما تستطيع أن تعتقل فلسطيني وتستخدم كل الوسائل لذلك حتى إن قام بفعل صغير جدا. وبالتالي يرى الفلسطينيون وأصحاب هذه المنازل الذين لا زالوا محاصرين والذين لا زالوا يتعرضون لاعتداءات من المستوطنين، والذين أكدوا للجزيرة أن المستوطنين يمرحون ويسرحون في محيط منازلهم أمام قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفي بعض الأحيان تكون هناك مطاردة ما بين الجيش وما بين المستوطنين وسيلة، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتغير الواقع على الأرض، إنما زاد حصار على هذه القرية بوجود مئات من عناصر قوات الاحتلال الإسرائيلي وتحويل عدد من المنازل لسكنات عسكرية. بالتالي يقول الفلسطينيون إن قوات الاحتلال عن طريق البيانات العسكرية وعن طريق ما يجري على الأرض ما هو إلا مسرحية وما هو إلا دعاية ترويجية لا تمت للواقع بصلة، وهذا ما ينفيه أصحاب البيوت المحاصرة، والذين يؤكدون أيضا ما تم تناقله في وسائل إعلام أجنبية أنه يوجد كهرباء، وما أكدوا للجزيرة لا كهرباء ولا ماء، وقطعها المستوطنون ولا يزالوا يستمرون في محاصرتهم.
1: شكرا جزيلا لك ثروة شقرة مراسلتنا من رام الله. الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة، ونسلط فيها ضوء على أحدث بيانات التضخم في تركيا الصادرة اليوم وسط تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة وأزمة هرمز. التفاصيل مع سهام أشطو.
4: شكرا وأهلا بكم إلى هذه النافذة الخاصة. رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم جراء تقلبات أسعار الطاقة، إذ تستورد البلاد ثلثي احتياجاتها من النفط والغاز والفحم، ما يجعل أي ارتفاع في الأسعار ينعكس على تكاليف الإنتاج والأسعار المحلية. ومن هنا أربكت تداعيات الحرب وما تبعها من أزمة مضيق هرمز حسابات مسؤولي السياسة النقدية في أنقرة. فقد رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم بنهاية هذا العام إلى 28% مقارنة ب 26% في تقديراته السابقة، في إشارة واضحة إلى تزايد صعوبة كبح موجة ارتفاع الأسعار وإعادة التضخم إلى المسار المستهدف البالغ 24%. وأقر محافظ البنك المركزي التركي فاتح قرهان بأن التقديرات السابقة للتضخم لم تعكس المسار الفعلي للأسعار، وأشار إلى أن مسؤولي السياسة النقدية بدأوا يلاحظون تباطؤاً في الطلب الاستهلاكي بدءاً من الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان وصولاً إلى مبيعات التجزئة، واعتبر أن هذا التراجع قد يساعد على استئناف مسار انخفاض التضخم. ويرى البنك المركزي أن تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي إلى جانب تقلبات أسعار النفط والغاز والمواد الغذائية أسهم في دفع توقعات التضخم إلى مستويات أعلى. إذا رصدنا مسار معدل التضخم في تركيا خلال السنوات الأخيرة نجد أنه بلغ 14.5% في عام 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا والتوسع في الإقراض المصرفي والضغوط على سعر صرف الليرة التركية. وفي العام الذي تلاه تفاقمت مشكلة التضخم حيث صعد إلى 36% بسبب التحول نحو سياسة خفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع ضغوط التكلفة العالمية وسلاسل الإمداد والتراجع في قيمة الليرة. في عام 2022 سجل مستوى قياسيا تجاوز 64% جراء صدمات أسعار الطاقة والغذاء الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية. واستمر المعدل عند هذا المستوى في عام 2023 مع إجراء الحكومة تعديلات كبيرة في الأجور والضرائب. وفي عام 2024 بدأ مسار الهبوط والانحسار التدريجي حيث انخفض معدل التضخم إلى نحو 44% بسبب سياسة التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بلغ 50%. واستمر التراجع خلال العام الماضي إلى مستوى 30% مع مواصلة سياسة التشديد النقدي برفع أسعار الفائدة وإعادة توازن سوق الصرف. معنا من أنقرة مراسل الجزيرة المعتز بالله حسن المعتز، كيف ترصد شعور المواطن التركي بهذا التضخم في حياته اليومية؟
5: هناك نقاط أولا يجب إشارة إليها سريعا قبل هذه النقطة التي سأتطرق لها، وهي أن رئيس البنك المركزي اليوم في كلمته أحال الموضوع موضوع رفع التوقعات في التضخم إلى ثلاث نقاط رئيسية، هو استمرار الحرب والتوتر في المنطقة، وأيضا أن هناك أسعار كان يجب أن ترفع وأجل هذا الأمر، وإضافة إلى رفع افتراض البنك المركزي بشأن تضخم الغذاء بحسب تصريحات نواب رئيس البنك التي عقبت هذا التصريح واستمعنا لها، يرون أن رفع هذا التوقع لا يعني أن هناك ضرورة للتدخل في السياسة النقدية أو استجابة من السياسة النقدية لهذا الرفع. في ما يتعلق بالسؤال المتعلق بشعور المستهلك، هناك بالتأكيد شعور بأن الأسعار هي تباطأت في الارتفاع في الفترة الحالية، ولكنها هي أساسا مرتفعة، وبالتالي إذا كان نسبة التضخم السنوي تناقصت إلى نسبة 31.75% فإن رفع المعاشات السنوي ربما بنسبة التضخم هو يعطي نتيجة للمواطن بحسب ما يقول كثير من المستهلكين بأنها ليست ذات فائدة. وبالتالي الحالة هنا في السوق التركية أن المواطن يشعر أن الأسعار نعم هي بدأت بالتباطؤ ولا تقفز كما كانت سابقا، ولكن أيضا هي أسعار غالية وخصوصا في سلة الغذاء. دحين نتحدث عن أسرة مكونة من 4 أشخاص، اليوم التكلفة الأساسية ربما لأسرة من 4 أشخاص هي بحدود 780 دولار تقريبا، 37 ألف ليرة تركية، والقدرة الشرائية حوالي 121 ألف ليرة تركية.
4: شكرا لك المعتز بالله حسن، مراسل الجزيرة من أنقرة، على كل هذه الإيضاحات. وأرحب من إسطنبول بسيلفا ديميرلاب، أستاذة الاقتصاد في جامعة كوتش ومديرة منتدى البحوث الاقتصادية بجامعة كوتش. أهلا بك. إذن محافظ البنك المركزي تحدث عن ما وصفه بإخفاق جزئي في تحقيق الأهداف السابقة للتضخم، إلى أي مدى يعد هذا اعترافا استثنائيا من بنك مركزي عادة ما يتجنب مثل هذه اللغة؟
6: إذا ما ألقينا نظرة على الرسائل فيما تعلق بشكل عام بالنسبة للتضخم وتراكم الصدمات التي جاءت نتيجة لأسعار الطاقة، لأن تركيا مستورد كبير للطاقة، ثم أيضا إفرازات ما يحصل في سلاسل الإمدادات والتضخم في أسعار المواد الغذائية، للأسف هذه هي مجالات ثانوية التي تؤثر في التضخم والتي ليس للبنك المركزي سيطرة مباشرة عليها. في مثل هذه الظروف على مستوى العالم، كل البنوك المركزية في العالم تحذر أنفسها الاستمرار في الارتفاعات في نسبة التضخم، لأن هذه موجة عالمية من موجات التضخم في العالم، وتركيا ليست إلا جزءا منها وتتلقى صدماتها كما الدول الأخرى.
4: والبنك المركزي التركي يربط الضغوط الجديدة بتداعيات الحرب مع إيران وتقلبات أسعار الطاقة. ما تقييمك لقدرة تركيا على مواجهة ضغوط التضخم المستوردة في ظل اعتمادها على استيراد الطاقة؟
6: البنك المركزي أعاد توقعاته بنسبة 0.2% من 26% إلى 28% للعام، وهي تبقى ضمن توقعات السوق. فكلنا طبعا بعد اندلاع هذه الحرب كانت هناك مراجعة للتوقعات. طبعا هذا يتماشى مع البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الرئيسية في العالم، نرى مثل هذه التعديلات. نحن نتوقع نعم في العام 2026 للأسف سيكون عاما بمعدلات تضخم مرتفعة. في بداية العام أنا كنت أتوقع 23%، أقول الآن ربما ستكون 30% نتيجة لهذه التغيرات في العالم.
4: وما السياسات المطلوبة لتخفيف العبء على كاهل المواطن مع استمرار ضغوط التضخم؟
6: فيما يتعلق بأسعار الطاقة، للأسف لا يوجد هناك الكثير مما يستطيع البنك المركزي عمله، ولكن الحكومة التركية من أجل حماية المستهلكين وخاصة في المنازل من تقلبات أسعار الطاقة، ولأن أسعار الغاز هي مدعومة في تركيا، لكن هذا لا يمكن أن يستمر إلى الأبد. لهذا السبب الحكومة تدريجيا قد تقلل من هذا الدعم، وما تحاول الحكومة والبنك المركزي عمله هو تفادي الزيادة في التضخم لتتجاوز توقعاتها من خلال تقييد وتشديد سياساتها النقدية. وأعتقد هذا في المؤتمر الصحفي هذا اليوم تبين ذلك، والبنك المركزي لاحظ أن منذ بداية الحرب في بداية مارس الماضي هم مارسوا هذه السياسة وسوف يستمرون في سياسة التشديد النقدي وبمراقبة التغيرات في الشرق الأوسط ليروا بأي اتجاه ستسير فيه الحرب. إذن هم يحاولوا حماية المستهلك وخاصة القطاع المنزلي من

0: تغيرات أسعار الطاقة وحماية السوق من إفرازات التضخم في العالم، وهم يمارسون عملهم على كلا الاتجاهين.
1: شكرا لك ضيفتنا من إسطنبول سيلفا ديميرلاب، أستاذة الاقتصاد في جامعة كوتش ومديرة منتدى البحوث الاقتصادية بجامعة كوتش. وبهذا نصل إلى ختام هذه النافذة الاقتصادية. عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: شكرا سهام، مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات في المنطقة. وفي هذه الساحة الساعة نفتح نوافذ من واشنطن وطهران وبيروت ورام الله. البداية من واشنطن وزميل هاشم أهل براء، إليك هاشم.
3: شكرا جزيلا لك وسيلة. أهلا بكم مشاهدينا إلى نافذتنا اليومية من العاصمة واشنطن. تحتزم الولايات المتحدة إرسال حاملة الطائرات USS جورج واشنطن إلى منطقة الشرق الأوسط لتحل محل حاملة الطائرات USS أبراهام لينكولن. وكانت تقارير إخبارية تحدثت عن محاولات انتحار على متن حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن التي يدخل طاقمها شهره التاسع في البحر بعد أن أمضى نحو 5000 بحار وعنصر من المشاة البحرية حوالي 250 يوما متتالية دون النزول إلى اليابسة. غير أن وزير الحرب الأمريكي هاكزيت قال إن التقارير حول الظروف على متن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن مضللة. في غضون ذلك أفادت صحيفتان أي في تايمز وستارز أند سترايبس المتخصصتان في الشؤون العسكرية بأن عدة محاولات للانتحار حدثت على متن حاملة الطائرات، وأعرب نحو 200 من أفراد عائلات الطاقم عن مخاوفهم بشأن أوضاع ذويهم على متن الحاملة. في الكونغرس طالب السناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال وزير الحرب بيت هاكزيث بإجابات بشأن الأوضاع على متن الحاملة، وقال إن التقارير عن الإرهاق وتدهور ظروف المعيشة ونقص الإمدادات والمخاوف المتعلقة بالصحة النفسية تستدعي اهتماما فوريا وتثير تساؤلات أوسع بشأن قدرة البحرية الأمريكية على مواصلة وتيرة عملياتها الحالية. تطرح هذه التطورات مجتمعة تساؤلات بشأن الكلفة البشرية والعسكرية لاستمرار الحرب مع إيران وقدرة الجيش الأمريكي على الحفاظ على وتيرة عملياته الحالية وتأثير ذلك في التزاماته العسكرية الأخرى خارج الشرق الأوسط. معي هنا في الاستوديو لمناقشة هذه الجوانب وغيرها كل من سفير ريتشارد شميرر رئيس مجلس سياسات الشرق الأوسط وعضو المجلس الاستشاري للعلاقات العربية الأمريكية، وجيسون كامبول كبير الباحثين في معهد الشرق الأوسط حيث يركز على الأمن الدولي ومسؤول سابق في وزارة الحرب الأمريكية. لكن قبل بدء النقاش أتحول إلى مراسلنا في البيت الأبيض فادي منصور. فادي، شاركنا حصاد أهم التصريحات اليوم هنا في واشنطن.
4: نعم هاشم، الأبرز ما صدر عن وزير الحرب بيت هاكزيث وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى بنما، وتأتي عطفا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحديدا منشور الذي نشره يوم أمس على تروث سوشيال الذي أكد فيه أن إيران ليس بوسعها أن تقوم بأي شيء إزاء الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة عليها، والذي قال فيه أن الولايات المتحدة تمتلك السيطرة التامة على مضيق هرمز. وفي ظل التصريحات الآتية من طهران من مسؤولين إيرانيين بأن إيران هي التي تسيطر على المضيق، يأتي تصريح وزير الحرب الأمريكي ليقول للجانب الإيراني أنه لا يستطيع أن يلعب لعبة الوقت مع الولايات المتحدة لتتحول هذه الأزمة إلى أزمة عض أصابع. بمعنى وزير الحرب يقول أن بلاده قادرة على الاستمرار في حصار إيران إلى أجل غير مسمى، وأنها قادرة على القيام بمداورة لسفنها الموجودة في المنطقة أكثر من 20 سفينة. وتابعنا اليوم الأخبار حول التي أولا نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال حول إرسال حاملة الطائرات USS واشنطن لتحل مكان حاملة الطائرات لينكولن. ومسؤول أمريكي أبلغ الجزيرة اليوم بأن هذا يأتي في إطار المداورة عمليا. لكن تصريحات وزير الحرب أيضا تواجه وقائع في المنطقة تتعلق بأكثر من قضية. أولا مسألة الخيارات العسكرية المتوفرة لدى الولايات المتحدة، خصوصا في ظل التراجع الحاد في مخزونات أسلحة حساسة تتعلق بمظلة الدفاع الجوي عن القوات الأمريكية والحلفاء في المنطقة، فضلا عن الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى. ولكن أيضا في ظل التقارير التي تتحدث عن ظروف صعبة على متن حامل حاملة الطائرات يو اس اس لينكولن جراء انتشارها في المنطقة لأكثر من 250 يوما، أي أكثر من 8 أشهر، وعدم قدرتها على الرسوب في أي ميناء منذ نحو تقريبا 200

0: تي يوم يضع الكثير من الضغوط على بحارتها، وهذا الأمر لا تتناوله فقط وسائل الإعلام، حتى وإن كان وزير الحرب يقول إنها تقارير تشوه الوقائع، ولكن أيضا هناك مطالبات في الكونغرس بضرورة إيضاح الوضع على متن هذه الحاملة، وأيضا إلى أين بلغت هذه الحرب. وأيضا الأهم من كل ذلك أن وزارة الحرب والبيت الأبيض حتى هذه اللحظة مطالبان حتى من قبل المشرعين الجمهوريين بتقديم إيضاحات حول مسار هذه الحرب وأفاقها قبل الحصول على التمويل الإضافي للحرب بنحو 70 مليار دولار. وبالتالي الأمر لا يتعلق فقط بالتغطية الإعلامية، هناك أسئلة ملحة، لكن الرسالة التي تحاول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تبعث بها إلى إيران أنها هي التي تمتلك أوراق القوة، تستطيع أن تنتظر إلى أن يأتي الحصار والضغوط الاقتصادية ويفعل فعلهما على إيران إلى أن تغير شروطها المتعلقة بإعادة فتح المضيق هاشم.
1: شكرا، شكرا لك فادي منصور مراسلنا في البيت الأبيض. ريتشارد، هل من دلالات سياسية معينة لإيفاد اليو اس اس جورج واشنطن للمنطقة؟
2: طبعا رأينا تقارير أن من هم على متن إبراهام لينكولن يبدو أنهم يعانون الإرهاق والتعب، وكذلك السفينة أو الحاملة بالأحرى بحاجة إلى صيانة. كذلك إن الوضع الأمني في المنطقة قد منعت حاملة طائرات لينكولن أن تقوم بعمليات الفحص والتدقيق و إعادة التموين والتصليح، كل ذلك يساهم في مهمة تزداد صعوبة، وبالتالي هناك ضغوطات لاستبدال حاملة الطائرات لينكولن، وهذا ما يحصل.
1: جيسون هيجزيث وصف هذه التقارير، تقارير حالات الانتحار، محاولات الانتحار في يو اس اس إبراهام لينكولن، بالأخبار المضللة. هل ممكن تتحول هذه القصة إلى عناوين عريضة في الصحف الأمريكية خلال الأيام القادمة تؤثر سلبا على إدارة الرئيس ترامب؟
3: نعم، أعتقد أنها إلى حد ما قد تحولت إلى عناوين سلبية، حيث نرى تقارير عن محاولات انتحار، من يحاولون القفز عن متن السفينة من أجل الهروب والتخلص من الوضع الصعب، والقول أن هذا ليس صحيحا كما قال وزير الدفاع ليس مدعوما بعد ما حصل على متن حاملة الطائرة جيرالد فورد التي كانت موجودة لمدة 12 شهرا قبل أن تغادر في شهر مايو، حيث تعذر بقاؤها أطول من ذلك. وبدأنا نسمع أصداء ذلك على متن حاملة الطائرات إبراهام لينكولن، كان يفترض بهذه المهمة أن تستمر 6 أشهر وهي طالت عن 9 أشهر. لا نتحدث فقط عن معنويات الطاقم، ولكن أيضا المشاكل الفنية والميكانيكية التي تواجهها السفينة حين تمدد مهمتها، وكذلك قدرتها على أن تكون فعالة وأن تكون تشغيلية.
1: سفير ريتشارد، الديمقراطيون طالبوا بإيضاحات من هيجزيث بشأن موضوع اليو اس اس إبراهام لينكولن، ولكن كذلك عبروا عن امتعاضهم من ما وصفوه بإقصائهم من المعلومات بالغة السرية بشأن تطور الأوضاع في الحرب مع إيران. هل هذا مؤشر على موجة جديدة من الصدام بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس؟
2: طبعا كافة أعضاء الكونغرس يقلقون بشأن صحة ورفاه البحارة والجيش الأمريكي، ويجب إعلامهم إذا كان هناك مشاكل لدى طاقم العسكرية الأمريكي. حتى الآن لم يصدر معلومات رسمية من البنتاغون، من وزارة الدفاع، منذ أشهر، وبالنظر إلى التقارير التي تسربت إلى الإعلام حول موضوع المعنويات الهابطة، محاولات الانتحار وغيرها مما يحصل على متن الحاملة، طبعا من المتوقع أن يطرح أو يطالب أعضاء الكونغرس بالمزيد من المعلومات. أعتقد أن الوزير

0: سيث ليس مستعدا لمنح هذه المعلومات، ولكن في هذه الحالة هذا سوف يخفف من الدعم الشعبي للحرب وسوف يطرح مشاكل سياسية للحزب الجمهوري، ويجب التغيير في هذا المجال.
1: جيسون هاكزيث يحتاج إلى موافقة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لتمرير موازنة مؤسسة وزارة الحرب وهي 1.5 تريليون دولار. في هذه الأوضاع العامة، في هذا المزاج السائد، هل تعتقد أنه من السهل عليه إقناع الديمقراطيين بتصويت لفائدته؟
2: أعتقد أنه في نهاية المطاف حين تتقدم بهكذا طلب يجب أن تبرهن للكونغرس أنك قمت بعملك بطريقة مسؤولة ورشدت استخدام الموارد. بالنسبة لكيفية اختيار الوزير هاكزيث قيادة موضوع الحرب وعدم الشفافية وعدم الإفصاح حول تبعات الحرب، ليس فقط في مكان العمليات ولكن أيضا بصورة عامة ضمن المؤسسة الدفاعية الأمريكية، هذا يعطي الكثير أسباب ومسوغات لتشكيك في مصداقيته. نتحدث عن 1.5 تريليون دولار، وهذا أكبر وأضخم من أي ميزانية دفاعية سابقة. إذن لا نتحدث عن سنة عادية للحصول على البعض من المبالغ الإضافية، ولكنه طلب ضخم جدا.
1: ريتشارد، أين نحن الآن فيما يتعلق بملف إيران؟ هل سوف ترتفع الضغوط على ترامب فيما يخص إنهاء هذه الحرب والتوجه إلى حل سياسي، أم أن الغموض هو سيد الموقف؟
3: Well, of course, at present, the president's approach.
0: في الوقت الحالي، فإن النهج الذي اعتمده الرئيس هو نهج لننتظر ونترقب ونرى، نمارس العقوبات الاقتصادية على إيران، نستمر بالحصار البحري، ونحاول أن نرى إن كان من شأن ذلك أن يغير في سلوكيات إيران. ولكن من المستبعد أن يؤثر ذلك بطريقة قريبة، وطبعا ليس قبل الانتخابات النصفية في نوفمبر، وبالتالي ربما عليه أن يعيد النظر بهذا النهج. إذا أراد أن يؤثر في هذا الموضوع قبل نوفمبر، ويجب أن يكون مستعدا لتقبل خيارات التفاوض بعد شهر أو شهرين، وإلا سوف يجر الموضوع حتى نوفمبر وحتى أبعد من نوفمبر.
1: جيسون، وجود حاملات السفن دائما هو ضمن ما يعرف بدبلوماسية السفن الحربية. هل نحن متجهون نحو تصعيد عسكري في المستقبل، أم أن المنطق سيفرض على كل من إيران وأمريكا التوجه إلى حل سياسي مع بدء فصل الخريف؟
0: أعتقد أن الولايات المتحدة غير مهتمة كثيرا بتصعيد الحرب مقارنة بما رأيناه في بداية الحرب. بالنسبة إلى حاملة الطائرات، بالنسبة إذن هذا يعتبر جزءا لا يتجزأ من استراتيجية البيت الأبيض، ولكن هذا سيكون له كلفة باهظة. إذا تم تخفيض عدد الوفيات، ربما قد يكون هناك مجال أكبر للحركة. هذا ما كان سائدا، ولكننا علمنا الآن أن هناك كلفة عالية صارت مفروضة، ومن شأنها أن تؤثر بصورة طويلة المدى على استعداد وجهوزية الجيش الأمريكي.
1: في أقل من دقيقة سؤالي لكما، هل سيصمد هاكزيث بعد الذي حدث، هذه الأخبار عن USS أبراهام لينكولن؟ ريتشارد،
3: أعتقد
0: أنها الضربة الثانية باتجاهي، لأن ترامب لم يكن سعيدا لأنه قد تم تضليله فيما يتعلق بكمية الذخائر، وهو عنصر آخر الآن يلعب ضده.
1: جيسون،
0: أعتقد أنه استمر لكل هذه الفترة. كان هناك مشكلة سابقة، ولكنها ضربة ثانية الآن في موضوع إيران.

0: إذا لم تتم إقالته الآن سوف يبقى في منصبه برأيي.
1: ريتشارد شيرر وكذلك جيسون كامبل، أشكركم جزيل الشكر. شكرا لكما. هكذا بدت واشنطن هذا اليوم. أخذكم الآن بعيدا إلى الشرق إلى طهران مع نور.
2: شكرا هاشم وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في إطلالة أخرى من العاصمة الإيرانية طهران وآخر التطورات وآخر التطورات ترتبط بمضيق هرمز وآخر تصريح لمقر خاتم الأنبياء المسؤول عن العمليات العسكرية يقول بأن المضيق لا يزال تحت سيطرة إيران وأن أي عبور آمن من هذا المضيق لا يمكن أن يتم إلا من خلال التنسيق مع القوات الإيرانية. وفي سياق آخر وسياق الاستعدادات للمواجهات وأي مواجهات عسكرية ربما بعدما تفشل الجهود الدبلوماسية، قال مستشار المرشد الإيراني إن الاستراتيجية الجديدة للمرشد الجديد وهي استراتيجية هجومية وحرب هجومية من أجل حتى تحقق إيران مطالبها ومصالحها. إذن هذا هو المشهد، مضيق هرمز، استعداد المواجهات وجهود دبلوماسية، فأين تتجه وإلى أين تتجه الأمور؟ هي مجموعة من الأسئلة نطرحها هنا من العاصمة الإيرانية طهران مع الدكتور عماد أبشناس الخبير بالشؤون الإقليمية والإيرانية وكذلك مع الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي السابق. لكن قبل ذلك نذهب إلى مراسلنا بابا والحرمة لمعرفة آخر التطورات والمواقف هنا من العاصمة الإيرانية طهران. بابا، ماذا لديك من مواقف سياسية أمنية وعسكرية هنا في إيران بشأن مضيق هرمز، بشأن المفاوضات وبشأن أي استعدادات لأي مواجهة عسكرية محتملة؟
3: نعم نور، لنبدأ من تصريحات محمد مخبر مستشاري المرشد الأعلى الذي غرد قائلا بأن الاستراتيجية الحاسمة للقيادة في إيران والتي تقضي بالانتقال من وضع دفاعي إلى وضع هجومي ستغير معادلات القوة في العالم. محمد مخبر أضاف أيضا أنه في ظل عجز الولايات المتحدة عن حلفائها عن حماية حلفائها في المنطقة، فإن إقامة نظام إقليمي جديد ينبغي أن يتأسس على مقاربة تقوم على تبني منظومة أمنية إقليمية بشأن تسيير مضيق هرمز. إذن هو هذا التلويح وهذا الإفصاح عن السياسة التي سياسة إيران بشأن الانتقال من وضع دفاعي إلى هجومي في هذه الحرب ما لم تحقق مطالبها وفق ما يقول. أما بشأن الوضع في مضيق هرمز فالمسؤولون الإيرانيون يؤكدون سيطرتهم المطلقة المطبقة على هذا المضيق. يقول الناطق باسم مقر خاتم الأنبياء إنه ما من سفينة تجارية وما من ناقلة نفط يمكنها العبور بأمان من هذا المضيق دون إشراف من طرف السلطات الإيرانية القوات المسلحة الإيرانية. يؤكد أيضا الناطق باسم مقر خاتم الأنبياء أن هناك هذه الاستعدادات الإيرانية الجارية المتزايدة والمتصاعدة للرد على أي تهديد محتمل ضد أراضيها، ويقول إن بلادها تراقب ما يجري في المنطقة وأنها تراقب تحركات من يصفهم بالأعداء الأمريكيين والصهاينة ويتوعد برد أقوى وأكثر حسما على أي تهديد أو هجوم على الأراضي الإيرانية. وتصريحة المسؤولين الإيرانيين خلال الأيام الماضية تسير كلها في هذا الاتجاه، تأكيد السيطرة على مضيق هرمز مقابل ما يقوله الرئيس الأمريكي بشأن فرض السيطرة الأمريكية عليه. أما بشأن المفاوضات فيمكن القول أن هناك هذا الصمت التام من طرف المسؤولين الإيرانيين فيما يتعلق بمسار المفاوضات، بمبادرة الوساطة، بالزيارة التي قام بها وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران والتقى خلالها بعدد من المسؤولين سواء هنا في العاصمة طهران أو في مدينة مشهد حيث التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. هناك هذا الصمت المطبق التام بشأن التفاصيل بشأن

0: تفاصيل المبادرة المحاولة الباكستانية لحلحلة الوضع القائم للعودة إلى العمل بمذكرة التفاهم ربما أو برسم طريق جديد نحو التفاهم وحلحلة الوضع القائم الذي ينبني الآن على هذه التصريحات المتبادلة ما بين واشنطن وطهران بشأن السيطرة على مضيق هرمز، وهو المضيق الذي يعتبره الإيرانيون السلطات الإيرانية. المسؤولون الإيرانيون يؤكدون أنه هو محور القوة الجيوسياسية لطهران في المنطقة، ويقولون كذلك أن سيطرتهم عليه تمنحهم موقفا قويا إذ يجلسون إلى طاولة المفاوضات ويدافعون عن المواقف والمصالح الإيرانية.
1: إذن بابا وزهرما مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التفاصيل. دكتور عماد، صمت مطبق هنا في العاصمة الإيرانية طهران، وزير الداخلية الباكستاني لا يزال موجود إلى غاية هذا اليوم ويمكن أن يغادر يوم غد الجمعة. هذا الصمت إلى ماذا يوحي؟ هل فعلا جهود الدبلوماسية وجهود الوساطة الآن متواصلة للعودة إلى المفاوضات، أم أن هناك خللا ما في هذه المفاوضات الآن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية ويصعب حلها على المدى القريب؟
2: تحياتي لك يا دكتور نور الدين وللمشاهدين الأعزاء وللدكتور خميار. عمليا يعني شوف، الاتفاق بين إيران وعمان جاهز ولا يتم الإعلان عنه فقط بسبب أن الجانب الإيراني ينتظر الرد الأمريكي، هل سوف ينفذ طلبات إيران أو لا. الجانب الأمريكي أرسل وعودا عبر الباكستانيين إلى إيران بأنه سوف ينفذ قسم من هذه الوعود، منها رفع الحصار عن إيران بعد أن يفتح مضيق هرمز، والإيراني يقول أنه يجب الإعلان رسميا عن ذلك ورفع الحصار قبل الإعلان عن فتح مضيق هرمز. النقطة العالقة هنا يعني إذا مشكلة عدم ثقة كبيرة جدا موجودة ولا أحد يستطيع حل هذا الموضوع، موضوع الإفراج عن الأموال الإيرانية، فك الحصار عن إيران، وقف الحرب في المنطقة. الجانب الأمريكي يطالب بتمديد الهدنة أو وقف إطلاق النار، إيران ترفض تمديد الهدنة وتقول نحن أصلا لسنا في هدنة ونحن نريد وقف للحرب. يعني هذه المواضيع لحد الآن لم يتم حلها وما زالت مواضيع جدلية، ننتظر أن نرى. يعني الجانبان ينتظران الرد الأمريكي.
1: الباكستاني الآن الموجود هون، وزير الداخلية الباكستاني، هل يحمل شيئا جديدا؟ هل يمكن القول بأن هذه الزيارة قد تكون ناجحة؟ خاصة الآن نحن أمام أيام معدودة عن 17 من أغسطس والذي تنتهي فيه مذكرة التفاهم.
2: هو حمل هذه الرسالة معه من الأمريكان، أساسها أنهم مستعدون ليوافقوا على بعض الشروط الإيرانية ولكن بعد أن يفتح مضيق هرمز، وإيران رفض ذلك. نقل هذه الرسالة إلى الأمريكان وينتظر الجواب، ولهذا هو منتظر لكي يسمع الجواب من الأمريكان ويسلمه للإيرانيين. ولكن الإيراني يعتبر أن يعني الجانبان ليسوا في وضعية وقف للحرب، وموضوع 60 يوما حتى لو يريدون العودة إلى مذكرة التفاهم يجب أن تعود وتبدأ من الصفر. تمديد يقولوا يعني لا، نحن لم ندخل في أي مفاوضات معهم. يعني هذه المواضيع الجدلية موجودة وهناك توجه موجود في إيران أن الأمريكي إذا ما لم يقم بفتح الحصار بالسبل الدبلوماسية لربما إيران تتجه نحو التصعيد والمواجهة لكسر الحصار.
1: إذن دكتور خميار، كلام لافت لمستشار المرشد الإيراني محمد مخبر، يقول فيه إن استراتيجية المرشد تقضي بالانتقال إلى حرب هجومية في حال عدم تحقق شروط إيران. هل هذا يعني أن الخيار الذي تتبعه إيران مستقبلا هو خيار المباغتة والعمليات الاستباقية أم لا؟ أنه هو نوع من التهديد الذي تريد منه إيران على الأقل الحصول على امتيازات في تفاوضها مع الولايات المتحدة الأمريكية.
3: نعم، تحية لك يا أخي نور ولضيفك السيد عماد ولكل المشاهدين. أنا قلتها قبل أيام لقناتكم الموقرة قلت

0: بأن العقيدة العسكرية الإيرانية الاستراتيجية قد تغيرت بعد التعيينات الأخيرة. هذا التغيير لافت، وهذا التغيير سيكون هجوميا، لكن لا أتصور بأنه يستبق إلا بحالة دفاعية هجومية. يعني إذا كانت إيران تستهدف مرة أخرى، فأتصور هذه المرة ستغير المعادلات وستستمر هذه العقيدة الدفاعية إلى هجومية بامتياز. هذه نقطة. النقطة الثانية، أنا أتصور، وهذه قراءة أتصور بأنها متأنية، بأن الورقة الذهبية إضافة إلى الورقة الذهبية التي كانت تتلخص في مضيق هرمز، هذه الورقة الآن حصلت عليها مرة ثانية بمذكرة التفاهم، بمعنى أن مذكرة التفاهم أصبحت ورقة ذهبية لدى إيران، ولا يستطيع أحد أن يتنازل عن هذه الورقة في المفاوضات المستقبلية الأمريكية. هي الإيرانية، هي بوابة الدخول في هذه المفاوضات المحتملة. النقطة الثالثة، كل ما نقرأه السيد نور من خلال الواقع الإيراني، أتصور الإيرانيون يحضرون سيناريو كارتر في ثمانينيات القرن الماضي، والفشل الذريع الذي لاقاه في الانتخابات آنذاك. كل ما يحدث الآن هو يسير في هذا الاتجاه، عامل الوقت، عامل الضعف، الأزمة الإقليمية، الوضع في أمريكا، كل هذه الأمور تشير بأن الظروف، من يتذكر تلك الفترة يستطيع أن يحكم بأن الظروف الآن سواء على مستوى الإقليم أو على مستوى الداخل الأمريكي وحتى الداخل الإيراني.
1: دكتور، يبدو أن انقطع الاتصال مع الأستاذ خاميار، دكتور خاميار، لكن نبقى عند نقطة أساسية ومهمة. مقر خاتم الأنبياء يقول بأن المضيق لا يزال تحت السيطرة، وبأنه لا يمكن لأي سفينة أن تمر إلا عبر إذن من الحرس التو الإيراني. إيران تناور الآن بالمضيق نقطة ورقة. ألا يخشى العسكريون هنا ومن ورائهم السياسيون، وهناك حديث حتى داخل السياسيون، أن تتقادم هذه الورقة، خاصة بعد مرور الزمن ومع حالة الاستنزاف الداخلي التي تعرض لها طهران، وبالتالي لا يمكن أن تبقى ورقة رابحة خلال الفترات المقبلة. كيف يفكر رجل السياسة ورجل العسكر هنا في طهران بشأن هذه الورقة واحتمال فقدانها كما فقد العديد من الأوراق في الوقت السابق؟
2: لا، عمليا هذه الورقة هي الورقة الأقوى اليوم في يد إيران، وإيران تعلم جيدا أن هذه الورقة، عبر هذه الورقة تستطيع أن تكمش بخناق الأمريكي. وحسب تقرير لرويتر اليوم نشر، فقط 8 سفن مرت من مضيق هرمز، والثمانية مروا فقط من المسار الإيراني وبالتنسيق مع إيران، ونقلا عن مؤسسات تشرف على الملاحة البحرية تم نشر هذا التقرير. وكلام ترامب أن المضيق مفتوح والبحرية الأمريكية تسيطر، كلام فارغ. الجميع يعلمون أن الأمريكي لا يسيطر على مضيق هرمز.
1: لكن دائما هناك في السياسة
2: هنا
1: نقطة أساسية.
2: لعب
1: الأوراق، لعب بالأوراق في اللحظة الحاسمة. الآن قد تكون هذه اللحظة هي لحظة حاسمة لإيران، مدام أنه لا تزال هناك نوع من السيطرة كما يقول الإيرانيون. لكن مع مرور الزمن يمكن أن تفقد هذه الورقة أهميتها، وبالتالي يمكن أن تضيع هذه الورقة.
2: نعم.
1: أليس هذا هو الوقت المناسب الآن؟
2: وهذه النقطة التي أود أن أصل إليها. يعني في المرة الماضية الإيرانيين أخذوا وعودا من الأمريكان، وكان هناك توجه في الداخل الإيراني يصر على عدم فتح مضيق هرمز حتى يقوم الأمريكي بتنفيذ تعهداته، ولكنهم فتحوا المضيق. وبعدها أعلن الرئيس الأمريكي أنه فقط كان لمدة أسبوعين لدى الولايات المتحدة مخزون استراتيجي، وبعد ذلك كان سوف ينتهي المخزون الاستراتيجي، ونفس الشيء بالنسبة لدول أخرى. عمليا اليوم يقول الإيراني أنني لن أستطيع أن أعيد هذه الكرة كل فينا وأخرى، ولهذا فأنني يجب أن أحصل على ما أريده الآن، لا أفتح مضيق هرمز ويحصل الأمريكي على ما يريد ويرتاح الاقتصاد العالمي، يرتاح الأمريكي، ثم يعود ويهجم عليه مجددا. لهذا الإيراني مصر على عدم فتح مضيق هرمز حتى يحصل على ما يريده من شروط.
1: الآن هذه الشروط التي تتحدث عنها وعلى طاولة المفاوضات ووجود الوسيط الباكستاني هنا وكذلك وجود الوسيط القطري، هل هناك من أمل في انفراج خلال الأيام القليلة المقبلة ضمن هذا السياق الدبلوماسي القائم؟
2: يعني عمليا أستطيع أن أقول لك أن على الأقل في الاتجاه الإيراني يتصورون أنه الاستمرار بالتمسك بمضيق هرمز سوف يجعل الولايات المتحدة ترضخ لهذه الشروط الإيرانية، وفي الواقع خليني أضعها في
1: بإجازة دكتور
2: هذا السياق، هذه الشروط ليست شروط جديدة بعكس ما يتم تصويرها. على الأقل القطري والباكستاني يعلمون جيدا أن هذه تم التفاهم عليها قبل التوقيع على
1: دكتور عماد أبشناز. إذن دكتور عماد أبشناز انتهى وقتنا، إن شاء الله في نافذة أخرى. إذن مشاهدين الكرام كانت هذه هي النافذة من العاصمة الإيرانية طهران والمشهد الإيراني، ونشكر الدكتور عماد أبشناز وكذلك الدكتور عباس خاميار. والآن إلى المشهد اللبناني ومع الزميلة روعة في الضاحية الجنوبية من بيروت.
3: شكرا لك نور الدين، أهلا بكم مشاهدينا. إذن إلى هذه النافذة نتابع فيها التطورات في الملف اللبناني، حيث قال رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام إن حديث وزير الدفاع الإسرائيلي عن بقاء قواته في جنوب لبنان غير مقبول ويناقض اتفاق الإطار. جاءت هذه التصريحات غداة اللقاءات التي عقدها أمس في بيروت الجنرال جوزيف كليرفيلد رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. معنا من صور مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. كارمن، في أي سياق أتى رد رئيس الحكومة اللبناني على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي؟
4: روعة، يوم أمس زار كاتس جنوب لبنان ووصل إلى منطقة شقيف في قضاء النبطية، أدلى بتصريحات هناك وتحدث عن بقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان وغزة وأيضا سوريا، وهذا بطبيعة الحال أثار استهجانا على المستوى الرسمي اللبناني. فلبنان يسعى في كل الأطر وخاصة الدبلوماسية من خلال التفاوض المباشر مع إسرائيل. يقول المستوى الرسمي أنه سخر كل قدراته في هذا الإطار التفاوضي حتى تحقيق انسحاب إسرائيلي كامل. كان يطالب بجدولة هذا الانسحاب، توسعة المناطق التجريبية. واليوم تصريحات رئيس الحكومة نواف سلام كان لناحية التفجيرات والتجريف الذي تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذه، إدانات متكررة من قبل نواف سلام. بالإضافة إلى هذه الجزئية هو أشاد بالموقف الأمريكي، الخارجية الأمريكية أدلت بتصريحات عبر الجزيرة يوم أمس مرتبطة بأن بقاء الاحتلال في جنوب لبنان وبقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان يقوض أمن البلدين على المدى الطويل. أيضا بطبيعة الحال كانت تقول إنه يهدد كل هذا المشهد في جنوب لبنان. استحسن وقال إن حسنا فعلت الخارجية الأمريكية والتصريحات الأمريكية، خاصة أن لبنان يعول على دور أمريكي في هذه المفاوضات التي تعثرت بشكل كبير عقب الجولة السابعة، حيث سعى لبنان إلى طرح عدد من الملفات، أكان ملف الأسرى، ملف توسعة المنطقة التجريبية، وقف التجريف والتفجيرات في جنوب لبنان، ولكن لم يتحقق شيء حتى اللحظة. لبنان كان قد التقى على المستوى الرسمي، كان رئيس الجمهورية جوزيف عون أو حتى رئيس الحكومة وقائد الجيش أيضا العماد رودولف هيكل، الجميع التقى الجنرال الأمريكي. هناك حديث ومطالب لبنانية، وفي هذه الاجتماعات طرحت مرة جديدة، خاصة أن هذا الرجل لعب دورا في إطار لجنة الميكانيزم، وأيضا هو في هذه الأثناء وفي هذه الفترة يلعب دورا لناحية التنسيق بين الجيش اللبناني والأمريكي وينسق بطبيعة الحال مع القوات الإسرائيلية. كل هذا المشهد هناك ترقب في جنوب لبنان، خاصة أن الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة. اليوم جلنا على عدد كبير من البلدات في قضاء النبطية، وصلنا إلى منطقة زوتر الغربية، هذه المنطقة التجريبية على تخومها كان يمكن رؤية الآليات الإسرائيلية تتحرك، التفجيرات، التجريف. اليوم في بني حيان، في القنطرة، في الطيبة، كل يوم يمر عدد كبير من البلدات تمحى بشكل كامل من جنوب لبنان. يستمر السياق التفاوضي، ولكن لبنان يقول وفي لبنان يستمر الانقسام الكبير على المستوى السياسي، حزب الله، حركة أمل، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، أحزاب كثيرة تقول إن هذا السياق التفاوضي لم يوصل لبنان إلى أي نتيجة، وما يحصل إن هناك تقديمات إضافية وتنازلات يتقدم بها المستوى الرسمي، ولكن كما أشرت قبل قليل إن المستوى الرسمي يصر على هذا السياق ويقول إنه أنه يخفف عن لبنان وطأة الحرب وقد يوصل في مكان ما إلى خواتيم في مكان ما مرضية. ولكن بطبيعة الحال هناك أيضا جزئية مرتبطة بالسياق الإقليمي، وهناك خشية

0: في لبنان من تجدد أي مواجهة إقليمية وانعكاساتها على لبنان بطبيعة الحال.
1: شكرا جزيلا لك كارمن جخدار مراسلة الجزيرة من صور. معنا هنا في استوديو التغطية السيد جورج سولاج رئيس تحرير صحيفة الجمهورية وسيد توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك سيد جورج سولاج، هذه التصريحات اليوم من رئيس الحكومة نواف سلام، هذه ليست المرة الأولى التي

0: الأمريكي مع المسؤولين اللبنانيين تبين أنه صيغة أو تنفيذ صيغة الإطار أصبحت بحكم المجمدة، والمرحلة تنحو باتجاه التصعيد، وكلما اقتربنا من موعد انتخابات النيابية الإسرائيلية كلما زادت احتمالات التصعيد العسكري الإسرائيلي. الأمريكي تفهم الموقف اللبناني، أمس كان هناك اجتماع يعني مهم في مع قائد الجيش، قيادة الجيش قدمت للمسؤول الأمريكي قدمت له لائحة مفصلة وموثقة بكل الخروقات الإسرائيلية التي تخرق فيها صيغة الإطار. الجانب الأمريكي كان متفهما وهو عبر عن انزعاجه من هذا الأمر ونقل إلى قيادته في واشنطن، ويتبين اليوم أنه الأمريكي يقول أنه غير قادر على ضبط إسرائيل أو على مزيد من الضغط على إسرائيل. طلب لبنان موضوع توسيع المناطق التجريبية، ضغط الأمريكي ولكن لم يتجاوب الإسرائيلي، طلب انسحابا ولو من منطقة واحدة من إسرائيل، ضغط الأمريكي كذلك الأمر لم يفعل شيئا الإسرائيلي، وطلب لبنان وقف تجريف وتدمير القرى والمنازل في مكان احتلاله، كذلك الأمر الأمريكي ضغط والإسرائيلي رفض، وبالتالي الإسرائيلي لا يفعل شيئا. موضوع تنفيذ صيغة الإطار تتم من جانب واحد هو الجانب اللبناني الذي يلتزم التنفيذ، ولكن إسرائيل لم تلتزم إطلاقا، لا بالعكس، بالعكس أكثر من ذلك، إسرائيل تصر على أن تحصر بنفسها آلية مراقبة التنفيذ، وبالتالي هذا الأمر يرفضه لبنان رفضا مطلقا، لأنه من غير المنطقي بعدما ينسحب الإسرائيلي من منطقة معينة أن يعاود دخول إلى هذه المنطقة ليرى ماذا أنجز الجيش اللبناني. وبالتالي اليوم كلما اقتربنا أكثر من موعد الانتخابات الإسرائيلية كلما كان هناك خطر أكبر على المناطق خاصة الجنوبية، ويبدو أنه الإسرائيلي وضع عين الطاهر علي الطاهر في عينه كهدف من أجل إظهار صورة انتصار له عشية الانتخابات الإسرائيلية، ولكن هناك تأكيدات بأن الإسرائيلي لن يجرؤ على تصعيد واسع وشامل يطال اغتيالات أو مناطق بيروت أو ضاحية جنوبية لبيروت لكي لا يستفز الأمريكي.
1: سيد توفيق شومان، أمام هذا التفهم الأمريكي ولكن قلة الحيلة مع الإسرائيلي، من يمكنه اليوم حتى موعد الانتخابات الإسرائيلية أن يكون له تأثير ضاغط على إسرائيل لتتجاوب مع المطالب اللبنانية ومع اتفاق الإطار الذي وقعته؟
2: يعني هو تفهم أمريكي بالمواقف، بالتصريحات، بالكلام، لكن أن التفاهم يفترض أن يندرج في السياق العملي وفي الحيز الفعلي، وهذا لا نراه على الإطلاق، وهذا يؤيد أو على الأقل يعني يصوب الأمور باتجاه غض طرف أمريكي عن كل الاعتداءات الإسرائيلية التي تمارس يوميا في الجنوب اللبناني عبر مجموعة من الإبادات، الإبادة العمرانية، الإبادة البشرية، الإبادة البيئية، والإبادة التاريخية أيضا. يعني الاحتلال الإسرائيلي أيضا يستهدف المعالم التاريخية للبنان، واحدة منها قلعة الشقيف، قبل ذلك مدينة صور التي كانت في يعني في وقت أو في دهر من الزمن عاصمة العالم. والعداء في العهد القديم لمدينة صور والمدينة صيدا لسنا بحاجة إلى تفسيره لربما في سياق آخر، لكن الذي أريد أن أقوله أنه بالتفهم الأمريكي وضعه بين قوسين وتحت خطين أحمرين أيضا هذه في المواقف، لكن على المستوى العملي أنا أعتقد بأن الأمريكي يساند الاحتلال الإسرائيلي بكل ما يفعل. هنا أضرب مثالا على ذلك، أن المرحلة الثانية من خطة غزة للسلام التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب في 31 من الشهر الماضي أسقطها وأجهضها مجلس الوزراء الإسرائيلي في 9 من هذا الشهر، لم يخرج أي موقف أمريكي مندد، ويعني كان سهر الرئيس جاريد كوشنر مع قطر مع تركيا وفي العاصمة المصرية، وتم التوصل إلى 15 بندا، ومع ذلك

0: ذلك قال خرج بنيامين نتنياهو بعد اجتماع الحكومات الإسرائيلية وقال لن نعترف بأي بند من البنود. نأتي إلى الاتفاق الإطار، رغم أن اتجاهه ومضمونه أيضا يصب في صالح الاحتلال، مع ذلك أسقطه الاحتلال لأنه في مجموعة من المطالب من ضمن إعادة الانتشار ومن ضمنها هذه المناطق التجريبية لم يلتزم بها، في حين أخذ من لبنان مكاسب استراتيجية على مستوى اعتراف لبنان المفاوض به كدولة ذات سيادة مثل ما جاء في البند الأول من الاتفاق الإطار. وأيضا المكسب الآخر هو التزام الطرفين، يعني لبنان ودولة الاحتلال، بعدم تقديم شكاوى إلى المحافل السياسية والقانونية الدولية. يعني لا يستطيع لبنان تقديم شكوى إلى مجلس الأمن أو إلى محكمة الجنايات الدولية على سبيل المثال. هذه حصلها الاحتلال الإسرائيلي مقابل أن يعني مقابل الفراغ الكامل والشامل على المستوى اللبناني. طيب في جولة روما الأخيرة كما قال زميلنا الأستاذ جورج، طيب كان مطلوب توسيع المناطق التجريبية، علما بأن المنطقة الأولى خارج الاحتلال، ومع ذلك سميت زورا وبهتانا بأنها منطقة تجريبية. أنا برأيي الآن ليس فقط العين الحمراء الاحتلالية على عين الطاهر، بل إن العين الحمراء الاحتلالية أيضا على الجيش اللبناني، لأن الاحتلال الإسرائيلي يقول بأن الجيش اللبناني لا ينفذ الإجراءات المطلوبة منه. وهنا أعتقد بأن لدى الاحتلال الإسرائيلي على الأقل كما نقرأ وكما نسمع اتجاهين تفتيت، يعني انقساميين، واحد الدفع بأن يصطدم الجيش اللبناني مع السلطة السياسية، وبالاتجاه الآخر أن يصطدم الجيش اللبناني أيضا مع بيئة المقاومة في جنوب لبنان.
1: سيد جورج سولاج، يعني أمام هذه التجربة يعني الواضحة من العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، وأمام التعويل اللبناني على الجانب الأمريكي، هل يمكن للدولة اللبنانية اليوم أن توسع خياراتها عبر حشد لقوى خارجية أخرى يمكن أن تعزز مطالبها؟
2: بدون شك أن هناك دول عربية وأوروبية صديقة تواكب الموقف اللبناني وتدعم الموقف اللبناني، غير أن يعني الراعي لهذا المسار السياسي هو الأمريكي، والأمريكي هو الوحيد القادر فعلا على الضغط على بنيامين نتنياهو. ورأينا نحن أنه أولى نتائج هذا الضغط يعني بفضل المسار السياسي، توقفت عمليات الاغتيال الإسرائيلية في الداخل اللبناني، وتوقف القصف في العمق اللبناني سواء في الضاحية أو في البقاع، غير أنه الحرب في المنطقة لم تنتهي بعد. هناك انتخابات نصفية للكونغرس، وبالتالي أمامنا 3 أشهر. الإيراني لن يقدم ورقة يعني هدية مجانية لكي ينجح دونالد ترامب في الانتخابات النصفية، وكذلك الأمر بنيامين نتنياهو لن يكتفي بما فعله من تصعيد، وبالتالي كل الأمور اليوم ذاهبة في اتجاه التصعيد بانتظار انتهاء انتخابات الإسرائيلية والأمريكية.
1: سيد توفيق، بأقل من دقيقة، هل يمكن مع كل الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق الإطار أن يلجأ لبنان إلى المحافل الدولية وإلى القرارات الدولية؟
0: التزم هو بالبند 13 من الاتفاق الإطار، التزم بعدم تقديم شكوى، وهذه كانت واحد من الخطوات الخطيئة التي وافق عليها لبنان المفاوض في الجولات الأولى في العاصمة الأمريكية، وبعد ذلك أيضا في العاصمة الإيطالية. أنا برأيي أن المطلوب من لبنان الآن أن يتخذ موقفا على المستوى العميق والعالي. أولا أن تدعو الرئاسة اللبنانية إلى مؤتمر الحوار الوطني، كل القوى السياسية اللبنانية تشارك فيه، وأن يتم التنسيق أيضا مع سوريا، لأن المصيبة الاحتلالية في جنوب سوريا هي المصيبة نفسها في جنوب لبنان، مع دعم عربي قطري مصري وخليجي أيضا.
1: لديك تعليق بكلمة؟
2: لا، أؤيد ما قاله.
1: شكرا جزيلا لكم سيد جورج سولاج وسيد توفيق شومان. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. الآن إلى رام الله، وهذه النافذة يقدمها مدير مكتب الجزيرة في فلسطين الزميل وليد العمري. إليك.
3: شكرا للزميلة روعة أوجي من بيروت على هذه النافذة، ونحييكم مشاهدينا من رام الله في نافذة جديدة. عذر أقبح من ذنب، جاءت الذريعة التي ساقها الجيش الإسرائيلي لتبرير قيامه بإخلاء منازل سكان في قرية قصرى من منازلهم من أجل أن يبدأ عملية إخلاء مستوطنين يغتصبون منازل وسيطروا على أراض هناك، لكنه أبقى على المستوطنين في قرية جالود، وكانت قواته في ذات الوقت تقوم بمطاردة المزارعين في أراضي حوارة، وأخرى تقوم بحراسة مستوطنين ووزراء متطرفين لإقامة مستوطنة شرق مدينة جنين. اعتداءات المستوطنين عضيت هذا اليوم باستنكار واسع على المستوى العالمي، أبرزه كان من الولايات المتحدة التي طالبت إسرائيل وحكومتها بضرورة العمل وإخلاء المستوطنين ووضع حد لاعتداءاتهم. من أجل الوقوف على هذا الاعتداءات المتصاعدة المتزايدة بوتيرتها، فنستضيف هنا في الاستوديو كلا من الدكتور إبراهيم ربيعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، والزميل الصحفي نهرو جمهور المتخصص في الشأن الإسرائيلي. لكننا نبدأ مع الزميل محمد الأطرش من الخليل ليجمل لنا آخر التطورات. أهلا محمد.
4: آخر التطورات وليد ترتبط ببلدة قصرى على وجه التحديد. الجيش الإسرائيلي انسحب من هذه البلدة بشكل جزئي وأبقى على نحو 30 جنديا في منطقة رأس العين، وهي المنطقة المتاخمة للمنازل التي حصرها ويحاصرها المستوطنون. بالمناسبة حتى هذه اللحظة تحدثنا مع السكان في هذه المنازل، قالوا إنهم يشاهدون بأم العين ما لا يقل عن 6 مستوطنين كانوا قد شاركوا على مدار 8 أشهر بالاعتداءات عليهم، ما زالوا يتواجدون بالقرب من جيش الاحتلال. ما بين كر وفر الجيش يحاول ملاحقة هؤلاء المستوطنين، لكن الناس تسللت إليهم القناعة التالية وليد بأن هذه عملية استعراضية صرفة خاصة، وأن الهدف كان هو إزالة خيمة استيطانية. الخيمة أزيلت لكن المستوطنين بقوا في هذه المنطقة تحديدا، وهناك خشية حقيقية لدى السكان الفلسطينيين بعودة المستوطنين مجددا، خاصة أن هذه الخيمة كانت قد أزيلت عدة مرات، وعاد المستوطنون مجددا بعد انسحاب الجيش لإقامة هذه الخيمة الاستيطانية والتنكيل بالسكان الفلسطينيين. عمليا حينما تحدثنا أيضا مع رئيس البلدية قال إن العملية العسكرية أيضا تركزت بين منازل الفلسطينيين، رغم أن الجيش انسحب قبل قليل من هذه المنازل التي حولها إلى ثكنات عسكرية. الهدف كان إزالة الخيمة، لكن الحقيقة على الأرض كانت ترتبط بتنكيل كبير وواضح بالسكان الفلسطينيين. هذا امتد إلى عدد من القرى الفلسطينية من بينها جالود. رصد مستوطنون في محيط منزل عائلة الطوباسي مساء هذا اليوم وهم يلعبون كرة القدم إلى جانب جيش الاحتلال. الناس هناك تتهم الجيش بشكل مباشر بأنه متواطئ ومتورط مع هؤلاء المستوطنين في هذه المنطقة، خاصة أنه لم يكن هناك جدية حقيقية في التعامل مع إزالة البؤر الاستيطانية في هذه المناطق. وكل ما يتداول عبر بيانات الجيش ووسائل الإعلام الإسرائيلية هو صادم بالنسبة للناس، لأنه يتنافى أساسا مع الواقع القائم في الضفة الغربية، خاصة وأن الوقت الذي شهد دفع بقوات كبيرة إلى هذه المنطقة كان إسرائيل كاتس ومعه عدد من شخصيات استيطانية كبيرة يدشنون مستوطنة جانيم شمال الضفة الغربية. إضافة إلى ذلك كان مستوطنون ينتشرون في عدد من المناطق في الضفة الغربية وينفذون سلسلة اعتداءات واضحة ربما
3: شكرا لك
4: هي
3: محمد.
4: الأعنف
3: ونواصل مع ضيوفنا هنا. شكرا لك نهرو. الولايات المتحدة حسب يدعوت أحمد تطالب نتنياهو بالتنديد واستنكار ما يفعله المستوطنون من جرائم، خاصة ما جرى في قصرى. هل يذعن نتنياهو لذلك؟
5: أعتقد أن نتنياهو يريد أن يظهر بأنه يتحدى إدارة ترامب هذه المرة حتى يحول موضوع الانتخابات وكأنه أمام تحدي ترامب وإدارة ترامب والإدارة الأمريكية، لأن نتنياهو متهم بأنه حول إسرائيل إلى جمهورية موز مقابل الإدارة الأمريكية، وأن إسرائيل تحولت إلى نجمة إضافية على العلم الأمريكي وفق ما كان طبعا معارضيه ومنتقديه يتحدثون. نفتالي بنت اليوم تحدث صباحا بهذه النقطة وقال يجب أن نخلي بدون أن ننتظر انتقاد أمريكي وغيره، بمعنى أن نتنياهو معني بمواجهة مع الإدارة الأمريكية غداة الانتخابات، وهي لن تكون مواجهة مفتوحة بالمناسبة، وهي يعول على أطراف كثيرة في داخل البيت الأمريكي من أجل أن تحاول أن تسعفه أو تقدم له بعض الإرشادات. بالتالي أن يذهب نتنياهو فعلا للتنديد بشكل علني ربما يفجر ذلك المستوطنين وهو الجمهور الانتخابي لنتنياهو في هذه المرحلة،
3: خاصة وأنه بحاجة لمزيد من التوتر وسفك الدماء لتغذية آلاته الانتخابية.
5: من عين سموتريتش وبن جفير ووحد حتى الائتلاف بين سموتريتش وبن جفير هو نتنياهو عندما كانت تهدر الأصوات في كل جولة انتخابية. نتنياهو سلم الضفة الغربية والقدس وحتى الفلسطيني الداخل إلى رقبة الصهيونية الدينية وإلى القوة اليهودية عندما عين بن جفير مسؤولا عن الأمن الداخلي، وعين سموتريتش ووضعه في قلب المؤسسة العسكرية الأمنية كرقيب وحسيب على
3: نعم. وقال أيضاً قلت أن نتنياهو فكك الجيش في الضفة الغربية وسلطته ووزعها على سموتريتش وبن جفير. هذا الموقف من جانب الولايات المتحدة دكتور ربايع، هل هو صادق أم أنه ضريبة كلامية فقط للعرب؟
6: يعني أولا ليست المرة الأولى التي تستنكر فيها الولايات المتحدة وتدين أحداث مشابهة بالضفة الغربية، وهذا يعني بدأ مع هذه الحكومة منذ إحراق حوارة وحتى اليوم، ويتصاعد حيثما تواجد حتى مواطنين الجنسية الأمريكية، وهذا حدث في العديد من القرى الفلسطينية وهذا يحدث اليوم في قصرة. ولكن الأهم، هل تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بخطوة تالية لمتابعة ذلك؟ لم يحدث هذا سابقا وليس من المتوقع أن يحدث بهذه المرة. ولكن على المستوى الإسرائيلي يعني كان هنالك اليوم تصريحات من قبل وزير الجيش الإسرائيلي الذي تحدث عن الضرر الذي تسبب هذه الأفعال لإسرائيل، وأعتقد أن ما تذهب إليه إسرائيل المرحلة الحالية هو الإدانة الإنكارية، بمعنى أنها تنكر وجود هذه الحالة بالمعنى الواسع يعني وتصفها بأنها ظواهر منفلتة هنا أو هناك. والدليل على ذلك أن الجيش الإسرائيلي مباشرة بعد هذه التصريحات الأمريكية ذهب إلى قصرى، ولكن ذهب بشكل استعراضي من جانب.
3: نعم، ولكن هناك استنكارات في الولايات المتحدة صحيح. وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول كثيرة. هل يعول الفلسطينيون على ذلك أو يستطيعون التعويل على هذه على الرأي العام هذا الغربي أن يكون ضاغطا لوقف اعتداءات المستوطنين؟
6: أولا يعني تحويل هذه الإدانات إلى مادة سياسية ضاغطة هو يحتاج إلى وقت طويل، وفي المرحلة الحالية لا يوجد مؤشرات لذلك تسمح بالتعويل عليه. عندما نتحدث عن أوروبا هنالك علاقة مركبة بين إسرائيل وأوروبا، لا تتصل فقط بالجانب التجاري والضغط بالشق التجاري، هنالك علاقة أمنية معلنة وسرية وعلاقة عسكرية عميقة جدا مع الدول الأوروبية المركزية، وأي تحرك أوروبي يحتاج إلى إجماع أوروبي معطل بسبب طبيعة هذه العلاقة بين الفواعل الأوروبيين المركزيين وإسرائيل. وبالتالي التعويل وبناء أمال على مثل هذه التصريحات وهذه الإدانات باعتقادي أنه يعني ربما ذر للرماد بالعيون.
3: نهر إسرائيليون الكثر بدأنا نسمع حتى من مستويات عليا رسمية سابقا وقادة أحزاب يشعرون بالخزي من تصرفات المستوطنين وأيضا حماية الجيش لهم، هل هذا قادر على أن يؤثر على الرأي العام الإسرائيلي أم أنها على عينك تاجر فقط؟
5: موضوع الرأي العام الإسرائيلي والقضية الفلسطينية، نجح نتنياهو في خلق ثقافة سياسية مهيمنة في داخل إسرائيل من خلال يعني وجوده الطويل، هي عمليا تنكر الحق الفلسطيني وترى بالوجود الفلسطيني ليس كتلة سياسية ذات بعد أصلاني سياسي ذات صاحبة سيادة على أرضها، وتعزز حقيقة ذلك بعد أحداث 7 أكتوبر. استطاع نتنياهو أن يذهب بهذه المقاربة عندما كان يتحدث دائما أنه لا يريد مثلا أن يحل قضية الديموغرافيا بخلق واقع أمني جديد، قضية الحل الدولتين وغيره، وكانوا يحاولوا أن يسربوا ذلك للإدارة الأمريكية الجديدة قبل أن يستلمها ترامب، بمعنى التخلي عن حل الدولتين. بالتالي هناك ثقافة سياسية يمينية مهيمنة داخل إسرائيل، هذه الثقافة تنسجم كثيرا وعمليا إنكار الحقوق الفلسطينية. لكن على التحولات الكبيرة التي شهدناها ضد الجيش الإسرائيلي في الفترة الأخيرة في قصرى وغيرها. والقضية ليست في قصرى، يعني أريد أن أؤكد القضية ليست في قصرى ولا في أي بؤرة استيطانية، القضية موجودة تحديدا في تل أبيب وفي القدس. من قام وحضن هذه الحكومة وأوجد هذه الوجوه هو نتنياهو، ومن يعمل بالليل والنهار على عمليا تفكيك أي مكونات لقيام الدولة الفلسطينية وكذلك يعني الركائز واضحة
3: لدى سموتريتش. هذه الدولة الفلسطينية، وسؤالي لدكتور ربيعة، قال سموتريتش اليوم بأنهم يعملون على قتلها، يعني واضح لا يبحثون عن أي حلول مع الفلسطينيين.
6: أولا هذا أصبح ثابت من ثوابت الثقافة السياسية الإسرائيلية المهيمنة، ليس فقط على مستوى الحكومة، على مستوى الكل السياسي الإسرائيلي. أيضا هذه الثقافة السياسية تحمل بعدين تحدث عنهما سموتريتش اليوم. البعد الأول تقديم الحالة الاستيطانية على أنها حماية أمنية لإسرائيل، والبعد الثاني هو اعتبار الحالة الاستيطانية هي حق ويعني تصحيح خطأ تاريخي عندما يتحدث عن شمال الضفة الغربية. بهذا المعنى يعني تذوب حالة الاستنكارات الداخلية وحالة الخزي التي يتحدث عنها الزعماء، ولكن على المستوى الدولي والخارج هذا يضرب هوية إسرائيل التي عملت على مراكمتها وتقديمها على أنها جزء من هذه الهوية الغربية وجزء من الديمقراطيات الغربية. بمعنى إسرائيل التي
3: أين
6: كانت
3: النظام السياسي العربي من كل ذلك؟
6: غائب. يعني النظام السياسي العربي باعتقادي اليوم في ظل التشابكات الإقليمية والواقع الدولي باعتقادي عاجز. أنه عاجز وغير
5: لكن أعتقد ذلك. أعتقد أن يعني مهم أن لا نتخلى عن موضوع الأوراق القوة، مثلا الانتقاد الأمريكي حتى وإن كان غير مؤثر طبعا في الوقت الحالي، لكن مهم البناء عليه، وأيضا التعويل على ضغط عربي ممكن، لأن عمليا هناك نشكر رفض في الإقليم لقضية التهجير وهذا
3: نشكر إسرائيل. نشكركما، نشكر الضيفين نهرو جمهور الصحفي الخبير بالشأن الإسرائيلي، والدكتور إبراهيم ربيعة مدرس الشؤون السياسية في جامعة بيرزيت. ونشكر مشاهدينا على حسن المتابعة، تغطيتنا متواصلة، ونعود بكم إلى استديوهات الجزيرة في الدوحة.
7: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة. نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
1: Wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
2: Excellent work, team.
1: Excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
3: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهجه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
4: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للوضع في مضيق هرمز وتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن الولايات المتحدة قادرة على مواصلة الحصار

0: على إيران طالما اقتضت الحاجة ذلك. في المقابل قال محمد مخبر مستشار المرشد الإيراني إن الاستراتيجية الحاسمة للمرشد والتي تقضي بالانتقال لحرب هجومية في حال عدم تحقق شروط إيران ستؤدي لتغيير معادلات القوة في العالم. من جهته قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إنه لا يمكن لأي سفينة العبور الآمن من مضيق هرمز دون إذن وإشراف إيرانيين. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن بلاده تسيطر على مضيق هرمز سيطرة تامة، وأعرب عن اعتقاده أنها ستحتفظ بالسيطرة الكاملة عليه. في قطاع غزة قالت وزارة الداخلية إن مدير شرطة محافظة غزة اختيل إثر قصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبته على شارع الرشيد جنوب غربي مدينة غزة. وأفادت مصادر في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس بأن فلسطينيا ثانيا استشهد بقصف من مسيرة إسرائيلية على حي الأمل غربي خان يونس. وفي الضفة الغربية أفادت مراسلة الجزيرة باقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال قرية قصرى بقضاء نابلس شمالي الضفة. وفي لبنان قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن حديث وزير الدفاع الإسرائيلي عن بقاء قواته جنوبي لبنان غير مقبول ويناقض اتفاق الإطار. معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أهلا بكما. نبدأ معك فادي لنرصد جديد الموقف من واشنطن بخصوص الحديث الجاري عن استبدال حاملات الطائرات في المنطقة، وكذلك تأكيد بيت هيكسيث عن قدرة الولايات المتحدة على المواصلة في حصار إيران إن اقتضت الحاجة.
1: نعم، وسيلة تصريح وزير الحرب بيت هيكسيث حول مسألة الحفاظ على هذا الحصار إلى ما لا نهاية بحكم قدرة الولايات المتحدة على استبدال سفنها بشكل مداورة في المنطقة. كما قال أن الولايات المتحدة الدولة الوحيدة القادرة على استخدام القوى العسكرية بهذه الطريقة للاستمرار في هذا الحصار. عمليا يجيب على سؤال أساسي، هذه المقاربة الجديدة التي طرحها هذا الأسبوع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعامل مع أزمة مضيق هرمز والمطالب الإيرانية التي تشترط مجموعة من الأمور على واشنطن لإعادة فتحه، أجاب عنها بيت هيكسيث بأن هذا الأمر مفتوح زمنيا، بمعنى أن الولايات المتحدة على ما يبدو على الأقل انطلاقا من هذا التصريح اتخذت خيارا استراتيجيا يدفع إلى إيلام إيران على المستوى الاقتصادي، أولا من خلال العقوبات ولكن بشكل أساسي من خلال هذا الحصار الذي يحرم إيران من عوائد تصدير النفط والطاقة، ولكن يحرم أيضا إيران أو السوق الإيراني من موارد أساسية يحتاجها. وهو ما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدفع بعجلة الضغط الاقتصادي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يبلغ التضخم وفق تعبيره نحو 300% في الداخل الإيراني. وبالتالي هيكسيث عمليا يبعث برسائل واضحة إلى الجانب الإيراني أننا أمام معركة عض أصابع، وأن الولايات المتحدة لن تتراجع عن هذه الخطوة إلى أن تلبي طهران المطالب الأمريكية بإعادة فتح مضيق هرمز بدون أي شروط وبدون أي عوائق وبدون أي رسوم. لكن في المقابل ورغم هذه الثقة التي يعكسها وزير الحرب، برز اليوم مرة أخرى مسألة أساسية تتعلق بالإرهاق الذي يشعر به الجنود الأمريكيون في المنطقة، خصوصا من خلال خطوة استبدال حاملة الطائرات USS لينكولن التي عمليا تواصل عملياتها منذ نحو 250 يوما، أكثر من 8 أشهر، بحاملة طائرات USS واشنطن، وهو الخبر الذي نقلته أولا صحيفة وول ستريت جورنال. لكن مسؤول أمريكي قال إن هذا الأمر يأتي في إطار المداورة الاعتيادية، لكن التقارير الإعلامية تشير إلى أوضاع سيئة للغاية على متن الحاملة بسبب هذا الانتشار طويل الأمد، خصوصا أن الحاملة لم تتمكن من زيارة أي ميناء من أجل إراحة بحارتها وسرب القوات الجوية على متنها منذ أكثر من 200 يوم، وهو ما دفع عدد من المشرعين في الكونغرس المطالبة بإيضاحات من وزارة الحرب. لكن وزير الحرب عمليا قال إن هذا ليس نقلا دقيقا لواقع الحاملة، وأنه حريص على إجراء المداورات ضمن الإطار الزمني المطلوب من أجل الحفاظ على صحة القوات الأمريكية. وسيلة.
0: شكرا جزيلا لك فادي منصور، مراسلنا من البيت الأبيض. بابا ولد حرمة، في ضوء الحديث هذا الأمريكي عن

0: استبدال حاملات طائرات إيران، بالتحديد مستشار المرشد الإيراني يتحدث عن الانتقال كما قال لحرب هجومية في حال عدم تحقق شروط إيران. هذا التصريح كيف فهم وما دلالاته كذلك؟
1: نعم، هذا التصريح يأتي في إطار الضغوط، في إطار التصريحات الهادفة إلى التأكيد على تمسك إيران بمطالبها من أجل فتح مضيق هرمز. يقول مستشار المرشد الأعلى الإيراني وهو محمد مخبر، يقول إن الاستراتيجية الحاسمة للقيادة في إيران التي تقوم على الانتقال من وضع دفاعي، انتقال بالحرب إلى وضع هجومي، ستغير معادلات القوة في العالم. يقول كذلك، يضيف أنه في ظل ثبوت عجز الولايات المتحدة الأمريكية عن حماية حلفائها في المنطقة، فإن المسار الطريق نحو إقامة نظام إقليمي جديد بعيدا عن الضمانات العسكرية الأمريكية ينبغي أن يتأسس على بناء منظومة أمنية اقتصادية لتسيير مضيق هرمز بمعزل عن الحضور العسكري الأمريكي، عن الضمانات الأمريكية، وتكون ما بين دولي المنطقة لا دخل فيها للولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما أكد محمد مخبر مستشار المرشد الأعلى الإيراني. بالنسبة لمضيق هرمز، يؤكد المسؤولون الإيرانيون في تصريحات متتابعة أنه تحت السيطرة المطلقة لإيران، ويقول الناطق باسم مقر خاتم الأنبياء إنه ما من سفينة يمكنها العبور من هذا المضيق ما لم يكن ذلك بإذن وإشراف من السلطات الإيرانية. يؤكد أيضا الناطق باسم مقر خاتم الأنبياء أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى نحو زعزعة وتعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة، لكنه يؤكد أن إيران تتابع تحركات من يصفهم بالأعداء الأمريكيين والصهاينة في المنطقة، ويؤكد أن إيران على استعداد دائم للرد بأقوى قوة ممكنة ضد أي تهديد، أي اعتداء على أراضيها بصيغة أقوى وأكثر حسما مما كان الأمر عليه في السابق.
0: شكرا جزيلا لك بابا ولد حرمة، مراسلنا من طهران. ومن طهران معنا الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. ومن واشنطن معنا دان غرايزر، مدير برنامج إصلاح الأمن القومي في مركز ستيمسون. أهلا بكما. نبدأ معك دكتورة عاطفة. إيران التي طالما قالت إن سياستها مع الولايات المتحدة الأمريكية هي دفاعية، عندما يقول مستشار المرشد الإيراني وحديثي عن الانتقال لحرب هجومية في حال عدم تحقيق شروطها، كيف نفهم هذا الكلام؟
2: هناك شيء يتم حاليا داخل إيران. هم يقولون عادة أن ردود فعل إيران كانت عادة دفاعية في طبعها في السنوات الماضية، لكن يقولون عندما تم اغتيال قاسم سليماني حاولت إيران الرد بطريقة المحدود لا يأخذها إلى حرب شاملة. لهذا السبب كانت ردود الفعل لم تكن مناسبة في رأيهم. هذه المرة هذا أو مثل هذا الشروط جعل أو التصرف جعل من الإيرانيين بأنه يمكن التوقع بتصرفاتهم، وجعل الأمريكيين يشعرون بأن إيران ستبقى محافظة وحذرة في الردود على ما تقوم به أمريكا في المنطقة. لكن إيران ترى أيضا عندما سئل ترامب من قبل حول ما ستفعله إيران بعد اغتيال قاسم سليماني، قيل له إن الرد الإيراني لن يكون جادا وسيكون محدودا داخل العراق فقط. وإيران ترى الآن بأن ذلك النوع من ردود الفعل كان ينم عن نقطة ضعف، والآن هم باتوا مستعدين لكل الاحتمالات بما في ذلك الحرب الشاملة.
0: طيب، في هذه النقطة بالتحديد، حرب شاملة، حرب هجومية كما تتحدث الآن إيران على لسان مستشار المرشد الإيراني. سيد دان، هل تتحسب واشنطن لهذا السيناريو مع العلم أن الحرب منذ انطلاقها كان يضبط إيقاعها ترامب، لكن الآن إيران تتحدث عن حرب هجومية هذه المرة؟
2: نعم، هذا تطور مقلق حقيقة في هذا النزاع، وأعتقد أنه أمر لم يتوقعه كثير من المسؤولين الأمريكيين. هذه الحرب كما هي الحال، اعتقد كثير من المسؤولين الأمريكيين بأنهم سيستطيعون إقناع إيران بأن ترضخ للمطالب الأمريكية في سرعة، لكن الحروب كما نعلم من شأنها أن تأخذ هذه التطورات وأن تتحول في اتجاهات مختلفة وتتصاعد بمرور الزمن. لذا على المسؤولين من كلا الطرفين أن يجتهدوا للتوصل إلى حل سلمي معقول.
0: وأبقى معك سيد دان، وزير الحرب تحدث وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على مواصلة الحصار على إيران، استدعت الحاجة لذلك. يتحدث الجانب الأمريكي عن خيارات عسكرية عديدة، لكن كل هذا يأتي في ضوء الحديث عن تراجع المخزونات، مخزونة الأسلحة الاستراتيجية، حديث كذلك عن أوضاع صعبة في حاملة الطائرات لينكن ما أدى إلى استبدالها. كل هذا كيف يؤثر على الخيارات الحقيقية بالنسبة لواشنطن؟
2: كل هذه العوامل ستقيد قدرة واشنطن على الحركة بكل صراحة. الحرب بدأت بكثير من التفاؤل، والكل اعتقد أنها ستنتهي بسرعة بإطلاق بعض الصواريخ وبعض القنابل، والمسألة ستنتهي. هذا لم يكن كذلك، لأن الحرب الجوية لوحدها لا تحسم الحروب. الآن وبعد أن مررنا بهذه التجربة وبهذه السياسة الأمريكية تجاه الحرب، وأيضا إذا كانت الفكرة أن نخوض الحرب من على بعد أو مسافة بدون خوض حرب برية، كان ينبغي أن نحضر لها الذخائر أيضا. هذا بالنسبة للقوات الجوية. القوات البحرية أيضا تعاني من تقلصات في قدراتها، وعلى حاملات الطائرات والمدمرات أن تقضي أوقاتا أطول في الحرب، وهذا ما يزيد من معاناة الأمريكيين في هذه الحرب.
0: حتى الجانب الإيراني دكتور عاطفة يعاني اقتصاديا في ضوء هذا الخنق الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية. إيران تؤكد أنه لن يعاد فتح مضيق هرمز حتى تقبل بشروط إيران. على ماذا تراهن إيران؟ وهذا الإمساك القوي بمضيق هرمز، ما مدى نجعته لا سيما على المدى الطويل؟
2: في الحقيقة الإيرانيون يرون أن هذا هو الخيار الوحيد المتاح أمامهم. طبعا هذا يمكن أن نفكر بالاحتمالات الأخرى، لكنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة لن تقبل بأي تنازلات ولا بأي حلول وسطية، والولايات المتحدة حتى إذا ما توصلت إلى مثل هذا الاتفاق سرعان ما ستتراجع عنه، وبعد شهرين أو ثلاثة ستتنصل منه وتبدأ بشن الحرب مرة أخرى على الإيراني. الإيرانيون يعتقدون أن هذه ليست نهاية اللعبة. بالنسبة لهم الخيار الوحيد هو التمسك بهذه الورقة والإصرار عليها، وكما قلت من قبل من خلال تعيين محسن رضائي، هم يرسلون رسالة بأنهم عينوا شخصا كان قائدا للحرس الثوري على مدى 8 سنوات من الحرب مع العراق، وهذا الشخص الذي عينوه، فهذه رسالة للأمريكيين بأن إيران مستعدة لحرب شاملة. أما بالنسبة للجانب الاقتصادي الذي تطرقتم إليه، نعم هذه العقوبات خطيرة للغاية وهي صعبة جدا على الناس تحملها، ولكنهم يعتقدون أنهم أي الإيرانيين بإمكانهم أن يتجاوزوها، لكن علينا أن ننتظر لنرى هل ستثمر عن أي خطورة على الإيرانيين أو لا.
0: شكرا جزيلا لك يا دكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، ضيفتنا من طهران. الشكر لضيفنا من واشنطن دان غرازي، مدير برنامج إصلاح الأمن القومي في مركز ستيمسون. في مشهد غير منفصل عن هذه التطورات، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن سترسل حاملة طائرات جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط لتحل محل أبراهام لينكولن. وفي سياق الحديث عن القدرات العسكرية الأمريكية أيضا، قال مسؤولون أمريكيون لصحيفة واشنطن بوست إن الجيش فقد 45 مسيرة MQ-9 في الحرب مع إيران، أي ما يعادل ربع أسطوله، بينما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن جهود لتشكيل أول قوة متعددة المجالات ومتعددة الجنسيات للمسيرات الهجومية. معنا في الاستوديو العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عميد إلياس. معطيات عديدة سنتوقف عندها، لنبدأ باستبدال حاملات الطائرات هذه، هل هو فعلا روتيني أم يحمل أي دلالات عسكرية واستراتيجية؟
3: وسيلة، هو عمل روتيني. اليوم تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية ما يسمى بمعادلة الثلث، المقصود بذلك ثلث الأسطول للحاملات قيد التدريب، ثلث جاهز وثلث منتشر في العالم. اليوم المدة المطلوبة أو المدة المخصصة تقريبا لانتشار حاملات الطائرات بين 6 و7 أشهر، وهذا الأمر فعلا يعني كما قيل عن لينكولن أنها لم تتجاوز الخط الأحمر، خاصة في مرحلة عمليات حربية. أما جيرالد فورد التي نتذكرها كانت في المنطقة، هي الأطول تقريبا 350 يوما، وهي الأطول في تاريخ البحرية الأمريكية. ولكن اليوم تأتي جورج واشنطن وهي في مضيق ملقا تقريبا، تستلزم 6 إلى 7 أيام للوصول إلى المنطقة لتبديل أبراهام لينكولن، وبالتالي تذهب إلى الاستراحة.
0: وحديث كذلك، اسمح لي فقط عميد إلياس، عن ظروف كارثية في هذه الحاملة، حالات انتحار وأمور سلبية عديدة يجري الحديث عنها، إلى أي مدى يطرح ذلك التساؤل حول جاهزية الجيش الأمريكي في هذه المرحلة إذا كانت الظروف صعبة كهكذا في الحاملة؟
3: وسيلة، على هذه الحاملة هناك مشاكل صحية، مشاكل بيئية، مشاكل أكل، مشاكل بريد، هناك عدة أمور معينة، بالإضافة إلى الجهوزية التامة، وبالتالي الجهوزية 100% ليلا نهارا، وبالتالي هذه المدة تقريبا 225 يوم. هذا الأمر أدى إلى هذه التفاعلات. اليوم ما يقول الرئيس ترامب أنه يريد فعلا استمرار هذا الحصار، فهذا يعني أنها ستستمر أكثر، من هنا الإتيان بجورج واشنطن من الخليج، من شرق آسيا، لاستبدال أبراهام لينكولن.
0: الحديث عن أن الجيش الأمريكي فقد 45 مسيرة MQ-9 في الحرب مع إيران، بما يعادل ربع أسطوله، ما الذي يقوله هذا الرقم؟
3: وسيلة، هي حسب المعلومات المفتوحة من المصادر المفتوحة، هناك ما يقارب 300 إلى 350 MQ-9، فإذا هناك 15% تم فقدانها. وهذه MQ-9 هي لم تعد تصنع، وسيلة. اليوم MQ-9A هذه التي نتحدث عنها، وهناك MQ-9B وهي الحديثة والتي زاد المجال تقريبا 40 ساعة في الجو بدل 17 ساعة. MQ-9 المهمة التي كانت تقوم بها هذه المسيرة هي مهمة جدا جدا جدا، خاصة فوق مضيق هرمز، وبالتالي كانت تنقل الصورة الأساسية للقيادة والسيطرة والعمليات، من هنا هذا العدد الكبير.
0: وأهمية المسيرات في هذه الحرب ظهرت بشكل جلي. الآن الحديث عن تشكيل جهود لتشكيل أول قوة متعددة المجالات، ومتعددة الجنسيات للمسيرات الهجومية، ما الذي يعنيه ذلك؟
3: وسيلة، هناك وحدة تحت رقم 59 هي متواجدة في القيادة البحرية للأسطول الخامس، كانت تتحدث عن دمج الذكاء

0: الذكاء الاصطناعي بهذه المسيرات وبالتالي استغلالها. وقد شهدنا في آخر مرحلة أن هناك المسيرة المائية على سطح المياه لوكاس وقد تم استعمالها أيضا بالنسبة للمسيرات الانتحارية التي تم يعني استخدامها في الحرب على إيران. أنت أمام مرحلة جديدة، الجيش الأمريكي يأخذ الدروس، إيران تأخذ الدروس، وكل جيوش العالم تأخذ الدروس، وبالتالي يتم إدماج المسيرات لأنها قد تغير كيف تقاتل، تغير طريقة الحرب، وبالتالي هذا الأمر يتطلب وقتا طويلا. من هنا هذا فعلا هذا السعي لهذه أنواع الأسلحة وحتى استعمال الذكاء الاصطناعي.
1: شكرا جزيلا لك العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي ضيفنا هنا في الاستوديو. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن حديث وزير الدفاع الإسرائيلي عن بقاء قواته جنوب لبنان غير مقبول ويناقض اتفاق الإطار. في غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيعمل على إنهاء ما وصفها بالتهديدات في جنوب لبنان بالتنسيق مع اتفاق وقف إطلاق النار. معنا من نابلس الدكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومعنا من بيروت الدكتور جون معكرون الباحث في الشؤون الدولية. دكتور جون معكرون سينضم إلينا لاحقا، لكن الآن نبدأ بالنقاش مع ضيفنا دكتور رائد النعيرات لنفهم هذه المقاربة الإسرائيلية بخصوص لبنان وهذا التجديد في التصريحات الإسرائيلية بخصوص البقاء في جنوب لبنان كما قال كاتس.
2: أهلا بك يا وسيلة وبجميع مشاهدي قناة الجزيرة. يعني عندما نتكلم عن تصريحات كاتس هي لم تأتي بجديد، هو ثبت المثبت. إسرائيل حقيقة لم تعلن في لحظة من اللحظات أنها تريد أن تنسحب من جنوب لبنان، بالعكس هي تؤكد دائما أنها يعني لن تنسحب من الجنوب. والتركيز الإسرائيلي القائم حتى منذ بدء المحادثات اللبنانية الإسرائيلية يرتكز فقط على محاولة توجيه القضية باتجاه قضية واحدة وهي قضية نزع سلاح حزب الله. وبالتالي الإسرائيليين عندما يطرحوا سؤال الجنوب اللبناني حتى الأكاديميين المحسوبين على المؤسسة السياسية والمؤسسة العسكرية يمكن اشتقاق سؤال وحيد منهم وهو متى تعتبر إسرائيل أن جنوب لبنان قد تم نزع سلاح حزب الله منه. وهذه هي المعادلة، يعني المعادلة لا تقوم على الانسحاب بمقدار ما تقوم على تثبيت الوجود العسكري الإسرائيلي. حتى إن لاحظت في الآونة الأخيرة هناك بعض الجماعات اليمينية الاستيطانية، وعندما نقول جماعات يمينية استيطانية فنحن نتكلم عن جماعات مؤثرة كانت تتكلم حول الاستيطان في جنوب لبنان وتتكلم أنه لا يوجد سيطرة بدون وجود مستوطنات، وبدأوا باقتراح حتى بعض الأسماء التي توافق المعتقد التاريخي والديني لدى هذه الجماعات.
1: طيب دكتور الإسرائيلي بخصوص هذا الموقف الإسرائيلي، هناك من يتخوف ويعتبر بأنه كلما اقترب موعد الانتخابات كلما زادت الممارسات والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في جنوب لبنان. إسرائيليا كيف تستغل جبهة لبنان لتسجيل ربما أهداف سياسية متعلقة بهذه الانتخابات؟
2: يعني هناك استغلال مزدوج وسيلة، استغلال مزدوج من أن الانتخابات يستغلها اليمين لحصد أصوات، وبالتالي نتنياهو وقيادة المؤسسة السياسية وكذلك الجيش يحاول أن يبدي أنه لن ينسحب من لبنان، بالعكس هو يريد أن يبقي على وجوده في لبنان ويعاظم من ردة فعل. وشهدنا ذلك قبل أسبوع أو 10 أيام عندما حدثت عملية تفجير بخصوص الجنديين، كيف تصرف الجيش الإسرائيلي وكيف أعطى المستوى السياسي القرارات وكأنه لا يوجد لا محادثات ولا اتفاق وقف إطلاق نار ولا كذلك إطار حول الانسحاب. هذا من ناحية. من ناحية ثانية نتنياهو والحكومة الإسرائيلية تستغل الانتخابات لتخفيف الموقف الأمريكي. معلوم أن الموقف الأمريكي يريد الانسحاب ويريد وقف إطلاق النار ويريد أن يوقف الجبهة اللبنانية لمصالح تتعلق بأهداف الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، والأهداف تتعلق بطبيعة السياسة الأمريكية الداخلية هذه الأيام. لذلك ما الذي يقوم به اليمين الصهيوني ونتنياهو؟ يقوم باستغلال الانتخابات لتخفيف حدة الضغط الأمريكي ولمحاولة تبيان أننا في جولة انتخابية وأننا لا نستطيع أن نقدم تنازلات كبرى أو لا نستطيع أن نتخذ خطوات
1: طيب وبخصوص
2: كبيرة
1: هذا الضغط الأمريكي دكتور رائد نعيرات، إلى أي مدى يحسب له حساب أصلاً بالنسبة للجانب الإسرائيلي؟
2: هو يحسب له حساب، ولا يمكن إنكار أن الموقف الأمريكي الصارم والموقف الأمريكي هو الموقف المحدد للسياسة الخارجية الإسرائيلية، بالذات السياسة الإقليمية. يعني وهذا يعني هناك شهدنا فقط خلال السنوات السابقة عشرات المؤشرات والأدلة التي أثبتت هذا صوابية هذا الموقف، سواء في الحرب على إيران أو سواء في خطة الانسحاب وخطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة أو وقف إطلاق النار في لبنان، كلها أتت بضغوط أمريكية. ولا أعتقد بأن الموقف الإسرائيلي يستطيع أن يقول لها جازمة للنعم الأمريكية الجازمة، ولكن لا يمكن إنكار كذلك أن هناك مساحة يمكن للبراغماتية وقدرات بنيامين نتنياهو أن يلعب من خلالها لتخفيف وطأة الموقف الأمريكي. طيب، وهذا ما عنيته عندما قلت أن نتنياهو يستغل الانتخابات لتخفيف الضغط الأمريكي عليه حتى أنه حتى يقدم طيب أن الانتخابات هي أداة لا يمكنه من خلالها أن يقدم تنازلات كبرى، لأن هذا سيؤثر.
1: طيب دعنا نرحب، اسمح لي فقط، دعنا نرحب بالدكتور جو معكرون ضيفنا من بيروت. دكتور جو، قوات الاحتلال الإسرائيلي باقية في الجنوب اللبناني، تصريحات إسرائيلية تتكرر هذه المرة على لسان كاتس، ويتكرر كذلك الموقف اللبناني الرسمي الرافض لها، كما قال رئيس الوزراء نواف سلام، قال هذا كلام مرفوض، لكن بالإضافة إلى الرفض، ما الذي يمكن أن يفعله الجانب اللبناني إزاء هذه السياسة الإسرائيلية المعلنة؟
3: يعني ليس هناك خيارات سوى انتظار موقف الأمريكي. يعني هناك موقف إسرائيل الآن نراه في الضفة، نراه في غزة، نراه في لبنان، وليس هناك محاولة أمريكية للجمه يعني إلى حد ما، لكن حتى الآن ليست محاولات جدية. والموقف اللبناني أيضا يعني هناك إشكالية فيه بحد ذاته، يعني فيما كان رئيس وزراء يرد على وزير الدفاع الإسرائيلي، هو أيضا في يعني في مواجهة سياسية بين مزدوجين مع وزير دفاعه ومع الجيش. كان في وزير الدفاع لم يحضر مجلس وزراء، وكان مع في ضيافة قائد الجيش. يعني المشكلة أن الموقف اللبناني حتى داخل يعني الحكومة غير متماسك، والموقف الأمريكي أيضا غير راغب بالضغط نتيجة يعني التركيز على إيران، نتيجة الانتخابات في أمريكا وإسرائيل، ونراه نلمسه في ضفة كما نراه أيضا في جنوب لبنان.
1: وكما قلت، هناك تعويل لبناني على الدور الأمريكي، أمريكا هي الراعي لهذا المسار التفاوضي مع الجانب الإسرائيلي، لكن ما مدى قدرة الجانب الأمريكي على ضبط ممارسات إسرائيل باعتقادك وباعتقاد ومن وجهة نظر لبنانية؟
3: يعني هذا السؤال يعني يعود إلى في واشنطن. يعني هناك كثير من الشكوك، هناك كان زيارات من البنتاغون الآن في بيروت، هناك محاولة لإيجاد صيغة ما التشدد الإسرائيلي. يعني المشكلة أن يعني نكرر دائما هذا الأمر، اتفاق الإطار لا يجد حل لهذه المشاكل، هذه الأزمات. يعني هناك تفاوض يومي على اتفاق الإطار لأنه ليس واضح، يحتاج إلى كثير من التوضيح. وأيضا في نفس الوقت الموازين القوى في الميدان هي التي تحدد المفاوضات وطبيعتها. يعني بدون موقف أمريكي متشدد، وهذا ليس يبدو واضحا، لأن أمريكا منشغلة مع إيران كما ذكرت، وهي تطلب من نتنياهو بضبط النفس بين مزدوجين في لبنان، وبالتالي لا تطالبه أكثر من ذلك بالانسحاب. لكن لابد من خريطة طريق، يعني لكن لا أعرف إذا هذا الأمر ممكن على الأقل قبل الانتخابات الإسرائيلية.
1: يعني الإطار التفاوضي ما زال قائم وإن كان يتعثر. هذه التطورات كلها، هذه التصريحات كذلك لكاتس، كيف سيؤثر كل ذلك على جولة المفاوضات المقبلة إن تم تحديدها؟
3: السؤال لي؟
1: نعم دكتور جو.
3: نعم اي نعم، يعني مواقف كاتس الى حد ما، يعني اعتقد الاسابيع المقبله ستكون حاسمه. يعني جوله البنتاغون الى حد ما، ماذا سيجري في بعض النقاط، يعني تمهيدا للمفاوضات الجوله المقبله في بدايه ايلول. وبالتالي سيكون الموقف اللبناني أمام تحدي، هل سيقبل بالتفاوض إذا لم يكن هناك تقدم في الأسابيع المقبلة؟ أعتقد في النهاية سيذهب إلى التفاوض لبنان، لأن ليس لديه أوراق القوة كبيرة غير التفاوض الآن. فبالتالي لابد أعتقد من موقف رسمي متشدد أكثر في المرحلة المقبلة للضغط على الأمريكيين لمحاولة إيجاد ربما اختراق محدود على الأقل.
1: دكتور رائد، حتى أكتوبر موعد الانتخابات في إسرائيل، ما الذي نتوقعه باعتقادك بخصوص جبهة لبنان باختصار؟
2: أنا لا أعتقد أن هناك تغييرا جذريا سيحدث، ودعيني أقول حتى يعني المؤشرات على الجولة القادمة التي قد تحدث في أيلول شهدناها في بداية أغسطس في الجولة الفائتة. يعني في الجولة الفائتة لم يكن هناك أي تقدم، وبقينا ندور في نفس الرحى، وهي رحى المناطق التجريبية وطبيعتها ومساحتها وحجمها، والقضية الثانية وهي نزع سلاح حزب الله وكيف سيتم النزع، ومن هي الجهة التي ستراقب نزع سلاح حزب الله، ومتى سيتم الإقرار أنه تم نزع سلاح حزب الله. يعني هذه الدوامة أعتقد أن من يعلم العقلية التفاوضية الإسرائيلية يستطيع أن يتكهن بمآلاتها القادمة، ويستطيع أن يرسم السيناريو الكامل كليا. يعني هذا ما شاهدناه في بداية التسعينات مع منظمة مع بعد بعيدة محادثات مدريد، وهذا ما شاهدناه على مدار 35 عام في اتفاق أوسلو، وهذا ما نشهده منذ 3 أعوام في قطاع غزة. يعني وكأن العملية كت أند بيس. ما الذي يميز قضية الطاهر عن المقاتلين الفلسطينيين في أنفاق رفح؟ نفس القصة. يعني
1: جزيلا لك دكتور عفوا رائد نعيرات، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية عفوا، ونشكر ضيفنا من لبنان الدكتور جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية. الآن إلى تطورات المشهد اليوم في قطاع غزة، ومعنا من دير البلح مراسلنا أشرف أبو عمرة، ومعناه في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكما. نبدأ معك أشرف لرصد الوضع في قطاع غزة مع استمرار التصعيد الإسرائيلي وعودة سياسة الاغتيالات كذلك.
4: فعلا وسيلة سياسة الاغتيالات عادت اليوم وبقوة في غزة بعد استهداف طال مدينة خان يونس في جنوب القطاع، وطال أيضا المناطق الغربية لمدينة غزة، حيث استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية في آخر هذه الغارات الجوية سيارة مدنية كانت تقل قائد شرطة محافظة مدينة غزة باتجاه المنطقة الغربية لمدينة غزة. حقيقة هذه الغارة استهدفته بشكل مباشر وبثلاثة صواريخ. هذا الأمر أدى إلى اشتعال النيران في السيارة، طواقم الدفاع المدني أخمدت النيران وقامت بانتشال جثمان شهيد، بالإضافة لاثنين من الجرحى تم تصنيف حالتهم بأنها إصابات خطيرة وحرجة، بالإضافة للدراجة النارية التي كانت تقل فلسطيني في مدينة خان يونس وقد استشهد، بالإضافة لجرح آخر وصلوا أيضا لمستشفى ناصر غرب

المدينة. حصيلة الشهداء منذ ظهر اليوم وحتى الآن 2 من الشهداء بالإضافة لعدد من الجرحى منذ مساء الأمس حقيقة وحتى الآن. وسيلة والغارات الإسرائيلية بشكل مستمر على القطاع، فكان مساء الأمس أيضا غارة في منطقة بيت لاهيا أدت لإصابة عدد من الفلسطينيين. كل هذه التطورات حقيقة جاءت بعد أيام من الهدوء الحذر الذي ساد أجواء القطاع هنا، ولم تنفذ فيها الطائرات الحربية الإسرائيلية أي من الغارات الجوية.

0: المكعبات الصفراء أي الخط الأصفر باتجاه المنطقة الغربية واقتضام مزيد من أراضي المواطنين وضمها للمنطقة التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، وهناك عمليات إطلاق نار مستمرة بالإضافة أيضا لعمليات استهداف من قبل القناص الإسرائيلي لكل من يحاول الاقتراب من الخط الأصفر في الوقت الحالي. هناك تحليق مستمر لجميع أنواع الطائرات الإسرائيلية حتى الآن في الأجواء، وهذا مؤشر لربما بأن مزيد من الأهداف ترصدها هذه الطائرات، ولربما كالمعتاد هذه الطائرات تنفذ مزيد من الغارات الجوية في المستقبل القريب.
1: شكرا جزيلا.
0: حسب تحليق هذه الطائرات ومنخفضها بشكل كبير.
1: شكرا جزيلا لك أشرف أبو عمرة مراسلنا من دير البلح. إلياس، كل هذه العمليات، هذا التصعيد، ما الذي تقوله إسرائيل بخصوصه؟
2: نحن نتحدث عن رابع عملية اغتيال في حوالي 24 ساعة في قطاع غزة، وواضح بأن إسرائيل تتعامل مع سياسة الاغتيالات أو تعود إلى سياسة الاغتيالات بالتوازن مع حجم الضغط الأمريكي، بمعنى أنه كلما زاد الضغط الأمريكي إسرائيل تتراجع وتخفف من عمليات الاغتيال، وكلما رأت بأن هذا الضغط ربما يتراخى أو أنه بإمكانها أن تتمادى هي من وجهة نظرها فهي تنفذ عمليات الاغتيال هذه. الآن هي تضعها في إطار أنها ليست عمليات الاغتيال المخطط لها والمبرمج لها، إنما في إطار منع أن يتشكل تهديد على القوات الإسرائيلية. لذلك هي تقول في بياناتها بأنها قامت بتنفيذ هذه الاغتيالات لتحييد تهديد كان يتشكل على المواطنين الإسرائيليين أو على القوات الإسرائيلية. وتقول بأن جمال أبو كميل الذي هو مدير الشرطة في محافظة غزة كان شارك في هجوم 7 أكتوبر. هذه هي الصيغة التي تأتي عليها بيانات الجيش الإسرائيلي في وقت تقول فيه وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي قدم أكثر من طلب للمستوى السياسي لتنفيذ عمليات اغتيال، لكن المستوى السياسي في إسرائيل رفضها في الأيام الأخيرة، وهو ما نفته أو نفاه ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، وقال بأن المستوى السياسي صدق على كل عملية اغتيال عرضها المستوى العسكري عليه في الأيام الأخيرة. واضح بأن هذا نابع أيضا من الحملات الانتخابية والضغوط الداخلية التي تمارس على بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بوقف عمليات الاغتيال، والتي يراها البعض ضعفا من جانب الحكومة الإسرائيلية. الواضح أن اغتيال جمال أبو كميل اليوم هو يأتي أيضا في إطار ما تحاول إسرائيل أن تروج له بأن هؤلاء العناصر الذين يشتغلون حتى في الشرطة المدنية هم عناصر لحماس، وأن حماس تحاول أن تبني وجودها العسكري والمدني من خلال هذه القيادات. لكن واضح بأن هذا التطور يأتي وسيلة في وقت تمارس فيه الإدارة الأمريكية كما هو واضح ضغوطا على إسرائيل على الأقل التقليل من حدة هذه الاغتيالات، والمضي قدما أيضا في تنفيذ خطة غزة، خطة النقاط 15 في القطاع. وعلى هذا الصعيد نستطيع أن نقول بأن جيرارد كوشنير مستشار الرئيس الأمريكي وكذلك رئيس مجلس السلام ميلادينوف سوف يصلان إلى إسرائيل الأسبوع المقبل لهذا الغرض تحديدا. هم يصلان في محاولة لدفع خطة السلام قدما والضغط على إسرائيل للتقليل من الاغتيالات، في وقت يسعى أيضا الجانب الأمريكي للمضي قدما في مسألة تجريد حماس من سلاحها.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. قراءة في أهداف ومآلات عودة التصعيد الإسرائيلي لقطاع غزة مع زميلة سهام أشطو وفقرة سياق الحدث.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. عودة التصعيد في غزة وسياسة الاغتيالات الإسرائيلية تعيد السؤال إلى الواجهة، هل تستخدم إسرائيل الميدان لتعطيل مسار سياسي وأمني لا تريد الالتزام باستحقاقاته؟ 3 لاعبين رئيسيين يحددون مسار ما بعد هذا التصعيد، الجانب الفلسطيني، مجلس السلام، والحكومة الإسرائيلية. مواقف هؤلاء اللاعبين تتجلى في تحركاتهم الأخيرة. الجانب الفلسطيني يقدم الاغتيال بوصفه استهدافا مباشرا للأمن المدني،

0: إذ قالت حماس إن اغتيال مدير الشرطة المدنية بمحافظة غزة واستمرار لجرائم الاحتلال ومحاولاته البائسة لبث الفوضى والفلتان. وتؤكد حماس أن جريمة الاغتيال والانتهاكات اليومية في غزة تستدعي من الوسطاء التحرك لإجبار الاحتلال على الالتزام بالاتفاق. أما مجلس السلام فيجد نفسه أمام اختبار ميداني لآلية المراقبة التي أعلن تشغيلها قبل أيام. فقد كان نيكولاي مالادينوف أكد أن آلية لرصد الانتهاكات أصبحت عاملة وأن أي انتهاك مثبت سيتم معالجته، وهذا يجعل التصعيد الأخير امتحانا مبكرا. هل يستطيع تحويل آلية الرصد إلى ضغط سياسي فعلي؟ أم تبقى مجرد أداة تسجيل لما يحدث على الأرض؟ أما إسرائيل فتتحرك ميدانيا في ظل رفض سياسي لوثيقة مجلس السلام، فإعلان الوثيقة تلاه رفض إسرائيلي لها قبل أيام، حين قال بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تنفذ أي انسحاب قبل نزع سلاح حماس بشكل حقيقي، وإن دولة فلسطينية لن تقام مدام رئيسا للوزراء لا في غزة ولا في الضفة الغربية. وبهذا المعنى لا ينفصل التصعيد الميداني عن الموقف السياسي الإسرائيلي الرافض للوثيقة وشروطها. إذن هي عودة إسرائيلية لمسار التصعيد الميداني والاغتيالات في قطاع غزة. نتابع تفاصيلها على الخريطة التفاعلية مع الزميل محمد رمال. إليك محمد.
1: سهام، 10 أشهر على توقيع اتفاق تفاهم شرم الشيخ وعداد الإصابات وحصد أرواح الفلسطينيين في غزة لم يتوقف خلال هذه الفترة. على خريطة القطاع كاملة كانت قوات الاحتلال تواصل خروقاتها برا وبحرا وجوا. مساحة القطاع أولا على سبيل المثال، هذه كانت أول عندما كانت في بداية الاحتلال كانت تقدر ب 53% من مساحة القطاع، توسعت لتصل إلى 70% حسب ما أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. عمليات القصف والغارات وخاصة المسيرات كانت على امتداد مساحة القطاع، لكن أكثر النقاط ربما تعرضت لهذه العمليات إلى الشمال من رفح، إلى شرق من خان يونس، إلى شرق من دير البلح، وأيضا مخيم البريج، وإضافة إلى أحياء غزة الشرقية مثل الشجاعية، حي الزيتون والتفاح، وصولا إلى تخوم بيت حنون وبيت لاهيا في شمال القطاع. لكن ما يجدر التوقف عنده من أرقام تلخص هذه المرحلة، يمكن الحديث وفقا للأرقام أن الخسائر البشرية في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار 1259 شهيدا لغاية 12 أغسطس، بمعدل 4 شهداء يوميا. هذا الرقم يضاف إلى عداد إجمالي بلغ 73,388 شهيدا و 174,259 إضافية. بالإضافة إلى أن شهر يوليو على سبيل العينة يمكن الحديث عن أن هذا الشهر، شهر يوليو الماضي، كان الأكثر دموية في الاستهدافات الإسرائيلية، سقط أكثر من 170 شهيدا خلال شهر واحد، تم تنفيذ 53 غارة جوية وهجوما بمسيرات، ومنذ بداية هذا الشهر على وجه التحديد سقط 37 شهيدا، والمصدر طبعا لأكلد، معهد أكلد المعروف بتتبع نتائج الحرب في مناطق العالم أجمع. هذه هي ربما الصورة تختصرها على 10 أشهر من الخروق الإسرائيلية منذ توقيع تفاهم شرم الشيخ. سيها،
0: شكرا لك محمد. إذن هو تصعيد ميداني إسرائيلي كما تابعنا تفاصيله، ونتعمق في أهدافه مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. أهلا بك.
2: أهلا بك.
0: قبل النقاش فككنا مع ضيفنا أهداف التصعيد الإسرائيلي الأخير، ووجدنا أنه لا يتعلق بضربة أمنية منفصلة فقط، بل برسائل أوسع تجاه غزة ومسار مجلس السلام. الهدف الأول حسب ضيفنا هو تقويض أي آلية قد تلزم إسرائيل بأي استحقاقات تتعلق بالانسحاب من غزة، فكلما عاد التصعيد يصبح الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق أكثر صعوبة، وتصبح إسرائيل قادرة على القول أن الظروف الأمنية لم تنضج بعد. الهدف الثاني هو إبقاء السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة.

0: كأمر واقع بمعزل عن أي تفويض مستقبلي لقوة دولية ضمن الاتفاق. فاستهداف العمل الشرطي المدني يضرب فكرة قيام بديل أمني فلسطيني قادر على إدارة المرحلة التالية. أما الهدف الثالث فهو رسالة سياسية داخلية لنتنياهو في فترة استحقاقات انتخابية. فالتشدد في غزة يمنحه لغة أمنية واضحة أمام جمهوره، حتى لو أدى ذلك إلى إضعاف المسار الذي يحاول مجلس السلام تثبيته. دكتور فريحات، ما الرسالة الإسرائيلية من استهداف شخصية مدنية شرطية في هذا التوقيت؟
1: الرسالة الواضحة والسريعة والمباشرة من الحكومة الإسرائيلية أنه لا يوجد حصانة لأي حد في قطاع غزة، سواء كان من الجهاز المدني أو الأمني أو الخدماتي بأي شكل من الأشكال، وعلى رأس ذلك جهاز الشرطة المسؤول عن الجوانب المدنية والجنائية في قطاع غزة، ليس لها علاقة لا بالمقاومة أو الأمن أو بمعناها الإسرائيلي أو إلى آخره. فهذه الرسالة، وطبعا هذه الرسالة هي لا تنفصل عن الرؤية والاستراتيجية الإسرائيلية الكبرى التي تريد أن توضح من خلال ذلك ليس فقط أنه لا يوجد أحد لديه حصانة، ولكن أن الأمن في قطاع غزة أولا وأخيرا والاستراتيجية الإسرائيلية تقوم بذلك، والرؤية الإسرائيلية على هذا الأساس أنها بيد إسرائيل مهما تعدد اللاعبين في قطاع غزة، سواء كان الشرطة سواء كان قوة الاستقرار الدولية. هذه رسالة إلى قوة الاستقرار الدولية قبل أن تصل، أن القوة الاستقرار وهي قوة أمنية، أن الأمن بمعناه الأكبر في قطاع غزة هو بيد إسرائيل ولن تتنازل عنه.
0: والآن حماس تطالب الوسطاء بتدخل لإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها. ما أدوات الضغط المتاحة فعليا في يد الوسطاء؟
1: الأهم أداة للضغط هو يعني الضامنين لمثل هذا الاتفاق، وتحديدا الإدارة الأمريكية. أن الإدارة الأمريكية هي التي وضعت الخطة، وهي التي انخرطت أو دعت الأطراف إلى الانخراط بها. وحتى الآن يوجد تجاوب فلسطيني كبير، يعني من حركة حماس ومن غيرها، ليس فقط من حركة حماس ولكن أيضا من اللجنة الوطنية التي تشكلت بموجب خطة دونالد ترامب للانتقال السياسي في قطاع غزة، هي كلها موجودة هناك وتتعاون مع هذه الخطة. إلا أنه إسرائيل لا تتعاون وحتى لم تترك مجالا للتكهن. أعلن ترامب
0: يعني
1: أعلن نتنياهو أنه يرفض هذا.
0: هل يمكن الانتقال من إدارة التفاهمات إلى فرض كلفة سياسية على الانتهاكات؟
1: الكلفة السياسية ما زالت من قبل الفلسطيني، أن يفرض كلفة سياسية على إسرائيل ما زالت محدودة، يعني لنكون واقعيين.
0: من الوسطاء؟
1: من الوسطاء طبعا، الوسطاء وعلى رأسهم من الوسطاء نيكولاي ملادينوف. يعني نيكولاي ملادينوف وهو الشخصية المكلف بهذه المسألة، هو يفترض أن يكون هناك تصريح واحد منه حول أن إسرائيل لا تلتزم وتخترق مثل هذه الخطة دونالد ترامب، هي بإمكانها أن تقلب المعادلة. بل على العكس تماما، تصريحات نيكولاي ملادينوف تحدث عن أنه انقلب على الخطة التي وضعها بنفسه، أنه كان يفترض أن يكون الانسحاب، نزع السلاح أو حصر السلاح أو تخزين السلاح متزامن مع الانسحاب الإسرائيلي. عاد بعد الاحتجاجات الإسرائيلية على ذلك، عاد وقال أنه لا انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة إلا بعد نزع السلاح بالكامل، فهو انقلب على الخطة التي وضعها.
0: وبالتالي آلية المراقبة التي أعلن عنها كيف ستتعامل مع حادث كهذا؟
1: لا يجوز، يعني لا يوجد هناك آلية الرقابة يفترض أن تكون من قبل قوة الاستقرار الدولية، وقوة الاستقرار الدولية صار في موافقة إسرائيلية على دخولها إلى قطاع غزة. ولكن ضمن هذه المعطيات إسرائيل لا تخفي، يعني لا يوجد حاجة إلى الرقابة، لا تخفي بأنها هي من تخترق وهي من تغتال شخصيات بهذا المستوى اللي ليس لها علاقة بالمقاومة إلى آخره، وأيضا تقول صراحة أننا لا نقبل الخطة. فيعني عن أي رقابة نتحدث؟ لا يوجد هناك مجال حتى للرقابة قبل أن تأتي، ولا لقوة الاستقرار الدولية، لأن قوة الاستقرار الدولية يفترض أن تكون بالتنسيق مع ملادينوف الذي يفترض أن يكون له موقف واضح. ولكن نلاحظ أن هناك صمتا مطبقا طيب. من قبل الوسيط بلاديمير
0: الآن أوبنهايمر. كيف يوظف نتنياهو التصعيد في غزة في حساباته الانتخابية، خصوصا أنه مرتبط الآن بخطة من ترامب؟
1: للأسف يعني هذا واحد من الإعلانات، من المؤشرات، أن نتنياهو أعلن صراحة أنه لا يقبل هذه الخطة، وهي كانت رسالة قوية للانتخابات الإسرائيلية. للأسف أن يعني الدم الفلسطيني يصبح كالبورصة في السياسية في تل أبيب عندما يكون هناك انتخابات، كلما قتلت أكثر كلما ارتفعت حظوظك الانتخابية. وهنا المشكلة ليس فقط في الحكومة الإسرائيلية، المشكلة الأكبر في المجتمع الإسرائيلي. هناك مجتمع يميني متطرف، هذه المشكلة. ولذلك أيضا الحكومة هي تعطي إشارات للشارع المتطرف العنصري المتفوق الذي صاحب النظرة الفوقية بهذا الاتجاه. ولذلك هذه هي المشكلة الأكبر، هي في المجتمع الإسرائيلي، والسياسيين يعطون المجتمع ما يريده وما يشبعه بمزيدا من الدم الفلسطيني قبل كل انتخابات إسرائيلية، وهذا أحد المؤشرات قبل هذه الانتخابات.
0: شكرا لك أستاذ أو دكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، على هذه المشاركة. وبهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا سهام. الآن إلى تطورات الأوضاع في الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية قصرة في قضاء نابلس. من جهته قال رئيس بلدية قصرة للجزيرة إن الاحتلال أغلق البلدة بالكامل ومنع الحركة ونشر مئات الجنود لإخلاء البؤرة الاستيطانية. معنا من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش. محمد، بلدة قصرة بعد اقتحامها وإغلاقها بالكامل، كيف يتطور الوضع فيها الآن؟
3: قبل الإجابة وسيلة على هذا السؤال، لابد من الإشارة إلى هذا الخبر العاجل الذي نشرته وسائل إعلام إسرائيلية قبل دقائق من الآن، أن مستوطنا إسرائيليا تعرض للرشق بالحجارة من قبل مركبة فلسطينية مسرعة قرب مستوطنة كريات أربع شرق مدينة الخليل. من خلال حديثنا مع السكان في هذه المناطق، الحدث يتركز قرب مستوطنة خارصينة المتاخمة لهذه المستوطنة تحديدا. هناك انتشار وتواجد لقوات كبيرة من جيش الاحتلال، إضافة إلى إطلاق طائرات مسيرة للاستطلاع في المنطقة، إضافة إلى انتشار للشرطة الإسرائيلية في موقع هذا الحدث. ربما الدقائق القليلة القادمة تحمل مزيد من التفاصيل، لكن كل ما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية هو أن هذا المستوطن أصيب برأسه نتيجة الرشق بالحجارة من قبل هذه المركبة التي تمكنت من الانسحاب باتجاه مدينة الخليل على وجه التحديد. بالنسبة لقصرة، قصرة في الساعات الأخيرة انسحب منها الجيش بشكل جزئي، لكنه أبقى على نحو 30 جنديا. لكن الأخطر والأبرز بالنسبة للسكان الذين تحدثنا معهم قبل ساعة من الآن هو وجود المستوطنين الذين أنشأوا هذه البؤرة. البؤرة أزيلت كخيمة، لكن المستوطنين الذين أنشأوها واعتدوا على السكان، قطعوا المياه والكهرباء ونكلوا بهم على مدار 8 أشهر، ما زالوا يتواجدون بين وفر مع قوات الجيش في هذه المنطقة. الناس يلمسون في هذا الحدث تحديدا، خاصة أن تداعياته انتشرت بشكل واسع، أن هناك عدم جدية لدى الجيش في إزالة هذه البؤرة أو حتى التعاطي مع هؤلاء المستوطنين المتطرفين الذين يتخذون من العنف وسيلة لتبرير أو لنشر هذه البؤر الاستيطانية والتوسع الاستيطاني في القرى الفلسطينية. نحن لا نتحدث عن بؤرة واحدة في الضفة، في المناطق المصنفة باء هناك نحو 20 بؤرة مشابهة على مسافة صفر من منازل الفلسطينيين، إضافة إلى بؤر أخرى يصل عددها إلى نحو 400 بؤرة مقامة في المناطق جيم، أيضا تمثل خطرا حقيقيا على السكان الفلسطينيين. وهذا ما دفع الناس للتساؤل اليوم، لماذا هذه البؤرة تحديدا، خاصة وأن الأمر يرتبط بالنسبة لهم بطبيعة التفاعل الأمريكي والدولي مع ما جرى في قصرة في الأيام القليلة الماضية، وهذا ما شكل دافعا للجيش بالنسبة لهم للبدء بعملية وصفوها بالاستعراضية أمام العالم لإزالة هذه الخيمة والإبقاء على هؤلاء المستوطنين. خاصة وسيلة أن هذا الحدث تزامن بشكل حرفي مع توجه وزير، طبعا الوزير إسرائيل كاتس، لتدشين مستوطنة جديدة في الوقت الذي كان به الجيش الإسرائيلي يتواجد في بلدة قصرة.
2: شكرا جزيلا لك محمد الأطرش. تكرار الهجمات

0: على قصر منذ نهاية عام 2023 يدفع للتساؤل عن سبب استهداف تلك البلدة التي لا تتجاوز مساحتها وأراضيها الزراعية 9 كيلومترات مربعة. التفاصيل في التقرير التالي.
1: الضفة الغربية والقدس الشرقية تمتد على مساحة تزيد قليلاً عن 5600 كيلومتر مربع، لتشكل قرابة 21% من مساحة فلسطين التاريخية. وفي قلب هذه الخريطة عند نقطة صغيرة لا تتجاوز مساحتها 9 كيلومترات مربعة تقع بلدة قصرى جنوب شرق مدينة نابلس. في الجغرافيا الطبيعية ترتفع البلدة ما بين 750 إلى 850 متراً عن سطح البحر، وتصل بعض القمم الجبلية المحيطة بها لنحو 920 متراً. موقعها يتيح لها الإشراف استراتيجي من جهة الشرق على غور الأردن وجبال الأردن، ومن الشمال والجنوب والغرب على شبكة من قرى وبلدات جنوب نابلس ورام الله. أما الجغرافيا السياسية فتحاصر قصرى بأحزمة مستوطنات وبؤر استيطانية. شمال شرق البلدة تقع مستوطنة مجدوليم التي تقطم آلاف الدنومات من أراضيها الزراعية، وفي التلال الجنوبية والجنوبية الشرقية تلتف كتلة خانقة من البؤر الاستيطانية الأشد تطرفاً، تتقدمها بؤرة إشكوديش التي تعد منطلقاً لهجمات المستوطنين الممنهجة، وبؤرتا أحية وكيدة الزراعية والرعوية. تتصل هذه البؤر جغرافياً بكتلة مستوطنات شيلو الكبرى التي تضم مستوطنة شيلو المركزية ومستوطنات مجاورة من بينها عيلي ومعلالي بونا وشيفوت رحل. ومنذ أسابيع تتعرض قصرى لهجمات شرسة وممنهجة. يدخل المستوطنون أطراف البلدة ويهاجمون السكان وينصبون خياماً وبؤراً رعوية عند أسوار بيوت الفلسطينيين وباحاتها، وفي حالات موثقة يحاصرون المنازل ويقطعون المياه والكهرباء، فتعلق العائلات في الداخل دون طعام أو إمدادات. تكرار وتواتر تلك الهجمات يدفعنا للتساؤل، لماذا بلدة قصرى بالتحديد؟ الإجابة تكمن في الجغرافيا. تكمن أهمية قصرى في موقعها الجغرافي الذي يشكل عائقاً طبيعياً يمنع اتصال كتلة مستوطنات أريئيل وشيلو في وسط الضفة الغربية بالمستوطنات القائمة شرقاً في عمق الأغوار. وبالتالي فإن بقاء السكان في قصرى والقرى المجاورة كجالود ودومة والمغير يحول دون تنفيذ المخطط الإسرائيلي لإقامة حزام استيطاني عرضي متصل بالكامل يربط السهل الساحلية ومدن المركز من بينها تل أبيب ونتانيا بعمق الضفة الغربية وصولاً لغور الأردن وبتر أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية إلى نصفين معزولين. وعند النظر في الهجمات التي تعرضت وتتعرض لها مناطق نابلس يظهر حزام البتر أكثر وضوحاً من قصرى إلى مدمة وجالوت وتلفيت وبيتا وبورين وغيرها، تتنقل هجمات المستوطنين دون أن تتوقف.
0: الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع عبد القادر عياض، إلى اللقاء.
2: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك كما جرت العادة لضيوفنا الكرام أن يعرضوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مسارتي. حدثني عما يجري بمضيق هرمز، أخبرك بما إذا كان هناك أفق قريب للتسوية بين واشنطن وطهران. بسقف واقعي من التوقعات يحاول الوسطاء تثبيت التهدئة والعودة إلى مذكرة التفاهم في مهمة تقتضي تفكيك ألغام تعترض طريق التفاهمات المنشودة كتلك التي تتهدد مسارات السفن العالقة في جمود الأزمة، أزمة تشتد وسط احتمالات بأن تنفجر أو ربما تنفرج بفعل عوامل ضاغطة على إيران بمضاعفات اقتصادية خانقة، وكذلك على الولايات المتحدة بمثلها بانتخابات نصفية قادمة. هل هو الانسداد والتعثر أم هي التحركات الدبلوماسية البعيدة عن ضوضاء التصريحات؟ شيء من هذا وذاك يفسح المجال أمام كل من واشنطن وطهران ليستأنف وجها آخر للمواجهة لم يتوقف، ألا وهو صراع السرديات بشأن السيطرة على المضيق وترتيبات مرور السفن عبره. يفصح التداخل الملغوم بين الجمود والاختراق في المسار التفاوضي يفسح المجال أمام لاعب آخر يصل التصريحات بالتحركات في تثبيت معادلاته خاصة الميدانية، منها إنها إسرائيل التي قال وزير دفاعها إن قواته باقية في كل من لبنان وسوريا وغزة التي نفذ الجيش الإسرائيلي فيها اغتيالا قال إنه استهدف أحد كوادر حماس، عملية تحتمل القراءة بوصفها ردا على طلب الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف من تل أبيب وقف عملياتها العسكرية في القطاع، وكذلك وهذا هو الأهم ربما ترجم عملية جزئية لموقف نتنياهو الرافضي لخطة ترامب لإنهاء الحرب بغزة. شن الحرب اقتضى قرارا ذات جلسة أقنع فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس الأمريكي بالأمس القريب أن الفرصة سانحة وأن النصر على مرمى حجر. أما إنهاؤها اليوم أي إنهاء هذه الحرب فأضحى معادلة معقدة تزدحم بحسابات وخيارات أحلاها مر لطرفي النزاع ولغيرهما. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الأستوديو، وأرحب بهم تباعا: الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور مهند سلوم أستاذ الدراسات الأمنية النقدية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، وكذلك الدكتور طارق حمود الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. أهلا بكم جميعا، وما طرحناه في هذه المقدمة أضعه بين أيديكم سادتي الأساتذة. هل علينا أن نركز على ما يطفو على السطح وبالتالي حالة من الجدود مسارها إلى الانفراج بين لحظة وأخرى، أم علينا أيضا أن ندقق على ما يقال بأنه يجري في الكواليس في القنوات الخلفية، وقد ربما ما قدمني عليه هو مجهود الوسيط الدبلوماسي وما صدر عنه من تصريحات في الساعات الماضية، على ما نبني لنفهم المشهد؟
3: ربما نبني أو نحتاج إلى ما يجري خلف الكواليس للحقيقة. يعني كان هناك أمل في المفاوضات العمانية الإيرانية، وكان هناك تصريحات كثيرة حول هذا الموضوع، أحدها كان عرقجي يتحدث أن الاتفاق قريب جدا، ولكن فجأة واحدة هذا المسار قد تضاءل واختفى الأمل بأن يكون هناك اختراق في هذا الموضوع. وقراءتي للأمر هي أنه هناك مستويين: المستوى الفني والذي يتعامل مع الإحداثيات وفتح المسارات ومن ثم ترتيب آلية المرور. أعتقد أن هذا المسار الفني قد يعني أنجز مسافة كبيرة في هذا الموضوع وتم التعامل مع مساحة كبيرة، لكن باعتقادي أن هذه المفاوضات العمانية الإيرانية واجهت ليس تعثر فني ولكن تعثر سياسي. التعثر السياسي هو كيف يمكن ربط هذه المفاوضات الفنية والإنجازات الفنية بالمستوى السياسي، والمقصود المستوى السياسي هنا في العلاقة ما بين إيران والولايات المتحدة وفتح المضيق. هذا الجانب الفني لم يتم ترجمته إلى المستوى السياسي، واصطدمنا بحقيقة على المسار السياسي أن الولايات المتحدة قادرة أن تضغط عسكريا على إيران وحصار وتستمر بذلك، وإيران تضغط اقتصاديا من خلال المضيق. فإذا ضغط عسكري مقابل ضغط اقتصادي،

0: وهنا تكمن الأزمة. من يتراجع أولا أو من يغير موقفه أولا؟ الحل أو الإيجابي برأيي هي، وهذا يعني باعتقادي قراءة، أن الأزمة هذه ستستمر، ضغط عسكري من هون وضغط اقتصادي من هون، أنه عندما يدرك أحد الأطراف بأن تكلفة الاستمرار هي أعلى من تكلفة التنازل، عندها ممكن أن يحدث اختراق. ولا أعتقد هذا
1: قبل. أنا ألتقط بإشاراتك، وكانت إشارة لافتة وذكية بالإشارة إلى المسار العماني الإيراني، لأسأل عن توصيف هذه الأزمة في هذه المرحلة. إذا كان النموذج الإيراني العماني وحرص الطرفان على تقديمه خاصة من الجانب الإيراني بأنه نقاش إيراني عماني، ومع ذلك هذا المسار إلى الآن معلق ودخل في نفس الحالة، حالة الجمود أو الاستاتيكو، فما بالك إذا ما وسعنا الدائرة؟ وبالتالي كيف نقرأ المشهد دكتور محجوب؟
2: عبد القادر، إيران أرادت المسار العماني هروبا من الحضور الأمريكي في التفاوض، واستنادا إلى فكرة أصيلة أنها هي وعمان دول متشاطئة، وبالتالي لماذا تتدخل أنت أيها الأمريكي، نحن نحل المسألة بيننا. وكانت هذه منذ الأسبوعين الأولين لهذه الحرب. لماذا؟ لأن إيران كانت تريد أن ترسخ واقعا جديدا يتعلق بأن مسألة المضيق مسألة فرضت منذ 28 من فبراير، وأن إيران ستخلق واقعا جديدا، وأن هذا الواقع، وأعتقد أنها صدمت بجزئيات القانون الدولي، أن هذا الواقع لا يمكن خلقه إلا بأن تتعاون مع عمان لتخلق هذا الواقع الجديد، والذي سمته الترتيبات لفتح المضيق. ما الذي جرى بعد ذلك؟ الذي جرى أن عندما دخل الحوار مرحلة الجد وأصبح هنالك حاجة لوضع صيغ ونصوص مكتوبة، الإيرانيون وقعوا في كما يقال في حيص بيص. هل يربطون الموضوع بالبند الخامس من مذكرات التفاهم؟ أم يخرجوا هذا المسار بالكامل من مسار المذكرة؟ الحقيقة أنهم لم يستطيعوا أن يخرجوا من مسار المذكرة، لأن هذا المسار كان يعني حل البند الخامس، وهو المذكرة المتعلقة بالمضيق هرمز أو الترتيبات. لكن ما حصل في الأسبوعين الماضيين في اعتقادي أن الإيرانيين صدموا بمرارة أخرى، وهي إذا كان هذا الاتفاق العماني الإيراني حصل وبات هنالك نوعا من التوافق، كيف ستعلنه إيران بدون أثمان، بدون مقابلة؟ يعني لماذا تتبرع بفتح المضيق ضمن هذا التوافق العماني الإيراني ولا تحصل على بديل من الولايات المتحدة؟ وفي ظني العشر أيام الماضية كانت جهود من الوسطاء حول ما هو الثمن الذي يجب أن تدفعه أمريكا، وشاهدنا ذلك على فكرة بتصريحات الرئيس ترامب، قال في الوقت الذي يفتح فيه المضيق سنرفع الحصار البحري، معنى ذلك أنه تلقف هذه الإشارة. ثم ذكر في مناسبة أخرى قضية أخرى، قال ربما نفكر في إعادة بعض ما تم الحديث عنه من الأموال المحتجزة، وهو لم يستمر كثيرا هذا التصريح. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه الآن نحن كل الأمر يستند إلى فكرة المسار العماني الإيراني، لكن هناك عامل ضاغط آخر. يوم الثلاثاء تنتهي 60 يوما من مذكرة التفاهم لوقف إطلاق النار. ما الذي سيحصل من الليلة حتى يوم الثلاثاء؟ هل ستمدد الهدنة وقف إطلاق النار بين الطرفين هكذا؟ هل سيعتمد الاتفاق العماني الإيراني لتمديد 60 يوما وبالتالي بعيدا عن مذكرة التفاهم؟ أما نحن أمام غموض جديد بين الطرفين طيب. يمارسونه بإرادة.
1: كان هناك خبران عاجلا تابعناهم قبل قليل، ربما أبدأ بالذي نشاهده الآن على الشاشة، عن الدفاع السعودية، وزارة الدفاع السعودية، انعقاد اجتماع التخطيط الثالث للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات في جدة بمشاركة 39 دولة. هذا معطى أيضا مهم فيما يتعلق بتداعيات ما يجري في المنطقة. وقبلها تابعنا ما صرح به مساعد الرئيس الإيراني لشؤون الطاقة، الحصار أثر على واردات البنزين من جنوب البلاد والحرب أضرت بجزء من إنتاجنا. أسمع تعليقاتكم أيضا دكتور مهند.
3: بالنسبة لعمان يعني أعلق على ما قاله الدكتور محجوب، إذا إيران لاحقا قالت لن نفتح المضيق حتى بعد الاتفاق مع عمان، فلماذا تتفق عمان، لماذا توافق عمان على اتفاق وتوقع عليه ما لم يفضي إلى فتح المضيق؟ فلا أرى عمان موافقة على هكذا اتفاق، لأن التصريحات التي جاءتنا من طهران أننا حتى لو اتفقنا مع عمان لن نفتح المضيق. الولايات المتحدة الأمريكية بالمناسبة كل يوم نسمع من الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تسيطر على مضيق هرمز، وهذا فنيا صحيح. الولايات المتحدة الأمريكية لا تسمح لإيران ولا لغير إيران، هي تسيطر عسكريا على

0: المضيق، لكن بصورة سلبية، بمعنى أنها تسيطر على إغلاقه لكنها لا تسيطر على فتح المضيق. بينما إيران بتكلفة زهيدة جدا، وهي تهديد السفن المدنية وليس العسكرية، بمعنى لو حدثت أي مواجهة بحرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في المضيق، إيران 100% تقريبا سوف تكون خاسرة، يعني لا تمتلك القدرة العسكرية على مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. إذن المضيق حاليا في خضم هذا النقاش العماني الإيراني لا يمكن أن يفتح إلا إذا إيران قالت سوف يفتح المضيق باتفاق مع عمان، وعمان لا أراها موافقة على ذلك. إما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فهي تفاوض من جهة وفاتحة أو فتحت باب الدبلوماسية، لكنها تحضر العصا من جهة أخرى. هنالك تقارير كثيرة عن تحضيرات عسكرية أمريكية كبيرة جدا في المنطقة، ليس في سياق تغيير حاملة الطائرات، ولكن أيضا باستدعاء الطيارين من مختلف أنحاء العالم، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية لديها أيضا حلفاء، وأيضا استدعاء الطيارين الأمريكان للقواعد الأمريكية المختلفة، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها صبر استراتيجي إلى حد معين، وبعد ذلك ربما تستخدم القوة العسكرية. إيران تراهن على الوقت، لكن الوقت ليس في صالحها، وأنا أعتقد أن النظام الإيراني يفهم هذا الشيء، ولهذا يهيئ نفسه بهذه التغييرات للم شمل النظام، وربما هنالك انفراجة. أتوقع ربما أختم بهذا، تمديد مهلة 60 يوم إلى 60 يوم ثانية، هذا في مصلحة الطرفين.
1: انفراجة فقط متعلقة بمسألة الزمن أو مدة هذا الاتفاق؟
0: الانفراجة ليس فقط في التمديد، لكن أيضا هنالك انفراجة دبلوماسية قادمة. لا أرى إيران في موقف تريد أن تواجه الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الانغلاق حاليا، يعني لا توجد مفاوضات ولا توجد مواجهة. طيب، لا يصب في مصلحة إيران.
1: أنا سأعطيك دكتور لقاء، ولكن فقط باعتبار أن موضوع المضيق هو النجم في هذا الملف، أعود وأذكر أيضا بما ينقل عن وزارة الدفاع السعودية، تقول بأن التحالف البحري الدفاعي يستهدف تعزيز الأمن البحري الجماعي وحماية حرية الملاحة وكذلك الممرات البحرية، وبأن 13 دولة تستكمل إجراءاتها الوطنية وتعلن انضمامها رسميا للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات. إذا نحن أمام مسار يدفع أيا كانت نتيجة التفاوض على مستوى المستويات أو مختلف المستويات، فنحن أمام مسار على مستوى المنطقة أيضا يمضي في اتجاه. أسمع الدكتور لقاء ثم أسمع السفير جويهود.
2: أولا موضوع 60 يوم هو أصلا لم يبدأ حتى ينتهي، يعني حتى الإيرانيين قالوا هو ما في أصلا وقف إطلاق نار حتى إحنا نستمر فيه أو نمدده. الحرب كانت 13 يوم خلال هذه المدة، والحصار البحري اللي هو شكل من أشكال الحرب أيضا مستمر. فهي بالحقيقة موضوع 60 يوم ما أعتقد أنه قضية مطروحة أصلا
1: حتى على صعيد الشكل.
2: على صعيد الشكل نعم، يعني الباكستانيين وذهبوا لوزير الداخلية إلى إيران لأجل هذا الموضوع حتى يمدد من ناحية الشكل فقط، لكن ناحية المضمون ليس هناك هدنة. وكان يفترض هذه الهدنة 60 يوم للتفاوض، هي مو فقط وقف إطلاق نار، هو للتفاوض أصلا، ولم يجري تفاوض على أي مستوى. بالعكس كانت الأمور وصلت إلى مرحلة أكثر تعقيد، حتى أن مذكرة التفاهم أصبحت محل تساؤل هل هي باقية أم انتهت. لكن إحنا موضوع المضيق اللي هو ما زال العقدة في هذه العملية، وبالمناسبة التركيز على المضيق لا يعني تجاهل بقية القضايا اللي طرحتها الولايات المتحدة أصلا في مذكرة التفاهم مثل النووي وغيره، لأنه هذا بمجرد أن تنحل قضية المضيق إذا حلت سيذهب الموضوع إلى بقية التفاصيل، يعني هي الأساس. المضيق أصلا ما كان مطروح. موضوع المضيق في عام 68 عمان وإيران اتفقا على خطوط الملاحة المعروفة والتقليدية اللي أصبحت هي السارية في العالم. الآن إيران تريد تغييرها. الإشكالية الآن لن تعود بين إيران فقط والولايات المتحدة. الموضوع الولايات المتحدة ما لها علاقة أصلا، يعني حتى مذكرة التفاهم حينما تستشهد فيها إيران باعتبارها مرجعية قانونية للسيطرة على المضيق، هذا غير صحيح. هي ليست مرجعية قانونية، هذه مذكرة بينهم بين دولة أخرى أصلا غير مطلع على المضيق أو على الخليج، لذلك وهي مذكرة وليست حتى اتفاقية، فبالتالي هي ليست ذات قيمة قانونية وشرعية على الإطلاق فيما يتعلق بالخليج وحقوق إيران في المضيق. إذا أرادت إيران من الناحية القانونية تغيير شرعية وجودها في الخليج أو إشرافها على المضيق، يجب أن تعيد اتفاقية 68 مع عمان اتفاقية جديدة. إيران تريد رسميا وقالت أكثر من مرة أن يكون الاتفاق هذا بمسارات معينة تمتلك فيها إيران حق حقوقها والمياه الإقليمية، وأن تمتلك نصف الحق في المياه الإقليمية العمانية، الدخول لصالح إيران تماما ومن الأراضي من المياه الإيرانية، والخروج من المياه العمانية بإشراك إيران. هو أصلا إذا إيران سيطرت على الدخول فالخروج سهل أمره، يعني هو أصلا من يدخل بعدين يعني الخروج، أنت تدخل حتى تخرج، يعني ليس هناك منفذ آخر. فبالتالي إيران معناتها تسيطر على المضيق، وهذه الخطورة هنا ليس اتفاق مؤقت، هو اتفاق مثل 68 قد يستمر 50 سنة أخرى أو أكثر. القصد أنه هذا سيمنح إيران من خلال الدولة المشاطئة الأخرى وهي عمان شرعية الهيمنة على المضيق. عمان باعتبارها ممثلة لدول الخليج، دول مجلس التعاون، اللي هي مستفيدة من المضيق بالتأكيد، مستفيد أساسي، وأيضا ممثل للعالم اللي هو مستفيد من المضيق، 20% من واردات الطاقة. أيضا نظرت عمان، وعمان قالت أننا سنلتزم بالقانون الدولي، بمعنى أنه هذه المياه الدولية لن تخضع للإشراف. هنا عمان لا تريد أن تكون مثل المحلل لإيران، المشرعن لرغبة إيرانية بغض النظر عن أسبابها بالسيطرة على المضيق أو بتغيير قواعد المرور في المضيق. لذلك القضية تعطلت، وهي بالمناسبة نموذج لصعوبة وتعقيدات الأزمة. إذا كان مع عمان الصديق والشريك والحليف نسبيا،
1: نسمع السفير جوي،
2: فكيف فعل الولايات المتحدة؟
1: سعد سفير،
3: أوافق تماما على ما تفضل به الدكتور لقاء، وأريده أن يستمر. فعمان لا تنصاع ولا تستسلم. لهذا لمدة أسبوعين سمعنا أنهم وصلوا إلى المراحل أو الأخيرة من الاتفاق، ولكنه لا يتم الإعلان عنه، لأن عمان لن تنصاع للمطالب الإيرانية مهما قصفت أو قصفت مياهها الإقليمية. هي تتحمل هذه الضغوطات لأنها تدرك أنه لا يمكنها أن تبيع العالم لأن إيران غاضبة تجاه الولايات المتحدة. لهذا أمام إيران تحدي جسيم، هي ورقة ضغط تضعف مع الوقت، وللولايات المتحدة هذا لا ينطبق، لأن اقتصاد ب 33 تريليون دولار يعتبر أنه من الرخيص فرض الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية على إيران. الحكومة الأمريكية فعلت ذلك لعقود مع عدد من الدول الأخرى، وبالتالي يسهل عليها أن تستمر بذلك وبهذا الوضع الراهن لعقود أخرى. وسيكون من الصعب على أي رئيس قادم أو كونغرس قادم أن يرفع هذه الإجراءات، لأنه سيكون عليه أن يثبت أن إيران امتنعت عن القيام بما سبب فرض العقوبات عليها. وبالتالي هذه المفاوضات هي أفضل ما يمكن أن يحصل، إلا إذا حصل شيء غير المعادلة. أكتوبر شهر خطير جدا برأيي، لأن رئيس وزراء نتنياهو يريد أن يثبت أنه أقصى وأقوى من غيره من مرشحي الانتخابات الإسرائيلية. إيران أيضا تدرك أن هذا الضغط بدأ يضعف ولم يعد بالتأثير نفسه، بالإضافة إلى عناصر أخرى قد تعطل المشهد. لهذا نرى السعودية تسد الثغرة التي كانت تسد الولايات المتحدة من قبل.
1: من خلال هذا التحالف،
3: كلما حصل حدث كبير في المنطقة، الولايات المتحدة هي التي كانت عادة تشكل الائتلاف لتحرير الكويت لفعل هذا أو ذاك، لكن ترامب عاجز عن ذلك، وبالتالي أتت السعودية وتقود المشهد، وبدأنا نرى النتائج. لا أعتقد أن إيران تريد أن تدخل في مواجهة مع 50 أو 60 دولة لمجرد أن تثبت أنها محقة تجاه الولايات المتحدة.
1: كما كنا نتابع في الخبر العاجل عن قائد البحرية في الحرس الثوري، نحن من يسيطر على مضيق هرمز ولا يمر شيء من مضيق هرمز إلا تحت أعيننا. أسمع الدكتور سيد قيام، طبعا إجمالا على ما قال بقية الزملاء، ولكن على مسألة ما نقلناه قبل قليل عن وزارة الدفاع السعودية وهذا التحالف البحري.
4: هذا التحالف هو يخص البحر الأحمر، ولا أعتقد حتى ربما يكون باب المندب، لكن فيه الكثير من الإشكاليات إذا توسع إلى باب المندب. الآن ولا أعتقد بأنه سوف يزحف إلى مضيق هرمز، لأن المسافة بعد

0: بعيدة وفيها خطورة وفيها مجازفة كبيرة
1: لل... وما الذي يمنع؟
0: يمنع الإيرانيون، يعني الإيرانيون لا زالوا يمسكون بمضيق هرمز ولا يريدون يعطوها للولايات المتحدة ولا لأي تحالف آخر، وهم يقولون بأن هذه مياه إقليمية ويجب أن تكون إيرانية، وهذا المضيق هو مشترك بين إيران وبين سلطنة عمان. لكن دعني أقول في بداية الحديث، نحن تفضلت وقلت بأن حدثني عن مضيق هرمز. مضيق هرمز الآن صراع إرادات موجود بين إيران والولايات المتحدة. إيران تريد أن تحول بقاء النظام السياسي بعد الحرب بقائه إلى قضية استراتيجية مهمة تجبر الولايات المتحدة على المفاوضات مع إيران باعتبارها دولة إقليمية كبرى. هذا هو الهدف الإيراني، وبالتالي هي لا تريد أن تعطي هذه الورقة من يدها ولا تريد تعطيها إلى أي جهة أخرى. في الجانب الآخر، الصحف الأمريكية تتحدث عن تحويل الحرب إلى حرب استنزاف اقتصادية سياسية وعسكرية للقوات الأمريكية، وهذا ما هو يعني حسب الصحف الأمريكية هذا ما هو معروف لدى الداخل الأمريكي. بالنسبة للرئيس ترامب، الرئيس ترامب فشل في أن يحقق أهدافه من خلال الهجوم. الآن هو تحول من الهجوم القوي الذي هو وعد به إلى الحصار الاقتصادي، وقال بأن الخيار الاقتصادي يريد أن يؤثر على العملة، يريد أن يؤثر على الاقتصاد الإيراني، ويريد أن يؤثر ويراهن على الداخل الإيراني أنه متى يمكن أن ينتفض ضد الحكومة أو ضد النظام السياسي. لكن فيما ولا أعتقد بأن حتى هذا الخيار الاقتصادي سوف ينجح، لأن الإيرانيون الآن أكثر من 4 عقود هم في سلة عملات أو سلة عقوبات، وبالتالي ما لم يستطع تستطع العقوبات الاقتصادية أن تحققه خلال 4 عقود، أنا لا أعتقد بأنه الآن تستطيع أن تحقق ذلك. لكن دعني أشير إلى نقطة تتعلق بالمضيق أيضا. الرئيس ترامب قبل أسبوع قال بأن لدينا اتفاقين، اتفاق تم إنجازه واتفاق نتفاوض عليه.
1: طيب،
0: هو يشير إلى الاتفاق العماني الإيراني. الاتفاق الإيراني العماني هو منتهي تقريبا، لكن عدم الإعلان عنه هو ينتظر
1: منذ أكثر من أسبوع. نحن نقول بأن الاتفاق منتهي ولكن إلى الآن لا نتيجة،
0: لم يتم الإعلان عنه. لا أعتقد بأنه سوف يتم الإعلان عنه، لأنه هو يرتبط بالمفاوضات مع الجانب الأمريكي، لأن الرئيس ترامب أيضا هو كان قال للجانب الإيراني عبر وسطاء، قال لهم بأنه أنتم اتفقوا مع العمانيين لإدارة المضيق بناء على البند الخامس، اتفقوا مع العمانيين ونحن نتبنى هذا الاتفاق. الإيرانيون الآن متفقين على المضيق. المضيق الآن ليس فيه مسار جنوبي ولا مسار شمالي، فيه مسار واحد، هو مسار واحد. المضيق الآن فيه مسار واحد وليس حسب الاتفاق بين عمان وإيران. والمعلومات الإيرانية تتحدث وتقول لا يوجد هناك خلاف بين إيران وعمان على الآلية التي تمر بها القطع البحرية خلال المضيق. ويبدو لي بأن الوضع القادم، يعني هذا الاتفاق الإيراني العماني الآن على طاولة، وسوف يعلن عنه مدى ما استؤنفت المفاوضات أو كان هناك حاجة إلى آلية للمرور الآمن والبريء في مضيق هرمز.
2: تصحيح معلومة بس لسيد جون،
1: أسمع إلى الآن لم أسمع لا الدكتور مهند ولا الدكتور طارق.
2: تصحيح معلومة لا أكثر، تصحيح معلومة لا أكثر للسيد جود، التحالف اللي أعلنته السعودية هو لمضيق باب المندب والبحر الأحمر وليس لمضيق هرمز.
1: صحيح.
2: والسعودية استبعدت مضيق هرمز خصوصا حتى لا تصبح طرف في هذا الصراع، فهي لا تريد أن تكون طرف هذا الصراع بدل
1: على اعتبار الملفات بشكل أو بآخر متداخلة، سواء تعلق الأمر بمضيق هرمز أو ما يجري في المنطقة.
3: أن المسألتين مختلفتان.
1: لا ولكن طيب، دعوني أسمع الدكتور مهند أو الدكتور طارق. ولكن فيما يتعلق ببعد التصرف والسلوك الإسرائيلي سواء في غزة أو في لبنان أو حتى بالحديث عن

0: سوريا وارتباطه بما يجري من تفاوض. عندما يصعد نتنياهو ويتجاوز كل ما تم الاتفاق عليه سواء في غزة أو الإطار في لبنان أو غير ذلك، هل هذا بشكل أو بآخر مؤشر على أن شيء ما يتحرك فيما يتعلق بمضيق هرمز أو الملف المطروح إجمالا؟
1: أولا يعني دعني أحاول أن أقارب مسألة الإيرانية من الزاوية الإسرائيلية قبل الحديث عن غزة. طبعا هي يعني في ارتباط، ولكن قرأت في الفترة الأخيرة تقريبا أغلب التقديرات للموقف الصادرة عن مراكز الأبحاث الإسرائيلية، سواء كانت يمينية أو غير يمينية أو ناقدة للحكومة الإسرائيلية، ويمكن الإشارة إلى ثلاث توجهات الآن موجودة في إسرائيل حول كيف يمكن لإسرائيل التعامل الآن مع إيران. قبل ذلك واضح أن الوضع القائم الحالي لا يخدم إسرائيل، ولكن هناك في مسألة تخدم إسرائيل. الوضع القائم لا يخدم إسرائيل، ولكن هناك في مسألة واحدة تخدم إسرائيل في الوضع القائم، وهي متعلقة أنه إسرائيل تؤيد استنزاف إيران اقتصاديا وعسكريا. هذا الاستنزاف بالرؤية الإسرائيلية قد يؤدي إلى تحقيق الهدف الإسرائيلي بإسقاط النظام، بمعنى بغياب الخيار العسكري الشامل الحالة الحالية من الاستنزاف، ولكن الاستنزاف يحتاج إلى تكثيف من عمليات الاستنزاف. الاستنزاف الحالي لا يكفي، لكن تكثيف عمليات الاستنزاف حسب المقاربة الإسرائيلية قد يؤدي بالنهاية إلى إسقاط النظام. ما تحاول إسرائيل الآن أن تفعله هو محاولة إخراج الولايات المتحدة الأمريكية من قضية هرمز كقضية عينية إلى القضية الإيرانية العامة، وليس الغرق في هذه القضية. وإسرائيل ترى أنه بالفترة الأخيرة هنالك في خروج من هذه القضية العينية بالتصريحات الأمريكية، والنظر إلى القضية الإيرانية كقضية أكبر من قضية هرمز أيضا هذا يخدم المصالح الإسرائيلية. ولكن هناك في ثلاث توجهات. التوجه الأول أن القضية انتهت، وأن على إسرائيل الذهاب إلى اتفاق ودفع الولايات المتحدة الذهاب إلى اتفاق مع إيران كما كان في السابق يحجم القدرات الإيرانية. التوجه الثاني يعتقد أنه على إسرائيل الانتظار، هذا الاستنزاف هو لصالح إسرائيل، وأن ما حدث حتى هذه اللحظة هي جولة من جولات المواجهة مع إيران، وأن إسرائيل عليها أن تستعد لجولات ليس بالضرورة في الشهر القادم بعد شهرين، وإنما ممكن بعد أشهر طويلة، ولكن ما حدث حتى لهذه اللحظة هي جولة استطاعت إسرائيل من خلالها أن تدمر جزء من المنظومة العسكرية الإيرانية. هذا التوجه الثاني. التوجه الثالث هو الذهاب إلى عملية عسكرية إسرائيلية مستقلة منفردة قريبا ضد إيران. أنا أرجح أن هذا التوجه هو الذي يحمل نتنياهو، التوجه الثالث، وهذا التوجه تقريبا يحمل أغلب مراكز الأبحاث الاستراتيجية التابعة لليمين الإسرائيلي، واليمين الإسرائيلي عنده مركز أبحاث على فكرة أكثر من مركز الأبحاث الناقد للحكومة الإسرائيلية. هذا التوجه يحمل نتنياهو، تصور نتنياهو يفكر فيه بجدية، وهذا مرتبط مع ما يحدث في غزة وفي لبنان. وأعطي مثال مع لبنان على سبيل المثال. ليس مستبعد أن المماطرة الإسرائيلية فيما يتعلق بالاتفاق مع لبنان، صحيح أنه جزء من العقيدة الأمنية الإسرائيلية بعدم الانسحابات وما إلى ذلك، ولكن أيضا مرتبط بالتخطيط الأكبر الإسرائيلي لتوجيه ضربة إلى إيران، لأن إسرائيل لا تريد الانسحاب من لبنان وتوجه ضربة عسكرية إلى إيران وتخلي الساحة لحزب الله
0: منكشفة في لبنان.
1: بالضبط. ولذلك جزء من التفكير الإسرائيلي أيضا في غزة وأيضا في لبنان متعلق بهذا التفكير الأوسع فيما يتعلق أيضا بالساحة الإيرانية.
0: هذا بعد مهم. دكتور طارق،
2: إيران منذ أن بدأت المفاوضات بدأت على أساس أنه مذكرة التفاهم هي المرجعية، والنقطة رقم 5 هي المرجعية بأنها المسؤولة عن ترتيبات المضيق، وبالتالي ذهبت بمفاوضات مع عمان على هذا الأساس. الآن توصلت مع عمان إلى اتفاق وإلى مضمون معقول بالنسبة لها، لكن تنفيذ هذا الاتفاق أو توقيع هذا الاتفاق يفقد أو يبرز معضلة بالنسبة لإيران، بأنه هذا الاتفاق سيستبدل النقطة رقم 5 في المذكرة، لأن النقطة رقم 5 تكون قد نفذت والترتيبات قد حصلت، وبالتالي تصبح مرجعية أي مفاوضات لاحقة هي الاتفاق الإيراني وليس النقطة رقم 5 في مذكرة التفاهم. هذا يخلق معضلة. لماذا؟ لأنه يعود إلى النقطة الأساسية بأنه تنفيذ الاتفاق العماني يخرج المضيق من التداول كورقة ويجعل إيران تدخل إلى مسار آخر، ولذلك إيران فصلت مباشرة، هي متنبهة إلى هذه النقطة وقالت بأن التوقيع على الاتفاق لا يعني فتح المضيق. لكن كيف ستبرر ذلك؟ ولذلك رأينا بالربع ساعة الأخيرة اللي كنا نتكلم عنها من الأسبوع الماضي رفعت سقف الشروط مباشرة، قالت بأن هناك ست شروط لفتح المضيق، هذه لم تكن موجودة في السابق.

0: فتح المضيق كان مرتبط فقط بوقف الحرب في البداية، ثم بعد ذلك الآن هناك شروط جديدة. أيضا هناك تطور آخر وهو التعيينات التي حصلت والتي سيطر تقريبا على معظم المناصب العليا التيار، دعني أقول المتشدد في إيران، الذي من الممكن أن يعطي للخارج بأن هناك صدقية في التهديد، وبالتالي نحن جادون في إغلاق المضيق. لذلك المضيق الآن في حالة جمود حتى إذا وقع الاتفاق، بمعنى توقيع الاتفاق ممكن لكن احتمالية تشغيله غير ممكنة في المرحلة الحالية. ولذلك الآن التنافس على من يسيطر على مضيق هرمز في حال أنجز الاتفاق. رأينا تصريحات أمريكية ورأينا تصريحات إيرانية مقابلة، هناك سيطرة سلبية واضحة للطرفين، لكن السيطرة الأمريكية سيطرة عسكرية لكنها لا تتيح للملاحة التجارية بالمرور، والسيطرة الإيرانية سيطرة تغلق المضيق لكنها غير قادرة على فتح المضيق لسفن إيران. بمعنى هناك تبادلية في هذا الموضوع، وبالتالي هناك تشابك في موضوع السيطرة على مضيق هرمز.
1: هل نحن أمام مرحلة إدارة مرحلة من الطرفين بشكل أو ما، وكلا الطرفين يستعد لجولة أخرى من الحرب؟
0: هذه النقطة من الممكن أن أختم فيها عبد القادر.
1: تفضل.
0: فيما يتعلق الوضع الحالي يؤدي إلى جمود، ومن الممكن يكون جمود ساخن يستمر. هذا الوضع باعتقادي يحتاج إلى مبادرة من نوع مختلف. لا يوجد مؤشرات على وجود مفاوضات سرية، لكن باعتقادي مثل هذا الوضع قد يدفع وسيط ذو مصداقية وذو احترافية إلى الذهاب باتجاه مفاوضات سرية للنقاش على كل النقاط وليس على نقطة معينة، لأنه المطلب الإيراني هو أن يكون المضيق حاضرا في كل الملفات حتى نصل إلى الاتفاق النهائي المتعلق.
1: ما المقصود بمفاوضات سرية غير ما نراه الآن؟
0: في مثل هذه الحالة عندما يكون هناك جمود في المشهد، الذهاب إلى مفاوضات سرية يبعد التأثيرات الإعلامية، يبعد عن سوشيال تروث أو منصات السوشيال ميديا التي يعمل عليها ترامب، يبعد عن المزاودات الإيرانية الداخلية، بالتالي هذا من الممكن أن يحقق اختراق. وبالمناسبة في كثير من الحالات حصلت مثل هذه المبادرات، والتي من الممكن بعد كل هذا الجمود تجد أن هناك مفاجأة خرجت بأن هناك مفاوضات سرية وأن هناك اتفاق أعلن وتم الاتفاق على معظم القضايا الجوهرية. هذا بغض النظر إن كانت موجودة أو غير موجودة، لا يوجد مؤشر على وجودها، لكن باعتقادي المشهد الحالي يحتاج إلى مبادرة من هذا النوع من أجل إحداث الاختراق.
2: لكن أيضا هذا الجمود هو بحد ذاته يحمل معاه توتر شديد وقدر كبير من الاستعداد للذهاب إلى أقصى مدى ممكن. الأطراف لا تريد، طبعا الطرفين لا يريدان القتال الآن، لكن في لحظة ما يمكن أن يتطور هذا الجمود المتوتر بشدة، خصوصا في المضيق وضرب السفن، قد يتطور إلى نوع من الصراع. هذا أولا. ثانيا، وهذا طرحناه قبل كم يوم، أنا سألت هذا السؤال إذا تذكرون، أنه إيران إذا كان الاستراتيجية الأمريكية هي الحصار الآن، وترامب لا يريد الدخول في صراع عسكري على الأقل خلال الشهرين القادمين، هل تنتظر إيران أن يكمل ترامب ونتنياهو استعداداتهما لقصف إيران بتوفير الذخيرة وبتهيئة الأرضية السياسية وبوضع الوضع الداخلي، ترتيب الوضع الداخلي والاستفادة السياسية ربما مثل نتنياهو، وتنتظر ضربها، وأيضا يكون هناك تراجع اقتصادي إضافي في إيران كما قال الرئيس بشكيان يوم أمس، أم أنها تبادر هي لكسر هذا الجمود وإجبار الولايات المتحدة في ظل انشغالها بعدم وجود ذخيرة كافية، وبظل انشغالها بالانتخابات، وبظل انشغال نتنياهو أيضا بالانتخابات والوضع الداخلي السيء في عنده، وتجبرهم على الذهاب إلى قتالهم لا يريدانه؟
0: هو ما تفضلت به هو الذي يمنح مثل هذه المبادرة إمكانية وجدوى، خاصة أن هناك معطى في الداخل الإيراني هو قضية التغيير الذي حدث في القيادات في هذه المرحلة. في أدبيات العلوم السياسية هناك منطق يقول نيكسون يذهب إلى الصين، إشارة إلى زيارة نيكسون الذي أنهى القطيعة مع الصين في عام 72،
1: وهو المتشدد
0: ضد الشيوعية. بمعنى المتشددون قد يمنحون تسوية ما ومفاوضات مباشرة أو سرية أو علنية شرعية أكثر مما يمنحه طرف ضعيف. ونحن متفقون، لأنه من يؤيد الاتفاق أو يخالف الاتفاق متفق على
2: من هو الوسيط المصداقية الذي يستطيع أن يكسر هذا الجمود.
1: ولكن أيضا دكتور ألا يعني بشكل أو بآخر ألا يقول المشهد أنه أيضا عندما نصل إلى حالة انسداد نبحث عن معجزات حتى وإن كانت تأتي من خلال المتشددين؟ الدكتور محجوم كان يريد الكلمة.
3: يعني ثلاث قضايا سريعة وهي استمرار اللي بدأ فيه الدكتور طارق وأيضا فضل فيه الدكتور لقاء. أنا أعتقد مع الجمود يأتي الغموض. الجمود حالة الجمود للآن أعتقد سببها الأساسي هو أن عمان أدركت أن الإيرانيين بهذا الاتفاق أو الترتيب الذي

0: وقعت عليه وهي ملتزمة به، ولكنها أيضا ملتزمة بقانون السيادة البحرية بين عمان وإيران اللي وقع عام 64 عام 74. وبالتالي أنا باعتقادي أن مسقط أدركت أن إيران تريد من الشراكة مع عمان في اتفاق أن تأخذ إيران ورقة وتفاوض على أساس الأمريكي، لا أن تفتح المضيق، خاصة بعد أن قال الإيرانيون أكثر من 4 مرات أن هذا لا يعني فتح المضيق. العمانيون وهم يفاوضون نيابة عن دول الخليج يريدون فتح المضيق، يريدون أن يكون عند الإعلان فتح المضيق، الإيرانيون لا يريدون ذلك، وباعتقادي هذا السبب هو الذي أخر الإعلان.
1: حتى وإن قال دكتور صدقيان بأن الاتفاق جاهز وأن التعطيل يأتي من خارج الطرفين،
0: أنا باعتقادي التعطيل يأتي من قناعة ربما عند الطرف العماني أن إيران غير جادة في فتح المضيق فورا، هي تريد أن تحقق مكاسب أخرى، وبالتالي لماذا تضع نفسها عمان في هذا الحرج الدبلوماسي، توقع على ترتيبات ثم لا يفتح المضيق فورا؟ هي تريد، إيران تتحدث عن فتح المضيق بعد ذلك بفترة، ما معنى التوقيع للترتيبات؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، خلينا نذكر أيضا بمسألة أساسية، وهي أنه إيران أمام استحقاق لا تتحدث عنه كثيرا، لكن ذكروا قبل ليلتين الدكتور لقاء، وهي زيارة قاآني إلى العراق. عندها 30/9 استحقاق مهم. إيران تريد ب 30 سبتمبر أن تقول بأنني أنا أخرجت الأمريكيين ولكنني أنا حاضرة في العراق. وزير رئيس الوزراء العراقي يقول 30/9 سيكون نهاية للسلاح خارج الدولة. ما معنى ذلك؟ هذه رسالة إلى إيران أن أي نفوذ لإيران في العراق سينتهي يوم 30 سبتمبر. معنى ذلك إيران أمام ورقة ضغط جديدة عليها فيما يتعلق.
1: إذن كل شيء في السلة هذه المرة. أسمع دكتور مهند ذنو قد طلب الكلمة قبل قليل، ثم أسمع السفير جويهود. دكتور مهند.
2: طيب، يجب أن نفهم الاستراتيجية الأمريكية فيما يحدث الآن. يعني منذ أكتوبر 2023 وحتى يومنا هذا، الولايات المتحدة الأمريكية فعلت ما فعلت بإيران، وإيران لا تمتلك الأدوات العسكرية. بالنسبة لهرمز، وأنا أتفق مع الدكتور محجوب وما يعني ذكرنا أيضا في بداية الحلقة، أن إيران لا تريد فتح مضيق هرمز، وهي لديها مآرب أخرى وراء الاتفاق مع عمان. ماذا تريد؟ تريد أن تستخدمه كورقة للمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية بالملف النووي. بالمناسبة يعني نذهب ونناقش هرمز بشكل معمق، لكن الإشكالية هي في البرنامج النووي الإيراني. الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت باتجاه تغيير النظام، وقد تغير النظام بالفعل. النظام الإيراني لا يشبه 2023. النظام الإيراني الآن أضعف بكثير. النظام الإيراني
1: لا يشبه من أي ناحية،
2: قتل أكثر قادته، النظام تغير عمليا، يعني لا يمكن إنكار ذلك. القدرات العسكرية
1: على صعيد الأسماء
2: طبعا، ليس فقط على صعيد الأسماء، يعني حتى الأيديولوجية النظام تغيرت بشكل كبير جدا الآن.
1: ولكن يقال الأسماء التي تم تعييرها يعني أيضا كما ذكر ضيوفي على الأكثر تشددا.
2: تشدد كلمة أكثر تشددا وأقل تشددا هذه نسبية، ولكن النظام الإيراني الآن أضعف بكثير إذا ما قارناه في العام 2023. لا يمتلك الأدوات، لا يمتلك قيادة متماسكة، وهو يحاول لم الصفوف. بالمناسبة حتى التغييرات هذه الأخيرة التي توصف بأنها متشددة هي تغييرات ضرورية، لا توجد أسماء أخرى. عادوا إلى الحرس القديم ليأتون بهم إلى القيادة الإيرانية. نحن أمام نظام يعاني، نظام ضعيف، لكن يحاول أن يخلق أوراق يفاوض بها، ربما علق بعجالة على الملف العراقي. إيران ليس ضعيفة في العراق.
1: نذهب لبقية الزبلة.
2: إيران ليس ضعيفة في العراق، و30 سبتمبر لن ينهي الوجود الإيراني. الوجود الإيراني باقي في العراق.
1: يعني سفير جوي هو، ثم أسمع دكتور إبراهيم، سأتيك دكتور مهند.
3: هذا بالتحديد ما أردت أن أذكره بتعليقي. هذه التحركات العسكرية التي نشهد عليها من الولايات المتحدة والمنطقة قد تكون تحضيرات واستعدادات إذا طلب رئيس الوزراء المساعدة بعد 30 من سبتمبر، لا سيما من الطائرات، لأنه لو كان جديا بشأن ملاحقة الميليشيات والفصائل التي لا تريد أن تنضوي تحت لواء الدولة، سيحتاج إلى مساعدة. هذا سبب آخر لقولي أن أكتوبر سيكون شهرا خطيرا جدا. هذا ليس جمودا، الأمور تتغير. لقد أعلن عن ائتلاف لمنطقة البحر الأحمر للتو. الجناح المسلح من حزب الله يخضع لضغوطات كبيرة من الحكومة اللبنانية ومن إسرائيل في الجنوب. حماس طبعا تشعر بضغوطات كبيرة في سوريا. الوجود الإيراني قد انتهى تماما.

0: إذا يبدو بالنسبة إلي أن العناصر من كافة أنحاء المنطقة بدأت تضغط لإضعاف إيران من خلال إضعاف أذرعها، ومن ثم الانتقال إلى موضوع مضيق هرمز إذا لم تكن القضية قد حلت حينذاك.
1: فقط دكتور إبراهيم طلبة،
2: لحظة نص دقيقة.
1: تفضل دكتور اللقاء.
2: الدكتور محجوب تكلم عن الغموض في السياسة الإيرانية. اليوم أنا بصدف أقرأ بحث جميل للدكتور مهند، منشور جديد يتكلم به عن الغموض وسياسة الغموض. والحقيقة هي ملاحظة مهمة أن الغموض قد يقود لكارثة ولا يقود للقوة. الغموض واحد من علائم القوة بالمناسبة، ما مفهوم، لكن الغموض قد يقود لسوء فهم عند الخصوم، يؤدي إلى مزيد من يعني إلى إجراءات متطرفة، بمعنى أنه النظام قد يكون في داخله يريد التسوية، ولكن هو يبتدع أسلوب الشدة من أجل حمل الخصم على الأمريكان على تقديم تنازلات، لكن الأمريكان سيفهمون أنه هذا التشدد فيذهبون إلى تطرف في الإيذاء، وهنا يصبح عملية التنازل غير ذات قيمة حقيقة، مثل ما حصل مع العراق بالتسعينات. طيب. سياسة الغموض العراقية أدت إلى كل هذه الكوارث.
3: الزملاء تحدثوا بالحقيقة بالعديد من السيناريوهات، وباعتقادي يعني مهم أنه نفكر بالسيناريوهات هذه كلها، لكن بنفس الوقت أنا بعتقد أنه هذه السيناريوهات جميعها اللي تفتقد لمؤشرات على الأرض اللي هي ممكن أنه نبني عليها. يعني مثلا قضية أن تبادر إيران إلى الهجوم العسكري، يعني تبادر على من؟ هل ستقصف البارجات الأمريكية؟ يعني هي في الحرب لم تقصفها، فكيف ستبادر بدون حرب بقصفها؟ أو مثلا أن تبادر باتجاه دول المنطقة، يعني مش شايفين أنه في مؤشرات بهذا الموضوع.
2: إسرائيل
3: وهي تحت القصف لم تبادر.
1: تريد ذلك وقد أشرت قبل قليل بذلك،
3: وهي لم تكن بذلك. أيضا بالنسبة لقضية أن يكون هناك مبادرة بأنه تحل كل القضايا، اعتقد القضايا يعني أن نصل إلى موضوع النووي، إحنا يعني لم نخلص من مضيق هرمز.
4: موضوع النووي أسهل.
3: هلا هي فرصة إنه يعني يصير في تحرك، ودائما يكون في، مشان هيك بقول يعني سيناريوهات مهمة إنه واحد يتحدث فيها، ولكن بس إنه يعني كيف ممكن أن تنتقل إلى حقيقة، يعني وين أن المؤشرات. المشكلة أنا برأيي المؤشر الأكبر أو المؤشرات الكبرى إنه في هناك انعدام ثقة عميق ما بين إيران وما بين الإدارة الأمريكية، وهو ما يمنع أن يكون هناك اتفاق من شكل معين بهذا الموضوع. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه أيضا
1: هناك تاريخ لعدم الثقة،
3: تاريخ لعدم الثقة،
1: تاريخ قريب حتى
3: يعني، وفي إيران وغتيل قياداتها كلهم، يعني مش بهذا، ولو من الجانب النفسي لن تبادر باتفاق تمنح الإدارة الأمريكية في امتيازات كبيرة. أيضا الإدارة الأمريكية تريد اتفاق، يعني بدنا نرجع لقضية أفضل من اتفاق أوباما اللي هو في هذا الموضوع، كيف ستحصل عليه بعد انسداد الخيار العسكري؟ واعتقادي ذكر الخيار العسكري وهو مهم، ذكره الدكتور مهند سلوم، أنه الخيار العسكري لم يسقط تماما، ولكن استخدام الخيار العسكري ليس لحل الأزمة وليس لهزيمة الطرف الآخر. اعتقادي الخيار العسكري سيتم اللجوء له عند الحاجة، يعني استدعاء الطيارين ذكر مثلا، استدعاء الطيارين الأمريكان. الطيارين الأمريكان حتى يعني الجانب العسكري الأمريكي رئيس هيئة الأركان المشتركة ذكر أنه الخيار العسكري وصل الجوي عفوا وصل إلى طريق مسدود في هذا الموضوع. إذن هو يبقى خيار يمكن استخدامه لمرحلة معينة، ولكن ليس لحل.
5: أعتقد الخيار العسكري.
3: لذلك أنهي فقط بأنه أعتقد أنه المسألة نحن في ديدلوك اللي هو في أزمة جمود حتى نهاية أزمة ترامب، بين المراوحة بين الخيار هذا وذاك وإدارة الصراع ليس إلا.
1: دكتور مهند، ثم أسمع دكتور صدقية.
6: في شيء يعني ذكر هنا أنه ممكن إيران تهجم على إسرائيل. إسرائيل تريد ذلك لكي تبادر هي إلى الحرب، يكون لها ذريعة. إسرائيل يعني تبحث عن أي ذريعة لمهاجمة إيران، تصور لأسباب سياسية ليس لها بعد استراتيجي في التصور. ولكن هناك في البعد الاستراتيجي الأوسع من اللحظة الحالية، يعني البعد الاستراتيجي ممكن تنتظر سقوط النظام لسنوات، ليس بالدور خلال 3 أشهر قبل الانتخابات، لها سبب، هي بعد فيها بعد سياسي. لكن هناك في إشي شبيه بين غزة وبين إيران في السياسات الإسرائيلية.
1: كيف؟
6: غزة بالنسبة لإسرائيل بعد أكتوبر 23

0: هي تشبه إيران لإسرائيل بعد 2018، بمعنى وهنا الاختلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني إسرائيل الآن أمامها اتفاق مع غزة يحقق لها الأهداف الأربعة التي وضعتها للحرب. أولا، استعادة جميع الأسرى الإسرائيليين تم استعادتهم في اتفاق أكتوبر عام 2025. نزع سلاح حماس تم تحصيله حسب الاتفاق مع مجلس السلام. غزة لم تعد تهديدا أمنيا لإسرائيل، لأنه حتى خطة ترامب تعطيها الإمكانية لبناء منطقة أمنية عازلة على الحدود. وأربعة، أنه أنهت حكم حماس، حماس استقالت لا تريد الحكم، بمعنى تم تحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية لو أن إسرائيل توافق على الاتفاق.
1: ومع ذلك
0: إسرائيل لا تريد ذلك. هذا بالضبط التفسير الإسرائيلي أيضا لإيران بعد 2018، بمعنى أن إسرائيل لم تعد تنظر إلى إيران على أنها مشكلة نووية أو على أنها مشكلة تهدد أو تهدد النفوذ الإسرائيلي أو مشكلة صاروخية أو مشكلة أمنية. هي بالنسبة لها الحل مشكلة إيران هو إسقاط النظام، كما أنه الحل في قطاع غزة هو احتلال قطاع غزة والعودة إلى ما قبل عام 2005 عندما إسرائيل انسحبت من قطاع غزة. وهذا ما يفسر الآن التباين العميق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل فيما يتعلق بغزة ولبنان وإيران، والآن أيضا الضفة الغربية، لأنه ما حدث في الضفة الغربية بدأ يحرج الإدارة الأمريكية، لأنه الإشي أصبح هالكد صلف لدرجة أنه حتى مايك هاكابي اللي هو السفير الأمريكي في إسرائيل اعتبر أنه ما يحدث بالضفة الغربية هو إرهاب. ولذلك يعني تصور أنه الآن إسرائيل تفكر بشكل مختلف عن الولايات المتحدة الأمريكية كيف تدير هذه الملفات بشكل مختلف، والأهم بشكل مستقل عن الولايات المتحدة الأمريكية، وثالثا بشكل يتحدى الولايات المتحدة الأمريكية.
1: طيب أما بهذه المعطيات، وأنا أسمع الدكتور صدقيان وأيضا المجال مفتوح للنقاش لكم بقية الأساتذة، طرحنا في بداية هذه الحلقة محددين أو ضاغطين ربما من خلالهما قد نفهم ما قد يكون في مقبل الأيام. ذكر من الجانب الأمريكي الانتخابات النصفية، هناك من يقول الرئيس الأمريكي ليس مهتما كثيرا فيما قد يقرره في هذه الحرب بموضوع الانتخابات النصفية. ومن الجانب الإيراني ذكرنا الضغوط الاقتصادية أيضا، وهناك من يدافع من الجانب الإيراني ويقول إيران خاضت حروبا طويلة وعاشت حالة حصار مستمر وبإمكانها التكيف مع هذا البعد، وبالتالي عن أي عوامل من خلالها قد نقول بأن المشهد مقبل على هذه الحالة في ظل ما حددناه من محددين من الجانب الأمريكي والجانب الإيراني؟ وأسمع دكتور صدقيان طلب الكاملة.
2: هذه النقطة عبد القادر هي التي أنا قلت في بداية حديثي صراع الإرادات. بالتالي إيران تريد أن تثبت بأنها قوة إقليمية كبرى، وهذه مياه إقليمية، ولحد الآن الإيرانيون لم يتنازلوا بالرغم من كل الذي حدث. الجانب الأمريكي هذا أنه يأتون بطيارين من مكان إلى آخر هذا ليس عامل قوة، هذا عامل ضعف. حتى هذه حاملة الطائرات التي تستبدل،
1: طيب عذرا يعني إن لم يكن عامل قوة فما الذي يجعله عامل ضعف لأفهم؟
2: لا، هذا معناته أنه الوضع عندما نقرأ الصحف الأمريكية يعني عندما يقولون بأنه استنزاف أمريكي، القوى السياسية العسكرية الاقتصادية الأمريكية تستنزف في الحرب مع إيران، عندما يتم التعبير بهذا الشكل هذا لا يعني هم لديهم عوامل قوة مقابل إيران التي لا زالت بقوتها. والنقطة الأخرى التي أريد أن أؤكد عليها هي قضية الثقة التي تحدث عنها الدكتور إبراهيم. الثقة في كل المفاوضات التي حدثت، والمفاوضات الأخيرة التي أدت إلى مذكرة التفاهم، لم تتقدم الولايات المتحدة ولا خطوة واحدة من أجل تعزيز الثقة، وهي التي شنت الحرب والعدوان على إيران مع إسرائيل. وبالتالي الإيرانيون الآن أقوى من 23، أقوى من 2024، أقوى من 2025.
1: أليس في ذلك مبالغة أيضا؟
2: أبدا. وهذا الوضع إذا كان هناك مبالغة النظام السياسي فيه
1: على الأقل البعد الاقتصادي واضح للعيان، وبالتالي هذا صحيح. أين القوة؟
2: إذا كان النظام السياسي في إيران يشعر بضعف ويعتقد بأنه لن يستطع من حل المشاكل الاقتصادية في إيران لكان تنازل في مضي قرمز، لكنه لم يتنازل. الآن هؤلاء الصقور الذي تم تعيينهم في المجلس الأعلى للأمن القومي وفي هيئة الأركان مع اندماج خاتم الأنبياء مع الجيش.
1: فقط لأن الوقت يداهمنا.
3: هذه الإجراءات يعني هي ليست وجهة نظر. أعتقد مسألة الضعف اقتصاديا وعسكريا هي مدعومة بالحقائق دكتور صدقي.
2: أي هذا صحيح، لكن يعني الواقع الإيراني
3: أرقام بإحصائيات
2: صح. عندما يكون الشعب لحد الآن ستة أشهر نحن، عندما يكون الشعب لحد الآن يقف وراء النظام السياسي، لأنه ما قاله دكتور مهند، عندما يكون الهدف تقسيم إيران وعندما يكون الهدف إسقاط النظام السياسي في إيران.
1: فقط الوقت نسمع الدكتور طارق لأن الوقت بدأ يداهمنا.
2: إسقاط النظام السياسي في إيران، هو لا يريدون إسقاط
1: وضحت
2: النظام
1: الفكرة
2: السياسي
1: دكتور
2: بقدر ما يعتقدون بأن إيران
1: بهذا
2: يشكل خطر على الأمن القومي الإسرائيلي.
4: الرهان على الصمود باعتقادي يقود إلى منطق عدمي إذا طال أمده. ودعنا ننظر إلى مثال كان موجود أمامنا مثل في غزة. الصمود الذي حصل في غزة باعتقادي هو صمود أسطوري، لكن بدأ يتآكل في السنة الثانية من الحرب، وبالتالي بدون وجود خيارات ذات معنى لها علاقة بالقوة وبالدعم وبالتحالف وبالدعم الإقليمي أو الدولي، أعتقد بأن الصمود لا يمكن الرهان عليه إلى الأبد. هذه مسألة. المسألة الأخرى، أنا باعتقادي أن إيران الآن تتعامل مع مضيق هرمز كخيار وجودي، يعني ليس فقط كورقة قوة، هي ليست مجرد ورقة قوة، هي تعرضت إلى حرب 12 يوم ولم تستخدم هرمز، لأنها كانت استراتيجية الردع مبنية على استراتيجية الردع الدفاعي، وكان مركز هذا الردع هو الحلفاء الإقليميين، وإيران تقوم بعمل تكميلي. الآن في الردع الهجومي تصبح إيران هي مركز الفعل والحلفاء الإقليميين مكملين، ولذلك نرى مثلا
1: أعتذر وأرجو منكم الاختصار لأن الوقت يداهمنا دكتور طارق.
4: لذلك نرى مثلا تراجع في موضوع دور حزب الله، تراجع حتى في موضوع دور الحوثيين. الحوثيين كان لهم دور في غزة أكثر من الدور الآن. ليش؟ لأنه مركز الردع انتقل، يعني اختلف. ولذلك إيران بعد أن تنتهي من هذه المرحلة، أنا باعتقادي ستعيد تركيب الردع مرة أخرى باتجاه استراتيجية الدفاع المتقدم.
5: يقول الدكتور محمد صدقيان أن إيران لو كانت يعني تعرف أنها ضعيفة اقتصاديا أو غيرها كان تنازلت. إيران أخطأت في حساباتها أكثر من مرة والشواهد كثيرة. القيادة الإيرانية أخطأت في حساباتها الأمنية في الداخل، ولهذا خسرت الخط الأول والثاني والثالث من قياداتها. خسرت أيضا قدرتها على السيطرة على محور ما يسمى بمحور المقاومة، وهذا سبب واضح منذ 7 أكتوبر حتى يومنا هذا. والآن إيران تخطئ في حساباتها في موضوع هرمز وفي حساباتها طيب. في التفاوض مع الأمريكان، وهذا سوف يؤدي إلى ضربة عسكرية أمريكية إسرائيلية مشتركة كبيرة جدا، سوف تخسر إيران فيها صف آخر من القيادات، وهذا ليس في صالح إيران.
1: دكتور إبراهيم، إذا كان الأمريكي لديه القدرة على الحسم، إذا لماذا لا يحسم حتى الآن؟
0: نعم، ليس لديه القدرة على الحسم، بجاوبك إياها على السريع. وإلا كان حسمها من فترة طويلة.
1: التكلفة عالية.
0: لا لا، التكلفة عالية. خليني أعود ذكرها. هو لديه القدرة على الحسم، ولكن تتطلب ثمن كبير. يعني تتطلب كما فعل بالعراق 130,000 جندي واستعداد لخسارة أرواح أمريكية. الإدارة الأمريكية هذه ليس لديها استعداد أن تدفع هذا الثمن. بس إذا سمحت، أنا كنت أحكي عن العامل الإسرائيلي اللي ذكره الدكتور مهند مصطفى، وهو مهم جدا وأتفق معاه بكل ما تفضل فيه، في مسألة أن العامل الإسرائيلي بدأ يخرج من المعادلة، وكما ذكر هو يعمل بشكل مستقل في الوقت الحالي غير المعادلة اللي بتحدثها. وأضيف على ما تفضل فيه أنه إسرائيل على المستوى الخسارة الاستراتيجية هي ربما من أكبر الخاسرين استراتيجيا في هذا الموضوع.
1: إسرائيل.
0: لسببين. نعم، لسببين. لسببين. السبب الأول أنه خطتها فشلت في إسقاط النظام، وهذا تم ترجمته بفصل 2 من المسؤولين في وكالات الاستخبارات الإسرائيلية والموساد من مواقعهم ونقلهم على أماكن ثانية، ومن ضمنهم مسؤول الملف الإيراني في الاستخبارات الإسرائيلية. السبب الثاني الاستراتيجي، يعني بالإضافة إلى فشل خطتها بإسقاط النظام، هو خسارة الولايات المتحدة. الآن إثم الحرب الأمريكية في إيران على المستوى السياسي في الولايات المتحدة والأحزاب والمفكرين والمنظرين هو يتم تحميله الآن للحكومة الإسرائيلية. وهذه الخسارة هي الخسارة الاستراتيجية.
1: هذه الخسارة ليست نسبية وظرفية.
0: لا، هي استراتيجية. هذه عبد القادر سيتم ذكرها لعشرات السنين بأنه
1: فقط لعامل الوقت.
0: لعامل الوقت. بأنه الثمن كبير على
1: الخسارة. باختصار ما يبقى معي إلا أقل من 4.
0: والخسارة الأكبر.
6: بدي أكمل بس دكتور إبراهيم. التقييم الإسرائيلي
1: باختصار لو تكرمت. حاول.
6: التقييم الإسرائيلي بالنسبة للنظام الإيراني ليس أنه ضعيف، على العكس أنه استراتيجيا قوي. يعني ممكن ضعف من ناحية القدرات الأمنية العسكرية، ولكن استراتيجيا في المقابل الإسرائيلي النظام الإيراني أصبح أكثر أقوى. لماذا؟ لأنه أكثر جرأة. الفكرة هي بالجرأة ليس بالقدرات، الفكرة هي بالثقة.
1: السفير جويلاي وافق على ما ذكرت.
6: الفكرة هي بالثقة وليس بالجرأة. يعني إسرائيل خسرت على سبيل المثال حرب الاستنزاف ضد إيران. إسرائيل كانت تقصف إيران وإيران لا ترد، كانت تقصفها في سوريا وإيران لا ترد، كانت تغتال علماء في داخل إيران وإيران لا ترد، بنت معادلة علاقة وصراع مع إيران كانت إسرائيل مستفيدة وإيران صامتة. الآن هذه المعادلة فقدتها إسرائيل في هذه الحرب. الآن أي هجوم على إيران، إيران سوف ترد على إسرائيل. هذه المعادلة الاستراتيجية خسرها نتنياهو من خلال حربه في على إيران.
1: كلامك لا يوافق على السفير جوي، ولكن أسمع الدكتور محجوب ثم سأستمع إليك دكتور السفير جوي.
7: أنا أعتقد بأنه ما يجري في إيران الآن من تعيينات واللي هي عنوانها التشدد، أنا أعتقد التشدد ليس معناه الطريق المسدود. إيران دائما تنازلت عندما كان المتشددون يدورون إيران جداء من محمود أحمد نجاد حتى اليوم. وجود هؤلاء الشخصيات العسكرية التي تم تعيينها في هذه المواقع قد يكون غطاء جيد مع محسن رضائي لإعطاء سميه مرونة تنازلات وجعله محمي من الانتقادات، وبالتالي ليس بالضرورة أنه دليل يعني يريد التشدد في المرحلة المقبلة.
1: عيني عليكم عيني على الوقت السفير جوي.
8: بالنسبة للقومية صارت أقوى الآن في إيران، أنا لا أعترض على ذلك، ولكن عسكريا عجزوا عن الدفاع عن أجوائهم وأرضهم وبحرهم. اقتصاديا المكتب الإحصائي يتحدث عن خسارة مئات ألاف الوظائف كل شهر، التضخم مرتفع كلنا نعلم ذلك، الحكومة الإيرانية هي التي تنقل هذه الأرقام. دبلوماسيا ليس هناك حكومة أصدرت تصريحا دعما لمواقف إيران حتى قبل أن
1: ولكن أليس الأمريكي أيضا في مأزق السفير جوي؟
8: الشركاء من غير الدول أضعف. لا، الولايات المتحدة ليست في مشكلة، الأمريكيون سائم الحروب، ولكن اقتصادنا هو أقوى من ذي قبل وتضخم منخفض نسبيا وسوق الأسهم تسجل نجاحات والحكومة الأمريكية لن تتعب من الحصار.
2: أنا لا أقلل من أهمية العقوبات الاقتصادية والمشاكل الاقتصادية في داخل إيران، لكن المشكلة بأن الجانب الأمريكي أو الأمريكيون فعلا لا يعرفون حقيقة الوضع الداخلي الإيراني، ولا يعرفون طبيعة تفكير المسؤولين الإيرانيين، ولا يعرفون طبيعة المقاومة الإيرانية للشعب الإيراني. الشعب الإيراني هناك وضع اقتصادي صعب جدا، لكن لحد الآن هم يحافظون على وحدة التراب الإيراني ويعني يصرفون الكثير من الجهد والطاقة والاقتصاد والمعاناة من أجل أن تبقى إيران كما هي الآن.
1: شكرا لكم جميعا سادتي الأساتذة في هذه الساعة ساعة نقاش، والشكر أيضا لمشاهدينا على متابعة برنامجنا برنامج نقاش الساعة. عودة الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية، إلى اللقاء.
9: مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. في آخر المستجدات قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن الولايات المتحدة قادرة على مواصلة الحصار على إيران طالما اقتضت الحاجة لذلك. في المقابل قال قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني إن مضيق هرمز مغلق ولا تغيب أي حركة فيه عن أعين القوات الإيرانية. بجهته قال محمد مخبر مستشار المرشد الإيراني إن الاستراتيجية الحاسمة للمرشد والتي تقضي بالانتقال لحرب هجومية في حال عدم تحقق شروط إيران ستؤدي لتغيير معادلات القوة في العالم. وفي قطاع غزة قالت وزارة الداخلية إن مدير شرطة محافظة غزة اغتيل إثر قصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبته على شارع الرشيد جنوب غربي مدينة غزة. وأفادت مصادر في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس بأن فلسطينيا ثانيا استشهد بقصف من مسيرة إسرائيلية على حي الأمل غربي خان يونس. وفي الضفة الغربية أفادت مراسلة الجزيرة باقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال قرية قصرة بقضاء نابلس شمالي الضفة. وفي لبنان قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن حديث وزير الدفاع الإسرائيلي عن بقاء قواته جنوبي لبنان غير مقبول ويناقض اتفاق الإطار. نبدأ مع شبكة مراسلينا من واشنطن إيهاب العبسي ومن طهران بابا ولد حرمة. بابا نبدأ معك بالتصريحات الأخيرة خاصة للمرشد مستشار المرشد الإيراني والتي تتعلق بالحديث عن هجوم

0: يمكن أن تقوم به إيران في حال لم تستجب الولايات المتحدة لشروطها؟
1: نعم، بالفعل المستشار المرشد الأعلى الإيراني محمد مخبر أكد أن الاستراتيجية الحاسمة للقيادة الإيرانية والتي تقتضي بالانتقال بالحرب من وضع دفاعي إلى وضع هجومي ستغير معادلات القوة في العالم وفق تغريدة محمد مخبر. أكد أيضا أن بعد أن ثبت عجز الولايات المتحدة عن حماية حلفائها في المنطقة، فإن الطريق نحو نظام إقليمي جديد لا مكان فيه للضمانات العسكرية الأمريكية يتأسس أو ينبني على مقاربة أمنية اقتصادية لمضيق هرمز بعيدا عن الضمانات العسكرية الأمريكية. ومضيق هرمز هو النقطة الأكثر حضورا الحاضرة التي تطغى على بقية الملفات الأخرى، سواء تعلق الأمر بمسار المفاوضات أو بالمبادرة الباكستانية. حول مضيق هرمز يطلق المسؤولون الإيرانيون التصريحات تباعا، التصريحات تلو التصريح، وفي كل هذه التصريحات يشدد المسؤولون الإيرانيون عسكريين كانوا أو سياسيين على أن هذا المضيق يقع تحت سيطرتهم الكاملة، خلافا لما يسمونه الادعاءات الأمريكية الزائفة الكاذبة بشأن سيطرتها على هذا المضيق. يقول مثلا قائد بحرية الحرسية الثوري الإيراني الأدميرال علي عظمائي إن العيون المقاتلين الإيرانيين مسلطة على المضيق ولا تعزب عنهم، لا تغيب عن تلك الأعين أي حركة في المضيق. وقال إنه ينبغي استسقاء المعلومات المتعلقة بمضيق هرمز والسيطرة عليه من الميدان لا من تصريحات وبيانات المسؤولين الأمريكيين. الناطق باسم مقر خاتم الأنبياء أيضا كانت له تصريحات تتطابق مع ما جاء على لسان قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني. يقول الناطق باسم مقر خاتم الأنبياء إن السيطرة الإيرانية مطرقة ومطبقة على مضيق هرمز، ويقول إن ما يرد على لسان المسؤولين الأمريكيين في هذا الخصوص مجرد ادعاءات كاذبة وزائفة. يؤكد أيضا أن إيران على استعداد لمواجهة أي تطورات في المنطقة، ويقول إنها تراقب ما يجري في المنطقة لا سيما ما يقوم به ما سماه الأعداء الأمريكيين والصهاينة. ويشدد على أن إيران سترد بأقسى وأقوى مما فعلت في السابق على أي اعتداء على أراضيها. إذن مضيق هرمز هو النقطة التي تتكرر حولها التصريحات الإيرانية، تشدد هذه التصريحات وتؤكد على السيطرة الإيرانية عليه، خلافا لما يرد على ألسنة المسؤولين الأمريكيين بشأن سيطرتهم على هذا المضيق. وهناك أيضا هذه الزيارة التي يقوم بها وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران، لكن المسؤولين الإيرانيين يكتفون ببيانات وتصريحات عمومية بشأنها تتعلق بنقاش الوضع في الإقليم دون التطرق إلى تفاصيل أي مبادرة أو نقاط لحلحلة الوضع القائم قد يكون المسؤول الباكستاني قدمها للمسؤولين الإيرانيين، سواء في العاصمة طهران أو في مشهد حيث التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
0: شكرا لك بابا ولد حرمة في طهران. إيهاب في واشنطن، كيف تتعامل الإدارة الأمريكية مع حالة الجمود في المسار التفاوضي؟
2: نعم جلال، الموقف على حاله هنا في واشنطن فيما يتعلق بالوضع مع إيران بشكل عام، الإدارة الأمريكية تصر على استمرار الضغط الاقتصادي من خلال فرض الحصار البحري. لا حديث في الحقيقة خلال الأيام القليلة الماضية عن أي جديد في المفاوضات المتعلقة بفتح مسار آمن في مضيق هرمز. نعلم أنه الأسبوع الماضي كان الرئيس دونالد ترامب يتحدث عن أمال بفتح المضيق بشكل عاجل، لكن خلال الأيام الأيام القليلة الماضية لاحظنا أن هناك حالة من الجمود، توقف حتى في التصريحات هنا في واشنطن عن مسار هذه المفاوضات، لهجة التصعيد، ولكن التصعيد الاقتصادي هي التي ظهرت بشكل قوي. وفيما يتعلق بالحصار البحري، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن الولايات المتحدة قادرة على الحفاظ على الحصار على الموانئ الإيرانية إلى أجل غير مسمى، وأن إيران لا تستطيع خرق هذا الحصار. وأشار إلى أن مسألة إعادة تدوير حاملات الطائرات في المنطقة بعد إعلان البحرية الأمريكية بأنها سترسل حاملات الطائرات جورج واشنطن لتحل محل حاملات الطائرات إبراهام لينكولن في المنطقة، وقال إنه ممتن للبحارة الأمريكيين على متن حاملات الطائرات. هذا التحرك من البحرية الأمريكية جاء في الحقيقة جلال بعد تقارير آخرها ما صدر عن شبكة سي إن إن هذا اليوم من أنه كانت هناك محاولة انتحار لأحد البحارة على متن حاملة الطائرات إبراهام لينكولن في 3 أغسطس بعد تراجع المعنويات والصحة النفسية للجنود، وعددهم 5000 من الجنود الأمريكيين على متن هذه الحاملة والقوة الضاربة التابعة لها، خاصة وأنها في انتشار مستمر منذ نحو 250 يوما لم ينزلوا إلى اليابسة خلال هذه الفترة، وهي فترة انتشار قياسي بالنظر إلى أيضا حركة التداعيات العسكرية في المنطقة، ليست فترة انتشار عادية. ولكن وزير الحرب الأمريكية في الحقيقة قال أيضا إن التقارير الواردة بشأن هذا الأمر غير صحيحة وربما تبدو مضللة، لكن وسائل إعلام أمريكية كثيرة تشير إلى اجتماع عقد بين عائلات البحارة ومسؤولين في البحرية الأمريكية في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، وأيضا من الكونغرس هناك مطالب بالتحقيق وبالإجابة عن أسئلة تتعلق بأوضاع البحارة الأمريكيين والاهتمام بأوضاعهم الصحية في هذه الحرب. أيضا في ضوء التفاصيل وفيما يتعلق بالخسائر الأمريكية في مسألة العتاد، صحيفة واشنطن بوست كشفت نقلا عن مسؤولين أمريكيين من أن الجيش الأمريكي فقد نحو 45 طائرة مسيرة من طراز MQ-9 منذ بدء الحرب مع إيران بخسارة تقدر بنحو 1,300,000,000 دولار إجمالي هذه الخسائر. وأيضا أشاروا إلى مسألة إعادة توزيع أو انتشار حاملات الطائرات في المنطقة جلال.
0: شكرا لك إيهاب العبسي في واشنطن. انضم إلينا من طهران السيد محمد حسين أنصاري فرد المستشار الحكومي السابق، ومن واشنطن العقيد ويليام بوتنام قائد قيادة جاهزية الاستخبارات العسكرية السابق. العقيد ويليام، كيف نفهم حاليا تركيز خطابات الإدارة الأمريكية تجاه إيران على ما تسميه التصعيد الاقتصادي واستبعاد الحديث عن أي تصعيد عسكري في الأيام المقبلة، كيف تفهم هذا؟
3: شكرا على الاستضافة، تحياتي لضيفكم وشكرا على الاستضافة مرة أخرى. يجب أن نفهم هذه المسارات الاقتصادي والعسكري. نتحدث عن آليات وأدوات متنوعة، وحاليا تركز الولايات المتحدة على الضغوطات الاقتصادية. هذا لا يعني أن العمليات العسكرية لم تعد مطروحة، لا بل هي دائما مطروحة ودائما متاحة، وهي أداة قد تلجأ إليها الولايات المتحدة حين تشاء، مثل الحصار البحري الذي يعتبر عملية عسكرية. قررت الولايات المتحدة أن تتوقف عن حملة القصف الجوي الناشطة، وتعتبر أن الحصار يضغط أكثر على إيران لإعادتها على طاولة المفاوضات. نقطة أخيرة، العمليات العسكرية بالإضافة إلى الدبلوماسية والضغوطات الاقتصادية كلها تهدف إلى تغيير استراتيجية الخصم واكتساب ورقة ضغط للوصول إلى المفاوضات. إذن العمليات العسكرية لا تزال خيارا مطروحا.
0: سيد محمد أنصاري فرد، قد يكون الرئيس بيزشكيان هو الوحيد الذي يتحدث عن الوضع الاقتصادي الخانق في إيران، وبأنه حان الوقت لإنهاء الحرب والتوصل إلى تسويات. كيف تقارب الوضع الاقتصادي في الداخل الإيراني على ضوء تجديد الولايات المتحدة الأمريكية حصارها البحري؟
4: I think the
3: أعتقد أن الأمور واضحة الآن. إيران تواجه الولايات المتحدة، وهي ترى أن الولايات المتحدة كانت قد بدأت الحرب من نقطة قوة تجاه إيران، ولكن الوضع قد تغير الآن وصارت إيران

0: هي في موقف قوة. بمجرد السيطرة على مضيق هرمز اكتسبت إيران ورقة ضغط، وهذا ما لم تتوقعه الولايات المتحدة. تدعي الولايات المتحدة أنها تخنق إيران، ولكن مقاومة إيران ومرونتها قد تم إثباتهما لهزم الولايات المتحدة التي تجد نفسها في موقف ضعيف الآن. وقال الوزير الإيراني في باكستان إن الوزير الباكستاني بالأحرى في إيران إننا كنا ضد الحرب على إيران منذ البداية، وأن هذه الحرب كانت اختراقاً للقانون الدولي من قبل الولايات المتحدة، وهذا بالتحديد ما تقوم به الولايات المتحدة الآن. أعتقد أن الرئيس الأمريكي ترامب يكرر الشيء ونقيده بشكل يومي، وهذا شيء سيء بالنسبة للولايات المتحدة، وهذا خير دليل على أن الولايات المتحدة قد هزمت على كافة الأصعدة وهي تحاول أن تنقذ ماء الوجه.
1: العقيد ويليام، هل إيران الآن في موقع قوة انطلاقا من ما تفرضه في مضيق هرمز، أو على الأقل عدم فتحه بحسب الشروط الأمريكية كما قال السيد محمد في طهران؟
0: أعتقد أن إيران قد أثبتت أنها لديها قدرة على المقاومة، ولكن مع أنها غير قادرة على السيطرة على المضيق بطريقة عسكرية، لكنها أثبتت أكثر من مرة أنها قادرة على تعكير صفاء الأجواء في هذا المضيق من خلال إطلاق النار على السفن، ولكن هذا لا يعني أنها تسيطر فعليا عليه. لدينا سيطرة من قبل الجيش الأمريكي من جهة، ولدينا القدرة الإيرانية على تأثير على حركة الملاحة في المضيق واستخدامه كورقة ضغط. إذا نعم، إيران لديها تأثير إلى حد ما، علينا أن نكون منصفين وصريحين، ولكن ما يقلقني هو أن تبالغ في استخدام قدرتها على الضغط، فهي قد تقع في فخ خطأ الحسابات وتقوم بتقديم مطالب تعجيزية، ومن ثم تقول أن الولايات المتحدة أنها هزمت كما سمعنا من الضيف الكريم. هذا غير صحيح، نرى أن الطرفين يحاولان السيطرة. على إيران أن تكون حذرة جدا وألا تحسب أنها فعلا قد هزمت الولايات المتحدة، لأنها لم تفعل.
1: سيد محمد، بالحديث عن القوة والضعف، يأتي طبعا قبل ساعات تصريحات لمستشار المرشد محمد مخبر يتحدث فيها عن الانتقال لحرب هجومية. ما دلالات هذه التصريحات بتوقيتها؟
0: واضح أن إيران إذن واضح أن إيران قد شهدت تغييرا في تعيينات العسكرية، ومن الطبيعي أن نراها قد انتقلت من الموقف الدفاعي إلى الموقف العدائي. هذا النوع من التصريحات من شأنه أن يؤشر إلى الولايات المتحدة أن إيران غير مستعدة لمجرد تلقي الضربات، بل هي مستعدة لهزم الولايات المتحدة. نحن فعلا نعتبر أن الولايات المتحدة قد هزمت لأنها القوة الأكبر في العالم عسكريا واقتصاديا، ولكننا نرى أن إيران تسيطر على المضيق، تقفله، ولديها القدرات الذرية. الولايات المتحدة تعتقد أن إيران قد هزمت، بينما هذا غير صحيح. إيران لديها قدرة كبيرة على المقاومة وعلى المرونة وعلى التكيف، وهي قد جرت الولايات المتحدة إلى هذا المستنقع، وصار من الصعب على الولايات المتحدة أن تتخلص من هذا المستنقع.
1: نعم، العقيد ويليام، ذكرت أنه على إيران لا تبالغ، ولكن الوقائع تقول بأن إيران بالغت، قصفت قاعدة في الأردن بشكل مفاجئ وكهجوم وليس كدفاع، وهي تعد أيضا الآن بتغيير الاستراتيجية بدل الدفاع إلى الهجوم. كيف تراقب هذا التحول في العقيدة لدى الإيرانيين خاصة العسكرية؟
0: لطالما شاركت إيران في هذه الجهود غير متكافئة، هذه استراتيجيتها. تعرف أنه لا يمكن أن تهزم الولايات المتحدة في قتال تقليدي، وبالتالي استخدمت المسيرات مثل مسيرات شاهد والصواريخ الباليستية من أجل الهجوم على مواقع أمريكية، تستخدم الأذرع في العراق، الحوثيين في اليمن، وحزب الله لاستهداف الحلفاء الأمريكيين، وأيضا مضيق هرمز، إقفال المضيق من أجل رفع الكلفة الاقتصادية وكسر تحالف الخليجي مع الولايات المتحدة للضغط على الولايات المتحدة للوقف عن الاعتداء. هل لدى إيران القدرة على استخدام صواريخ باليستية لضرب الأهداف في الشرق الأوسط ودول مجاورة؟ نعم طبعا. هل هذا ضروري؟ هل هذا هو أذكى طريقة؟ يجب أن تكون إيران حذرة من أن تستعدي الدول المجاورة وأن تعزل نفسها. ماذا عن مضيق هرمز؟ ماذا عن حرية الملاحة؟ كيف سوف تحمي نفسها ضمن هذا الإقليم؟ إذن يجب أن تحذر من المبالغة. من الجيد أن يكون لديها ورقة ضغط، ولكن لا يجب أن تعتبر أن امتلاك ورقة ضغط يعني أنها قد فازت.
1: طيب العقيد ويليام، أبقى معك في سؤال متابعة. الجمود في المفاوضات وعدم القدرة على الحسم العسكري واستمرار هذه الحالة، حالة لا حرب ولا سلم، ما نشهده الآن أليست نتيجة طبيعية وحتمية لهذا المسار، عدم القدرة على الحسم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية؟
0: أول ما يجب أن ندركه هو أنه نادرا ما تنتهي النزاعات بحلول عسكرية محضة. العمليات العسكرية لم تصمم لكي تكون استراتيجية بحد ذاتها، هي تأتي دعما للأهداف السياسية، وهذا ما يحصل في الوقت الحالي. حين بدأ هذا النزاع ركز على البرنامج النووي الإيراني. أعتقد أن إيران نجحت في تغيير التركيز من البرنامج النووي على الأقل بالفترة الحالية إلى المضيق، وهذا هي النقطة الاستراتيجية، وهي التي تسترعى كل الانتباه وكل التحليل الذي نجريه حاليا. دعونا لا ننسى أن العمليات العسكرية أحيانا تأخذ الوقت، هي تخلق المساحة للقرار السياسي، ولكن أيضا تخلق ورقة ضغط، والحصار البحري عملية عسكرية. هنا نقول إن الولايات المتحدة لم تحسم الخيار العسكري. نعم هذا صحيح، ولكننا في الوقت الحالي لا نزال في مرحلة لم نصل فيها إلى النصف الثاني من اللعبة.
1: نعم، شكرا لكما، العقيد ويليام بوتنام في واشنطن وسيد محمد أنصاري فارد في طهران. نشير إلى الخبر العاجل، نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس يقول: أثق تماما بانتهاء هذه الأزمة بتعزيز موقف الولايات المتحدة ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي. هذه آخر المواقف التي تصدر من البيت الأبيض تحديدا من نائب الرئيس. وأيضا يضيف: عودة الاستقرار إلى مضيق هرمز ستضمن استقرار أسعار النفط والغاز للشعب الأمريكي. هذه آخر إذن التصريحات لنائب الرئيس الأمريكي جيري فانس. نتحول الآن إلى نشوان حسين وفقرة تحليلية تقرأ دور خليج المكسيك ضمن استراتيجية أمن الطاقة.
2: شكرا جلال، مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية. في لحظة يختنق فيها جزء من نفط الشرق الأوسط عند مضيق هرمز، تعود واشنطن إلى خارطتها البحرية الأبعد عن النار، خليج المكسيك. هناك لا تبحث الولايات المتحدة عن براميل تنقذ السوق صباح الغد، بل عن رهان طويل الأمد على طبقة حماية إضافية من اضطرابات الطاقة، تراخيص، استكشاف، منصات واستثمارات قد تحتاج سنوات قبل أن تتحول إلى إنتاج. فما حلول هذا الرهان؟ ولماذا لا تكفي الصدارة الإنتاجية لحماية الأمريكيين من صدمة الأسعار؟ وهل يستطيع خليج المكسيك أن يصبح بالمنظور الأمريكي جوابا طويل المدى عن سؤال هرمز. إذن طرحت إدارة الرئيس ترامب الأربعاء عطاءات للتنقيب عن النفط والغاز في خليج المكسيك الذي تسميه الخليج الأمريكي. شمل هذا المزاد نحو 80 مليون فدان، أي نحو 32 مليون و400 ألف هكتار، بهدف تعزيز إمدادات الطاقة المحلية وتجاوز تبعات الحرب في الشرق الأوسط. تأتي هذه العملية التي جذبت نحو 83 مليون دولار من الاستثمارات ضمن قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي وقعه الرئيس ترامب عام 2025، وتعد الثالثة من نوعها، إذ سبقتها واحدة في ديسمبر كانون الأول تجاوزت عائداتها الطرح الأخير، وأخرى في مارس آذار كان لها عائدات محدودة نسبيا في ذروة الحرب مع إيران. تشير الأرقام قبل العطاء الأخير إلى أن 12 شركة قدمت عروضا للحصول على حقوق التنقيب في نحو 330 ألف فدان، أي ما يعادل 14% من المساحة المعروضة. ويؤكد ضعف الإقبال تعامل الشركات بحذر مع التنقيب البحري الذي يتطلب استثمارات أكبر من التنقيب البري، ويحتاج تطوير حقوله يحتاج وقتا أطول. ويمثل الإنتاج البحري نحو 15% من إجمالي إنتاج النفط الأمريكي، وقد شهد التراجع في السنوات الأخيرة مقارنة بإنتاج النفط الصخري. ورغم تعزيز هذه السياسة موقع الولايات المتحدة في صدارة الدول المنتجة للنفط، إلا أن ذلك لم يحمها من تبعات اضطرابات تدفق الطاقة في الشرق الأوسط. وللتحليل مشاهدينا معنا في الاستوديو مارك فايفل، مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، وانضم إلينا من عمان عامر الشوبكي الخبير بشؤون النفط والطاقة. أهلا بكما. كيف تقارب إدارة ترامب سيد مارك فايفل بيع تراخيص التنقيب في خليج المكسيك، وإلى أي مدى يعد ذلك سياسة للولايات المتحدة لتقليل الصدمات الاقتصادية كما حصل خلال الأشهر الأخيرة خلال الحرب مع إيران؟
3: إدارة ترامب فتحت عمليات تراخيص في خليج المكسيك وشمال ألاسكا وفي أماكن أخرى في محاولة منها لزيادة عمليات الإنتاج للنفط والغاز الولايات المتحدة على المدى البعيد لحمايتها من تحديات دولية ممكنة، وأيضا من تحديات بسبب الاقتصاد الأمريكي. ورغم أنها زادت الإنتاج إلى 14 مليون برميل يوميا، أكثر من أي بلد آخر في العالم، ما زال هناك احتمال بأن تداعيات الحوادث التي تقع، أو مثلا ما يحدث في مضيق هرمز الذي يبقى له تأثيرات للأمريكان لأسعار التذاكر أو المحروقات أو المواد الغذائية.
2: سيد شوبكي، حدثنا عن خليج المكسيك. يعني لو عقدنا مقارنة بشكل سريع بينه وبين ما يمر من مضيق هرمز، بينه وبين ما هو موجود فعلا من مصادر للنفط يتم إنتاجها حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، كيف يبدو حجم هذا السوق المحتمل أو هذه السوق المحتملة أو ربما حجم النفط الموجود هناك؟
4: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك نشوان، لضيفك، للمشاهدين. أعتقد بأن الاعتماد بشكل كبير نتيجة على دراسات أجريت على الخليج بأنها يحوي كميات كبيرة سواء من النفط أو من الغاز. هذه الكميات الآن تبلغ 15% من الحاجة أو من الإنتاج الأمريكي، لكنها ربما مع تطويرها مع إنتاج أكثر مع الاستفادة من هذه الاحتياطات قد تبلغ أكثر من 60% من يعني القدرة الحالية للإنتاج، أي أنها ستغطي جزء أكثر من الحاجة العالمية وليس فقط الحاجة الأمريكية. ملاحظتي على ما قاله الضيف الأمريكي بأنه يعني هو يريد تأمين الطاقة في الولايات المتحدة، أعتقد أن الرئيس الأمريكي خططه أبعد من فقط أمن الطاقة الأمريكي. هو باستراتيجيته ومن يوم الأول استلامه مقاليد الحكم في يعني حكمه الثاني، أعتقد بأنه أعلن حالة الطوارئ في ملف الطاقة، وكان مصر على ليس فقط أن تؤمن الولايات المتحدة حاجتها من الطاقة،

0: ولكن على أن أيضا تسيطر على حاجة الآخرين من الطاقة، هي مفهوم. تريد السيطرة على أمن الطاقة للدول الأخرى مفهوم. فلذلك هنالك بالتأكيد إنتاج أكثر سنراه من النفط
1: هذا البرنامج
0: في الولايات المتحدة.
1: سيد مارك فايفل كان موجودا قبل انطلاق هذه الهجمات الأخيرة على إيران، لكن إلى أي مدى يبدو أنه اكتسب الآن كبرنامج حكومي أمريكي وكقرار قانون يشرع اكتسب أهمية أكثر بعد خاصة ما كشفته أزمة هرمز في الطاقة؟
2: من المحتمل أنه أكثر أهمية بالنسبة لترامب والولايات المتحدة، ولكن هذا أمر قام به ترامب منذ بدايات عهده وحتى في عهدته السابقة، ونرى أنه مثلا استخدم قانون جون والذي يحول دون دخول سفن أجنبية للدخول إلى موانئ أمريكية، والولايات المتحدة ما تزال تحصل على 8% من نفطها من الخليج من العراق والسعودية والإمارات، إذن هي ما تزال تستورد بعضا. لكن هناك تحديات فيما يتعلق بالاحتياط الاستراتيجي الذي عادة يكون فيها 40 مليار برميل، تقلص بسبب إغلاق مضيق هرمز والآن هو بحدود 300 مليون برميل وينبغي تعبئته. إذن هذا تحدي كبير. واحدة من الأمور التي ساعدت الحكومة الأمريكية هي فنزويلا، حيث فنزويلا تصدر الآن 400,000 إلى 500,000 برميل يوميا، وهذا تضاعف منذ أن تم إزاحة نيكولاس مادورو.
1: أنت تعرف سيد عامر شوبك بمسار سواء التنقيب مرورا بالإنتاج مرورا بالتسويق والشحن إلى آخره، عملية إلى حد واضح تحتاج إلى وقت أطول. إلى أي مدى بإمكان سوق الخليج المكسيكي أو الخليج الأمريكي كما تريد الولايات المتحدة تسميته عادة أن يغطي على النقص الحاصل في أو بسبب هرمز؟
0: نحتاج وقت طويل كما ذكرت، هذه السلسلة من الإنتاج إلى التسويق والنقل أيضا بالتأكيد تحتاج إلى سنوات، أقلها 4 سنوات. الآن يوجد احتياطات قرابة 7 مليار برميل في هذا الخليج، سواء الأمريكي أو خليج المكسيك نفس التسمية. أعتقد بأن هذا الأمر أيضا بالنسبة للغاز هنالك احتياطات كبيرة للغاز، لكن نشوان هذا يترافق أيضا مع فتح المجال من الأراضي الفيدرالية في البر الأمريكي، فتح المجال في أيضا الأراضي في ألاسكا، فهنالك عدة مجالات، لا يقتصر الأمر فقط على فتح المجال في خليج المكسيك. هنالك توسع في إنتاج الطاقة للهدف الذي ذكرته لك سابقا، وهو أن الولايات المتحدة في المرحلة القادمة تريد السيطرة على أمن الطاقة للدول الأخرى أيضا وليس أمنها، وهذا أضعه أيضا ضمن التنافس الأعمق ما بين الولايات المتحدة والصين وحاجة الصين إلى الطاقة وبروزها في موضوع الطاقة المتجددة. فهنالك استراتيجية ينتهجها الرئيس الأمريكي، بداية من الضغط والاستمرار في إنتاج أكثر من الوقود العفوري ودعمه وتقليص الدعم على الطاقة المتجددة التي تبرع بها الصين وتسيطر عليها، وكذلك تخفيض أسعار الطاقة المحلية للصناعة الأمريكية لعودة صناعات كانت مفقودة مثل صناعة الصلب، بناء السفن والصناعات المهمة والكثيفة الاستخدام للطاقة.
1: مفهوم. نعم. وبالتالي سيد مارك فايفل هذا ملف اقتصادي لكن واضح ارتباطه من الناحية السياسية. أشرت أنت إلى مثال فنزويلا، وتابعنا أيضا هذه الثنائية، ثنائية النفط الفنزويلي مع القرار السياسي الأمريكي المتعلق بالإطاحة بالرئيس الفنزويلي، وبالتالي خطوة جديدة كهذه ما الذي يمكن أن نقرأه بعدها على المستوى السياسي؟ هل الولايات المتحدة يمكن أن تكون أكثر جرأة في القرارات السياسية طالما أنها مؤمنة نفسها من الناحية الاقتصادية والطاقة؟
2: خليج مكسيكو سيأتي بمليوني برميل من النفط يوميا وستين مليون شهريا، لكنه سيكون واحد من سبعة من إنتاج أمريكا اليومي، هو جزء كبير. لكن لديك ولايتي داكوتا، لديك ألاسكا، وكلها أولويات لإدارة ترامب. لكن أكثر الاحتياطيات المعروفة على المدى البعيد ليست الولايات المتحدة، هي في بلاد مثل العراق وإيران والتي نخوض حربا معها حول مضيق هرمز، الإمارات والكويت. هذه الاحتياطات الحقيقية للعقود القادمة.
1: طيب، أود أيضا أن أفهم منك سيد عامر الشوبكي، الفارق بين استخراج نفط من البحر، من الصخر، ومن السهول، بمعنى إلى أي مدى تبدو تكلفة هذه العملية أقل أو أكثر قياسا بالنفط الصخري الذي هو أيضا متاح أمريكيا؟
0: إجمالا إنتاج النفط أو الغاز من البحار أكثر كلفة، وبالتأكيد يحتاج إلى وقت أكبر أيضا للإنتاج، فهذا يضع التعقيدات ويعني يعطينا جواب على أن الشركات الآن لم تهرول حول هذه الفرص من الحكومة الأمريكية، هي تفكر بشكل جدي لأن هذا استثمار طويل المدى وخاصة في البحار. طبعا نبدأ بالوقود النفط التقليدي، هو الأقل تكلفة على اليابسة، وتليه يليه أيضا التكسير الهيدروليكي والنفط الصخري على اليابسة في الأرض الأمريكية. لكن أيضا التكنولوجيا الأمريكية ذللت بعض الصعاب وقللت تكاليف هذه الصناعة، صناعة النفط الصخري الأمريكي بشكل كبير. لكن نشوان أيضا لابد أن أنبه بأنه حتى لو أنتجت الولايات المتحدة كميات تحاول تعويض الأسواق منها، وهذا يجري على قدم وساق وليس مخفي، الولايات المتحدة الآن تنتج قرابة 14 مليون، كانت 13 مليون ونصف في العام الماضي، المتوقع أن تتخطى هذا الرقم في العام القادم. لكن مهما كان هذا الأمر، مع ارتفاع سعر النفط، ارتفاع سعر البنزين، سيؤثر ذلك على المواطن.
1: الخبير بشؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي من عمان، شكرا جزيلا لك. مايك فايفل، مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه الفقرة التحليلية، نعود بكم الآن إلى استوديو الأخبار،
3: ونتابع مع هذه الأخبار العاجلة والمستجدات نقلا عن وام. عن شركة أدنوك الإماراتية، تعرض سفينتين تابعتين لنا لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز دون إصابات. إذن هذه آخر التطورات الميدانية في مضيق هرمز. شركة أدنوك الإماراتية تعلن عن تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز دون إصابات. سنقف طبعا عند تطورات هذا الموضوع لاحقا، لكن الآن نتوجه إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث قالت وزارة الداخلية في غزة أن اغتيال مدير شرطة المحافظة يعكس إصرار الاحتلال على استهداف العمل الشرطي المدني لإحداث الفوضى. من جهتها قالت شرطة غزة أن مدير الشرطة كان ملتزما بعمله ولا صلة له بأعمال أخرى، ونفت مزاعم الاحتلال التي ساقها عاقب اغتياله. على كل حال، ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. شادي، كيف تتطور المواقف إزاء اغتيال مدير شرطة محافظة غزة؟
4: بالفعل جلال، عقب عملية الاغتيال كان هناك ردود فعل وبيانات منفصلة لحركة حماس ووزارة الداخلية التي تحدثت عن عملية الاغتيال لمدير شرطة محافظة غزة العقيد جمال أبو كميل على شارع رشيد الساحلي برفقة اثنين من مرافقيها اللذان أصيبا في هذه العملية. وزارة الداخلية قالت إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف مفاصل العمل الشرطي في قطاع غزة في إطار إحداث الفوضى في داخل المجتمع الفلسطيني، وأكدت أن أبو كميل كان يعمل وفق القانون داخل السلك الشرطي في قطاع غزة، ونفت المزاعم التي تحدث عنها الجيش الإسرائيلي في بيانه بأن أبو كميل كان قائدا في حركة حماس. أكدت وزارة الداخلية والمديرية العامة للشرطة الفلسطينية بغزة أن أبو كميل كان يعمل في محافظة غزة وفقا للقانون وليس له أي صلة بأي أعمال أخرى سقها الجيش الإسرائيلي في بيانه. العملية حدثت عصر هذا اليوم باستهداف سيارة مدنية الميدانية بثلاث صواريخ على الأقل استهدفت مركبة أبو كميل. الصاروخ الأول استهدف المركبة واشتعلت النيران بداخله، حاول الفرار من المركبة ولحقته المسيرات الإسرائيلية بصاروخين على الأقل، مما أدى إلى استشهاده على الفور وإصابة اثنين من مرافقيه. بالتزامن مع هذه العملية الجديدة، أيضا مسيرة إسرائيلية نفذت عملية اغتيال أخرى في منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة تحديدا غربي المدينة، حينما استهدفت دراجة نارية بالقرب من مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني. وأصفر ذلك عن

استشهاد فلسطيني وإصابة آخر وصلوا إلى مجمع نصر الطبي في مدينة خان يونس. سبقه أيضا مساء أمس عملية اغتيال أخرى في مدينة بيت لاهية شمالي قطاع غزة، وأسفر ذلك عن إصابة شخصين، إصابة أحدهما خطيرة. نتحدث الآن عن عودة جديدة لسياسة الاغتيالات في قطاع غزة بعد توقفها لما يزيد عن 10 أيام في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر من العام الماضي، والحديث عن أن هناك 14 يوما

0: الرفاح. هذه الأحياء تشهد منذ ساعات الصباح عملية قصف مدفعي وأطلاق نار وعملية تدمير لمنازل الفلسطينيين، بالإضافة إلى عملية قصف مدفعي أيضا على مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. نتحدث الآن عن تحليق مستمر لطائرات الطائرات المسيرة الإسرائيلية بكافة أنواعها في أجواء قطاع غزة، وهناك خشية لدى الفلسطينيين من استمرار التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة عقب عملية اغتيال مدير شرطة محافظة غزة في هذا اليوم. جلال،
1: شكرا لك شادي في مدينة غزة. ومن خان يونس ينضم إلينا دكتور إياد القراء الكاتب والمحلل السياسي. دكتور، عودة سياسة الاغتيال تأتي في سياق رفض بنيامين نتنياهو الانسحاب وخطة ما يسمى مجلس السلام. ما انعكاسات كل هذا التصعيد بتقديرك؟
2: مساء الخير جلال والجمهور الكريم. الانعكاس خطير على الساحة الفلسطينية بعد أيام قليلة من الهدوء. يبدو أن نتنياهو ورفضه المعلن لوثيقة التفاهم يريد أن يواصل التصعيد بأشكال مختلفة، سواء كان على صعيد محاولة يعني يمكن أن نسميها جس نبض الوسطاء والولايات المتحدة في كيفية التعاطي مع هذه الحالة، التي يبدو أنه أيضا يريد أن تبقى مستمرة سواء كان ذهب إلى اتفاق أو لم يذهب إلى اتفاق. الاختلاف هو مستوى هذا التصعيد. نحن نتحدث اليوم عن عمليتي اغتيال، بالأمس كان هناك عملية اغتيال، كان هناك تحذيرات خلال ساعات المساء، كان تصعيد تقريبا على في محيط المناطق الصفراء أو الخط الأصفر. هذا يعني أن إسرائيل عمليا تريد تعود إلى ما قبل 10 أيام قبل الإعلان عن وثيقة التفاهم وتنفذ ما كانت تنفذه باستمرار. الأمر الآخر أنه يبدو تريد أن تمنهج لهذه السياسة بحيث أنه تبقي هذه الحالة موجودة، سواء كان هناك اتفاق أو لم يتم تبقى هذه الحالة، سواء كان على الاستهدافات الشخصية أو المواقع والمناصب، باعتبار أنه الاستهداف اليوم نتحدث عن نوعين من الاستهداف. الأول كان لمدير شرطة محافظة غزة وهي المحافظة الأكبر، وهو مدير للشرطة ويعمل بشكل علني ويدير أفراد الشرطة في ما يتعلق بخدمة المواطنين الفلسطينيين ومنع الفوضى في قطاع غزة. الاستهداف الثاني كان أيضا لأحد القادة الميدانيين لكتائب القسام في محافظة في منطقة خان يونس. أيضا يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يبقي حركة حماس تحت الضغط وجناحها العسكري تحت الضغط، وأنه حتى لو كان هناك جزء من التفاهمات سيبقى عناصرها تحت الملاحقة وتحت الاستهداف.
1: في هذه النقطة دكتور إياد، في هذه النقطة إذا سمحت لي، تشدد طبعا حماس والفصائل الفلسطينية على أنها مستمرة بالانخراط بمسؤولية بمسار وقف اطلاق النار وتطبيق خطة مجلس السلام، ولكن أمام هذه التصعيد، هذا التصعيد من بنيامين نتنياهو، ما الخيارات أمامها؟
2: جلال، هذا التساؤل الذي يطرح باستمرار، كيف ستتعاطى وتتعامل الفصائل الفلسطينية؟ ندرك جميعا أن عناصر وعوامل القوة اليوم محدودة، هي ترتبط بالتحرك الدبلوماسي من خلال الوسطاء وبيان حركة حماس مساء هذا اليوم أيضا يذهب بهذا الاتجاه، بحيث أنه أكد على نقطتين. النقطة الأولى الذريعة التي تتحدث عنها إسرائيل بأن حماس تعيد تأهيل نفسها في قطاع غزة، وهذا غير صحيح، وهناك بيان رسمي بهذا الأمر قبل شهرين واليوم أكدت عليه حركة حماس على لسان الناطق باسم حركة حماس حازم القاسم، الذي أكد على أن حماس لا تعيد وأن هذه ادعاءات إسرائيلية باطلة. الجانب الثاني أيضا هو مرتبط بأن إسرائيل تريد أن تعطل أي مسار يذهب لعملية التفاوض، بعكس ما تريده حركة حماس التي تسعى بقوة من خلال الوسطاء ومن خلال مجلس السلام. وحتى الآن رغم مرور تقريبا 6 ساعات أو أكثر على عملية الاغتيال، نلاحظ أنه لا مجلس السلام ولا ميلدينوف ولا أحد علق على هذا الخرق الإسرائيلي الكبير بعمليات الاغتيال في غزة، ويبدو وكأنه عمليا شرعنا لذلك، ويخشى أن تصبح ممنهجة بخلاف المواقف التي يبديها ميلدينوف باتجاه إدانة الفصائل الفلسطينية ومهاجمتها. طيب، باستثناء البيان الأخير الذي أشاد على موافقته لوثيقة التفاهم. لذلك هناك مطلب فلسطيني واضح، وهو أن يكون هناك موقف من مجلس السلام ومن الولايات المتحدة تجاه الانتهاكات الإسرائيلية الواضحة.
1: طب الولايات المتحدة دكتور قبل أيام قللت من أهمية رفض بنيامين نتنياهو لخطة مجلس السلام وربطتها بأمور داخلية إسرائيلية خاصة بالانتخابات، ما واجهت هذا برأيك؟
2: هذا غير منطقي، وهذا يعتبر تستر ومشاركة أمريكية، بمعنى أنه تريد أن تدفع أن تدفع الفلسطينيين ثمن دعمها لنتنياهو في الانتخابات دماء فلسطينية، وهذا واضح من خلال عدم إبداء موقف أمريكي.

0: واضح فيما يتعلق برفض نتنياهو لوثيقة التفاهمات التي رحب بها الرئيس الأمريكي ترامب، وتريد منه أن يكون هناك تفاهمات تحت الطاولة وغير معلنة وتتستر على هذا الأمر، بخلاف طريقة تعاطيها مع الجانب الفلسطيني الذي غالبا ما تهاجم اتجاه أي خطوات أو نوايا تقول أنها هي مخالفة للموقف الأمريكي. لذلك خطورة ما يحدث أنه الولايات المتحدة تمرر خلال هذه الأشهر تقريبا 90 يوما القادمة لصالح نتنياهو وتسهيل استمراره في انخراطه في عملية الانتخابات، وبنفس الوقت تترك الساحة الفلسطينية لا هي ذاهبة إلى هدوء واستقرار والتطبيق للتفاهمات التي تم الحديث عنها، ولا هي ذاهبة إلى عمليا الإعلان على أنه هناك ليس هناك اتفاق بالحالة الموجودة، وبالتالي حالة استنزاف للساحة الفلسطينية. وهذا بالنسبة لنتنياهو مريح جدا، وبكل الأحوال القناعة الفلسطينية أن هذه الحالة ستستمر خلال فترة الانتخابات الإسرائيلية مع فارق في درجة التصعيد، بدل أن تكون هناك 10 عمليات اغتيال أو استهداف يكون هناك حالتين بين اليومين والثلاثة والأربعة. وهذه السياسة الإسرائيلية بالمناسبة متبعة باستمرار، هي تحاول أن تحرف الأنظار عن ما تم الاتفاق والتفاهم عليه وسط حالة من الضبابية أو حالة من اتخاذ موقف من مجلس السلام ومن الولايات المتحدة.
1: شكرا لك الدكتور إياد القرى في خان يونس. أيضا في خبر عاجل، ارتباطا بما أعلنته وام قبل قليل نقلا عن شركة أدنوك، الخارجية الإماراتية تدين بأشد العبارات استهداف ناقلتين تابعتين لأدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز. بالعودة أيضا إلى التطورات في الضفة في فلسطين وفي الضفة الغربية تحديدا، ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد الأطرش. محمد، كيف تتطور اقتحامات المستوطنين؟
2: هجوم كبير للمستوطنين جلال قبل ساعة من الآن على منطقة البويرة قرب مستوطنة خارصينة شرق مدينة الخليل، وذلك عقب الإعلان عن إصابة 4 مستوطنين على الأقل جراء رشقهم بالحجارة بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. وصلنا إلى هذا الموقع بالتزامن مع هذا الهجوم، ويمكن من خلال عدسة الكاميرا رصد ما شاهدناه على الأقل في الساعة الأخيرة من تواجد مكثف لقوات جيش الاحتلال إضافة إلى الشرطة الإسرائيلية إضافة إلى المسيرات وطائرات الاستطلاع التي كانت تحلق على مسافة قريبة جدا من هذا المكان الذي نقف به، حالة من الاستنفار القصوى في هذا المكان. الموقع الذي نشاهده عبر عدسة الكاميرا هو تماما الموقع الذي أعلن أن هناك إصابة لعدد من المستوطنين بينهم حارس أمن مستوطنة خارصينة شرق مدينة الخليل بداخله. على الفور المستوطنون توجهوا نحو منازل الفلسطينيين وبدأوا برشقها بالحجارة والاعتداء على السكان بداخلها قبل أن يصل جيش الاحتلال الذي أقدم على تحطيم أبواب هذه المنازل ودهمها وتفتيشها ومصادرة هواتف النساء واعتقال الرجال. حتى هذه اللحظة نتحدث على الأقل عن 15 فلسطينيا ما زالوا معتقلين ويتعرضون لتحقيق ميداني في هذه الأثناء في هذه المنطقة تحديدا، خاصة أن الجيش يدعي أنه يبحث عن الفلسطينيين الذين رشقوا المستوطنين بالحجارة في هذا الموقع تحديدا. خاصة نتحدث جلال عن هذه المنطقة، الأهالي كانوا قد أطلقوا مناشدات عديدة بسبب تعرضهم لاعتداءات مكثفة من جيش الاحتلال والمستوطنين في محاولة للضغط على السكان لترحيلهم وتهجيرهم من هذه المنطقة. هذا بخصوص الخليل، لكن الأنظار اليوم كلها تتجه إلى بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس التي كانت قد شهدت عملية عسكرية بالنسبة للفلسطينيين وصفت بأنها غريبة إلى حد كبير، خاصة وأن الجيش كان قد أعلن بسبب التفاعلات العالمية أنه سيحاول تفكيك بؤرة استيطانية مقامة على أراضي الفلسطينيين وعلى مسافة صفر من منازلهم. تحاصر هذه البؤرة منذ أسابيع هذه المنازل الفلسطينية وينكل مستوطنوها بالفلسطينيين في هذا المكان، لكن الجيش الذي دفع بألف جندي نحو هذه القرية استطاع أن يزيل خيمة استيطانية، لكنه لم يستطع إزالة المستوطنين الذين كانوا يتواجدون بين كر وفر. تواصلنا مع السكان في هذه المنازل المحاصرة والذين أكدوا لنا أنهم شاهدوا بأم العين المستوطنين إلى جانب جيش الاحتلال في هذه المناطق. بالنسبة للفلسطينيين فإنهم رأوا أنها عملية استعراضية للجيش الإسرائيلي

0: استجابة لضغوط دولية من بينها الضغوط الأمريكية التي تم التعبير عنها في الساعات الأخيرة والمرتبطة ببؤرة استيطانية واحدة في بلدة قصرى إلى جانب 400 بؤرة استيطانية تنتشر وتزحف نحو منازل الفلسطينيين ومساكنهم في عدد من مناطق الضفة الغربية. الفلسطينيون كانوا يتابعون هذه العملية والدفع بألف جندي نحو قصرى لتفكيك بؤرة واحدة في الوقت الذي كان به وزير الدفاع إسرائيل كاتس يدشن رفقة بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي مستوطنة إسرائيلية أخرى بموجب فك الارتباط جرى إخلاؤها قبل نحو 20 عاما. وعادت إسرائيل مجددا لطرح هذه الخطة خاصة وأن السنوات الأخيرة كانت قد شهدت إقرار عدد كبير من المستوطنات من بينها هذه المستوطنة المقامة شرق مدينة جنين. بمعنى آخر يرى الفلسطينيون أن إسرائيل من خلال جيشها تفكك بؤرة لكنها تقيم وتسهل وتدعم بناء مستوطنات قائمة فوق أراضيهم في مختلف مناطق الضفة الغربية.
1: شكرا محمد الأطرش في الخليل. تكرار الهجمات على قصرى قضاء نابلس منذ نهاية عام 2023 يدفع للتساؤل عن سبب استهداف تلك البلدة التي لا تتجاوز مساحتها وأراضيها الزراعية 9 كيلومترات مربعة. التفاصيل في التقرير التالي.
2: الضفة الغربية والقدس الشرقية تمتد على مساحة تزيد قليلاً عن 5600 كيلومتر مربع لتشكل قرابة 21% من مساحة فلسطين التاريخية. وفي قلب هذه الخريطة عند نقطة صغيرة لا تتجاوز مساحتها 9 كيلومترات مربعة تقع بلدة قصرى جنوب شرق مدينة نابلس. في الجغرافيا الطبيعية ترتفع البلدة ما بين 750 إلى 850 متراً عن سطح البحر، وتصل بعض القمم الجبلية المحيطة بها لنحو 920 متراً. موقعها يتيح لها الإشراف استراتيجي من جهة الشرق على غور الأردن وجبال الأردن، ومن الشمال والجنوب والغرب على شبكة من قرى وبلدات جنوب نابلس ورام الله. أما الجغرافيا السياسية فتحاصر قصرى بأحزمة مستوطنات وبؤر استيطانية. شمال شرق البلدة تقع مستوطنة مجدوليم التي تقطم آلاف الدنومات من أراضيها الزراعية، وفي التلال الجنوبية والجنوبية الشرقية تلتف كتلة خانقة من البؤر الاستيطانية الأشد تطرفاً تتقدمها بؤرة إشكوديش التي تعد منطلقاً لهجمات المستوطنين الممنهجة وبؤرتا أحية وكيدة الزراعية والرعوية. تتصل هذه البؤر جغرافياً بكتلة مستوطنات شيلو الكبرى التي تضم مستوطنة شيلو المركزية ومستوطنات مجاورة من بينها عيلي ومعلالي بونا وشيفوت رحل. ومنذ أسابيع تتعرض قصرى لهجمات شرسة وممنهجة. يدخل المستوطنون أطراف البلدة ويهاجمون السكان وينصبون خياماً وبؤراً رعوية عند أسوار بيوت الفلسطينيين وباحاتها، وفي حالات موثقة يحاصرون المنازل ويقطعون المياه والكهرباء فتعلق العائلات في الداخل دون طعام أو إمدادات. تكرار وتواتر تلك الهجمات يدفعنا للتساؤل لماذا بلدة قصرى بالتحديد؟ الإجابة تكمن في الجغرافيا. تكمن أهمية قصرى في موقعها الجغرافي الذي يشكل عائقاً طبيعياً يمنع اتصال كتلة مستوطنات أرييل وشيلو في وسط الضفة الغربية بالمستوطنات القائمة شرقاً في عمق الأغوار. وبالتالي فإن بقاء السكان في قصرى والقرى المجاورة كجالود ودومة والمغير يحول دون تنفيذ المخطط الإسرائيلي لإقامة حزام استيطاني عرضي متصل بالكامل يربط السهل الساحلية ومدن المركز من بينها تل أبيب ونتانيا بعمق الضفة الغربية وصولاً لغور الأردن وبتر أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية إلى نصفين معزولين. وعند النظر في الهجمات التي تعرضت وتتعرض لها مناطق نابلس يظهر حزام البتري أكثر وضوحاً من قصرى إلى مدمة وجالوت وتلفيت وبيتا وبورين وغيرها

0: تنقل هجمات المستوطنين دون أن تتوقف.
1: نتابع من السعودية، حيث أعلنت وزارة الدفاع انعقاد اجتماع التخطيط الثالث للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات في جدة بمشاركة 39 دولة. وقالت الوزارة أن التحالف البحري الدفاعي يستهدف تعزيز الأمن البحري الجماعي وحماية حرية الملاحة والممرات البحرية. ينضم إلينا من جدة مراسل الجزيرة بدر ربيعان. بدر، كيف يتبلور دور التحالف الدفاعي؟
2: نعم جلال، نتحدث اليوم عن الاجتماع الثالث. هذا يمثل عمليا انتقال التحالف البحري متعدد الجنسيات من مرحلة التأسيس إلى مرحلة البدء فعليا في تفعيل العمل على الأرض. كان هناك مشاركة ل 39 دولة واستكمال عدد من الدول لإجراءاتها الرسمية في إجراءات الانضمام تحديدا، بأن وزارة الدفاع السعودية أشار إلى أن 13 دولة استكملت إجراءاتها الوطنية وأعلنت انضمامها رسميا إلى التحالف، بينما وقعت 15 دولة على البيان المشترك الذي خرج من الاجتماع اليوم. من الواضح أن هذا الاجتماع خرج بخطوات عملية لتفعيل قيادة التحالف وأجهزته العسكرية، أيضا دمج الضباط والكوادر من الدول المشاركة ضمن هيكل قيادة وأركان مشتركة من كافة الدول الموقعة على البيان. وزارة الدفاع ذكرت أن السعودية تولت قيادة التحالف وباكستان نائبا للقائد في الدورة الأولى. وفقا للبيان، هذا يهدف التحالف إلى تعزيز الأمن البحري الجماعي، نتحدث عن حماية الممرات البحرية، حرية الملاحة، أيضا التعامل مع أي تهديدات قد تواجه حركة التجارة وسلاسل الإمداد. نتحدث عن خطوة جديدة في مسار التحالف البحري الدفاعي. كان هناك اجتماعين سابقا استضافتهما مدينة جدة غرب السعودية، نتحدث عن انضمام دول جديدة إلى هذا التحالف مع اجتماعها اليوم. بدأ العمل على تأسيسه حقيقة منذ الإعلان عنه في نهاية يوليو الماضي. السعودية حقيقة كانت قد طرحت هذه المبادرة للتعامل مع التهديدات التي تواجه الملاحة البحرية، خصوصا إذا ما تحدثنا عن مناطق حساسة مثل
1: في هذه النقطة البحر الأحمر،
2: أيضا باب المندب وخليج عدن.
1: وهي نقطة مهمة ربما تحتاج إلى توضيح، ما الذي نعرفه عن ساحة عمل التحالف، آلياته وصلاحياته، أيضا ما الذي نعرفه عن هذه الجوانب؟
2: جلال، يعني اجتماع اليوم والبيان أيضا أظهر جزء كبير من بلورة رؤية لهذا التحالف وكيفية عمله وآليته. طبعا نتحدث من البداية كان المشروع واضح أنه لم يطرح كتحالف مغلق، بالعكس كان الباب مفتوح أمام الدول التي ترغب في الانضمام وتتوافق أيضا مع الأهداف المطروحة والمعلنة والمبادئ التي تم طرحها في بداية الإعلان الأول. اجتماع التأسيس شهد مشاركة وفود من 43 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي، كانت دول أخرى تستكمل إجراءاتها الوطنية فيما يتعلق بالتمهيد للانضمام، إضافة إلى أن السعودية بدأت فعليا ببناء الهيكل المؤسسي للتحالف. كان هناك تعيين للواء البحري الركن عبد الله الشهري قائدا لهذا التحالف البحري. هذه الخطوة عكست الانتقال حقيقة من مرحلة الإعلان عن الفكرة إلى مرحلة بناء القيادة والهياكل وأيضا الآليات التي ستدير عمله، وما ظهر في نتائج الاجتماع الذي عقد اليوم هنا في مدينة جدة غرب السعودية.
1: شكرا لك بدر ربيعان مراسل قناة الجزيرة في جدة، وأخبرتنا عن الاجتماع الثالث التخطيطي للتحالف البحري الدفاعي. الآن نواصل معكم هذه التغطية على رأس الساعة ونذكركم بأبرز التطورات حتى الساعة.
3: هنا هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلا.
4: الأحداث لا تنتظر،
5: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
4: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
6: منطقة سقاق البلاط كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
4: ذاك ما تروى،
7: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.

0: الروس، ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
1: نحن في المشهد.
2: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
1: نقترب، ننقل، نوثق.
3: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
1: عواجل تتوالى.
4: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
1: بث مباشر دون توقف.
5: هذه الساعة نفتح نوافذ.
1: نوافذ خاصة.
5: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
1: وتحليل للأحداث.
3: هي المتابعة شبكة مراسلين.
1: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
6: من غزة إلى باكستان ومن اليمن للسنغال، هيومن أبيل حاضرة دائماً. تصل إلى ملايين البشر، توفر الطعام والمياه والرعاية الصحية والمهارات اللازمة لكسب العيش. نحن نقف إلى جانب المجتمعات الهشة، نوفر الإغاثة اليوم ونساعدهم على بناء المستقبل. في كل معاناة وفي كل حكاية، هيومن أبيل هنا من أجل كل إنسان.
7: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقاً لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
8: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة. نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية. We'll be right back.

0: إذن مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، عبر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في تصريحات لفوكس نيوز عن ثقته التامة بانتهاء الأزمة مع إيران بتعزيز موقف الولايات المتحدة ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضاف فانس أن المشكلة تكمن في أن الإيرانيين يقطعون وعودا لا يوفون بها ويبرمون اتفاقا ثم لا يلتزمون ببنوده، مشيرا إلى أن لدى الرئيس ترامب مجموعة واسعة من الأدوات الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية للضغط على إيران. في المقابل، قال قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز مغلق ولا تغيب أي حركة فيه عن أعين القوات الإيرانية. جاته قال محمد مخبر مستشار المرشد الإيراني أن الاستراتيجية الحاسمة للمرشد والتي تقضي بالانتقال لحرب هجومية في حال عدم تحقق شروط إيران ستؤدي لتغيير معادلة القوة في العالم. وفي تطور آخر، قالت شركة أدنوك الإماراتية أن سفينتين تابعتين لها تعرضتا لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز دون وقوع إصابات. وأدانت الخارجية الإماراتية استهداف الناقلتين وطالبت إيران بضرورة وقف هجماتها العدوانية والالتزام بوقف جميع الأعمال العدائية. في قطاع غزة، قالت وزارة الداخلية أن مدير شرطة محافظة غزة أقتيل إثر قصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبته على شارع الرشيد جنوب غربي مدينة غزة. كما أفادت مصادر في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس بأن فلسطينيا ثانيا استشهد بقصف من مسيرة إسرائيلية على حي الأمل غربي خان يونس. وفي الضفة الغربية، أفادت مراسلة الجزيرة باقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال قرية قصرة بقضاء نابلس شمالي الضفة. وفي لبنان، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن حديث وزير الدفاع الإسرائيلي عن بقاء قواته جنوبي لبنان غير مقبول ويناقض اتفاق الإطار. نبدأ مع شبكة مراسلين إيهاب العبسي في واشنطن وفي طهران بابا ولد حرمة. إيهاب، نبدأ معك في آخر التصريحات لجي دي فانس، إلى ماذا تشير؟
1: نعم جلال، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في مقابلة قبل قليل مع شبكة فوكس نيوز يؤكد أن الولايات المتحدة في موقف قوي وأن هذه الأزمة مع إيران ستنتهي وأن إيران من دون سلاح نووي

0: وهذه الحالة والوقت الراهن والذي وصفها جيلي فانز أيضا بأنها حالة من المد والجزر مع الجانب الإيراني أكد بأنها تشير إلى تنوع الأدوات لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأدوات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية، وأن الرئيس دونالد ترامب يختار بانتقائية وبشكل استراتيجي من هذه الأدوات بما يحقق مصلحة الولايات المتحدة في التعامل مع الجانب الإيراني. كان لافتا أن نائب الرئيس أكد أن هناك هدفين حاليا أمام الولايات المتحدة في التعامل مع إيران، وأن الهدف الأول هو عودة تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز إلى مستويات مرتفعة بما يحقق انخفاض الأسعار بالنسبة للشعب الأمريكي. هذه كانت رسالة للداخل الأمريكي هنا، وأكد بأن الهدف الثاني هو عدم أو ضمان عدم حصول وامتلاك إيران لسلاح نووي، وبالتالي أصبح مضيق هرمز هو الهدف الأول في هذه المرحلة بالنسبة لإدارة الرئيس دونالد ترامب. نائب الرئيس اتهم الجانب الإيراني بعدم الالتزام بأي تعهدات وبعدم احترام أي اتفاق تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة، لكنه أكد في نهاية المطاف على أن الولايات المتحدة ستحرص على استمرار تدفق النفط والغاز من دول الخليج بما يحقق مصلحة الشعب الأمريكي. أشار إلى أن أسعار النفط حاليا هي أقل مما كانت عليه في الأيام الأولى من الصراع، لكنه أيضا شدد على ضرورة أن تستمر أو أن تعود حركة النفط والغاز إلى ما كانت عليه من قبل. نائب الرئيس أكد بأن الهدفين سيتم تحقيقهما مع الجانب الإيراني، وإن شكك في نهاية المطاف أيضا بالقول بأن إيران لا تلتزم بالتعهدات وأنها لا تحترم الاتفاقيات، وأن هناك ربما حالة من الانقسام بين النظام الإيراني حسب ما فهم من تصريحات نائب الرئيس. لكن نائب الرئيس جلال يصف هذه المرحلة من الجمود والمد والجزر حينما سئل بالقول بأنه كانت هناك أنباء عن التوصل إلى اتفاق ثم يعلم من جانب إيران بأنه لا اتفاق، أكد بأن الولايات المتحدة تتعامل بانتقائية مع الأدوات، لم ينفي ربما الحاجة إلى الخيار العسكري، وإنما قال أنه في هذه المرحلة يتم التعامل بانتقائية بين هذه الأدوات. جلال،
1: من هذه الانتقائية طبعا ما يسمى بالتصعيد الاقتصادي إيهاب، ما هي مقاربة الآن الإدارة الأمريكية لنتائج هذا التصعيد الاقتصادي على إيران؟
0: الإدارة ترامب جيلي فانس الرئيس ترامب يعتقد جلال بأن التصعيد الاقتصادي الناجم عن الحصار على الموانئ البحرية الإيرانية سيدفع إيران ربما في نهاية المطاف لتقديم تنازلات فتح مضيق هرمز، ربما للتخلي عن المطالب التي يعتبرها البيت الأبيض مبالغ فيها من الجانب الأمريكي في مقابل التوصل إلى اتفاق. الرئيس ترامب يعتقد بأن حالة التضخم المرتفعة والتي قال أنها بلغت 300% وأن هناك حالة من الانهيار الاقتصادي على حد قوله، إيران مفلسة من دون أموال كما يقول ترامب، ربما يدفع هذا الأمر الجانب الإيراني إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وفق الشروط التي تمليها الولايات المتحدة. لكن بالقول بأن هذه انتقائية في التعامل، نلاحظ جلال أن خطاب نائب الرئيس كان للداخل الأمريكي وتحديدا فيما يتعلق بأسعار النفط والمحروقات في هذا الوقت الحرج قبل ربما أسابيع أو قبل أقل من 3 أشهر من الانتخابات التجديد النصفي، وهذه نقطة حتى أن الملف النووي تراجع في الأهداف. الهدف الأول كما يقول جيدي فانس هو انخفاض أسعار النفط، والهدف الثاني هو ضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي. كان هذا الأمر لافت لأنه نعلم أن كان السبب الرئيس لاندلاع هذه الحرب كما قال دونالد ترامب وإدارته هو ضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي. لكن فيما يتعلق بالضغوط الاقتصادية، وإن كان البيت الأبيض يعتقد بأنها ستحقق نتيجة وضغطا كافيا على الجانب الإيراني، وفي الحقيقة هناك شكوك أيضا من جانب القراءات المختلفة في واشنطن، لأن هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على أكثر من دولة، ولكن هل العقوبات ستجبر إيران للاستسلام والتخلي؟ هناك شكوك حتى من التيار اليميني المؤيد للرئيس دونالد ترامب،
1: نعم،
0: الذي يصف النظام الإيراني بأنه لا يبالي أصلا بالحالة الاقتصادية للشعب الإيراني، وبالتالي يعتقد بأن هذا الأمر ربما لن يجدي نفعا مع هذا النظام. جلال،
1: شكرا لك إيهاب في واشنطن. بابا والتحرمة في طهران، ربما أبدأ بهذا الشق ربطا بما قاله قبل قليل إيهاب وهو الضغط الاقتصادي على إيران. ما المقاربة الإيرانية لنتائج هذا الحصار البحري والضغط الاقتصادي الأمريكي داخليا، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تصريحات الرئيس بيزشكيان المتعلقة بالوضع الاقتصادي؟

0: نعم، في الحقيقة الرئيس مسعود بازشكيان يؤكد أن هذه المواجهة ربما تكون هي الأعنف والأقسى، ويتحدث عن هذه المساعي الرامية والمراهنة على الانهيار من الداخل. بالنسبة للمسؤولين الإيرانيين يؤكدون استمرارهم في السيطرة على مضيق هرمز، ويؤكدون أن هذه السيطرة هي التي تمنح مفاوضيهم ودبلوماسيهم قوة وتمكنهم من طرح وجهة النظر الإيرانية والدفاع عنها والدفاع عن المصالح الإيرانية. يذهب المسؤولون الإيرانيون باتجاه تأكيد هذه السيطرة على هذا المضيق، سواء كان على لسان المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، وكذلك على لسان رئيس بحرية الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي عظمائي. يؤكد هؤلاء المسؤولون الإيرانيون السيطرة على مضيق هرمز على إمساكهم بزمام المبادرة في ذلك المضيق، ويؤكدون أيضا استعدادهم لأي عدوان أو تدخل أو تهديد محتمل ضد الأراضي الإيرانية. في هذا الإطار وفي هذا الاتجاه تذهب تصريحات المسؤولين الإيرانيين، دون أن يمنحوا هذه التصريحات المتعلقة بالشق الاقتصادي بالوضع الاقتصادي في البلاد أو ما يأتي على لسان المسؤولين الأمريكيين بشأنها أهمية كبيرة. إذا ما تتبعنا تصريحات المسؤولين الإيرانيين خلال الأيام القليلة الماضية، التصريحات كلها تصب في تأكيد السيطرة على هذا المضيق. يقول مثلا رئيس قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني إنه ينبغي استسقاء المعلومات بشأن المضيق من الميدان، من الواقع، من الوقائع، وليس من بيانات وتصريحات المسؤولين الأمريكيين. ويؤكد أن عيون المقاتلين الإيرانيين مسلطة على هذا المضيق، وأنه لا تغيب عنها أي حركة مهما كانت. إذن هي تصريحات باتجاه التأكيد على السيطرة على هذا المضيق، دون إعطاء تصريحات الأمريكية بشأن الأوضاع الاقتصادية في إيران أهمية كبيرة كما يستشف من هذه التصريحات.
1: وكيف قرأت أيضا تصريحات مستشار الرئيس بتحول الاستراتيجية الإيرانية من الدفاع إلى الهجوم؟
0: نعم، هذه التصريحات تأتي ضمن تعزيز الخطاب الصمودي، هنا والوقوف في وجه التهديدات الأمريكية وما يسميه المسؤولون الإيرانيون ادعاءات كاذبة زائفة من واشنطن بشأن السيطرة على المضيق. يقول مستشار المرشد الأعلى محمد مخبر، يقول إن الاستراتيجية الحاسمة للقيادة في إيران والقضية بالانتقال إلى الوضع الهجومي في هذه الحرب في حال لم يستجب للمطالب والشروط الإيرانية ستغير معادلات القوى في العالم. ويضيف أيضا أنه في ظل ثبوت عجز الولايات المتحدة الأمريكية عن حماية حلفائها في منطقة الخليج، فإن تشكيل وضع إقليمي، نظام إقليمي جديد، يمر حتما بإقصاء الولايات المتحدة، بتغييب الضمانات العسكرية الأمريكية، وإنشاء آلية إقليمية تكون تدمج ما بين الاقتصاد والأمن فيما يتعلق بتسيير مضيق هرمز وحلحلة الأزمة القائمة حوله. إذن هي تصريحات تندرج في إطار هذا التصعيد الخطابي، في إطار نفي السيطرة الأمريكية على الوضع في مضيق هرمز، وكذلك تأكيد وإثبات طهران مرة تلو أخرى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقدم لحلفائها في المنطقة أي ضمانات، وباتت عاجزة عن تقديم الأمن لهم، وأن الضمانات الأمريكية باتت غير مهمة بعد هذه الأزمة وبعد هذه الحرب. وبالتالي فإن على الفاعلين في المنطقة وفق هذا الخطاب التوجه نحو بناء آلية أمنية اقتصادية لتسيير مضيق هرمز بعيدا عن الضمانات الأمنية الأمريكية.
1: شكرا لك بابا ولد حرمة في طهران. ينضم إلينا من كولورادو السيد ماكسيميليان بريمر، وهو الباحث في مركز ستيمسون، ومن طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. دكتور عباس، ما الرسالة في هذه المرحلة من الاستمرار باستهداف سفن في مضيق هرمز؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكما ولكل المشاهدين إذا ما أردنا أن نقرأ المشهد في هذه العجالة، و يعني أكثر مما نركز على إصابة سفينة أو عدم إصابتها، وعدم طبعا عدم تبني طهران بهذا الاستهداف، لكن يجب أن نقرأ من خلال 3 نقاط أتصور بأنها أساسية. النقطة الأولى بالتأكيد بعد التعيينات الأخيرة وبعدما سمعنا من تصريحات متتالية بأن العقيدة العسكرية الإيرانية، وهذا لم يكن تكتيكا وإنما استراتيجية، قد تغير من الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية. وإذا ما هوجمت طبعا طهران مرة أخرى أو الجمهورية الإسلامية برمتها، ستكون المواجهة على هذا الأساس بعد هذا التنسيق الذي شاهدناه في الآونة الأخيرة. النقطة الثانية وهي مهمة أيضا، إيران إضافة إلى الورقة الذهبية للمضيق، تعتبر الورقة الذهبية الأخرى هي مذكرة التفاهم، لا يستطيع أحد أن يتنازل عنها، وهذه تكون أساس أي تفاوض مستقبلي مع الولايات المتحدة الأمريكية على أساس البنود الـ14، بدون أي يعني بدون أي تراجع. النقطة الثالثة في هذا الإطار، أتصور الإيرانيون ربما يدرسون كيفية الانتصار على الأمريكيين على غرار ما حصل للرئيس كارتر عام في ثمانينيات القرن الماضي، وهو كان على وشك الانتخابات، والإيرانيون استطاعوا أن يديروا الأزمة في تلك الفترة مع كل التهديدات التي كانت تواجه إيران بسبب احتجاز الرهائن وما قام به الرئيس كارتر آنذاك. استطاعوا أن ينتصروا وأن يفشلوا مخطط كارتر، وهذا السيناريو الآن ربما يشغل الذهنية الإيرانية، وهذه نقطة مهمة للغاية. لذلك أنا أتصور هذه النقاط الثلاثة هي التي ترسم مستقبل الأزمة على مدى الأيام المقبلة، وسنشاهد النتائج ربما بهذه السرعة.
1: أسمع رأي السيد ماكسيميليان حول استمرار التصعيد في مضيق هرمز، آخرها طبعا استهداف سفينتين إماراتيتين قبل حوالي ساعة من الآن، على ضوء ما يحكى عن تفاهمات بين إيران وسلطنة عمان ومفاوضات مع الجانب الأمريكي. سيد ماكسيميليان.
3: الوضع حسب رأيي لم يكن تصاعديا، بل كان سلسلة من التصعيدات وخفض التصعيد. وإذا ما تذكرنا الأفق الزمني، إذا ما عدنا إلى الوراء بضعة أيام أو بضعة أسابيع أو بضعة أشهر، وإلى أي مدى يمكن أن نستمر في التفكير في مستقبل هذا النزاع؟ ما حدث مع إدارة كارتر كان قبل عقود، لكنه ما زال ماثلا في الأذهان وفي الذاكرة. وكيف هذه الصراعات تتغير، هذا إطار دائما يذكرنا بأن هناك تفاعل بين الصراعات بطبيعتها العنفية وطبيعتها التجارية. هذا ما يأخذ بعدا مهما يوما بعد يوم.
1: طيب سيد ماكسيميليان، لفتني بتصريحات نائب الرئيس جي دي فانس لفوكس نيوز، يقول أثق بانتهاء الأزمة بتعزيز موقف الولايات المتحدة. الحديث الآن عن تعزيز موقف الولايات المتحدة وليس الانتصار أو هزيمة إيران، هل هذا تراجع واقعي في الموقف الأمريكي تجاه الأزمة مع إيران؟
3: كلما يكون هناك نزاع هناك عادة سوء فهم بأنه سيكون هناك وقت تنتهي فيه النزاعات في هزيمة أو انتصار. وأنا كأستاذ تاريخ

0: خبرة تعلمني بأنه هذه هي ربما أسطورة نقنع بها أنفسنا. التخطيط السليم هو يتم على أساس كيف يتم تغيير الموقف الاستراتيجي لطرف، ليس استناداً إلى ما يحدث اليوم فقط، بل كيف يمكن لأي من الطرفين أن يتابع الاستراتيجية التي وضعها والأهداف التي وضعها على المدى البعيد وليس في يومين أو ثلاثة.
1: دكتور عباس، ما رأيك؟ تقلب المواقف الأمريكية أو حتى تراجع المواقف من الرئيس دونالد ترامب، كيف تستغلها إيران في هذه المرحلة؟
2: نعم، بالتأكيد أتصور طهران تعرف كيف تدير هذه المعركة بنفسها الطويل، والذي أنتم العرب تسمونه بسياسة حياكة السجاد. بالفعل تستطيع أن تستغل هذا، وهذا ما تفعله بالفعل عندما أشرت إلى النقاط الثلاث في سؤالكم السابق، هو يأتي في هذا السياق. الولايات المتحدة الأمريكية الآن تريد أن تعزز موقفها حسب نائب الرئيس الأمريكي في وقت كانت تريد ودخلت بكل ثقلها مع حليفتها إسرائيل، دخلت بكل ثقلها وهي تملك أكبر قدرة على مستوى العالم لإسقاط النظام والقضاء على المنظومة الصاروخية البالستية ولتفكيك إيران، والآن تقبل بيكون لها دور في مضيق هرمز وتريد تعزيز هذا الموقف. هذه كارثة بالنسبة للأمريكيين، وهذه يعني سقوط هذه الهيبة والهيمنة الأمريكية، وهذا أتصور سيكون له تداعيات مستقبلية بشكل كبير، وخاصة بما يتعلق بالنظام الجديد العالمي الجديد المزمع تشكيله والمزمع تأسيسه. ولذلك لا أحد ينكر، وحتى الأمريكيون أنفسهم يتحدثون عن فشل الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب وعدم امتلاكها استراتيجية دخول الحرب وعدم امتلاكها استراتيجية الخروج من هذه الحرب وهذه الأزمة التي أطاحت بالجميع.
1: طيب، ولكن سيد عباس، دكتور عباس عفوا، بنفس الوقت يتحدث جيدي فانس والإدارة الأمريكية على أن الخيار العسكري لا يزال مطروحا، بالتالي لا يجب على إيران أن تركن فقط إلى الحل الدبلوماسي والمفاوضات، حتى وإن كان الوضع العسكري بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والإشارة إلى النقص في الذخائر هنا ليس بمصلحة الرئيس دونالد ترامب. ألا تتخوف إيران من أن يلجأ مرة جديدة الرئيس دونالد ترامب إلى تصعيد أكبر في المستقبل في حال استمرت الأمور على ما هي عليه؟
2: يعني الولايات المتحدة الأمريكية جربت حظها في المسار العسكري بقوة وبشدة. أنا أتصور لو كانت تريد طهران أن تتنازل وأن تتخوف وأن تخضع للضغط العسكري لكانت قد خضعتها في التهديد الأخير للرئيس ترامب.
1: ولكن دكتور عباس، إذا سمحت لي، المنطقة الآن تتغير، تابعت طبعا اتفاقية الدفاع الثلاثي، والآن طبعا تحالف بحري دفاعي يتشكل بحوالي 35 دولة. الواقع الآن في المنطقة يتغير، ألا توافق على هذا؟
2: نعم يتغير، لكن لصالح المنطقة، لصالح الأمن الجماعي والأمن الإقليمي. التحالف الثلاثي لم يكن ضد طهران بقدر ما هو ضد الآخرون الذين يهددون المملكة ويهددون تركيا وباكستان، وهذا أمر واضح جدا. هذه نواة لإرساء منظومة يعني أمنية إقليمية شاملة في المستقبل، وهذه من تداعيات الحرب. ربما هذه القواعد وهذا هذه المتغيرات ستبني أو ستمهد لنظام عالمي جديد تشترك فيه هذه الدول، ويكون له دور كبير، لها دور كبير إضافة إلى روسيا. طيب، والصين، وهذا ما لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم سيد ماكسيميليان، بإشارة

0: طبعا إلى دول المنطقة تصريحات نائب الرئيس جي دي فانس، وكأنها تشير إلى التطبيع مع الوضع القائم طالما أن إمدادات الاقتصاد العالمي مستمرة بحسب ما قال هو. ولكن دول المنطقة سيد ماكسيميليان تصدر 40% فقط من نفطها وغازها الذي كان يصدر قبل الحرب، يعني وضع هذه الدول ليس جيدا. كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى المماطلة والاستمرار في هذه الأزمة، لا حل ولا لا حرب ولا سلم، على ضوء الخسائر في المنطقة؟
1: الولايات المتحدة ومن الناحية التاريخية تتحلى بالبراغماتية تماما فيما يتعلق بمصالحها الاقتصادية، أحيانا تتعثر في كيفية رسم هذه المصالح وأحيانا في كيفية تنفيذها، وفي ظل أي من الحزبين اللذين يتعاقبان على الحكم، عندما يكون هناك تهديد يتم اتخاذ إجراءات مختلفة حتى تأمين هذه المصالح، وأحد أهم هذه المصالح الأمريكية هو ضمان أن حلفائنا وخاصة في منطقة الخليج هم آمنون في ظل سيادتهم وفي امتلاك الحرية الاقتصادية التي يريدونها للاستمرار في تصدير موارد الطاقة لبقية العالم الذي يحتاجها. من بين الإجراءات التي تضمن ذلك والتي قد لا يعبر عنها أحيانا بشكل صحيح، وهو أن يكون هناك تعاون مع الولايات المتحدة، والولايات المتحدة ستجرب أمور كثيرة حتى تصل إلى ما هو الأنجح والأنجع.
0: ولكن كما أشرنا قبل قليل سيد ماكسيميليان وقال الدكتور عباس بأن التحالفات في المنطقة، سواء كان اتفاقية الدفاع المشترك الباكستانية التركية السعودية أو التحالف البحري الدفاعي، هو ضد مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما قال الدكتور عباس. أيضا هل تقرأ الولايات المتحدة الأمريكية هذه التحولات بالمنطقة انطلاقا من حرب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران؟
1: الائتلافات والتحالفات موجودة وهي لها علاقة بالنزاع الحالي، وقد تكون لها علاقة بتداعياتها، وهي تمكن من تعزيز مواقف البلدان المشتركة فيها وتعزيز استمرار التعاملات التجارية. وطالما يمكن ربط هذه التحالفات بال الحرب الحالية والبلدان التي بيننا وبينها ائتلافات وتحالفات أمنية والتي تغطي الكثير من الطرق التجارية، هي جيدة ونافعة، لأن هذه البلدان تساعد بعضها البعض، مما يخفف العبء على الولايات المتحدة، لأن تعزيز الأمن بشكل عام يعزز أمن الولايات المتحدة، ومثل هذه التحالفات ستعزز مصالح الولايات المتحدة في المنطقة.
0: شكرا لكما السيد ماكسيميليان برمر في كولورادو ودكتور عباس خميار في طهران. إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث قالت وزارة الداخلية إن اغتيال مدير شرطة المحافظة يعكس إصرار الاحتلال على استهداف العمل الشرطي المدني لإحداث الفوضى، بينما قالت شرطة غزة إن مدير الشرطة كان ملتزما بعمله ولا صلة له بأعمال أخرى، ونفت مزاعم الاحتلال التي ساقها عقب اغتياله. ينضم إلينا من رام الله السيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد نهاد، ما رسائل نتنياهو التصعيدية في هذه المرحلة، سواء الاغتيالات أو رفضه قبل أسبوع خطة مجلس السلام؟
2: نعم، تحياتي لك يا أستاذ جلال والمشاهدين. يعني هذا يؤكد موقف نتنياهو الرافض للخطة، رفض الخطة يعني رفض الانتقال إلى المرحلة الثانية، رفض عودة غزة إلى الهدوء وأن يعود الناس إلى حياتهم الطبيعية والبحث عن تسوية سياسية. تريد إسرائيل إطالة أمد الحرب، هذا الأمر جربته من خلال كل أدوات القتال بما في ذلك التجويع الذي استخدمته كوسيلة، ثم المماطلة في الانتقال من المرحلة الأولى إلى

0: الثانية، ثم يعني استغلال انشغال العالم بالحرب على إيران من خلال تكثيف الخروقات اليومية وعدم الالتزام بالبروتوكول الإنساني. بكل أشكال الخروقات إسرائيل خرقت الاتفاق أكثر من 4000 مرة، لكن واضح تماما أن يعني الظروف يعني تجمعت لكي تدفع إسرائيل إلى القبول بصيغة ولو يعني نظرية للانتقال إلى المرحلة الثانية، وتمكين قوة حفظ الاستقرار من الدخول بعد أن وافق نتنياهو مع في مفاوضاته الجانبية مع ملادينوف ومع المندوبين الأمريكيين، عاد فرفض هذه الخطة لأنه باختصار لا يريد الانتقال إلى المرحلة الثانية. في خلفية كل هذه المواقف علينا ألا ننسى مسألة جوهرية مهمة ربما تكون هي التفسير الوحيد لكل ما تفعله إسرائيل، وهو أن إسرائيل ما زالت متمسكة بخيار التهجير. ربما هي تحاول أن تكسب الوقت، ربما تحاول أن تدفع الأمور بدون تقديم أي التزام قبل الانتخابات، لكن بعد الانتخابات أي حكومة قادمة سواء كان نتنياهو أو غيره ربما يكون يعني معنيا أيضا بإعادة فتح كل الاتفاقات والتفاوض من جديد على كل هذه التفاصيل، وبالتالي إسرائيل تكون قد فاقمت الأزمة الإنسانية في غزة وجعلت الحياة في غزة لا تطاق، ويعني خلقت نموذجا لوقف إطلاق النار قائم على التزام الفلسطينيين وحدهم دون التزام الإسرائيليين. حتى في
1: طيب،
0: موضوع خفض التصعيد الذي جرى الحديث فيه مؤخرا، وحاول كل من ملادينوف والأمريكان يعني تخفيف الموقف الإسرائيلي والقول أن إسرائيل تلتزم عمليا مع أنها ترفض نظريا، لكن ها هي تؤكد أنها لا تلتزم لا نظريا ولا عمليا، وأن كل ما يعنيها هو إطالة أمد الحرب طالما أنها غير قادرة على الوصول إلى صورة انتصار تقنع فيها الجمهور الإسرائيلي.
1: وما مآلات عدم التزام إسرائيل كما أشرت أستاذ نهاد؟ يعني هذا التصعيد، عودة الاغتيالات ورفض الخطة، ما مآلاته وخيارات الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة؟
0: هو للأسف الشديد خيارات الفلسطينيين محدودة، لكن قضية غزة لم تعد تعني الغزيين وحدهم ولا الفلسطينيين وحدهم. أولا الرئيس ترامب يعني سمعنا منه عشرات المرات وهو يفاخر بإنجازه المميز في غزة بادعاء أنه أنجز سلاما بعد حرب عمرها آلاف السنين عفوا،
1: تفضل.
0: وبالتالي الإنجاز الوحيد لترامب هو اتفاق غزة، وإسرائيل تهدد هذا الإنجاز. وفي لحظة معينة إذا واصلت إسرائيل خرق الاتفاق ستصطدم مع مصالح الرئيس ترامب وحساباته. المسألة الثانية، قضية غزة تحولت من قضية محلية إلى قضية إنسانية عالمية، باتت هي رمز لقضايا الحرية والعدالة على امتداد العالم. رأينا تأثيراتها في انتخابات برلمانية ومحلية في الولايات المتحدة وفي أوروبا، وبالتالي يعني قضية كثير من القوى الداعية للديمقراطية والحريات العامة والحقوق المدنية وممثلي الأقليات باتوا ينظرون إلى قضية غزة باعتبارها يعني مؤشر، أداة قياس لمدى مصداقية الأنظمة والدول والقانون الدولي بشأنه. وبالتالي يمكن للفلسطينيين إذا أحسنوا التصرف فعلا أن يهزموا المشروع الإسرائيلي
1: طيب،
0: وأن يتجاوزوا هذا المأزق، لكن هذا بحاجة إلى توحيد الموقف الفلسطيني وبحاجة إلى دور مبادر وفعال من قبل السلطة ومن قيادة منظمة التحرير، لا أن تكتفي فقط بالتعليق من بعيد عما يجري، لأن هذه القضية لا تهم فقط الفصائل المقاومة بل تهم مستقبل الشعب الفلسطيني.
1: أشرت سيد نهاد إلى تعارض أو تضارب المصالح بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. أعلن قبل قليل عن زيارة لجاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل للتباحث بخصوص غزة. قبل أيام طبعا الإدارة أو البيت الأبيض تحديدا قلل من شأن رفض إسرائيل لخطة السلام، وقال بأنها مرتبطة بالانتخابات داخليا. باعتقادك كيف يمكن للولايات المتحدة أن تؤثر على إسرائيل في غزة؟
0: إذا أرادت الولايات المتحدة بالتأكيد يمكنها أن تؤثر، لكن يعني إسرائيل تتعامل وكأن الهامش المتاح لها يمكنها من التلاعب والمناورة والمخادعة والمماطلة، لكن في لحظة معينة ربما تصطدم المصالح، وهذا حصل على كل حال. أكثر من مرة كان الرئيس ترامب يضطر للتدخل ويوبخ نتنياهو سواء فيما يرتبط بالملف اللبناني أو حتى الملف الإيراني وحتى بالملف الغزي. يعني تلقت إسرائيل بعض التوبيخات حين قصفت مستودعا للأدوية مؤخرا، إنما

0: يعني إسرائيل تراهن على أن الموقف الجوهري للإدارة الأمريكية هو داعم لها. ربما هناك خلافات على التفاصيل، ربما هناك تباينات في يعني حدود المرونة والاستقلالية الإسرائيلية عن
1: نعم.
0: الموقف الأمريكي، لكن هذا أيضا يرتبط بموقف الآخرين. يعني هل إذا كان العالم يتفرج على ما يجري، وإذا كانت إسرائيل لا تدفع ثمن سياساتها وممارساتها، فهي ماضية في هذا الطريق. لكن إذا أحست يوما ما أن الإسرائيلي العادي والدولة الإسرائيلية ستدفع ثمن هذه السياسات المتهورة والإجرامية بما في ذلك التأثير على مصالحها وعلى تجارتها وعلى مكانتها الدولية وعلى صفقاتها وشراكتها مع الاتحاد الأوروبي، بالتأكيد هذا الأمر يمكن أن يتغير.
1: شكرا لك السيد نهاد أبو غوش في رام الله. في الضفة الغربية، أفادت مراسلة الجزيرة باقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال قرية قصرى بقضاء نابلس شمالي الضفة، بينما هاجم مستوطنون منازل فلسطينيين في البويرة شرقي الخليل. هذا وتشهد بلدة قصرى الواقعة جنوب شرق مدينة نابلس توترا مستمرا على خلفية هجمات المستوطنين واقتحام قوة كبيرة من جيش الاحتلال البلدة وتقييدها حركة السكان. تكرار الهجمات على قصرى منذ نهاية عام 2023 يدفع للتساؤل عن سبب استهداف تلك البلدة التي لا تتجاوز مساحتها وأراضيها الزراعية 9 كيلومترات مربعة. التفاصيل في التقرير التالي.
2: الضفة الغربية والقدس الشرقية تمتد على مساحة تزيد قليلاً عن 5600 كيلومتر مربع لتشكل قرابة 21% من مساحة فلسطين التاريخية. وفي قلب هذه الخريطة عند نقطة صغيرة لا تتجاوز مساحتها 9 كيلومترات مربعة تقع بلدة قصرى جنوب شرق مدينة نابلس. في الجغرافيا الطبيعية ترتفع البلدة ما بين 750 إلى 850 متراً عن سطح البحر، وتصل بعض القمم الجبلية المحيطة بها لنحو 920 متراً. موقعها يتيح لها الإشراف استراتيجي من جهة الشرق على غور الأردن وجبال الأردن، ومن الشمال والجنوب والغرب على شبكة من قرى وبلدات جنوب نابلس ورام الله. أما الجغرافيا السياسية فتحاصر قصرى بأحزمة مستوطنات وبؤر استيطانية. شمال شرق البلدة تقع مستوطنة مجدوليم التي تقطم آلاف الدنومات من أراضيها الزراعية، وفي التلال الجنوبية والجنوبية الشرقية تلتف كتلة خانقة من البؤر الاستيطانية الأشد تطرفاً، تتقدمها بؤرة إشكوديش التي تعد منطلقاً لهجمات المستوطنين الممنهجة، وبؤرتا أحية وكيدة الزراعية والرعوية. تتصل هذه البؤر جغرافياً بكتلة مستوطنات شيلو الكبرى التي تضم مستوطنة شيلو المركزية ومستوطنات مجاورة من بينها عيلي ومعلال بنا وشيفوت رحل. ومنذ أسابيع تتعرض قصرى لهجمات شرسة وممنهجة. يدخل المستوطنون أطراف البلدة ويهاجمون السكان وينصبون خياماً وبؤراً رعوية عند أسوار بيوت الفلسطينيين وباحاتها، وفي حالات موثقة يحاصرون المنازل ويقطعون المياه والكهرباء، فتعلق العائلات في الداخل دون طعام أو إمدادات. تكرار وتواتر تلك الهجمات يدفعنا للتساؤل، لماذا بلدة قصرى بالتحديد؟ الإجابة تكمن في الجغرافيا. تكمن أهمية قصرى في موقعها الجغرافي الذي يشكل عائقاً طبيعياً يمنع اتصال كتلة مستوطنات أرييل وشيلو في وسط الضفة الغربية بالمستوطنات القائمة شرقاً في عمق الأغوار. وبالتالي فإن بقاء السكان في قصرى والقرى المجاورة كجالود ودومة والمغير يحول دون تنفيذ المخطط الإسرائيلي لإقامة حزام استيطاني عرضي متصل بالكامل يربط السهل الساحلية ومدن المركز من بينها تل أبيب ونتانيا بعمق الضفة الغربية وصولاً لغور الأردن وبتر أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية إلى نصفين معزولين. وعند النظر في الهجمات التي تعرضت وتتعرض لها مناطق نابلس يظهر حزام البتري أكثر وضوحاً. من قصرة إلى مدمة وجالوت وتلفيت وبيتا وبورين وغيرها، تتنقل هجمات المستوطنين دون أن تتوقف.
1: انضم إلينا من رام الله السيد أمير داوود مدير دائرة التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. سيد داوود،

0: هذه التكتلات الاستيطانية أن تتحد مع تكتل يتسار وتكتل أرائيل، وبالتالي نحن نتحدث عن كتلة سكانية تقف حائلا أمام تمدد مشروع استيطاني. ولكن دعني أضيف قضية مهمة، أن قرية قصرة تاريخيا هي واحدة من القرى الفلسطينية التي أيضا وقفت سدا منيعا أمام هجمات المستوطنين، ليس فقط من هذه الأيام، بل نحن نتحدث عن عشرات السنوات التي يعني ضربت فيها قرية قصرى نموذجا مشرفا في العمل الشعبي وفي المقاومة السلمية الشعبية أمام المستوطنين ومحاولات سلب الأراضي. ودعنا أيضا يعني لا ننسى أن يعني تكاد تكون قرية قصرى هي القرية الأولى التي تعرضت لمذبحة كبيرة بعيد 7 أكتوبر، وتحديدا يوم 12 تشرين أول من العام 2023 استشهد فيها 6 شهداء نتيجة هجمات مسلحة للمستوطنين. وكأن المستوطنين يعني كانوا يريدون أن ينتقموا، أول ما ينتقموا في الضفة الغربية من قرية قصرى، وشنوا هجمات يعني دموية على هذه القرية. وبالتالي نحن نتحدث عن مستويين، مستوى جغرافي يعني تقف فيه القرية بالإضافة إلى مجموعة القرى التي تحيط بهذه القرية جنوبي نابلس أمام تمدد استيطاني ومحاولة التهام المزيد من الأراضي الفلسطينية، سواء تلك التي تطل على الأغوار أو تلك التي يعني تشكل حائلا أمام تمدد مشروع شيلو وعيلي وصولا إلى منطقة شمال الضفة الغربية. القضية الثانية أن المستوطنين ينظرون إلى أهالي قرية قصرى باعتبارهم يعني ضربوا نموذجا مشرفا في مسألة المقاومة الشعبية والوقوف أمام محاولات سلب الأراضي والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في هذه المنطقة.
1: هل قصرى سابقة سيد داود؟ يعني هل سبق الاحتلال بأن استهدف بشكل سياسي جغرافي مناطق في الضفة الغربية ونجح في هذا؟
0: لا، هي قضية النجاح هي قضية مستبعدة في نقاشات ماذا يحاول أن يفعل الاحتلال. كل القرى الفلسطينية اليوم تتعرض لحملات مروعة من إرهاب الدولة الذي تشن عصابات المستوطنين. يعني دعنا أيضا لا ننسى قرية المغير شمال محافظة رام الله، هذه القرية الفلسطينية أيضا تتعرض ليلا نهارا لهجمات من المستوطنين. تتبادل هذه الهجمات وظيفيا مع هجمات يشنها جيش الاحتلال على هذه القرية الصغيرة. يعني نحن نتحدث عن أكثر من 7 شهداء ارتقوا على يد مستوطنين في قرية المغير في 3 أعوام الماضية، في نموذج مشابه جدا لما تفعل ميليشيات المستوطنين في قرية قصرى. الكثير من القرى الفلسطينية الآن باتت تضرب نموذجا في محاولات التصدي للهجمات الاستيطانية، سواء على يد ميليشيات المستوطنين أو جيش الاحتلال. هناك قرى
1: طيب،
0: في محافظة قلقيلة على رأسها عزون وكفر قدوم، وأخرى في بيت لحم ورام الله وجنين، وهكذا. يعني كل القرى الفلسطينية تتعرض الآن لهجمات تختلف الكثافة من قرية إلى أخرى.
1: وعلى ضوء هذه الهجمات، إسرائيل تعلن بعض المناطق من أجزاء في رام الله بأنها مناطق عسكرية، هذا كيف ينعكس على حياة الفلسطيني سيد داود؟
0: أولا، هو قصدية إعلان المناطق العسكرية المغلقة هو القصد إلحاق يعني عقوبة جماعية بحق المواطنين الفلسطينيين. نحن نتحدث عن 4 أيام تعرضت فيها قرية قصرى وبعض العائلات في قرية قصرى لحصار مكثف تعرضت له هذه العائلات. يأتي جيش الاحتلال بعد 4 أيام من الحصار المميت، ثم يعلن القرية منطقة مغلقة ويقتحم منازل المواطنين ويخلي هذه المنازل، وكأن المواطنين الفلسطينيين يتعرضون لعقوبة مضاعفة، أولا من قبل المستوطنين المحميين من الجيش، وثانيا من قبل الجيش. وهذا ما حدث يعني بالتحديد في قرية قصرى اليوم. يعني قصدية فرض المنطقة المغلقة العسكرية هي بغرض أولا منع الصحفيين ووسائل الإعلام من الوصول إلى القرية من أجل أن تحجب الحقيقة عن العالم. القضية الثانية فرض منظومة عقاب جماعي على الأهالي الذين يتعرضون لبطش وإرهاب المستوطنين في ذات اللحظة. جيش الاحتلال بدلا من أن يقمع المستوطنين المتطرفين ويفرض يعني حالة النظام كما يدعي، هو يقوم بحالة مراوغة أمام وسائل الإعلام وأمام المجتمع الدولي الذين رأوا وشاهدوا حقيقة ما يجري في الأراضي الفلسطينية. ولعل قرية قصرى يعني قدمت نموذجا مكثفا إزاء ما يجري في الأرض الفلسطينية، باعتبار أن ما جرى في قصرى هو يجري في كل القرى الفلسطينية، ولكن كثافة الحدث وبالتوازي مع مجموعة من الأحداث التي حدثت هذا الشهر والشهر الماضي جعلت قضية إرهاب المستوطنين يعني قضية يعني تطال الرأي العام العالمي بشكل كبير وغير مسبوق.
1: شكرا لك السيد أمير داود في رام الله.

0: ويواصل الاحتلال الإسرائيلي سياسة هدم المنشآت في الضفة الغربية. يأتي ذلك في أعقاب هدم 26 منشأة دفعة واحدة عند الطريق الالتفافي شرق جنين، إضافة إلى هدم منازل في الخليل جنوبي الضفة، ما ينذر بواقع أكثر صعوبة على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
1: هنا لا تتوقف الجرافات عند حدود الهدم، ففي كل تجريف يقتلع جزء من المكان ويفتح الطريق أمام واقع جديد على الأرض. في التخوم الشرقية لمدينة جنين وعلى امتداد الطريق الالتفافي، نفذ الاحتلال عمليات هدم وتجريف طالت 26 منشأة تحت ذرائع أمنية، ضمن 40 منشأة أخطرت بالهدم، ما يعكس حجم التصعيد الذي يفرضه الاحتلال في الضفة الغربية. بين ركام منشأته يتجول فايز رواجبة، يتفقد ما تبقى منها ويستعيد تفاصيل مكان لم يبق منه سوى الأنقاض.
2: أجانا إخطارات من أسبوع، إخطارات حل وفك وخلص. فاليوم بعد أسبوع اليوم أجا جرافات بلشوا يهدوا بالمنشآت كلياتها.
3: شوف يا عالم، فرج يا عالم، فرج علينا شو سميت.
1: إسحاق محاميد مواطن آخر هدم الاحتلال منشأته، يقول إن الاحتلال هدم حلمه وكل ما يملك، يقف على ركام منشأة لم يمضي على بنائها سوى عام واحد.
3: حرمونا نيجي من البلد لهون، حرمونا. إحنا عدنا شهر كامل برعب، كل ما أجي على المحلات شو أجولي، كل ما أجي على المحلات شو أجولي، كل ما أجي على المحلات شو أجولي. روح من هون، روح من هون، روح من هون.
4: سياسة هدم المنشآت تتصاعد، فهنا في شمال الضفة هدمت 26 منشأة دفعة واحدة عند الطريق الالتفافي في التخوم الشرقية لجنين. أما في الجنوب فقد بات الهدم أيضا سياسة ممنهجة ينفذ دون إخطار مسبق أو تحذير.
1: وزير المالية الإسرائيلي المسؤول عن الإدارة المدنية قال إنه أطلق عملية لهدم 26 منشأة عربية في شمال الضفة لإعادة الاستيطان إلى المنطقة. في الخليل جنوب الضفة لا يختلف المشهد عن شمالها، عمليات هدم متواصلة واستيلاء على أراضي الفلسطينيين. يقول حكم التميمي إنه فوجئ بقيام جرافات الاحتلال بهدم منزله دون إخطار أو تحذير مسبق، ما ينذر بتحول في مسار الهدم بالضفة الغربية.
5: ما في أي إخطار ولا في أي شيء. الصبح تفاجأنا، جاني تلفون إنه الاحتلال قاعد بيهدم في البيت، وهذا البيت ما يقارب 60 إلى 65 سنة عمره على زمن الأردن. فالبيوت اللي مثل هاي يعني ممنوع هدمها نهائيا. فتفاجأنا إنه قوات الاحتلال الصبح 3 بواقر مع جرافتين مع قوات الاحتلال. أنا جيت وصلت الموقع كانوا مخلصين هدين ومروحين.
1: وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان هدمت 4587 منشأة فلسطينية في 1492 عملية هدم منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى نهاية يونيو 2026. سياسة يرى مراقبون أنها تسعى لتغيير الواقع الميداني في الضفة الغربية. ليث جعار، الجزيرة، من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، فلسطين.
0: نتابع من التطورات الميدانية باليمن، حيث أفادت مصادر عسكرية بأن القوات الحكومية اليمنية تصدت لهجمات شنتها جماعة أنصار الله الحوثيين على مواقع عسكرية ومناطق مدنية في تعز. وقالت قناة سبأ الحكومية اليمنية أن جماعة الحوثي استهدفت مديرية باب المندب بصاروخين باليستيين. وفي تطور آخر، قالت قوات المقاومة التابعة للقوات الحكومية أنها استهدفت مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة البرح بمحافظة تعز، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. معنا هنا في الاستوديو الزميل أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أحمد، مرحبا بك. طبعا هناك تخوفات أممية، تحديدا من المبعوث الأممي لليمن، بعودة الصراع ليكون أوسع. تحدث عن خطر العودة إلى الصراع الأوسع، هل هناك على الأرض ما يؤشر إلى هذا الخطر؟
6: طبعا أولا نتحدث عن جلسة مجلس الأمن وهي جلسة مهمة طبعا لم يكن فيها قرارات ولا هي جلسة اعتيادية، ولكن إحاطة المبعوث الأممي وهو طبعا يراقب الوضع منذ سنوات وكان جزء من عملية خارطة الطريق في 2022، هو تحدث عن عودة الصراع، قال بأن الصراع في اليمن سيعود بشكل أوسع يعني حتى ما قبل 2000 يعني ما بعد 2015 يعني. وهذا طبعا يعني عندما يتحدث هذا المبعوث ويتحدث أكثر من يعني ممثل دولة في هذه الجلسة بأن الصراع قد يعود في اليمن بشكل أوسع، يعني هذا يدل أن هناك رصد من قبل هذه الدول لأن الوضع يعني صعب. هذا أولا. الأمر الآخر هو قال بأن كل مسارات السلام وقطار السلام قد توقف الآن في اليمن، وهذا ما يدل عليه طبعا في الأرض، يعني واضح في الأرض أن المواجهات في المعارك البرية، المعارك يعني المواجهات بين الطرفين الحوثيين والقوات الحكومية عبر الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية كبيرة جدا. إذن نحن يعني أولا أمام تقييم أممي وأمام تقييم سياسي للوضع يضعنا أمام دق ناقوس الخطر في البلد، يبدو في اليمن يبدو أن الجميع ينتظر ساعة الصفر فقط، يعني توقفت التهدئة، توقفت الوساطات، توقفت كل مسارات السلام فقط وحده الآن طبعا السلاح هو الذي يتحدث. والآن طبعا هناك يعني تتصاعد الأمور، بدأت بمواجهات عبر الصواريخ والطائرات المسيرة وتتصاعد طبعا لتكون هناك مواجهات طبعا اشتباكات يعني في مناطق في تعز، في مناطق أيضا في مأرب يعني قذائف المدفعية ومن هذا القبيل. أيضا القوات الحكومية أيضا أدخلت إلى يعني خطها الآن الطائرات المسيرة وبدأت تضرب أيضا، وهذا طبعا سلاح جديد، وهذا ما ينذر أيضا بأن يعني الطرفين الآن جاهزين لأن يعني يدخل أو يغير قاعدة الاشتباكات.
0: طيب أشرت إلى مناطق المواجهة، الخريطة الآن هل يمكن القول بأن كل الأطراف الآن معنية في هذا التصعيد أحمد؟
6: طبعا هم الآن أصبح الوضع طرفين، يعني خارطة السيطرة في اليمن هي بين طرفين، بين القوات الحوثية التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء وتسيطر على مناطق شمال غرب وجزء من تعز وأيضا جزء من الضالع، والحكومة اليمنية التي تسيطر على المساحة الأكبر. هذه المساحة بدأت تدور في بعضها طبعا في خطوط التماس. من الواضح أن استخدامات الطرفين للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وأيضا قذائف المدفعية في بعض الأحيان وأيضا الاشتباكات تدل على أن مساحة النزاع ومساحة مسرح العمليات يتوسع بشكل كبير، وهو طبعا ليس كالفترات الماضية. الفترات الماضية كانت تكون اشتباكات متقطعة، لكن نحن الآن أمام مواجهات يعني بالجو أو عبر الحرب الجديدة، ولكن أيضا هناك حشود، مسرح الحشود يتحرك، يعني الحكومة اليمنية تحشد في مناطق مأرب والجوف وتعز والمخا أيضا، يعني وخطورة المخا طبعا لماذا يضربها الحوثيون؟ لأنهم يعتقدون بأنها هي واحدة من البوابات التي يمكن أن تفتح يعني مدينة الحديدة، وسبق هذا في 2018 كانت القوات الحكومية على مشارف مدينة الحديدة. مناطق التماس الآن تتحرك تشتعل، الحشود أيضا تتحرك في أكثر من منطقة، وكثيرون يعتقدون بأن هذا قد يكون فقط يعني جس للنبض أو مرحلة وستتغير، لكن القراءات المتعددة سواء لمن هم في يعني شهود عيان وفي الميدان أو قادة عسكريين أو حتى كما سمعنا اليوم في جلسة مجلس الأمن هناك توقع من أن يعني تذهب الحرب إلى يعني مدى أوسع.
0: في المخا طبعا ذكرتها أنت، وهنا يبرز دور من تعرف بقوات المقاومة التابعة للحكومة، ما دورها في هذه المنطقة وكيف ترسم الآن خارطة الانتماءات والولاءات في اليمن؟
6: طبعا أريد أن أقول لك هناك منطقتين يعتقد بأن هذه المنطقتين إذا ما تحركت جبهة برية ستكون هاتان المنطقتان هما يعني المنطقتان اللتان سيتحرك منهما هذا الأمر. المخا واحدة منهما. المخا طبعا هذه القوات تأسست في 2017، بدأت بما يسمى حراس الجمهورية، وهي كانت طبعا خلال الفترة الماضية قبل أن تخرج الإمارات من اليمن تدعمها الإمارات. الآن هي طبعا اسمها القوات المشتركة، فيها العمالقة

0: وفيها قوات المقاومة الوطنية وفيها أيضا قوات من المقاومة التهامية. أهمية المخا طبعا تكمن في أنها كما قلت لك يعني يمكن في الفترة القادمة تكون جزء من الصراع القادم.
1: شكرا لك أحمد الشلفي. مع بلوغ أسعار البنزين والديزل في الولايات المتحدة مستويات قياسية، تتحول تكلفة الوقود إلى ضغط متزايد على القوة الشرائية للمواطنين وسط استمرار الحرب واضطراب إمدادات النفط عبر مضيق هرمز. المزيد مع منال بوعلي.
2: حين تتقاطع التوترات في مضيق هرمز مع أصداء الحرب الروسية الأوكرانية، لا تصبح أسعار النفط مجرد أرقام في البورصات العالمية، بل تتحرك مباشرة في خزانات الوقود الأمريكية، مسجلة مستويات موسمية لم يعرفها أغسطس في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل. ولنفهم ما يحدث، إليكم التفاصيل بلغة الأرقام الأكثر بيانا. نشرت جمعية السيارات الأمريكية أن السائقين في الولايات المتحدة الأمريكية يواجهون مستويات تسعير اعتبرت الأعلى بالنسبة للأسبوع الثاني من أغسطس. فجالون البنزين كسر بالفعل حاجز $4 مقارنة ب$3.20 في نفس الفترة من العام الماضي. أما الديزل، شريان قطاع النقل والشاحنات في الولايات الأمريكية فارتفع إلى $5.40 للجالون مقارنة ب$3.70 في العام الماضي، فيما اعتبره خبراء قفزة موسمية كبيرة تدفعها المحركات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وعلى سبيل المثال، تخطى متوسط سعر البنزين حاجز $4 لمدة 103 أيام منذ بداية العام 2026، بالتالي جاءت الارتفاعات في أسعار الوقود بما يعادل نحو 46% من أيام السنة، وهو المعدل الأعلى منذ العام 2022. وهنا يتصدر استمرار النزاع العسكري والتوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أسباب هذه القفزات الموسمية القياسية، فضلا عن تراجع مخزونات البنزين الأمريكية في الأسواق الرئيسية مثل نيويورك ونيوجيرسي إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر من العام 2024. كما اتجهت مصافي التكرير الأمريكية إلى تعظيم إنتاج الديزل للاستفادة من هوامش الربح المرتفعة وتلبية الطلب العالمي، ما وضع سقفا منخفضا لإمدادات بنزين الطرق وأبقى بالتالي أسعاره مرتفعة. إذن ظاهريا قد تبدو مجرد أرقام مرتفعة تعرضها لوحات محطات الوقود، لكنها في جوهرها ضغوط واضحة تؤثر على تكاليف المعيشة وتضع الإدارة الأمريكية الحالية تحت ضغط سياسي واقتصادي بالغ قبيل انطلاق الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. وفي ظل ما يرجحه الخبراء، لا تلوح في الأفق انفراجة كبيرة في الأسعار في الوقت الذي يقطع فيه الأمريكيون نحو 3 تريليونات ميل سنويا بسياراتهم.
1: العامل الاقتصادي مهم جدا في هذه المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة. إلى اللقاء بأمان الله ورعايته.
3: دخل كسر الباب، بلش فيها ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
4: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسال الله ما يعطيك لينا.
5: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
6: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الأجداد منذ النكبة.
7: أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية مستمرة.
8: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة. عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
9: بعد أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
10: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
2: نبدأ بهذا الخبر
6: من الأخبار العاجلة التي ترد تباعا.
7: أحداث تتسارع،
11: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
6: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
12: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
7: مشهد يتغير
13: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهرة،
7: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
14: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
7: نلاحق ما يستجد.
15: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
7: ونواكب ما يحدث
16: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي.
7: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون،
17: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
7: نبقى مع كل تطور.

0: حياكم الله مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. وفي آخر مستجدات كل ذلك، عبر نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس في تصريحات لفوكس نيوز عن ثقته التامة بانتهاء الأزمة مع إيران بتعزيز موقف الولايات المتحدة ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي. أضاف فانس أن المشكلة تكمن في أن الإيرانيين يقطعون وعودا لا يفون بها ويبرمون اتفاقا ثم لا يلتزمون ببنوده، مشيرا إلى أن لدى الرئيس ترامب مجموعة واسعة من الأدوات الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية للضغط على إيران. في المقابل قال قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني إن مضيق هرمز مغلق ولا تغيب أي حركة فيه عن أعين القوات الإيرانية. من جهته قال محمد مخبر مستشار المرشد الإيراني إن الاستراتيجية الحاسمة للمرشد والتي تقضي بالانتقال لحرب هجومية في حال عدم تحقق شروط إيران ستؤدي لتغيير معادلات القوة في العالم. وفي تطور آخر قالت شركة أدنوك الإماراتية إن سفينتين تابعتين لها تعرضتا لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز من دون وقوع إصابات. ودانت الخارجية الإماراتية استهداف الناقلتين وطالبت إيران بضرورة وقف هجماتها العدوانية والالتزام بوقف جميع الأعمال العدائية. أما في قطاع غزة فقالت وزارة الداخلية أن مدير شرطة محافظة غزة اغتيل إثر قصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبته على شارع الرشيد جنوب غربي مدينة غزة. وأفادت مصادر في مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بأن فلسطينيا ثانيا استشهد بقصف من مسيرة إسرائيلية على حي الأمل غربي خان يونس. وفي الضفة الغربية أفادت مراسلة الجزيرة باقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال قرية قصرة أو قصرة بقضاء نابلس في شمالي الضفة. لمزيد من المتابعة مشاهدينا معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إيهاب سنبدأ معك بأحدث المواقف الأمريكية فيما يتعلق بالنزاع مع إيران، وأيضا ثم معلومات كانت قد أشارت إلى تحريك بعض الآليات العسكرية ومنها حاملة طائرات جورج واشنطن باتجاه المنطقة. أسمع منك مزيدا من التفاصيل لو سمحت إيهاب.
1: نعم نشوان، أحدث المواقف الأمريكية هو ما جاء على لسان نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس الذي أكد بأنه يثق تماما بأن هذه الأزمة ستنتهي مع إيران. قال إن إيران من دون سلاح نووي وأن مضيق هرمز ستعود فيه حركة النفط والغاز بحيث تصبح الأسعار مستقرة بالنسبة للمحروقات بالنسبة للشعب الأمريكي. نائب الرئيس جيدي فانس أكد بأن حالة المد والجزر الحالية مع إيران تبرهن على حد قوله بأن لدى الرئيس دونالد ترامب أدوات كثيرة تجبر إيران على التحرك، من بينها الأدوات الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية. وأكد بأن الرئيس ترامب في ذروة

0: سلطته حاليا ينتقي باستراتيجية وبانتقائية من بين هذه الأدوات بما يحقق مصلحة الشعب الأمريكي على حد قوله. نائب الرئيس أكد بأن هناك هدفين حاليا في هذه المرحلة بالنسبة للولايات المتحدة. الهدف الأول هو عودة تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز بحيث تصبح أسعار المحروقات بالنسبة للشعب الأمريكي أقل. هو أكد بأن الأسعار حاليا أقل مما كانت عليه قبل الصراع أو مما كانت عليه في الأيام الأولى من الصراع مع الجانب الإيراني. شكك أيضا جيلي فانس في مسألة تعهدات إيران، قال إن إيران لا تلتزم بتعهداتها ولا تحترم أي اتفاق، ولكنه أكد بأن الهدفين هم مسألة تدفق النفط مرة أخرى والغاز من منطقة الخليج عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب، وأن الهدف الثاني بالنسبة للولايات المتحدة في هذه المرحلة هو ضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. لكن في نهاية المطاف أيضا نشوان أكد بأنه لا يمكن التنبؤ بتصرفات الجانب الإيراني في هذه المرحلة. تصريحات جيلي فانس في الحقيقة كانت لافتة فيما يتعلق بترتيب الأهداف وأولويات إدارة ترامب في هذه المرحلة، حيث أصبح هدف عدم امتلاك إيران لسلاح نووي تراجع إلى المرتبة الثانية، وأصبح الهدف الأول هو فتح مضيق هرمز وتدفق النفط إلى المستويات السابقة لما كانت عليه قبل الحرب. وهذا بالتأكيد يبرهن حجم الضغط الداخلي في الولايات المتحدة على إدارة ترامب فيما يتعلق بأسعار المحروقات قبيل انتخابات التجديد النصفي. أيضا فيما يتعلق بهذا الضغط الاقتصادي الذي تمارسه إدارة ترامب في هذه المرحلة على الجانب الإيراني، كان نائب الرئيس وزير الحرب الأمريكي بيت هيكتر أكد بأن الحصار المفروض على إيران يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، وأن قوات البحرية والقوات الأمريكية قادرة على فرض هذا الحصار وأن إيران لا تستطيع أن تخترقه. وزير الحرب أكد بأن إعادة توزيع وانتشار حاملات الطائرات في المنطقة يأتي كأمر طبيعي واعتيادي، نفيا ما تردد حول الحالة الصحية والنفسية للبحارة الموجودين على حاملة الطائرات أبراهام لينكولن في المنطقة. نشوان، اليوم السابق أو بالأمس كانت البحرية الأمريكية أعلنت بأنها ستنشر حاملة الطائرات جورج واشنطن لتحل محل حاملة الطائرات أبراهام لينكولن في المنطقة، وذلك على خلفية تقارير إعلامية هنا في الولايات المتحدة تتحدث عن محاولة انتحار أحد الجنود على متن حاملة الطائرات لينكولن المنتشرة في المنطقة منذ 250 يوما في انتشار قياسي لم يرى هؤلاء البحارة اليابسة خلال هذه الفترة. وما هو أشارت إليه وسائل الإعلام بأن هناك حالة نفسية سيئة لهؤلاء البحارة تدعى إعادة انتشار حاملة الطائرات جورج واشنطن. لكن وزير الحرب الأمريكي ينفي في الحقيقة هذه التقارير ويصفها بأنها غير دقيقة ويعرب عن امتنانه للجنود الموجودين في منطقة الشرق الأوسط والبحارة بشكل عام. أيضا في ظل التقارير التي تتحدث نشوان عن الخسائر الأمريكية في هذه الحرب، صحيفة واشنطن بوست كانت قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة فقدت 45 طائرة مسيرة من طراز M9Q في الحرب مع إيران منذ بدء الصراع، وأن تكلفة الخسارة بالنسبة لهذه الطائرات في الولايات المتحدة تتجاوز $1.3 مليار. هذه التطورات فيما يتعلق بالحصار الاقتصادي، فيما يتعلق بتصريحات وزير الحرب الذي يؤكد بأن الولايات المتحدة ماضية في هذا الحصار حسبما تقتضي الحاجة. نعلم أن إدارة الرئيس دونالد ترامب والرئيس كان قد أكد بأن هذا الحصار يحقق ضغطا اقتصاديا كبيرا على الجانب الإيراني، متحدثا عن انهيار اقتصادي ومالي في إيران، ارتفاع معدلات التضخم، ارتفاع الأسعار. قال إن إيران لا تستطيع أن تدفع حتى رواتب الجنود، وبالتالي تعول الولايات المتحدة في هذه المرحلة على هذا الضغط الاقتصادي الذي يأتي ضمن الأدوات التي وصفها نائب الرئيس جيلي فانس بأنها أدوات متنوعة أمام الرئيس دونالد ترامب ينتقي منها باستراتيجية. ربما في هذه المرحلة ينتقي أدوات الضغط الاقتصادي بدلا من الضغط الدبلوماسي والضغط العسكري. لكن أيضا نؤكد أن نائب الرئيس لم ينفي في مقابلته مع شبكة فوكس نيوز اللجوء إلى الخيار العسكري، فقط قال إنه في هذه المرحلة يتم التعامل بانتقائية، وأن الرئيس دونالد ترامب أمامه جميع الخيارات، وأعرب في نهاية المطاف عن ثقته نشوان بأن الولايات المتحدة ستحقق أهدافها في هذه الحرب مع إيران.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي من واشنطن.

0: المراسل الجزيرة. مشاهدينا، للمناقشة معنا من طهران هادي أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق. سيد أفقهي، أرحب بك. أولا، الحقيقة لو بدأت معك من آخر التصريحات التي أطلقها بعض المسؤولين الإيرانيين ومنهم مساعد الرئيس الإيراني لشؤون الطاقة، قال الحصار البحري أثر على واردات البنزين من جنوب البلاد وقسم من طاقة إنتاجنا للبنزين تعرضت للضرر خلال الحرب. إذا أضفنا هذا التصريح إلى تصريحات ربما في اليوم أو اليومين السابقين للرئيس الإيراني تتحدث عن معاناة على الجانب الاقتصادي، ما سر الاعتراف بهذا بهذه المعاناة، لا سيما أنها قد تؤثر على وضع الحكومة في الداخل؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني سبب المعاناة هي الصراحة والصداقة والطلب من الشعب أنه يتحمل هذه المرحلة العصيبة. كما كنا الآن نستمع إلى تصريحات جودي فانس أنه يصارح الشعب الأمريكي بنفس القضايا، أنه إذا عاد الهدوء إلى مضيق هرمز ستتنازل وستتراجع أسعار النفط. إذن موضوع الطاقة أصبح موضوعاً يهتم به المواطن الأمريكي والمواطن الإيراني، ولكن كل هذا وذاك في الحقيقة لا يحل المشكلة لإيران. منذ أكثر من 4 عقود هي محاصرة ومعاقبة وفرضت عليها 3 أو 4 حروب، ولكن هل يستطيع الشعب الأمريكي بهذه الضغوط وهذه البحبوحية التي كان يعيشها أن يتحمل الآن تصاعد أسعار الطاقة وتأثيرها على المعيشة للشعب الأمريكي، على التضخم، على أسعار البورصة، وكذلك على الوضع العسكري في المنطقة؟ وكنا نسمع الآن في الحقيقة الأزمة التي حصلت في حامل الطائرات أبراهام لينكولن. إذن الموضوع ليس فقط الطاقة، استمرار هذه الحرب وتعنف الجانب الأمريكي في استمرار الحصار الغير مشروع والغير قانوني على سواحلنا الغربية يكون له ارتدادات على الطرفين، على الجانب الإيراني والجانب الأمريكي.
0: والحقيقة وهنا مفارقة، يعني طبيعي أن يتم الحديث أحيانا بمستوى معين من الشفافية، خاصة إذا وضعنا المنطق حكما في مسألة تأثير الحرب على الجانب الاقتصادي. لكن جيدي فانس الحقيقة كان يتحدث بنبرة أكثر تفاؤلا، كان يتحدث عن أنه يثق تماما بانتهاء الأزمة، بأن الأزمة ستنتهي بتعزيز موقف الولايات المتحدة وعودة تدفق النفط والغاز عبر هرمز إلى آخره من هذه الوعود. لكن على كل حال بغض النظر، يعني لكل طرف طريقته في التعاطي مع تداعيات الأزمة. الآن فيما يتعلق بهرمز، ما تزال الثنائية الأمريكية الإيرانية في تناقض كروايتين. ما يزال الأمريكيون يتحدثون عن أن الحصار يؤتي أكله بالنسبة لاستراتيجيتهم طويلة الأمد في مسألة الضغط الاقتصادي، وبالتالي تعيد طرح انطلاقا من تصريحات الرئيس بزشكيان والتصريحات الأخيرة المتعلقة بالمعاناة. إلى أي مدى لدى الإيرانيين الآن قدرة اقتصادية بالفعل على الصمود؟
1: يعني توقعت إيران من أن الحصار الأمريكي والأدوات التي يمتلكها الجانب الأمريكي متنوعة، ليس فقط على الجانب الاقتصادي. ربما نعود إلى المربع الأول والخيار العسكري، ربما يفعل في الحقيقة تفعل الوساطة الباكستانية القطرية. وكان منذ سويعات يعني وزير الداخلية الباكستاني يحمل معه مجموعة اقتراحات. إذن لا نستطيع أن نقول جزما أنه الآن نحن أين في أي مرحلة من مرحلة المواجهة وفي هذه الحرب المركبة عسكريا اقتصاديا وأمنيا. في كل الأحوال في ظني معادلة المضيق لن تحل ما لم يرفع الأمريكي الحصار ويحرر الأرصدة المجمدة ويعلن بشكل نهائي نهاية الحرب بشمولية كل محور المقاومة وليس فقط إيران. هذا الذي يتوقعه إيران، وهذه التصريحات هي أعلى من موضوع الحصار مؤقتا وكذلك تأثير هذا الحصار على الشعب الإيراني دون التأثير على الشعب الأمريكي.
0: طيب، الآن انضم إلينا ريتشارد وايتس من الولايات المتحدة من واشنطن. دكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة يوكي ستراد. دكتور ريتشارد وايتس، أهلا بك. الحقيقة جي دي فانس تصريحاته كانت يعني صنفت في بعض التحليلات على أنها أقرب إلى الجانب الانتخابي، خاصة مع اقتراب الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل، وكان يتحدث عن ثقة بأن الولايات المتحدة ستتمكن من إنهاء هذه الأزمة لصالحها وستعزز موقفها. إلى أي مدى طبعا، ولم يتجاهل مسألة أسعار المحروقات، إلى أي مدى كان يخاطب هنا الداخل الأمريكي؟
2: أعتقد أن تقييمكم بأن الجمهور الذي يخاطبه في الأساس أو في المقام الأول هو الجمهور الداخلي في الولايات المتحدة في ضوء عملية الانتخابات. طبعا هو ترأس وفد التفاوض مع إيران مرة واحدة عندما كانت هناك محادثات في باكستان، وكان دائما يسعى لتحقيق مكاسب جيدة من أجل التأثير في نتائج الانتخابات. أعتقد أن تعليقاته اليوم ترجع صدى التصريحات التي يكررها الرئيس ترامب، وهي موجهة في المقام الأول إلى الجمهور الداخلي، لكنها تعزز في نفس الوقت تحاول أيضاً إقناع الإيرانيين بأن الوقت ليس بالضرورة لصالحهم كذلك.
0: سيد أفقهي، الوقت ليس في صالح الإيرانيين، هذا السؤال يطرح كثيراً فيما يتعلق مرة أخرى بمسألة الصمود الاقتصادي الإيراني. إلى أي مدى تعتقد الآن لو أخذنا الاقتصاد كمحور في التعاطي مع هذه الأزمة، أتحدث طبعا هنا للتنبيه فقط عن الجانب الإيراني، لو أخذنا الاقتصاد كمحور، إلى أي مدى يمكن أن يشكل الاقتصاد بدل أن يكون عقبة يمكن أن يشكل مفتاحا للحل، إذا ما أخذنا بالاعتبار مطالبات إيران بالإفراج عن الأرصدة، تخفيف العقوبات، إلى أي مدى يمكن أن يشكل المال حلا؟
1: يعني ليس بالكثير، لأنه لا نعلم كم بالمئة من الأرصدة المجمدة سيسمح الجانب الأمريكي بتحريرها، وحتى لو أعلن عن تحريرها بأي مقدار كان هو يفرض شروطا لا تقبلها إيران بالجملة. مثلا عندما وافقت أمريكا على تحرير أرصدة مجمدة بمبلغ 12 مليار دولار، ذهب الوفد الإيراني على رأسه السيد قاليباف عراقشي ورئيس البنك المركزي همتي إلى قطر، وعندما تحادثوا مع القطريين هاجم في الحقيقة وضغط الجانب الأمريكي أن لا تتحرر هذه الأموال، ثم حولها من 12 مليار إلى 6 مليار، ثم حولها إلى 3 مليار أستاذ نشوان، وحتى هذه 3 مليار قال لا نعطيكم أموال بالكاش، نفتح لكم خط ائتمان وعليكم أن تشتروا ما تحتاجونه من غذاء ودواء من شركات أمريكية. أي معنى أنه يريد أن يجعل من إيران مستعمرة اقتصادية، ولهذا إيران تنخرط في كثير من المجموعات الاقتصادية مثل بريكس وشنغهاي وأوراسيا، وتفعل يعني بلد متراامي الأطراف ويجاور 15 بلدا، فلا يمكن خنقه ومحاصرته. ولكن أرجع وأقول أنه أكيد نحن الآن لسنا في بحبوحة، والوقت ليس لصالح الجانب الأمريكي إذا أراد أن يستمر إغلاق مضيق هرمز، ونعرف مدى تأثير إغلاق هذا المضيق على أولا على الاقتصاد العالمي ومن ثم على الداخل الأمريكي.
0: طيب دكتور ريتشارد وايتس، كان هنالك تطور لافت، هو ليس جديدا في أصله، بدايته قبل الحرب، لكن الآن تم إقراره في الولايات المتحدة، وهو إقرار قانون أقره الكونغرس أتاح للحكومة الأمريكية بيع تراخيص للنفط للتنقيب في المياه الفيدرالية في خليج المكسيك، الذي يطلق عليه أمريكيا الخليج الأمريكي كما تحب الولايات المتحدة تسميته. إلى أي مدى تحاول الولايات المتحدة هنا بناء جدار صد لاستقبال الصدمات الاقتصادية، بمعنى تؤمن نفسها من ناحية الطاقة في حال كان هنالك تصعيد؟
2: من الصعوبة بمكان القول، لأن إدارة ترامب كانت تسعى وراء مثل هذه الجهود لتوسيع نطاق إنتاج النفط والغاز.

0: الغاز والفحم ومصادر الطاقه الكربوهيدرات في الولايات المتحده منذ عهدتها الاولى وبشكل اكثر تركيزا في عهدتها الثانيه تحت شعار سياسه تامين الطاقه او امن الطاقه. ومن الصعوبة أن نقول إن هذه السياسة ستكون مختلفة إذا لم تحصل الحرب مع إيران. هذا أمر كانوا يخططون من أجله وسوف يستمرون في عمله لزيادة الإنتاج. إذا جاء الديمقراطيون إلى السلطة ربما سيعيدون توجيه البوصلة نحو مصادر الطاقة المتجددة. على أي حال هذه الجهود سيستمر بسبب استمرار الأوضاع الحالية.
1: ولدي سؤال متابع لك أيضا دكتور ريتشارد وايتس، لكن بالمقابل إذا ما عدنا إلى التجربة الفنزويلية كان هنالك ثنائية النفط والاستعداد الأمريكي من الناحية الاقتصادية وثنائية القرار السياسي الأمريكي، يعني النفط الفنزويلي والقرار السياسي الأمريكي. القرار السياسي الأمريكي أيضا كان مبنيا في جزء منه على هذه الطاقة، هذا النفط الموجود في فنزويلا. وترامب كان صريحا، كان شفافا بما يكفي ليتحدث عن هذا الأمر. ألن تجعل استثمارات خليج المكسيك الولايات المتحدة أكثر جرأة في السياسة الخارجية ولا سيما تجاه إيران؟
0: نعم، أعتقد أن هذا تقييمكم منصف. كما قلتم الرئيس ترامب أشار إلى القدرة في الحصول على مصادر الطاقة والنفط الفنزويلي وإعادة إنتاجه تحت إدارة أو إشراف أمريكي بعد تغيير هرم القيادة في فنزويلا. ولو أن استراتيجيته في إيران كانت لتنجح وتجيء حكومة جديدة ويستطيع إعادة شركات النفط الأمريكية إلى إيران، وهذا ما سيعيد مكانة إيران في سوق الطاقة العالمي، هذا ما كانوا قد يأملون بتحقيقه. وهذا لا يفسر لماذا هاجموا إيران، لكن ربما كان هذا شيئا سنراه وسيؤثر في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط على مدى الأعوام المقبلة.
1: سيد أفقه، هل تخشى طهران من أن تقيد يداها فيما يتعلق بالتأثير الاقتصادي من خلال أنابيب النفط التي يتم الآن تفعيلها كحالة تعويض عن النقص من خلال بعض السفن التي تمر ومن خلال حتى هذه المحاولات الأمريكية الآن للاكتفاء ذاتيا أكثر بالطاقة؟
2: يعني موضوع أنابيب النفط أو فتح مضايق أخرى أو إيجاد آليات للالتفاف على مضيق هرمز، هذا سيستغرق وقتا وميزانية طويلة الأمد. وخلال هذه الفترة بما أن المضيق ما زال مغلقا، من الصعب أن نتحدث الآن أنه ستفعل هذه الأنابيب. وكذلك الجانب الإيراني بدأ يفكر في هذا الموضوع، خصوصا في محيط بحر خزر وعملية سوافت. يعني أنا أبيع نفط لبلد مجاور ولا بدل مجاور يبيع نفط للبلاد التي لها شواطئ على بحر خزر أو على المضيق في الحقيقة أو المياه الخليجية. وكذلك أنابيب النفط موجودة في إيران، ولكن هذه لا تعوض عن السفن التي تحمل يعني نفطا بسعة مليونين برميل أو 3 مليون برميل. هذا صعب جدا تفكر فيه إيران. وكذلك بدأت بعض الدول الخليجية تفكر في الاتفاف والاستغناء عن استخدام مضيق هرمز في هذا المجال. هذا وارد للجانبين، ولكن الآن ما نحن فيه الآن في هذه الفترة العصيبة ومرحلة الأصابع من يصرخ أولا، هذا الذي سيحدد من الذي سيتنازل ومن الذي سيتراجع.
1: شكرك، شكرا جزيلا. هذه أفقه الدبلوماسي الإيراني السابق من طهران الدكتور ريتشارد وايتس من واشنطن، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيسترا، شكرا لك. مع بلوغ أسعار البنزين والديزل في الولايات المتحدة مستويات قياسية، تتحول تكلفة الوقود إلى ضغط متزايد على القوة الشرائية للمواطن الأمريكي وسط استمرار الحرب واضطراب إمدادات النفط عبر مضيق هرمز. مزيد من التفاصيل مع

0: منال بوعلي.
1: حين تتقاطع التوترات في مضيق هرمز مع أصداء الحرب الروسية الأوكرانية، لا تصبح أسعار النفط مجرد أرقام في البورصات العالمية، بل تتحرك مباشرة في خزانات الوقود الأمريكية، مسجلة مستويات موسمية لم يعرفها أغسطس في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل. ولنفهم ما يحدث، إليكم التفاصيل بلغة الأرقام الأكثر بيانا. نشرت جمعية السيارات الأمريكية أن السائقين في الولايات المتحدة الأمريكية يواجهون مستويات تسعير اعتبرت الأعلى بالنسبة للأسبوع الثاني من أغسطس. فجالون البنزين كسر بالفعل حاجز 4 دولارات مقارنة ب3.20 دولارات في نفس الفترة من العام الماضي. أما الديزل، شريان قطاع النقل والشاحنات في الولايات الأمريكية، فارتفع إلى 5.40 دولارات للجالون مقارنة ب3.70 دولارات في العام الماضي، فيما اعتبره خبراء قفزة موسمية كبيرة تدفعها المحركات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وعلى سبيل المثال، تخطى متوسط سعر البنزين حاجز 4 دولارات لمدة 103 أيام منذ بداية العام 2026. بالتالي جاءت الارتفاعات في أسعار الوقود بما يعادل نحو 46% من أيام السنة، وهو المعدل الأعلى منذ العام 2022. وهنا يتصدر استمرار النزاع العسكري والتوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أسباب هذه القفزات الموسمية القياسية، فضلا عن تراجع مخزونات البنزين الأمريكية في الأسواق الرئيسية مثل نيويورك ونيوجيرسي إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر من العام 2024. كما اتجهت مصافي التكرير الأمريكية إلى تعظيم إنتاج الديزل للاستفادة من هوامش الربح المرتفعة وتلبية طلب العالمي، ما وضع سقفا منخفضا لإمدادات بنزين الطرق وأبقى بالتالي أسعاره مرتفعة. إذن ظاهريا قد تبدو مجرد أرقام مرتفعة تعرضها لوحات محطات الوقود، لكنها في جوهرها ضغوط واضحة تؤثر على تكاليف المعيشة وتضع الإدارة الأمريكية الحالية تحت ضغط سياسي واقتصادي بالغ قبيل انطلاق الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. وفي ظل ما يرجحه الخبراء، لا تلوح في الأفق انفراجة كبيرة في الأسعار في الوقت الذي يقطع فيه الأمريكيون نحو 3 تريليونات ميل سنويا بسياراتهم.
0: نتحول الآن مشاهدينا إلى ملف قطاع غزة، إذ نقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها إن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر يعتزم زيارة إسرائيل الأسبوع المقبل لإجراء محادثات في شأن غزة. ميدانيا قالت وزارة الداخلية في غزة إن اغتيال مدير شرطة المحافظة يعكس إصرار الاحتلال على استهداف العمل الشرطي المدني لإحداث الفوضى، بينما قالت شرطة غزة إن مدير الشرطة كان ملتزما بعمله ولا صلة له بأعمال أخرى، كما نفت مزاعم الاحتلال التي ساقها عقب اغتياله. ومعنا من القدس الدكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. ومعنا من إسطنبول الدكتور أحمد عطاونة، مدير مركز رؤية للتنمية السياسية. أهلا بكما دكتور حباس، سأبدأ معك. الحقيقة أكسيوس نقل أن البيت الأبيض حسب مسؤول أمريكي لا يريد أن تؤدي الانتخابات الإسرائيلية إلى عرقلة تنفيذ المرحلة التالية من الخطة. طبعا هذا يأتي في ظل شبه قناعة أمريكية بأن تصريحات نتنياهو هي في إطار أو في سياق انتخابي بحت، وأنها قد لا تعني بالضبط فحوى ما يقوله. وبالتالي أسمع منك رؤيتك لهذه المعلومات.
2: يعني بداية دعنا ننظر أن هناك مستويين للخطاب الإسرائيلي قبل أن نذهب لموضوع الانتخابات. من جهة إسرائيل يعني تسوق أمام الولايات المتحدة التي يعني تضغط عليها، ولكن ليس ضغطا كافيا، ولكنها تسوق أمامها وأمام مجلس السلام أنه هي ما زالت ملتزمة بالترتيبات التي فهمت ضمنيا أنه وقف لإطلاق النار على الأقل منذ 8 أيام. والدليل على ذلك أنه العمليات الاغتيالات التي حصلت اليوم وبالأمس هي كانت بأوامر مباشرة من رئيس هيئة الأركان، وهذا بشكل استثنائي على خلاف ما كان في السابق. يعني

0: الضباط في الميدان هم الذين يتخذون القرار، وهذا يعني أن هناك ضبط نفس إسرائيلي هكذا تريد إسرائيل أن تسوقه. في المقابل الخطاب الثاني تسوقه إلى الداخل الإسرائيلي وتقول أنه لا يوجد هناك وقف إطلاق نار، لم ننصاع بعد إلى الشروط الأمريكية، نحن لا نقبل المخطط من 15 نقطة، وها نحن نستمر في هذه الاغتيالات. وبين هذه وتلك تحاول إسرائيل أن تحافظ على هذا التوازن. إذا ما ذهبنا إلى موضوع الانتخابات، بالفعل نتنياهو يجد نفسه في مكان أنه من جهة لا يوجد هناك دعم واضح وصريح من رئيس الإدارة الأمريكية لمرشح إسرائيل الأول أي بنيامين نتنياهو، وهذا يعني يضع نتنياهو في هوس، يعني هل سوف تقبلني الإدارة الأمريكية؟ هل سوف أكون أنا يعني المرشح الأفضل لدى العالم الحر والديمقراطي؟ وهذا طبعا يعني يجعله مرة أخرى ضمن هذا التوازن، مرة يحافظ على ائتلافه وعلى تصويت كتلة الليكود والكتل المرافقة لها، ومرة أخرى يحاول أن يبدو أمام المجتمع الدولي وبالتحديد الولايات المتحدة على أنه لم يرفض تماما على العكس من تصريحاته التي كانت واضحة، ولكنه لا يقبل أيضا تماما المخطط من 15 نقطة. وبهذا يعني هو يحاول أن يكسب وقت. ولكن في النهاية نعم، مسألة الانتخابات هي مسألة حساسة في إسرائيل، وتاريخيا لم يكن هناك في العرف السياسي في إسرائيل أن اتخذ رئيس دولة رئيس الحكومة الإسرائيلية خطوات استراتيجية طبعا، وينظر إلى المرور إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار مع حماس أنه قرار استراتيجي. لم يكن هناك تاريخيا حكومة قادرة على اتخاذ قرار استراتيجي كهذا عشية الانتخابات.
1: طيب سيد عطاونة، الحقيقة ما نقلته القناة الثانية عشرة الإسرائيلية من معلومات ومن تصريحات إسرائيلية بحاجة إلى التفحص إلى النظر، من ذلك قولهم إن حماس تستغل الواقع الجديد وتختبر ردود فعل الجيش الإسرائيلي بأسلوب يذكر بالفترة التي سبقت 7 أكتوبر، وبالتالي ما خطورة طرح كهذا؟
2: لكم وللمشاهدين الكرام، الحقيقة أن هذا الطرح يهدف إلى التضليل، إلى تضليل للرأي العام وبالذات الرأي العام الدولي وكل من يراقب المشهد الفلسطيني. ذلك أن حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية وكل الأطراف الفلسطينية منخرطة بشكل كامل في التوافق عبر الوسطاء مع ميلادنوف، و يعني وافقوا على خارطة الطريق التي تفضي، يفترض أن تفضي فيما لو قبلتها الحكومة الإسرائيلية، إلى إدخال اللجنة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة وإلى إعادة بناء الأجهزة المدنية والأمنية والشرطية الفلسطينية. وأبعد من ذلك، ذهبوا إلى آلية يتفق عليها لحصر وتخزين الأسلحة الثقيلة، بمعنى أن المسار الذي يذهب باتجاهها الفلسطينيين مع الوسطاء ومع ميلادنوف مختلف تماما عن هذه الادعاءات. والواقع يكذب أيضا هذه الادعاءات. الواقع يقول بأن حكومة الاحتلال وجيش الاحتلال يمارس كل يوم القتل. الحكومة الإسرائيلية لم تنفذ غالبية ما اتفق عليه في المرحلة الأولى، في ظل أن الطرف الفلسطيني قد التزم بشكل كامل بكل ما لديه، وأيضا قدم وذهب بعيدا فيما يمكن أن يقدمه على أمل الاستمرار في هذه العملية التي قد تفضي إلى إغاثة الفلسطينيين ويعني وقف الإبادة المستمرة منذ 3 سنوات. ولذلك أنا لا أعتقد أن هذا التفسير منطقي، ولكن أيضا هذه محاولة إسرائيلية أن تنفرد هي بالرواية وأن تحدد هي الرواية حول كل ما يدور في قطاع غزة، كما حدث اليوم مع قائد الشرطة في محافظة غزة. هي قالت بأنه عمليا مسؤول في كتائب القسام وأنه مشارك في 7 أكتوبر. ما هو المعيار الذي يمكن أن يحدد فيه كل شخص في قطاع غزة بأن هذا مشارك أم غير مشارك، هذا مستهدف أم غير مستهدف؟ أنا أعتقد أن ذلك يعني يدفع باتجاه ضرورة العمل مع الوسطاء من قبل الفصائل الفلسطينية لوضع آلية محددة للرقابة للتنفيذ، وعدم ترك المجال لحكومة الاحتلال ولجيش الاحتلال أن يحدد هو ما هو موجود في قطاع غزة، ومن هو المستهدف، ما هي مبررات الاستهداف. إسرائيل تركت هذه الرواية، ولا يوجد طرف، والفلسطينيين لديهم رواية، ولا يوجد طرف ثالث ليتأكد هل هذا دقيق أم لا. الطرف الفلسطيني يقول بأنه

0: ضابط شرطه ليس لديه علاقه باي شيء اخر سوى العمل الشرطي، وحكومه الاحتلال تدعي بانه مشارك في 7 اكتوبر. هذا يمكن ان يتكرر مع مئات ان لم يكن مع الاف الشباب الفلسطينيين، ولذلك اعتقد ان هذا
1: نعم
0: الموضوع يعني يلقي
1: مفهوم.
0: بكره مره اخرى في مساحه وفي
1: طيب
0: ملعب
1: لو
0: الوسطاء
1: بقينا في
0: وحتى
1: معلومات
0: كوشنر
1: أكسيوس،
0: والطرف الامريكي.
1: طيب لو وسنأتي الآن إلى بالفعل إلى كوشنر، وأيضا ليس كوشنر وحده دكتور حباس، ملادينوف كلاهما يسعيان من خلال الزيارة المرتقبة. طبعا أيضا نود أن نفهم منك لماذا يكون كوشنر مصاحبا لملادينوف في هذه الزيارة، السبب، وأيضا هل هم بالفعل يحاولون التوصل إلى تفاهم مع نتنياهو بشأن الخطوات اللاحقة؟ هل يريدون التأكد أن يسمعوا منه بشكل مباشر ما يريد فعله في القطاع؟
2: نعم طبعا، يعني نتذكر انه كوشنر يعني هو من يعني الرئاسة التنفيذية في مجلس السلام، وايضا هو يعني المقرب المبعوث المقرب من رئيس الإدارة الأمريكية. ولكن يعني نعم، نتنياهو يعني لا يوجد لديه ما يقوله بشكل واضح لمجلس السلام حول خطته اليوم التالي في قطاع غزة. ولكن دعنا نقرأ نحن المؤشرات التي يعني نراها في التقارير الاستراتيجية الإسرائيلية والتحليلات في مراكز الأبحاث، وأيضا من عمل الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية ميدانيا. لا يوجد هناك ما يعني يشط عن الأهداف الكبرى التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الحرب، وهي تهجير سكان قطاع غزة، استيطان داخل قطاع غزة، تحويل القطاع إلى ريفيرا، أو على الأقل بكلمة أكثر لطافة إلى مكان لا يشكل تهديد إلى إسرائيل. ونحن لا ندري كيف سوف يكون قطاع فيه 2 مليون لاجئ فلسطيني لا يشكل تهديدا لإسرائيل. لكن هذه الأهداف الكبرى حتى الآن لم تلن، وإن كانت إسرائيل قد وافقت في سبتمبر 2025 على خطة السلام أو التي وضعها ترامب، إلا أنها لم تحد على الأقل وفق المؤشرات عن هذه الأهداف الكبرى، وبالتالي لا يوجد هناك ما يمكن أن يعني يجعلنا نفترض أن إسرائيل ذاهبة إلى المرحلة الثانية، وهي المرحلة التي سوف تنسحب فيها إلى خلف الخط الأصفر بالتزامن مع نزع سلاح حماس وفق آلية تراها إسرائيل مناسبة. لا يوجد هناك مؤشر أن إسرائيل ذاهبة إلى هناك، وربما نقول أكثر من ذلك، إسرائيل لا تنظر إلى قطاع غزة على أنه مشكلة تقنية، بمعنى تعالوا نتفق كيف سوف يتم نزع السلاح، وإذا كانت الكيف هذه تجيب على الشروط الإسرائيلية فنعم إسرائيل سوف تنسحب. هذه يعني إجراءات تقنية. إسرائيل لا تنظر إلى قطاع غزة على هذا النحو، وإنما هي مستمرة في النظر أنه هي قطعت شوطا طويلا في معالجة قضية قطاع غزة، وهي قضية مؤرمة بالنسبة لإسرائيل منذ عام 48. هذا مخزن يجب من اللاجئين يجب إفراغه من سكانه، هذا كان الحال بعد عام 48، بعد عام 67، وهو ما يزال حتى اليوم. وإسرائيل ترى أنها قطعت شوطا طويلا في جعل قطاع غزة مكان لا يصلح للسكن إلى درجة ما، وبالتالي التراجع خطوة أو خطوتين إلى الخلف والمضي قدما في تنفيذ خطة ترامب ومن ثم الانتقال إلى إعادة التأهيل، هنا تعتبر الخسارة الإسرائيلية أو الهزيمة الاستراتيجية. هذا مفهوم ليس فقط لنتنياهو أو للائتلاف الحاكم، وربما أستطيع أن أقول هذا مفهوم لكل أطياف المجتمع الإسرائيلي التي تتشارك سواء يعني على مضض أو بفرحة أن إسرائيل قطعت هذا الشوط ولا يجب عليها أن تنسحب. ومن هنا بالفعل لا يوجد ما يقوله لنتنياهو للمبعوثين الذين سوف يصلون للقائه، على الأقل بما يتلائم أو يتناسب مع الخطة التي وضعها ترامب.
1: طيب والحقيقة دكتور عطاونا الآن، لو يعني وهذه الصور الحقيقة التي نتابعها ونحن نناقشكم هي صور تظهر جزءا يسيرا جدا، يعني مشهدا صغيرا من مشهد أكثر ساعة للمعاناة الفلسطينية في القطاع، يعني لا ينبغي أن ينسى هذا المواطن الذي يعاني على كل المستويات، ليس الغذاء وحده وليس الدواء وحده، حتى على مستوى الأمن وتوفر المياه إلى آخره. في مقابل هذا في هذه المعاناة دكتور عطاونا، سيد عطاونا، هو نسمع حديثا

دائما متعلقا بمسألة التمويل. يعني هذه فكرة ال 400 مليون دولار التي يقول مثلا، وهذه من المفارقة، تيد كروز أحد السياسيين المهمين في الولايات المتحدة المقرب من ترامب، إن الفكرة ترعبه أن تذهب هذه الأموال لقطاع غزة ليتم تعميره، وبالتالي كيف تقوم

0: إبادة جماعية وتترك كذا. هي اليوم دولة منبوذة في العالم، صورة إسرائيل يعني تضررت بشكل كبير بشكل غير مسبوق أيضا، وعلى المدى أعتقد المتوسط والطويل ستدفع إسرائيل أثمانا باهظة للإبادة الجماعية التي ارتكبتها. ولكن أيضا دعني أجيب على سؤالك بشقين. الشق الأول الجهد الفلسطيني والجهد العربي أيضا، جهد الوسطاء الذي يبذل على مدار الساعة وكل يوم ومحادثات في القاهرة وفي اسطنبول وفي أكثر من مكان من أجل تذليل كل العقبات لإغاثة الشعب الفلسطيني وتوفير الأمن له، وأيضا لتوفير يعني مصادر للإغاثة ولاحقا لإعادة الإعمار. وأنا أعتقد أنه إذا وجد مسار صالح للاستمرار فإن العالم العربي والإسلامي لن يتخلى عن الفلسطينيين كما لم يتخلى عنهم دوما، بالذات في موضوع الإغاثة والإعمار. المعضلة دوما كانت من الاحتلال حتى سواء خلال الحرب أو بعد الحرب وإلى اليوم في موضوع الإغاثة، المعضلة الأساسية أمام الاحتلال. الاحتلال هو الذي يمنع دخول الشاحنات التي تتكدس في القاهرة، وهنالك أطراف عربية كثيرة وحتى دولية لديها الاستعداد أن تحدث إغاثة نوعية ونقلة نوعية في الإغاثة في قطاع غزة، ولكن الذي يعيق ذلك الاحتلال. والحديث عن الـ400 مليون كما وردت في خارطة الطريق كانت باتفاق مع السيد ميلادينوف ومع الإدارة الأمريكية عمليا مع كوشنر وويتكوف، وبالتالي وعبر الوسطاء، وبالتالي هنالك إرادة إقليمية ودولية للمضي قدما في هذا المسار. أنا لا أعتقد أن حكومة الاحتلال سيكون لديها القدرة كما لم يكن لديها القدرة خلال الـ3 سنوات الماضية من الوصول إلى أهدافها النهائية، وبالذات فيما يتعلق بتهجير قطاع غزة. الواضح تماما أستاذ نشوان وعبر متابعة هذا الموضوع عبر السنوات الثلاث الماضية أن هنالك قرارا عربيا وإسلاميا وبالذات مصريا وقد تقبلته الولايات المتحدة الأمريكية ووافقت عليها عمليا ويحظى بتأييد دولي بمنع تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة. لو ترك الأمر لحكومة الاحتلال لنفذت التهجير منذ أمد بعيد، ولكن هنالك أيضا موقف عربي واضح وصريح وصارم، وهنالك مسنود أيضا بموقف دولي. ولذلك خارطة ترامب وخطة ترامب نصت بشكل واضح على أنه لا تهجير ولا اقتطاع أيضا من أراضي قطاع غزة، وبالتالي في نهاية المطاف ستجبر هذه الحكومة أمام صمود الفلسطينيين أولا، الضغط الإقليمي والضغط الدولي على الانسحاب من قطاع غزة وعلى وقف الضغط من أجل تهجير الفلسطينيين. لكن واضح
1: طيب.
0: حتى نصل إلى هذه النتيجة واضح أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة سيعاني
1: كثيرا
0: وقد
1: تبقى
0: يحتاج
1: من الوقت.
0: هذا وقت طويل.
1: لدي بحدود دقيقتين دكتور وليد، في مقابل ذلك إلى أي مدى يبدو بنيامين نتنياهو مطمئنا لهذا السقف المتدني من المواقف الأمريكية الحازمة؟ يعني مثلا ما يحدث في الضفة، الولايات المتحدة بحسب فوكس نيوز منزعجة جدا من أعمال عنف المستوطنين، لكن فلتكن منزعجة جدا وجدا أيضا، ما الذي يتغير على المستوى على الأرض وبالتالي نقيس هذه المعادلة على القطاع؟
2: تماما، يعني كما تفضلت، يعني هذا يعني مجرد يعني كلام منمق دبلوماسي، ولكن على أرض الواقع لا يوجد هناك ضغوطات. أريد هنا يعني فقط يعني أن أقول يعني وبلطف أن استخدام كلمة الوسطاء يعني في مثل هذه الحالة قد تحتاج يعني إلى نقد نضعها على الطاولة ونشرحها. يعني قد لا يكون كوشنر وويتكوف وميلادوف على أن لا قد لا يكونوا يقفون تماما في صف نتنياهو، لأنه قد تكون هناك مصالح أمريكية متباينة ومختلفة، ولكن على الأكيد وبالضرورة هم لا يقفون على مسافة متساوية من حماس ومن إسرائيل، هم لا يقفون في الوسط وبالتالي هم ليسوا وسطاء. نتنياهو يدرك هذا الأمر وبالتالي لا يوجد هناك حتى الآن ضغط حقيقي. نتذكر أنه عام 1967 إسرائيل احتلت يعني العديد من الأراضي، ولكن واحدة منها كانت الضفة الغربية، وهي الآن بعد حوالي 60 عاما تؤسس فيها مستوطنات وهناك حوالي 560 ألف مستوطن. وطول الطريق كان الخطاب أنه هذه مؤقتة، الولايات المتحدة ترفض الاستيطان إلى آخره. نحن نسمع نفس الخطاب اليوم داخل قطاع غزة، وربما أيضا نمد الحديث ليشمل جنوب لبنان وجنوب سوريا المحتلين. يعني لا يوجد هناك مجتمع دولي وضغط دولي ولا حتى مؤسسات المجتمع الدولي والرقابية فعالة بطريقة قادرة على أن تجبر إسرائيل على الانسحاب منها، والأمر دائما متروك للشماعة التي تعتبر مغرية جدا أمام العالم.

0: العالم، وهي الأمن الإسرائيلي. الأمن الإسرائيلي هو تعريف إسرائيلي بحت ومجرد، وهو عبارة مقبولة على المجتمع
1: شكرا
0: الدولي، وهنا للأسف الفخ الذي نقع به.
1: شكرا لك دكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس. شكرا أيضا من إسطنبول للدكتور أحمد عطاونة، مدير مركز رؤية للتنمية السياسية. شكرا لكم. الآن مشاهدينا إلى قراءة في أهداف ومآلات عودة التصعيد الإسرائيلي لقطاع غزة مع الزميلة سهام أشتو وفقرة سياق الحدث.
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. عودة التصعيد في غزة وسياسة الاغتيالات الإسرائيلية تعيد السؤال إلى الواجهة، هل تستخدم إسرائيل الميدان لتعطيل مسار سياسي وأمني لا تريد الالتزام باستحقاقاته؟ ثلاثة لاعبين رئيسيين يحددون مسار ما بعد هذا التصعيد، الجانب الفلسطيني، مجلس السلام، والحكومة الإسرائيلية. مواقف هؤلاء اللاعبين تتجلى في تحركاتهم الأخيرة. الجانب الفلسطيني يقدم الاغتيال بوصفه استهدافا مباشرا للأمن المدني، إذ قالت حماس إن اغتيال مدير الشرطة المدنية بمحافظة غزة واستمرار لجرائم الاحتلال ومحاولاته البائسة لبث الفوضى والفلتان. وتؤكد حماس أن جريمة الاغتيال والانتهاكات اليومية في غزة تستدعي من الوسطاء التحرك لإجبار الاحتلال على الالتزام بالاتفاق. أما مجلس السلام فيجد نفسه أمام اختبار ميداني لآلية المراقبة التي أعلن تشغيلها قبل أيام، فقد كان نيكولاي مالادينوف أكد أن آلية لرصد الانتهاكات أصبحت عاملة وأن أي انتهاك مثبت سيتم معالجته، وهذا يجعل التصعيد الأخير امتحانا مبكرا. هل يستطيع تحويل آلية الرصد إلى ضغط سياسي فعلي؟ أم تبقى مجرد أداة تسجيل لما يحدث على الأرض؟ أما إسرائيل فتتحرك ميدانيا في ظل رفض سياسي لوثيقة مجلس السلام، فإعلان الوثيقة تلاه رفض إسرائيلي لها قبل أيام، حين قال بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تنفذ أي انسحاب قبل نزع سلاح حماس بشكل حقيقي، وإن دولة فلسطينية لن تقام ما دام رئيس للوزراء لا في غزة ولا في الضفة الغربية. وبهذا المعنى لا ينفصل التصعيد الميداني عن الموقف السياسي الإسرائيلي الرافض للوثيقة وشروطها. إذن هي عودة إسرائيلية لمسار التصعيد الميداني والاغتيالات في قطاع غزة، نتابع تفاصيلها على الخريطة التفاعلية مع الزميل محمد رمال. إليك محمد.
3: سهام، 10 أشهر على توقيع اتفاق تفاهم شرم الشيخ وعداد الإصابات وحصد أرواح الفلسطينيين في غزة لم يتوقف خلال هذه الفترة. على خريطة القطاع كاملة كانت قوات الاحتلال تواصل خروقاتها برا وبحرا وجوا. مساحة القطاع أولا على سبيل المثال، هذه كانت أول عندما كانت في بداية الاحتلال كانت تقدر ب 53% من مساحة القطاع، توسعت لتصل إلى 70% حسب ما أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. عمليات القصف والغارات وخاصة المسيرات كانت على امتداد مساحة القطاع، لكن أكثر النقاط ربما تعرضت لهذه العمليات إلى الشمال من رفح، إلى شرق من خان يونس، إلى شرق من دير البلح، وأيضا مخيم البريج، وإضافة إلى أحياء غزة الشرقية مثل الشجاعية، حي الزيتون والتفاح، وصولا إلى تخوم بيت حنون وبيت لاهيا في شمال القطاع. لكن ما يجدر التوقف عنده من أرقام تلخص هذه المرحلة، يمكن الحديث وفقا للأرقام أن الخسائر البشرية في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار 1259 شهيدا لغاية 12 أغسطس، بمعدل 4 شهداء يوميا. هذا الرقم يضاف إلى عداد إجمالي بلغ 73,388 شهيدا و 174,000 مع 259 إضافية. بالإضافة إلى أن شهر يوليو على سبيل العينة يمكن الحديث عن أن هذا الشهر شهر يوليو الماضي كان الأكثر دموية في الاستهدافات الإسرائيلية، سقط أكثر من 100

0: 170 شهيدا خلال شهر واحد. تم تنفيذ 53 غارة جوية وهجوما بمسيرات. ومنذ بداية هذا الشهر على وجه التحديد سقط 37 شهيدا، والمصدر طبعا لأكلد، معهد أكلد المعروف بتتبع نتائج الحرب في مناطق العالم أجمع. هذه هي ربما الصورة تختصرها على 10 أشهر من الخروق الإسرائيلية منذ توقيع تفاهم شرم الشيخ سيها.
1: شكرا لك محمد. إذن هو تصعيد ميداني إسرائيلي كما تابعنا تفاصيله، ونتعمق في أهدافه مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. أهلا بك.
2: أهلا بك.
1: قبل النقاش فككنا مع ضيفنا أهداف التصعيد الإسرائيلي الأخير، ووجدنا أنه لا يتعلق بضربة أمنية منفصلة فقط، بل برسائل أوسع تجاه غزة ومسار مجلس السلام. الهدف الأول حسب ضيفنا هو تقويض أي آلية قد تلزم إسرائيل بأي استحقاقات تتعلق بالانسحاب من غزة، فكلما عاد التصعيد يصبح الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق أكثر صعوبة، وتصبح إسرائيل قادرة على القول أن الظروف الأمنية لم تنضج بعد. الهدف الثاني هو إبقاء السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة كأمر واقع، بمعزل عن أي تفويض مستقبلي لقوة دولية ضمن الاتفاق. فاستهداف العمل الشرطي المدني يضرب فكرة قيام بديل أمني فلسطيني قادر على إدارة المرحلة التالية. أما الهدف الثالث فهو رسالة سياسية داخلية لنتنياهو في فترة استحقاقات انتخابية، فالتشدد في غزة يمنحه لغة أمنية واضحة أمام جمهوره، حتى لو أدى ذلك إلى إضعاف المسار الذي يحاول مجلس السلام تثبيته. دكتور فريحات، ما الرسالة الإسرائيلية من استهداف شخصية مدنية شرطية في هذا التوقيت؟
2: الرسالة الواضحة والسريعة والمباشرة من الحكومة الإسرائيلية أنه لا يوجد حصانة لأي حد في قطاع غزة، سواء كان من الجهاز المدني أو الأمني أو الخدماتي بأي شكل من الأشكال، وعلى رأس ذلك جهاز الشرطة المسؤول عن الجوانب المدنية والجنائية في قطاع غزة، ليس لها علاقة لا بالمقاومة أو الأمن أو بمعناها الإسرائيلي أو إلى آخره. فهذه الرسالة، وطبعا هذه الرسالة هي لا تنفصل عن الرؤية والاستراتيجية الإسرائيلية الكبرى التي تريد أن توضح من خلال ذلك ليس فقط أنه لا يوجد أحد لديه حصانة، ولكن أن الأمن في قطاع غزة أولا وأخيرا، والاستراتيجية الإسرائيلية تكون بذلك، والرؤية الإسرائيلية على هذا الأساس أنها بيد إسرائيل مهما تعدد اللاعبين في قطاع غزة، سواء كان الشرطة سواء كان قوة الاستقرار الدولية. هذه رسالة إلى قوة الاستقرار الدولية قبل أن تصل، أن القوة الاستقرار وهي قوة أمنية، أن الأمن بمعناه الأكبر في قطاع غزة هو بيد إسرائيل ولن تتنازل عنه.
1: والآن حماس تطالب الوسطاء بتدخل لإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها. ما أدوات الضغط المتاحة فعليا في يد الوسطاء؟
2: الأهم أداة للضغط هو يعني الضامنين لمثل هذا الاتفاق، وتحديدا الإدارة الأمريكية. أن الإدارة الأمريكية هي التي وضعت الخطة، وهي التي انخرطت أو دعت الأطراف إلى الانخراط بها. وحتى الآن يوجد تجاوب فلسطيني كبير، يعني من حركة حماس ومن غيرها، ليس فقط من حركة حماس ولكن أيضا من اللجنة الوطنية التي تشكلت بموجب خطة دونالد ترامب للانتقال السياسي في قطاع غزة، هي كلها موجودة هناك وتتعاون مع هذه الخطة، إلا أنه إسرائيل لا تتعاون وحتى لم تترك مجالا للتكهن. أعلن ترامب،
1: يعني
2: أعلن
1: هنا
2: نتنياهو أنه يرفض هذا.
1: هل يمكن الانتقال من إدارة التفاهمات إلى فرض كلفة سياسية على الانتهاكات؟
2: الكلفة السياسية ما زالت من قبل الفلسطيني، أن يفرض كلفة سياسية على إسرائيل ما زالت محدودة، يعني لنكن واقعيين.
1: من الوسطاء؟
2: من الوسطاء طبعا، الوسطاء وعلى رأسهم من الوسطاء ملادينوف، نيكولاي ملادينوف. يعني نيكولاي ملادينوف وهو الشخصية المكلف بهذه المسألة، هو يفترض أن يكون هناك تصريح واحد منه حول أن إسرائيل لا تخترق

0: لا تلتزم وتخترق مثل هذه الخطة دونالد ترامب، هي بإمكانها أن تقلب المعادلة، بل على العكس تماما. تصريحات نيكولاي ملادينوف تحدث عن أنه انقلب على الخطة التي وضعها بنفسه، أنه كان يفترض أن يكون الانسحاب، نزع السلاح أو حصر السلاح أو تخزين السلاح متزامن مع الانسحاب الإسرائيلي. عاد بعد الاحتجاجات الإسرائيلية على ذلك، عاد وقال أنه لا انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة إلا بعد نزع السلاح بالكامل، فهو انقلب على الخطة التي وضعها.
1: وبالتالي آلية المراقبة التي أعلن عنها كيف ستتعامل مع حادث كهذا؟
0: لا يمكن، لا يجوز، يعني لا يوجد هناك آلية رقابة يفترض أن تكون من قبل قوة الاستقرار الدولية، وقوة الاستقرار الدولية صار في موافقة إسرائيلية على دخولها إلى قطاع غزة، ولكن ضمن هذه المعطيات إسرائيل لا تخفي، يعني لا يوجد حاجة إلى الرقابة، لا تخفي بأنها هي من تخترق وهي من تغتال شخصيات بهذا المستوى اللي ليس لها علاقة بالمقاومة إلى آخره، وأيضا تقول صراحة أننا لا نقبل الخطة، فيعني عن أي رقابة نتحدث؟ لا يوجد هناك مجال حتى للرقابة قبل أن تأتي، ولا لقوة الاستقرار الدولية، لأن قوة الاستقرار الدولية يفترض أن تكون بالتنسيق مع ملادينوف الذي يفترض أن يكون له موقف واضح، ولكن نلاحظ أن هناك صمتا مطبقا طيب. من قبل الوسيط ملادينوف.
1: الآن كيف يوظف نتنياهو التصعيد في غزة في حساباته الانتخابية، خصوصا أنه مرتبط الآن بخطة من ترامب؟
0: للأسف يعني هذا واحد من الإعلانات، من المؤشرات، أن نتنياهو أعلن صراحة أنه لا يقبل هذه الخطة، وهي كانت رسالة قوية للانتخابات الإسرائيلية. للأسف أن يعني الدم الفلسطيني يصبح كالبورصة في السياسية في تل أبيب عندما يكون هناك انتخابات، كلما قتلت أكثر كلما ارتفعت حظوظك الانتخابية. وهنا المشكلة ليس فقط في الحكومة الإسرائيلية، المشكلة الأكبر في المجتمع الإسرائيلي، هناك مجتمع يميني متطرف، هذه المشكلة. ولذلك أيضا الحكومة هي تعطي إشارات للشارع المتطرف العنصري المتفوق الذي صاحب النظرة الفوقية بهذا الاتجاه، ولذلك هذه هي المشكلة الأكبر، هي في المجتمع الإسرائيلي، والسياسيين يعطون المجتمع ما يريده وما يشبعه بمزيدا من الدم الفلسطيني قبل كل انتخابات إسرائيلية، وهذا أحد المؤشرات قبل هذه الانتخابات.
1: شكرا لك أستاذ أو دكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، على هذه المشاركة. وبهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: إلى اللقاء.
3: لما بيهدموا دار زي هاد، بيهدموا احلام اطفال.
4: كهوه اليوم القيامه، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
5: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل اخر ينتظر المصير نفسه.
6: جو علينا اثنين مسلحين قالولنا يا بنطلعكم بدون ما حدا يطب فيكم او انه راح تموتوا هان في الدور.
7: تبدو الحياه اليوميه معركه مفتوحه بين البقاء والرحيل.
8: أرضك اللي ربيت فيها، انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
9: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
10: بدون ما يجيجون عن الأرض هذه صعبة.
11: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
12: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
13: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.
14: الوضع اليوم خطير، وخطير جدا. انت تحت بند الأذن وكلهم بقتلك.
15: والله زقنا اليوم عن يوم بنتمنى نموت.
16: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق للمربع الاول؟
17: لاي درجه تستطيع الولايات المتحده ان تلزم اسرائيل باي اتفاق؟
18: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
19: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
20: قارع الهوى يا جماعة.
21: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع. الوفد اللبناني.

0: شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
1: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
2: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
3: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
4: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
5: أمام السلطة تحديات كبيرة.
6: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
7: مطالبة بوقف التفاوض، ما بديله؟
8: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد، لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا في رأس الساعة ضمن هذه التغطية المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. وفي آخر المستجدات عبر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في تصريحات لفوكس نيوز عن ثقته التامة بانتهاء الأزمة مع إيران بتعزيز موقف الولايات المتحدة ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي. أضاف فانس أن المشكلة تكمن في أن الإيرانيين يقطعون وعودا لا يوفون بها ويبرمون اتفاقا ثم لا يلتزمون ببنوده، مشيرا إلى أن لدى الرئيس ترامب مجموعة واسعة من الأدوات الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية للضغط على إيران. في المقابل قال قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز إن المضيق مغلق ولا تغيب أي حركة فيه عن أعين القوات الإيرانية. من جهته قال محمد مخبر مستشار المرشد الإيراني إن الاستراتيجية الحاسمة للمرشد والتي تقضي بالانتقال لحرب هجومية في حال عدم تحقق شروط إيران ستؤدي إلى تغيير معادلات القوة في العالم. وفي تطور آخر قالت شركة أدنوك الإماراتية إن سفينتين تابعتين لها تعرضتا لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز دون وقوع إصابات. هذا وقد دانت الخارجية الإماراتية استهداف الناقلتين وطالبت إيران بضرورة وقف هجماتها العدوانية والالتزام بوقف جميع الأعمال العدائية. في قطاع غزة قالت وزارة الداخلية أن مدير شرطة محافظة غزة اغتيل إثر قصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبته على شارع الرشيد جنوب غربي مدينة غزة. وأفادت مصادر في مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بأن فلسطينيا ثانيا استشهد بقصف من مسيرة إسرائيلية على حي الأمل غربي خان يونس. في الضفة الغربية أفادت مراسلة الجزيرة باقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال قرية قصرة بقضاء نابلس شمالية الضفة. لمزيد من المتابعة مشاهدينا ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أطلعنا لو سمحت إيهاب على آخر المواقف.
1: نعم نشوان، المواقف الأمريكية اليوم في الحقيقة هي رسائل للداخل الأمريكي وللناخب الأمريكي تحديدا قبل انتخابات التجديد النصفي طمأنته بشأن أسعار النفط والغاز. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول أن هدف الولايات المتحدة الأول حاليا في هذه المرحلة هو عودة تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب حتى تستقر الأسعار وتنخفض أكثر بالنسبة للشعب الأمريكي فيما يتعلق بأسعار المحروقات. جي دي فانس يقول إن الأسعار حاليا منخفضة عما كانت عليه في الأيام الأولى للصراع، لكن يشدد على ضرورة عودة تدفق النفط والغاز مرة أخرى من المضيق بشكل كبير. نائب الرئيس يقول إن الولايات المتحدة في موقف قوي ويعرب عن ثقته في أن هذا الوضع مع إيران سينتهي مع قوة الولايات المتحدة في هذا الموقف ومع منع إيران من امتلاك سلاح نووي. يؤكد أيضا بأن حالة المد والجزر الحالية فيما يتعلق بإيران تؤكد على أن الرئيس دونالد ترامب لديه خيارات وأدوات عديدة متنوعة من بينها ضغط اقتصادي وعسكري ودبلوماسي، وأنه ينتقي من هذه الأدوات بعناية شديدة ما يتفق مع مصلحة الولايات المتحدة في هذه المرحلة، لكنه أيضا يشكك في جدية الجانب الإيراني في التوصل إلى أي اتفاق لأنهم لا يلتزمون بالتعهدات وينقضون الاتفاق مع الولايات المتحدة، معربا عن ثقته في نهاية المطاف بأن الولايات المتحدة ستحقق الهدفين أولهما عودة تدفق النفط.

احتواثنهما على حد قوله هو ضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. أيضا في السياق ذاته وبالحديث عن أسعار المحروقات هنا في الولايات المتحدة، كريس رايت وزير الطاقة الأمريكي يؤكد بأن هناك حركة كبيرة من عبور النفط والغاز من مضيق هرمز، يتحدث عن عبور نحو 9 ملايين برميل من النفط كل ليلة بمساعدة من القوات الأمريكية، يشكك في مصداقية شركات المتخصصة بمتابعة حركة السفن في المضيق، ويقول إن البيانات الصادرة عن هذه الشركات غير دقيقة. نعلم أن شركة كيبلر المتخصصة في تتبع حركة الملاحة في مضيق هرمز كانت قد ذكرت بأن نحو 13 سفينة فقط مرت عبر المضيق يوم أمس الأول، وهذا بالتأكيد يتناقض مع ما يقوله أو ما تقوله إدارة الرئيس دونالد ترامب. كريس رايت يؤكد أيضا أن أسعار المحروقات ستنخفض في الولايات المتحدة إلى نحو 3 دولارات للجالون بالنسبة للبنزين. الأسعار الحالية هي ربما تصل إلى 4 دولارات وربما تزيد عن هذا الرقم أيضا في المتوسط، وبالتالي كل هذه الرسائل هي رسائل داخلية. وزير الطاقة أيضا يؤكد بأن النظام الإيراني سيفشل في نهاية المطاف رغم محاولات إرهابه لدول الجوار على حد قوله. أيضا فيما يتعلق بالضغط الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة على الجانب الإيراني، وزير الحرب بيت هيكسيث يقول إن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية قد يستمر إلى أجل غير مسمى وفق ما تقتضيه الحاجة ووفق ما ترى الولايات المتحدة، ويقول إن إيران لا تستطيع أن تخترق هذا الحصار، ويتحدث عن إعادة تدوير حاملات الطائرات في المنطقة، حيث أن البحرية الأمريكية أعلنت إرسال حاملة الطائرات جورج واشنطن لتحل محل حاملة الطائرات أبراهام لينكولن. وسائل الإعلام الأمريكية كانت قد أشارت إلى أن الحالة الصحية والنفسية للبحارة الموجودين على حاملة الطائرات أبراهام لينكولن في تراجع كبير، وكانت هناك مطالب من عائلات هؤلاء البحارة وفق ما تقول شبكة CNN وغيرها الكثير من وسائل الإعلام المحلية هنا بعودة هؤلاء البحارة، خاصة وأن هذه الحاملة كانت في فترة انتشار تزيد عن 250 يوما في منطقة العمليات مع إيران. لكن وزير الحرب يؤكد بأن وزارة الحرب تقدم كل الدعم والعون للبحارة، وأن هذه عملية إعادة تدوير الحاملات الطائرات يأتي في سياق طبيعي تمارسه وزارة الحرب بشكل دائم، وكذلك أعرب عن امتنانه للبحارة الموجودين في المنطقة. كذلك في إطار وفي سياق التقارير التي خرجت من واشنطن هذا اليوم ما يتعلق بخسائر القوات الأمريكية في المنطقة من فقدان نحو 45 طائرة مسيرة من طراز MQ-9 للقوات الأمريكية منذ بدء الحرب مع إيران، ما يزيد من تكلفة الخسارة بالنسبة للولايات المتحدة في هذه الحرب. لكن بشكل عام نشوان الحديث هنا في واشنطن عن هذا الضغط الاقتصادي الذي تعتقد إدارة ترامب أنه قد يجبر إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات والتفاوض وتقديم ربما تنازلات للجانب الأمريكي. نائب الرئيس يؤكد بأن الولايات المتحدة في موقف قوي وأنها ستنهي هذه الأزمة من موقع قوة، وبالتالي يفهم بأن إدارة ترامب لا ترغب في تقديم التنازلات للمطالب الكبيرة التي كانت قدمتها إيران مقابل إعادة فتح المضيق مرة أخرى، ولا حديث الآن عن الحرب سوى من منظور الناخب الأمريكي فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لهذه الحرب، والتي تظهر بشكل مباشر في ارتفاع أسعار المحروقات هنا في الولايات المتحدة. نلاحظ أنه على مدى هذا اليوم كانت منشورات الرئيس دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال معظم هذه المنشورات تتعلق بتأييده للمرشحين الجمهوريين في هذه الانتخابات المرتقبة، انتخابات الكونغرس التجديد النصفي. وبالتالي ما يشغل البيت الأبيض حاليا الرئيس ترامب وإدارته والحزب الجمهوري هو دعم هؤلاء المرشحين من أجل ربما الاحتفاظ بالسيطرة في الكونغرس الأمريكي في الانتخابات المقبلة، والتقليل من شأن ومن خطورة التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب فيما يتعلق ارتفاع أسعار النفط، والتي تلقي أيضا بظلالها ليس فقط على أسعار محروقات البنزين في محطات الوقود، وإنما أيضا تكلفة ارتفاع السكن، الأسعار الغذائية، معدلات التضخم، كثير من المعدلات. وهذا يتسق مع ما أكدته معظم استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة بأن معظم الأمريكيين ما زالوا عند موقفهم بأن هذه الحرب لم تكن ضرورية، وأن الإدارة الأمريكية تتعامل فيها بشكل سيء، وأنه يجب إنهاء هذه الحرب مع تراجع شعبية الرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري بشكل عام.

0: بسبب هذه الحرب نشوان.
1: شكرا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة في العاصمة الأمريكية واشنطن. أيضا من واشنطن ينضم إلينا الآن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية. سيد بول ديفيس أهلا بك. الضغط الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة والذي أشار إليه نائب رئيس جيدي فانس في تصريحاته في أحدث تصريحاته بأنه سيبقى طالما كان هنالك حاجة، هذا الضغط نفسه يمكن أو هو يتسبب ربما حاليا واقعا ببعض الضرر على المستوى الأمريكي اقتصاديا بالمستوى الأول، وبالتالي إلى أي مدى يمكن الاحتفاظ بهذا النمط من الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران في المدى المنظور؟
2: في الواقع حين نتحدث عن الضغط الاقتصادي فهناك درجات. صحيح أن هناك ارتفاعا في الأسعار في الولايات المتحدة، أسعار الوقود وأسعار البنزين، لكن هذا الارتفاع ليس كبيرا جدا، بل نتحدث عن نسب هامشية. بالنسبة لأسعار النفط فقد حققت استقرارا، والمرة الأخيرة التي تحققت من هذه الأسعار كان سعر البرميل قرابة 81 دولارا، وهذا أقل بكثير مما توقع الجانب الإيراني. إذن على المستوى الاقتصادي فنحن بخير، لكن المشكلة هي على المقلب الآخر. الاقتصاد الإيراني هو في حالة انهيار كاملة. الإيرانيون يواجهون مشاكل في الحفاظ على معايير الحياة وجودة الحياة. أسعار الغذاء عالية جدا. على سبيل المثال، نسبة التضخم في الولايات المتحدة هي قرابة 3%، بينما في إيران هي 180%. إذن الولايات المتحدة قادرة على التحمل لوقت طويل فيما يتعلق بالضرر الاقتصادي. صحيح أنها مشكلة، لكنها ليست مشكلة كبيرة.
1: طيب، نائب الرئيس جي دي فانس كان واضحا الخط الانتخابي الناظم لهذه التصريحات الأخيرة بحديثه عن أسعار المحروقات الأمريكية، بحديثه عن إمكانية عودة تدفق النفط والغاز لهرمز، وأيضا بثقته التي أعرب عنها من دون تحفظ، ثقة تماما بانتهاء الأزمة بتعزيز موقف الولايات المتحدة ضد إيران. إلى أي مدى بالفعل تحضر الانتخابات النصفية المقبلة في هذه التصريحات؟
2: لا شك أن نائب الرئيس فانس هو سياسي، وعلى غرار جميع السياسيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري فهو يحاول أن يوصل رسائله وأفكاره إلى الناخبين. حاليا يبدو أن الجمهوريين يحققون تقدما في استطلاعات الرأي وموقفهم بات أقوى وأفضل، وبالتالي فأن نائب الرئيس فانس يحاول أن يثبت هذه القوة، وذلك من خلال إعادة التأكيد على المسار الذي تنتهجه الولايات المتحدة. هو يؤكد أن الولايات المتحدة ما زالت تحقق النمو، ويؤكد أن الأسعار ستعود إلى استقرارها، وما إن تحل المشكلة في مضيق هرمز فأن النفط والغاز سيتدفقان مجددا وستنخفض الأسعار مجددا. ومن وجهة النظر التجارية والاقتصادية فأن معظم رجال الأعمال على حد علمي يتفهمون ما يجري، وهم يعلمون طبعا أن تدفق النفط عبر المضيق مهم لكنه ليس الأهم. نتحدث عن 20% من إمدادات النفط التي تعبر المضيق، إذن هناك 80% تمر في أماكن أخرى. بالنسبة لمبيعات النفط الأمريكي فهي من الأعلى في العالم. بالإضافة إلى ذلك فإن النفط الذي يتم استخراجه حاليا في الولايات المتحدة يحقق أرقاما قياسية، لدرجة أن المصافي ليست قادرة على اللحاق بركب الاستخراج. وطبعا هذا أمر طبيعي، لأنه علينا عفوا أن نعيد تعبئة الاحتياطي الاستراتيجي الذي تم إفراغه في الماضي. إذن بالنسبة لما قاله نائب الرئيس فانس فأن الولايات المتحدة بحال جيدة، هذا هو المسار الذي سيصر عليه، وهذه الفكرة التي سيحاول أن يوصلها إلى الناخبين. الجانب الآخر طبعا سيقول أن الوضع مروع، لكن الشعب الأمريكي سيلمس الواقع حين يذهب إلى المتاجر، حين يذهب إلى محطات الوقود، وحين يدفع الفواتير. صحيح أن الأسعار أعلى، لكن لا يمكن القول أنها لا تطاق.
1: انضم إلينا مختار حداد من طهران، رئيس تحرير صحيفة رفاق الإيرانية. سيد مختار حداد أرحب بك. إذن كما يقول السيد بول ديفيس، 80% من النفط في العالم يمر عبر غير

0: هرمز. الولايات المتحدة لا تعاني شحا في مستوى الطاقة، لديها اكتفاء ذاتي إلى درجة أن المصافي الأمريكية غير قادرة على ملاحقة هذا الموضوع من حيث الاستخراج يعني، ولديهم يعني الكثير من الطاقة ومصادر الطاقة، بالإضافة إلى وجود بدائل لهرمز مثل خطوط الأنابيب، مثل المسارات البديلة، ومثل عبور أحيانا بعض الناقلات. وبالتالي لماذا يصر الإيرانيون هنا على البقاء في أو المراوحة في نفس الاستراتيجية؟
1: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. يعني إذا الأمور بهذه البساطة الذي يصفها السيد ديفيس والأمور بهذا الشكل، لماذا الرئيس الأمريكي مصر على فتح مضيق هرمز؟ لماذا يعني مستمر بهذه الحرب وهذه العمليات؟ يعني نتذكر يعني حتى بعد الحرب 12 يوما هو قال دمر برنامج إيران النووي. لماذا هو الآن مصر على توقيع اتفاقية مع إيران حول البرنامج النووي؟ يعني إذا الأمور بهذا الشكل محلولة، ما هي تبريرات هذه الحرب؟ ولماذا هو يعني يقوم بمثل هذا العدوان على إيران ويخلق هذه الأزمة في العالم والمنطقة وهو مستمر فيها؟ لا، هذا كلام أمريكي. يعني هو حتما يعاني من إغلاق مضيق هرمز، وإيران ستستمر باعتقاده في إغلاق مضيق هرمز لكي تؤلم الرئيس الأمريكي بأنه لم ينهي هذه الحرب، هو مستمر بنفس السلوك وبنفس الإجراءات. أو هو لماذا يعني يأتي والآن يعني يتحدث حول برنامج إيران النووي؟ حتما هو يعني بحاجة إلى مثل هذا الاتفاق ليسوقه داخل الإدارة الأمريكية، داخل عفوا الولايات المتحدة الأمريكية. فباعتقادي يعني هذا يأتي في إطار البروباغندا والسردية المعروفة الأمريكية. وهناك حتما الأمريكان الآن يعاني من مشاكل بسبب يعني نقص في الطاقة والوقود. يعني اليوم كنت أرى هناك فيديوهات في الولايات المتحدة يتحدث بأنه الأسعار ارتفعت من في قطاع النقل، يعني قطاع نقل السلع بسبب أزمة مضيق هرمز. يعني هذه سردية أمريكية. أنا حتى استمعت إليه الآن مثلا عندما يتحدث عن 180% ارتفاع الأسعار في إيران. هو يعني عليه أن لما يقرأ تقرير البنك المركزي الإيراني يرى لماذا سبب هذا الارتفاع. سبب هذا الارتفاع أمر عادي، يعني عام الماضي في مثل هذا الوقت، هذا جيد يعني الجميع يعلمه، كان هناك بعض السلع يتم بيعها بالدعم الحكومي المباشر، يعني الدعم على السلعة. الحكومة رفعت الدعم على السلعة بشكل مباشر وتدفع الأموال الفرق الآن للمواطن بشكل مباشر، فلذلك هذا الارتفاع في السعر. والمواطن الذي لا يريد أن يتلقى ذلك الدعم ممكن يستلم كل شهر تلك السلعة بذلك الدعم. ولكن هناك نقول له، ولكن إيران ليست كالولايات المتحدة مشردين ولا مساعدات ولا يعني دعم للمواطن، ولكن المواطن يتم دعمه. هناك على الأقل العلاج في إيران معظمه مجانا، هناك كل الأدوية تنتج داخل إيران، 97% من الأدوية تنتج داخل إيران، المواد الغذائية الأساسية هي إنتاج داخل إيراني. إذا هو يدفع مثلا على كل لتر بنزين دولار أو دولارين، نحن على كل لتر بنزين في إيران الحكومة في ظل الحرب تسعى تحافظ على ذلك أقل من 0.5% من السنت. لذلك يعني كذلك يعني هذه السردية التي تروج لها الولايات المتحدة وتظن بأنها تستطيع أن تؤثر على الداخل الإيراني أو تغطي يعني أو يغطي ترامب على فشله أو المأزق الذي هو فيه بسبب الحرب التي افتعلها من أجل طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني، لا أعتقد هذا أحد يصدقه اليوم في العالم ويمكن تمريره على الأفكار العامة.
0: طيب السيد بول ديفيز، أرجو أن تكون قد استمعت إلى ما قاله ضيفنا في طهران. إذن يعني الإيرانيون معتادون على العقوبات، معتادون على هذا الوضع، وأسعار الوقود عندهم بهذا السعر المتدني أقل من نصف سنت كما يقول في في في في المعايير الإيرانية، مقابل أكثر من $4 للبنزين في الولايات المتحدة، أكثر من $5 للديزل بالنسبة، الذي يؤثر بطبيعة الحال على مسألة النقل للعربات الكبيرة يعني. وبالتالي لماذا الإصرار على البقاء في نفس المسار؟
2: أولاً

0: دعونا نلقي نظرة على مصادر الوقود الأمريكي. الجزء الأكبر من الوقود الأمريكي يتم إنتاجه على المستوى المحلي. الضيف الموقر في طهران يقول إن إيران قد تبقي مضيق هرمز مقفلاً من أجل معاقبة أو إيلام الولايات المتحدة، ولكن ما من نقطة نفط تستخدمها الولايات المتحدة أو استخدمتها في الماضي تأتي عبر مضيق هرمز. لدينا عدد من المصادر ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن مناطق أخرى حول العالم يمكن أن نحصل منها على نفطنا. وفيما يتعلق بتكلفة الوقود أو البنزين، فهذه بكل بساطة تكلفة الوقود، ولطالما كانت كذلك. طبعا بالنسبة لبعض الدول فإن الحكومة تقدم إعانات، بينما في الولايات المتحدة فإن سعر الليتر هو قرابة 1.3 دولار، وهذا صحيح، لكن الشعب الأمريكي معتاد على ذلك، معتاد على دفع هذه المبالغ. بالإضافة إلى ذلك، فالشعب الأمريكي لا يحتاج إلى دعم حكومي أو إعانات حكومية، لأن نسبة التوظيف مرتفعة، نسبة البطالة انخفضت، الناس لديهم وظائف وهم مستعدون للمضي قدما مجددا. هل المواطنون الأمريكيون يشتكون من الأسعار؟ بكل تأكيد، هذا من العادات الأمريكية، هذا من المعايير الأمريكية. الأمريكيون يشتكون دائما من ارتفاع الأسعار بغض النظر عن الأسعار، لكن ما من أحد يتضور جوعا. صحيح أن لدينا مشكلة على مستوى المشردين، لكن للأسف هذه من المشاكل التي تواجهها الدول الديمقراطية، بينما المشاكل في إيران مختلفة بعض الشيء. وهنا أود أن أذكر أن الإيرانيين ما زالوا يقولون أنهم يريدون أن يؤلموا الولايات المتحدة والعالم، ولكن ما يحصل هو أن دول العالم بدأت تستوعب أن إيران هي دولة إرهابية وأنها لا تفهم سوى لغة العنف. وقد لاحظنا كيف أن هناك 30 دولة تقريبا أرسلت مذكرة مشتركة إلى إيران تطلب فيها منها وقف هذه الإعدامات التعسفية دون أي سبب. مؤخرا هناك شابة تم إعدامها شنقا لمجرد أنها دافعت عن نفسها من هجوم جنسي. إذن هذا ما يراه العالم في إيران. يمكن للجانب الإيراني أن ينشر كل البروباغندا والدعايات الإعلامية التي يريدها، يمكن أن يكابروا بقدر ما شاءوا، ولكن كل ما نطالبهم به هو وقف العنف. نعم، تحدثنا عن البرنامج النووي، صحيح أننا أوقفنا قدراتهم حاليا، لكننا لم نضع حدا لقدراتهم المستقبلية. هذا ما نتحدث عنه. نحن لا نتحدث عن قدراتهم الحالية، بل عن القدرات التي لا يسمح بأن يمتلكوها في المستقبل، وهذا ما يجب أن تركز عليه المفاوضات.
1: سيد مختار حداد أيضا وزير الخزانة الأمريكي يتحدث عن أن الولايات المتحدة قد تفرض أو ستفرض تدابير لم يسبق لها مثيل على إيران، طبعا في خبر ورد قبل قليل. بالإضافة إلى ذلك سيد مختار حداد، لا ننسى أيضا بأن بعض كبار المسؤولين الإيرانيين ومنهم الرئيس بوزشكيان نفسه اعترف بالمعاناة في التصريحات الأخيرة، المعاناة على المستوى الاقتصادي، لأن هذه حرب أيضا مختلفة، هذا صراع مختلف لم يسبق له مثيل في إيران.
2: السيد بول ديويس وكعادته الذي يكذب دائما، يعني ادعى إعدام شابة، ولا أعرف من أين يأتي بهذه القصص الملفقة التي دائما يخلقها في تهيؤاته. يعني هناك لم يعدم أي شابة في إيران وأي امرأة في إيران على الأقل خلال يعني هذا العام، لم نسمع نحن بمثل هذه الأخبار. يعني أرجو أن يكون دقيقا في مثل هذه التخيلات الذي يخلقها. وهناك كذلك في إطار تخيلاته المستمرة الذي يخلقها في أمريكا، هناك أي لم ترسل 30 دولة أي رسالة لإيران، أعتقد يعني هو يرسلها لبريده الإلكتروني الخاص ويظن بأنه هذه وصلت إلى إيران. وبالنسبة لأن هناك يقول هناك لا يوجد جوعا ويريد مثلا يقصد إيران، هناك أحد ليس في إيران مثل أمريكا جنب حائط بيت الأبيض ينام من الجوع، والرئيس الأمريكي يريد أن يقوم ببناء قاعة رقص ب 400,000 دولار من أبناء الشعب الأمريكي ومن أموال الشعب الأمريكي، وهم يتبورون جوعا في الشوارع إلى جانب حائط البيت الأبيض. وكذلك قال أن إيران دولة إرهابية. حقيقة الإرهاب هذه يعني سمة الإدارة الأمريكية والرئيس الإرهابي في أمريكا، وهناك أمامه قائمة كبيرة من مدرسة ميناب واختيار قائد الثورة الشهيد في إيران والمسؤولين ونادي الفتيات في لامرد. يعني ممكن أتي له بقائمة وصولا إلى لبنان وفلسطين والعراق وأفغانستان. يعني هذه قائمة موجودة، وهذه ليس مثل الذي يصنع يعني قصص خيالية دائما. هذا بالنسبة للسيد ديفيس. بالنسبة لما أشرتم إليه يعني الرئيس يوضح نعم العقوبات ولم يقل نحن نعاني مثلا
1: وسيتم فرض
2: يشتكي من
1: تدابير
2: هذا
1: لا
2: الموضوع،
1: مثيل لها
2: يقول
1: على إيران كما يقول وزير الخزانة الأمريكي في خبر عاجل.
2: يعني هذه التدابير أولا لم تكن جديدة، يعني هذه لم تكن أسوأ مما قام به أوباما، هذه حقيقة. يعني أسوأ عمليات العقوبات التي شهدتها إيران وكانت من أصعب عمليات العقوبات. يعني هناك على سبيل المثال يعني مثلا أوباما وصل إلى مرحلة كان يريد أن يمنع أن إيران تصدر قطرة من النفط، وكانت أسوأ من هذه العقوبات الحالية. يعني معظم هذه العقوبات التي يقوم بفرضها مثلا على أشخاص شركات، مثلا هذه الأشخاص أو الشركات ليس لديهم نشاط في الخارج، أو بعض هذه الشركات ليس لها وجود يعني. ولكن في نهاية المطاف إيران واجهت أسوأ من هذه العقوبات وأسوأ من هذه الأمور. ويعني الإدارة الأمريكية هي تظن من خلال هذه الإجراءات تستطيع مثلا أن تفرض شيئا جديدا على إيران، وإيران 47 عاما تواجه أصعب يعني نظام للعقوبات. بالنسبة يعني لما أشرتم إليه يعني رئيس الجمهورية ولم يقول نحن مثلا يقول للعالم نحن لدينا معاناة، لا يقول يعني هذه العقوبات الأمريكية هدفها ذلك، هدفها أن تخلق معاناة للشعب الإيراني. وهذه العقوبات الأمريكية حقيقة تستهدف حياة الشعب الإيراني، تستهدف المواطن الإيراني، وهذا يعود إلى السلوك الإجرامي للإدارة الأمريكية. لماذا؟ لكي
1: شكرا
2: مثلا
1: لك.
2: تجعل أن الشارع الإيراني يخرج، ولكن هناك تعلم الإدارة الأمريكية بأن هناك لا أحد يخرج من أجل ترامب، ويعني هذه الإدارة التي قامت
1: أشكرك شكرا
2: بقتل
1: جزيلا.
2: 3000 من أبناء الشعب الإيراني.
1: من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، وبول ديفيس من واشنطن الأستاذ في معهد السياسة العالمية، شكرا لكما. مع بلوغ أسعار البنزين والديزل في الولايات المتحدة مستويات قياسية مشاهدينا، تتحول تكلفة الوقود إلى ضغط متزايد على القوة الشرائية للمواطن الأمريكي وسط استمرار الحرب واضطراب إمدادات النفط عبر مضيق هرمز. المزيد مع منال بوعلي.
3: حين تتقاطع التوترات في مضيق هرمز مع أصداء الحرب الروسية الأوكرانية، لا تصبح أسعار النفط مجرد أرقام في البورصات العالمية، بل تتحرك مباشرة في خزانات الوقود الأمريكية، مسجلة مستويات موسمية لم يعرفها أغسطس في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل. ولنفهم ما يحدث، إليكم التفاصيل بلغة الأرقام الأكثر بيانا. نشرت جمعية السيارات الأمريكية أن السائقين في الولايات المتحدة الأمريكية يواجهون هنا مستويات تسعير اعتبرت الأعلى بالنسبة للأسبوع الثاني من أغسطس. فجالون البنزين كسر بالفعل حاجز 4 دولارات مقارنة ب3.20 دولارات في نفس الفترة من العام الماضي. أما الديزل شريان قطاع النقل والشاحنات في الولايات الأمريكية فارتفع إلى 5.40 دولارات للجالون مقارنة ب3.70 دولارات في العام الماضي، فيما اعتبره خبراء قفزة موسمية كبيرة تدفعها المحركات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وعلى سبيل المثال تخطى متوسط سعر البنزين حاجز 4 دولارات لمدة 103 أيام منذ بداية العام 2026، بالتالي جاءت الارتفاعات في أسعار الوقود بما يعادل نحو 46% من أيام السنة، وهو المعدل الأعلى منذ العام 2022. وهنا يتصدر استمرار النزاع العسكري والتوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أسباب هذه القفزات الموسمية القياسية، فضلا عن تراجع مخزونات البنزين الأمريكية في الأسواق الرئيسية مثل نيويورك ونيوجيرسي إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر من العام 2024. كما اتجهت مصافي التكرير الأمريكية إلى تعظيم إنتاج الديزل للاستفادة من هوامش الربح المرتفعة وتلبية طلب العالمي، ما وضع سقفا منخفضا لإمدادات بنزين الطرق وأبقى بالتالي أسعاره مرتفعة. إذن ظاهريا قد تبدو مجرد أرقام مرتفعة تعرضها لوحات محطات الوقود، لكنها في جوهرها ضغوط واضحة تؤثر على تكاليف المعيشة وتضع الإدارة الأمريكية الحالية تحت ضغط سياسي واقتصادي بالغ قبيل انطلاق الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. وفي ظل ما يرجحه الخبراء لا تلوح في الأفق انفراجة كبيرة في الأسعار في الوقت الذي يقطع فيه الأمريكيون نحو 3 تريليونات ميل سنويا بسياراتهم.
1: إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، إذ قالت وزارة الداخلية في غزة إن اغتيال

0: أنا مدير شرطة المحافظة، يعكس إصرار الاحتلال على استهداف العمل الشرطي المدني لإحداث الفوضى. بينما قال شرطة غزة إن مدير الشرطة كان ملتزما بعمله ولا صلة له بأعمال أخرى، نافية مزاعم الاحتلال التي ساقها عقب اغتياله. الآن مشاهدينا للمناقشة انضم إلينا من إسطنبول الدكتور حسام الدجني الكاتب المحلل السياسي، انضم إلينا من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. الحقيقة سأبدأ مع السيد بشارات. القناة 12 الإسرائيلية تحدثت عن أن حركة حماس تستغل الواقع الجديد وتختبر ردود فعل الجيش بأسلوب يذكر بالفترة التي سبقت 7 أكتوبر، وبالتالي ما الذي يريد الإسرائيليون قوله سيد سليمان بشارات أو فعله في القطاع بناء على فلنقل هذه التمهيدات، هذه اللغة التي تبدو أنها تمهد أو تبرر ربما للسياسة الإسرائيلية والاستراتيجية المتبعة في القطاع؟
1: تحياتي أستاذ نشوان ولضيفك والمشاهدين. واحدة من الأدوات والمنهجيات التي اعتمدت عليها إسرائيل في تاريخ الصراع مع الفلسطينيين هو مفهوم السردية والرواية، الذي يمكن أن يمهد أو أن يبرر استخدام القوة والقوة المفرطة وعمليات القتل المباشر والاستهداف المباشر. ولهذا السبب إسرائيل حتى هذه اللحظة مهما بلغت من عمليات التطور في استخدام الروايات وحتى في القدرات الدبلوماسية، إلا أنها في نهاية المطاف هي تقدم هذه المنهجية كواحدة من المنهجيات التي تؤسس من خلالها إلى تبرير الأفعال على الأرض. هذا الأمر يقودنا إلى نقطة جوهرية، وهو أن إسرائيل بإمكانها كان أن تذهب إلى تقديم روايات أكثر معقولية وأكثر ترابطا بالواقع لو ربطت عمليات الاستهداف هذا بالبعد الزمني الأقرب من طبيعة الأحداث ما بعد 7 أكتوبر. لكن نحن نتحدث الآن عن بعد 3 سنوات من عمر هذه المواجهة وهذه الحرب، نتحدث عن خطة دونالد ترامب التي وقعت بمراحلها المختلفة وإسرائيل هي لم تذهب إلى عملية التنفيذ، ونتحدث عن وثيقة 15 بندا وافق عليها مجلس السلام ووافقت عليها الفصائل الفلسطينية ووافقت عليها الإدارة الأمريكية، وكان بموجبها أن تحقق إسرائيل الأهداف التي وضعتها للحرب والتي أعلنت عنها، سواء كان ذلك في عملية إنهاء وجود حركة حماس كحركة مقاومة مباشرة، أو تفكيك سلاح المقاومة الفلسطينية، أو حتى إنهاء دور حماس الإداري المباشر في قطاع غزة. كل ذلك كان بإمكان إسرائيل أن تذهب إلى تبريره أو تقديمه كإنجازات. ولكن أنا باعتقادي هذا الأمر هو يعيدنا إلى نقطة جوهرية، وهو أن إسرائيل حتى هذه اللحظة كل ما تقوم به هو أمرين اثنين. الأمر الأول هي تعمل عملية إدارة لهذه الحالة ولهذا الصراع مع الفلسطينيين بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص، وصولا إلى مرحلة يمكن أن تتوج من خلالها على عملية إحكام السيطرة الكاملة على الأرض في قطاع غزة، وبالتالي إسرائيل تستطيع أن تقدم الرواية بعد ذلك من أنها استطاعت أن تعمل على عملية حسم الصراع. والأمر الثاني، وهو أنا باعتقادي هذا السلوك الإسرائيلي الآن مرتبط بنزعة سياسية مباشرة في الداخل الإسرائيلي، وهذه ربما واحدة من القضايا التي تطغى الآن على الحالة الإسرائيلية، بمعنى النزعة السياسية الموجودة الآن في إسرائيل والتي تقول بموجبها المقايضة أو المعادلة أنه لا يجرؤ بنيامين نتنياهو ولا يجرؤ أي من القيادات السياسية أو العسكرية الإسرائيلية أن يتخذ قرارا مصيريا في قضية مصيرية واستراتيجية في هذا التوقيت بشكل خاص. لماذا ذلك؟ لأن هذا في العرف السياسي الإسرائيلي أو في العرف الاستراتيجي الإسرائيلي أو حتى مكانة إسرائيل الإقليمية والدولية يعتبر حالة ضعف لإسرائيل، وإسرائيل لا تريد أن تقدم أو أن تصور نفسها أنها وصلت إلى حالة من الضعف. ولهذا السبب باعتقادي إسرائيل ستبقى ماضية في استخدام أدوات ومنهجيات الضغط والقوة والعمل العسكري كواحدة من المنهجيات التي تريد من خلالها أن تحاكم كل شيء من منطلق القوة وليس من منطلق المفهوم السياسي أو الدبلوماسي بشكل أو بآخر.
0: هو الحقيقة سيد الدجني، هذه التصريحات كانت فلنقل هي ختام لخلفية معينة معلوماتية ساقها الإسرائيليون. ماذا يقولون؟ يقولون نرصد يوميا بحسب مراقبات عسكرية نقلت عنها القناة الثانية.

0: عشر إسرائيلية نرصد يوميا مشتبها بهم بين قوسين، وعناصر من حماس أيضا بين قوسين يصلون إلى الخط الأصفر ويشكلون تهديدا، إلا أن القوات الميدانية الإسرائيلية لا تتلقى إذنا بالتصدي لهم، وبالتالي خطورة هذا الخطاب أو هذه السردية.
1: صباح الخير في البداية لك أخي نشوان وللدكتور سليمان ولكافة المشاهدين الكرام. في تقديري أن إسرائيل يعني هي لا تحتاج سردية، هي تمارس إبادة جماعية منذ 7 أكتوبر دون أي اعتبار لأي سردية أو رواية. كان الهدف الأول هو القتل والثأر لانطلاقا من عوامل عديدة، سواء كانت لها علاقة بتحييد أمني أو لها علاقة ببعد توراتي أو لها علاقة بميزان ديموغرافي تريد أن تحسم هذا الميزان لصالحها بعد تفوق أعداد الفلسطينيين ديموغرافيا على أعداد الإسرائيليين. أيا كانت الأسباب وأيا كانت الرواية، نحن كفلسطينيين بالتأكيد نتفهم أن إسرائيل تحاول أن تسوق نتاج هذا القتل أو نتاج هذه الأفعال التي تنتهك الاتفاقيات بأن هناك تهديد للخط الأصفر أو غير الخط الأصفر، بينما ليدرك المشاهد أن الخط الأصفر أصبح على طريق صلاح الدين، أي هو التهم أكثر من يعني تقريبا ثلثي قطاع غزة، وبذلك لم يعد هناك قرب أو بعد عن الحدود. هذه مسألة بالغة الأهمية، إضافة إلى مكان الاغتيال هو أصلا بعيد عن هذا الخط، إضافة لطبيعة الشخصية التي تم اغتيالها، هو لديه من المهام الشرطية ذات الطابع المدني في فض الاشتباكات أو المشاكل في داخل قطاع غزة أو حسم قرارات القضاء إلى آخره من الإجراءات التي تقوم بها الشرطة المدنية، ما يكفيه لأن يعني لا يمارس أي أعمال أخرى، وما أكدته الشرطة الفلسطينية ووزارة الداخلية في بيانها. في تقديري أن استهداف الشرطة بالدرجة الأساسية، وهو ليس الاستهداف الأول منذ 8 أكتوبر، أكثر يعني جهاز الشرطة من أكثر الأجهزة التي قدمت شهداء، هو معروف إسرائيل تريد فراغ أمني، تريد لهذا الفراغ الأمني أن يضغط على السكان من أجل الرحيل. وهذه مسألة بالغة الأهمية، أن مشروع التهجير ما زال في عقل نتنياهو وعقل هذه
0: الحكومة. يعني تقصد هنا سيد الدجني بأن مشروع التهجير هو مشروع متكامل، يعني هو مشروع مدروس، لأنه إذا ما أخذنا بعيدا عن فكرة إحداث الفوضى والفلتان التي يمكن أن تتسبب بها الفراغ الأمني وغياب القيادات للشرطة، بالإضافة إلى مسائل أخرى بيئية، بالإضافة إلى مسائل أخرى متعلقة به قضم مزيد من الأراضي، هدم مزيد من المنازل، الإبقاء على مساحة صغيرة ثم تصغير الصغير مرة أخرى.
1: بالضبط، يعني أنت فقط أن أعيدك إلى الوراء أخي نشوان، في 2012 كان هناك تقرير للأمم المتحدة أن غزة غير صالحة للحياة في عام 2022-23، وكانت غزة في ذلك الوقت مساحتها 364 كيلو يعيش عليها 2 مليون ونيف نسمة، وواقع اقتصادي صعب، ولكن كانت الأمور تسير على ما يرام إلى حد ما. تخيل معي اليوم عندما نتحدث عن 70% بلا سكان، وهو شرق الخط الأصفر، وانتقل 2 مليون في مساحة 30%، 30% المتبقية يمارس ضدها قتل بشكل يومي، وأيضا تجويع وهندسة للجوع والعطش بشكل يومي، إضافة إلى أوبئة وقوارض وحشرات لم يراها الغزيون منذ يعني إلا هذه المرة نتاج هذا الحرب، حتى بات يشك أن هناك إسرائيل تمارس مثل هذه السياسة. في تقديري إضافة إلى المساعدات وغيرها، هو معروف الهدف، عندما تشعر في هذه البيئة تقديري ليس من السهل أن تصمد كثيرا، وهذا ما تعول عليه تل أبيب، بأن الفلسطينيين قد يصلوا إلى مرحلة لأن يخرجوا طوعا، وهذا ما تسميه إسرائيل التهجير الطوعي. ولكن يعني المضحك والمبكي أن إسرائيل قتلت الحياة في قطاع غزة بكل أشكالها، القطاع الصحي مدمر، القطاع التعليمي مدمر، القطاع الاقتصادي مدمر، كل شيء مدمر، والآن يتم تدمير الإنسان وهو أصلا
0: والمفارقة الحقيقة يعني صحيح. حتى نشرك أيضا السيد سليمان بشارات، المفارقة أن بنيامين نتنياهو يستكثر أو يستغرب لماذا لا يسمح لهؤلاء الذين يعانون في القطاع بالذهاب إلى أماكن أخرى، إلى دول أخرى، إلى مناطق أخرى.
2: نعم، لأن منهجية الترحيل والترانسفير الذي اعتمدت منذ العام 48 هي موجودة في العقلية الإسرائيلية، وهي ضد الوجود الفلسطيني، وهذا ربما هو جزء من فهم السلوك الإسرائيلي، أكان ذلك في الضفة الغربية أو حتى في قطاع غزة أو في القدس المحتلة أو حتى داخل الأراضي المحتلة عام 48. ما زالت العقلية الإسرائيلية ذات موجودة وحاضرة في كل ما يرتبط بالوجود الفلسطيني السكاني وحتى الجغرافي في عملية السيطرة وفرض الحالة الاستيطانية عليها. ولهذا السبب دعنا نذهب إلى قضية الفراغ في قطاع غزة، وهذه ربما نقطة جوهرية إسرائيل معنية فيها إحداث حالة من الفراغ الكاملة إداريا ومنهجيا وسكانيا.

0: هو الحال الذي اعادت اليه اسرائيل الاستيطان شمال الضفه الغربيه في العام 2005 في خطه فك الارتباط والانسحاب الاحادي التي قام بها ذلك الوقت اريل شارون، كان هو انسحابا من قطاع غزه وانسحابا من شمال الضفه الغربيه. اسرائيل الان عادت ب 19 مستوطنه الى شمال الضفه الغربيه، وربما لديها من المخططات الاكثر كثافه فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزه للوجود الاستيطاني، والذي يمكن ان يحل لها واحده من المعضلات الاساسيه المتمثله في كيفيه تعزيز الوجود الاستيطاني على الارض الفلسطينية. النقطة الثانية، وهو واضح جدا أن إسرائيل حتى هذه اللحظة هي تقدم ملف قطاع غزة على أنه ملفا أمنيا، لا تريد أن تذهب بقطاع غزة ليكون جزءا من ملف سياسي، لأنه في نهاية المطاف تدرك إسرائيل إذا ما ارتبطت وارتهنت إلى مسار سياسي تحت ضغط دولي أو تحت ضغط إقليمي أو احتياج إقليمي، هذا يعني أن إسرائيل ستفقد المبررات في كل ما يتعلق بمشروعها المستقبلي التهجيري، وكذلك الأمر في مشروعها التوسعي القائم على الوجود الاستيطاني. والأمر الثالث وهو المرتبط في أنها إذا ما فقدت المبرر الأمني، هي في ذلك الوقت يمكن لكل الأطراف أن تمنع إسرائيل من الذهاب إلى استخدام كل أدوات القوة ضد الفلسطينيين. ولهذا السبب أنا باعتقادي إسرائيل الآن هي بمثابة تسابق الزمن لتثبيت واقع. هذا الواقع يمكن أن ترى إسرائيل أنه يمكن أن يغير من كل المعطيات المستقبلية ضمن معادلات التحول. ونحن نعلم أن إسرائيل ما زالت تنظر إلى أن منطقة الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية هي ضمن مخاض تحولي مرحلي، وبالتالي إسرائيل تريد أن تكون هي جزءا من عملية إعادة البناء الهندسي لكل هذا التحول ليكون هو لصالحها بشكل
1: أساسي. دعنا نختم بهذه الفكرة سيد دجني. التردد، التشكيك في مسألة $400 مليون وبالتالي مد القطاع بما يحتاجه من مال، بما يحتاجه من مساعدة، أيضا مدى خطورة هذا الجدل الذي تثيره إسرائيل، ونسمع حتى بعض الشخصيات الأمريكية المؤيدة لإسرائيل مثل تيد كروز تردده.
2: يعني أولا $400 مليون هي خصصت في هذا الاتفاق للشركات والموردين اللي لهم مديونية سابقة، وبذلك هي أمر طبيعي أن يتم تسديد هذه المديونية على الحكومة الموجودة التي كانت تعمل طوال فترة الحرب وما قبل الحرب في قطاع غزة. إسرائيل لا تريد أي شيء أن يمر لقطاع غزة ممكن أن ينعش إلى حد ما الاقتصاد في إسرائيل، وربما هناك شيء ربما يعني لم يلتفت له الكثيرون إلا ربما المرصد الأورومتوسطي مؤخرا حول سرقة إسرائيل للركام في قطاع غزة، وهذه ربما مسألة قد نناقشها في حلقات سابقة، وهذه يعني تدلل أن إسرائيل حتى لا تعطي الفلسطينيين هذه الورقة الاقتصادية، رغم أن هناك بعد قانوني وبعد جيوسياسي وبعد آخر له علاقة بالبعد الحضري لقطاع غزة وكيف كانت المنازل قبل ذلك. لذلك كما قلت كل ما تفعل إسرائيل من سلوك من تصريحات يصب في نهاية المطاف ويخدم على الهدف الاستراتيجي وهو تهجير السكان من قطاع غزة، لأنه ترى إسرائيل إذا نجحت في تهجير السكان في قطاع غزة قد تكون الضفة أكثر سلاسة وسهولة، وقد يكون ذلك أيضا يطبق في مناطق دول عربية أخرى سواء في الجنوب السوري أو اللبناني أو غيرها من المناطق. وهذا ما يعرف بمشروع إسرائيل الكبرى التي لو حقق نتنياهو سيصبح ملك ملوك إسرائيل وسيتفوق على بن غوريون وربما يتفوق على الملك داود أصلا. هذا ما يطمح له نتنياهو، هذا ما دونه ولمح له في كتابه مكان تحت الشمس وفي الكثير من التصريحات. لذلك يجب أن يحذر ليس الفلسطيني وفقط بل كل الأمة العربية والإسلامية وكل العالم الذي ينظر إلى القانون الدولي الإنساني كمسار أساسي ورئيسي ولضبط العلاقات الدولية. لذلك ما تفعل إسرائيل خطير جدا، ينتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي ويرقى إلى جريمة حرب سواء كانت متمثلة بالإبادة والتطهير العرقي أو بالتهجير.
1: شكرا لك حسام الدجاني من إسطنبول وسليمان بشارات من نابلس، شكرا لكما على مداخلتيكما. قراءة في أهداف ومآلات عودة التصعيد الإسرائيلي لقطاع غزة مع الزميلة سهام أشطو وفقرة سياق الحدث.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. عودة التصعيد في غزة وسياسة الاغتيالات الإسرائيلية تعيد السؤال إلى الواجهة، هل تستخدم إسرائيل

0: ميدان لتعطيل مسار سياسي وأمني لا تريد الالتزام باستحقاقاته؟ 3 لاعبين رئيسيين يحددون مسار ما بعد هذا التصعيد: الجانب الفلسطيني، مجلس السلام، والحكومة الإسرائيلية. مواقف هؤلاء اللاعبين تتجلى في تحركاتهم الأخيرة. الجانب الفلسطيني يقدم الاغتيال بوصفه استهدافاً مباشراً للأمن المدني، إذ قالت حماس إن اغتيال مدير الشرطة المدنية بمحافظة غزة واستمرار لجرائم الاحتلال ومحاولاته البائسة لبث الفوضى والفلتان. وتؤكد حماس أن جريمة الاغتيال والانتهاكات اليومية في غزة تستدعي من الوسطاء التحرك لإجبار الاحتلال على الالتزام بالاتفاق. أما مجلس السلام فيجد نفسه أمام اختبار ميداني لآلية المراقبة التي أعلن تشغيلها قبل أيام، فقد كان نيكولاي مالادينوف أكد أن آلية لرصد الانتهاكات أصبحت عاملة وأن أي انتهاك مثبت سيتم معالجته، وهذا يجعل التصعيد الأخير امتحانا مبكرا. هل يستطيع تحويل آلية الرصد إلى ضغط سياسي فعلي؟ أم تبقى مجرد أداة تسجيل لما يحدث على الأرض؟ أما إسرائيل فتتحرك ميدانيا في ظل رفض سياسي لوثيقة مجلس السلام، فإعلان الوثيقة تلاه رفض إسرائيلي لها قبل أيام، حين قال بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تنفذ أي انسحاب قبل نزع سلاح حماس بشكل حقيقي، وإن دولة فلسطينية لن تقام مدام رئيسة للوزراء لا في غزة ولا في الضفة الغربية. وبهذا المعنى لا ينفصل التصعيد الميداني عن الموقف السياسي الإسرائيلي الرافض للوثيقة وشروطها. إذن هي عودة إسرائيلية لمسار التصعيد الميداني والاغتيالات في قطاع غزة. نتابع تفاصيلها على الخريطة التفاعلية مع الزميل محمد رمال. إليك محمد.
1: سهام، 10 أشهر على توقيع اتفاق تفاهم شرم الشيخ، وعداد الإصابات وحصد أرواح الفلسطينيين في غزة لم يتوقف خلال هذه الفترة. على خريطة القطاع كاملة كانت قوات الاحتلال تواصل خروقاتها برا وبحرا وجوا. مساحة القطاع أولا على سبيل المثال، هذه كانت أول عندما كانت في بداية الاحتلال كانت تقدر ب 53% من مساحة القطاع، توسعت لتصل إلى 70% حسب ما أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. عمليات القصف والغارات وخاصة المسيرات كانت على امتداد مساحة القطاع، لكن أكثر النقاط ربما تعرضت لهذه العمليات إلى الشمال من رفح، إلى شرق من خان يونس، إلى شرق من دير البلح، وأيضا مخيم البريج، وإضافة إلى أحياء غزة الشرقية مثل الشجاعية، حي الزيتون والتفاح، وصولا إلى تخوم بيت حنون وبيت لاهيا في شمال القطاع. لكن ما يجدر التوقف عنده من أرقام تلخص هذه المرحلة، يمكن الحديث وفقا للأرقام أن الخسائر البشرية في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار 1259 شهيدا لغاية 12 أغسطس، بمعدل 4 شهداء يوميا. هذا الرقم يضاف إلى عداد إجمالي بلغ 73,388 شهيدا و 174,000 مع 259 إضافية. بالإضافة إلى أن شهر يوليو على سبيل العينة يمكن الحديث عن أن هذا الشهر، شهر يوليو الماضي، كان الأكثر دموية في الاستهدافات الإسرائيلية، سقط أكثر من 170 شهيدا خلال شهر واحد، تم تنفيذ 53 غارة جوية وهجوما بمسيرات، ومنذ بداية هذا الشهر على وجه التحديد سقط 37 شهيدا، والمصدر طبعا لأكلد، معهد أكلد المعروف بتتبع نتائج الحرب في مناطق العالم أجمع. هذه هي ربما الصورة تختصرها على 10 أشهر من الخروق الإسرائيلية منذ توقيع تفاهم شرم الشيخ. سيها،
0: شكرا لك محمد. إذن هو تصعيد ميداني إسرائيلي كما تابعنا تفاصيله، ونتعمق في أهدافه مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. أهلا بك.
2: أهلا بك.
0: قبل النقاش فككنا مع ضيفنا أهداف التصعيد الإسرائيلي الأخير، ووجدنا أنه لا يتعلق بضربة أمنية منفصلة فقط، بل برسائل أوسع تجاه غزة ومسار

0: مجلس السلام. الهدف الأول حسب ضيفنا هو تقويض أي آلية قد تلزم إسرائيل بأي استحقاقات تتعلق بالانسحاب من غزة، فكلما عاد التصعيد يصبح الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق أكثر صعوبة، وتصبح إسرائيل قادرة على القول أن الظروف الأمنية لم تنضج بعد. الهدف الثاني هو إبقاء السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة كأمر واقع، بمعزل عن أي تفويض مستقبلي لقوة دولية ضمن الاتفاق. فاستهداف العمل الشرطي المدني يضرب فكرة قيام بديل أمني فلسطيني قادر على إدارة المرحلة التالية. أما الهدف الثالث فهو رسالة سياسية داخلية لنتنياهو في فترة استحقاقات انتخابية، فالتشدد في غزة يمنحه لغة أمنية واضحة أمام جمهوره، حتى لو أدى ذلك إلى إضعاف المسار الذي يحاول مجلس السلام تثبيته. دكتور فريحات، ما الرسالة الإسرائيلية من استهداف شخصية مدنية شرطية في هذا التوقيت؟
1: الرسالة الواضحة والسريعة والمباشرة من الحكومة الإسرائيلية أنه لا يوجد حصانة لأي حد في قطاع غزة، سواء كان من الجهاز المدني أو الأمني أو الخدماتي بأي شكل من الأشكال، وعلى رأس ذلك جهاز الشرطة المسؤول عن الجوانب المدنية والجنائية في قطاع غزة، ليس لها علاقة لا بالمقاومة أو الأمن أو بمعناها الإسرائيلي أو إلى آخره. فهذه الرسالة، وطبعا هذه الرسالة هي لا تنفصل عن الرؤية والاستراتيجية الإسرائيلية الكبرى التي تريد أن توضح من خلال ذلك ليس فقط أنه لا يوجد أحد لديه حصانة، ولكن أن الأمن في قطاع غزة أولا وأخيرا والاستراتيجية الإسرائيلية تقوم بذلك، والرؤية الإسرائيلية على هذا الأساس أنها بيد إسرائيل مهما تعدد اللاعبين في قطاع غزة، سواء كان الشرطة سواء كان قوة الاستقرار الدولية. هذه رسالة إلى قوة الاستقرار الدولية قبل أن تصل، أن القوة الاستقرار وهي قوة أمنية، أن الأمن بمعناه الأكبر في قطاع غزة هو بيد إسرائيل ولن تتنازل عنه.
0: والآن حماس تطالب الوسطاء بتدخل لإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها. ما أدوات الضغط المتاحة فعليا في يد الوسطاء؟
1: الأهم أداة للضغط هو يعني الضامنين لمثل هذا الاتفاق، وتحديدا الإدارة الأمريكية. أن الإدارة الأمريكية هي التي وضعت الخطة، وهي التي انخرطت أو دعت الأطراف إلى الانخراط بها، وحتى الآن يوجد تجاوب فلسطيني كبير يعني من حركة حماس ومن غيرها، ليس فقط من حركة حماس ولكن أيضا من اللجنة الوطنية التي تشكلت بموجب خطة دونالد ترامب للانتقال السياسي في قطاع غزة، هي كلها موجودة هناك وتتعاون مع هذه الخطة، إلا أنه إسرائيل لا تتعاون وحتى لم تترك مجالا للتكهن. أعلن ترامب
0: يعني
1: أعلن نتنياهو أنه يرفض هذا.
0: هل يمكن الانتقال من إدارة التفاهمات إلى فرض كلفة سياسية على الانتهاكات؟
1: الكلفة السياسية ما زالت من قبل الفلسطيني، أن يفرض كلفة سياسية على إسرائيل ما زالت محدودة، يعني لنكن واقعيين.
0: من الوسطاء؟
1: من الوسطاء طبعا، الوسطاء وعلى رأسهم من الوسطاء ملادينوف، نيكولاي ملادينوف. يعني نيكولاي ملادينوف وهو الشخصية المكلف بهذه المسألة، هو يفترض أن يكون هناك تصريح واحد منه حول أن إسرائيل لا تلتزم وتخترق مثل هذه الخطة دونالد ترامب، هي بإمكانها أن تقلب المعادلة، بل على العكس تماما. تصريحات نيكولاي ملادينوف تحدث عن أنه انقلب على الخطة التي وضعها بنفسه، أنه كان يفترض أن يكون الانسحاب، نزع السلاح أو حصر السلاح أو تخزين السلاح متزامن مع الانسحاب الإسرائيلي. عاد بعد الاحتجاجات الإسرائيلية على ذلك، عاد وقال أنه لا انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة إلا بعد نزع السلاح بالكامل، فهو انقلب على الخطة التي وضعها.
0: وبالتالي آلية المراقبة التي أعلن عنها كيف ستتعامل مع حادث كهذا؟
1: لا يجوز، يعني لا يوجد هناك آلية رقابة يفترض أن تكون من قبل قوة الاستقرار الدولية، وقوات الاستقرار الدولية صار في موافقة إسرائيلية على دخولها إلى قطاع غزة، ولكن ضمن هذه المعطيات إسرائيل لا تخفي، يعني لا يوجد حاجة إلى الرقابة، لا تخفي بأنها هي من تخترق وهي من تغتال شخصيات بهذا المستوى اللي ليس لها علاقة بالمقاومة إلى آخره، وأيضا تقول صراحة أننا لا نقبل الخطة. فيعني عن أي رقابة نتحدث؟ لا يوجد هناك مجال حتى للرقابة قبل أن تأتي، ولا لقوة الاستقرار الدولية، لأن قوة الاستقرار الدولية يفترض أن تكون بالتنسيق مع ملادينوف الذي يفترض أن يكون له موقف واضح، ولكن نلاحظ أن هناك صمتا مطبقا طيب. قبل الوسيط ملادينوف.
0: الآن كيف يوظف نتنياهو التصعيد في غزة في حساباته الانتخابية، خصوصا أنه مرتبط الآن بخطة من ترامب؟
1: للأسف يعني هذا واحد من الإعلانات، من المؤشرات، أن نتنياهو أعلن صراحة أنه لا يقبل هذه الخطة، وهي كانت رسالة قوية للانتخابات الإسرائيلية. للأسف أن يعني الدم الفلسطيني يصبح كالبورصة في السياسية في تل أبيب عندما يكون هناك انتخابات، كلما قتلت أكثر كلما ارتفعت حظوظك الانتخابية. وهنا المشكلة ليس فقط في الحكومة الإسرائيلية، المشكلة الأكبر في المجتمع الإسرائيلي. هناك مجتمع يميني متطرف، هذه المشكلة. ولذلك أيضا الحكومة هي تعطي إشارات للشارع المتطرف العنصري المتفوق الذي صاحب النظرة الفوقية بهذا الاتجاه. ولذلك هذه هي المشكلة الأكبر، هي في المجتمع الإسرائيلي، والسياسيين يعطون المجتمع ما يريده وما يشبعه بمزيدا من الدم الفلسطيني قبل كل انتخابات إسرائيلية، وهذا أحد المؤشرات قبل هذه الانتخابات.
0: شكرا لك أستاذ أو دكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، على هذه المشاركة. وبهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: وبذلك أيضا بدورنا نصل بكم إلى ختام هذه الساعات الإخبارية من قناة الجزيرة. شكرا للزميلة سهام أشطو، وشكرا للدكتور إبراهيم فريحات. محمد علاونا، يلقاكم رأس الساعة.
0: عاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
3: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سردها مباشرة المشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
4: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
5: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
6: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
7: يعني هذا قوت بجيب أطفال،
6: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
8: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما رديوش يلعبوني عشان إيدي مقطوعة.
6: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.
9: هذا هو المشهد هنا، سنحاول أن نتقدم قليلاً.
6: الأحداث لا تنتظر.
10: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
6: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
11: منطقة إسقاط البلاط، كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
6: ذاك ما تروى.
12: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمدار.
6: بل كما تحدث.
13: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
6: نحن في المشهد.
14: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
6: نقترب، ننقل، نوثق.
15: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة،